0: مباحثات حول الالتزامات المتبادلة وتحديد الكافية التي يعتزم بها الطرف الآخر تنفيذ ما تعهد به، وفق ما صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. كما غادر نائب الرئيس الأمريكي جيد ديفانس العاصمة واشنطن متجها إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات الأمريكية الإيرانية. وقال فانس في تصريحات أدلى بها قبيل مغادرته إنه لن يتمكن من البقاء في سويسرا سوى ليوم أو يومين، في إشارة إلى جدول أعمال مكثف للمباحثات المرتقبة. وأعرب فانس عن أمله في تحقيق تقدم خلال الاجتماعات، سواء فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني أو بمسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. في الأثناء قالت رئاسة الوزراء الباكستانية إن رئيس الوزراء محمد شهباز شريف ورئيس الأركان سيد عاصم منير سيشاركان في المحادثات الأمريكية الإيرانية اليوم الأحد بسويسرا. وأوضحت الرئاسة أن شهباز وعاصم سيشاركان في المحادثات على المستوى التقني التي ستعقد في مدينة بيرغنشتوك السويسرية كتكملة لتوقيع مذكرة التفاهم في إسلام أباد. مشيرة إلى رئيس الوزراء محمد شهباز شريف قد غادر إلى سويسرا من إسلام أباد برفقة وفد رفيع المستوى.
1: في جنيف أجواء من الحذر والترقب تخيم داخل الأوساط الدبلوماسية. الأنظار تتجه إلى المحادثات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة وسط جهود مكثفة يبذلها الوسطاء لمنع تعثر المسار الذي أوقف الحرب. طهران أوفدت إلى سويسرا فريقاً رفيع المستوى يضم مسؤولين سياسيين وأمنيين واقتصاديين بارزين في رسالة تؤكد تمسكها بالتفاوض، لكنها تشدد في الوقت نفسه على ضرورة الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للالتزامات المتبادلة.
2: رغم اتخاذ الإجراءات في جانب إنهاء الحصار البحري وفتح مضيق هرمز وتنفيذ التعهدات في هذا الإطار، إلا أن مذكرة التفاهم هذه حزمة واحدة، وخرق البند الأول يعني أن تواجه المذكرة بأكملها مشكلة.
1: غير أن المشهد لا يبدو سهلاً، فبالتزامن مع التحرك الدبلوماسي أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز متهمة واشنطن بعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بوقف الحرب على مختلف الجبهات. طهران ترى أن أي خرق لوقف إطلاق النار يهدد الاتفاق بأكمله، فيما تؤكد الإدارة الأمريكية استمرار تمسكها بالحل الدبلوماسي مع استعداد مبعوثين أمريكيين للتوجه إلى سويسرا ومواصلة الاتصالات مع الوسطاء الدوليين، في مقدمتهم نائب الرئيس.
3: أتوقع أن أغادر خلال اليومين القادمين، لكن كما تعلمون فالتنسيق دائما ما يكون مسألة حساسة للغاية ويتطلب بروتوكولات دبلوماسية.
1: في خلفية المشهد لا يقتصر الخلاف على الترتيبات الأمنية الآنية، بل يمتد إلى الملفات الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني وشروط الاتفاق النهائي المحتمل بين الجانبين.
3: الرئيس الأمريكي قال إن الرد على بعض العناصر داخل الحكومة هو أننا سنمنح هذه المفاوضات فرصة، سنعمل على معالجة مخزون اليورانيوم المخصب وسنحاول إعادة ضبط الوضع القائم بحيث لا يقتصر الأمر على تدمير البرنامج النووي الإيراني فحسب، بل نتمكن أيضا من القول بثقة من خلال مزيج من عمليات التفتيش والتحقق إن الإيرانيين لن يكونوا قادرين أبدا على إعادة بناء هذا البرنامج.
1: الساعات والأيام المقبلة حاسمة، فنجاح الوسطاء في تثبيت التهدئة قد يفتح الباب أمام مفاوضات أكثر استقراراً، بينما قد يؤدي استمرار التوترات إلى تعقيد المشهد ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضاً في أحد أهم الممرات البحرية والتجارية في العالم.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن تفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز لمدة 60 يوما خلال فترة وقف إطلاق النار. وأضاف ترامب في منشور على تروث سوشيال أن الرسوم لن تفرض حتى بعد انقضاء مدة 60 يوما، إلا إذا قررت الولايات

0: المتحدة فرضها في حال عدم إتمام الاتفاق مقابل الخدمات التي قدمتها بصفتها الحارس الأمين لدول الشرق الأوسط وفق تعبيره. وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد أعلنت ارتفاع حركتها السفن التجارية عبر مضيق هرمز يوم السبت، مؤكدة استمرار العبور الآمن في الممر المائي الدولي بدعم من القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة. وقالت القيادة في بيان إن 55 سفينة تجارية عبرت المضيق يوم السبت ناقلة أكثر من 17 مليون برميل من النفط وكميات كبيرة من البضائع إلى الأسواق العالمية، مشيرة كذلك إلى أن القوات الأمريكية تواصل عملياتها لضمان حرية الملاحة والالتزام الكامل بالاتفاق المبرم مع إيران. بحث وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي خلال اتصال هاتفي مع خليفة الحارثي وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون السياسية، بحث آخر المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة. وأكد الجانبان دعم المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وشددا على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق أحكام القانون الدولي، انطلاقا من أهمية الحوار والدبلوماسية في ترسيخ الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. من جانبه نفى حزب الله الاتهامات الإسرائيلية بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار.
1: من جنوب لبنان إلى مضيق هرمز، هكذا تتجاوز تداعيات العدوان الإسرائيلي حدود الجبهة اللبنانية، فرغم أعلان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية قطرية تواصل إسرائيل غاراتها على الجنوب. يوم ثقيل بالغارات والدماء، بينما أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز محملة الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية خرق مذكرة التفاهم وعدم تنفيذ بندها الأول القاضي بوقف الحرب بما يشمل الجبهة اللبنانية. ميدانياً لم تظهر إسرائيل أي التزام فعلي بوقف إطلاق النار، بل كثفت عدوانها ضمن مسار يراه كثيرون سعياً لا يتوقف للتمرد على قرار واشنطن وإفشال تفاهمها مع طهران عبر فصل الجبهة اللبنانية عن أي اتفاق. كما تواصل محاولاتها للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية المشرفة على مدينة النبطي وأقليم التفاح، لكن حزب الله أعلن أن مقاتليه تصدوا لمحاولة تسلل جديدة نحو المرتفع. فإسرائيل تتمسك بما تسميه حرية الحركة داخل الأراضي اللبنانية، بيد أن الحزب يبدو أكثر تمسكاً بالمعادلة المضادة لا حرية للحركة. وأكد حزب الله أن سعي تل أبيب إلى تثبيت هذه المعادلة أمر مرفوض ولن يمر من دون رد. كما اعتبر أن مزاعم خرقه لوقف إطلاق النار غير صحيحة، وأن إسرائيل ارتكبت منذ فجر الجمعة نحو 300 خرق واعتداء موثق. ومن دون تأكيد رسمي، كشفت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن الجيش أوقف إطلاق النار بإعاز من نتنياهو وكاتس وبالتنسيق مع واشنطن، لكنه لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها. بينما قالت هيئة البث إن الجيش سيرد على أي اعتداء من قبل حزب الله بقوة. هكذا إذن لا تدور العقدة حول تثبيت وقف إطلاق النار فحسب، بل حول المرحلة التي تليه، فما يجري في الجنوب لا يختبر فقط شكل الهدنة، بل أيضا مستقبل الانسحاب الإسرائيلي وحدود التفاوض اللبناني الإسرائيلي وقدرة طهران على تحويل تفاهمها مع واشنطن من اتفاق لمرحلة 60 يوما إلى واقع ميداني يمتد من هرمز إلى لبنان.
0: قالت وزارة الصحة اللبنانية إن حصيلة شهداء الغارات التي شنتها إسرائيل على لبنان ارتفعت إلى 83. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا مأهولا في بلدة صحمر بالبقاع الغربي أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي بلغت أكثر من 4000 شهيد وأكثر من 12000 جريح، بينهم 83 شهيدا و 1414 جريحا سقطوا يوم الجمعة في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من جنوب البلاد وشرقها. أظهرت مشاهد مصورة وتواصل جهود فرق الدفاع المدني لرفع الأنقاض من بلدة حبوش في قضاء النبطية جنوب لبنان بحثا عن جثامين شهداء، وكانت البلدة قد تعرضت لعدد من الغارات الإسرائيلية في 24 ساعة الماضية ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. ورصدت كاميرا العربي مشاهد الدمار التي أصابت بلدة قناريت جنوبي لبنان، حيث أسفرت غارة إسرائيلية عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.
2: من بلدة قناريت في قضاء صيدا، حيث مجزرة جديدة ارتكبتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية في هذه المنطقة. كان يوجد قرابة 7 منازل أحالتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية دمارا، عدد كبير من الضحايا. فرق الإنقاذ لا تزال تعمل. وزارة الصحة تحدثت عن 5 أطفال من بين الشهداء و5 سيدات. نشاهد أوراق الدراسة، هي فترة كانت أطفال ينتظرون التقديم الرسمي لامتحاناتهم. هذا إحدى دفاتر الأطفال في هذا المبنى، كان من المنتظر أن يقومون بتقديم امتحاناتهم الرسمية. قامت المقاتلات الحربية بحسب المعلومات بالغارة على هذه البلدة هنا على 2 دفعات، أطلقت بحسب المعلومات قرابة 4 صواريخ أحالت هذا المبنى دمارا كبيرا. نشاهد السيارات التي كانت بجوار هذه المنازل التي لم يبقى منها شيء، سقطت أسقف المباني على رؤوس ساكنيها. فرق الإنقاذ تحاول رفع الأنقاض من أجل رفع جثامين العائلات التي جرى استهدافها في هذه البلدة، بلدة قناريت. على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، ظن الأهالي هنا في هذه البلدة التي استقبلت مئات العائلات النازحة وهي تبعد عشرات الكيلومترات عما بات يعرف بعرف الاحتلال بالمنطقة الأمنية بالمناطق اللبنانية المحتلة، كانوا يسكنون في هذه المنازل، هم من بلدة قناريت في قضاء صيدا. أيضا أشير إلى نقطة أخرى، أن لا الأحياء سلموا ولا الأموات جراء هذه الغارة الإسرائيلية، بحيث كان هنا في هذه النقطة أيضا جبانة أو مقبرة البلدة أيضا تدمرت بالكامل جراء هذه الغارة الإسرائيلية. كذلك من خلفها نشاهد أيضا المنازل المجاورة تضررت. فرق الإنقاذ استخدمت الآليات الثقيلة للعمل، نتيجة أن هذه الفسحة هنا بجوار المنازل كانت تضم مقبرة البلدة، بلدة قناريت. من بلدة قناريت في قضاء صيدا، تلفزيون العربي، رامز القاضي.
0: ندد مصرف لبنان باستهداف إسرائيلي مباشر ومتعمد لأحد فروعه في مدينة النبطية جنوبي البلاد. وقال المصرف المركزي في بيان صدر إن مبنى فرع مصرف لبنان في النبطية تعرض لاستهداف مباشر من قبل القوات الإسرائيلية، ومؤكدا أن الهجوم لم يكن عرضيا أو نتيجة أضرار جانبية، بل شكل إصابة مباشرة لمبنى رسمي تابع للدولة اللبنانية. وأوضح البيان أن المبنى كان خاليا من الموظفين أثناء الاستهداف، ما حال دون وقوع إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي إضافي وإصابة 13 آخرين في معارك تلة علي الطاهر جنوبي لبنان. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجندي قتل جراء استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين بصواريخ ومسيرة. وأضافت هيئة البث أن العملية وقعت في الساعات الأولى من يوم السبت. أفادت مصادر طبية باستشهاد عشرات فلسطينيين في قطاع غزة منذ فجر السبت جراء القصف الإسرائيلي. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال بالقرب من المحكمة الشرعية غرب مدينة خان يونس. هذا ونقل الطواقم والإسعاف والطوارئ في خان يونس مصابين جراء إطلاق نار من الاحتلال في منطقة البلد دوار أبو حميد. كما استشهد فلسطينيان واصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة. ونقلت سيارات الإسعاف الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي بمدينة دير البلح. قالت منظمة اليونيسف إن إسرائيل تقتل طفلا كل يوم في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي، بينما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أن الخروقات الإسرائيلية للاتفاق جاوزت 3330 خرقا.
3: لا يزال وقف إطلاق النار شكليا في قطاع غزة منذ إعلانه في أكتوبر الماضي، أكثر من 330 خرقا عسكريا وميدانيا إسرائيليا سجل، أحدثهم أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات في الساعات 24 الأخيرة.
4: طبعا هاي الوقف إطلاق النار اللي بيحكوا عنه، وقف إطلاق نار ما فيش وقف إطلاق نار، الدار اللي خبطوها دار مدنيين لا فيها مقاومين ولا ما يحزنون. أنا عمرنيش حملت سلاح وطخيت فيه، على أساس خبطت الصاروخ الليل عليا وخبطت هالأطفال.
3: أكثر من 1000 شهيد منذ 11 من أكتوبر، منهم 265 طفلا. إسرائيل تقتل طفلا يوميا على مدار 8 أشهر.
5: لم يقتل هؤلاء الأطفال في منطقة حرب، بل قتلوا في منازلهم، أطلق عليهم النار وقصفوا وسقطوا جراء هجمات الطائرات المسيرة.
3: لا تكتفي إسرائيل بمواصلة قتل الأطفال، فهي تخرق وقف إطلاق النار أيضا بسياسة التضييق الاقتصادي والإنساني. إسرائيل سمحت بدخول 5423 شاحنة إلى القطاع، بينما كان يفترض أن يدخل ما يقارب 15,000 شاحنة، أي إنها لم تلتزم إلا بدخول 36% فقط من الكميات المذكورة في الاتفاق. الخروقات الإسرائيلية تشمل أيضا حركة السفر وعمل المعابر وحتى محطات تحلية المياه التي توقفت جراء نفاد الوقود. إسرائيل تمعن في تنغيص حياة الفلسطينيين في قطاع غزة وحتى أبسط مقومات الحياة الآدمية تحرمهم منها، وبعد أن هدمت أسقف منازلهم على رؤوس ساكنيها أحيانا لم يجد الغزيون إلا شاطئ البحر متنفسا يخفف عنهم حر الصيف، وإن كانت مسيرات إسرائيل تلاحقهم هناك أيضا.
0: انطلقت في قطاع غزة امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا للعام الثالث على التوالي بمشاركة نحو 38,000 طالب وطالبة في أول دورة موحدة مع الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023.
6: في غزة لا تنتظر المدارس عودة طلابها، فمعظمها أصبح ركاما، لكن الدمار لم ينجح في إلغاء الامتحان ولم يترك عاما دراسيا كاملا عالقا تحت الأنقاض. فقد انطلقت امتحانات الثانوية العامة للعام الثالث على التوالي بشكل إلكتروني بعدما دمرت المدارس أو تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين.
7: راحوا قسم امتحان.
6: هنا لا قاعات امتحان، لا مقاعد دراسية ولا أجراس مدارس، بل مقاه صغيرة وخيام نزوح ومساحات تعليمية مؤقتة وزوايا ضيقة تتوافر فيها خدمة الإنترنت بالكاد. عشرات الآلاف من الطلبة يجلسون أمام شاشاتهم الصغيرة يحاولون الإجابة عن أسئلة الامتحان وسط واقع أكبر بكثير من أي اختبار. هذا العام يتقدم للامتحانات أكثر من 37 ألف طالب وطالبة من داخل قطاع غزة ضمن دورة موحدة مع الضفة الغربية والخارج للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.
8: معلم مش راضي يفتح ولا شيء أكثر من نص ساعة.
6: مشهد الامتحان لا يقل قسوة عن مشهد الدمار، فأكثر من 97% من مدارس القطاع تعرضت لأضرار أو دمار، فيما تحتاج غالبية المباني التعليمية إلى إعادة بناء أو تأهيل شامل قبل أن تصبح صالحة لاستقبال الطلبة من جديد. أما الغائبون الأكبر عن هذه الامتحانات فهم نحو 1800 من طلبة الثانوية العامة الذين استشهدوا خلال الحرب، كان يفترض أن يجلسوا اليوم إلى جانب زملائهم. ورغم انقطاع الكهرباء وغياب المدارس واستمرار القصف المباغت، ما زال هؤلاء الطلبة يتمسكون بحقهم في التعليم، يؤدون امتحاناتهم بين الأنقاض، وكأنهم يكتبون مع كل إجابة درسا جديدا في معنى الصمود. فقد تدمر المدرسة، لكن من الصعب تدمير الحلم الذي يقود إليها.
0: أعلن عناصر من قوات الدعم السريع سيطرتهم وتقدمهم إلى منطقة سركم في إقليم النيل الأزرق جنوب السودان. ونشر عناصر الدعم السريع مشاهد لمركبات عسكرية ودبابات قالوا إنهم استولوا عليها عقب تقدمهم في المنطقة إلى جانب آثار حرائق خلفت المعارك في المكان. في غضون ذلك أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ حيال خطر وشيك لارتكاب فظائع واسعة النطاق في الأبيض السودانية، وتخشى الأمم المتحدة هجوما تشنه قوة الدعم السريع على المدينة، حيث حض أعضاء المجلس في بيان قوة الدعم السريع على وقف هجومها فورا على الأبيض، لافتين إلى تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. قتل 5 أشخاص في غارة روسية على زابوريجيا الأوكرانية، وقال إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوريجيا إن القوات الروسية قصفت المدينة الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا بقنابل انزلاقية، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين. وأضاف فيدوروف أن المدينة تعرضت ل9 غارات، وأشارت إلى احتمال أن يكون بعض سكان المدينة محاصرين تحت أنقاض المباني المدمرة. خرج 10 ناشطين تونسيين في مسيرة احتجاجية تضامنا مع المهاجرين وتنديدا بالعنصرية وخطاب الكراهية حيالهم، وتأتي المسيرة كرد فعل لمسيرات أخرى عرفتها تونس في الأيام الماضية، دعا فيها المشاركون إلى ترحيل المهاجرين غير النظاميين واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم.
9: المجتمع المدني في تونس يتظاهر اليوم ضد التطبيع مع خطاب الكراهية ومع الشعارات العنصرية. هذه اللافتات التي نواكبها خلال هذه المسيرة تدعو إلى إيقاف التطبيع مع خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز خاصة ضد المهاجرين غير النظاميين. هذا الشعار المركزي الذي نواكبه في هذه المسيرة ضد العنصرية، كلنا مهاجرون، تأتي على خلفية التظاهرات التي عرفتها تونس خلال الأيام الماضية والتي دعا المشاركون فيها إلى ترحيل المهاجرين غير النظاميين وإلى اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم وضد تواجدهم بكثافة في تونس. هذه التظاهرات انتظمت أمام مقر منظمة الهجرة الدولية وكذلك في عدد من شوارع العاصمة تونس، وطالبت بطرد المهاجرين غير النظاميين. لفيف من منظمات المجتمع المدني يعتبر أن هذه المظاهرات وهذه الحملات الداعية لطرد المهاجرين غير النظاميين تتقاطع مع سردية رسمية ترى في تواجد المهاجرين غير النظاميين خاصة من دول جنوب الساحل والصحراء مؤامرة لتغيير التركيبة الديمغرافية. من أجل ذلك وضد ذلك هم يتظاهرون ويرفعون هذه الشعارات الداعية إلى عدم التطبيع مع خطاب الكراهية ومع الشعارات العنصرية. هم يرفعون هنا شعارات تتضامن مع المهاجرين غير النظاميين، تنتقد سياسات الهجرة وتنتقد السياسات الرسمية في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين في تونس. من تونس للتلفزيون العربي خليل كناعي.
0: ذكرت صحيفة The Observer البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يستعد لوضع جدول زمني لمغادرة منصبه مطلع الأسبوع المقبل. وأفادت الصحيفة أن قرار ستارمر جاء بعد محادثات أجراها في الأيام الأخيرة مع وزراء في حكومته، إضافة إلى مستشاريه وقادة النقابات العمالية ومانحي الحزب. وقال أحد أعضاء مجلس اللوردات من حزب العمال وهو مقرب من ستارمر إن الأخير لن يغادر مقر رئاسة الوزراء بشكل سريع لئلا يتسبب ذلك لفراغ، بل سيرتب انسحابا تدريجيا ومنظما انطلاقا من واجبه وكرامته. تظاهر آلاف البريطانيين وسط العاصمة لندن للمطالبة بإعادة النظر في قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكزيت.
10: آلاف المتظاهرين ينجبون وسط العاصمة البريطانية باتجاه ويستمنستر وتين داونينج ستريت، يرفعون أعلام الاتحاد الأوروبي في مسيرة إعادة الانضمام الكبرى كما يطلقون عليها. مطالبهم واحدة، أن يتم إعادة تنظيم استفتاء آخر على العودة إلى الاتحاد الأوروبي. ترفع لافتات كثيرة هنا، نرى أيضا الكثير من الأعلام التي تحمل نجوم الاتحاد الأوروبي وأعلام بريطانيا، بالإضافة طبعا لأعلام الدول الأوروبية. استطلاعات الرأي تشير إلى أن 65 من الرأي العام البريطاني يؤيد العودة إلى الاتحاد الأوروبي في حال تم إعادة تنظيم استفتاء أو تصويت على هذا الخيار. لكن الأسئلة الكبرى التي تجابه السياسيين الآن في ويستمنستر وتين داونينج ستريت، كان هذا الخيار مطروحاً أم أنه سيؤدي إلى انقسام أكبر لدى الرأي العام البريطاني؟ وقد يكون هذا السؤال هو السؤال الأبرز على طاولة رئيس الوزراء التالي الذي قد يحل مكان كير ستارمر، أو حتى على كير ستارمر نفسه في حال أصر على الاستمرار في الحكم. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: الآن تتابعون إعادة لبرنامج تواصل.
11: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، أهلا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. مشادة حادة بين المندوب الإسرائيلي ومسؤولتين أمميتين خلال جلسة بالأمم المتحدة حول قتل إسرائيل للأطفال الفلسطينيين. قبل استقالتها بيوم، مديرة الاستخبارات الأمريكية تكشف الصندوق الأسود لأسرار انتشار فيروس كورونا. المغرب يحقق الفوز العربي الأول بكأس العالم ويضع قدمه في الدور الثاني.

0: هناك مثل يصف أشد أنواع المجرمين إجراماً بالذي بيقتل القتيل ويمشي بجنازته. في هذه القصة مشاهدينا، المجرم لم يقتل القتيل فقط، وعلى عينك يا تاجر أمام العالم كله، لا، هاجم واعتدى على من رأوا ووثقوا الجريمة لأنهم صنفوه على قائمة العار. وأي عار؟ عار قتل الأطفال والعنف الجنسي بحقهم. شو القصة يلي عم بحكي عنها؟ سأخبركم بكل تفاصيلها. شهدت أروقة الأمم المتحدة مشادة كلامية حادة بين المندوب الإسرائيلي الدائم لدى المنظمة داني دانون ومسؤولتين أمميتين خلال جلسة علنية في نيويورك على خلفية تقارير أممية تتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات ضد الأطفال والعنف الجنسي في النزاعات. جاءت هذه المشادة خلال اجتماع بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع. دانون وبكل عين وقحة كما يقولون طالب باستقالة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح براميلا باتن، متهما إياها بالتحيز ضد إسرائيل طبعا بعد إعدادها تقريرا أدرج إسرائيل للمرة الأولى ضمن قائمة العار السوداء المتعلقة بهذه الانتهاكات. قال دانون إن باتن استسلمت لهوس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باستهداف إسرائيل. دايما هن مستهدفين.
1: So-called UN experts who bully, pressure and smear. You caved to the pressure. You caved to the Secretary General's obsession with targeting Israel.
2: I'm sorry, but so, I have to wait, make a point. I have to make
1: now.
2: A point of
1: no,
2: order.
1: You will be quiet
2: because this
1: I'm
2: is what the
1: chair
2: should be doing.
1: You spoke,
2: I make
1: now
2: a point of order. They
1: you
2: should
1: spoke,
2: not be personal. It should not
1: you.
2: Be personal.
1: You're part of the
2: bully. I have
1: of
2: a point of order.
1: Shame
2: here.
1: On you.
2: I have
1: you
2: a point
1: out.
2: Of order.
1: You spoke,
2: I
1: now
2: will
1: I
2: not
1: speak.
2: Walk out.
1: You walk out.
2: We have verified evidence.
1: You're part of this.
2: This is a point of order.
1: You are part of this shameful behavior.
2: No personal attacks. Sorry.
0: يعني إسرائيل وغطرستها حتى بمكان كهذا. هنا تدخلت الممثلة الخاصة للأمين العام لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة فانيسا فريزر مطالبة بنقطة نظام، ودعت المندوب الإسرائيلي إلى الامتناع عن الهجمات الشخصية مؤكدة امتلاك الأمم المتحدة أدلة موثقة بشأن الانتهاكات الواردة في التقارير. هل استحى دانون؟ هل مثلا يعني أنه خفت نبرته؟ هل يجي عبالنا أنه حس بغلطه؟ أكيد لا. رد دانون على فريزر مطالبا إياها بالصمت سكتي، قائلا إن إسرائيل دولة عضو في الأمم المتحدة بينما تعمل هي لدى المنظمة الدولية. شو يعني قصده؟ يعني أنت بتشتغلي عنا سكتي. هلأ رح أحكي لكم بالتفصيل سبب الغضب الإسرائيلي. الممثلة الأممية الخاصة للأمين العام لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة فانيسا فريزر كانت قد أعدت تقريرا صدر هذا الأسبوع نيابة عن الأمين العام. في هذا التقرير حذر من احتمال إدراج جماعات المستوطنين الإسرائيليين على قائمة سوداء عالمية، وذلك بسبب انتهاكات ضد الأطفال الفلسطينيين، في وقت أعرب فيه غوتيريش عن قلقه من الارتفاع المذهل في الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين. وتدرج إسرائيل بالفعل ضمن ما يعرف بقائمة العار الملحقة بتقرير الأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاعات المسلحة. خلونا ننتقل ماذا قالت المنصات بما أنه سمعنا ماذا قال دانون. كريست بتقول تخيلوا استراتيجية دفاع عندما يحاكمون، يا له من مشهد لا ينسى حين يدانوا سيصرخون مدعين معاداة السامية طبعا طوال الطريق. سمر جميل خان بتقول من الإنصاف وفقا لمعايير العدالة والقانون الدولي وحكم محكمة العدل الدولية ضد نتنياهو إنهاء عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وفرض أشد العقوبات التجارية عليها. جيمس دوس بيقول يجب على جميع المتحضرين أينما كانوا أن يقفوا الآن دفاعا عن الإنسانية لرفض الدولة الصهيونية. أما شجاع نيام فبيقول سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة أحمق سادي يدافع عن ذبح أطفال فلسطين أبرياء، يستاء هذا الأحمق عندما يسأل عن سبب قيام إسرائيل بقتل الأطفال وتدمير المنازل في لبنان وغزة مرارا وتكرارا.

0: عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، بهذه القصة رح نرجع فيكم شوي لورا إلى الفترة التي يمقتها الجميع، طبعاً كانت بتصور مرحلة تفشي جائحة كورونا. تذكروا مشاهدينا لما انتشر الفيروس وبلش يقتل آلاف الناس حول العالم، كيف تحولت المدن لمستشفيات كبيرة، دخل العالم في مرحلة الإغلاق البري البحري والجوي. أكيد كلنا منتذكر حجم الشائعات اللي رافقت هالمرحلة، اللي قال إنه فيروس كورونا هو مصنع في مختبرات مدينة ووهان الصينية، وإنه تم تسريبه عمدا إلى العالم لغرض سياسي، واللي قال إنه من الخفاش، واللي قال وخبريات كتير، يعني حكي كتير كان. لكن فجأة ظهر هذا الرجل يلي هو أنتوني فاوتشي، الذي كان يعمل أو يشغل منصب مستشار ترامب ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية حينها. قطع الشق باليقين قائلا إن الأدلة العلمية المتاحة ترجح أن الفيروس منشأه حيواني وينتقل بشكل طبيعي إلى الإنسان. على مدار أعوام كورونا أصر فاوتشي على أن فرضية تسريب الفيروس من مختبرات ووهان خاطئة ولا دليل عليها، ولكن كما يقولون أنه حبل الكذب قصير. اليوم بدأت الحقائق تظهر على أيدي هذه السيدة الأمريكية، اسمها تولسي جابرد، وهي مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، عرفناكم عليها من شي أسبوع. كشفت في مقطع فيديو أسرار وخبايا محتويات الصندوق الأسود فيما يتعلق بفيروس كورونا 19، وتحدثت عن منشأه الحقيقي وطريقة انتشاره بالعالم. في الفيديو الذي صورته قبل يومين فقط من استقالتها، تتهم جابرد مدير معهد الحساسية آنذاك اللي كان اسمه أنتوني فاوتشي بالكذب على الرأي العام وتقديم معلومات مغلوطة وإخفاء الحقائق بشأن فيروس كورونا عن الرأي العام والشارع الأمريكي. شو قالت؟ قالت لقد قدم أنتوني فاوتشي المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، وذلك لتمويل أبحاث خطيرة لتعزيز وظائف الفيروسات في مختبر ووهان الصيني. لهجة جابرت كانت تطغى عليها يا أعزائي المشاهدين نبرة التحدي، لسيما في المقطع الذي شددت فيه على أن زمن التستر قد ولى وانتهى وحان الوقت لرفع السرية عن وثائق، لطالما حاول فاوتشي وأعوانه التستر عليها لصالح جهات أخرى. خلونا نشوف شو قالت جابرد ونرجع ونحكي عن القصة أكثر.
1: For the COVID pandemic, Dr. Fauci, as head of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, provided millions in U.S. taxpayer dollars to fund dangerous gain-of-function research on bat coronaviruses at the Wuhan Institute of Virology, work which is now widely viewed as the source of the unintentional lab leak that sparked the pandemic. Now, in support of President Trump's maximum transparency mandate, today, on my final day as Director of National Intelligence, I'm releasing never-before-seen communications and documents that expose exactly how Fauci worked with politicized career leadership in the intelligence community to suppress the truth about his actions, the virus's lab leak origins, and his role in directing U.S. funding for this dangerous research that caused immeasurable harm and countless lost lives.
0: يبدو الفضائح بلشت تطلع. معقولة إنه كلام الناس بخصوص كورونا يعني يطلع صح؟ بالحقيقة إنه المعلومات اللي كشفتها تولسي جابرد أعادت إلى الواجهة كما يقول محللون تساؤلات طرحت خلال جائحة كوفيد 19 حول مدى تورط الولايات المتحدة في تمويل مختبرات خارجية تجري دراسات على مسببات الأمراض الخطيرة، وما إذا كان الساسة الأمريكيون في مراكز صنع القرار ينتهجون الشفافية مع الجمهور بشأن هذه البرامج. الموضوع هذا أثار ضجة واسعة داخل الكونغرس الأمريكي، وعبر عدد من أعضاء الكونغرس عن دعمهم لخطوة جابرد، أبرزهم سيناتور راند بول من ولاية كنتاكي الذي اشتهر في الأعوام الماضية بمعاداته للدكتور فاوتشي بسبب الروايات المتضاربة عن منشأ فيروس كورونا 19. بول وصف في تصريحات صحفية موقف جابرد بأنها فجرت قنبلة، وقال لسنوات عندما كان الناس يشيرون إلى وجود هذه المختبرات في أماكن مثل أوكرانيا كان يقال لهم إنها مجرد نظرية مؤامرة، الآن نكتشف أنهم كانوا موجودين بالفعل. مشاهدينا طبعا هذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها تولسي جابرد عن ملفات في غاية الحساسية والسرية. قبل أسبوع واحد فقط خرجت في فيديو آخر أقرت فيه بأن البيت الأبيض يمول مختبرات خارجية بدول عدة أبرزها أوكرانيا، وأكدت أن واشنطن تمول منذ أعوام نحو 120 مختبرا بيولوجيا يتعامل مع فيروسات خطيرة في أوكرانيا تسببت بكوارث إنسانية في حال تسربها وانتشارها. ونحن بتواصل من أسبوع حكينا عنها وعملنا عنها قصة الأسبوع الماضي. هلأ خلونا نمرق على آراء المغردين بمواقع التواصل الاجتماعي شو علقوا على الاعتراف الجديد، خلينا نسميه. المدون فيليب بيقول حان الوقت كي يعرف العالم الحقيقة. الإعلامي الأمريكي إريك دوتيري كتب يا للهول صدمت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابرت الدولة العميقة بنشرها في آخر يوم لها في المنصب ملفات صادمة تفيد بأن الدكتور فاوتشي استخدم أموال دافعي الضرائب لتمويل مختبر ووهان المسؤول عن كوفيد 19 الذي تسبب بملايين الوفيات، وقد تعمد التستر على ذلك. لقد كذب على الكونغرس، فاوتشي يستحق المحاكمة. المؤثرة جينا ميلان تقول أشعر بالغثيان الشديد وأنا أقرأ ما كشفته تولسي جابرد عن معلومات سرية من معلومات سرية. لقد كشفت عن المؤامرة الخيانية بأكملها، هؤلاء الأشخاص يستحقون السجن على هذه الأفعال المشينة، أمر مقلق للغاية ومرعب حقا. أما المدون الألماني ألبرت كوب كتب كشفت جابرت أخيرا ما كان يشك فيه الكثيرون أن الحكومة الأمريكية مولت أبحاثا خطيرة في ووهان بأموال دافعي الضرائب، ومحاسبة فاوتشي الآن أمر طال انتظاره. بدلا من المطالبة بالأدلة ينبغي التساؤل عن سبب السماح بمثل هذه التجارب من الأساس.

0: الرئيس الأمريكي يهاجم أحد زعماء العالم كالعادة، نفس الاتهامات، فلان أراد مصافحتي، علان أراد التقاط صورة معي، بلا بلا بلا، وثرثرة رئاسية معتادة. يعني هذا ترامب، عودنا على هالشي. لكن هناك حدث جديد مختلف هالمرة. ترامب وقع بالأمس مع امرأة شعبوية يمينية ولدت في روما. تعال نحكي لك عن قصة خلاف واشنطن وروما وشو علاقة إيران بالقصة. الحمد لله مش بس هرمز، إيران كلها. القصة بدأت حين أعلن ترامب أن ميلوني توسلت إليه لالتقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع، وإنه وافق. يعني حس إنه شفق عليها قلبه، ما هو كمان إنسان طيب. شو بيعمل ترامب؟ كله إلا أنه حدا يطلب يتصور معه، ما بيقدر. أضاف ترامب: ربما هي سعيدة لأنني تحدثت معها. لم يكن علي التحدث معها. أبصر شو مزعليته. الرد الإيطالي جاء كاسحا: مع مين علقت؟ قالت له: لا أنا ولا إيطاليا منتوسل. هكذا أعلنتها ميلوني. حسيت أنه حتى عملت بإيديها هيك حركاتها هيك. رئيسة الوزراء الإيطالية وصفت كلام ترامب بأنه مختلق بالكامل، وقالت أنها مندهشة من تصرفات رئيس الولايات المتحدة بهذه الطريقة مع حلفاء. وخلينا نشوف شو قالت ونرجع.
1: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare io e l'Italia. Non imploriamo mai.
0: يعني هي اللهجة الإيطالية ما بعرفها، بس إنه بحس إنه هي عم تقول له: أنا جيت قلت لك تصور معي. ولو الأزمة لم تتوقف عند الثنائي ترامب ميلوني. وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ألغى زيارة كانت مقررة للولايات المتحدة، معتبرا أن تصريحات ترامب مهينة لإيطاليا كلها. أما فاتسولاري وكيل رئاسة الوزارة الإيطالية فوصف تصريحات ترامب بأنها هذيان، وقال إنها ليست إلا الحلقة الأخيرة من سلسلة إهانات موجهة إلى القادة الأوروبيين. فترامب نجح في جعل الولايات المتحدة مكروهة لدى القارة الأوروبية كلها. ترامب بيسكت يا عزيزي يا مشاهد ويا عزيزتي. لا طبعا مش ممكن. ترامب رجع مرة تانية قال: ميلوني تعاني من تراجع في شعبيتها بإيطاليا، وإنها لم تسمح للقوات الأمريكية باستخدام المطارات الإيطالية، طبعا كله برشحه للحرب، خلال الحرب على إيران، ما شكل إزعاجا لوجستيا كبيرا. شكله هيا متضايق منك، رغم أن الولايات المتحدة تنفق مئات المليارات، كمان ربحهم جميلة بالمصاري سنويا لحماية إيطاليا وغيرها من حلفاء الناتو. أتعرف يا عزيزي، خناقة ترامب وميلوني هذه بالذات تطور غريب، لأن العلاقة بدأت بشكل مختلف تماما. ميلوني الوحيدة كانت تعد أقرب حلفاء ترامب الأوروبيين، هي الزعيمة الأوروبية الوحيدة اللي حضرت مراسم تنصيبه عام 2025، كان ذلك قبل حرب إيران، قبل ما يرفضوا الطليان أنه يستعملوا المطارات تبعولهم، قبل ما هو يهتم بالمصاري اللي بيدفعهم. ميلوني كانت قد رفضت المشاركة في الحرب على إيران، وانتقدت ترامب بسبب هجومه على البابا ليو على خلفية إدانة الأخير للحرب على إيران، ما دفع ترامب حينها إلى اتهامها بأنها تفتقر إلى الشجاعة، وانتقد رفضها إشراك بلادها في القتال. خلافات الرئيس ترامب مع القادة الأوروبيين تتزايد، فإلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الخلافات المرتبطة بإيران على العلاقات الأمريكية الأوروبية؟ بعتقد الأيام جاي بتحكي لنا أكثر. هل سيبقى الخلاف شخصيا بين ترامب وميلوني، أم سيعكس أزمة أوسع بين واشنطن وروما؟ كمان منشوف. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، أكرم الجرادي بيقول: حتى قادة العالم أيضا يبحثون عن ترندات مثلنا. أكيد، وخصوص ترامب يا أكرم. موما بيقول: ترامب يريد تصدر كل مواقع التواصل الاجتماعي، يريد أن يبقى رقم واحد. سالمن ميلوني بيقول سالم ميلوني تتبنى خطاب عنصري، ها هي تتذوق طعم العنصرية. ورشا أمين بتقول: هي دي الستات قويات محددات، لا تخفنا من العواقب. شفتي؟ أما عبدو بيقول: رأيي أنها توسلت لترامب، لكنها لم تكن في مخيلتها أن يعلن ترامب ذلك على الملأ، وهذه من ميزات ترامب، أنه يفضح الجميع أمام الجميع.

0: في الساعة 6 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة امتلأت مدرجات ملعب بوسطن بمزيج مذهل من الألوان الأحمر والأخضر المغربي يقابله الأزرق الاسكتلندي الصاخب، وعلى بعد آلاف الأميال وتحديدا في مقاهي الدار البيضاء والرباط وطنجة ساد هدوء يسبق العاصفة. طبعا نزلوا أسود الأطلس على الملعب، الأمال العربية معلقة على أسود الأطلس بعد سلسلة من النتائج المتعثرة. لك شو حلو هالكلمة هيك اللايقة، يعني الخسارات الكتيرة للمنتخبات العربية في الجولة الأولى من المونديال من مونديال 2026. في غرفة الملابس وقف المدرب المغربي يوجه كلماته الأخيرة بحزم: لقد تعادلنا مع البرازيل وأثبتنا للعالم من نكون، اليوم نحن نلعب للفوز الذي لا بديل عنه. الله، أطلق الحكم صافرة البداية، لم يكد الجمهور يأخذ أماكنه ولم تكد عقارب الساعة تتجاوز 70 ثانية حتى وصلت الكرة إلى الساحر إبراهيم دياز بلمحة ذكية، لمسة ساحرة. الله عليكم أنا والفوتبول. مرر دياز كرة اخترقت دفاعات اسكتلندا كالسكين، وبتلك اللحظة انطلق اسماعيل سيباري بسرعة البرق بثقة الكبار، سدد كرة قوية سكنت شباك الحارس الاسكتلندي. 1-0، انفجر الملعب بفرحة عارمة، اهتزت البيوت والمقاهي العربية بهدف خاطف وصادم جعل الاسكتلنديين في ذهول مبكر. رغم التقدم المبكر لم تكن المباراة نزهة، انتفض المنتخب الاسكتلندي بروح قتالية عالية معتمدا على الكرات العرضية الخطيرة والاندفاع البدني القوي، وتراجع المنتخب المغربي قليلا لتأمين الدفاع بالدافع عن الهدف. هنا ظهرت شخصية البطل، تألق خط الدفاع المغربي ومن خلفه الحارس بونو الذي كان سدا منيعا أمام كل المحاولات الاسكتلندية. مرت الدقائق كأن السنوات على الجماهير وعلينا، وفي الشوط الثاني أجرى المدرب تبديلات تكتيكية لامتصاص حماس الخصم والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة التي كانت ستسفر يبدو عن هدف ثاني بأكثر من مناسبة. طلعنا ب1-0، ومع إعلان الحكم عن 5 دقائق للوقت بدل الضائع حبس الجميع أنفاسهم. ضغط اسكتلندي رهيب بدهم يعادلوا، واجهوا استبسال دفاعي مغربي، ثم انطلقت صافرة النهاية لتعلن فوز أسود الأطلس. بهذا الفوز رفع المغرب رصيده ل4 نقاط ليتصدروا المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل. الله، مغرب برازيل. منح المغرب أيضا العرب أول انتصار و3 نقاط كاملة بمونديال 2026، معيدا إلى الأذهان ذكريات ملحمة مونديال قطر 2022. خلونا نروح على المنصات اللي احتفت أكيد بالمنتخب المغربي. شيناوي بيقول: الناس محتاجة تعرف أنه جيل المغرب هيدا من أقوى الأجيال بتاريخ إفريقيا، ما فيش منتخب وصل قبل هيك لمستوى منتخبات أوروبا، وأنه بيقابلهم عادي الند للند، ورايحين هدفهم فعلا نهائي كأس العالم ومصدقين بهيدا لدرجة أنه جمهور المغرب كان زعلان أنه تعادلوا مع البرازيل. محمود كتب: شمال إفريقيا تقريبا نفس خامة اللاعبين أو القماشة بلغة الكرة، مع شوية اختلافات بسيطة في العقلية الاحترافية والقوة البدنية والسرعة والمهارات والتأثر بطريقة لعب بعض البلاد، وده يمكن لوصمة المدربين الأوروبيين بالدوريات. منتخب المغرب فارق بأنه بيجهز مدربين وطنيين على أعلى مستوى. العماري بيقول: بسيطة العملية، لاعبين المغرب الأغلبية تدربوا بأكاديميات أوروبية معروفة واحتكوا بالدوريات الأوروبية منذ الصغر، احترفوا بجدية وصرامة تدريبية خلتهم هيك، فشي بسيط وسهل، وهذا انعكس على المنتخب عمليا وإيجابيا. أما أميرة بتقول: إن شاء الله يا رب يوصل لمرحلة متقدمة جدا. من أجواء كأس العالم أيضا تهكم الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا علنا على استدعاء نيمار للمنتخب برغم إصابته العضلية وغيابه عن المباريات الأولى بالمونديال، واصفا إياه بأنه أول لاعب بالعالم يستدعى للمنتخب بنظام العمل من المنزل. هيدي الحساسية بين الطرفين يلي دعم فيها نيمار، بسبب دعم نيمار العلني للرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو خلال الانتخابات الرئاسية الماضية ضد لولا دا سيلفا.
1: نيمار انت دي جوغاندو كارا انت دي جوغاندو Ô, gente, eu vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Ou seja... jogador home office. Isso. Não, isso eu vi na internet ontem. Eu acho que vai depender, Padilha, qualquer dia a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial. 11 Pelé.
0: ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي وحيد بوسيوف، صحفي في موقع وين وين. أهلا وسهلا فيك. خلص صرنا زميلنا وحيد، صرت معنا هون لنا بموقع دائم. هلا مونديال كل يوم وتاني بدنا نحكي. أول شيء مبروك لأسود الأطلس، يعني فوز مستحق فينا نقول. فهل ممكن نسأل كسؤال أول، أمننا طلعته؟ أمننا يطلع على الدور الثاني؟
2: طبعا بنسبة كبيرة. المنتخب المغربي يعني حجز مقاعدا في الدور 32، يعني مش رسميا لكن بنسبة كبيرة قياسا بمباريات المقبلة، لأنه احتمالية صعود 8 منتخبات بالمركز الثالث كبير جدا، خاصة مع التعادلات التي شاهدناها في الجولة الأولى. أكيد الآن يعني احتماليات موجودة كثيرة.
0: كيف كان شعورك مع هذا الربح؟ هتلا نشوف كيف كنت ناطره.
2: صراحة بالنسبة للمنتخب المغربي يعني توقعنا الفوز أمام اسكتلندا، لأنه في الأخير تعادلت أمام البرازيل اللي هي البرازيل مهما كانت، لكن المنتخب
0: لا عادي
2: المغربي
0: البرازيل خسروا بهالزمانات 7، يعني عادي شو المشكلة؟
2: لا خسروا
0: يبين قديش أنا
2: طبعا هي الشخصية اللي تفرض نفسها، يعني في هذه البطولات مش النجوم هي هم اللي يعملوا الفارق، بل يعني المنتخبات اللي تكسب شخصية كبيرة وتاريخ وإلى غير ذلك. يعني المنتخب المغربي ما قدمه في قطر، وصول إلى دور نصف النهائي، المركز الرابع في المونديال، أعطاهم نفسية كبيرة ليقدموا مستوى أفضل في هذه البطولة.
0: طيب برأيك شو هي أبرز المكاسب الفنية يلي خرج فيها المغرب من هذا الفوز؟ يعني قبل كنا بتعادل مع البرازيل، اليوم بفوز ويتصدر المجموعة، صح؟
2: صحيح.
0: فشو أبرز المكاسب الفنية اللي أخذها اليوم المغرب؟
2: طبعا في الجولة الأولى تحدثنا عن وسط الميدان بقيادة بوعدي الذي قدم مستوى رائع من البرازيل،
0: صار نجم عليه العين
2: بالضبط العين. أما أمس يعني شاهدنا المنتخب المغربي على مستوى الدفاع، يعني المنتخب الاسكتلندي حاول خلال الدقائق الأخيرة والشوط الثاني أن يعدل النتيجة، كرات ثابتة، يعني المنتخب المغربي اختبر امس في الدفاع بقياده عيسى ديوب، وكذلك
0: هذا بالشوط الاول صح؟
2: في الشوط الثاني.
0: الشوط الثاني كمان كانوا عم يلعبوا هجوم بالشوط الثاني.
2: منتخب اسكتلندي يعني عاد بشكل قوي في المباراه وكان قادر يعادل النتيجه، لكن ياسين بونو وكذلك عيسى ديوب الذي يلعب اول مونديال بالنسبه له، لم يكن متواجدا في المونديال قطر، يعني كان اختبار حقيقي بالنسبه للمنتخب المغربي، لانه اختبار اي منتخب يكون في الوسط وكذلك الدفاع. إذا كنت لا تتلقى أهداف وتصمد أمام هجمات المنتخب الأسكتلندي في العرضيات، أعتقد أنه يعطيك حافز كبير بالنسبة للمنتخب المغربي في الدور المقبل وكذلك في مباراة هاي.
0: أنا بدي أثبت لجماعة الكنترول ولجماعة الفريق أنا كمان بالفوتبول كتير شاطرة. أنا هل قد بعرف الفوتبول، بس هل يا ترى هذا الفوز للمنتخب المغربي اليوم بيشجع باقي الفرق أنه العربية طبعا أنها تعمل جهد أكثر هلأ بالمباراة اللي بعد بقيت لها، أو حيقولوا خلاص تركنا لكم المغرب يلعب عنا جميعا اليوم؟
2: لا، بعتبر حافز ليس بس فقط للمنتخبات العربية، لكن منتخبات اللي تلعب على الأضواء على اللعب المراكز الثالثة مثلا، لأنه في الأخير نفسيا عامل بشكل كبير، وخاصة المنتخبات العربية بدايتها ممكن إلا المغرب، البداية كانت صعبة، حتى السعودية تعادلت مع منتخب قوي، لكن احتماليات التأهل حتى بالنسبة لمنتخب قطر يعني خسر بنتيجة كبيرة، لكن عنده تعادل، وكذلك المباراة المقبلة هي تحدد مصيره، ممكن جدا أنه يتأهل للدور 32، يعني نفسيا له عامل كبير، لكن أنا دائما أقول نفسيا في صالح المغرب أكثر، لأنه في الأخير مع الضغوطات التي تعرض لها المنتخب المغربي بإقالة المدرب أو الاستغناء على المدرب وليد الراجراجي، تعيين محمد وهبي اللي كان تحدي كبير، أعتقد نفسيا يعطي حافز كبير بالنسبة للمدرب صحيح. محمد وهبي في هذا التحدي.
0: وبركي المغرب بتقدر تعمل اللي ما عملته السياسة، يعني اليوم تجمع الشعوب العربية على أنه في عندهم فريق عم بيمثلهم اليوم بالمونديال. حطينا الفيديو يلي له علاقة بالرئيس البرازيلي يلي رد على نيمار من السياسة، رد عليه
2: بالضبط
0: أو بالأحرى من الرياضة رد عليه بالسياسة. يبدو أن الرياضة بكل مكان يعني بتتداخل برأيك؟
2: أكيد الآن الرياضة يعتبر يعني ممكن من مقومات أي بلد الآن، يعني لولا دا سيلفا يريد أن ينتقم من نيمار من خلال يعني لم يكن معه في الانتخابات الأخيرة للبرازيل، أكيد يريد أن يستهزئ بنجم النجوم. أعتقد تصريح لم يكن موفقا، لأنه في الأخير البرازيل لما ضمت نيمار ليس من أجل أن يلعب المباريات، ليس
0: يعني تصريحات سياسية صحيح،
2: تواجد نجم
0: لا نلعبه
2: بالضبط، تواجد نجم مثل نيمار في الملعب ليس بالضروري أنه يعمل فارق مع الفريق البرازيلي، لكن كنجم، لأنه الآن المنتخب البرازيلي ممكن الجيل الوحيد الآن الذي لا يملك نجما داخل التشكيلة. لذا لما أنشيلوتي
0: قرر
2: مقارنة بالقبل يعني تواجد 5 أو 6 نجوم. صحيح. أما الآن لا يوجد أي نجم، رافينيا فقط الذي يلعب في نادي برشلونة، لكن نيمار كاسم كجوهرة برازيلية أنشيلوتي استنجد به لكي يكون مع المجموعة حتى يعطيهم فحافز قليلا.
0: خلينا نقول أنه من لما غابت إيطاليا عن المونديال غاب كل شيء.
2: غاب كل شيء.
0: طيب كيف تقرأ أول حالة طرد بسبب تغطية الفم أثناء الحديث التي جرت بين في مباراة تركيا والبرغواي؟
2: صراحة أن أتفهم من الفيفا لما أصدرت هذا القرار لحماية اللاعبين ومحاربة الكلمة، محاربة كل ما يسيء إلى الكرة، لأنه في الأخير هذا القانون طبق بسبب الحالة التي حدثت في دوري أبطال أوروبا بين بنفيكا وريال مدريد بسبب فينيسيوس، عندما تلفظ اللاعب بريستياني لاعب بنفيكا بكلام هو يعني حتى الكاميرات لم ترصد ماذا كان يقول. لهذا الفيفا كانت تريد أن تحمي اللاعبين بهذه الطريقة. لذا أنا أسميه ليس قانون طرد اللاعبين عندما
0: يعني
2: بغطي فمه، أنا أسميه قانون فينيسيوس، لأنه فينيسيوس هو السبب اللي جعل هذا القرار
0: يصدر.
2: لهذا القرار كان لحماية اللاعبين، لكن المشكلة الآن كيف يتم تطبيقه، لأنه هذه الحالات موجودة أو شائعة منذ سنوات. يعني حتى النجوم الكرة مثلا كريستيانو رونالدو أحيانا يتحدث مع زميله أو مع لاعب آخر عن التكتيك أو يتحدث في أمور الحالات التحكيمية، يعني والكاميرا لا ترصده، لأنه في الأخير هناك قراء الشفاء، يعني في الأخير ممكن هذا الكلام لا يريد أن يكون مصدر قلق بالنسبة لي.
0: الزميل وحيد، أهلا فيك، المحلل الرياضي الرسمي للمونديال في تواصل يا جماعة، أهلا فيك، دائما مرحب فيك، دائما معنا بتواصل. شكرا لك. مشاهدينا انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، لكن كالعادة قصص تواصل لا تنتهي، انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وطبعا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. بس حالي عم بأمرهم، يلا إلى اللقاء.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل نستهلها بالعناوين. وفد إيراني برئاسة قاليباف يصل إلى سويسرا لإجراء مفاوضات مع واشنطن. فانس يقول خلال توجهه إلى سويسرا إنه يأمل في إحراز تقدم في الملف النووي ووقف إطلاق النار في لبنان. وباكستان تؤكد مشاركة رئيس الوزراء ورئيس الأركان. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في معارك جنوبي لبنان. نتنياهو وكاتس يعزان للجيش بوقف عملياته في جنوب لبنان دون انسحاب قواته، وحزب الله يحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن ابتهاج وقف إطلاق النار. عشرة شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على غزة وخان يونس والبوريج. عناصر من الدعم السريع يعلنون السيطرة على منطقة سركم في إقليم النيل الأزرق جنوبي السودان. ومجلس الأمن يحذر من ارتكاب فظائع واسعة النطاق في مدينة أبيض.

طبتم أوقاتا وصل إذن الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات مع الولايات المتحدة إلى مدينة زيورخ السويسرية، وأظهرت مشاهد وصول الطائرة الإيرانية التي حملت عبارة ميناب 168 في إشارة لضحايا المدرسة الإيرانية. ويترأس الوفد رئيس البرلمان محمد بكر قليباف الذي سيجري مباحثات حول الالتزامات المتبادلة وتحديد الكافية التي يعتزم بها الطرف الآخر تنفيذ ما تعهد به وفق ما صرح به المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.

0: الوزراء الباكستانية أن رئيس الوزراء محمد شهباز شريف ورئيس الأركان سيد عاصم منير سيشاركان في المحادثات الأمريكية الإيرانية اليوم الأحد بسويسرا. وأوضحت الرئاسة أن شهباز وعاصم سيشاركان في المحادثات على المستوى التقني التي ستعقد في مدينة بيرغنشتوك السويسرية كتكملة لتوقيع مذكرة التفاهم في إسلام أباد، مشيرة إلى رئيس الوزراء محمد شهباز شريف قد غادر إلى سويسرا من إسلام أباد برفقة وفد رفيع المستوى.
1: في جنيف أجواء من الحذر والترقب تخيم داخل الأوساط الدبلوماسية. الأنظار تتجه إلى المحادثات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة وسط جهود مكثفة يبذلها الوسطاء لمنع تعثر المسار الذي أوقف الحرب. طهران أوفدت إلى سويسرا فريقاً رفيع المستوى يضم مسؤولين سياسيين وأمنيين واقتصاديين بارزين في رسالة تؤكد تمسكها بالتفاوض، لكنها تشدد في الوقت نفسه على ضرورة الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للالتزامات المتبادلة.
2: رغم اتخاذ الإجراءات في جانب إنهاء الحصار البحري وفتح مضيق هرمز وتنفيذ التعهدات في هذا الإطار، إلا أن مذكرة التفاهم هذه حزمة واحدة، وخرق البند الأول يعني أن تواجه المذكرة بأكملها مشكلة.
1: غير أن المشهد لا يبدو سهلا، فبالتزامن مع التحرك الدبلوماسي أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز متهمة واشنطن بعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بوقف الحرب على مختلف الجبهات. طهران ترى أن أي خرق لوقف إطلاق النار يهدد الاتفاق بأكمله، فيما تؤكد الإدارة الأمريكية استمرار تمسكها بالحل الدبلوماسي مع استعداد مبعوثين أمريكيين للتوجه إلى سويسرا ومواصلة الاتصالات مع الوسطاء الدوليين في مقدمتهم نائب الرئيس.
3: أتوقع أن أغادر خلال اليومين القادمين، لكن كما تعلمون فالتنسيق دائما ما يكون مسألة حساسة للغاية ويتطلب بروتوكولات دبلوماسية.
1: في خلفية المشهد لا يقتصر الخلاف على الترتيبات الأمنية الآنية، بل يمتد إلى الملفات الاستراتيجية الكبرى وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني وشروط الاتفاق النهائي المحتمل بين الجانبين.
3: الرئيس الأمريكي قال إن الرد على بعض العناصر داخل الحكومة هو أننا سنمنح هذه المفاوضات فرصة، سنعمل على معالجة مخزون اليورانيوم المخصب وسنحاول إعادة ضبط الوضع القائم بحيث لا يقتصر الأمر على تدمير البرنامج النووي الإيراني فحسب، بل نتمكن أيضا من القول بثقة من خلال مزيج من عمليات التفتيش والتحقق إن الإيرانيين لن يكونوا قادرين أبدا على إعادة بناء هذا البرنامج.
1: الساعات والأيام المقبلة حاسمة، فنجاح الوسطاء في تثبيت التهدئة قد يفتح الباب أمام مفاوضات أكثر استقرارا، بينما قد يؤدي استمرار التوترات إلى تعقيد المشهد ليس فقط على المستوى السياسي بل أيضا في أحد أهم الممرات البحرية والتجارية في العالم.
0: وفي مداخلة سابقة تحدث مراسلنا من طهران عن المواقف الداخلية في إيران من سير المفاوضات مع الولايات المتحدة.
4: يبدو بأن طاولة المفاوضات التي لم تعقد بعد بدأت ترخي بظلالها بشكل سلبي على الداخل الإيراني. هناك أصوات خرجت خلال الفترة الماضية انتقدت بشدة مسار التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تطالب بالعودة إلى إيران الثورية وبالعودة إلى ساحة المواجهة. من ناحية نتحدث عن محمود نبويان، كان عضوا مرافقا للفريق الإيراني المفاوض في الجولة الأولى من مباحثات باكستان التي استضافتها إسلام أباد والتي مهدت الطريق لما نحن عليه الآن على مستوى التواصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كان يتحدث عبر التلفزيون الإيراني قبل أقل من نصف ساعة عن أنه إن لم تتوج هذه المفاوضات بمكسب واضح لإيران على عدة مستويات، يجب شطب الملف النووي الإيراني من أي مباحثات أخرى مع أي طرف كان وليس مع الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو بأنه تحدث أو أطلق تصريحات من العيار الثقيل عبر شاشة التلفزيون الإيراني، انتقد فيها طريقة التفاوض والعديد من العناوين والتفاصيل الأخرى. دفعت التلفزيون الإيراني لتقديم بيان لاحقا اعتذرت فيه عما قام

0: عن هذه التصريحات التي أتى بها محمود نبويان، والذي قيل بأنه يدرك بالضبط نتيجة خبرته الطويلة في مسار التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعلم تماما طبيعة الاتفاق النووي والملف النووي وما يحويه من تفاصيل عميقة. صوت محمود نبويان يسير بالتوازي ويشاركه العديد من الأصوات الأخرى في الداخل الإيراني التي ربما لا تحبذ جلوس كل من قاليباف وعلي باقري كني ولاحقا ربما عباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية إلى طاولة مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأصوات ليست بالقليلة، لديها حضور وازن في البرلمان الإيراني، لديها حضور أيضا وازن على مستوى التيارات السياسية في الشارع وتأثيرها على الشارع الإيراني وعلى الرأي العام، وهناك أيضا وجود لها داخل المؤسسة العسكرية تحديدا الحرس الثوري الإيراني. هذه الأصوات تدفع الحكومة الإيرانية للحديث بشكل متوازن ولتقديم تطمينات بين الحين والآخر من رأس الهرم ورأس السلطة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني، مرورا بالمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وصولا إلى البرلمان، عن أن فكرة الجلوس إلى طاولة مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت مهمة لكنها لا تعني بأن إيران ستقبل بكل الشروط الأمريكية. إيران تدخل هذه المفاوضات وهي خطوة أولى ضمن مسار طويل قد ينجح وقد يفشل، هذا ما تروج له إيران أو هذه السردية الرسمية حتى الآن عبر الحكومة وعبر جهاز الخارجية الإيرانية ممثلا بعباس عراقشي. واضح بأن الحكومة والخارجية الإيرانية تحاول أن تكون أكثر دبلوماسية فيما يتعلق بتصريحاتها الموجهة للداخل، تتحدث ضمن خطوط عريضة للغاية وتترك زبدة القول ربما للتحركات وللتأثير العملي وللنتائج العملية على أرض الواقع. هذا كان واضح مما سبق من في المرحلة التي سبقت توقيع الاتفاق، مرحلة توقيع الاتفاق شكليا أو عن بعد بين كل من بيزشكيان وترامب، وصولا إلى تحرك الفريق الإيراني المفاوض بشكل مفاجئ لم يتم التمهيد له إعلاميا نحو سويسرا، نحو بيرغنشتوك المنتجع السويسري للقاء الوفد الأمريكي. ما الذي سيجري غدا أو بعد غد؟ هذا في طي المجهول، هناك الكثير من علامات الاستفهام. كيف ستتصرف الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن توجهت إيران ووراءها مضيق هرمز وهو مغلق حاليا بحسب التلفزيون الإيراني والحرس الثوري الإيراني ومقر خاتم الأنبياء؟ أمريكا تقدم سردية مختلفة تماما، لكن إيران تقول بأنه يجب على أي سفينة أن تحذر كثيرا من الاقتراب من مضيق هرمز في الوقت الحالي حتى إشعار آخر.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن تفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز لمدة 60 يوما خلال فترة وقف إطلاق النار. وأضاف ترامب في منشور على تروث سوشيال أن الرسوم لن تفرض حتى بعد انقضاء مدة 60 يوما إلا إذا قررت الولايات المتحدة فرضها في حال عدم إتمام الاتفاق مقابل الخدمات التي قدمتها بصفتها الحارس الأمين لدول الشرق الأوسط وفق تعبيره. وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد أعلنت ارتفاع حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز يوم السبت، مؤكدة استمرار العبور الآمن في الممر المائي الدولي بدعم من القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة. وقالت القيادة في بيان إن 55 سفينة تجارية عبرت المضيق يوم السبت ناقلة أكثر من 17 مليون برميل من النفط وكميات كبيرة من البضائع إلى الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تواصل عملياتها لضمان حرية الملاحة والالتزام الكامل بالاتفاق المبرم مع إيران. بحث وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي خلال اتصال هاتفي مع خليفة الحارثي وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون السياسية، بحثا آخر المستجدات الأقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة. وأكد الجانبان دعم المفاوضات الأمريكية الإيرانية وشددا على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقا لأحكام القانون الدولي، انطلاقا من أهمية الحوار والدبلوماسية في ترسيخ الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. من جانبه نفى حزب الله الاتهامات الإسرائيلية بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار.
2: من جنوب لبنان إلى مضيق هرمز، هكذا تتجاوز تداعيات العدوان الإسرائيلي حدود الجبهة اللبنانية، فرغم أعلان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية قطرية، تواصل إسرائيل غاراتها على الجنوب. يوم ثقيل بالغارات والدماء، بينما أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز، محملة الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية خرق مذكرة التفاهم وعدم تنفيذ بندها الأول القاضي بوقف الحرب بما يشمل الجبهة اللبنانية. ميدانياً لم تظهر إسرائيل أي التزام فعلي بوقف إطلاق النار، بل كثفت عدوانها ضمن مسار يراه كثيرون سعياً لا يتوقف للتمرد على قرار واشنطن وإفشال تفاهمها مع طهران عبر فصل الجبهة اللبنانية عن أي اتفاق. كما تواصل محاولاتها للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية المشرفة على مدينة النبطي وأقليم التفاح، لكن حزب الله أعلن أن مقاتليه تصدوا لمحاولة تسلل جديدة نحو المرتفع. فإسرائيل تتمسك بما تسميه حرية الحركة داخل الأراضي اللبنانية، بيد أن الحزب يبدو أكثر تمسكاً بالمعادلة المضادة لا حرية للحركة. وأكد حزب الله أن سعي تل أبيب إلى تثبيت هذه المعادلة أمر مرفوض ولن يمر من دون رد، كما اعتبر أن مزاعم خرقه لوقف إطلاق النار غير صحيحة، وأن إسرائيل ارتكبت منذ فجر الجمعة نحو 300 خرق واعتداء موثق. ومن دون تأكيد رسمي، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش أوقف إطلاق النار بإعاز من نتنياهو وكاتس وبالتنسيق مع واشنطن، لكنه لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها. بينما قالت هيئة البث إن الجيش سيرد على أي اعتداء من قبل حزب الله بقوة. هكذا إذن لتدور العقدة حول تثبيت وقف إطلاق النار فحسب، بل حول المرحلة التي تليه، فما يجري في الجنوب لا يختبر فقط شكل الهدنة، بل أيضا مستقبل الانسحاب الإسرائيلي وحدود التفاوض اللبناني الإسرائيلي وقدرة طهران على تحويل تفاهمها مع واشنطن من اتفاق لمرحلة 60 يوما إلى واقع ميداني يمتد من هرمز إلى لبنان.
1: قالت وزارة الصحة اللبنانية إن حصيلة شهداء الغارات التي شنتها إسرائيل على لبنان ارتفعت إلى 83، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلاً مأهولاً في بلدة سحمر بالبقاع الغربي أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي بلغت أكثر من 4,000 شهيد وأكثر من 12,000 جريح، بينهم 83 شهيدا و1414 جريحا سقطوا يوم الجمعة في سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق مختلفة في جنوب البلاد وشرقها. أظهرت مشاهد مصورة تواصل جهود فرق الدفاع المدني لرفع الأنقاض من بلدة حبوش في قضاء النبطية جنوب لبنان بحثا عن جثامين الشهداء. وكانت البلدة قد تعرضت لعدد من الغارات الإسرائيلية في 24 ساعة الماضية، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي مشاهد الدمار التي أصابت بلدة قناريت جنوبية لبنان، حيث أسفرت غارة إسرائيلية عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.
3: من بلدة قناريت في قضاء صيدا، حيث مجزرة جديدة ارتكبتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية في هذه المنطقة. كان يوجد قرابة 7 منازل أحالتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية دماراً، عدد كبير من الضحايا. فرق الإنقاذ لا تزال تعمل. وزارة الصحة تحدثت عن 5 أطفال من بين الشهداء و5 سيدات. نشاهد أوراق الدراسة هي فترة كان أطفال ينتظرون التقديم الرسمي لامتحاناتهم. هذا أحدى دفاتر الأطفال في هذا المبنى، كان من المنتظر أن يقومون بتقديم امتحاناتهم الرسمية. قامت المقاتلات الحربية بحسب المعلومات بالغارة على هذه البلدة هنا على دفعتين، أطلقت بحسب المعلومات قرابة 4 صواريخ، أحالت هذا المبنى دمارا كبيرا. نشاهد السيارات التي كانت بجوار هذه المنازل التي لم يبقى منها شيء، سقطت أسقف المباني على رؤوس ساكنيها. فرق الإنقاذ تحاول رفع الأنقاض من أجل رفع جثامين العائلات التي جرى استهدافها في هذه البلدة، بلدة قناريت. على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، ظن الأهالي هنا في هذه البلدة التي استقبلت مئات العائلات النازحة وهي تبعد عشرات الكيلومترات عما بات يعرف بعرف الاحتلال بالمنطقة الأمنية، بالمناطق اللبنانية المحتلة، كانوا يسكنون في هذه المنازل، هم من بلدة قناريت في قضاء صيدا. أيضا أشير إلى نقطة أخرى، أن لا الأحياء سلموا ولا الأموات جراء هذه الغارة الإسرائيلية، بحيث كان هنا في هذه النقطة أيضا جبانة أو مقبرة البلدة أيضا تدمرت بالكامل جراء هذه الغارة الإسرائيلية. كذلك من خلفها نشاهد أيضا المنازل المجاورة تضررت. فرق الإنقاذ استخدمت الآليات الثقيلة للعمل، نتيجة أن هذه الفسحة هنا بجوار المنازل كانت تضم مقبرة البلدة، بلدة قناريت. من بلدة قناريت في قضاء صيدا، تلفزيون العربي، رامز القاضي.
1: ندد مصرف لبنان باستهداف إسرائيلي مباشر ومتعمد لأحد فروعه في مدينة النبطية جنوبي البلاد. وقال المصرف المركزي في بيان صدر إن المبنى أو مبنى الفرع في النبطية تعرض لاستهداف مباشر من قبل القوات الإسرائيلية، مؤكدا أن الهجوم لم يكن عرضيا أو نتيجة أضرار جانبية، بل شكل إصابة مباشرة لمبنى رسمي تابع للدولة اللبنانية. وأوضح البيان أن المبنى كان خاليا من الموظفين أثناء الاستهداف، ما حال دون وقوع إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي إضافي وإصابة 13 آخرين في معارك تلة علي الطاهر جنوبي لبنان. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجندي قتل جراء استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين بصواريخ ومسيرة. وأضافت هيئة البث أن العملية وقعت في الساعات الأولى من يوم السبت. وفي مداخلة سابقة تحدث مراسلنا من القدس عن تفاصيل العملية التي أدت لمقتل الجندي الإسرائيلي.
4: تفاصيل جديدة كشفها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل. البداية نتحدث عن الموقع تلة علي الطاهر التي تشهد معارك ضارية منذ يومين. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي على إثرها عن مقتل 5 عسكريين إسرائيليين حتى الآن، من بينهم ضابط رفيع قائد الكتيبة رقم 52 في الجيش الإسرائيلي في سلاح المدرعات. القتيل اليوم والمصابون اليوم من وحدة خاصة من وحدة مجلان التابعة للواء الكوماندوس في الجيش الإسرائيلي. هذه وحدة خاصة وظيفتها خوض معارك في عمق أراضي العدو، وعادة يدفع فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المعارك الحساسة التي تتطلب دخولا إلى داخل الأنفاق وغيرها. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استبق الكشف عن مقتل هذا الجندي الإسرائيلي بالقول إن منطقة علي الطاهر تشهد معارك ضارية جدا، بزعم أنه هناك شبكة أنفاق ضخمة موجودة تحت هذه التلة، وبزعم أيضا أن هذه شبكة الأنفاق تشكل غرفة العمليات المركزية لحزب الله في الجنوب اللبناني التي يدير منها المعركة ضد إسرائيل، ليس فقط الآن إنما خلال الأعوام الثلاثة الماضية. ومن هناك كانت تجري الاستعدادات لعمليات حزب الله ومراقبة قدراته في الجنوب اللبناني. تفاصيل العملية وقعت عند الساعة 1:30 بعد منتصف الليلة الماضية. استهدف حزب الله موقعا محصنا لقوات الاحتلال الإسرائيلي يسمى باللغة العبرية مجننا، وهو يقصد فيه موقع عسكري صغير مستحدث يفترض أن يشكل حماية للجنود الإسرائيليين هناك، لكن حزب الله استهدف التجمع بصواريخ وكذلك بطائرة مسيرة، ويبدو أن القتل الاستهداف المباشر جاء جراء الطائرة المسيرة وليس نتيجة للرشقات الصاروخية. يأتي هذا القتل بينما لم تستيقظ إسرائيل بعد من صدمتها بالإعلان عن مقتل 4 جنود إسرائيليين في الليلة التي سبقت الليلة الماضية نتيجة لاستهدافهم بطائرة مسيرة وضع عليها حزب الله صاروخا مضادا للدروع، بحسب ما أذكر هذه المرة الأولى التي تقول إسرائيل إن حزب الله استخدم هذا النوع من السلاح فيه. في المقابل أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول أولا إنه يحاصر عشرات المقاتلين لحزب الله تحت تلة علي الطاهر في الأنفاق الموجودة هناك، ويزعم كذلك أن العمليات في تلك المنطقة لا تتناقض مع اتفاق وقف إطلاق النار.
1: أعلن محمد جعفر قائم بنا مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية أنه سيتم الإفراج عن 25 مليار دولار من أصول طهران المجمدة بشكل كامل وإن كان ذلك تدريجيا، مشيرا إلى توظيف هذه الأموال كمصدر لتطوير البنى التحتية.
5: أموال إيران سيفرج عنها تدريجيا وجميعها سيتم الإفراج عنها. هذا الأمر وكيف سيتم الإفراج كان هدف زيارة السيد قاليباف برفقة فريق إيران المفاوض، لا أعلم الرقم بدقة لكنه بحدود 25 مليار دولار.
1: قال موقع أويل برايس إنه من المبكر لأوانه عودة إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز إلى حالتها التي كانت قبل الحرب في الشرق الأوسط. وأكد الموقع المرجعي في صناعة الطاقة على حاجة مالكي السفن إلى مزيد من مؤشرات الثقة لاستئناف أنشطتهم في ظل غياب ضمانات كافية من عملية التفاوض بين واشنطن وطهران التي تستغرق 60 يوما. وقبل اندلاع الحرب كان يمر عبر مضيق هرمز الممر المائي الاستراتيجي قرابة 5 صادرات النفط العالمية. أنشأت سوق لويتس تحالفا جديدا لتوفير تغطية تأمينية بقيمة 400 مليون دولار ضد مخاطر الحرب البحرية التي تواجهها السفن والبضائع العابرة لمضيق هرمز. وسيصدر التحالف الجديد وثائق تأمين أساسية للسفن والشحنات، إذ سيوفر نحو 200 مليون دولار من القدرة التأمينية بشكل منفصل للمخاطر الهيكلية والحماية والتعويض، بالإضافة إلى قيمة مماثلة مخصصة للشحنات. هذا وتعد سوق لويتس أكبر مزود لتأمين الحرب، حيث تغطي ما بين 70-80% من أعمال تأمين الحروب العالمية. أفادت مصادر طبية باستشهاد 10 فلسطينيين في قطاع غزة منذ فجر السبت جراء القصف الإسرائيلي. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال بالقرب من المحكمة الشرعية غرب مدينة خان يونس. هذا ونقلت طواقم الإسعاف والطوارئ في خان يونس مصابين جراء إطلاق النار من الاحتلال في منطقة البلد دوار أبو حميد. كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة. ونقلت سيارات الإسعاف الشهداء إلى مستشفى الشهداء الأقصى الحكومي بمدينة دير البلح. ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف جديدة لمبان ومنشآت سكنية داخل مناطق سيطرته شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة. وسمع دوي انفجارات متتالية في المنطقة حيث يواصل الاحتلال عمليات النسف شرقي المدينة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وكان مراسل التلفزيون العربي بغزة قد أوجز في تدخل سابق حصيلة الاستهدافات الإسرائيلية منذ فجر السبت.
6: بالتأكيد سلسلة من الغارات الإسرائيلية في يوم دام وصعب وثقيل من أيام الحرب المستمرة على قطاع غزة. آخر الغارات سجلت في مخيم البريج وسط قطاع غزة، أدت الغارة على منزل سكني هناك إلى استشهاد 3 شبان، أحدهم صحفي يعمل في قطاع غزة. وبطبيعة الحال نقل الشهداء 3 إلى مستشفى شهداء الأقصى حيث نتواجد قبل قليل. قبل ذلك كانت هناك غارة إسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 1 المواطنين، كذلك نقل إلى مستشفى ناصر هو وعدد من المصابين. قبلها بقليل كانت هناك غارة على الشارع 3 في حي الشيخ رضوان، بلغ عن وجود 4 إصابات، لم يبلغ عن وجود شهداء، وإن كانت هناك 1 إصابة وصفت وفق المصادر الطبية بأنها بالغة الخطورة. قبل ذلك بقليل كان هناك استهداف لمواطن في منطقة بئر النعجة في شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاده على الفور، وهو أحد 4 أشقاء، سبقه 3 من أشقائه شهداء. كذلك قبلها بقليل سيدة في محيط المنطقة أيضا أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها، ما أدى إلى إعلان استشهادها على الفور، نقلت إلى مستشفى الشفاء. وفجرا بطبيعة الحال كان هناك استهداف لمنزل عائلة الصفدي في منطقة الطيران في شمال في مدينة غزة، ما أدى إلى عدد من الشهداء وفق المصادر الطبية. بالمجمل المحافظات جميعها أي جميع مناطق قطاع غزة شهدت قصفا إسرائيليا منذ فجر اليوم إلى هذه الساعة، إضافة إلى استمرار الخروقات الإسرائيلية المتمثلة بإطلاق النار. حتى وأنا أتحدث في هذه اللحظات سمع من بعيد صوت إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية المتمركزة في عمق قطاع غزة بفعل وجود الخط الأصفر، وهذا يشمل المناطق الوسطى شرق دير البلح والبريج، وأيضا قريبا من وادي غزة وسط قطاع غزة. في الحقيقة يحيى الأوضاع الميدانية بائسة للغاية وصعبة وقاسية، ولكن أيضا الأوضاع الإنسانية لا تقل عنها بؤسا وصعوبة، حيث الاحتلال الإسرائيلي مستمر في زيادة العبء اليومي على المواطنين الفلسطينيين من خلال جعل كل شيء صعبا بما في ذلك الحصول على المياه، حيث أبلغت اليونسف محطات تحلية المياه توقفها عن إمدادهم بالوقود اللازم لتشغيل المولدات لديهم، وذلك بعد تضييق إدخال الوقود من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وهذا سيحرم تباعا وفقا لجمعية أصحاب محطات تحلية المياه، سيحرم تباعا 100,000 المواطنين الفلسطينيين من الحصول على المياه. ذات الأمر متعلق بالمستلزمات الدوائية التي تدخل بكميات محدودة وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. المكتب الإعلامي الحكومي أصدر هذا اليوم بيانا أجمل فيه بعض المعطيات الرقمية الخاصة بالأوضاع الإنسانية، قال إن إسرائيل بالكاد تدخل 35% مما يجب أو يستحق عليها إدخاله من المساعدات، وقال إنها أصابت 3,000 فلسطيني، اعتقلت 100، وأيضا قتلت 1,010 تقريبا. طبعا هذا عدا عن الإحصائية المحدثة التي زادت أعدادها بفعل الغارات الإسرائيلية الأخيرة.
1: قالت منظمة اليونسف إن إسرائيل تقتل طفلا كل يوم في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، بينما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أن الخروقات الإسرائيلية للاتفاق جاوزت 3,330 خرقا.
7: لا يزال وقف إطلاق النار شكليا في قطاع غزة منذ إعلانه في أكتوبر الماضي، أكثر من 330 خرقا عسكريا وميدانيا إسرائيليا سجل، أحدثهم أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات في الساعات 24 الأخيرة.
8: طبعا هاي الوقف إطلاق النار اللي بيحكوا عنه، وقف إطلاق نار ما فيش وقف إطلاق نار، الدار اللي خبطوها دار مدنيين لا فيها مقاومين ولا ما يحزنون. أنا عمرنيش محملت سلاح وطخيت فيه، على أساس خبطت الصاروخ الليل علي وخبطت هالأطفال.
7: أكثر من 1,000 شهيد منذ 11 أكتوبر، منهم 265 طفلاً، إسرائيل تقتل طفلا يوميا على مدار 8 أشهر.
5: لم يقتل هؤلاء الأطفال في منطقة حرب، بل قتلوا في منازلهم، أطلق عليهم النار وقصفوا وسقطوا جراء هجمات الطائرة المسيرة.
7: لا تكتفي إسرائيل بمواصلة قتل الأطفال، فهي تخرق وقف إطلاق النار أيضا بسياسة التضييق الاقتصادي والإنساني. إسرائيل سمحت بدخول 5423 شاحنة إلى القطاع، بينما كان يفترض أن يدخل ما يقارب 15,000 شاحنة، أي إنها لم تلتزم إلا بدخول 36% فقط من الكميات المذكورة في الاتفاق. الخروقات الإسرائيلية تشمل أيضا حركة السفر وعمل المعابر وحتى محطات تحلية المياه التي توقفت جراء نفاد الوقود. إسرائيل تمعن في تنغيص حياة الفلسطينيين في قطاع غزة وحتى أبسط مقومات الحياة الآدمية تحرمهم منها، وبعد أن هدمت أسقف منازلهم على رؤوس ساكنيها أحيانا، لم يجد الغزيون إلا شاطئ البحر متنفسا يخفف عنهم حر الصيف، وإن كانت مسيرات إسرائيل تلاحقهم هناك أيضا.
1: انطلقت في قطاع غزة امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا للعام الثالث على التوالي بمشاركة نحو 38,000 طالب وطالبة في أول دورة موحدة مع الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023.
9: في غزة لا تنتظر المدارس عودة طلابها، فمعظمها أصبح ركاما، لكن الدمار لم ينجح في إلغاء الامتحان ولم يترك عاما دراسيا كاملا عالقا تحت الأنقاض. فقد انطلقت امتحانات الثانوية العامة للعام الثالث على التوالي بشكل إلكتروني بعدما دمرت المدارس أو تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين.
10: راحوا قلت امتحان.
9: هنا لا قاعات امتحان، لا مقاعد دراسية ولا أجراس مدارس، بل مقاه صغيرة وخيام نزوح ومساحات تعليمية مؤقتة وزوايا ضيقة تتوافر فيها خدمة الإنترنت بالكاد. عشرات الآلاف من الطلبة يجلسون أمام شاشاتهم الصغيرة يحاولون الإجابة عن أسئلة الامتحان وسط واقع أكبر بكثير من أي اختبار. هذا العام يتقدم للامتحانات أكثر من 37,000 طالب وطالبة من داخل قطاع غزة ضمن دورة موحدة مع الضفة الغربية والخارج للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.
11: معلم مش راضي يفتح ولا شيء أكثر من نص ساعة.
9: مشهد الامتحان لا يقل قسوة عن مشهد الدمار، فأكثر من 97% من مدارس القطاع تعرضت لأضرار أو دمار، فيما تحتاج غالبية المباني التعليمية إلى إعادة بناء أو تأهيل شامل قبل أن تصبح صالحة لاستقبال الطلبة من جديد. أما الغائبون الأكبر عن هذه الامتحانات فهم نحو 1800 من طلبة الثانوية العامة الذين استشهدوا خلال الحرب، كان يفترض أن يجلسوا اليوم إلى جانب زملائهم. ورغم انقطاع الكهرباء وغياب المدارس واستمرار القصف المباغت، ما زال هؤلاء الطلبة يتمسكون بحقهم في التعليم، يؤدون امتحاناتهم بين الأنقاض وكأنهم يكتبون مع كل إجابة درسا جديدا في معنى الصمود. فقد تدمر المدرسة، لكن من الصعب تدمير الحلم الذي يقود إليها.
1: تظاهر المئات في العاصمة السويدية ستوكهولم تنديدا بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على فلسطين ولبنان، ورفع المتظاهرون لافتات تردد بمقتل الأطفال وقصف المدارس والمستشفيات في غزة، وترفض الهجمات على لبنان وتطالب بإنهاء مبيعات السلاح من السويد إلى إسرائيل. كما شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة حاشدة داعمة لفلسطين، ردد المشاركون شعارات داعمة لفلسطين ومنددة بالحرب على غزة، كما طالبوا بوقف الاحتلال وإنهاء الدعم العسكري الألماني لإسرائيل ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الإبادة في غزة.
12: Israel ist die Fortsetzung.

0: أعلن عناصر من قوات الدعم السريع سيطرتهم وتقدمهم إلى منطقة سركم في إقليم النيل الأزرق جنوب السودان. ونشر عناصر الدعم السريع مشاهد لمركبات عسكرية ودبابات قالوا إنهم استولوا عليها عقب تقدمهم في المنطقة، إلى جانب آثار حرائق خلفتها المعارك في المكان. في غضون ذلك أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ حيال خطر وشيك لارتكاب فظائع واسعة النطاق في الأبيض السودانية، وتخشى الأمم المتحدة هجوما تشنه الدعم السريع على المدينة، حيث حض أعضاء المجلس في بيان قوات الدعم السريع على وقف هجومها فورا على الأبيض، لافتين إلى تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. قتل 5 أشخاص في غارة روسية على زابوريجيا الأوكرانية. وقال إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوريجيا أن القوات الروسية قصفت المدينة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا بقنابل انزلاقية، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين. وأضاف فيدوروف أن المدينة تعرضت ل9 غارات، وأشارت إلى احتمال أن يكون بعض سكان المدينة محاصرين تحت أنقاض المباني المدمرة. قال رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن مسيرات أوكرانية قصفت مصفاة نفط في منطقة تيومين الروسية غربية سيبيريا، وعبر زيلينسكي عن شكره للعمليات الخاصة بالجيش الأوكراني.
1: لدينا أيضا سبب لنشكر جنودنا، خاصة أفراد القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. لقد وصلت عقوباتنا واسعة النطاق إلى منطقة تومين في روسيا. الضربة وجهت لمصافي النفط على بعد أكثر من 2000 كيلومتر من حدودنا. إنها عملية فعالة.
0: أعلن مسؤولون أوكرانيون أنهم سيعيدون أوسمة بولندية حازوها احتجاجا على قرار الرئيس البولندي كارول نافوروتسكي سحب 4 وسام وطني من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسط توتر متصاعد بين البلدين المتجاورين والحليفين على ارتباط بتاريخهما. وكان نافوروتسكي قد سحب وسام النسر الأبيض من زيلينسكي أثر قراره إطلاق اسم أبطال الجيش المتمرد الأوكراني على وحدة عسكرية، وهو اسم جيش متمرد قومي شارك في الحرب العالمية الثانية وارتكب مجازر ضد البولنديين راح ضحيتها أكثر من 100,000 شخص. أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل جنديين في هجوم نفذه مسلحون مجهولون قرب مدينة منبج شمالي محافظة حلب. وبحسب البيان الصادر عن الوزارة فإن الهجوم وقع أثناء تحرك عسكري في محيط المدينة دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الهجوم أو هوية المهاجمين، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن. قالت شبكة السورية لحقوق الإنسان إن التركيز الأول الدولي على عودة النازحين واللاجئين السوريين يأتي في ظل تحديات جوهرية تصعب عملية العودة الطوعية والآمنة. وأوضحت الشبكة في تقريرها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين أنه منذ ديسمبر 2024 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري عاد أكثر من 3 ملايين سوري بين لاجئ ونازح. وأضافت أن هناك ملايين آخرين لا يزالون يعيشون في ظروف لجوء ونزوح صعبة. خرج 10 ناشطين تونسيين في مسيرة احتجاجية تضامنا مع المهاجرين وتنديدا بالعنصرية وخطاب الكراهية حيالهم. وتأتي المسيرة كرد فعل لمسيرات أخرى عرفتها تونس في الأيام الماضية، دعا فيها المشاركون لترحيل المهاجرين غير النظاميين واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم.
2: المجتمع المدني في تونس يتظاهر اليوم ضد التطبيع مع خطاب الكراهية ومع الشعارات العنصرية. هذه اللافتات التي نواكبها خلال هذه المسيرة تدعو إلى إيقاف التطبيع مع خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز، خاصة ضد المهاجرين غير النظاميين. هذا الشعار المركزي الذي نواكبه في هذه المسيرة ضد العنصرية. كلنا مهاجرون تأتي على خلفية التظاهرات التي عرفتها تونس خلال الأيام الماضية والتي دعا المشاركون فيها إلى ترحيل المهاجرين غير النظاميين ولا إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم وضد تواجدهم بكثافة في تونس. هذه التظاهرات انتظمت أمام مقر منظمة الهجرة الدولية وكذلك في عدد من شوارع العاصمة تونس وطالبت بطرد المهاجرين غير النظاميين. لفيف من منظمات المجتمع المدني يعتبر أن هذه المظاهرات وهذه الحملات الداعية لطرد المهاجرين غير النظاميين تتقاطع مع سردية رسمية ترى في تواجد المهاجرين غير النظاميين خاصة من دول جنوب الساحل والصحراء مؤامرة لتغيير التركيبة الديمغرافية. من أجل ذلك وضد ذلك هم يتظاهرون ويرفعون هذه الشعارات الداعية إلى عدم التطبيع مع خطاب الكراهية ومع الشعارات العنصرية. هم يرفعون هنا شعارات تتضامن مع المهاجرين غير النظاميين تنتقد سياسات الهجرة وتنتقد السياسات الرسمية في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين في تونس. من تونس للتلفزيون العربي خليل كناعي.
0: أعرب المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر توك عن أسفه الشديد إزاء القانون الأوروبي الجديد الذي يسمح بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم مشيرا إلى أنه لا يمكن للدول الأوروبية نقل واجباتها إلى دول ثالثة. وأضاف توك أن احتجاز أشخاص ذوي أوضاع هشة وخصوصا الأطفال وإعادتهم إلى دول ثالثة يعتبر ممارسة بالغة الحساسية لسلطة الدولة وانتهاكا لحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة إلى اهتمام خاص لحماية حقوق الإنسان والكرامة سواء عبر الأعمال أو في نص القانون. كما أكد توك أن القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين ينص بوضوح على أنه لا ينبغي إعادة أي شخص إلى مكان يواجه فيه خطر التعرض لانتهاكات جسيمة. ذكرت صحيفة The Observer البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يستعد لوضع جدول زمني لمغادرة منصبه مطلع الأسبوع المقبل. وأفادت الصحيفة أن قرار ستارمر جاء بعد محادثات أجراها في الأيام الأخيرة مع وزراء في حكومته إضافة إلى مستشاريه وقادة النقابات العمالية ومناحي الحزب. وقال أحد أعضاء مجلس اللوردات من حزب العمال وهو مقرب من ستارمر إن الأخير لن يغادر مقر رئاسة الوزراء بشكل سريع لئلا يتسبب ذلك لفراغ، بل سيترتب انسحابا أو يرتب انسحابا تدريجيا ومنظما انطلاقا من واجبه وكرامته. تظاهر آلاف البريطانيين وسط لندن للمطالبة بإعادة النظر في قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.
3: آلاف المتظاهرين ينجبون وسط العاصمة البريطانية باتجاه ويستمنستر و10 داونينج ستريت، يرفعون أعلام الاتحاد الأوروبي في مسيرة إعادة الانضمام الكبرى كما يطلقون عليها. مطالبهم واحدة، أن يتم إعادة تنظيم استفتاء آخر على العودة إلى الاتحاد الأوروبي. ترفع لافتات كثيرة هنا، نرى أيضا الكثير من الأعلام التي تحمل نجوم الاتحاد الأوروبي وأعلام بريطانيا بالإضافة طبعا لأعلام الدول الأوروبية. استطلاعات الرأي تشير إلى أن 65 من الرأي العام البريطاني يؤيد العودة إلى الاتحاد الأوروبي في حال تم إعادة تنظيم استفتاء أو تصويت على هذا الخيار. لكن الأسئلة الكبرى التي تجابه السياسيين الآن في ويستمنستر و10 داونينج ستريت كان هذا الخيار مطروحا أم أنه سيؤدي إلى انقسام أكبر لدى الرأي العام البريطاني. وقد يكون هذا السؤال هو السؤال الأبرز على طاولة رئيس الوزراء التالي الذي قد يحل مكان كير ستارمر، أو حتى على كير ستارمر نفسه في حال أصر على الاستمرار في الحكم. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة نوفي ساد شمال صربيا لإحياء ذكرى ضحايا حادث انهيار مظلة محطة القطارات التي أودى بحياة 16 شخصا العام الماضي. وشهدت صربيا منذ وقوع الحادث موجة احتجاجات مناهضة للحكومة قادها الطلاب، تحولت في بعض الأحيان إلى مواجهات وأعمال عنف، ويتهم المحتجون والمعارضة ومنظمات حقوقية السلطات بالتقصير في إدارة مشاريع البنية التحتية وانتشار الفساد، معتبرين أن كارثة محطة القطارات تعكس أزمة أوسع في أداء الحكومة. أعلن رئيس البوليفي رودريغو باز حالة الطوارئ في البلاد بعد أكثر من 6 أسابيع من الاحتجاجات وقطع الطرق. وأكد باز في خطاب متلفز أن السلطات استنفذت كل سبل الحوار في محاولة لاحتواء الأزمة. ويأتي هذا القرار بعد توقيع اتفاق مع الاتحاد العمالي الرئيس في البلاد الذي أعلن من جانبه وقف إجراءات التصعيد ورفع تدابير الضغط.
4: بعد استنفاذ جميع سبل الحوار وبعد التوصل إلى اتفاقات مع أصحاب المطالب المشروعة وبعد تحديد هوية من يستخدمون العنف في محاولة لزعزعة استقرار بوليفيا، اتخذنا قرارا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. ما تواجهه بوليفيا هو استراتيجية منظمة لزعزعة استقرار الديمقراطية والحكومة القائمة، يجب أن نسميها باسمها الحقيقي، إنها محاولة انقلاب مدفوعة بالإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا.
0: إلى أخبار مونديال 2026.

0: حقق المنتخب الألماني فوزا متأخرا على منافسه الساحل العاج بهدفين مقابل هدف ضمن المجموعة الخامسة، ليضمن بذلك تأهله إلى الدور 32. المنتخب الألماني تأخر في الشوط الأول بهدف في دقيقة 30 قبل أن يسجل البديل دينيز أونداف هدفين في الشوط الثاني، ويقود منتخب بلاده للتأهل للدور الثاني من كأس العالم للمرة الأولى منذ مونديال 2014. وضمن منافسات المجموعة السادسة حقق المنتخب الهولندي فوزا كبيرا على نظيره السويدي بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات، وبهذا الفوز رفع منتخب الطواحين الهولندية رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، ليضمن بذلك بطاقة العبور إلى الدور المقبل، فيما تجمد رصيد المنتخب السويدي عند 3 نقاط. وفي المجموعة نفسها تتجه الأنظار صباح اليوم الأحد إلى المواجهة المرتقبة بين منتخبي تونس واليابان، ويخوض المنتخب التونسي اللقاء تحت قيادة فنية جديدة بعد تولي الفرنسي فيرونار المهمة خلفا للمدرب صبري لموشي المقال بعد الخسارة الثقيلة أمام السويد في الجولة الافتتاحية.
1: هو من يؤكد بلي هيرفي رونار من ممرنين المحترمين، إنسان محترم يعرف خدمته يعرف أموره يعرف كل شيء، شوية قليب من الأولاد وإن شاء الله ربي يوفقهم.
2: ناخذ واحنا رانا توانسه راهو عنا قلب وعنا روح الانتصار، وان شاء الله ربي يوفقنا كهو فهمتي. وماتش مش سهل، مي احنا رانا كما يقول المصري احنا ادها فهمتي، رانا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مربوحه وكهو ان شاء الله.
3: ما تشوف في كتيف كيفاش معناها، فمش روح فمش روح فمش جرينتا، عبيت تلعب اني نلعب وكهو، اني موجود ما تنسونيش وكهو، فمش جرينتا في اللعب.
4: والله إن شاء الله بقدرة ربي يقلب الطاولة، وإن شاء الله جواريت يحطوا في قلوبهم ويربحوا المباراة إن شاء الله.
0: إلى عرض الصحافة الآن، وعلى رأس الساعة تتابعون إعادة لبرنامج حوارات العربي.
5: في صحيفة التايمز البريطانية رأى الكاتب سامر الأطرش أن نجاح المفاوضات النهائية لم يعد مرتبطا بالملف النووي وحده، بل أصبح رهينة التهدئة في لبنان وقدرة واشنطن على كبح التصعيد الإسرائيلي، بعدما أدى التصعيد في لبنان إلى تأجيل المحادثات التي كانت مقررة في سويسرا. واعتبر أن ما يجري لا يعكس ولادة اتفاق نووي متماسك، بل إدارة أمريكية لأزمة إقليمية متعددة الجبهات، حيث تتحول واشنطن إلى وسيط يدير التوازنات بدل قيادتها، في مؤشر على انتقال أوسع من الهيمنة إلى الانكفاء المنظم. وأوضح الأطرش أن إدارة ترامب كثفت ضغوطها على إسرائيل لاحتواء الجبهة اللبنانية مع تصاعد التوتر بين البيت الأبيض ونتنياهو، بينما برزت معارضة متزايدة للاتفاق من داخل إسرائيل ومن بعض الأوساط الأمريكية، في حين دافع ترامب عن التسوية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتجنب إغلاق مضيق هرمز وما قد يترتب على ذلك من أزمة نفطية وركود اقتصادي عالمي. وفي السياق ذاته، وفي صحيفة نيويورك تايمز، رأى الكاتبان إيوان وورد وكريستينا جولدباوم أن نجاح الاتفاق رهن بقدرته على الصمود أمام اختبار لبنان، حيث تحولت المواجهة من جبهة جانبية إلى عقدة مركزية تهدد كامل البنية الدبلوماسية للاتفاق. وقال إنه رغم أن واشنطن وطهران حاولتا تصميم اتفاق يفصل المسارات بين الحرب الإقليمية والمفاوضات النووية، لكن الواقع أعاد دمجها قسرا، إذ إن الاتفاق يتضمن التزاما عاما بوقف العمليات العسكرية في لبنان وحماية سيادته، لكنه لا يحدد آليات تنفيذ حقيقية ولا يعالج جوهر الصراع، لا سيما أن التصعيد المتكرر يكشف أن كل هدنة تبقى قابلة للانهيار خلال ساعات، لأن إسرائيل وحزب الله يستخدمان لبنان كأداة ضغط تفاوضي في ملف أوسع بين واشنطن وطهران، وليس كملف منفصل. وختم الكاتبان بالقول إن جوهر الأزمة يكمن في غياب قدرة النظام الإقليمي على تجزئة المسارات، ما يعني أن أي اتفاق سيبقى هشا ومعلقا على حرب قابلة للاستئناف في أي لحظة. افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال رأت في جنوح إدارة ترامب لإبرام اتفاق مع إيران استجابة لضغط اقتصادي داخلي، إذ إن واشنطن لم تدخل الاتفاق من موقع فرض الشروط بل من موقع تجنب الخسائر. فالخوف من ارتفاع أسعار النفط واضطراب الأسواق قبيل الانتخابات النصفية جعل إيران تمتلك عملياً أداة ضغط استراتيجية، خاصة أن الاتفاق يتضمن تخفيفاً واسعاً للعقوبات وتدفقاً اقتصادياً تدريجياً لإيران مقابل التزامات فضفاضة، ما يعني أن المكاسب الإيرانية فورية وملموسة والالتزامات المؤجلة غامضة وقابلة للتأويل. ورأت الصحيفة أن هذا النمط من التسوية يخلق ديناميكية ردع معكوسة، فكلما اعتمدت واشنطن على الاستقرار الاقتصادي كأولوية زادت قدرة طهران على استخدام النفط والمضائق البحرية كورقة ضغط لإعادة تشكيل شروط التفاوض في المستقبل بدل الالتزام. وختمت وول ستريت جورنال بأن الاتفاق في جوهره لا يعكس إعادة هندسة النظام الإقليمي بل اعترافا أمريكيا بالهشاشة أمام أدوات الضغط الاقتصادي العالمية، إذ تتحول القوة المالية وأسواق الطاقة إلى محددات أعلى من القوة العسكرية في رسم حدود السياسة الخارجية. في مجلة نيوزويك الأمريكية سلطت الكاتبة إيلي كوك الضوء على صندوق 300 مليار لأجل إيران باعتباره أداة تفاوضية لإعادة تشكيل سلوك إيران عبر الحوافز الاقتصادية ضمن اتفاق غير مكتمل الملامح، أي أنه ليس هبة أمريكية ولا خطة إعادة إعمار تقليدية. وأوضحت الكاتبة أن واشنطن لن تدفع أموالا مباشرة، لكنها ستفتح الباب أمام تدفق استثمارات دولية لإعادة بناء الاقتصاد الإيراني مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات مع ربط أي عوائد اقتصادية بشرط التحول الجذري في السلوك الإقليمي. لكن العقبة البنيوية أن معظم القيود على إيران ليست تنفيذية بقرار رئاسي فقط، بل مرتبطة بعقوبات صادرة عن الكونغرس ومؤسسات مالية عالمية، ما يجعل تفكيكها جزئيا ومعقدا ويحول صندوق الإعمار إلى تصور سياسي أكبر من قدرته التنفيذية الفعلية. وختمت كوك بأن الصندوق أداة لإعادة تشكيل الاقتصاد الإيراني كجزء من صفقة سياسية أوسع، حيث يصبح الاستثمار بديلا عن التعويض، وتتحول إعادة الإعمار إلى شرط سلوكي لا نتيجة تلقائية لنهاية الحرب. ختاما مع مجلة فورين بوليسي الأمريكية والكاتبة ديبورا آموس التي رأت أن الحكومة السورية تواجه معضلة بنيوية في مسار العدالة الانتقالية، إذ إن سعيها لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وإعدامهم قد يتعارض مع حاجتها إلى دعم دولي أساسي لإعادة الإعمار، لا سيما من الأمم المتحدة والمؤسسات المتخصصة في تتبع المفقودين وتحديد هويات الضحايا. ولفتت آموس إلى أن أدوات العدالة الدولية خصوصا تلك المرتبطة بالتحقيقات الجنائية وتبادل المعلومات قد تتعطل في حال اعتماد عقوبة الإعدام، ما قد يحد من قدرة الدولة السورية على كشف مصير عشرات آلاف المفقودين. وفي المقابل فإن المطالبة الشعبية داخل سوريا تميل نحو العقاب الصارم بما في ذلك الإعدام باعتباره شكلا من أشكال الإنصاف المباشر لضحايا الانتهاكات، وهو ما يعكس ضغطا اجتماعيا قد يدفع نحو قرارات تصادمية مع المعايير الدولية. وخلصت الكاتبة إلى أن مسار العدالة في سوريا يتحرك ضمن توتر مستمر بين مطلبين متناقضين، تحقيق المحاسبة الجنائية العاجلة من جهة والحفاظ على التعاون الدولي الضروري لكشف الحقيقة وإعادة بناء مؤسسات الدولة من جهة أخرى.

وسعدتم أوقات مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربية التي تأتيكم من لوسيل، عشية انطلاق صفحة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد توقيع مذكرة التفاهم. يقف البلدان أمام مرحلة جديدة تقودها الوساطات الإقليمية وفي مقدمتها الوساطة القطرية. بنود أوقفت المواجهة وفتحت باب التفاوض، فيما تؤكد التصريحات أن محادثات فنية ستعقد الأحد في سويسرا لمناقشة آليات التنفيذ والالتزامات المتبادلة. وبين تمسك واشنطن بضمانات التنفيذ وإصرار طهران على مبدأ التزام مقابل التزام، يحضر مضيق هرمز باعتباره أحد عقد الحل والربط، والأنظار تتجه إلى مستقبل هذا المسار المنعقد أصلا بجهود الوساطة. فهل العالم أمام بداية تسوية أوسع تعيد رسم توازنات المنطقة، أم أمام هدنة مؤقتة تنتظر اختبارها الأصعب؟

في حلقتنا لهذه الليلة من حوارات العربي نناقش الجهود القطرية التي قادت إلى لحظة سويسرا، فكيف أخرج المشهد الحربي من عنق الزجاجة نحو مسار التفاوض، وما هي تبعات مذكرة التفاهم أو الاتفاق المستقبلي على المنطقة ككل من حيث الالتزامات والواجبات. نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيوفنا هنا في الاستوديو. وللنقاش رحب بضيوفي في هذه الحلقة دكتور عبد الله العتيبي، أستاذ مساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، والدكتور فاطمة المحمدي الباحثة الأكاديمية الإيرانية، الدكتور مروان قبلان مدير وحدة

0: والتنسيق للدول الإقليمية بشكل كبير. كان هناك دور بارز للوساطة الباكستانية التي عملت بشكل كبير لتقريب وجهات النظر. عملت قطر أيضا ضمن هذه الدائرة بتنسيق الجهود بشكل أكبر، بناء الجسور بين إيران والولايات المتحدة، خصوصا ونحن نتحدث عن أزمة طالت كل الإقليم بشكل كبير، من ضمنهم الوسطاء. يعني هذه يمكن ثاني مرة تجد دولة قطر نفسها في هذا الموقف، أن تكون وسيطا وفي نفس الوقت هي متضررة بعد حرب 12 يوم عندما قامت إيران بالهجوم على قطر، وفضلت قطر الوساطة من أجل الإقليم. تجد نفسها قطر اليوم في هذا الموقف مرة أخرى مع إيران والولايات المتحدة، محاولة الفصل بين الميدان وبين طاولة المفاوضات، لكن أعتقد من الصعب ذلك حتى الآن. نجد بأن هرمز يعود في المعادلة، لبنان أيضا، جنوب لبنان ضمن هذه المعادلة. أعتقد الوسطاء عملوا بشكل جدا كبير يحيى لتقريب وجهات النظر من خلال صياغة فضفاضة في الإطار التفاهم، مذكرة التفاهم. لكن أعتقد هذه الصياغة الفضفاضة التي ساعدت في الوصول إلى هذه المرحلة كانت صعبة فيما يخص من نقصد بالحلفاء. هل نقصد وكلاء إيران في المنطقة؟ هل نقصد إسرائيل أم لا؟ بالتالي أعتقد هذا كان جزء أساسي من محاولة إسرائيل عدم فهم هذا الجانب في المذكرة والاستمرار في تعنتها.
1: سنتحدث عن النقاط الفضفاضة وهي كثيرة في هذه المذكرة، لكن هل كانت الدوحة مجرد ناقل للرسائل أم شريك فاعل في صناعة هذه التفاهمات؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة لقطر؟
0: لا طبعا، دولة قطر ليس المرة الأولى تلعب هذا الدور، يعني هي وسيط رئيسي في العديد من الملفات، لكن هي أيضا كانت داعم للوساطة الرئيسية في بين إيران والولايات المتحدة في 2023 عندما كانت سلطنة عمان هي الوسيط الرئيسي. بالتالي موقف مهم جدا عندما نتحدث عن الوساطة، من الصعب الاعتماد على وسيط واحد، يجب أن يكون هناك وسيط، يجب أن يكون هناك تنسيق إقليمي ودعم كبير له. بالتالي دولة قطر تعلم بأن باكستان تحتاج للدعم، كما تعتقد كم جميع دول الإقليم تؤمن بهذا الدور، ووجدنا العديد من التنسيقات التي حدثت بين السعودية وغيرها من الدول وتركيا أيضا. لكن الحديث عن هذا الجانب الرئيسي فيما يخص التوافق بين الطرفين ومحاولة أن دولة قطر تكون لديها أيضا مصالح في هذا الاتفاق، نحن نتحدث عن دولة قطر متضررة في مضيق هرمز، متضررة من خلال وصول الصواريخ والمسيرات إلى سمائها. كل هذه أمور مهمة جدا يجب أن يكون حديث عنها، لكن أعتقد حاليا يحيى في الفترة الحالية يجب الدفع من أجل بدء المفاوضات في المقام الأول بين الولايات المتحدة وإيران. بعد ذلك أعتقد سيكون على طاولة الحوار العديد من المواضيع مثل هرمز والأمن الإقليمي،
1: وهذا ما يقرر أو من المنتظر أن يحدث غدا في سويسرا. دكتور فاطمة، كيف تنظر طهران إلى مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية؟ هل تنظر لها بوصفها محطة انتقالية تقود نحو تسوية أوسع، أم هي مجرد أداة من وجهة نظر إيران لإعادة تثبيت مكانتها الإقليمية في هذه المنطقة بعد الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل؟
2: أكيد إيران تنظر على هذه مذكرة التفاهم بأنها مجال من أجل الاتفاقيات الأوسع والحضور الفعال أكثر في المنطقة والسلام والأمان المستمر. وكما تفضل زميلنا، لا ننسى جهود دولة قطر الشقيقة في هذا المجال، الذي إذا لم يكن دولة قطر لما وصلنا إلى هذه المذكرة التفاهم. لكن كمان إيران تنظر عليها أنه جانب الإسرائيلي لا يريد أن نصل أو تنفذ هذه مذكرة التفاهم وبنود وشروط هذا المذكرة التفاهم من أجل البدء بالمرحلة الثانية أو الحضور في المرحلة الثانية، وهو بدء بالمفاوضات خلال 60 يوما. لا ننسى يعني الإقدام أو الجهود الإسرائيلية من أجل عدم نجاح هذا مذكرة التفاهم، كما شاهدنا أمس واليوم أيضا، والتي حصلت أخيرا باستشهاد، يعني هذا الضغط على جنوب لبنان إلى استشهاد عدد كبير من اللبنانيين الأشقاء، ولذلك تم إغلاق مضيق الهرمز من أجل الجواب أو الاستجابة على عدم التزام إسرائيل لشروط أو بنود هذا مذكرة التفاهم.
1: دكتور مروان، يعني أريد منك يعني وجهة نظرك بالدور الذي لعبته قطر في الأيام الأخيرة في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، بعد أن كانت الأمور تسير يعني باتجاه واضح يعني الجميع كان يتوقع عودة

0: الحرب في أي لحظة، لكن فجأة تعلن أو يعلن عن مذكرة التفاهم. أريد منك يعني رؤيتك لهذا الدور الذي لعبته دولة قطر.
1: أنا أعتقد في نقطتين أساسيتين يمكن المرور عليهما للإجابة عن هذا السؤال. الأول هو الخبرة التي تتمتع بها دولة قطر في القيام أو الاطلاع بهذا النوع من الوساطات، خاصة بين إيران والولايات المتحدة. قطر ليست المرة الأولى يتوسط فيها بين الطرفين، ربما هذه المرة الثالثة أو الرابعة. تعرف عندما قامت الولايات المتحدة باغتيال قاسم سليماني في مطار بغداد في مطلع العام 2020، قامت قطر بلعب دور وساطة مهم في تلك الفترة لمنع انجرار الطرفين إلى حرب مفتوحة. وبعتقد كان في أول زيارة للشيخ تميم إلى طهران كانت في تلك المناسبة. والمرة الثانية بتعرف كمان قطر نجحت في إبرام صفقة أو اتفاق، إذا شئت صفقة بمصطلحات ترامب في حد الكلمة الصفقة، اتفاق للإفراج عن السجناء، تبادل السجناء بين إيران وبين الولايات المتحدة، أذكر في شهر سبتمبر من العام 2023. وبموجبه أيضا انتقلت المليارات، 6 مليارات دولار من البنوك الكورية الجنوبية إلى بنوك قطرية، لأنه كانت الاتفاق الأمريكي الإيراني في ذلك الوقت ينص على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كورية جنوبية. والمناسبة الثالثة بتعرف هو المفاوضات التي كانت تجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وقطر لعبت دور مهم أنا بعتقد فيها. هي نقطة. النقطة الثانية، أنا بعتقد قطر استفادت من رغبة الطرفين رغم التصعيد اللي سبق الاتفاق في عدم العودة إلى الحرب، لأنه لا الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد العودة إلى الحرب ولا إيران تريد العودة إلى الحرب. الحرب ألحقت أضرار بالغة للجميع بعتقد في نهاية المطاف، وأنت كوسيط يمكن أن تستفيد. طبعا قد تكون لديك أدوات، لكن تعرف آخر شيء يجب أن يكون هناك رغبة مشتركة لدى طرفي الصراع في نهاية المطاف على أن لا يعودوا إلى القتال مرة أخرى. لكن أعتقد قطر استفادت بشكل كبير من هذه الموجود هذه الرغبة، ومضت باتجاه صياغات كما تفضل الدكتور عبد الله، كان صياغات يمكن لكل طرف أن يفسرها على طريقته، لكن في نهاية المطاف تم التوقيع على مذكرة التفاهم. نحن الأمام أمام واقع جديد، أمام 60 يوم من المفاوضات التي يفترض في نهايتها أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي يؤدي إلى سلام، لأنه نحن الآن في مرحلة هدنة، هذه تمديد للهدنة على الجبهات مدة 60 يوم. يعني هذه المذكرة لا تنهي الحرب، إنما تمدد الهدنة. لكن الأمل الآن مفاوضات، وأعتقد قطر ستواكب المفاوضات، لأنه نعرف أنه في وفد قطر الآن في
0: صحيح
1: في
0: في في وهذا سويسرا. ما سنسأل عنه الدكتور عبد الله، يعني الآن نحن أمام مفاوضات ل60 يوما ستجري في سويسرا، من المفترض أن تنطلق أولى الجولات يوم غد الأحد. ما هو الدور القطري الآن في هذه المفاوضات، خاصة يعني في ظل وجود رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن في سويسرا؟
2: أعتقد الزخم مهم جدا، يعني وجود معاليه في منذ أمس، يعني نحن تحدث أن الوفود لم تذهب هذا يعطي انطباعا ومؤشر جدا كبير عن جدية الوسطاء في هذه الحرب ورغبتهم في بدء هذه المفاوضات. فأعتقد دور القطري الباكستاني جدا كبير لبدء المفاوضات، لبدء أول جلسات. نحن نتحدث عن وفدين قد ننظر بكرة أو قد يكون متوقع أن تكون هناك صورة بين نائب الرئيس الأمريكي وغاليباف من إيران، ثم بعد ذلك ممكن إعطاء الفرصة للفرق اللي تبدأ عملها. هناك العديد من الفرق التقنية التي ستبدأ بمناقشة العديد من الأمور والجوانب المتعلقة بالملف النووي. يعني نحن نتحدث عن جوانب فيما يخص التخصيب، تدمير اليورانيوم المتواجد في إيران، وغيرها من النقاشات التي ستكون معقدة بشكل جدا كبير. هذا إذا تكلمنا عن الملف النووي، لكن هناك أيضا مصالح لدول المنطقة غير الملف النووي، يعني نتحدث عن هرمز وغيره. بالتالي أعتقد هناك العديد من النقاشات، العديد من الأمور التي سيتم مناقشتها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل نحن أمام جلسة مطولة من المفاوضات لعدة أيام، أم ستكون جلسة ثم بعد ذلك مداولات في كل دولة ثم جلسة أخرى ولا آخرة؟ بالتالي أعتقد أيضا الآلية مهمة جدا بالنسبة للوسطاء، إعطاء ممكن مجال للأطراف للنقاش، العودة لبلدانهم للنقاش، قد يكون محفوف بالمخاطر أيضا، نظرا لأن هذه الوساطة ليست وساطة بين طرفين فقط. نحن نتحدث عن العديد من اللاعبين داخل هذه الوساطة، إما كان متضررا من مثل دول المنطقة أو كان منخرطا بسبب مصالحه. يعني نتحدث عن حزب الله موجود منخرط، نتحدث عن إسرائيل منخرطة، نتحدث عن دول المنطقة منخرطة. كيف يمكن الوصول إلى آلية معينة لكل طرف، لأن في النهاية كل طرف حسب الاتفاق الموقع على مذكرة التفاهم هي تحدثت عن حلفاء كل طرف. بالتالي نحن نتحدث عن هل الولايات المتحدة قادرة على ضبط حلفائها، وهل إيران قادرة على ضبط كل من هم تحت مظلتها أيضا؟
0: هناك محاولات.
2: سؤال لبنان هو أعتقد هو الفيصل الكبير.
0: واليوم ما جرى اليوم هناك محاولات يعني لضبط الأمور على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. دكتور فاطمة، يعني إيران لا تثق بالولايات المتحدة رغم انطلاق أو احتمالية انطلاق هذه المفاوضات، ما الذي تريده إيران من الوسطاء وكيف ترى دورهم في تطبيق أو تحقيق بنود مذكرة التفاهم التي يوجد فيها تفسيرات ربما كثيرة، وهناك يعني نسخة باللغة الفارسية ونسخة باللغة الإنجليزية، وكل طرف ربما يفسر هذه البنود وفق رؤيته؟
3: بصراحة إيران دائما تنظر إلى دول الجوار وخصوصا دول منطقة الخليج الفارسي بأشقاء، لأنه يعني تشاركهم بالدين والأخلاق والثقافة وحسن الجوار وإلى آخره، وإيران دائما تقدر هذا الجهود من جانب الأشقاء في المنطقة وخصوصا دولة قطر، السعودية، دولة إمارات وسلطنة عمان الشقيقة، ولا ننسى جهودهم، لولا جهود هذه الدول لما وصلنا إلى هذه مذكرات التفاهم. وعند المرشد الأعلى في إيران سيد مجتبى خامنئي في تصريحاته الأخيرة وفي تصريحاته الابتدائية بعدما صار مرشد، هو دائما كان يركز على موضوع حسن الجوار والالتزام بحسن الجوار وتوسعة العلاقات وتقوية العلاقات مع دول الجوار. فأظن أنه إيران يعني
0: ولو أن التصريحات الإيرانية شيء والواقع كان شيء مختلف، يعني هذا ما يقوله على الأقل تقوله دول الخليج،
3: تقول دول الخليج. بل أنا بسألك سؤال، يعني هذا كان تصريح خاطئ، لأنه من دولة من قواعد عسكرية عدو عم بيهاجم بلدان تاني، لولا هذه القواعد كان موجودة في هذه المنطقة لما قدرت أمريكا أن تهاجم يعني بلدنا بهذا الحجم، وتكبتنا خسائر فادحة في أول يوم. 168 طفل راحوا في مدرسة في ميناب، وين كان العلم؟ وين كان الرأي العام؟ وين كان حقوق الإنسان؟ لماذا لم يدينوا هذا الجريمة؟ لماذا لم يدينوا استشهاد مرشد أعلى وقائد ثورة في إيران أعلى رتبة مسؤولية؟ هناك العديد من الأحاديث ومشاكل اللي كانت، بس أظن أنه حتى دول الجوار ودول المنطقة أدركوا أنه كان هناك دولة أخرى تلعب دور في من أجل الاختلاف بيننا وبين هذه الدول. فهذا موضوع أظن أنه أدركوها الجميع، ولذلك قامت دولة قطر بهذه الوساطة القوية والعميقة. لولا وساطة دولة قطر لما وصلنا إلى هذه المذكرة التفاهم.
0: طيب دكتور مروان، ما هي الأرضية التي تنطلق عليها هذه المفاوضات، وهل هي أرضية صلبة بالفعل؟
1: لا بتعرف، أول شيء يعني الجيد ربما بالأمر، أنا بعتقد أنه تم تقسيم الاتفاق إلى مرحلتين، أنا بعتقد هذا إيجابي. لماذا؟ لأنه في قضايا ملحة يجب التعامل معها بشكل يعني آني وسريع، اللي هو مضيق هرمز. لذلك هذه المذكرة كانت هي مذكرة مضيق هرمز، يعني هذه القضية الأساسية التي عالجتها، لأنه هذه هي القضية التي تعني العالم في هذه اللحظة، تعني إيران لأنه إيران عليها حصار خانق، تعني الولايات المتحدة لأنه أسعار النفط يعني كانت يعني على ارتفاع أكبر بكثير مما كان عليه الحال في الأشهر الثلاثة الماضية، لأنه لاحظنا أنه الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تستنزف احتياطاتها من النفط نتيجة الضخ الهائل لمحاولة ضبط الأسعار في أسواق الطاقة العالمية. كان بحاجة دول الخليج إلى فتح مضيق هرمز، العالم كله كان بحاجة إلى فتح مضيق هرمز. لذلك المذكرة التفاهم عالجت القضية الأكثر إلحاحا بالنسبة للجميع، إنهاء وقف الحرب على كل الجبهات، فتح مضيق هرمز، رفع الحصار ومعالجة جزء من الأموال المجمدة الإيرانية.
0: دكتور مروان، يعني
1: المرحلة الثانية،
0: عذرا على المقاطعة، الآن الرئيس ترامب يقول لن تكون هناك رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز حتى بعد 60 يوما، وهذا مخالف لما تقوله إيران. هل هذا قفز صحيح على نتائج هذه المفاوضة؟
1: لذلك نحن تحدثنا عن مرحلة أولى، الآن يريد العالم فيها أن يفتح مضيق هرمز، الآن انتقال للمرحلة الثانية. أنا أعتقد في 3 قضايا أساسية بالمرحلة الثانية مرتبطة، الأولى بالملف النووي الإيراني، وفي قضايا عديدة معقدة، وإذا شئت في 4 نقاط رئيسية يجب التوافق عليها، وهي أمور يعني لا أعرف كيف سيتم التوافق عليها. الأمر الأول مرتبط بموضوع تجميد أو وقف التخصيب، والفترة الزمنية التي سيستغرقها أو يقبلها كل طرف. والأمر الثاني مرتبط بموضوع مصير المنشآت النووية الإيرانية، هل تقبل إيران بتفكيك هذه المنشآت، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بتفكيك المنشآت الكبرى الإيرانية اللي هي نطنز وفوردو وأصفهان. لا نعرف ما هو الموقف الإيراني سيكون في هذه الحال. الموضوع الثالث هو مصير اليورانيوم المخصب بنسب مختلفة، الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن 11 طن من اليورانيوم المخصب بمستويات مختلفة، تبدأ ب5% وتصل إلى 60%، ماذا يحصل له؟ هذا بحاجة أيضا إلى يعني نقاشات. والأمر الرابع هو موضوع التفتيش المنشآت النووية الإيرانية، الولايات المتحدة الأمريكية تريد تفتيش مفاجئ، تريد أن تكون هي منخرطة بشكل واضح بشكل مباشر. فهذه القضايا الأربعة بحاجة إلى توافق. هذا بالنسبة للولايات المتحدة. بالنسبة لإيران موضوع العقوبات، تريد ألا تنتهي هذه المفاوضات باتفاق إلا وقد يعني وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على رفع كل أشكال العقوبات المفروضة عليها على مدى 47 سنة الماضية. كيف سيحصل هذا؟ أيضا هذا موضوع ليس سهلا ومعقد، تعرف فيه الكونغرس، في قوانين كثيرة. النقطة الثالثة اللي تفضلت وأشرت لها مصير مضيق هرمز، الاتفاق الآن يقول أنه لا رسوم لمدة 60 يوم، اللي هي مدة
0: ولكن مفاوضات. يضيف أيضا في تفصيل آخر الرئيس ترامب، إلا إذا فرضت من قبل الولايات المتحدة أو لصالحها.
1: ربما لا يجب أن نعير اهتمام كبير لكل ما يقوله ترامب في نهاية المطاف، لأنه هو يقول الشيء ونقيضه بنفس الوقت، يعني هو يصعب الأمور علينا وعلى نفسه. وأحيانا أنا أشعر بأنه يقول أشياء هو لا يفكر بها بشكل عقلاني أو بشكل منطقي. لذلك أنا بعتقد يعني في خطاب ترامب وفي سياسات بنهاية المطاف اللي بيتم التوافق عليها ضمن الإدارة، أنا بعتقد ما يجب أن ننتبه إليه في نهاية المطاف هي السياسات وليس ما يقوله ترامب، لأنه يعني ما يقوله ترامب بيجعل الأمور صعب كتير الفهم عليه وعلى الناس يعني. فلذلك يعني أنا ما بعتقد أنه مفيد كثيرا أن نركز على ما يقوله.
0: طيب دكتور عبدالله، التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يضع دول الخليج أمام مسؤوليات جديدة تتعلق بأمن الطاقة، أمن الملاحة في المنطقة، كذلك أن لا تكون أراضي منطقة الخليج ساحة لهذه النزاعات، رغم أن دول الخليج لا علاقة لها بهذا الصراع في واقع الأمر. ما الذي تريده دول الخليج من أي اتفاق قادم بين الولايات المتحدة وإيران؟ ما الذي تريد ضمانه في هذا الاتفاق؟
2: هي تحاول أن تخرج نفسها من أي صراع مستقبلي إن حدث يضرب الأقليم بشكل كبير، لأن في النهاية دول المنطقة كانت من الدول التي تدعو لعدم الخوض في الحرب في المقام الأول، ودافعت وقاتلت من أجل لا تحدث الحرب يعني. لكن المشكلة هي في موضوع استخدام المنطقة ككرت ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، يعني وجدنا ذلك من خلال حرب 12 يوم، طائرات الـV2 جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية وتم ضرب إيران من خلال غواصات وصواريخ التوماهوك، مع ذلك تم الرد على قطر بضرب قطر. نفس الأمر حدث في هذه الحرب، بدأت الحرب بضرب المدرسة الفتيات والتي راح ضحيتها 168 طفلة بصواريخ توماهوك من غواصات، وبناء على ذلك ردت إيران على جميع دول المنطقة رغم أنها لم تخرج أي صواريخ أو هجمات من دول المنطقة. هذه هي المشكلة، المشكلة هي العقلية. إذا كان الإدراك واحد بضرب المدارس بالنسبة للولايات المتحدة اللي هي البنية التحتية، نجد أيضا إيران تضرب الفنادق وتضرب الأماكن والبنية التحتية في في في منطقة الخليج، من ضمنها قناة العربي التي تم إخلاءها في فترة من الفترات خلال الحرب. صحيح. يعني وهي قناة تبث متواكب الأخبار بشكل دائم. ثالثا وأخيرا نجد أيضا أمر مهم جدا، وهو إسرائيل ما تقوم به من استهداف المدارس والمستشفيات في غزة. الكل القسم المشترك هو ماذا؟ هو دائما وضع إطار وغطاء كامل بأن ما يحدث من عمليات وهجمات هي القصد منها عسكري، لكن في المقام الأول هي الإضرار المدني.
0: وبشؤون مضيق هرمز يعني، والرئيس ترامب يتحدث عن ربما تقاسم مصالح ما بين الولايات المتحدة وإيران.
2: يعني الرئيس الأمريكي تحدث في فترة من الفترات بأنه سيتقاسم الأموال مع آية الله لما كان سيركب أحد الطائرات، فتحدث بهذه الطريقة الساخرة. لكن مضيق هرمز هو كرت ضغط إيراني. ميزة هذا الكرت بأنه كان مفتوحا سابقا، بالتالي لما تم إغلاقه تضرر الاقتصاد الدولي بشكل كبير. إن تم وضع رسوم عليه بالتالي هذا أولا غير قانوني، ثانيا ستعبر السفن بأموالها، بالتالي لا تمتلك إيران هذا الكرت كضغط بعد ذلك. بالتالي أعتقد أن مهلة 60 يوما هي محاولة لإدارة معينة لمضيق هرمز يكون مفتوحا، لكن بعد 60 يوما لا أستبعد أن تقوم إيران بفتحه بشكل كامل، ولكنها ستقوم بتقديمه كهبة للاقتصاد الدولي بأن الآن وصلنا لاتفاق نووي كامل وشامل يحقق أمن واستقرار المنطقة، الآن سنفتح مضيق هرمز بشكل كامل كهبة للاقتصاد الدولي كنوع من كسب واسترضاء العالم. لا أستبعد ذلك، لأنه هو كرت لا تمتلكه فقط إيران، هي أيضا تمتلكه بمشاطرة مع سلطنة عمان. صحيح. التي لا يجب أن نستبعدها، لكن عمان كانت واضحة من الأول لا رسوم ستفرض على مضيق هرمز، لكن وسيكون كل شيء حسب القانون الدولي. وأخيرا أن كل شيء سيتم الحديث عنه بعد الحرب، الآن نحن بعد في فترة غالبا بفترة بعد الحرب، بالتالي الآن نتحدث عن 60 يوما لمناقشة هذا الشيء. بالتالي أعتقد دول المنطقة لن تدخر جهدا في الحديث عن الأمن الإقليمي هرمز، لكن أيضا الملف النووي.
0: طيب دكتور فاطمة، يعني عندما تربط طهران استمرار التفاهم بوقف الهجمات على لبنان، وشهدنا اليوم الإصرار الإيراني على ذلك بإغلاق مضيق هرمز حتى تتوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، هل هي تدافع عن بند في هذه المذكرة أم تدافع عن تعريف جديد لأمنها القومي يتجاوز حدودها الجغرافية ومحاولة يعني ترسيخ ربط الورقة اللبنانية بإيران؟
3: الورقة اللبنانية ليس مرتبطة بإيران، إنما كان مع إيران، غير أن لبنان حزب الله، بعض فصائل في العراق وأنصار الله في يمن من أول يوم الحرب كانوا إلى جانب إيران في الدفاع وفي دفاع مقابل العدو الأمريكي الصهيوني التي شنوا هجوما واسعا. فلذلك يعني كل مصيرهم مصير واحد، وإيران إذا تأخرت حتى الآن من أجل التوصل إلى مذكرة التفاهم والاتفاق لأنه كان مصيرهم مرتبطة ومتشابكة بمصير الحرب في إيران. أنا برأيي إذا أمريكا تترك إسرائيل لحالها وتشيل الدعم منها، لبنانيون قادرون على أن يحسموا مصيرهم مع إسرائيل، لأن المقاومة في الفترة الأخيرة برزت حالها غير مقاومة في سنة 2023. يعني حاليا المقاومة لحالها قادرة أن تحدد مصيرها وتنجح وتفوز على إسرائيل وترسم المعادلة الجديدة في المنطقة الشامات، لكن مصيرهم مصير إيران يعني
0: ولكن يعني هناك أطراف في لبنان، السلطة اللبنانية أيضا تتهم إيران بأنها جزء من تعطيل الأمور في داخل لبنان.
3: إيران لا تتدخل في شؤون الداخلية في لبنان،
0: هذا اتهام
3: يعني هذا اتهام دائما هذا اتهام من السلطة اللبنانية
0: التي تريد فصل المسارات، تريد فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني.
3: الحكومة اللبنانية مع كل احترامي، وأنا لا أريد أن أتدخل وأتحدث عن الحكومة اللبنانية، ولكن أشير إلى نقطة واحدة فقط، في شخص في وزارة خارجية لبنان هو مسؤول عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وهو سابقا كان عميل لإسرائيل. فلهذا السبب أنت لا تستطيع أن تقول أن الحكومة اللبنانية تفاوض إسرائيل من وكمان تدافع وتحافظ
0: يعني
3: على
0: أعرف يعني.
3: يعني كلام أنا قلت لك أنه ما بحب أنه يتدخل كتير بهذا الشؤون، بس عم قل له أنه خليهم ساكتين وما يتدخلوا أكثر إذا كانوا قادرين أنه يحرروا شيء ويوصلوا إلى نتيجة، يوصلوا إلى مذكرة تفاهم واتفاق أو وقف إطلاق النار، كانوا وصلوا فلا حديث آخر معه. اتركوا الحكومة اللبنانية وخلينا نحن ودولة قطر ودولة السعودية والوسطاء خلينا نلعب دورنا لنشوف أنه شو بيصير في لبنان. الحكومة اللبنانية نسوها على جنب. ولكن أنا أظن أنه حديثي كان في السؤال السابق
0: إنه ولكن الحكومة اللبنانية هي صاحبة سيادة تريد فرض سيادتها على أراضيها.
3: أكيد نحن ما بدنا نحكي
0: حصر
3: شيء.
0: حصر السلاح بيد الدولة.
3: نحن ما بنحكي شيء. نحن عم نحكي عن الحرب ووقف إطلاق النار. لا بنحكي عن داخل اللبناني ولا بنحكي عن تقسيم القوى في لبنان ولا أي شيء. مجرد إيران تحكي وتتحدث في موضوع وقف إطلاق النار شامل وانسحاب إسرائيل من كل أراضي اللبنانية ولا حديث آخر لإيران في لبنان.
0: طيب دكتور مروان، ما الأول شيء يجب فعله الآن لتفادي انهيار هذه المفاوضات في سويسرا؟ وتابعنا اليوم يعني مجرد إغلاق مضيق هرمز أعاد الأمور إلى المربع الأول.
1: صحيح، أنا بعتقد الاختبار الحقيقي هو لبنان لهذه المفاوضات، لأنه نحن بنعرف أنه طبعا هذا الموقف الإيراني اليوم، إيران يعني عادت إغلاق مضيق هرمز لأنه إسرائيل ما فعلته اليوم في لبنان. الحقيقة أنه يجب أن نشير إلى موضوع لبنان باعتباره يعني قضية حساسة جدا في هذه المفاوضات. لماذا؟ لأنه حزب الله بنعرف جميعا دخل هذه الحرب تحديدا من أجل إيران. هذا موضوع، وهذا ما هذا بالبيان اللي صدر عن حزب الله، أول بيان صدر عن حزب الله بعد دخول الحرب في 2 مارس، بأنه جاءت هذه العملية إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على اغتيال المرشد في تلك الفترة. لكن أيضا حتى الواحد يكون موضوعي ويعني ويقرأ الأمور بالشكل، أيضا حزب الله استغل هذه المناسبة لإعادة ضبط المعادلة مع إسرائيل في لبنان، لأنه منذ 27 نوفمبر 2024 وقف إطلاق النار والالتزام به من طرف واحد، بمعنى أنه من 27 نوفمبر 2024 وحتى 2 مارس عام 2026 وإسرائيل تقوم بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل يومي تقريبا في لبنان، قتلت تقريبا ما لا يقل عن 500 عنصر وقيادي ميداني من حزب الله خلال هذه الفترة. لذلك حزب الله دخل هذه المعركة بدون شك انتقاما لمقتل المرشد، لأنه تعرف حزب الله باعتبار المرشد هو الولي الفقيه، وبالتالي هو يعني في بيعة في عنق للمرشد. والأمر الآخر كما ذكرت لإعادة ضبط المعادلة مع إسرائيل، بمعنى أنه لن يسكت حزب الله بعد الآن عن قيام إسرائيل بتوجيه ضربات له. هلأ لبنان نحن الجميع بعتقد في مأزق، بمعنى أنه إيران لا تستطيع أن تتخلى عن الحزب الله الذي دخل الحرب،
0: ولكن الدولة اللبنانية دكتور مروان يعني
1: لا جاي على اللبنان. طيب جايك على
0: الدولة اللبنانية، لماذا لا تستغل هذا الواقع الذي فرضته إيران على طاولة المفاوضات بالقوة وفرضه حزب الله بصموده في الميدان؟ لماذا لم تستغل ذلك في طاولة
1: بدون شك المفاوضات؟ هذا سؤال مهم يطرح على يعني عن الأخوة اللبنانيين، لكن تعرف أيضا في لبنان في وجهات نظر مختلفة، يعني مو بالضرورة أنه الجميع على قلب رجل واحد، رغم أنه في نهاية المطاف الجميع يقول أنه مصلحته الآن في وقف الحرب وانسحاب إسرائيل والإفراج عن الأسرى وعودة المهجرين والنازحين إلى الجنوب، لكن كل واحد يراها بطريقة مختلفة، كل واحد يعني بمعنى أنه نحن متفقون على الهدف لكن مختلفون على الطريقة التي ينبغي علينا أن نصل إلى هذا الهدف. الرئاسة اللبنانية بتعرف الرئيس جوزيف عون يرى بأن المفاوضات، وهو تحدث عن ذلك أكثر من مرة، هو قال أن المفاوضات هي خياره، لكن بالفعل هناك سؤال مهم، أنه المفاوضات بالتأكيد جارية بين إسرائيل ولبنان بشكل مباشر في واشنطن، لكن لماذا السؤال كما تفضلت، لماذا تحاول الحكومة اللبنانية أن تستفيد من هذا الوضع؟ بمعنى أنه اليوم إيران تعرف على مدى تقريبا من حرب إسناد غزة، بتعرف دخل حزب الله هذه الحرب الثاني يوم ب8 أكتوبر 2023 صح؟ إيران لم تفعل شيئا لدعم حزب الله من 8 أكتوبر وحتى هذه الحرب. لذلك أنا بعتقد أنه إيران اليوم نتيجة ما حصل في 2 مارس أنه تجد نفسها أمام يعني موقف يعني سياسيا وأخلاقيا لا تستطيع إلا أن تفعل شيء لوقف الحرب في لبنان، على اعتبار أن هذه الحرب آخر حرب تم يعني دخولها دعما لإيران، إسنادا هذه المرة لإيران وليس لغزة. ذلك أنا بعتقد من يجب على الحكومة اللبنانية بطبيعة الحال أن تستفيد من هذا الوضع الذي تجد إيران نفسها فيه قادرة على أن تضغط على الولايات المتحدة. إيران بوضع جيد اليوم للضغط على الولايات المتحدة، تعرف أن الرئيس ترامب يريد هذا الاتفاق، تعرف أن الرئيس ترامب يريد هذه المفاوضات، تعرف أن الرئيس ترامب يريد فتح مضيق هرمز، ولذلك بإمكانها بالفعل أن تضغط عليه من خلال وقف المفاوضات ومن خلال إغلاق مضيق هرمز من جديد من أجل وقف الحرب في لبنان. أنا بعتقد هذا ما حصل اليوم، يعني نحن بنعرف الساعات الأخيرة زادت الضغط نتيجة أنه المفاوضات أصبحت يعني معرضة لخطر كبير، معرضة لأن يعني تنهار. ولذلك ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية ضغطا يعني دفع في نهاية المطاف الحكومة الإسرائيلية. اليوم رئيس الوزراء وزير الحرب الإسرائيليين قالوا بأنه يعني أصدروا تعليمات للجيش في لبنان بوقف العمليات القتالية، بمعنى أنه بالفعل هذا جيد أنه يعني إيران تمكنت من تحقيق هذا، وهذا ما يجب على الحكومة اللبنانية أن تستفيد منه إلى أقصى حد.
0: طيب دكتور عبد الله، في ظل هذه التفسيرات وهذه الاختلافات، وخاصة كما أشار الدكتور مروان، يعني تبقى عقدة لبنان هي الإشكالية الرئيسية أو أول مشكلة الآن للدخول في هذه المفاوضات، يعني هل تستطيع العواصم الخليجية والدوحة تحديدا أن تكون جسرا دائما بين إيران والولايات المتحدة، أم أن هذا الدور ربما ينهار عند لحظة العودة إلى المواجهة ما بين الطرفين؟
2: هناك أعتقد احتمالية مفتوحة يحيى لكل السيناريوهات حقيقة. لبنان مهم جدا، لبنان وهذه المفاوضات هي ليست فقط مفاوضات نووية، هي مفاوضات لإعادة تشكيل القوى في الإقليم بشكل كامل في الشرق الأوسط. موضوع لبنان، لبنان تعرض للعديد من الأضرار من إسرائيل ومن إيران، واحد من العمل العسكري وآخر من خلال الوكلاء، ما جعل هناك ضرر جدا كبيرين للنسيج المجتمعي والأمن الوطني اللبناني. ما يجب التركيز عليه هو أن دائما يعني إسرائيل قامت بالعديد من العمليات في جنوب لبنان، يعني ببساطة كان يمكن لحزب الله أن يقوم بعمليات في العمق الإسرائيلي ردا على ما يحدث، بالتالي وضع العملية بأن تكون بشكل بين حزب الله وبين إسرائيل. لكن استخدام إيران لكرت هرمز مقابل لبنان هي محاولة واضحة لوضع بأن لبنان ضمن النفوذ الإيراني، لبنان لا يمكن أن يوضع ضمن سياق لبنان إسرائيل كمفاوضات، وهي هناك بعد عدة أيام سيكون هناك أعتقد الجولة الخامسة بين الطرفين، وإيقاف القتال ضمن هذا الإطار سيضع المسألة اللبنانية ضمن الإطار الدولي السيادية مع إسرائيل. هذا لا تريده إيران، إيران تريد أن تضع لبنان ضمن إطار الوكلاء لها أو مدى نفوذها، بالتالي هي تحدد بشكل واضح ميزان القوى في المنطقة بأن هرمز جزء لا يتجزأ منها، لبنان جزء لا يتجزأ منها، وغيرها وغيرها من الأمور كلها. بالتالي هذا أعتقد هذه هي معضلة لبنان. أيضا أمر آخر يحيى، موضوع لبنان موضوع جدا رئيسي بالنسبة لإيران، لأنه هو حجر الأساس لمشروع التوسع الإيراني في المنطقة. يعني دائما إيران عندما تتوسع في المنطقة تتوسع ليس ضمن مظلة إيران، مظلة حزب الله. يعني من دخل ودمر ونكل بشعب سوريا كان حزب الله اللبناني وليس إيران، لكن الحرس الثوري كان ضمن هذه المظلة، أيضا كان متواجدا في اليمن، أيضا كان متواجدا في العراق. بالتالي هذه المظلة مهمة جدا بالنسبة لإيران ولمشروعها. خسارة حزب الله وخسارة لبنان معناتها خسارة لمشروع التوسع، هذا واحد. ثانيا قد يضرب سمعة إيران وثقة وكلائها في المنطقة، نتحدث عن اليمن، نتحدث أيضا عن العراق وأيضا عن غيرها بالمناطق. بالتالي هذه المصداقية مهمة جدا لإيران أمام هؤلاء الأطراف ضمن طيب. مظلتها.
0: دكتورة فاطمة تبتسم، مصداقية إيران على المحك يقول الدكتور.
3: صحيح أنه لا، مش على المحك، بالعكس أنا بتفاجأ بعد كل هذا اللي صار في المنطقة وفي الفترة الأخيرة، بعد هناك حديث أنه إيران تحاول أن يكون لها الأسلوب والسياسة التوسعية في المنطقة. إيران لا تريد أن تتوسع في المنطقة، ولا حاربت منذ 3 عقود أي بلد في البلدان المنطقة. إيران ليس لها سياسة توسعية. يا أخي خلينا أنه نكون واقعيين شوي ونشوف نتيجة حرب. هذا نتيجة الحرب، نتيجة واضحة لسياسات إيران وسياسات التفكير والرؤية والنظر والمعلومات الخاطئة لدى الآخرين. يعني عادة الحلو أنه في إيران صار هلأ أكثر الناس من المسؤولين بيعرفوا اللغة العربية، بيعرفوا الأشقاء العرب بلغتهم الأم، لكن بعض الأشقاء في الدول العربية لا يعرفون الفارسي، ولذلك معلوماتهم حول إيران وسياسات إيران وتحاليلهم مبنية على الشاشة الصغيرة والتي فيها المحللين والسياسيين ذات توجه سياسي، وهذا توجه سياسي ليس صحيحا وليس واقع إيران.
0: ولكن دكتور فاطمة، الآن حتى يعني بعد نهاية هذه الحرب وبعد كل ما جرى، الآن إيران على ما يبدو متهمة أنها تحاول استغلال مضيق هرمز كورقة ضغط ومساومة، وأول الخاسرين من هذه الورقة هي دول الجوار.
3: هي عم تستفيد من مضيق هرمز من أجل إنهاء أي صراع وأي حرب في كل المنطقة. وليس من أجل السياسة التوسعية. مضيق هرمز ورقة ضغط، مش بس مضيق هرمز، رح تبدأ من مضيق هرمز وإلى باب المندب واستراتيجيات أخرى و إلى آخره اللي موجود لدى إيران مرحلة بمرحلة من أجل إنهاء نهائي والثبات الدائم والسلام الدائم في المنطقة، إنهاء جميع الجبهات القتالية في المنطقة.
0: طيب دكتور مروان، يعني مستشار المرشد يقول إذا استمر الاتفاق كحبر على ورق فإن أمن الطاقة سيكون مهدد في العالم، متى يمكن القول إن الاتفاق حبر على ورق؟
1: لا، قبل ذلك يعني أنا أعتقد أنه مهم أن نشير لنقطة مهمة، يعني ربما هذا ليس الآن موضوع نقاشنا، لكن أنا أعتقد أنه يعني انحسار المشروع الإيراني ما بيعني أنه ما كان موجود في يوم من الأيام. لست أنا من قال بأنه إيران تهيمن على 4 عواصم عربية، دمشق وبغداد وصنعاء وبيروت. كان في مشروع إيراني في يوم من الأيام، لكن هذا المشروع انحسر لأسباب يعني ليس الآن مجال لذكرها. فيما يتعلق بسؤالك أخ يحيى، أنه متى يصبح هذا
0: الاتفاق حبرا على ورق،
1: متى يصبح
0: كما يقول المستشار المرشد؟
1: هلا هذا الاتفاق يصبح حبر على ورق إذا لم يلتزم الطرفين بتنفيذه، يعني في نهاية المطاف، لأنه كل طرف لديه التزامات بموجب هذا الاتفاق. بالنسبة لإيران، وهذا هي مذكرة التفاهم يعني تحديدا، اللي هي عبارة عن اتفاق إطاري، اتفاق مرحلي، يعني ليس الناس يعني أو البعض يعتقد أن هذا اتفاق يعني يضع نهاية لكل هذه المواجهة التي توقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. الالتزامات المترتبة على الطرفين واضحة بموجب هذا الاتفاق إلى حد ما. القضايا الأساسية يعني المرتبطة بوقف الحرب، يعني هذا موضوع وقف الحرب، هذا موضوع متفق عليه، وقف الحرب على كل الجبهات،
0: وهذا مصلحة جماعية،
1: وهذا يضمن وهذا يشمل لبنان. يعني ما في مجال لأنه إسرائيل تفعل كما فعلت يوم توصلوا إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 8 إبريل وظلت تخرقه بشكل يومي. هلأ إسرائيل ظلت تخرقه بشكل يومي لأنه الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن تضغط عليها عمليا لوقف الحرب في لبنان. لماذا؟ لأنه إيران لم تكن تضغط كفاية على
0: هناك الولايات حسابات المتحدة. داخلية إسرائيلية بالنسبة لرئيس الوزراء
1: الإسرائيلي بدون شك. لا بدون، لكن اليوم الحسابات ما اختلفت أخ يحيى، اللي ما اختلفت، اللي اختلف هو شدة الضغط الأمريكي على نتنياهو. شدة الضغط الأمريكي متأتي من الضغط الإيراني في نهاية المطاف. يعني إذا إيران لم تقل شيئا إزاء ما يجري في لبنان، إسرائيل ستبقى تفعل ما تريد، وإذا إيران لم تضغط على أمريكا، ترامب ماذا يعنيه إذا استمر نتنياهو في قصف لبنان؟ ولا شيء تقريبا. لذلك يجب أن ننظر الأمور بهذه الطريقة. فلديك أنت في موجب هذا الاتفاق وقف الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، فتح مضيق هرمز، رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وموضوع الأموال المجمدة. هذه النقاط الأربعة الأساسية الآن التي ينبغي على الطرفين الالتزام بها. فكل طرف عليه التزامات، إذا لم ينفذ الطرفين التزامات التي يعني نص عليها هذا الاتفاق، عندها يصبح هذا الاتفاق حبرة على ورق، سواء من الجانب الإيراني أو من الجانب الأمريكي. الأمريكيين تعرف الفكرة عندهم أنه إيران تقول التزام في مقابل التزام، وأمريكا تقول العطاء في مقابل الأداء. كلما صار في أداء
0: كل يعني شيء مرتبط بسلوك
1: إيران، سوف نقوم بتقديم شيء للإيرانيين في المقابل. لذلك أنا أعتقد هذا يعني هذا الشيء المطلوب من الطرفين خلال هذه المرحلة. أنا أعتقد تقديري الشخصي أنه الطرفين لديهما مصلحة حقيقية في أن تنجح هذه المفاوضات، يعني لأنه طبعا لاحقا يمكن أن تحدث عن إسرائيل الطرف الوحيد الذي لا يريد هذه المفاوضات.
0: سنعود لإسرائيل، لكن نتحدث عن الضمانات. دكتور عبدالله، من سيكون الضامن الفعلي لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم؟ النصوص أم المصالح الاقتصادية أم رغبة وخشية الجميع من عودة هذه الحرب إلى المنطقة؟
2: أعتقد الخشية هي الأكبر، لكن في النهاية بشكل عام أعتقد لا يوجد ضمانات، يعني هذا واضح، لأن كل طرف أعتقد لا يمكن أن نضمن سلوك الولايات المتحدة، ولا يمكن لنا أن نضمن سلوك إسرائيل، ولا يمكن لنا أن نضمن أيضا سلوك إيران ولا وكلاءها. بالتالي أعتقد أن هذا أمر واضح سيجعل من الصعب على الوسطاء أن يعملون. لكن أعتقد فرصة أن كل طرف، يعني عندما ننظر لمذكرة التفاهم نجد العديد من نجد أن الولايات المتحدة تحاول أن تتعامل مع إيران بشكل مختلف الآن، من الأدوات الاقتصادية السلبية إلى الإيجابية، للتحول من موضوع العقوبات إلى موضوع الحوافز، هي محاولة تحسين السلوك الإيراني بشكل أو بآخر، وإدماجه ضمن المنظومة الإقليمية والمنظومة الاقتصادية، بحيث أنها ستعود بالعديد من المنافع لإيران. ونحن نعلم بأن الحرس الثوري وهناك طبقة معينة هي المسيطرة على الاقتصاد إيران، بالتالي هي ستستفيد في النهاية. بالتالي هذه المصالح الاقتصادية المشتركة في المنطقة ستجعل الجانب الإيراني لا يرغب في إشعال حالة عدم الاستقرار في المنطقة. وأيضا فيما يخص الولايات المتحدة عندما تكون لديها مصالح داخل إيران قد أيضا تتجنب أن تدخل في صراعات مباشرة. فأعتقد الضامن هي هذه الفكرة، وهي تأتي من إدارة أمريكية هي إدارة رجال أعمال، يؤمنون بالمصلحة الاقتصادية أولا، ويؤمنون بفكرة الليبرالية في موضوع بناء السلام من خلال الاقتصاد بشكل أو بآخر. فأعتقد هذا أمر جدا مهم. لكن المشكلة هنا نتحدث أن الولايات المتحدة ستركز بشكل كبير على هذه الضمانات وعلى تقديم مصالح اقتصادية معينة خلال 60 يوما، لأن نجد أن أسواق الطاقة تتفاعل وهذا إيجابي بالنسبة للرئيس الأمريكي. أيضا مضيق هرمز فتح لكن الآن تم إغلاقه بشكل أو بآخر، لا نعلم مدى صحة هذه الأخبار حتى الآن، يعني أعتقد أنها هي فقط لعب في الساعات الأخيرة قبل أن يدخل الوسطاء لإيقاف القتال في لبنان.
3: أعلان رسميا إغلاق هرمز،
2: اي بس هو ليس ببوابه لاغلاقها في ثانيه، يعني هو يحتاج الى وقت وجهود لمدى ايام، هذا ما اقصده في الفكره. بس موضوع انه يجب التركيز عليه فيما يخص ان ما يشغل بال اعتقد ايضا هو موضوع الخطاب الذي ممكن ان يبرز. يعني في النهايه الجانب الولايات المتحده لا يمكن السيطره على سلوكها ببساطه، يعني وجدها نتذكر ماذا فعلت في فنزويلا على سبيل المثال، يعني رئيس دوله
0: صحيح في الاختطاف هنا
2: بغض النظر عن السلوك الذي حدث، يعني في النهايه هو اختفى فجاه. بعد ذلك نتحدث عن كوبا، غرينلاند وغيرهم من بالتالي لا يمكن أن نضمن هذا السلوك، لكن أيضا لا يمكن لنا أن نضمن السلوك الإيراني. يعني نتحدث عن موضوع يعني الخطاب بأن أي دولة لا تتعارض مع موضوع المقاومة وموضوع عدم الاستقرار في المنطقة هي إما عمالة وأما عدم تمجيد لبطولات المقاومة. لكن في النهاية يجب أن نذكر المقاومة لم تطلق صاروخا واحدا على إسرائيل، بل إسرائيل هي التي جاءت أصلا للمقاومة وجاءت لإيران لضربها في المقام الأول في حرب 25، ثم بعد ذلك بدأ السجال بين الطرفين. بالتالي إيران لم تذهب لإسرائيل كقائد لعنصر المقاومة أو لمحور المقاومة. بالتالي هذا أيضا أمر مهم يجب التركيز عليه، ليس فقط ضامن هذا الاتفاق، ما هو الضامن للاستقرار الإقليمي في المنطقة؟ نحن نتحدث عن دولتين نحن نعاني منهم كمنطقة وكإقليم، إيران وإسرائيل، دولتين يبحثون عن نظام إقليمي هش، التغلغل في النظام، توسع عسكري، واحد توسع عسكري والثاني بدعم الوكلاء. هذا أمر أيضا يجب أن يكون ضمن اتفاقيات وضمن مناقشات في الفترة القادمة. طيب.
0: دكتور فاطمة، إيران تريد ترسيخ معادلة التزام مقابل التزام، الآن ما الذي يذهب به الوفد الإيراني إلى سويسرا؟ ما الذي يريد فرضه على طاولة المفاوضات هذه، خاصة في ظل وجود تباينات في الداخل الإيراني حول مذكرة التفاهم، وعبر عن ذلك حتى المرشد في رسالته الأخيرة؟
3: يعني أنتم بتعرفوا لآخر لحظة الوفد الإيراني ما كان يريد أن يشارك في المحادثات في جنيف، لأن البنود الأولية أو الشروط الأساسية لمذكرة التفاهم
0: لم يجر الالتزام
3: فيها، وإذا لم يتم الالتزام فيها أنا أستبعد أنه يبدأوا بالمفاوضات. وهناك قرار حاسم من جانب الإيراني أنه إذا لم يتم وقف إطلاق النار في لبنان لا يدخلون في أي جلسة مفاوضات. وأنا أظن أن إسرائيل تدرك تماما هذا الموضوع وتحاول أن مثل ما بيقولوا يخلص من الاتفاق وينهي منها ويوصل إلى النتيجة اللي هو بده، هو زعزعة المنطقة وعدم الاستقرار فيها.
0: ولكن لماذا تصر إيران على ورقة لبنان بينما لا تدخل ورقة قطاع غزة على سبيل المثال، القضية الفلسطينية في هذه المحادثة؟
3: لا، إيران أول شيء
0: رغم أن كل ما جرى وبدأ من قطاع غزة.
3: صحيح، الوضع تختلف تماما. إيران دائما كانت تدعم القضية الفلسطينية وكانت القضية الأساس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ انتصار الثورة حتى الآن. هذا قضية تختلف، وإذا إيران لم تدخل إلى دعم غزة يعني عبر الصواريخ والعملية العسكرية أكيد كان هناك استشارات أو طلب من جانب الفصائل الفلسطينية في أنه إيران يجب أن يكون بعيدا عن الموضوع. لكن موضوع لبنان تختلف، لبنان نحن ما دخلنا من أجل إسنادها، إنما لما كنا بحاجة لمساعدة لبنان دخلت من أجل مساعدتنا. فلما في حالة أنه في حالة حرب علينا هم أتوا من أجل المساعدة لا نستطيع هلا نتركهم.
1: طيب دكتور مروان، هذا الموضوع لا هذا طيب الموضوع فضل. يعني يحتاج الى الى وقفه. تعرف كان في مطروح بفتره من فترات مشروع وحده الساحات، كان في محور اسمه محور المقاومه، كانت ايران هي قائد محور المقاومه لاسباب يعني مصلحيه اذا شئت ليس اكثر. انا بعتقد ايران ارتكبت خطا قاتل عندما تركت حلفائها يسقطون الواحد تلو الاخر، يعني
0: تتفرج
1: عليهم يعني لو ان ايران بالفعل يعني تدخلت منذ الايام الاولى كما فعل حزب الله على سبيل المثال في لبنان، او لو ان حزب الله دخل فعلا بكل طاقته وكل قوته بحرب اسناد غزه ودعمته ايران بشكل مباشر، انا بعتقد كل مسار المعركه، لانه نحن شاهدنا قوه ايران عندما يعني انا اقصد انه ايران لم تدخل هذه الحرب الا عندما وصلت اليها، بمعنى بعد ما اسرائيل تمكنت من اضعاف حركه حماس ثم انتقلت الى لبنان واضعفت حزب الله و يعني فتحت الطريق باتجاه طبعا سقوط نظام الاسد، فتحت الطريق باتجاه طهران وبدا القصف الاسرائيلي في طهران، عندها بدات ايران تفكر في يعني لذلك اليوم انا تقديري الشخصي ايران الان بدات تفكر انه كان لازم يكون في وحده ساحات، وربما هي تاخرت بالفعل.
0: هل استوعبت الدرس يعني
1: في تفعيل ذلك؟ لذلك انا اليوم لبنان جدا مهم بالنسبه لها ان لا يتم يعني اضعاف حزب الله الى الدرجه التي لا يعود يعني مفيدا بقاؤه، وانا بعتقد ايران هذا ما تحاول فعله الان، انه يجب الحفاظ على الحد الادنى من قدرات حزب الله، لانه ما عاد بيعود مفيد حزب الله اذا تركت ايران اسرائيل تستفرد به في نهايه المطاف. هذا بيعني انه ايران فقدت كل اوراق القوه التي يعني تمسك بها في الاقليم وعلى راسها طبعا لبنان وحزب الله. سؤالك
0: دكتور عبد الله، يعني ساعود لك بذات السؤال. دكتور عبد الله، كنت تشير الى الخطر الايراني على منطقه الخليج الى جانب الخطر الاسرائيلي، الى اي حد يمكن أن تساهم الوساطة القطرية الآن في تهيئة البيئة السياسية التي تسمح بعودة التقارب الإيراني الخليجي وبترميم العلاقة الإيرانية الخليجية بعد أن تضررت خلال فترة الحرب؟
2: أعتقد هذه مسؤولية إيران، لأن إيران هي من أضرت بهذه العلاقة.
0: ما المطلوب من إيران لترميم هذه العلاقة؟
2: أعتقد مهم جدا أن تنخرط الآن في المفاوضات مع الولايات المتحدة، أن تنخرط مع دول المنطقة في الحديث عن مضيق هرمز، عن الأمن الإقليمي، أن تنخرط مع دول المنطقة فيما يخص مصلحة الإقليم كمصلحة عليا للجميع، بأن لا يمكن لإيران أن تستخدم المنطقة ككرت ضغط على الولايات المتحدة، لا يمكن أيضا لإيران أن تستعمل الإقليم كجزء من سياساتها فيما يخص النفوذ، وبالتالي هذا أمر مهم جدا. أيضا نفس القضية يجب أن تطرح مع الولايات المتحدة فيما يخص السلوك الإسرائيلي، لا يمكن أن يسمح لإسرائيل القيام بما تقوم به من خلال توسعات جدا كبيرة حدثت في سوريا في عقاب سقوط حافظ بشار الأسد، وأيضا موضوع لبنان نجدها أيضا تتوسع في كل منطقة، بالتالي الدولتين يتوسعون بشكل جدا كبير. الآن مهم جدا التركيز على ملف واحد، لا يجب أن يتم وضع جميع الملفات مع بعضها البعض. المشكلة الآن هو موضوع أن هذه المفاوضات تعلم إيران بأنها جزء منها يتعلق بنفوذها في المنطقة، بالتالي هي أيضا تفاوض الولايات المتحدة بطريقة مختلفة، وجدناها حتى من خلال التوقيع، يعني في نهاية التوقيع كان من قبل رئيس لرئيس. أيضا إيران لديها القدرة على لعب هذه الألعاب والاستراتيجيات الدبلوماسية بأنه ليس المرشد هو من يوقع، بل رئيس الإيراني والمرشد يضع اللوم أو المسؤولية الكبرى على الرئيس في حالة لم تتضح الأمور، بالتالي يمكن تغيير الرئيس بطريقة كانت أو أخرى. بالتالي مهم جدا التركيز بالنسبة لدول المنطقة، أن الآن يجب أن تبين إيران حسن نيتها في التعامل مع هذه الملفات. أيضا موضوع لبنان مهم جدا، يجب أن يترك موضوع لبنان للدولة اللبنانية لتقوم به، لأن حزب الله في النهاية هو جزء من النسيج اللبناني.
0: ركز على دول الخليج ويعني والمطلوب الآن وما الذي تريده دول الخليج في هذه المرحلة حتى يعني تنسى ما حصل في هذه الفترة الماضية، خاصة أن إيران تحاول استغلال ما تراه مكاسب من هذه الحرب لفرض واقع جديد في المنطقة.
2: لا يمكن لأحد أن ينسى ما حدث، يعني في النهاية هو جزء من التاريخ المنطقة سيكون، لكن
0: خاصة إيران تعتبر أنها انتصرت في هذه المعركة وبالتالي لديها أوراق ستفرضها في المنطقة.
2: هو كل طرف لديه هذا جزء من مشكلة الاتفاق، بأن كل طرف لديه العقلية أنه هو انتصر. يعني بالنسبة لأمريكا هي انتصرت لأنها قضت على جميع القادة اللي في إيران ودمرت السلاح الجو والبحرية. بالنسبة لإيران انتصرت لأنه لم يسقط النظام وهو كان أحد أهداف العملية العسكرية. فكل طرف لديه فكرته، لكن فيما يخص دول المنطقة مهم جدا الآن هو بناء ما تم تدميره من خلال الاستقرار الإقليمي من خلال مضيق هرمز. يجب على إيران أن تنخرط في هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة ضمن مظلة إقليمية كبيرة هي باكستان وأيضا قطر، وهناك أيضا تنسيق إقليمي جدا كبير. بالتالي كل ما تقدم إيران والولايات المتحدة من حسنية في طاولة المفاوضات هذا سيساعد في بناء الثقة، لأن أنا متأكد بأن سيكون هناك أيضا حوار ونقاش بين دول المنطقة وإيران، لأن الولايات المتحدة نعم منخرطة في الملف النووي، لكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة تعطي اهتماما كبيرا لمضيق هرمز ممكن أو حتى للأمن الإقليمي. بالتالي هذا سيكون عبئا وموضوعا جدا كبير لدول المنطقة لمناقشته مع إيران بشكل كبير، وإن كانت إيران لديها حسنية اتجاه المنطقة فستكون منفتحة على هذا الحوار.
0: دكتور فاطمة، كيف تنظر القيادة الإيرانية إلى دول الخليج بعدما جرى كشركاء ضروريين في حماية استقرار هذه المنطقة ككل، أم كساحة اختبار جديدة لمعادلات النفوذ؟
3: لا، إنما تنظر إلى دول الخليج الفارسي بدول مشاركة في مستقبل المنطقة، ويجب أن يكون هناك علاقات وطيدة وعلاقات قوية وداعمة لبعضهم البعض، ومشاركة أيضا في مصير المنطقة. يعني حتى تلاحظون من أول يوم لما نحن كنا عم نتحدث عن مضيق الهرمز كنا نقول أنه هذا ترجع مصير مضيق الهرمز ترجع إلى إيران، سلطنة عمان ودولة قطر والإخوان في المنطقة. يجب الحديث حول الرسوم، سيكون باتفاق وبيكون باستشارة كل دول المنطقة، وأي مصير وأي قرار أو أي اتفاق تحكم مستقبل مصير مضيق الهرمز سيكون بمشاركة جميع الدول في المنطقة. فإنما إيران دائما وإن شاء الله مستقبلا سينظر إلى من هذا المنظار، وأيضا كان هذا واضحا وملموسا من خلال خطابات المسؤولين الإيرانيين والقيادة في إيران.
0: دكتور مروان، يعني باكستان تعلن أن الرئيس الباكستاني ورئيس الأركان أيضا في طريقهما إلى سويسرا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أيضا موجود في سويسرا، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس سيتوجه إلى هناك، زخم دولي كبير. صحيح. الجميع يحاول أن يعني يمارس كل أدوات الضغط لانطلاق هذه الجولة. هل هذا ربما يشكل عامل ضغط على الطرفين للبدء والانخراط بشكل جدي؟
1: بدون شك، يعني هذا التمثيل رفيع المستوى للأطراف المعنية، خاصة من طرف، يعني تعرف كمان الطرفين الأمريكي وال يعني نائب الرئيس الأمريكي وقالبه في رئيس الوفد الإيراني.
3: يعني إنما دكتور عرقشي ذهب.
1: طيب، الفكرة أنا أقصد إنه هذا التمثيل عالي المستوى من جميع هذه الأطراف، واضح إنه في اهتمام كبير بإنجاح هذه المفاوضات، وأنا بعتقد العالم كله مهتم. يعني المستوى الرفيع القطري والباكستاني أيضا بيعكس اهتمام دولي بأنه هذه المفاوضات يجب أن تنجح، لأنه هذه الحرب ألحقت أضرار بالغة
3: بالجميع،
1: لكن أكثر شيء ألحقت أضرار بالغة تقدير الشخصي بإيران ودول الخليج، لأنه أكثر الطرفين المتضررين
3: أكثر المتضررين.
1: يعني الضرر الذي لحق بدول الخليج أكبر من الضرر الذي لحق بإسرائيل حتى، بمعنى أنه إغلاق مضيق هرمز عطل اقتصادات هذه الدول تقريبا 100 يوم. صحيح. والحصار الذي فرض على الموانئ الإيرانية أيضا ألحق أضرار بالغة، إضافة للحرب، يعني الخسائر تقدر 250 إلى 300 مليار دولار، يعني خسائر الحرب بالنسبة إلى إيران. والعالم أيضا دفع أثمانا باهظة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ارتفاع مستويات التضخم، ارتفاع أسعار السلع بشكل عام، سلاسل التوريد صار في مشكلة أيضا فيها. فلذلك أنا بعتقد هذا المستوى من الاهتمام بدل على يعني كم هناك رهان عالمي على إنهاء هذه الحرب التي أنا بعتقد بدأت بحساب خاطئ.
0: صحيح، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل. دكتور فاطمة، إيران تقول إنها ذاهبة لسويسرا ليس للتنازل، ما هي حدود التنازل الذي يمكن أن تقدمه إيران على طاولة المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بالمواد المخصبة في إيران، المواد النووية المخصبة؟
3: أول شيء ما فينا نحكي هلا بعد الحديث عن المواد المخصبة والموضوع النووي، يعني بكير جدا. يعني أنا أول الشروط هو وقف الإطلاق النار في جميع الجبهات.
0: توقف إطلاق النار.
3: لم تتوقف في لبنان ولم تتوقف.
0: هناك إعلان عن وقف إطلاق النار إسرائيلي وأمريكي، وحتى اللحظة يعني
3: ننتظر حتى الغد ونشوف. إنه دائما كان هناك حديث وتم نقضها.
1: الخروق الإسرائيلية.
3: الخروق الإسرائيلية، يجب أن ننظر إلى خروق الإسرائيلية. خروق الإسرائيلية تلعب دور أساسي جدا في بدء المحادثات غدا واستمرار المفاوضات. لا يوجد هناك تنازلات، إنما كل التنازلات التي كانت من الممكن أن تقدمها إيران قدمتها قبل مذكرة التفاهم، حتى وصلنا إلى هذا مذكرة التفاهم.
0: إذن لماذا يذهب الوفد إلى سويسرا؟
3: يذهبون من أجل الخطوة الثانية. الخطوة الثانية هو الانقراض إلى الجزء الثاني للمفاوضات، وهو موضوع النووي. طيب. ومواضيع ثانية.
0: دكتور عبد الله، بعجالة، يعني بالالتزامات والواجبات التي تفرضها مذكرة التفاهم،
2: كل طرف اعتقد تنازل، يعني في النهايه ايران تنازلت. ايران كانت تتحدث بان لا يوجد جلوس ولا
0: تنفيذ في مفاوضات
2: قبل الاموال المجمده، لكن هي وقعت بدون اموال مجمده يتم رفع
3: التجميد عنها. ضمان، اخذنا ضمان من اجل الاموال المجمده من احد الدول ومساعدات، ومن ثم بدانا.
2: لم تكن الاموال المجمده،
0: الرئيس الامريكي يقول انه لا يمكن
3: هو يحكي
0: أي
3: وينسى
0: واحد
3: وينقض.
2: بالضبط، هي المشكله هو ان كل طرف سيكون لديه العديد من التصريحات الرنانه الان بانه لم يتنازل، لانه هو خطاب شعبوي للداخل. في النهايه الشعب الايراني بعد تدمير البلاد من اجل النووي، في النهايه انت تتحدث عن 3 شهور بدون رواتب، تتحدث عن الريال العمله الايرانيه في القاع، بالتالي هي كيف يمكن ان تقدم هذا الشيء؟ تقدمه من خلال انتصار سياسي. أمريكا أيضا هي فتحت هرمز، الآن مغلق هرمز حسب
0: ننتظر ما الذي سيجري غدا مع انطلاق المفاوضات. أشكرك دكتور عبد الله العتيبي، أستاذ مساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. شكر موصول أيضا للدكتور فاطمة المحمدي الباحثة والأكاديمية الإيرانية، كما أشكر دكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. شكرا لكم جميعا. إذن الأعين مشاهدينا نحو سويسرا. وصلنا إلى نهاية حلقة حوارات العربي التي أتتكم هذه المرة من لوسيا. شكرا على طيب المتابعة، في رعاية الله.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. وفد إيراني برئاسة قاليباف يصل إلى سويسرا لإجراء مفاوضات مع واشنطن. فانس يقول خلال توجهه إلى سويسرا أنه يأمل في إحراز تقدم في الملف النووي ووقف إطلاق النار في لبنان. باكستان تؤكد مشاركة رئيس الوزراء ورئيس الأركان. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في معارك جنوبية لبنان. نتنياهو وكاتس يعيزان للجيش بوقف عملياته في الجنوب دون انسحاب قواته. حزب الله يحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة على انتهاك وقف إطلاق النار. عناصر من الدعم السريع يعلنون السيطرة على منطقة سركم في إقليم النيل الأزرق جنوبي السودان. مجلس الأمن يحذر من ارتكاب فظائع واسعة النطاق في مدينة الأبيض.

0: وصل الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات مع الولايات المتحدة إلى مدينة زيوريخ السويسرية، وأظهرت مشاهد وصول الطائرة الإيرانية التي حملت عبارة ميناء 168 في إشارة لضحايا المدرسة الإيرانية. يترأس الوفد رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، الذي سيجري مباحثات عن الالتزامات المتبادلة وتحديد الكيفية التي يعتزم بها الطرف الآخر تنفيذ ما تعهد به، وفق ما صرح به المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. كما غادر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس العاصمة واشنطن متوجها إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات الأمريكية الإيرانية. قال فانس في تصريحات أدلى بها قبيل مغادرته أنه لن يتمكن من البقاء في سويسرا سوى ليوم أو يومين، في إشارة إلى جدول أعمال مكثف للمباحثات المرتقبة. وأعرب فانس عن أمله في تحقيق تقدم خلال الاجتماعات، سواء فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني أو بمسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. في الأثناء، قالت رئاسة الوزراء الباكستانية أن رئيس الوزراء محمد شهباز شريف ورئيس الأركان سيد عاصم منير سيشاركان في المحادثات الأمريكية الإيرانية. وأوضحت الرئاسة أن شهباز شريف ومنير سيشاركان في المحادثات على المستوى التقني كتكملة لتوقيع مذكرة التفاهم في إسلام أباد.
1: في جنيف، أجواء من الحذر والترقب تخيم داخل الأوساط الدبلوماسية. الأنظار تتجه إلى المحادثات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة، وسط جهود مكثفة يبذلها الوسطاء لمنع تعثر المسار الذي أوقف الحرب. طهران أوفدت إلى سويسرا فريقا رفيع المستوى يضم مسؤولين سياسيين وأمنيين واقتصاديين بارزين في رسالة تؤكد تمسكها بالتفاوض، لكنها تشدد في الوقت نفسه على ضرورة الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للالتزامات.

0: ترى أن أي خرق لوقف إطلاق النار يهدد الاتفاق بأكمله، فيما تؤكد الإدارة الأمريكية استمرار تمسكها بالحل الدبلوماسي مع استعداد مبعوثين أمريكيين للتوجه إلى سويسرا ومواصلة الاتصالات مع الوسطاء الدوليين، في مقدمتهم نائب الرئيس.
1: أتوقع أن أغادر خلال اليومين القادمين، لكن كما تعلمون فالتنسيق دائما ما يكون مسألة حساسة للغاية ويتطلب بروتوكولات دبلوماسية.
0: في خلفية المشهد لا يقتصر الخلاف على الترتيبات الأمنية الآنية، بل يمتد إلى الملفات الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني وشروط الاتفاق النهائي المحتمل بين الجانبين.
1: الرئيس الأمريكي قال إن الرد على بعض العناصر داخل الحكومة هو أننا سنمنح هذه المفاوضات فرصة، سنعمل على معالجة مخزون اليورانيوم المخصب وسنحاول إعادة ضبط الوضع القائم بحيث لا يقتصر الأمر على تدمير البرنامج النووي الإيراني فحسب، بل نتمكن أيضا من القول بثقة من خلال مزيج من عمليات التفتيش والتحقق إن الإيرانيين لن يكونوا قادرين أبدا على إعادة بناء هذا البرنامج.
0: الساعات والأيام المقبلة حاسمة، فنجاح الوسطاء في تثبيت التهدئة قد يفتح الباب أمام مفاوضات أكثر استقراراً، بينما قد يؤدي استمرار التوترات إلى تعقيد المشهد ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضاً في أحد أهم الممرات البحرية والتجارية في العالم.
2: ينضم إلينا مسعود معلوف، الدبلوماسي السابق والباحث في الشأن الأمريكي من واشنطن. أهلاً بك معنا سيد معلوف. ما هي الخطوات التالية الآن؟ وصل فانس ووصل الوفد الإيراني، هل لا يزال أو ما يزال العائق الإسرائيلي هو الأكبر؟
3: أولا تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. نعم، أنا منذ البداية أخشى كثيرا من العائق الإسرائيلي. نتنياهو هو الذي له مصلحة واضحة جدا بأن يعرقل، لأنه الخاسر الأكبر. ومنذ وقت غير بعيد، يعني منذ يومين تقريبا، المخابرات الأمريكية أبلغت البيت الأبيض أن إسرائيل من المحتمل أنها تسعى لعرقلة هذه الاتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران، أن يعني أن الجميع الآن يعرف أن إسرائيل ليس لها مصلحة في هذه الاتفاقية وستعرقلها. نعرف كيف أن نتنياهو استدرج الرئيس ترامب إلى هذه الحرب، واعدا إياه بأن سيستطيع أن يفعل كما فعل في فنزويلا ويتباهى بعد ذلك بانتصار كبير ويربح في الانتخابات القادمة النصفية، ولكن الأمور لم تكن مثل ما صورها له نتنياهو، ووقع الرئيس ترامب في مأزق كبير جدا وأوقع بلاده فيه. الآن هو يحاول أن يخرج من هذا المأزق عبر مفاوضات، بينما نتنياهو يحاول أن يخرج من المأزق عبر استمرار الحرب، لأن المفاوضات ونتيجة هذه المفاوضات لن تكون لمصلحة إسرائيل، ولا بخاصة ليست لمصلحة نتنياهو، لأنها ستؤدي بصورة شبه أكيدة إلى خسارته في الانتخابات القادمة، لأنه جر بلاده والولايات المتحدة إلى الحرب ولم يحقق أي من الأهداف التي أعلنها. ولذلك يعني الأوضاع الآن ليست مؤكدة، لا أحد يعرف ما سيكون مصير هذه المفاوضات. سيحاول طبعا نتنياهو العرقلة، هل سينجح؟ هذه هي علامة الاستفهام الكبرى. سنرى الرئيس ترامب الذي هو يعني فعلا يهمه كثيرا كثيرا الخروج من هذا المأزق، سنرى إن كان سيستطيع لجم نتنياهو وعدم السماح لإسرائيل بعرقلة هذه المفاوضات.
2: طب في هذه الحالة وصل الوفدان، ماذا سيناقش؟ هل سيتجاوز الوفدان مسألة ما يحدث في لبنان ويبدأان في الخوض بمسائل تقنية، أم أن الموقف الإيراني كان واضحا بخصوص عدم تجاوز البنود وإيران تطالب بدفع أمريكي لإسرائيل نحو الانسحاب، وهذا بالنسبة لها ووقف الحرب؟
3: أنا أعتقد أن أول يوم من المفاوضات، أي بعد قليل من الآن، سيكون أصعب وقت للمفاوضات، لأن

0: إيران ستطالب الولايات المتحدة بتنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم، وهو يتعلق بوقف إطلاق النار على جميع الجبهات، إيقاف العمليات العسكرية، ومذكور فيها لبنان حرفيا، يعني بما في ذلك لبنان. وقد حاولت إيران يعني تتجنب القدوم إلى المفاوضات، ولكن حصلت بعض الضغوط من قبل باكستان وقطر عليها يعني، وأقنعتها بالقدوم. وسمعنا نائب الرئيس فانس قبل مغادرته الولايات المتحدة متوجها إلى سويسرا، كيف قال أن هنالك موضوعان أساسيان، الأول واحد هو الملف النووي، والثاني هو السعي إلى تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان يعني. والأمران صعبان جدا، لأن إيران أولا ستركز على مسألة وقف إطلاق النار في لبنان، ولا تريد أن تناقش أي موضوع آخر قبل التوصل إلى ذلك، وقد قالت ذلك علنا. وفانس والوفد الأمريكي يريد أن يركز ولو بشكل بسيط على مسألة النووية، لكي يعود إلى واشنطن ويقول أنه حقق بعض التقدم. ولكن بالواقع أمامنا حوالي شهرين من الزمن، وكل هذا الوقت يعني المتوفر ستجري فيه مفاوضات، ولن تكون سهلة طبعا. وأنا لا أتوقع أن تنتهي هذه المفاوضات في شهرين، أعتقد أن ربما سيتم تمديد هذه الفترة، لأننا نعرف كيف أن اتفاقية العام 2015 أخذت حوالي سنتين من التفاوض للوصول إلى النتيجة التي وصلت إليها. والآن الرئيس ترامب عليه أن يحصل على نتيجة أفضل من اتفاقية 2015، فلذلك أنا أعتقد أن سيأخذ ذلك ومزيدا من الوقت، أكثر من الشهرين حتما. نعم.
1: طيب الآن يعني عندما نتحدث عن ما حدث بالأمس، كان لافتا أن تعلن إيران إغلاق المضيق. هل هذا الإعلان يشير إلى أن مهما آلت إليه الأمور، في نهاية الأمر هناك أمر واقع بأن هذا المضيق أصبح بيد إيران؟
0: صحيح تماما ما تفضلت به، وهذا ما يقوله الآن للرئيس ترامب أخصامه والذين ينتقدون هذه الاتفاقية وينتقدون الحرب بصورة عامة. الآن إيران أصبحت يدها موضوعة على هذا المضيق، تقول أنه يعني كان في الرسوم عبارات مختلفة، الآن تستعمل عبارة أخرى بالنسبة إلى البيئة، إلى مساعدة البواخر وغير ذلك. ولكن على ما يبدو إيران أصبحت مسيطرة الآن على المضيق، وهي ليست فقط يعني ستفرض رسوما على البواخر التي تعبر، ولكن أيضا في المستقبل هذا أصبح عندها الآن ورقة قوية، كلما شاءت أو رأت أن الأمور أو الظروف غير مناسبة لها ستستطيع أن تقفل هذا المضيق إلى لغاية تحقيق ما تريده. والآن رأينا كيف أن مشروع الاتفاقية هذا، مذكرة التفاهم التي سيبدأ الحديث والمفاوضات على تفاصيلها، كيف أنها بصورة عامة لمصلحة إيران بأكثر مما هي لمصلحة الولايات المتحدة، لا تحقق شيئا للولايات المتحدة، إذ أن إيران تقول أنها لن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وهذا كان موجودا في سابقا في اتفاقية 2015. يعني ماذا يستطيع أن يحقق الآن الرئيس ترامب أفضل مما تم تحقيقه في اتفاقية 2015 التي أخرج الولايات المتحدة منها في العام 2018 في ولايته الأولى؟ أمر فعلا ملفت جدا. نعم.
1: طيب أيضا من النقاط الجدلية هي ما أتيت على ذكره، مسألة تعامل الداخل الأمريكي وخصوم ترامب وحتى حلفاء ترامب مع هذا الاتفاق. هل اقتنع ترامب تماما بأن هذا الاتفاق هو السبيل للخروج من الوحل الذي أدخله فيه بنيامين نتنياهو، أم أن هناك احتمال أن يعود دونالد ترامب عن قراره ويستأنف الحرب؟
0: أنا شخصيا لا أعتقد أن الرئيس ترامب يستطيع أن يعود إلى الحرب، الآن حسب آخر استقصاء رأي هنالك ثلثي الشعب الأمريكي ضد هذه الحرب. نحن قريبا جدا ستبدأ الحملة الانتخابية التشريعية النصفية. الحزب الجمهوري حزب الرئيس ترامب الآن يسيطر على مجلسي الكونغرس، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ومن المرجح جدا إن حصلت الانتخابات اليوم حتما سيخسر الحزب الجمهوري الأكثرية. ومن المحتمل أيضا، وقد نبه الرئيس ترامب ذلك منذ فترة، من أجل أن يشجع مناصريه في الحزب الجمهوري على الذهاب إلى صناديق الاقتراع والاقتراع، نبههم إلى أنه في حال سيطرت الحزب الديمقراطي على الكونغرس فإنهم سيحاكمونه مثل ما فعلوا مرتين في الولاية الأولى. ولكن طبعا هذه محاكمة سياسية وليست محاكمة قضائية. لذلك الرئيس ترامب يعرف جيدا أن عليه أن يخرج من هذا المأزق، وكان بمجرد إعلان الاتفاقية، اتفاقية مذكرة التفاهم، هبطت الأسعار بعض الشيء وارتفعت الأسهم في بورصة واشنطن والبورصات في الولايات المتحدة وفي نيويورك. ولكن الآن يعني الظروف صعبة، ومع إقفال مضيق هرمز من قبل إيران فإن الأسعار ترتفع مجددا، أسعار النفط وتنفعل، يتفاعل هذا الارتفاع على جميع الأسعار، بطاقات السفر، البنزين في المحطات، المطاعم وغير ذلك، وحتى على المأكولات يوميا في شراء المواد الغذائية. فلذلك الرئيس ترامب لن يستطيع أن يعود إلى هذه الحرب، لأن ذلك سيؤدي حتما إلى خسارة حزبه في الانتخابات. ولذلك هو سيفعل جهده للخروج من هذا المأزق. ولذلك قبل هو من جهة قبل بهذه الاتفاقية التي ليست هي لمصلحة الولايات المتحدة ولكنها بصورة عامة لمصلحة إيران. ولذلك نرى الآن في الكونغرس أعضاء مؤيدين لإسرائيل، كيف أن إسرائيل شجعتهم على معارضة هذه الاتفاقية لأنها تضر بإسرائيل، لأنها لا تحقق مصلحة إسرائيل. والآن نتنياهو يتعاطى ويحاول بطريقة سرية طبعا وعبر اللوبي الإسرائيلي القوي جدا في الولايات المتحدة العمل مع الكونغرس، مع أعضاء في الكونغرس من أجل معارضة هذه الاتفاقية. جي دي فانس عنده صعوبات ليس فقط في سويسرا ولكن أيضا هنا في الداخل الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك مسعود معلوف، الدبلوماسي السابق والباحث في الشأن الأمريكي من واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن تفرض أي رسوم عبور عبر مضيق هرمز لمدة 60 يوما خلال فترة وقف إطلاق النار. وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن الرسوم لن تفرض حتى بعد انقضاء مدة 60 يوما إلا إذا قررت الولايات المتحدة فرضها في حال عدم إتمام الاتفاق مقابل الخدمات التي قدمتها بصفتها الحارس الأمين لدول الشرق الأوسط وفق تعبير. وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد أعلنت ارتفاع حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز يوم السبت، مؤكدة استمرار العبور الآمن في الممر المائي الدولي بدعم من القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة. وقالت القيادة في بيان أن 55 سفينة تجارية عبرت المضيق يوم السبت ناقلة أكثر من 17 مليون برميل من النفط وكميات كبيرة من البضائع إلى الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تواصل عملياتها لضمان حرية الملاحة والالتزام الكامل بالاتفاق المبرم مع إيران. بحث وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي خلال اتصال هاتفي مع خليفة الحارثي وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون السياسية آخر المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة. وأكد الجانبان دعم المفاوضات الأمريكية الإيرانية وشددا على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق أحكام القانون الدولي، انطلاقا من أهمية الحوار والدبلوماسية في ترسيخ الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. من جانبه نفى حزب الله الاتهامات الإسرائيلية بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار.
2: من جنوب لبنان إلى مضيق هرمز، هكذا تتجاوز تداعيات العدوان الإسرائيلي حدود الجبهة اللبنانية، فرغم أعلان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية قطرية، تواصل إسرائيل غاراتها على الجنوب. يوم ثقيل بالغارات والدماء، بينما أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز، محملة الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية خرق مذكرة التفاهم وعدم تنفيذ بندها الأول القاضي بوقف الحرب بما يشمل الجبهة اللبنانية. ميدانياً لم تظهر إسرائيل أي التزام فعلي بوقف إطلاق النار، بل كثفت عدوانها ضمن مسار يراه كثيرون سعياً لا يتوقف للتمرد على قرار واشنطن وإفشال تفاهمها مع طهران عبر فصل الجبهة اللبنانية عن أي اتفاق. كما تواصل محاولاتها للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية المشرفة على مدينة النبطي وأقليم التفاح، لكن حزب الله أعلن أن مقاتليه تصدوا لمحاولة تسلل جديدة نحو المرتفع. فإسرائيل تتمسك بما تسميه حرية الحركة داخل الأراضي اللبنانية، بيد أن الحزب يبدو أكثر تمسكاً بالمعادلة المضادة لا حرية للحركة. وأكد حزب الله أن سعي تل أبيب إلى تثبيت هذه المعادلة أمر مرفوض ولن يمر من دون رد. كما اعتبر أن مزاعم خرقه لوقف إطلاق النار غير صحيحة، وأن إسرائيل ارتكبت منذ فجر الجمعة نحو 300 خرق واعتداء موثق. ومن دون تأكيد رسمي، كشفت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن الجيش أوقف إطلاق النار بإعاز من نتنياهو وكاتس وبالتنسيق مع واشنطن، لكنه لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها. بينما قالت هيئة البث إن الجيش سيرد على أي اعتداء من قبل حزب الله بقوة. هكذا إذن لا تدور العقدة حول تثبيت وقف إطلاق النار فحسب، بل حول المرحلة التي تليه، فما يجري في الجنوب لا يختبر فقط شكل الهدنة، بل أيضا مستقبل الانسحاب الإسرائيلي وحدود التفاوض اللبناني الإسرائيلي وقدرة طهران على تحويل تفاهمها مع واشنطن من اتفاق لمرحلة 60 يوما إلى واقع ميداني يمتد من هرمز إلى لبنان.
1: قالت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة شهداء الغارات التي شنتها إسرائيل على لبنان ارتفعت إلى 83. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا مأهولا في بلدة سحمر بالبقاع الغربي أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي بلغت أكثر من 4,000 شهيدا وأكثر من 12,000 جريح، منهم 83 شهيدا و1414 جريحا سقطوا منذ يوم الجمعة في سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق مختلفة في جنوب البلاد وشرقها. أظهرت مشاهد مصورة تواصل جهود فرق الدفاع المدني لرفع الأنقاض من بلدة حبوش في قضاء النبطية جنوب لبنان بحثاً عن جثمين شهداء. وكانت البلدة قد تعرضت لعدد من الغارات الإسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي مشاهد الدمار التي أصابت بلدة الناريت جنوبية لبنان، حيث أسفرت غارة إسرائيلية عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.
3: من بلدة قناريت في قضاء صيدا، حيث مجزرة جديدة ارتكبتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية في هذه المنطقة. كان يوجد قرابة 7 منازل أحالتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية دماراً، عدد كبير من الضحايا. فرق الإنقاذ لا تزال تعمل. وزارة الصحة تحدثت عن 5 أطفال من بين الشهداء و5 سيدات. نشاهد أوراق الدراسة هي فترة كانت أطفال ينتظرون التقديم الرسمي لامتحاناتهم. هذا أحدى دفاتر الأطفال في هذا المبنى، كان من المنتظر أن يقومون بتقديم امتحاناتهم الرسمية. قامت المقاتلات الحربية بحسب المعلومات بالغارة على هذه البلدة هنا على دفعتين، أطلقت بحسب المعلومات قرابة 4 صواريخ، أحالت هذا المبنى دمارا كبيرا. نشاهد السيارات التي كانت بجوار هذه المنازل التي لم يبقى منها شيء، سقطت أسقف المباني على رؤوس ساكنيها. فرق الإنقاذ تحاول رفع الأنقاض من أجل رفع جثامين العائلات التي جرى استهدافها في هذه البلدة، بلدة قناريت. على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، ظن الأهالي هنا في هذه البلدة التي استقبلت مئات العائلات النازحة وهي تبعد عشرات الكيلومترات عما بات يعرف بعرف الاحتلال بالمنطقة الأمنية، بالمناطق اللبنانية المحتلة، كانوا يسكنون في هذه المنازل. هم من بلدة قناريت في قضاء صيدا. أيضا أشير إلى نقطة أخرى، أن لا الأحياء سلموا ولا الأموات جراء هذه الغارة الإسرائيلية، بحيث كان هنا في هذه النقطة أيضا جبانة أو مقبرة البلدة أيضا تدمرت بالكامل جراء هذه الغارة الإسرائيلية. كذلك من خلفها نشاهد أيضا المنازل المجاورة تضررت. فرق الإنقاذ استخدمت الآليات الثقيلة للعمل، نتيجة أن هذه الفسحة هنا بجوار المنازل كانت تضم مقبرة البلدة، بلدة قناريت. من بلدة قناريت في قضاء صيدا، تلفزيون العربي، رامز القاضي.
1: ندد مصرف لبنان باستهداف إسرائيلي مباشر ومتعمد لأحد فروعه في مدينة النبطية جنوبية البلاد. قال المصرف في بيان أن مبنى فرعه في النبطية تعرض لاستهداف مباشر من قبل القوات الإسرائيلية، مؤكدا أن الهجوم لم يكن عرضيا أو نتيجة أضرار جانبية، بل شكل إصابة مباشرة لمبنى رسمي تابع للدولة اللبنانية. وأوضح البيان أن المبنى كان خاليا من الموظفين أثناء الاستهداف، ما حال دون وقوع إصابة بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي إضافي وإصابة 13 آخرين في معارك تلت علي الطاهر جنوبية لبنان. وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجندي قتل جراء استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين بصواريخ ومسيرة. وأضافت هيئة البث أن العملية وقعت في الساعات الأولى من يوم السبت. في مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي من القدس عن تفاصيل العملية التي أدت لمقتل الجندي الإسرائيلي.
4: تفاصيل جديدة كشفها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل. البداية نتحدث عن الموقع تلت علي الطاهر التي تشهد معارك ضارية منذ يومين. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي على إثرها عن مقتل 5 عسكريين إسرائيليين حتى الآن، من بينهم ضابط رفيع قائد الكتيبة رقم 52 في الجيش الإسرائيلي في سلاح المدرعات. القتيل اليوم والمصابون اليوم من وحدة خاصة من وحدة مجلان التابعة للواء الكوماندوس في الجيش الإسرائيلي. هذه وحدة خاصة وظيفتها خوض معارك في عمق أراضي العدو، وعادة يدفع فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المعارك الحساسة التي تتطلب دخولا إلى داخل الأنفاق وغيرها. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استبق الكشف عن مقتل هذا الجندي الإسرائيلي بالقول إن منطقة علي الطاهر تشهد معارك ضارية جدا، بزعم أنه هناك شبكة أنفاق ضخمة موجودة تحت هذه التلة، وبزعم أيضا أن هذه شبكة الأنفاق تشكل غرفة العمليات المركزية لحزب الله في الجنوب اللبناني التي يدير منها المعركة ضد إسرائيل، ليس فقط الآن إنما خلال الأعوام الثلاثة الماضية. ومن هناك كانت تجري الاستعدادات لعمليات حزب الله ومراقبة قدراته في الجنوب اللبناني. تفاصيل العملية وقعت عند الساعة 1:30 بعد منتصف الليلة الماضية. استهدف حزب الله موقعا محصنا لقوات الاحتلال الإسرائيلي يسمى باللغة العبرية مجننا، وهو يقصد فيه موقع عسكري صغير.
5: راديو الحرية 92.7 FM.

الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة الكرام في كل مكان، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة مع نهار يوم جديد. نحن وأنتم هذا الصباح بضيافة شركة القصراوي التجارية الصناعية برنامج على البدري مع إطلالة شمس جديدة ونهار جديد. اليوم هو الأحد 21 من الشهر السادس، شهر يونيو حزيران من سنة 2026، هو اليوم السادس من الشهر الأول، شهر محرم من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أذان الفجر عند الساعة 3:55، شروق الشمس عند 5:32، أذان الظهر هذا اليوم عند الساعة 2:41، العصر عند الساعة 4:21، أذان المغرب عند الساعة 7:55، والعشاء عند 9:28. تقبل الله منا ومنكم صالح القول وكذلك العمل. طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام إلى جولة الأخبار الصباحية الأولى، وهذه طائفة سريعة لأبرز وأهم الأخبار المحلية والدورية التي سنتابعها على الهواء مباشرة.
1: خبر من هون وخبر من هون من الصحافة المحلية.
0: بدايتنا هذا الصباح من قطاع غزة، حيث استشهد 10 فلسطينيين بينهم 4 من عائلة واحدة جراء قصف إسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر يوم أمس السبت، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وفدى مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مخيم لبريج وسط قطاع غزة، من بينهم مصور قناة الجزيرة مباشر الزميل الصحفي أحمد وشاح، الذي التحق بشقيقه محمد وشاح مراسل قناة الجزيرة مباشر الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي في 8 أبريل نيسان الماضي. وفي وقت سابق نفذت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد طفلتين ووالديهما جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلهم قرب مفترق الطيران وسط مدينة غزة. ووفق شهود عيان استهدفت الغارة الإسرائيلية منزلا لعائلة الصفدي فجرا، مما أدى إلى استشهاد الزوجين حسين ورنا الصفدي وطفلتهما زينة 6 أعوام ولانا 13 عاما، وإصابة عدد آخر من أفراد العائلة والسكان في محيط المنزل. وفي استهداف آخر استشهد الفلسطيني أحمد منير الضاضة 38 عاما، وأصيبت سيدة بجروح متوسطة إثر قصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت مارة قرب دوار الصفطاوي بشمال مدينة غزة. كما استشهدت سيدة بنيران الاحتلال في بلدة بيت لاهيا بشمال القطاع. وفي جنوب القطاع أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين في قصف من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين غربي مدينة خان يونس. وفي الأثناء قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن إسرائيل ارتكبت 3338 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في القطاع في 10 أكتوبر 2025، قتلت خلالها 1012 فلسطينيا وأصابت 3208 آخرين واعتقلت 100 شخص. ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 73,000 فلسطيني وأصيب ما يزيد عن 173,000 آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع. في الأخبار المحلية، أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفواري جنوبي الخليل وسط مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، بينما أصيب فلسطيني وابنه بهجوم نفذه مستوطنون في بلدة صريف بشمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. هذا وقالت تلك المصادر إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم الفوار جنوبي الخليل ونكلت بسكانه وسط اندلاع مواجهات مع الأهالي، في حين ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية رسمية وفا أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المدمع، بينما اعتدى جنوده على شاب وقيدوه وأجلسوه أرضا خلال اقتحام المخيم. شملت العمليات العسكرية الإسرائيلية دهم منازل المواطنين واحتجاز أصحابها وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، ومن بينها منزل مدير عام نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار. يأتي اقتحام مخيم الفوار في سياق سلسلة عمليات مشابهة ينفذها الجيش الإسرائيلي وسط انتهاكات واعتداءات على الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم ضمن سياسة الاقتحامات اليومية في مدن ومخيمات وبلدات الضفة الغربية. في سياق متصل أصيب 3 فلسطينيين بينهم رجل وابنه برصاص مستوطنين هجموا بلدة صريف بشمال غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، أعقبه اقتحام للجيش الإسرائيلي. فيما أفادت وكالة وفا أن الهجوم الذي نفذه المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال تسبب بإصابة أب وابنه بالرصاص الحي، في حين أصيب شاب آخر برضوض وكسر بالفك بعد الاعتداء عليه بالضرب وبالهروات. هذا وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الليلة الماضية محافظة الخليل وشنت عمليات دهم وتفتيش في عدد من المناطق، من بين المناطق التي تم اقتحامها بلدة بيت أمر والتي أعيد فتح كافة مداخلها بعد الصلح العشائري أو الهدنة العشائرية بين العائلات هناك، ليقتحم الاحتلال البلدة من جديد ويقوم بعملية اعتقال لمواطن. هذا وكانت قوة كبيرة إسرائيلية اقتحمت الخليل الليلة الماضية، منها من قام بعملية تفتيش وتنكيل بعدد من المواطنين الفلسطينيين في منطقة فرش الهوى في الخليل، وقوة أخرى كانت قد اقتحمت عدة منازل، من بين المنازل أو المناطق التي تم اقتحامها منطقة بئر المحجر في الخليل، حيث كانت قوة كبيرة إسرائيلية اقتحمت المنطقة وقامت بمداهمة عمارة الجدع، واقتحمت تحديدا منزل يعود لعائلة طميزي في المنطقة. وكان الحديث أيضا هنا عن عملية اعتقال لمواطن داخل تلك العمارة، لكن لم يتسنى لنا معرفة يعني من هو المعتقل داخل تلك العمارة. هذا وكانت قوات الاحتلال انسحبت عند الساعة 4:15 من محافظة الخليل بعد سلسلة عمليات اقتحام واعتقال وتفتيش ودهم نفذتها بحق عدد من المنازل والمساكن الفلسطينية.

0: شهدت أروقة الأمم المتحدة مواجهة كلامية حادة بين المبعوث الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية داني دانون ومسؤولتين أمميتين خلال جلسة علنية خصصت بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع. عرض فيها تقرير يتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات ضد الأطفال خلال النزاعات المسلحة. خلال الجلسة طالب دانون باستقالة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في نزاعات براميلا باتن، متهما إياها بالتحيز، وذلك على خلفية تقرير أعدته وأدرجته أو أدرجت فيه إسرائيل للمرة الأولى على قائمة أو القائمة السوداء المتعلقة بهذه الانتهاكات. وقال دانون مخاطبا باتن إنها استسلمت لهوس الأمين العام أنطونيو غوتريتش باستهداف إسرائيل في انتقاد مباشر للأمانة العامة للأمم المتحدة. هذا وقد أثار تصريح طبعا دانون أو المبعوث الإسرائيلي تدخلا من الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فانيسيا فريزر، التي طلبت نقطة نظام ودعت دانون إلى الامتناع عن توجيه هجمات شخصية، مؤكدة أن التقارير الأممية تستند إلى أدلة موثقة. غير أن دانون رد بانفعال مطالبا فريزر بالتوقف عن مقاطعته قائلا: نحن دولة عضو وأنت تعملين لدى الأمم المتحدة وسوف تصمتين الآن أنت وتقريرك المخزي.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
8: جديد نحييكم ونرحب بكم إلى جولة الأخبار الدولية في اليوم الرابع على توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وبعد 114 يوما من اندلاع الحرب، غادر جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي في وقت متأخر من مساء السبت قاعدة أندروز المشتركة، متجها إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع إيران. من جانب آخر، أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني إغلاق مضيق هرمز ردا على الخروقات الأمريكية والإسرائيلية لمذكرة التفاهم. فيما نقلت صحيفة دعوة حرنوت عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بوقف إطلاق النار في لبنان، وإن قواته لن تنسحب من مرتفعات علي الطاهر. هذا ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن قرار وقف إطلاق النار في لبنان اتخذ بعد ضغط أمريكي هائل على إسرائيل. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ضابط 12 عسكريا في معارك جنوب لبنان الجمعة.

0: بحث اجتماع في القاهرة ضم وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي والسعودية الأمير فيصل بن فرحان وتركيا هاكان فيدان ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس عددا من القضايا الإقليمية والأزمات. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف أن الاجتماع شهد تبادلا معمقا للرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية من بينها الملف الإيراني على ضوء التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. هذا وأشار في بيان نشر على الصفحات الرسمية للوزارة على فيسبوك أن اللقاء الرباعي الذي عقد مساء أمس السبت أكد أهمية البناء على هذه الخطوة المهمة بينما يسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. لوح رئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسبت بفرض رسوم على في مضيق هرمز إذا انقضت مهلته وقف إطلاق نار المعلن عنها مدة 60 يوم دون اتفاق مع إيران، مشددا على أنه خلال المدة المذكورة لن تفرض واشنطن أي رسوم على الممر عبر المضيق. وكتب الرئيس الأمريكي على منصة تروث سوشيال لن تكون هناك رسوم في مضيق هرمز لمدة 60 يوما خلال فترة وقف إطلاق النار، ولن تكون هناك رسوم بعد انتهاء فترة 60 يوما. واستدرك قائلا إلا أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما لصالحها في حال عدم إبرام الاتفاق، وذلك مقابل الخدمات المقدمة باعتبارها الملاك الحارس لدول الشرق الأوسط بهدف تعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أغلق مضيق هرمز يوم أمس السبت ردا على ما وصفته طهران هنا بانتهاكات أمريكية وصهيونية لمذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب، كما دعت الخارجية الإيرانية واشنطن إلى الإسراع بتنفيذ بنود المذكرة وإلا فإنها ستواجه مشكلات. في آخر الأخبار، دفعت موجة حر شديدة تضرب أوروبا دولا إلى اتخاذ تدابير وإصدار تحذيرات مع اقتراب درجات الحرارة من مستويات قياسية مرتفعة، في حين تكافح اليونان لإخماد حريق كبير اندلع في إحدى جزرها. تتوقع فرنسا إعلان 35 من أصل 96 منطقة داخلها إنذارات باللون الأحمر من موجات الحر هذا اليوم الأحد، إذ ستمتد درجات الحرارة التي تتراوح بين 39 و40 درجة مئوية من الجنوب الغربي عبر منطقة باريس إلى بورغوني، وقد تصل هناك درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية في بعض المناطق. هذا وقرر رئيس الوزراء الفرنسي سبيستيان لوكورنو بعد عقد اجتماع أزمة حظرا استباقيا لشرب الكحوليات الأحد في مهرجانات فيتي دو لامو والفعاليات العامة الأخرى التي ستنعقد في هذه المناطق 35. هذا وأمرت السلطات في باريس المتنزهات بأن تبقي أبوابها مفتوحة طوال الوقت، في حين تشهد ألمانيا أيضا تحذيرات من الحر تشمل معظم أنحاء البلاد، إذ تقترب درجات الحرارة من 38 درجة مئوية. هذا وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الألمانية دي ديبلو دي تحذيرا من أن مزيجا يجمع بين الحرارة والرطوبة قد يؤدي إلى هبوب عواصف رعدية قوية في المنطقة. في إيطاليا وبعيدا عن جبال الألب، أحدثت توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 36 أو 37 درجة مئوية تغييرات على مجريات الحياة اليومية والنشاط السياحي في عدد من البلدان. واصطف الزوار تحت أشعة الشمس الحارقة خارج الكولوسيوم، حيث حولت حرارة الصيف في روما جولة مشاهدة المعالم السياحية إلى اختبار للقدرة على التحمل، في حين لجأ بعضهم إلى الأماكن الباردة أسفل الآثار شبه المخفية لمعبد إكلادروس، وفي مدينة بولونيا الإيطالية وفي واحدة من أكثر المدن حرارة في شبه الجزيرة رش الناس الماء على وجوههم عند نافورة نبتون التي تعود إلى القرن السادس عشر واحتموا بظلال الأروقة. إسبانيا، قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إغلاق منطقة المشجعين التي أنشأها وزودها بشاشات عملاقة، ويقول خبراء إن تغير المناخ يجعل موجات الحرارة أكثر تواترا وشدة في مناطق مختلفة من أوروبا، مما يزيد من خطر حدوث حالات طوارئ صحية واضطرابات اقتصادية خلال أشهر الصيف. إذن أوروبا هذا الصباح تحذر من موجة حر شديدة قد تضربها. تدابير تحذيرات احترازية وحريق كبير لا يمكن أو حتى هذه اللحظة لم يتم السيطرة عليه في منطقة اليونان. هذه أبرز الأخبار والعناوين التي تابعنا تفاصيلها على الهواء مباشرة ضمن الجزء الأول من جولة الأخبار الصباحية الأولى برنامج البدري. شكرا لشركة القصراوي التجارية الصناعية راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لحضراتكم لحسن الاستماع والمشاهدة والمتابعة. الآن إلى فاصل، بعد الفاصل أعود لمتابعة حلقة جديدة من برنامج على البدري. قوايانا بالقرب بعد الفاصل إن شاء الله.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.
2: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: فطير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة. حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. نرحب بكل من انضم لمتابعتنا مع بداية نهار جديد ويوم جديد. نسأل الله أن يكون النهار خير علينا وعليكم جميعا بإذن الله تعالى. صباح الخير أكيد لشركة الجنيدي راعي هذا البرنامج. أيضا صباح الخير لكم من شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. نحن وأنتم هذا الصباح عبر أثير إذاعة منبر الحرية ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة على 92.7 من الخليل في فلسطين. هنا أثير إذاعة منبر الحرية. طيب تحياتي لحضراتكم جميعا لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة مع هذا النهار وبدايته لهذا اليوم الأحد 21 من الشهر السادس شهر يونيو حزيران من سنة 2026. هو اليوم السادس من الشهر الأول شهر محرم من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اكسبوا خير وفضل الصلاة على الحبيب المصطفى مع بداية صباح كل يوم، ودائما نتمنى لكم الخير. طيب تحياتي لحضراتكم. البداية هذا الصباح من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديث.

في آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية هذا الصباح، البداية من منطقة يطا وأيضا الشرق. زيف هذا الصباح سالك بال أو عفوا منطقة زيف مغلق، زيف وادي السمن سالك، لبويب سالك، من الشقحان سالك، خلة المية سالك، العمور سالك، البادية مغلق، كرمة، بني نعيم، إشارات كريات 4 سالك بالاتجاهين. إلى منطقة الخليل الوسط، فرش الهوى سالك بالاتجاهين لكن في كثافة مرور عالية هذا الصباح، راس الجورة، بيت عنون مغلقات، إشارات 35، البلوطة، سالكين، الفحص، وادي السمن، وقلقس مغلق بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار، دور الرئيسية، دور الهجرة مغلقات، دور وادي الشاجنة سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمية مغلق، السموع المرملة سالك مع ضرورة توخي الحذر، ظهرية أبو العزجة مغلق، الظهرية أبو العرجان وشويكة الترابية سالك بالاتجاهين. أما في منطقة الخليل الشمال، جسر حلحول، حسكة، الزعتري، جسر بيت كاحل.

0: الكيني نبي يونس سعير وادي الشرق بيت أمر الكلية، العروب جسر بيت أمر، العروب العجوري، العروب أبو شمعة مغلقات، إذن مغلق هذا الصباح. ترقومي المصانع أيضا مغلق بالاتجاهين. إلى تقرير بيت لحم أخيرا، مراح رباح المنشية، دوار تقوع مسلمونة، جورت الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفراج جميعهم سلكات، النشاش حاجز للخارج، كثافة مرور عالية للداخل أو عفوا للخارج سالك للداخل، عقبة حسنة، دي سي أو بيت جالع، والشغراب بيت سحور سلكين، الكونتينر هذا الصباح سالك، العزرية كثافة مرور عالية جدا، ومنطقة طبعا منطقة معالي أدوميم تحديدا هذا الصباح سالك، لكن في تواجد للشرطة الإسرائيلية. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطوى إذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لهذا اليوم الأحد، يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا بوجه عام أثناء ساعات المساء والليل، وتكون درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة. الاثنين غدا تكون درجة الحرارة قريبة من معدلاتها السنوية العامة، راح يكون الطقس صيفيا عاديا حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل، يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال. أما الثلاثاء فتصبح درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، راح يكون الطقس صيفيا عاديا حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل، يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال. أما الثلاثاء فتصبح درجات الحرارة أو الأربعاء عفوا، يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات يعني المساء والليل، تستمر درجات الحرارة حول أعلى من معدلاتها بقليل. نهاية الأسبوع يوم الخميس لا يطرأ تغير هام على درجات الحرارة التي تستمر قريبة من معدلاتها السنوية العامة، رح يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار أثناء ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء وكذلك الليل. اليوم العظمى تسجل 28 درجة مئوية انخفض ل 18، بكرة 26-16، الثلاثاء 27-17، ويوم الأربعاء 28-18، يوم الخميس 27-17. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: طيب، نحييكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. بالأمس تقدم طلاب الثانوية العامة لأولى امتحانات الثانوية العامة، وهي طبعا جلسة يعني اللغة الإنجليزية في مناطق الضفة الغربية وأيضا في القطاع. نتمنى دائما إن شاء الله الخير لكل طلابنا وطالباتنا في هذا الصباح وفي كل صباح حقيقة. نتمنى لكم إن شاء الله لأهلنا وأحبابنا وإخواننا في كل مكان حياة ملؤها الخير وأيضا المحبة. اليوم طبعا استراحة، حيكون في طبعا الثانوية العامة، ما حيكون في امتحانات. بكرة الاثنين 22/6 حتكون الجلسة الثانية من مبحث اللغة الإنجليزية، ويوم الأربعاء ستكون الجلسة الأولى لمبحث اللغة العربية، الخميس مباشرة الجلسة الثانية، يوم السبت القادم الرياضيات، الثقافة العلمية طبعا للفروع الفرع الأدبي، السبت راح يكون رياضيات جلسة أولى، والاثنين جلسة ثانية للعلمي. بالإضافة إلى ذلك سيكون مجموعة من الامتحانات يعني نوعا ما أقل حدة من هذه الامتحانات. سيكون هناك تكنولوجيا المعلومات يوم الأربعاء للأدب والعلمي، التربية الدينية ستكون يوم السبت القادم أو البعد القادم بتاريخ 4/7 إن شاء الله، يوم الاثنين 6/7 الجغرافيا للمبحث أو للفرع الأدبي، بالإضافة إلى الفيزياء للفرع العلمي الأربعاء وهو آخر أيام تقديم الامتحانات بتاريخ 8/7 حيكون التاريخ للأدبي والكيمياء للفرع العلمي. كما نخص أيضا هنا التحية الصباحية لكل طلابنا طبعا في كل الفروع، فروع الأدبية العلمية الشرعية الريادة والأعمال الزراعة الصناعة الفندقة والاقتصاد أيضا المنزلي. بنتمنى لهم دائما إن شاء الله الخير والتقدم والنجاح، وإن شاء الله يعني دائما تبقى رؤوسكم ورؤوس أهليكم مرفوعة بكم بفضل جهدكم واجتهادكم ومنة الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم جميعا. فبدنا اليوم وهذه الأيام تحديدا أجواء تكون يعني من الاستقرار والراحة لطلابنا وطالباتنا بشكل عام، واللي بنتمنى لهم دائما الخير إن شاء الله والنجاح والتقدم دائما وأبدا نحو الأفضل. هذا بخصوص الواقع الخاص يعني طبعا بطلبتنا، مع عدم تلاشي أن هناك أكثر من 48 طالبا حرمهم الاحتلال الإسرائيلي من تقديم امتحانات الثانوية العامة من داخل السجون الإسرائيلية. هذا بالإضافة إلى أهلنا في قطاع غزة الذين حرمهم الاحتلال لمدة عامين من تقديم الامتحانات الثانوية العامة. العام هذا سيكون هناك تقديم للامتحانات بالتزامن مع مواقيت الضفة الغربية وقطاع غزة مباشرة، مع بعض الاختلافات فيما يتعلق بموضوع تقنيات التقديم. بنتمنى كمان لأهلنا في قطاع غزة الخير إن شاء الله والحرية القريبة والعاجلة لأسرانا البواسل. طيب، كنا تحدثنا عن الأخبار المحلية الفلسطينية. جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية اعتقل مواطنا من البيت أمر وأيضا آخر من الخليل بعد حملة اعتقالات طالت عددا من المنازل الفلسطينية والعمارات السكنية في المحافظة. بالأمس تم توقيع هدنة بين العائلتين المتخاصمتين في منطقة بيت أمر، والتي شهدت الفترة الماضية حقيقة كارثة وطنية وفلسطينية بحتة، حقيقة لم نشهدها. الحديث كان يدور عن صك صلحة أبرم بين العائلتين لوقف كل الأعمال الخاصة بالعنف يعني الصادر عن الخلاف والمشاكل العائلية. بعد ذلك أقر الارتباط الفلسطيني بأنه سيتم فتح كافة يعني السواتر الترابية التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي للأسف الشديد خلال هذه الفترة لوقف أعمال يعني العائلتين ضد بعضهم البعض، وهذا طبعا بحد ذاته حقيقة كان شيء بالنسبة لنا كفلسطينيين أمر مرهق وصعب أن يتدخل الاحتلال الإسرائيلي لحل نزاعاتنا الداخلية. لكن نتمنى إن شاء الله طبعا أنها تكون يعني بداية خير وصلح بين عائلة أبو عياش وخليل وكل العائلات الفلسطينية في كل مناطق تواجدها. هناك خلاف أيضا ما زال قائما يعني للأسف الشديد، بالأمس تعرض طبيب من داخل عيادته لعملية خطف، الأجهزة الأمنية تتابع هذا الملف، ونتمنى طبعا أنه ما يكون في هناك أي مظاهر عنف بحق أي إنسان سواء كان خصم أو ما كان خصم، لأنه بنهاية المطاف نحن وأنتم جميعا نعيش في ظل احتلال إسرائيلي للأسف الشديد يعني يزرع بيننا وبينكم الفتنة ولا يفرق حقيقة بيننا إلا بالمنطقة، يقول هذا ابن كذا وهذا ابن كذا من منطقة كذا وكذا، ويتم عمل اللازم للأسف الشديد في موضوع التفرقة. فبنتمنى إن شاء الله من الجميع دائما أن يكونوا على قدر من المسؤولية الوطنية والدينية والأخلاقية. طيب خلينا نروح لنصيحة هذا اليوم من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة اللي ممكن نقدمها للسادة المتابعين مع بداية صباح هذا اليوم؟
3: إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم جدا.
2: نعم.
3: اللي هو عملية اللي هو السائق أو الراكب اللي يكون قاعد في المركبة لما يفتح الباب بده يفتح وينزل من المركبة لازم يتأكد إنه فيش مركبات قادمة من الخلف.
2: نعم.
3: خاصة إذا كان السائق يعني بالأخص يعني أكثر شيء بركز عليها إنه ينظر في المرآة ويتأكد إنه فيش مركبة قادمة من الخلف، بعدها يقوم بعملية فتح الباب. لأنه كثير أنا بتلاقي أنا فينا كثير طرق ضيقة بتلاقي السائق صف على اليمين وفتح الباب مباشرة مع قدوم مركبة من الخلف، بتلاقي إيش أدى إلى ضرب هذا الباب من فتح. أو إنه أحيانا بكون عندنا مثلا راكب جالس في المركبة
2: نعم.
3: بدل ما يفتح الباب اليمين وينزل على الرصيف بتلاقي لك يفتح الباب جنبه مباشرة وبنزل من المركبة، وهون بيسبب خطر كبير لهذا الراكب نزل من المركبة وبيؤدي خطر للمركبات القادمة من الخلف. فعساس هيك يعني السائق مسؤول عن مسؤولية كاملة عن هذا الأمر. أنا معي راكب بخليه ينزل من جهة اليمين مش من جهة اليسار، ما بخليه ينزل من اليسار لأنه بسبب هون مشكلة، وأنا لما أنزل بكون بعد ما أتخذ إجراءات الأمان والحذر هذيك الساعة بفتح الباب
2: نعم
3: بشكل
2: نعم
3: آمن وما بسبب إلي مشكلة ولا لغير مشكلة.
2: نعم نعم.
3: فبنتمنى من إخوان السائقين انتباه لهذه الملاحظة، والسلام إلى كل جميع إن شاء الله.
2: إن شاء الله، أشكرك جزيلا الشكر. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك. طيب جولتنا مستمرة معكم على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية. حزب الله سعى العدو لتثبيت حرية الحركة، أمر مرفوض ولن يمر دون رد. سي بي سي نيوز عن مصدر دبلوماسي إدراج جلسة طارئة بشأن إسرائيل وحزب الله ضمن يعني مناقشات يعني التفاوض القائمة حاليا والمباحثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. وفدي المفاوضات الإيراني وكذلك الأمريكي وصل مؤخرا إلى سويسرا لبدء المحادثات هناك في ظل استمرار طبعا ربما عملية التوتر المستمرة ما بين طهران وكذلك أمريكا على خلفية يعني ما قالته طهران مؤخرا خرق الأمريكيين وكذلك الإسرائيليين لمبادئ التفاهم ومذكرة التفاهم الأخيرة، حيث 4 شهداء الليلة الماضية في قصف إسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان من بينها النبطية، والذي كان تحدث ربما وزارة الصحة عن 83 شهيدا منذ يوم الجمعة داخل لبنان، وهي تلوح إسرائيل إلى وقف إطلاق النار. بالأمس أعلنت إسرائيل بشكل رسمي وقف إطلاق النار، لم يكن هناك أي ربما أعمال ضد المدنيين أو المناطق الموجود فيها الجيش الإسرائيلي، لكن الاحتلال الإسرائيلي يقول حتى هذه اللحظة لا يوجد لديه نية للانسحاب. طيب ما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية، وسنبقى في متابعة التطورات الميدانية. في خبر عاجل، نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى سويسرا لبدء جولة محادثات جديدة مع إيران. الجولة مستمرة لكن بعد فاصل قصير من الإعلانات التجارية، فابقوا معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إعلان هام للمواطنين الكرام. يسر الدكتور عبد الرزاق أبو ميلة أخصائي واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة رئيس قسم الأطفال والعناية المكثفة في مستشفى الهلال الأحمر التخصصي في الخليل أن يعلن عن افتتاح عيادته الخاصة في مدينة الخليل في موقعها الجديد مجمع الجذور قرب الغرفة التجارية الطابق الثالث. أوقات الدوام يوميا من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة مساء ما عدا يوم الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء. للحجز والتواصل والاستفسار الاتصال على جوال 0599-610-574. أطفالكم أمانة، نحن نحفظها. دكتور عبد الرزاق أبو ميالي.

0: بوريتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طيب نحييكم الجديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة على 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة مع نهار يوم، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. أعود لكم بعد الفاصل لمتابعة الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية الإخبارية ومتابعة لآخر الأخبار العبرية وما كتب الإعلام الإسرائيلي في أخباره مع بداية صباح هذا اليوم. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير.
3: صباح الخير، تحياتي، أهلا سيد رادي، سعد صباحك.
2: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم عن أبرز وأهم الأخبار العبرية وما كتب الإعلام الإسرائيلي في ملفاته المختلفة.
3: نعم صديقي، يوم أمس السبت وخاصة بعد ما قبيل الليل، يعني كانوا يقول المراسل العسكري والمراسلون العسكريون حتى بشكل عام كانوا يقولوا بأننا أمام يعني مساء ويوم صعب وقاسي جدا في ظل كل ما يرد فيما يتعلق بالتصريحات التي جاءت من قبل نائب الرئيس الأمريكي تجاه إسرائيل وحالة الغضب الشديد والإحباط التي تسود الأوساط السياسية في إسرائيل والشعب عامة في إسرائيل عن المستقبل وعن التصريحات التي تأتي في ظل. ألو؟
2: نعم أسمعك.
3: أنا أسمع صوتي مرتين، يعني أنا في الصوت مش عارف أحكي.
2: طيب نحاول اتصال مرة تانية بضيفنا، خليك معنا على الخط الهاتفي، سنعود إليك لتحسين تقنية ربما الاتصال أو جودة الاتصال هذا الصباح. ما بعرف يعني كان الصوت منيح عندنا، ممكن الخلل يكون فقط من طرفك. هيك منيح الصوت؟
3: أنا هلا سامعك، بس أنا بسمع صوتي مرتين أخ راضي.
2: طيب يعني ممكن نحكي من غير سبيكر أو من غير مثلا يعني القرب من السماعة للحديث أكثر. طيب نرجع له مرة تانية للحديث عن تفاصيل ربما الإعلام الإسرائيلي وما كتب هذا الصباح.

0: نرجع مرة تانية لأبو أحمد وإن شاء الله يعني بتكون الأمور حلت مرة تانية. أهلا وسهلا فيك وإن شاء الله يعني الصوت بيكون أفضل من أول.
1: تحياتي سيد رضي، إن شاء الله صباحك
0: صباح الورد. أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا.
1: إن شاء الله إن شاء الله يكون أحسن.
0: إن شاء الله تفضل.
1: الآن بقول لك إنه يعني في ظل في نبدأ من جديد، بأنه بالأمس خصوصاً بأنه يوم صعب وقاسي في ظل التصريحات التي جاءت من الإدارة الأمريكية وعلى لسان نائب الرئيس الأمريكي تحديدا، وحتى بعض التلميحات التي جاءت من ترامب ومن الإدارة الأمريكية التي يعني قيل بأنه جعلت إسرائيل دولة وصاية تخضع لابتزاز إيراني تجاه الإدارة الأمريكية، مما جعل الأمريكان يضغط على إسرائيل لإيقاف العمليات في لبنان في الوقت الذي كان هناك سقوط لخمسة أو ست جنود بالأمس وأول أمس في الجنوب اللبناني، رغم العمليات التي تدعي إسرائيل بأنها تتقدم هناك. ولذلك يعني هناك حالة غضب شديد وبسبب جعل إسرائيل دولة وصاية في الوقت الذي، وهذا مؤشر اعتبروه في منتهى الخطورة، أنا بحكي عن الائتلاف الحكومي، بأنه بدأت إسرائيل بدأت أمريكا تبحث عن قيادات بديلة لنتنياهو حسب الإعلام العبري. ولذلك يعني شحذت أسلحتها المعارضة الإسرائيلية وبدأت تهاجم نتنياهو، ويبدو بأنه حسب المعطيات، لاحظ حسب المعطيات، بدأت يعني أركان نتنياهو تهتز، الحكومية الأركان الحكومية تهتز، وربما ينتهي من المشهد السياسي في الانتخابات القادمة، وذلك في ظل الإخفاقات الكبيرة التي وصفها الإعلام العبري بأنه نعم هناك انتصار عسكري في جبهات كثيرة، ولكن هناك فشل استراتيجي كبير، ويبدو بأنه يعني حسب ما قالوا بأنه انتهت حملات الدعم لإسرائيل إلا يعني المعقل الأخير، وهو معقل ترامب المتأرجح أساسا. وهذا طبعا ما يضع إسرائيل على المحك فيما يتعلق بالمستقبل القادم. يعني عندك إحصائية بتقول بأنه 71% من الإسرائيليين يعتقدون أن الرئيس الأمريكي ترامب قد يتخلى عن أي مصالح لإسرائيل في أي اتفاق إيراني مستقبلي. و 63% من الإسرائيليين يخشون على مستقبل إسرائيل بعد تصريحات ترامب ونائبه. هذا يعني كم كانت إسرائيل ترتكز وتعتمد على الدعم الأمريكي وعلى الوصاية الأمريكية، وكان التصريح الأخير للنائب الرئيس الأمريكي ترامب يعني أنه في إشارة إلى إسرائيل أنه تلتين الأسلحة اللي حمت إسرائيل واللي دافع فيها إسرائيل عن نفسها هي من إنتاج أمريكي ومن يعني دافع الضرائب الأمريكي، وهذا ما يفسر وما يتماشى مع انخفاض الدعم الكبير لإسرائيل، وخاصة فيما يتعلق بدافع الضرائب الأمريكي الذي شعر بأنه جيبه يعني جيبه أو هذا الأمريكي جيبه بدأ ينخر من يعني نقص الأموال التي يعني أمريكا تدعي بأنها خفضت معوناتها لشعبها بسبب هذا الدعم. وصراحة يعني هذا الموضوع أربك الإسرائيليين بشكل كبير، لدرجة بأنه مثلا طلب نتنياهو من وزرائه أن يمتنعوا ويتوقفوا عن يعني نعت إدارة ترامب بأنها خانتهم أو أنه توجيه انتقادات، وإحنا شفنا التصريحات من قبل سموتريتش وبن غفير لترامب وهم يعني يصفوه بأوصاف صعبة. وبالتالي الحديث يدور عن وضع استراتيجي خطير لإسرائيل، وبأنه إسرائيل طلب بالأمس وبإعاز من وزير الحرب الإسرائيلي ومن نتنياهو تحت ضغط أمريكي بأن يوقفوا الحرب أو يوقفوا الأعمال العسكرية في لبنان إلا إذا كان هناك حالة من الخطورة. وذلك في إشارة إلى أنه حتى إسرائيل بدأت أو أصبحت ليست ذات قرار ممكن أن تستمر في أعمال معينة إلا بضوء أخضر أمريكي أو ضوء أحمر أمريكي يمنع هذه العملية. الحديث يدور عن يعني بحث عن قيادة بديلة لدى إسرائيل، لأنه الأمريكان طول عمرهم لما بيكون في إلهم يعني بيشوفوا إنه حدا من القادة في إحدى الدول لديه القدرات لكي يكون قائد يقوم بالبحث عن قيادات أخرى، وهذا ما جعل أمريكا حسب الإعلام الأمريكي تبحث عن قيادات بديلة لنتنياهو. ويبدو بأن نجم نتنياهو بدأ يأفل في حالة أن يكون هناك انتخابات قادمة، في خاصة في ظل صعود نجم أيزنكوت الذي يعني يتجاوز التحالف بينت لبيد، وأيضا بأنه حسب الاستطلاعات ممكن يكون الأفضل ليقود إسرائيل أكثر من نتنياهو.
0: نعم نعم.
1: في ظل هذه المعطيات الصعبة، زائد بأنه يعني الشعب في إسرائيل نفسه، حتى أن هناك انقسام في حزب الليكود فيما يتعلق بقيادة نتنياهو. امبارح كان في لقاء مع أحد أعضاء الكنيسة الكبار في حزب الليكود، قال بأنه يجب المحافظة على نتنياهو، لأنه يعني لاحظ أصوات حزب الليكود بالاستطلاعات سببها نصفها سببها نتنياهو. بمعنى آخر بأنه نتنياهو هو الزعيم الوحيد للحزب الليكود، ولذلك هناك حالة من الاستماتة لدى الحزب الليكود والائتلاف الحاكم بأن يفوزوا في الانتخابات القادمة، لكن واضح الاستطلاعات لا تسعفهم، ويبدو بأننا مقبلون على مفاجآت كبيرة، إلا إذا كان هناك تحالف يميني أكثر تطرفا. ربما يأتي هذا الحديث بأن يكون عودة لنتنياهو لكي يكون رئيس وزراء إسرائيل القادم، لكن يعني لا تعلم ما هي المفاجآت التي تخبيها هذه الانتخابات.
0: نعم.
1: بس هي علم ضخم يوجد فيه لديه معطيات.
0: نعم نعم.
1: فيما يتعلق بالمشادة الكلامية التي حصلت بالأمس في مجلس التابع للأمم المتحدة، كان في منظمات تحدثت عن أنه إسرائيل يعني وضعت في مصاف الدول التي تمارس العنف ضد الأطفال، سواء القتل أو حتى العنف الجنسي تجاه الأطفال. جن جنون داني دانون الممثل إسرائيل، وهو يتحدث عن يعني وصمة عار لدى هذه المنظمات المنحازة لصالح حماس ولصالح الفلسطينيين واللبنانيين والعرب.
0: نعم.
1: وهو لا يريد أن تكون إسرائيل في هذا المصاف، وطبعا واضح بأنه خلال يعني عصبيته وصياحه ومش عارف إيش، هذا يعني يعبر عن أزمة، لأنه تعرف عادة يعني رأس الدبلوماسية في العالم هو أن تكون في الأمم المتحدة.
0: نعم.
1: وأن لا يكون هناك يعني نوع من التعامل العصبي. لهذا كان معصب وزعلان لأنه إسرائيل يعني وضعت في هذا المصاف، ويبدو بأنه إسرائيل يعني ستدخل جميع المنظمات التي لديها انتقادات من كافة دول العالم، وبالتالي الحديث يدور عن أزمة كبيرة تمر فيها إسرائيل، وهناك حالة من الإحباط الشديد في الشارع الإسرائيلي من كل هذه المنظمات التي تنتقد إسرائيل.
0: نعم نعم نعم. نروح لدقات الساعة ونكمل إن شاء الله وإياك.
1: تمام.
0: يلا شكرا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس.
5: تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق
7: طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: طيب رجعنا لكم بعد الفاصل لنكمل وإياكم هذا البرنامج. أبو أحمد مرة ثانية أهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح. يعني حديثنا مستمر عن الإعلام الإسرائيلي وما كتب هذا الصباح.
1: نعم، في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها سكان كريات شمونة في إسرائيل وهذه المناطق المحيطة بها، وفي ظل رغبة الكثير من سكان هذه المنطقة أن يتركوا بيوتهم ويخرجوا منها لكي يعيشوا في عمان أكثر وأكثر حسب أقوالهم، يسعى اليمين الإسرائيلي إلى استغلال هذه الأزمة بأن يتواصل معهم ويقوم بإسكانهم في المستوطنات.
0: نعم،
1: يعني أنه بيستغلوا الأزمة لأنه هذا تعرف هو شغله مدمر وما عنده في شغل وما عنده دخل ولأنه فيش أمان، وبالتالي يريد أن يترك بيته. فبقول لهم اليمين المتطرف، بدل ما أنك تروح تسكن في مدينة أخرى ولسه بدك تأسس شغل، لا تعال اسكن في المستوطنات وبلاش، يعني بس تعال اسكن في المستوطنات. هذا ما امبارح كان في مقابلة مع أحد سكان كريات شمونة بيقول أنه عرضوا عليه أنه يسكن في مستوطنات الضفة الغربية.
0: نعم،
1: على أساس أنه يعني في أنه في وضع اقتصادي سيء وهناك أمان أكثر فأكثر حسب أقوالهم. لاحظ كيف حتى اليمين المتطرف يسعى إلى استغلال هذه الأزمة.
0: نعم.
1: آخر خبر نحكي سيد راضي، خبر كثير مهم فيما يتعلق برسم السياسة أو المستقبل الانتخابي الإسرائيلي. الانتخابات السابقة قبل 4 سنوات كان هناك حوالي تقريبا 350 أو 360 ألف شخص ليس لديهم الحق في ممارسة حقهم الانتخابي لهم كان تحت السن القانوني. الآن هم تجاوزوا السن القانوني حاليا اللي هم الشباب، يعني صغار كانوا يعني اليوم عندهم وصل 18 سنة بإمكانه أنه ينتخب. الآن هناك حالة من الفوضى الفكرية لدى الأحزاب الإسرائيلية العامة كيفية توجيه هؤلاء الناخبين وإلى أين سيصوتون. يعني هدول ما كانوا لسه صغار، مش ما عندهمش قدرة ينتخبوا، الآن مش قادرين يفسروا كيف توجهاتهم للانتخاب، هل هو إلى اليمين أو إلى اليسار أو إلى الوسط. ولكن خلص التقرير الذي تحدث بهذا الخصوص بأنه جل اهتمامهم هو التكنولوجيا والهواتف النقالي والتطبيقات وما إلى ذلك، وبالتالي هناك لديهم بعثرة فكرية تبعدهم عن اليمين الإسرائيلي. يعني نوعا ما، وبالتالي تحاول الأحزاب المختلفة استغلال هذه الأصوات. نشوف لأول مرة أنه هاي شريحة بيتم الاهتمام فيها إعلاميا، لأنه كل واحد ابن بيته، يعني هذا إذا كان عايش في مجتمع يميني بده يكون مع اليمين، إذا في يسار بده يكون مع اليسار، لكن الاهتمام بهذه الشريحة بشكل عام هذا يعني بأنه في بعثرة فكرية وصار فيه نوع من عدم التركيز السياسي، وحتى لا بيفهموا سياسي ولا بيعرفوا سياسي. بمعنى آخر أصوات موجهة من قبل الأحزاب لكي يصوتوا هنا وهناك، وبالتالي الحديث يدور عن تبتحكي عن يعني حوالي 4 مقاعد في الكنيسة 350 ألف صوت. يعني عمليا الحديث عن شريحة يعني يواجه خبراء نفسيين لكي يدرسوا نفسيات هذه الشرائح من الشبيبة في إسرائيل لكي يصوتوا رسالة هذا الحزب أو حزب آخر. وهذا طبعا كل الانتخابات القادمة. هاي الأخبار.
0: خلينا نشكرك على كل هذه القراءات والمتابعة. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك. بهذا متابعينا الكرام نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة، والذي قدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج جاي على البدري ومساحة حكر حرة. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. شكرا لبحب رموز في هندسة الصوت، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج رضي كرامي، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
6: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

خلال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: انتهى إلى دعم دولي أساسي لإعادة الإعمار، لا سيما من الأمم المتحدة والمؤسسات المتخصصة في تتبع المفقودين وتحديد هويات الضحايا. ولفتت آموس إلى أن أدوات العدالة الدولية، خصوصا تلك المرتبطة بالتحقيقات الجنائية وتبادل المعلومات، قد تتعطل في حال اعتماد عقوبة الإعدام، ما قد يحد من قدرة الدولة السورية على كشف مصير عشرات آلاف المفقودين. وفي المقابل، فإن المطالبة الشعبية داخل سوريا تميل نحو العقاب الصارم بما في ذلك الإعدام، باعتباره شكلا من أشكال الإنصاف المباشر لضحايا الانتهاكات، وهو ما يعكس ضغطا اجتماعيا قد يدفع نحو قرارات تصادمية مع المعايير الدولية. وخلصت الكاتبة إلى أن مسار العدالة في سوريا يتحرك ضمن توتر مستمر بين مطلبين متناقضين: تحقيق المحاسبة الجنائية العاجلة من جهة، والحفاظ على التعاون الدولي الضروري لكشف الحقيقة وإعادة بناء مؤسسات الدولة من جهة أخرى.
4: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسال، وهذه أبرز العناوين. وفدا أمريكا وإيران يصلان إلى سويسرا لبدء جولة محادثات جديدة. فانس يقول إنه يأمل في إحراز تقدم في الملف النووي ووقف إطلاق النار في لم النيل الأزرق جنوبي السودان. ومجلس الأمن يحذر من ارتكاب فظائع واسعة النطاق في مدينة الأبيض.

0: وصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات الأمريكية الإيرانية. وقال فانس في تصريحات أدلى بها قبيل مغادرته إنه لن يتمكن من البقاء في سويسرا سوى ليوم أو يومين، في إشارة إلى جدول أعمال مكثف للمباحثات المرتقبة. وأعرب فانس عن أمله في تحقيق تقدم خلال الاجتماعات، سواء تعلق الأمر بالملف النووي الإيراني أو بمسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. كما وصل الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات مع الولايات المتحدة إلى مدينة زيورخ السويسرية، وأظهرت مشاهد وصول الطائرة الإيرانية التي حملت عبارة ميناب 168 في إشارة إلى ضحايا المدرسة الإيرانية. ويترأس الوفد رئيس البرلمان محمد باقر قليباف، الذي سيجري مباحثات بشأن الالتزامات المتبادلة وتحديد الكيفية التي يعتزم بها الطرف الآخر تنفيذ ما تعهد به، وفق ما صرح به المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. في الأثناء، قالت رئاسة الوزراء الباكستانية إن رئيس الوزراء محمد شهباز شريف ورئيس الأركان سيد عاصم منير سيشاركان في المحادثات الأمريكية الإيرانية. وأوضحت الرئاسة أن شهباز وعاصم سيشاركان في المحادثات على المستوى التقني تكملة لتوقيع مذكرة التفاهم في إسلام أباد.
1: في جنيف، أجواء من الحذر والترقب تخيم داخل الأوساط الدبلوماسية. الأنظار تتجه إلى المحادثات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة، وسط جهود مكثفة يبذلها الوسطاء لمنع تعثر المسار الذي أوقف الحرب. طهران أوفدت إلى سويسرا فريقاً رفيع المستوى يضم مسؤولين سياسيين وأمنيين واقتصاديين بارزين، في رسالة تؤكد تمسكها بالتفاوض، لكنها تشدد في الوقت نفسه على ضرورة الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للالتزامات المتبادلة.
2: رغم اتخاذ الإجراءات في جانب إنهاء الحصار البحري وفتح مضيق هرمز وتنفيذ التعهدات في هذا الإطار، إلا أن مذكرة التفاهم هذه حزمة واحدة، وخرق البند الأول يعني أن تواجه المذكرة بأكملها مشكلة.
1: غير أن المشهد لا يبدو سهلا، فبالتزامن مع التحرك الدبلوماسي أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز، متهمة واشنطن بعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة

0: حساسة للغاية ويتطلب بروتوكولات دبلوماسية.
1: في خلفية المشهد لا يقتصر الخلاف على الترتيبات الأمنية الآنية، بل يمتد إلى الملفات الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني وشروط الاتفاق النهائي المحتمل بين الجانبين.
0: الرئيس الأمريكي قال إن الرد على بعض العناصر داخل الحكومة هو أننا سنمنح هذه المفاوضات فرصة، سنعمل على معالجة مخزون اليورانيوم المخصب وسنحاول إعادة ضبط الوضع القائم بحيث لا يقتصر الأمر على تدمير البرنامج النووي الإيراني فحسب، بل نتمكن أيضا من القول بثقة من خلال مزيج من عمليات التفتيش والتحقق إن الإيرانيين لن يكونوا قادرين أبدا على إعادة بناء هذا البرنامج.
1: الساعات والأيام المقبلة حاسمة، فنجاح الوسطاء في تثبيت التهدئة قد يفتح الباب أمام مفاوضات أكثر استقراراً، بينما قد يؤدي استمرار التوترات إلى تعقيد المشهد ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضاً في أحد أهم الممرات البحرية والتجارية في العالم.
2: من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، ما الذي ننتظره اليوم في سويسرا بعد وصول الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات؟
3: يعني ننتظر ربما اجتماعا مغلقا لن يتم تسريب الكثير عنه، هذا على الأقل ما تشير له الأوساط الإيرانية. العنوان العريض بالنسبة لطهران هو ليس البدء بخوض الخوض بالتفاصيل المرتبطة بالبرنامج النووي ورفع العقوبات وحتى تهيئة أو البدء بالعمل على الاتفاق الذي ينتظر أن يتم الوصول له خلال 60 يوم من هذه المفاوضات، وإنما المطلوب إيرانيا هو ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية بجديتها وقدرتها على تنفيذ مذكرة التفاهم، خاصة البنود المرتبطة بتهيئة الأجواء لبناء الثقة بين الطرفين شيئا فشيئا، خاصة على خلفية التطورات في لبنان والتي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران مرة أخرى يوم أمس، رغم أن نتنياهو وكاتس أعلنا وقف الأعمال القتالية في لبنان، إلا أن إيران لم تحدث أي أنباء أو أخبار أو بيانات بشأن جديتها وقدرتها على تنفيذ مذكرة التفاهم، خاصة البنود المرتبطة بتهيئة الأجواء لبناء الثقة بين الطرفين شيئا فشيئا، خاصة على خلفية التطورات في لبنان والتي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران مرة أخرى يوم أمس، رغم أن نتنياهو وكاتس أعلنا وقف الأعمال القتالية في لبنان، إلا أن إيران لم تحدث أي أنباء أو أخبار أو بيانات بشأن مضيق هرمز الذي لا يزال مغلقا بحسب القوات المسلحة الإيرانية، وإن كان هناك تضارب في الروايات بين القوات المسلحة الإيرانية والقيادة المركزية الأمريكية التي تؤكد بأن المضيق مفتوح، ولكن إيران تقول بأن اقتراب أي سفينة أو ناقلة من المضيق دون تنسيق معها أو حتى يعني في هذه المرحلة مغلق بالكامل سيعرض هذه السفن والناقلات للخطر، وهذا جاء على خلفية التطورات في لبنان. إيران تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بالتزام بمذكرة التفاهم البند الأول الذي يشير بوضوح إلى لبنان، احترام وحدة أراضي لبنان، سيادة لبنان، وهنا لا نتحدث فقط عن وقف الأعمال القتالية وإنما عن انسحاب إسرائيل من النقاط والمناطق التي احتلتها بعد 28 من شباط فبراير الماضي في لبنان، هذا ما قاله وزير خارجية إيران عباس عراقشي قبل أيام عندما اجتمع مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في طهران، وأيضا تنفيذ بقية البنود التي تشكل أرضية كما قلت لي بناء الثقة بين الطرفين والمضي قدما في تنفيذ مذكرة التفاهم والخوض في التفاصيل. هذه البنود هي البند الأول، الرابع، الخامس، العاشر والحادي عشر. هذه البنود مرتبطة بلبنان، مرتبطة برفع الحصار البحري الأمريكي، مرتبطة بأموال إيران محتجزة في الخارج، مضيق هرمز بطبيعة الحال بالنسبة للجانب الأمريكي هذا مهم.

0: وبالتالي نحن أمام يعني اجتماع فيه الكثير من القلق بشأن إمكانية عبور هذا المنعطف المهم. إيران تساءلت خلال الأيام الماضية في ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، من يتحكم بمن؟ هل إسرائيل هي التي تتحكم بقرارات الإدارة الأمريكية، أم أن الإدارة الأمريكية قادرة على ضبط إسرائيل ووقف هذا العدوان الإسرائيلي على لبنان؟ اجتماع مهم في توقيت حساس للغاية، تزامن مع إغلاق مضيق هرمز، وتزامن مع زيارة لوزير الداخلية الباكستاني إلى العاصمة الإيرانية طهران يوم أمس، واجتماعه مع وزير خارجية إيران قبل تحركه باتجاه سويسرا، واجتماعه مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، هذا على الصعيد الدولي، فضلا عن بطبيعة الحال تواجد الوسطاء في سويسرا إلى جانب الوفدين كما بات معلوما. ولكن أيضا كان هناك ترتيبات داخلية في إيران، كان هناك اجتماع ثلاثي لرؤساء السلطات الثلاث، رئيس البرلمان، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، رئيس الحكومة ورئيس السلطة القضائية، من أجل الوقوف على الترتيبات لهذه المرحلة بالكامل، سواء فيما يتعلق بالمفاوضات أو انعكاس كل المشهد على الداخل الإيراني وترتيبات الأوضاع الداخلية الإيرانية. إيران اتخذت خطوات عسكرية ميدانية إن صح القول، وترتيبات داخلية سياسية، وأيضا تنسيقات دبلوماسية عالية المستوى، من أجل التأكيد بأنها ملتزمة بالمسار الدبلوماسي، لكن أوراق قوتها تضعها على الطاولة أمامها وتستخدمها بالقدر الذي تراه مناسبا إذا لزم الأمر.
1: شكرا حازم كلاس من طهران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن تفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز لمدة 60 يوما خلال فترة وقف إطلاق النار. وأضاف ترامب في منشور على السوشيال أن الرسوم لن تفرض حتى بعد انقضاء مدة 60 يوما إلا إذا قررت الولايات المتحدة فرضها في حال عدم إتمام الاتفاق مقابل الخدمات التي قدمتها بصفتها الحارس الأمين لدول الشرق الأوسط وفق تعبيره. وكانت القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت ارتفاع حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز يوم السبت، مؤكدة استمرار العبور الآمن في الممر المائي الدولي بدعم من القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة. وقالت القيادة في بيان إن 55 سفينة تجارية عبرت المضيق يوم السبت، ناقلة أكثر من 17 مليون برميل من النفط وكمية كبيرة من البضائع إلى الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تواصل عملياتها لضمان حرية الملاحة والالتزام الكامل بالاتفاق المبرم مع إيران. بحث وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخلافي خلال اتصال هاتفي مع خليفة الحارثي وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون السياسية آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة. وأكد الجانبان دعم المفاوضات الأمريكية الإيرانية وشددا على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق أحكام القانون الدولي، انطلاقا من أهمية الحوار والدبلوماسية في ترسيخ الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
2: راديو الحرية الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: راديو الحرية
4: 97.7 FM
5: جنوب
4: يوم ثقيل بالغارات والدماء، بينما أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز، محملة الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية خرق مذكرة التفاهم وعدم تنفيذ بندها الأول القاضي بوقف الحرب بما يشمل الجبهة اللبنانية. ميدانياً لم تظهر إسرائيل أي التزام فعلي بوقف إطلاق النار، بل كثفت عدوانها ضمن مسار يراه كثيرون سعياً لا يتوقف للتمرد على قرار واشنطن وإفشال تفاهمها مع طهران عبر فصل الجبهة اللبنانية عن أي اتفاق. كما تواصل محاولاتها للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية المشرفة على مدينة النبطي وأقليم التفاح، لكن حزب الله أعلن أن مقاتليه تصدوا لمحاولة تسلل جديدة نحو المرتفع. فإسرائيل تتمسك بما تسميه حرية الحركة داخل الأراضي اللبنانية، بيد أن الحزب يبدو أكثر تمسكاً بالمعادلة المضادة لا حرية للحركة. وأكد حزب الله أن سعي تل أبيب إلى تثبيت هذه المعادلة أمر مرفوض ولن يمر من دون رد، كما اعتبر أن مزاعم خرقه لوقف إطلاق النار غير صحيحة، وأن إسرائيل ارتكبت منذ فجر الجمعة نحو 300 خرق واعتداء موثق. ومن دون تأكيد رسمي، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش أوقف إطلاق النار بإعاز من نتنياهو وكاتس وبالتنسيق مع واشنطن، لكنه لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها. بينما قالت هيئة البث إن الجيش سيرد على أي اعتداء من قبل حزب الله بقوة. هكذا إذن لتدور العقدة حول تثبيت وقف إطلاق النار فحسب، بل حول المرحلة التي تليه، فما يجري في الجنوب لا يختبر فقط شكل الهدنة، بل أيضا مستقبل الانسحاب الإسرائيلي وحدود التفاوض اللبناني الإسرائيلي وقدرة طهران على تحويل تفاهمها مع واشنطن من اتفاق لمرحلة 60 يوما إلى واقع ميداني يمتد من هرمز إلى لبنان.
1: قالت وزارة الصحة اللبنانية إن حصيلة شهداء الغارات التي شنتها إسرائيل على لبنان ارتفعت إلى 83، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلاً مأهولاً في بلدة سحمر بالبقاع الغربي أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي بلغت أكثر من 4000 شهيد وأكثر من 12000 جريح، منهم 83 شهيدا و1414 جريحا سقطوا منذ يوم الجمعة في سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق مختلفة من جنوب البلاد وشرقها. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي إضافي وإصابة 13 آخرين في معارك تلة علي الطاهر جنوبي لبنان. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجندي قتل جراء استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين بصواريخ ومسيرة. وأضافت هيئة البث أن العملية وقعت في الساعات الأولى من يوم السبت. وينضم إلينا منصور جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي رامز القاضي، ومن القدس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا بكما رامز، كيف بدأت الساعات التي أعقبت إعلان إسرائيل وقف إطلاق النار في الجنوب؟
5: يمكن الحديث ريما أنه منذ 6 من يوم أمس نشهد على هدوء تام في القرى والبلدات الجنوبية، لم يسجل أي غارة منذ ذلك الوقت ولا حتى قصف مدفعي، وهذا الأمر لم تشهده القرى الجنوبية منذ 3 سنوات. كان هناك نوع من المتغيرات أو هناك كان متغير هذه المرة، هدوء تام ولكن يمكن وصفه بالحذر لإمكانية أو تثبيت حتى يتم تثبيت هذا الأمر بمجرد أن أعلنت إيران بداية بحيثيات ما حصل بإغلاق مضيق هرمز مقابل التصعيد الذي حصل في جنوب لبنان، وأيضا إعلان إسرائيل عن وقف إطلاق النار عبر بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس، انعكس هدوءا حذرا في البلدات الجنوبية حتى في النقطة الأسخن التي كانت في اليومين الماضيين، تحديدا قرب مرتفعات علي الطاهر في كفر تبنيت ومدينة النبطية، شهدت على هدوء حذر. هذا الهدوء مستمر حتى هذه اللحظة، لكن السؤال المركزي والجوهري الذي يتردد، هل سيتم تثبيت هذا الأمر أم إسرائيل ستستمر فيما تدعيه لنفسها حرية الحركة الذي اعتمدته قبل الثاني من أذار مارس الماضي؟ ولكن بهذا الأمر أيضا أشير إلى أن حزب الله أكد في أكثر من مناسبة سواء بمصادره أو على لسان قياديه أنه لن يقبل بهذه المسألة وسيواجه أي تحرك للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. بالنسبة إلى هذا السياق، بيوم أمس قبيل الوصول إلى هذا الاتفاق أو تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، كان يوما ثقيلا بحصيلة الشهداء بالغارات الإسرائيلية، يمكن وصفه بأنه كان يوم المجازر الإسرائيلية المتنقلة في أكثر من بلدة. نتحدث عن حصيلة ثقيلة في 48 ساعة، عن أكثر من 100 شهيد جراء الغارات الإسرائيلية. بالأمس كان هناك سلسلة من المجازر الإسرائيلية من البقاع الغربي تحديدا في بلدة سحمر، 5 شهداء وصولا إلى باريش. هنا في قضاء صور أيضا نتحدث عن 4 شهداء من عائلة واحدة، والحصيلة الأثقل كانت والمجزرة الأكبر كانت في بلدة قناريت في قضاء صيدا، حيث غارت المقاتلات الحربية الإسرائيلية على عدد من المباني، هي نسفت حي بأكمله وما أدى إلى سقوط 11 شهيدا وعشرات الجرحى. كذلك كان هناك غارات إسرائيلية على سلسلة واسعة من القرى والبلدات، تركزت بشكل أساسي في قضاء النبطية، وبالتالي الآن الأنظار تتجه إلى هذه البلدات والقرى. الحركة في مدينة صور نظرا إلى أنه يوم عطلة يوم الأحد، لكن الحركة على معبر القاسمية من العاصمة بيروت هناك حركة ملحوظة بعودة السكان، وبالتالي من الممكن إذا جرى تثبيت هذا الأمر أن ترتفع هذه الحركة في الساعات المقبلة من هذا النهار، وبالتالي هناك ترقب لإنعكاس هذا الأمر، تثبيت وقف إطلاق النار. وأشير إلى أن هذا أيضا أن هذه المسألة تأتي قبيل أيضا انعقاد مطلع الأسبوع في 23 من هذا الشهر، المفاوضات بجولتها 5 في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي أيضا من المنتظر أن تناقش مسألة أخرى إشكالية هي الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، وسط التأكيدات الإسرائيلية بالأمس أن إسرائيل ستلتزم بوقف إطلاق النار لكنها لن تتخلى عن المناطق الأمنية، وبالتالي أيضا الأنظار تتجه إلى هذه المفاوضات وكيفية مناقشة المسار الإجرائي لإمكانية انسحاب جيش الاحتلال من هذه المناطق الواسعة والتي تصل إلى قرابة 600 كيلومتر مربع داخل الأراضي اللبنانية احتلتها إسرائيل في هذه الحرب.
1: شكرا جزيلا رامز. كريستين، كيف يبدو الموقف الإسرائيلي بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان، وسط طبعا الأنباء حول مقتل مزيد من الجنود، مقتل جندي إضافي الآن في جنوب لبنان إثر شباكات مع عناصر حزب الله؟
6: نعم ريما، كانت مساء أمس أعلنت إسرائيل من خلال جيشها عن مقتل جندي إضافي وإصابة 13 آخرين قتلوا جراء استهدافهم بصواريخ ومسيرات، ذلك في كفر تبنيت جنوبي لبنان. وهذه خسائر على مستوى جيش الاحتلال الإسرائيلي تضاف إلى ما سجل سابقا، فقط قبل قليل نشر الجيش الإسرائيلي اسم جندي رابع هو من ضمن العسكريين الأربعة الذين الذين تم الإعلان عن مقتلهم، وأحدهم قائد الكتيبة 52 المدرعة التابعة لسلاح المدرعات، والذين قتلوا بين ليلة الخميس والجمعة جراء استهداف دبابتهم. وحتى الآن إسرائيل زالت تحقق ولم تنجح بسحب الدبابة لجراء تحقيق معمق. بالمجمل 6 عسكريين قتلوا في صفوف جيش الاحتلال خلال الأسبوع الأخير، وهذا عدد كبير من الجنود القتلى، وهذا يعزز الانتقاد لدى الإسرائيليين، انتقاد الإسرائيليين لأداء نتنياهو بإدارة مشهد الحرب، إن كان في لبنان كان في إيران. استطلاع القناة 12 الإسرائيلية ريما أظهر بأن 59% من الإسرائيليين يعتقدون بأن يجب على نتنياهو الاستقالة وألا يترشح خلال الانتخابات بعد 4 أشهر. بالتالي هناك حالة من الاستياء، وطبعا نتنياهو يبدو وكأنه في ورطة وفي معضلة. إن التزم بتعليمات رئيس ترامب سوف يظهر وكأنه رئيس وزراء خاضع للإملاءات الأمريكية، وإن استمر في عملياته هذا سوف يؤدي إلى تفجير المفاوضات التي لم تنطلق حتى الآن في سويسرا، سوف تنطلق يفترض هذا اليوم، لكنها تعطلت ليومين على الأقل بسبب سلوك وممارسات إسرائيل في لبنان. على أي حال، يوم أمس خرج علينا مسؤول في رئاسة الوزراء يعتقد أنه نتنياهو بأن المستوى السياسي وجه الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب، لكن هذا التوجيه يأتي بعد أن ادعت إسرائيل سابقا أن كان هنالك سريان لوقف إطلاق النار، بالتالي كان هنالك كذب. وإسرائيل على الأرض حاولت تحت غطاء اتفاق وقف إطلاق النار، حاولت احتلال تلة علي الطاهر شمال نهر الليطاني في الجنوب اللبناني، وتدعي بأن هذه قاعدة أساسية ومركزية لحزب الله، هي مقر وحدة بدر التابعة لحزب الله، أن هنالك شبكة أنفاق تحت مرتفعات علي الطاهر، وأن هنالك العشرات من مسلحي ومقاتلي حزب الله محاصرون في الموقع حسب الادعاءات الإسرائيلية. الآن كما ذكرنا إسرائيل تقول أنها توقف النار لكن دون انسحاب، وأنها تبقي على انتشار قواتها. قوات الاحتلال أنشأت منطقة أمنية عازلة كما تسميها إسرائيل، تمتد ريما حتى عمق 10 كيلومترات داخل الحدود والأراضي اللبنانية، من بين المواقع التي أضيفت إلى المنطقة الأمنية مقارنة بأبريل وقت هدنة لبنان: قلعة علي شقيف، قلعة شقيف، تلة علي الطاهر، وكفر تبنيت. كل الأحداث الأمنية واستهداف الجنود كان في منطقة كفر تبنيت في محاولة للوصول لتلة علي الطاهر. ترقب طبعا، وما يجري في الميدان سوف ينعكس على المشهد السياسي كما هو معروف.
1: شكرا كريستين ريناوي من القدس. ونرحب بضيفنا من بيروت الكاتب والباحث السياسي السيد جوني منير. أهلا بك سيد جوني. طبعا هناك محاولات حثيثة الآن ستبذل في سويسرا لتثبيت وقف إطلاق النار، وملف لبنان على رأس الملفات التي سيتم البحث فيها وفق ما أعلن الجانبان الأمريكي والإيراني. الآن ماذا ينتظر لبنان بعد أن أعلنت إسرائيل وقفا لإطلاق النار، لكن ستبقى في المناطق التي تصفها بالمناطق الأمنية؟
7: صباح الخير. المشكلة ليست فقط بأن إسرائيل أعلنت أنها ستبقى في هذه المناطق، لكن القوى العسكرية التي على الأرض لا تزال يعني تعطي الإشارة بأن إسرائيل في حال استعداد لجولة جديدة. هذا الواقع الميداني، يعني لم يجري استبدال القوى التي تقوم عادة بالهجمات، لم يجري استبدالها بقوى أخرى طابعها دفاعي، حتى الآن لم يحصل ذلك. هنا اليوم المفاوضات طبعا هي ستكون، لبنان سيكون بشكل واضح على الطاولة، هنالك التزامات أمريكية لم يلتزم بها بنيامين نتنياهو وقد لا يلتزم بها لاحقا، كما منذ قليل كانت تتحدث مراسلتكم من القدس حول الواقع داخل إسرائيل، وبالتالي هذا يؤكد أكثر أو يعزز النظرية التي تقول أن نتنياهو لن يقف حيث هو الآن في ظل هذا المناخ الإسرائيلي، بالتالي هو لن يذهب لخسارة الانتخابات. وهذا إذا تركنا جانبا المطالبات العسكرية حول موضوع تلة علي الطاهر التي يقولون أنها تحتوي على مستودعات ذخائر وأنفاق وما إلى هنالك وصولا إلى جبل ريحان. إذن الأهداف الإسرائيلية هي واسعة وليست محصورة بنقطة واحدة. لكن هنالك اليوم طبعا هذه المفاوضات المعقدة والصعبة لست أدري بالطبيعة الحال ستقدم الولايات المتحدة الأمريكية وعودا، لكن هنالك من يقول أن البنود الموجودة في ورقة إطار التفاهم فيما يخص لبنان ليست واضحة بما فيه الكفاية، خصوصا وأنها لا تذكر الطرف الآخر. والتالي
3: راديو الحرية
8: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
6: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
7: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا ترى.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: أو التفاوض يقولوا لا، أن حزب الله لا ينوي أبدا نزع سلاحه، وهذه النقطة يعني نقطة نزع السلاح هي مطلب أساسي ليس فقط على مستوى الدولة الأمريكية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، وحتى دول خليجية عدة في طليعتها السعودية.
4: شكرا جزيلا سيد جوني منير، الكاتب والباحث السياسي من بيروت. قال موقع أوبل برايس إنه من المبكر لأوانه عودة إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز إلى حالتها التي كانت قبل الحرب في الشرق الأوسط، وأكد الموقع المرجعي في صناعة الطاقة على حاجة مالكي السفن إلى مزيد من مؤشرات الثقة لاستئناف أنشطتهم في ظل غياب ضمانات كافية من عملية التفاوض بين واشنطن وطهران التي تستغرق 60 يوما. وقبل اندلاع الحرب كان يمر عبر مضيق هرمز الممر المائي الاستراتيجي قرابة 5 أو 5 صادرات النفط العالمية. أنشأت سوق لويدز تحالفا جديدا لتوفير تغطية تأمينية بقيمة 400 مليون دولار ضد مخاطر الحرب البحرية التي تواجهها السفن والبضائع العابرة لمضيق هرمز. وسيصدر التحالف الجديد وثائق تأمين أساسية للسفن والشحنات، إذ سيوفر نحو 200 مليون دولار من القدرة التأمينية بشكل منفصل للمخاطر الهيكلية والحماية والتعويض، بالإضافة إلى قيمة مماثلة مخصصة للشحنات. هذا وتعد سوق لويدز أكبر مزود لتأمين الحرب، حيث تغطي ما بين 70-80% من أعمال تأمين الحروب العالمية. قالت منظمة اليونيسف إن إسرائيل تقتل طفلا كل يوم في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، بينما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أن الخروقات الإسرائيلية للاتفاق جاوزت 3330 خرقا.
5: لا يزال وقف إطلاق النار شكليا في قطاع غزة منذ إعلانه في أكتوبر الماضي. أكثر من 330 خرقا عسكريا وميدانيا إسرائيليا سجل، أحدثهم أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات في الساعات 24 الأخيرة.
6: طبعا هاي الوقف إطلاق النار اللي بيحكوا عنه، وقف إطلاق نار ما فيش وقف إطلاق نار، الدار اللي خبطوها دار مدنيين، لا فيها مقاومين ولا ما يحزنون. أنا عمرنيش حملت سلاح وطقيت فيه، على أساس خبطت الصاروخ الليل علي وخبطت هالأطفال.
5: أكثر من 1000 شهيد منذ 11 أكتوبر، منهم 265 طفلا. إسرائيل تقتل طفلا يوميا على مدار 8 أشهر.
7: لم يقتل هؤلاء الأطفال في منطقة حرب، بل قتلوا في منازلهم، أطلق عليهم النار وقصفوا وسقطوا جراء هجمات الطائرة المسيرة.
5: لا تكتفي إسرائيل بمواصلة قتل الأطفال، فهي تخرق وقف إطلاق النار أيضا بسياسة التضييق الاقتصادي والإنساني. إسرائيل سمحت بدخول 5423 شاحنة إلى القطاع، بينما كان يفترض أن يدخل ما يقارب 15,000 شاحنة، أي إنها لم تلتزم إلا بدخول 36% فقط من الكميات المذكورة في الاتفاق. الخروقات الإسرائيلية تشمل أيضا حركة السفر وعمل المعابر وحتى محطات تحلية المياه التي توقفت جراء نفاد الوقود. إسرائيل تمعن في تنغيص حياة الفلسطينيين في قطاع غزة وحتى أبسط مقومات الحياة الآدمية تحرمهم منها، وبعد أن هدمت أسقف منازلهم على رؤوس ساكنيها أحيانا، لم يجد الغزيون إلا شاطئ البحر متنفسا يخفف عنهم حر الصيف، وإن كانت مسيرات إسرائيل تلاحقهم هناك أيضا.
4: انطلقت في قطاع غزة امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا للعام الثالث على التوالي بمشاركة نحو 38 ألف طالب وطالبة في أول دورة موحدة مع الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023.
1: في غزة لا تنتظر المدارس عودة طلابها، فمعظمها أصبح ركاماً، لكن الدمار لم ينجح في إلغاء الامتحان ولم يترك عاما دراسيا كاملا عالقا تحت الأنقاض. فقد انطلقت امتحانات الثانوية العامة للعام الثالث على التوالي بشكل إلكتروني بعدما دمرت المدارس أو تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين.
2: راحوا قلت امتحان.
1: هنا لا قاعات امتحان، لا مقاعد دراسية ولا أجراس مدارس، بل مقاه صغيرة وخيام نزوح ومساحات تعليمية مؤقتة وزوايا ضيقة تتوافر فيها خدمة الإنترنت بالكاد. عشرات الآلاف من الطلبة يجلسون أمام شاشاتهم الصغيرة يحاولون الإجابة عن أسئلة الامتحان وسط واقع أكبر بكثير من أي اختبار. هذا العام يتقدم للامتحانات أكثر من 37 ألف طالب وطالبة من داخل قطاع غزة ضمن دورة موحدة مع الضفة الغربية والخارج للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.
8: معلق مش راضي يفتح ولا شيء أكثر من نص ساعة.
1: مشهد الامتحان لا يقل قسوة عن مشهد الدمار، فأكثر من 97% من مدارس القطاع تعرضت لأضرار أو دمار، فيما تحتاج غالبية المباني التعليمية إلى إعادة بناء أو تأهيل شامل قبل أن تصبح صالحة لاستقبال الطلبة من جديد. أما الغائبون الأكبر عن هذه الامتحانات فهم نحو 1800 من طلبة الثانوية العامة الذين استشهدوا خلال الحرب، كان يفترض أن يجلسوا اليوم إلى جانب زملائهم. ورغم انقطاع الكهرباء وغياب المدارس واستمرار القصف المباغت، ما زال هؤلاء الطلبة يتمسكون بحقهم في التعليم، يؤدون امتحاناتهم بين الأنقاض وكأنهم يكتبون مع كل إجابة درسا جديدا في معنى الصمود. فقد تدمر المدرسة، لكن من الصعب تدمير الحلم الذي يقود إليها.
4: في السودان أعلن عناصر من قوات الدعم السريع سيطرتهم وتقدمهم إلى منطقة سركم في إقليم النيل الأزرق جنوب البلاد، ونشر عناصر الدعم السريع مشاهد لمركبات عسكرية ودبابات قالوا إنهم استولوا عليها عقب تقدمهم في المنطقة إلى جانب آثار حرائق خلفتها المعارك في المكان. في غضون ذلك أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ حيال خطر وشيك لارتكاب فظائع واسعة النطاق في الأبيض السودانية، وتخشى الأمم المتحدة من هجوم تشنه الدعم السريع على المدينة، حيث حض أعضاء المجلس في بيان قوات الدعم السريع على وقف هجومها فورا على الأبيض، لافتين إلى تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من اليمن، حيث يعاني العاملون في إنتاج العسل باليمن من تحديات متزايدة تهدد مصدر رزقهم نتيجة أسباب عديدة فرضتها ظروف الحرب من ناحية والتغيرات المناخية من ناحية أخرى. لكن النحال اليمني إسماعيل مفضل يواصل رحلته اليومية محاولا مواجهة الصعوبات كافة.

0: أعتمد على تربية النحل كمصدر أساسي ووحيد لمصدر الدخل. كما تشاهدوا هذا هو عملنا لإنتاج العسل. النحالين والعاملين في قطاع تربية النحل في مواجهة صعوبات وتحديات أثرت على إنتاج العسل. شح المراعي في اليمن بسبب تغيرات المناخ وارتفاع درجة الحرارة، هذا أثر سلباً علينا في إنتاج العسل. أيضاً بسبب الحروب الراهنة علينا ما عاد قدرناش نصدر العسل للخارج. بعض الصعوبات والتحديات من ضمنها غلاء أسعار مواد النحل مثل الأخشاب، مثلا الحديد عندنا كذا لو ما نشتريه. تغيرات المناخ صعوبات قاسية وشديدة على النحال حقيقة، لأنها تؤثر سلبا على إنتاج العسل. نواجه صعوبات التنقلات بين المحافظات والوديان بسبب تعقيدات أمنية واقتصادية، يعني هذا إن غلاء الوقود.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
5: أصل القهوة مذاق،
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: راديو الحرية
6: 92.7 FM. وعبر زيلينسكي عن شكره للعمليات الخاصة بالجيش الأوكراني.
7: لدينا أيضا سبب لنشكر جنودنا، خاصة أفراد القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. لقد وصلت عقوباتنا واسعة النطاق إلى منطقة تومين في روسيا. الضربة وجهت لمصافي النفط على بعد أكثر من 2000 كيلومتر من حدودنا. إنها عملية فعالة.
6: ذكرت صحيفة The Observer البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يستعد لوضع جدول زمني لمغادرة منصبه مطلع الأسبوع المقبل. وأفادت الصحيفة بأن قرار ستارمر جاء بعد محادثات أجراها في الأيام الأخيرة مع وزراء في حكومته، إضافة إلى مستشاريه وقادة النقابات العمالية ومنحي الحزب. وقال أحد أعضاء مجلس اللوردات من حزب العمال وهو مقرب من ستارمر أن الأخير لن يغادر مقر رئاسة الوزراء بشكل سريع، لئلا يتسبب ذلك في فراغ، بل سيرتب انسحابا تدريجيا ومنظما انطلاقا من واجبه وكرامته. في خطوة وصفت بالحاسمة، تفتح كاراكاس ملف ديونها الخارجية عبر إعادة الهيكلة لترميم جدار اقتصادها. قرار مالي ثقيل يطمح لفك العزلة الدولية، لكنه يأتي وسط حقل من الأزمات السياسية والضغوط المعيشية اليومية.
8: خلف المشاهد الحيوية في شوارع كاراكاس، أعباء ديون مليارية تثقل كاهل الفنزويليين. إعلان رسمي لإعادة هيكلة ديون تقدر $150 مليار يضع فنزويلا أمام منعطف مالي وتاريخي غير مسبوق، خطوة تستهدف فك العزلة المالية، لكنها تتحرك وسط اضطرابات سياسية ممتدة.
9: فنزويلا ستخفض قيمة الدين عبر إعادة الهيكلة، وسيتعين عليها الدفع لأنها تخلفت منذ سنوات، لكن هذا يمنحها وصولا للأسواق الدولية. هذا الأمر إلى جانب سياسات أخرى كإلغاء الرقابة على سعر الصرف وتحفيز الصناعة والإنتاج النفطي، قد يساهم في إعادة تعافي الاقتصاد الفنزويلي.
8: تتحدث الحكومة عن خطط للتعافي الاقتصادي، لكن آثار الأزمة والديون لا تنتظر انتهاء المباحثات الفنية مع واشنطن. حجم التحدي أكبر من قدرة البنوك المحلية، والتداولات في البورصة لا تكفي لصد موجات التضخم واضطرابات الأسعار، والعملة المحلية تواصل التدهور رغم محاولات الإنعاش.
10: هذا القرار يمنح الاقتصاد الفنزويلي ميزة إيجابية ويعزز الاقتصاد الكلي عبر تحديد المدد والشروط لدفع الديون الخارجية. هل تعتبر إعادة الهيكلة كافية لمواصلة النمو الاقتصادي؟ لا، هذا ليس كافيا، لأنها تسمح بتوضيح الشروط مع الدائنين الخارجيين، ومع ذلك ستكون هناك حاجة إلى قرارات تتخذها الحكومة تخص السياسة الضريبية والمالية وأسعار الصرف.
8: عزوف في المتاجر والأسواق، البضاعة متوفرة، لكن أمواج الأسعار العالية تغرق المواطنين وتبتلع ما تبقى من مدخراتهم المحدودة أصلا. عناوين الصحف تتصادم مع تطلعات مواطن أثقلته الوعود، وتتشابك فيها السياسة مع رغيف الخبز. مفارقات فنزويلا وأزماتها، ثروات تقابلها ديون مليارية، شعب يفاوض الأسواق كل صباح لتأمين قوته اليومي، وحكومة تناور بحثا عن مخرج مالي من الأزمة، تناقضات لا تكتفي برسم واقع فنزويلا بل تعيد تشكيله. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
6: في أخبار كأس العالم، أصبح المنتخب التونسي على بعد دقائق من توديع مونديال 2026 بعد تأخره في المواجهة الجارية الآن أمام نظيره الياباني بأربعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات المجموعة السادسة. المنتخب التونسي يخوض اللقاء تحت قيادة فنية جديدة بعد تولي الفرنسي هيرفي رينار المهمة خلفا للمدرب صبري لموشي المقال بعد الخسارة الثقيلة أمام السويد في الجولة الافتتاحية. وضمن منافسات المجموعة ذاتها، حقق المنتخب الهولندي فوزا كبيرا على نظيره السويدي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وبهذا الفوز رفع منتخب الطواحين رصيده إلى 4 نقاط ليضمن بذلك بطاقة العبور إلى الدور المقبل، في حين تجمد رصيد المنتخب السويدي عند 3 نقاط. ترى تقارير تنشرها صحف عالمية أن لبنان بات عقدة في مسار التسوية بين واشنطن وطهران، فيما يبدو الاتفاق المطروح أقرب إلى إدارة للقلق الأمريكي منه إلى ترسيخ تفوق استراتيجي. تتابعون التقرير ويلقاكم محمد أبو نصيرة في هذا النهار على رأس الساعة.
11: في صحيفة التايمز البريطانية، رأى الكاتب سامر الأطرش أن نجاح المفاوضات النهائية لم يعد مرتبطاً بالملف النووي وحده، بل أصبح رهينة التهدئة في لبنان وقدرة واشنطن على كبح التصعيد الإسرائيلي، بعدما أدى التصعيد في لبنان إلى تأجيل المحادثات التي كانت مقررة في سويسرا.
1: راديو الحرية. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: أسراها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
6: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: معكم
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: وسط البلد،
3: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
4: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني

0: أحمد النتشي، جوال 0593 6966 66.
1: أصل القهوة مذاق.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
3: وسط البلد، مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.

0: شوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا يا سادة مساحة صغيرة نلتقي فيها كل صباح، نتبادل أجمل الكلمات أصدق الدعوات، كل بأسلوبه، كل بما يحمله قلبه من خير، وأنا أبدأ صباحي بكم. صباحكم سعادة لا تزول، صباحكم أمل بالله يكبر مع كل إشراقة. جعل الله يومكم خيرا ورزقكم راحة تملأ قلوبكم، حقق لكم كل ما تتمنون. صباح الخير، صباح الورد والياسمين. عبر إذاعة منبر الحرية نلتقي مجددا في هذا الصباح، صباح يوم الأحد، الأحد 21 من شهر يونيو حزيران للعام 2026. اليوم هو أطول أيام السنة، اليوم الاعتدال الصيفي، اليوم هو أول أيام الصيف الفعلية. كل الذي مررنا به كان ربيعا يا سادة حتى الآن، واليوم فعليا تبدأ أيام الصيف الحقيقية وتستمر لمدة 93 يوما. نتمنى أن تمر عليكم وقد أنعم الله علينا وعليكم بالسلام والهدوء والأمان وبراحة الأجساد والعقول والقلوب معا. صباح الخير.

0: المتابعين والمستمعين جميعا أينما كانوا. هذا صباح فلسطيني آخر نبدأه وإياكم من هنا من خليل الرحمن، لنلقي بالتحية على كل فلسطين بكل أطيافها بكل أماكنها بكل أرجائها. صباح الخير لكل ناسها. وهذا المشوار كالعادة يأتيكم بالتعاون مع شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال، والتي نتمنى لها دوام التوفيق دائما وأبدا. صباح الخير لكل العاملين في جوال، صباح الخير لكل المتابعين ولكل الأصدقاء. وأيضا هذا الصباح يرافقنا المشوار طاقم الحرية وإذاعتها، وبالأخص ربحي أبو رموز، هذا الشاب الذي يرافقنا دائما كل صباح. هذا اللقاء نوجه له أيضا تحية، صباح الخير مني لكم جميعا أينما كنتم حللتم وتواجدتم. هذا صباحي لكم، وفيه دعوة من القلب بأن يفرج الله كرب هذه الأمة. ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ما دام الفرج بيد الله تعالى فلن نفقد الأمل بأن الأيام الأجمل لم تأتي بعد. معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي، صباح الخير للجميع.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: خليها على الله وعلى باب الله، وكان الله في عون الناس جميعا. صباح الخير لكل المتابعين. اليوم راح نتابع بعض القضايا المجتمعية. خلينا نبلش من عند رسالة أخونا بسام العملة، وهذه الدعوة التي وجهها من خلال تعليق على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر البث المباشر لكل المتعثرين. فهذه الدعوة لجميع المتعثرين ماليا أو أهليهم أو من ينوب عنهم، وكل من يساند قضيتهم للمشاركة في الوقفة المقررة أمام مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الساعة 11 صباحا، والتي سيتخللها مؤتمر صحفي للحديث عن معاناة المتعثرين والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها آلاف المواطنين. إن هذه الوقفة كما يقول البيان تأتي للمطالبة بحلول عادلة ومنصفة تراعي الواقع الاقتصادي الصعب وتحفظ كرامة المواطن وحقوق جميع الأطراف. حضوركم دعم مهم، وصوتكم هو قوة هذه القضية. المكان أمام مجلس الوزراء الفلسطيني، الموعد هو اليوم الأحد الساعة 11 صباحا، ومعا من أجل إيصال صوت المتعثرين والدفاع عن حقوقهم. والتوقيع طبعا هو للجنة متعثري فلسطين. أخي بسام، يعني الدعوة تقول ندعو جميع المتعثرين ماليا أو أهليهم أو من ينوب عنهم وكل من يساند قضيتهم للمشاركة في هذه الوقفة. أنا بقول لك هيك الدعوة لكل الشعب، لأنه كل الشعب متعثر، كل الشعب يعاني، كل الشعب حتى اللي أوضاعه الاقتصادية كانت ممتازة اليوم ما دون المتوسطة. يمكن شعبنا الفلسطيني كان من الشعوب النادرة جدا اللي فيها طبقة متوسطة، يعني كان عندنا ثلاث طبقات في المجتمع، اليوم ما فيش عندنا ثلاث طبقات، يا فوق فوق يا تحت تحت تحت تحت على الآخر، وطبعا طبقة اللي تحت أكتر من اللي فوق. وبالتالي الدعوة لكل الناس. بس يعني موضوع الوقفة والمطالبات، طب شو بدها تتضمن هاي المطالبات؟ ما هو المشكلة حتى لو ما صدر لك أمر قضائي أو أمر حبس على شك أو على دين، أنت أصلا بتخجل من الناس اللي إلها عندك ديون. وللأسف يعني وضع الناس اليوم لا يسمح بسداد أي ديون. اليوم أبو الرجال زي ما بيحكوها بالعامية، أبو الرجال اللي مستر على حاله وعلى بيته قادر يجيب قوت أولاده، والغالبية مش قادرة، الغالبية مش قادرة فعليا مش قادرة، والوضع الاقتصادي متدهور جدا لدرجة انه لم يمر على فلسطين كهذا الوضع حتى في ايام السفر بلك اللي كانوا بيذكروا لنا اياها على انها وكأنها يعني خرافة واسطورة من اساطير الاولين. ما كنا نصدق انه وصلت الناس المرحلة اللي وصلتها في ايام السفر بلك، لكن اليوم الوضع اسوأ من ايام السفر بلك. اليوم في ناس بتقعد 3 أيام وأربع أيام وخمس أيام بدون أكل، بدون أكل. اليوم في ناس بتموت فعليا نتيجة عدم وجود إمكانية للعلاج. مش مصدق، تعال أعطيك أسماء. عندي بعض الأسماء اللي فعليا مش قادر يجيب علاجه وحالته الصحية عم تدهور لدرجة إنه، وهاي دعوة يعني يمكن إحنا هاي الدعوات وقفناها، بس هاي استثناء اللي عنده كرسي متحرك، لشخص حجمه شوي هيك يعني ناصح شوي، ياريت انه يخبرنا عنه يزودنا فيه، لانه الزلمة نتيجة عدم تلقي الأدوية صار مش قادر يمشي على رجلي. نقص الأدوية أدى إلى تدهور في حالته الصحية وأصبح لا يستطيع المشي. إنسان لا عنده ولد ولا عنده بنت، مريض كلى، وضعه سيء جدا، كان بيطلب مساعدة من نوع آخر، كان بيطلب أحيانا مساعدة بسيطة في دواء في أكل في شرب. اليوم طالب كرسي لأنه بطل قادر يتحرك، بطل قادر يقوم على رجلي. فهذا ناتج الوضع الاقتصادي. طبعا هذا واحد من مئات بل آلاف المتعثرين اللي ما بتسمع صوتهم ولا رح تسمع صوتهم نهائيا، لأنهم متعففين لدرجة تحسبهم أغنياء. الله يكون بعون الناس جميعا. لكن كما قلت، رب العالمين أكد على أن اليسر قادم بعد العسر، لذلك سنتشبث بهذا الأمل وسنبقى عليه، وإن شاء الله ما تطول الأمور وربنا يفرجها على الجميع. صباحكم خير، دقات الساعة مكملين معاك وخليكم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: الله محمد رسول الله. صباح الخير لأخونا أحمد صليبي، على ما يبدو مش عارف لسه بس كأنه عنده كرسي زي اللي حكينا عنه. خليني أشوف أخونا أحمد يعني، بس أكد لي أنه إذا عندك خليني أرتب لهذا الشخص كيف يتواصل معك وكيف يأخذ هذا الكرسي، لأنه أنت من صليبي يعني بيت أمر يعني الشمال، والشخص يعني خلينا نقول في الجنوب، جنوب الخليل، بنلاقي طريقة نوصل له هذا الكرسي بإذن الله تعالى. الله يسعد صباحك وصباح الخير لكل أهل الخير، أهلنا وحبايبنا في الخليل وفي كل القرى والبلدات والمدن المحيطة. صباح الخير للمدينة وأهلها، المدينة التي يتوق أهلها لعودة أجوائها إلى ما كانت عليه سابقا. صرنا نشتاق للأزمة، صرنا نشتاق للزحمة، صرنا نشتاق لتواجد الناس والضجة اللي كانت في وسط البلد. اليوم بتنزل على البلد هدوء، هدوء تام، ما في أي تحركات. وعلى فكرة يعني أنا بدي أوجه كلمة، يمكن اليوم يمكن مش في محلها أو في محلها، ما بعرف، أنتوا اللي بتحكموا، لكن أنا أدعو الميسورين في البلد للنظر إلى أهليهم، إلى المقربين منهم. يعني يمكن البعض يقول لي ما هم حداش مقصر مع حدا، لا، في ناس مقصرة وفي ناس عندها الإمكانيات، لكن للأسف تنأو بنفسها عن تقديم الخير لأقرب الناس إلها. أنا بتمنى على الناس اللي عندها خير وفيها خير أنه فعلا تفقد الناس اللي حواليها وتوقف جنب أقاربها وأحبابها. أولى لك فأولى، فأولى الناس بالصدقات اليوم والزكاة هم المقربين، سواء كانوا من الناس اللي أنت مكلف فيهم زي أولادك، بناتك، خواتك، أو من أقاربك اللي أنت مش مكلف مباشرة فيهم، أولاد عمك، نسايبك، جيرانك، أصدقائك، شرايكك. كل هاي الناس هي أولى الناس بوقوفك إلى جانبهم، وهاي دعوة للميسورين. وفي عنا ناس ميسورين كتير، لكن للأسف يعني عنده استعداد يعمل عزومة تكلف 10,000 دينار وما عندهش استعداد يساعد قريب لإله ب100 دينار. للأسف هذا واقع، أنا بحكي لكم شيء موجود في مجتمعنا، فأنا بتمنى إنه هالنظرة هاي تتغير عند هدول الناس. تعالوا نصبح على تامر الشيخ درة، على إم عمار الهيموني، على الحاج بسام العملة اللي بعتلنا الدعوة، على هبة رزق الجعبري. صباح الخير لهيفا مسودي ووحيد طويل، لأم يزن أبو عيشة وإيمان نصر الدين سلطان. يزن تامر الشيخ دور بقول الله يسعد صباحك أخي أبو رامي، يعني البلدية خلصت من البلد، إحنا صافين سيارتنا على الشارع، إجت البلدية تزيح السيارة من حوالين الدار في منطقة ظهر البصة، فبحط إخطار على السيارة، واضح إنه سيارتك يعني معيق أو معتدي على الشارع، لأنه البلدية أعلنت عن إنه ستبدأ من أطراف المدينة ومن ضواحيها بإزالة كل التعديات عن الشارع. فالسيارة هاي إما بتكون سيارة غير قانونية أو سيارة مشقفة أو سيارة خربانة، مش معقولة إنه سيارة قانونية وصح واقفة صح كمان وإجوا أخطروها. مدام أخطروك معناته في إشي غلط يا تامر. بعدين اسمع، بنفعش البلدية مبارح كويسة واليوم مش كويسة، يعني ما هو إرسالك على بر، إذا زرعوا لك شجر في زهر البصة صاروا أحسن ناس، وإذا إجوا أخطروا السيارة يعني بدنا نوقف ضده، ما مش هيك بتمشي الأمور. يعني هذا التناقض في تعاملنا مع القضايا مش صح. هلا أنت بدك البلدية تشتغل، ما هذا جزء من شغلها كمان، مش اشتغلت وزرعت في ظهر البصة شجر وطلعت انت اشدت فيهم وقلت ما شاء الله عنهم ويخلف عليهم. اليوم بيسووا جزء تاني من شغلهم، ازالة التعديات عن الشوارع، ما بيطلع لك اليوم تنتقدهم لانه الاشي مش متوافق معك ومش ماشي معك. ما هو يا بتنتقدهم على طول في كل اشي يا بتكون معهم في كل اشي. طارق البشيتي، صباح الخير لك يا ام طارق، يعطيك العافية. ليث الفروخ ومنذر عيايدة، ام يوسف وام همام دميري، صباح الخير. ماجدة مسالمة واحمد صليبي، احمد راح يتم التواصل معك. ام اياد القواسمة، أبو العود وإبراهيم حوامدة. يسعد صباحك يا إبراهيم. محمد الراعي أبو حسن ومحمد الرواشد وإم أمير نصر الله من العاصمة القدس، صباح الخير إليك ولكل أهل القدس وضواحي القدس وأبناء القدس وعوائل القدس اللي هم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن العزيز الكبير. صباح الخير لسكان الخليل واللي داخلين على الخليل، راس الجورة مفتوحة، يعني المدخل الشمالي لمدينة الخليل راس الجورة مفتوح أمام الداخل على المدينة، يعني جهة واحدة مفتوحة لحد الآن، اللي داخل بيقدر يدخل من الشارع الالتفافي 35 بسهولة. هذا وصلنا هلأ أنه المدخل الشمالي راس الجورة مفتوح أمام اللي داخلين على مدينة الخليل. وشوي رح نروح لفاصل، بعد الفاصل رح نتابع كتير قضايا من أبرزها معاناة المواطنين أمام اعتداءات المستوطنين. كتير من المواطنين اليوم يقف منفردا ويعاني، يعني الأخ رزق محمد حيدر الجعبري أحد الأشخاص اللي يوميا بيتعرض لاعتداءات المستوطنين. الإخوة في مسافر يطة كمان يوميا بتعرضوا لاعتداءات صارخة. اليوم المستوطن اللي كان زمان يخاف يعدي بالشارع إذا في عرب ويخاف يعدي لوحده أو اثنين أو ثلاثة لحالهم، اليوم واحد مسلح بيستفز قرية بأكملها أو خربة بأكملها، بجيب غنماته وسلاحه وبفلتهم على مزروعات الناس وعلى أراضي الناس. هذا ناهيك عن الاعتداءات التانية الإجرامية الجنائية اللي لها علاقة بالحرق والتخريب والتدمير. اختلفت المعايير تماما من 23 لليوم، صار المستوطن يعني استأسد علينا، للأسف استأسدوا هؤلاء المستوطنين لوقوف الجيش إلى خلفهم ولدعمهم من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والوزراء المتطرفين فيها اللي بيدعموا كل عملية تخريب ضد كل فلسطيني وأي فلسطيني وشو ما كان الفلسطيني سواء كان بشر أو جماد. فهاي الناس كمان بحاجة لمتابعة. أزمة الجسر رح نتابعها سواء، اليوم فيش امتحان توجيهي، بكرة في امتحان بإذن الله تعالى. بنتمنى للطلاب جميعا التوفيق، الله يكون بعون الناس، قفوا إلى جانب أهليكم وأحبتكم لأن الوضع يعني سيء لدرجة مش معقولة ولسه مش عارفين لوين رايحين. الله يكون بالعون يفرجها على كل الناس، ولكن هناك أناس ميسورين، برجع بقول هؤلاء الميسورين عليهم البحث عن أقاربهم عن أحبابهم عن عمن حولهم لمساندتهم. مهند البحور أبو يزن صباح الخير لإلك أبو يزن، وصباح الخير لإم أمير نصر الله كمان مرة ولفؤاد أبو غليون. زي ما قلت أزمة الجسر إن شاء الله في طريقها إلى الحل بإذن الله تعالى. طبعا موضوع المتعثرين يتم بحثه، وعندنا قضايا تانية كثيرة رح نبحث فيها بإذن الله تعالى، لكن بعد فاصل إعلاني قصير. بعد الفاصل سنواصل معكم يا سادة بإذن الله برنامج وسط البلد برعاية جوال من إذاعة الحرية من الخليل في فلسطين.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
5: إعلان هام للمواطنين الكرام. يسر الدكتور عبد الرزاق أبو ميلة، أخصائي واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، رئيس قسم الأطفال والعناية المكثفة في مستشفى الهلال الأحمر التخصصي في الخليل، أن يعلن عن افتتاح عيادته الخاصة في مدينة الخليل في موقعها الجديد مجمع الجذور قرب الغرفة التجارية، الطابق الثالث. أوقات الدوام يوميا من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة مساء، ما عدا يوم الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء. للحجز والتواصل والاستفسار الاتصال على جوال 0599-610-574. أطفالكم أمانة، نحن نحفظها. دكتور عبد الرزاق أبو ميالة.
6: لويا لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

طيب الله يسعد صباحك. واكيد ما عارفين هاي الاغنيه اكيد اللي طالبها هو شخص عزيز علينا ابو يعقوب الجبالي الله يسعد صباحه، دائما بيهديها لروح والدته ولامهات العالم اجمعين. صباح الخير لكل الامهات والاباء. خلينا نروح لموضوعات تانية. وصباح الخير لكل الناس اللي معانا. ان شاء الله خير يا احمد. احمد ان شاء الله خير، وصلت رسالتك. رح نحكي شوي عن موضوع اعتداءات المستوطنين على المواطنين. الاعتداءات متكررة يوم في مناطق مسافر يطا والمناطق المحاذية للمستوطنات في أطراف المحافظة، بتتعرض لاعتداءات متكررة من المستوطنين. هذه الاعتداءات لا تقتصر على هذه المناطق، في قلب المدينة هناك اعتداءات متكررة. يعني على سبيل المثال للحصر، أخونا رزق محمد حيدر الجعبري أرضه في منطقة الراس خلف طريق جعبرة مباشرة، ويوميا يتم الاعتداء على الأرض وتم حرقها أكثر من مرة من قبل المستوطنين والاعتداء على المواطنين هناك. عم نحاول الوصول لأخونا رزق لكن للأسف يعني لم نتمكن حتى اللحظة، يعني تليفونه بيرن بس ما بيرد. بدنا نوقف شوي عند هذه الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين على أراضي المواطنين جميعا. هاي رقم تاني بيقولوا لي إلو، خلينا نشوف هذا الرقم التاني، جرب يا ربحي بعرش هو نفس الرقم ولا رقم تاني. لا رقم تاني، جرب وإن شاء الله خير.

0: بدنا نصبح على فواز عبدين أبو جميل. يسعد صباحك يا أبو جميل أنت وكل اللي عندك. صباح الفل يا أبو جميل. كمان بصبح عليك ربحي خصنص كمان أبو جميل. تحياتنا. هاي الرقم كمان مرة يا ربحي، يعني آخر محاولة الوصول إلى أخونا رزق محمد حيدر الجعبري اللي بيتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين في منطقة الراس هون في قلب مدينة الخليل. لما حكوا أكثر من مرة إنه الخطر يعني أصبح قريب جدا منا، والسكوت على اعتداءات المستوطنين سيزيدهم تماديا. هذا الحكي ما كانش مجرد حكي وكلام في الهواء، هاي اليوم عم بنشوف الاعتداءات عم بتصير في قلب البلد في قلب المدينة. الله يا ربي يفرجها على الجميع. لا ما بعرف إذا وصلنا للأخ محمد أو رزق. بالنسبة لأزمة الجسر عشان تكونوا عارفين، أزمة الجسر تدخلت فيها أكثر من جهة، حكينا مع أكثر من جهة، نواب أردنيين اهتموا كتير في موضوع الجسر والأزمة والمشاكل اللي على الجسر، وكمان بلدية الخليل بوفدها المتواجد حاليا في الأردن يعني حكت في موضوع الجسر، وبإذن الله يعني أزمة الجسر خلال أيام رح يكون في إلها حل ورح تتغير الأوضاع بإذن الله تعالى، والحكومة الأردنية قادرة على تغيير هذا الواقع اللي موجود على الجسر. خلينا نروح لأخونا رزق محمد حيدر الجعبري في منطقة الراس خلف طريق جعبرة، مركز الشرطة الإسرائيلي اللي موجود هناك واللي تعرض أكثر من مرة لاعتداءات من قبل المستوطنين اللي بيوتهم أصبحت محاذية وملاصقة لأرضه وأملاكه. أخونا رزق صباح الخير، يعطيك العافية.
1: أخي أبو رامي يسعد صباحك، اللي بيحكي معك مثقال الجعبري يا حبيبي، مش
0: أبو علاء. مش أبو علاء الله يسعد صباحك.
1: فواضح أنه أنتوا طالبين بالغلط يمكن يا حبيبي.
0: طيب أنا بدي أعتذر والله، أنا يعني أكثر من مرة أعطونا رقم وخربطوا فيه، فأنا بعتذر من إخواننا. بس أبو علاء كمان أنت يعني ما أنت كمان بتعاني.
1: خليه بعد الهواء يعطيني يتصل علي وأنا بعطي الرقم تبع رزق محمد حيدر.
0: حياك الله وأشكرك جزيل الشكر أخونا أبو علاء. بس أبو علاء
1: حبيبي،
0: يعني أنت كمان ساكن في منطقة تتعرض لاعتداءات متكررة ومنع تجوال و منع المواطنين من الحركة، المناطق كلها القريبة من المستوطنات والمحاذية للحرم وغيره تتعرض لاعتداءات. أخونا رزق يعني يمكن عنده أرض وأملاك قريبة من مركز شرطة جعبرة وأكثر من مرة تم حرقها من قبل المستوطنين، بس هذا لا يقل عن الاعتداءات الثانية اللي بتتعرضوا لها كلكو في هاي المنطقة. احكي لي يعني موضوع منع التجوال هذا الأسبوع كل يوم سبت، شو وسطه؟
1: شوف، بعد 7 أكتوبر أخي أبو رامي تعرضت المنطقة، منطقة واد الخصين مع المناطق القريبة المحادية للحرم الإبراهيمي، حارة جابر، تل رميدي، شارع الشهداء، كل المناطق اللي أنت بتعرفها هاي. بس أنا من سكان منطقة واد الخصين،
0: نعم،
1: تحت عمارة الرجبي مباشرة. من بعد 7 أكتوبر أول سنة ونص، ويمكن سمعت لما كنا في البلدية قبل صحيح. فترة وجيزة، بس يفتحوا ساعة ونص في الأسبوع والباقي منع تجول. بعد السنة ونص تقريبا، طبعا غير الخميس الجمعة والسبت، يعني لما بدخل السبت تبع اليهود منع تجول مستمر من فترة أو من وقت 7 أكتوبر لحتى اليوم. هاي المناطق والمنطقة اللي أتاكن فيها تتعرض كتير لكل أنواع التنكيل وحتى كل أنواع التمييز العنصري.
0: يعني كل سبت هذا خلص رسمي، كل سبت ممنوع تتحركوا لأنهم هم بدهم يتحركوا براحتهم.
1: في فيش مجال هذا. جمعة وسبت، جمعة بعد الساعة 3:30-4 لما يعني بين 4 و5 أحيانا قبل أحيانا بعد، بس دائما بالأغلب من 2 كمان ببلش. لا صباح الأحد زي اليوم. يعني هاي مناطق تحت الإغلاق المستمر، ممنوع الحركة، ممنوع التجوال، وأصبحت عبء كبير على الناس من الجانب الاقتصادي، من الجانب المعنوي. أصبحت يعني على كاهل المواطنين، بتشكل حالة حتى على الأطفال الصغار كمان، بتشكل حالة نفسية صعبة جدا. وبالتالي أنا بقول لك، والمشكلة أنا بقول لك أخي أبو رامي، كتير من أهل الخليل ما بيعرفوا هذا الحكي.
0: نعم،
1: في كتير من الناس
0: للأسف، أنا بقول لك في كتير من الناس ما عندها فكرة عن شو اللي بيصير في المناطق المغلقة والمناطق المحادية للمستوطنات ومناطق الحرم وغيرهم. يعني أنا فعلا في ناس كتير ولا عندها أدنى فكرة عن المعاناة اللي بيعانيها الناس اللي ساكنين في هاي المناطق.
1: يعني مسألة العقاب الجماعي هاي مسألة عند الحكومات المتتالية. مسألة العقاب الجماعي هاي من أو من المسلمات عندهم، إنه يعني أنت بتتعامل مع الكل، كل من هو فلسطيني على هذه الأرض. أخي أبو رامي معرض لأبشع وأقصى أنواع التنكيل بدون ذنب، بدون سبب، بدون فيش إشي، ما في إشي. بتتعرض لكل أنواع التنكيل زي ما حكيت لك. هذا واقع بتعاملوا فيه يعني. وإحنا منت من الناس اللي متابع يعني كل شيء على الأرض. لو صار حدث صغير في منطقة على شارع 60 مثلا، بتسكر الخليل كليتها بدون ما تعرف ليش. الكبير والصغير، نص مليون نسمة بيقعوا تحت العقاب. هذا واقع إسرائيلي، واقع مر بفرضوه على كل الشعب الفلسطيني في كل أنحاء فلسطين. ولكن المناطق المحادية والمناطق القريبة للمستوطنات والمناطق القريبة للتماس اللي بيننا وبينهم، هذا واقع تاني مختلف كليا. لأنه المعاناة مستمرة والضغط مستمر. وانا بحكي
0: لك، بتعرف ابو علاء، انا بفكر
1: بتتصور اخي ابو رامي اذا سمحت لي.
0: نعم.
1: المناطق اللي احنا فيها بتقدرش تخط يعني بتعرف مناطق مفتوحة نوعا ما عندنا.
0: نعم.
1: بتقدرش تخط راس غنم، لانه اذا شافوه بروح. هذا الحكي ما كان سابقا نهائيا. اذا انت بتحكي ما بتقدر تخط باب بيتك خروف، ما شو بدك تحط؟ كيف انت بدك تأمن على
0: ولا إشي ولا إشي، لا دراجة ولا اي نوع من الحيوانات ولا غيره.
1: لا
0: تلف ابو علاء، انا
1: ولا إشي.
0: بستغرب يعني. اقول لك بصراحة، انا عم بشوف معاناة الناس في المناطق اللي يعني مش قريبة للمستوطنات. بشوف الناس في المناطق المفتوحة اللي حركتهم فيها سهلة، أسهل من المناطق هاي، وبشوف قديش معاناتهم، فبقارن بقول طب إذا هدول مش قادرين يعيشوا. وفعليا في ناس مش قادرة تعيش وساكنة بعيد عن المستوطنات، مش قادرة، لا قادرة توفر احتياجاتها، ولا قادرة تشتغل زي الناس، ولا عارفة تسير أمورها زي الناس. طب فما بالك بالناس اللي عايشة في هاي المناطق، وفي منها ناس غلابة يعني، كمان وضعهم الاقتصادي مش أحسن إشي، الاجتماعي مش أحسن إشي. أقول لك كمان واحدة من المفارقات اللي بدي أحكي لك إياها، وهي أكيد يعني واقع أنت لامسه وشايفه.
1: نعم.
0: وهاي حكى لي إياها مبارح أحد الإخوة، وطلب مني، قال لي يا ريت يا أبو رامي إنك تحكي في هذا الموضوع، يا ريت إنك تفتح برنامج خاص. بقول لي أنا إلي سنتين بدور لابني على عروس، وللأسف كل ما بنلاقي حدا بيرفض انه يزوج بنته على المناطق عنا المغلقة، لانه عشان صعوبة الوصول وصعوبة الحركة وخايف عليها. بقول لي لا اللي فوق راضين يجوزوا بناتهم على تحت، ولا اللي تحت كمان بدهم بناتهم يضلوا تحت، بدهم يحاولوا يعني يجوزوهم في مناطق أبعد شوي نتيجة المعاناة. تخيل سنتين بدور، الحجة الوحيدة مش إنه ابنه سيء، مش إنه ابنه مثلا غير قادر، مش إنه ابنه عنده مشكلة، لا، المشكلة الوحيدة إنه الناس بدهاش تجوز بناتها على تحت خوفا من المعاناة اللي بعانيها الناس. تخيل لوين وصلت الأمور.
1: شوف اللي نقل لك هاي الرسالة هو نقلها بشكل حقيقي 100%.
0: والله هذه من صديق يعني، وفعلا بيعاني له سنتين بحاول.
1: اللي بحكي يا أبو رامي في هذا الحكي هو صادق 100%، لأنه وحتى الناس كمان اللي فوق ما حق إنه أقول لك يا عم أنا شو يعني ليش أخلي بنتي تحت المعاناة كمان.
0: نعم.
1: يعني بتقرأها من الجانب الثاني، أنت ما بتعذر الناس أحيانا، لأنه الواقع صعب جدا، الواقع مر، الواقع ما بتحمله اي حدا. يعني احنا فرض علينا هذا المنطق، فرض علينا واقع ما بتقبله لا البشر ولا الحجر، ما يعني ما حدا بيقدر عليه. فلما انت بدك تنزل بطيخة على دارك بوزن 5-6 كيلو، احيانا بدك تحملها مسافة 2 كيلو، لما بدك تنزل انت ما بتقدر تنزل كيس طحين.
0: طب والله بدي اسالك ابو علاء، يعني الغاز الطحين على رايك، الامور اللي زي هاي كيف بتنقلوها؟
1: لا صعب يا ابو رامي، يعني بتعرف انت بتاخذ المونه بشكل مختصر، لانه المسافه اللي بدك تحملها مسافه طويله، فانت بتقدر المستطاع بتاخذ عشان يعني تقضي حاجتك في بيتك من مونة من أكل. يعني لما بده يكون عندك أنينة غاز بدك تتعب فيها، وبده اللي يأخذها وينزلها ويطلعها قصة كبيرة لها أول ما إلها آخر. فبالتالي الواقع اللي موجود عند الناس هون يعني واقع صعب جدا. الأهم فيه والأخطر فيه إنه موضوع التنكيل او موضوع
0: الاعتداءات،
1: يعني كل شيء مباح في هاي المناطق الهدف منه تهجير الناس يا ابو رامي.
0: ايوه
1: الهدف
0: هي هاي فعلا.
1: الموضوع مش موضوع يعني عفوي او موضوع مجرد تنكيل، مجرد تعذيب، مجرد انك انت حسسك انت غريب في بيتك، وانك انت ممنوع من الحرية، ممنوع من الحركة، ممنوع من كل شيء. انت بتصل لمرحلة بتقول الهوى والنفس وكل شيء انقطع عنك، افضل اشي بده يرحلك. هذا الموضوع الاخطر، لانه كمان الانسان عنده طاقة يتحملها، بس الناس من فضل ربنا يعني ثابت، الناس موجودة واحنا موجودين في بيوتنا ما شاء الله، لا يمكن لا نطلع من بيوتنا ولا نغادرها ولا نسمح لأنفسنا.
0: طب بس
1: ونربي أولادنا على أنه تستمر بنفس الرباط، هذا هو الرباط الحقيقي أخي أبو رامي.
0: طب سؤال أخي أبو علاء، يعني أنتوا بهالواقع المرير، وأنا يعني هي فرصة أنه الناس تسمع كيف الناس عايشة في هاي المناطق. هلأ السؤال اللي بيطرح نفسه، في حدا بيزوركوا؟ في حدا بيدعمكوا؟ في حدا بوقف معكوا؟ والدعم هون أنا لا أقصد فيه الدعم المادي، يعني لا، أنا بقصد الدعم المعنوي، الدعم الإسنادي. يعني المواطن اليوم عايش ظروف استثنائية مش طبيعية، مطلوب منه كمان الصمود في في في أرضه، في مكانه، في موقعه. طب هذا الصمود بده مقومات، هل توجد؟ يعني أنا بعرف أبو علاء الحمد لله يعني مستور ومش بحاجة، بس أنا بعرف ناس في المنطقة يعني فعليا وضعهم سيء جدا جدا جدا، حتى من الناحية المادية. احنا بنقول دائما يعني مش شرط الدعم يكون مادي، لا، أحيانا بلزم كمان هذا الدعم. في أي مؤسسات، أي جهات حقوقية قانونية رسمية أو شعبية واقفة معاكو؟
1: شوف الدعم في كل المناطق هاي على يعني بدي أحكي لك هي على استحياء. طبعا الشكوى لغير الله مذلة، وأنا من طبيعتي بحبش أطلع على الإعلام وأحكي بالجانب المادي، لأنه المنطقة اللي إحنا ساكنين فيها الموضوع مش موضوع يتعدى الموضوع المادي. الناس تحت الفقر، الناس تحت المعاناة، الناس تحت الظلم، الناس تحت كل شيء ممكن تتوقعه ما حدا بيقدر يتوقعه. من كل أنواع، من كل أنواع العذاب والتنكيل والتسلط والجبروت، كيف ما بدك تسمي سمي، لا يوجد متابعة حقيقية، لا يوجد راعي رسمي، لا يوجد معرفة. لو احنا شو حكينا بداية الحديث اخي ابو رون، وانا سعيد انه بالصدفة اجت وانا سعيد اني احكي معك بالعلاقة الحميمة اللي بيني وبينك وبقيمتك في البلد وبامتدادك اخي ابو
0: الله يخليك. تسلم.
1: انت وانا حكينا، ناس كتير من ابنائنا وما بتحملهم مسؤولية، ناس كتير من ابنائنا في محافظة الخليل وفي مدينة الخليل ما بيعرفوا واقع المنطقة اللي انا ساكن فيها. هذا بدلل على واقع تاني، انه المسؤولين او المتابعين او اصحاب الشأن او الحكومات المتتالية ما اعطت هاي المناطق الحيز الحقيقي لمعرفة واقعها ورفع المعاناة عنها. بنعرف انه الاحتلال جاسم على صدورنا جميعا، ولكن كمان في مقومات مهمة يجب ان تكون على الادارات وعلى المؤسسات وعلى الجمعيات وعلى كل اصحاب الشأن انك توصل صوتك، حتى اذا انت اليوم ما بتقدر. بس كمان في اخي ابو رامي مؤسسات دولية، في كمان واقع يعني من اعين بتقدر تسلط انت الضوء على هاي المواقع وهاي المناطق اللي تعرف الناس داخل بلدك. اذا انت داخل بلدك مش معروف الواقع اللي انت بتعاني، كيف بده يعرفوا خارج حدود فلسطين؟ هاي مسؤولية حقيقة بتقع علينا كلياتنا، وتحديدا اللي يعني بتابعوا الملفات سواء اللي بشكل رسمي او بشكل غير رسمي، سواء كانوا بمؤسسات رسمية او بمؤسسات غير رسمية، بجمعيات او ما شو مكان شكل.
0: طيب.
1: الناس اللي بتتابع المواقع والمناطق اللي بتتعرض لهذا الظلم المستمر، يعني موضوع مش موضوع ساعة وعدة، هو شكل من انواع التسلط والتمييز العنصري المستمر على مدار العام وما في متابعة حقيقية.
0: طيب.
1: ولكن بدنا نحكي على الصمود يا سيدي، الناس صامدة، بدك تحكي على الناس مرابطة، الناس مرابطة، الناس بتعيطش. طب احمد الله انه في ناس عندها يعني هذا الانتماء بس وهذا الحدود لهذا الصبر. بس كمان يعني في النهاية الناس بتحب تشوف انه انت متابع، انه انت في
0: يعني في حدا مهتم يعني فيك على الاقل حدا الان. يعني ابو علاء يعني لضيق الوقت في اقل من دقيقة او نص دقيقة، رسالتك للمسؤولين وللناس بشكل عام في البلد.
1: والله انا رسالتي للناس قبل المسؤولين زي ما حكيت بالاسبوع الماضي، ببعت لهم طبعا السكان المناطق هاي وسكان منطقتي، ببعت تحية اجلال واكبار لهذا الصمود العظيم اللي هم يعني موجودين فيه، وهذا الانتماء العالي اللي انا بعتزه بفتخره وانا جزء منه في هاي المناطق القابعة تحت ظلم وجبروت الاحتلال. وبوجه للمسؤولين، هذه المناطق بحاجة لمتابعة مستمرة، بحاجة لمعرفة حقيقة الواقع اللي بتعانيه وبتعيشه هذه الناس، من خلال بالحد الأدنى انهم يعني يكون في فرز لشخصيات، من خلال متابعة مستمرة ومعرفة الواقع اللي هم بتعرضوا له بشكل رسمي، يكون في ملف لكل المناطق اللي بتقبع تحت معاناة الاحتلال المستمرة. من أجل العمل على رفع المعاناة وتوصيل الصوت لكل مساحات الأرض، من أجل يعني صمود حقيقي وتكامل كل الأطراف من من من من من أجل رفع الظلم والمعاناة والوصول بكل إمكانياتنا إنه نكون كما يتمتع كل أحياء الوطن تكون هذه المناطق جزء حقيقي، لأنه فلسطين أرض واحدة وعاصمتها القدس إن شاء الله.
0: نعم.
1: وممنوع إحنا نقسم أنفسنا بأنفسنا.
0: أنا بدي أشكرك جزيل الشكر الأخ مثقال الجعبري أبو علاء، يعني على هذه الرسالة اللي إجت بالصدفة على فكرة، يعني كان اتصلنا على حدا تاني بس إجت بالصدفة مع أخونا أبو علاء اللي يعني عبر عن واقع المنطقة والمناطق القريبة من المستوطنات، بدءا من تل الرميدة مرورا بشارع الشهداء ومحيط الحرم وحارة السلامة وجابر وحارة الجعبري ومنطقة الراس وواد الحسين وكل المناطق اللي قريبة من مستوطنات يعيث فيها المستوطنون فسادا واعتداءات متواصلة من قبلهم على المواطنين أصحاب الأرض الأصليين. شكرا جزيلا أخونا أبو علاء. فاصل، بعد الفاصل نواصل، ابقوا معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: المسجد الشعراوي.
1: الحير وبس الحير كل البلد ركبت.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
3: أصل القهوة مذاق،
2: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
4: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: طيب خلينا نكمل مشوار اليوم من برنامجنا وسط البلد، ورح نحكي شوي عن بيت أمر والاتفاق المبدئي الذي حصل فيها أمس، اللي بنتمنى أنه يستكمل بإتمام الطيب وإنهاء الخلاف القائم هناك. رح نحكي كمان عن امتحان الثانوية العامة أمس ومدى سهولة أو صعوبة هذا الامتحان، لأنه البعض يقول أن امتحان اللغة الإنجليزية للفرع الصناعي كان أعلى من مستوى الطلاب، وفي احتجاج على هذا الموضوع. رح نحكي في موضوعات أخرى. ياريت تحاول كمان التواصل مع الدكتور أمجد برهم ربحي بخصوص موضوع الامتحان، لأنه حابين نوصل صوت هالطلاب للي الناس اللي مسؤولين في حكومتنا. خلينا بداية نسمع دقات الساعة عشان نروح مباشرة لأخونا محمد مصلح من بيت أمر، والحديث عن الاتفاق المبدئي بين عائلتي أبو عياش وخليل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
0: طيب مباشرة رح نروح لبيت أمر، وهالمرة معنا من هناك الأخ محمد مصلح أحد وجهاء بلدة بيت أمر للحديث عن الاتفاق المبدئي الذي وقع أمس بين عائلتي خليل وأبو عياش لإنهاء الخلاف القائم الحاصل في البلدة. طبعا أخونا محمد هو رئيس نادي بيت أمر الرياضي. أخونا محمد صباح الخير ويعطيك العافية.
4: الله يصبحك بخير يا أخ محمود، أنت والمستمعين.
0: حياك الله.
4: حياك الله.
0: تفضل يا عزيزي.
4: تفضل.
0: يعني بدنا تحكي لنا عن الاتفاق الذي وقع أمس بين عائلتي خليل وأبو عياش، ويعني مدى صمود هذا الاتفاق بإذن الله تعالى.
4: أولا احنا بنشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الإنجاز العظيم، ونشكر سيادة الرئيس محمود عباس على الإنجاز أيضا، ونشكر الأجهزة الأمنية المتابعة معنا ليل النهار. وإحنا مبدئيا الاتفاق مبدئي على حل إن شاء الله شامل وعلى صلحة وطنية في المستقبل. فكنا واضعين الأسس الأصلية لهذا الاتفاق، وفي هدنة مستدامة، وكل إنسان يأخذ حقه من الجهتين. هذا الخطوط العريضة. وإحنا إن شاء الله بكرة راح يجينا مندوب من الرئيس اللي هو سيادة الدكتور داود زير. كمان راح نوضح الأمور اللي متفق عليها مع الأخ داود ومع هذه العائلتين.
0: يعني الأخ داود الزير منتدب من الرئاسة لحل هذه الإشكالية؟
4: نعم منتدب من الرئاسة مع اللجنة الموجودة ببيت أمر.
0: نعم.
4: واللجنة الموجودة من بيت أمر الثلاثة يعني مكلفين، ومن دار عوض عائلة عوض وعائلة عوض بالكامل وراهم ومعاهم.
0: يعني بنقدر نقول انه حاليا في هدنة واستقرار للأمور في بيت أمر.
4: الحمد لله مشت الأمور، يعني ليلة كان تقول عيد في بيت أمر.
0: طب ما هذا اللي كل الناس يعني بتتمناه، يعني
4: الترابية كلها تقريبا انقامت الليلة. فعل البلدية، جرافات البلدية والقلبات، بنظف الشوارع بالكامل، واليوم الأمور يعني كلها ماشية، ومبارح من حمد الله مشت التوجيه 100%. امتحان التوجيه كان عندنا ناجح مبارح.
0: نعم.
4: والطاعات في أمان، والمراقبين في أمان، والأمور ماشية 100% أمور التوجيه.
0: نعم.
4: من حمد الله يعني.
0: طب هذا اللي بنتمناه جميعا، وصدقني يعني البلد كلها، المحافظة ويمكن الوطن كله سعيد بهذه الأخبار التي تتحدث عن قرب الوصول إلى اتفاق نهائي يحل هذه المشكلة، كمان عن سير الامتحانات بسلاسة في بيت أمر، خاصة هاي مرحلة يعني حساسة في حياة الطلاب، يعني حلو أنه تعدي بسهولة وبسلاسة ويعود الوئام و التفاهم والمحبة
4: بين الناس. والله يا أخ محمود إحنا أخذنا عهود ووعود يعني بإذن الله إن شاء الله من الجهتين من الطرفين من أبو عياش وخليل وعود كاملة ومتينة بإذن الله
0: إن شاء الله يا رب
4: وإن شاء الله الأمور تمشي إن شاء
0: يعني
4: الله
0: إحنا
4: لغاية يعني اليوم ماشي الأمور 100% المحلات فاتحة والدكاكين والسيارات بتروح وتيجي والناس بتروح وتيجي في الشوارع
0: إحنا بنشد على إيديك
4: يعني عنصر الأمن والأمان مهم جدا
0: أكيد طبعا وإحنا بنشد على إيديك ونتمنى أن يستمر هذا الاتفاق وأكيد رح نكون على متابعة بإذن الله تعالى الأمور ماشي المحلات فاتحة الطلاب بيستعدوا لامتحان بكرة إن شاء الله ربنا بيهيئ الأمور لإنهاء كل الخلافات في كل الوطن شكرا لك أخونا محمد مصلح رئيس نادي بيت أمر الرياضي احنا كنا حابين بس نوصل لكم رسالة إنه بيت أمر تعيش حالة من الهدوء
4: وساهم في حل هذا الخلاف
0: أكيد شكرا لكل إنسان يعني ساهم وشارك ولو بالكلمة ولو بالدعاء شكرا لأخونا داود الزير ممثل الرئاسة في هذا الموضوع يعني الأخ داود الزير عندما تستعصي الأمور دائما ينتدب من قبل مكتب الرئيس لحل الإشكاليات الصعبة والحمد لله أنه قدر يوصل لهذه النقطة وإن شاء الله بيكمل هو وكل من معه من وجهاء بيت أمر ووجهاء المحافظة بشكل عام شكرا جزيلا أخونا محمد مصلح رئيس نادي بيت أمر الرياضي على هذه المعلومات والله يهدي البال ويجيب الخير يا الله أبو المعتصم يسعد صباحك إلهام القواسمي ولا عمر مخضر أبو داود وأبو نهاد قفيشة كمان صباح النور فؤاد أبو غليون بقول طريق حقاي كله شاحنات خربانة وباصات روضة ودنبات شاحنات على الشقتين وانت طالع وانت نازل كله شاحنات فؤاد هذا الموضوع أكيد متابع من قبل البلدية وشوي شوي رح يوصلوا هاي المنطقة لإزالة كل التعديات تامر الشيخ درة بقول أخي أبو رامي السيارة شغالة وقانونية يعني صفينا إحنا باب الدار عندي يعني بدي شو هذا اطلع رئيس البلدية بيطلع لها يعني شو هذا البلدية بيطلع لها يعني عادي اذا سيارة معيقة يا تامر اذا هي بتشكل اعاقة على الشارع او على الرصيف اكيد بيطلع للبلدية تخطرك وتخالفك كمان قلت لك ما بينفع انت يعني البلدية بدك إياها تشتغل بس في مجالات معينة هي اليوم بتشتغل كل البلد بتطالب بإزالة المعيقات والتعديات عن الأرصفة والشوارع بصرش لأنه أنت سيارتك بتعرض هذا الموضوع مع مصلحتك نقول مش صح كلامهم هلأ لما زرعوا لك شجر قلت لك لما زرعوا لك شجر كانوا أحسن ناس هلأ لما إجوا قالوا لك إيم السيارة بطل شغلهم صح ما بيزبط هيك يا إما بنوقف معهم في كل شيء يا إما بتكون ضدهم في كل شيء مهند أبو غليون صباح الخير أنا أحمد أم محمود قعقور يسعد مليون صباحك حنان بدوي بدر صلاح أخونا أبو فضل صباحك خير من القدس أم رمزي الخطيب أم باجس إدويك أم محمود قعقور بتقول والله يا أبو رامي الأطفال ممنوع يلعبوا بالشارع أو بالأحرى باب البيت بيشوفوا الأطفال بيلعبوا بأي لعبة بالشارع بياخدوها وبيرموها بالحاوية على الحاجز ممنوع يدخل بدون أمه أو أبوه لازم يكون برفقة الأم والأب طبعا محمود بتحكي على شارع الشهداء وتل الرميدة والمناطق المغلقة بشكل عام وبتكمل في رسالة بتقول والله نفسي يا أبو رامي أنه تتصل على الارتباط الفلسطيني حل لنا مشكلة الحاجز كل يوم بنشوف مؤسسات وما بيعملوا إشي اللهم أهل المنطقة بفشوا قلبهم وانتهى الموضوع وسلام يا صاحبي لا هو لازم يكون في ترتيب والله ولازم يكون في ضغط باتجاه تخفيف معاناة سكان هاي المناطق من قبل المؤسسات من قبل المجتمع الدولي كمان رنا أبو تركي صباح الخير أم منجد وسهيل النجار سهى جردات تحياتي رشدي فريحة وعبود الجعبي رشاد السكافي صباح الخير وكمان لمين هذا أبو رامي يسعد صباحك أبو رامي يسعد صباح جميع صناع الجمال في المدينة الله يسعد صباحهم ويعطيهم ألف عافية تحياتنا أكيد إلهم لأنه هم جزء أساسي من نهضة الأمة ونهضة البلد وحضارتها ومظهرها الحضاري كملين معاك ولسه هلأ مبارح كان في جدل كبير في موضوع امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة طلاب الفرعين الأدبي والعلمي أنا شفت لهم تعليقات كثيرة بتقول إنه الامتحان سهل وفي متناول الطلاب يعني من متوسط ودون لكن في فروع أخرى احتجوا على هذا الامتحان وقالوا انه الامتحان اعلى من مستوى الطلاب كالفرع الصناعي والفرع الشرعي كمان. يعني انا اجاني اتصالات واجاني رسائل من الاخوة اولياء الامور ومن بعض الطلاب انه الامتحان في الفرع الصناعي كان صعب وكان مش في متناول الطلاب وكان يعني اعلى من مستواهم، ولذلك يحتاجون كثيرا، يعني محتاجين بقوة اليوم على امتحان الأمس للفرعين الصناعي والشرعي. أعتقد كمان الوزارة وصلها خبر في هذا الموضوع، احنا بنحاول الوصول إلى الوزير معالي الوزير الأخ أمجد برهم للحديث حول هذا الموضوع، لكن في عنا كمان من قبل أولياء الأمور بعض التعليقات وبعض الاحتجاجات على امتحان امبارح. ما بعرف هذا الامتحان يعني الفروع بيختلف من فرع لفرع، مش المفروض انه نفس الامتحان ولا شو؟ صباح الخير للدكتور براء ابو رموز. دكتور براء ابو رموز صباح الخير له وإلك. مين معاي؟ هاي انا الاسماء المستعارة هاي ما بتزبط، ما بننفع، يعني فكرك بتهون هيك الاسم المستعار، طب كيف بدنا نفسره هذا؟ لكن على كل صباح الخير للدكتور براء أبو رموز. صباح الخير لأم محمد الجبالي كمان معنا، ولكل الأصدقاء اللي متابعين البرنامج واللي كمان بيعملوا مشاركة للبرنامج على صفحاتهم لحتى نوصل الرسالة أبعد وأبعد.

0: صباح الخير لأبو لؤي سدر وألف سلامة عليك أبو لؤي، تحياتنا الله يسعد مليون تريليون صباحك، صباح الفل أخونا أبو لؤي وسلامتك. يعني حسب ما سمعنا أنه تعرضت لوعكة، إن شاء الله أنها بتكون بسيطة وعدت، باسمي وباسم الطاقم باسم أخونا أبو جهاد والجميع بنقول لك ألف ألف حمد لله على سلامتك. صباح الخير لكرم، كرم سلطان تحياتي لك، يسعد صباحك يا عزيزي، لك وللعائلة والأصدقاء وكل اللي عندك. طيب خلينا ننتقل للتليفون، معنا ولي أمير طالب. أخونا أبو الأمير هو ولي أمير طالب في المدرسة الصناعية في الخليل، وعنده تعليق على امتحان اللغة الإنجليزية يوم أمس. خلينا نسمع منه وربحي ياريت تحاول الاتصال بالدكتور أمجد كمان مرة. في اجتماع. طيب الأخ صادق الخضور إذا أمكن برضو في الاجتماع، في نفس الاجتماع. طيب أبو الأمير صباح الخير.
1: صباح النور، يعطيك العافية أخ أبو جهاد.
0: الله يعطيك العافية أخونا أبو الأمير.
1: أخ أبو جهاد، إحنا اليوم بنحكي عن موضوع امتحان اللغة الإنجليزية الفرع الصناعي اللي قدموه طلاب الضفة الغربية وغزة يوم أمس.
0: نعم.
1: امبارح صباحا ابني بتوجه لمكتب لقاعة الامتحانات وما شاء الله عنه مبسوط وفرحان انه اليوم بده يقدم امتحان الانجليزي ويخلصه في نص ساعة ويرجع يدرس على الامتحان اللي بعده.
0: نعم.
1: فبتفاجأ في الساعة 12 ابني ما طلعش ولا رن علي ولا قدر احكي معي ولا احكي معه. مرت 12 نص واحد الى الساعة 2 وربع تقدرت اوصل لابني، بعد ما طلعت ادور عليه تعرفت ابني وين موجود. بحكي مع ابني، ابني بيقول لي خلاص مستقبلي راح، مستقبلي انتهى. يابا شو اللي بتحكي فيه؟ قال لي الانجليزي اللي انا درست وتعبت وشقيت عليه والكل بقى راهن اجيب 100 من 100 بحصلش علامه النجاح. يابا شو بتحكي؟ قال لي الانجليزي ولا مره، هذا اللي حط الانجليزي اللي حط الاسئله ولا مره داخل على قاعه او سائل طالب صناعي او بيعرف عن الصناعي شيء. راح للدورة للمكان اللي بياخذوا فيه دورة الإنجليز اللغة الإنجليزية، حل امتحان الأدبي وحل امتحان العلمي وبجدارة وبشهادة المدرسين تعينهم، قالوا إنه حلوا الامتحان الأدبي والعلمي بسهولة. ليش وقفت على الصناعي؟ روح ابني على البيت، ابني من لما دخل البيت بعد الساعة 2:30 لغاية بعد أذان المغرب ما حكى ولا كلمة ولا حكى مع حدا في الدار، ولا كله قاعد وصاف انتهى اللي اسمه وسكر المادة الإنجليزي وسكر الكتب وخلص خلص مستقبلي انتهى مستقبلي، ايش في كلمه الا انتهى مستقبلي. فبعديها انا اتوجهت وحكيت تليفون مع احد الاصدقاء وقلنا اتوجهنا وقلنا يا عمي بدناش نظلم الطلاب ولا بدنا نوصل لموصل انه الطالب عندنا ينظلم في هيك شغلي.
0: نعم.
1: فاحنا توجهنا وحكينا مع التربية ومع مدير التربية مشكور، حكينا مع إدارة المدرسة شايف، فتم التواصل وتم إبلاغ التربية والتعليم في رام الله وإخبار الوزير بالموضوع. الوزير مشكور اتصل فيه شخصي وحكى معاي بعد الساعة 11 بالليل. أنا بحكي لك وزير بيتصل في ولي أمر بعد ال 11 بالليل.
0: طيب ممتاز. شايف ممتاز.
1: وبطلب منه إنه يعني يهدي من نفسية ابنه وإلى آخره، وطلب مني شخصي إنه يحكي مع ابني وحكى مع ابني ورفع من معنويات ابني ووعدنا خير، قالنا إن شاء الله رب العالمين أموركم راح تكون في السليم وراح نراجع ونفتح الموضوع ونثير الموضوع ويشوف الأمور على أكمل وجه. فالوزير وعدنا إنه اليوم يكون في اجتماع بدري قبل ما يكون في أي تحركات لمدراء التربية والتعليم.
0: وأعتقد إنه في اجتماع حالياً.
1: هو في اجتماع من الصبح في التعليم في الوزارة في رام الله شايف، وإحنا هالكيت متوجهين لمكتب التربية والتعليم جنوب الخليل شايف، عنا برضو لقاء مع الدكتور ياسر محمد شايف.
0: طب على السؤال أبو الأمير،
1: واستجاب لدعوتنا.
0: كم طالب محتاج حالياً عندكم يعني في المنطقة؟
1: إحنا كله على مستوى الوطن تقريباً 200 وكم طالب يعني الفرع الصناعي في المحافظات الجنوبية الشرقية والشمالية شايف كلهم 200 وكم طالب. فأنا على مستواي عندي أكثر من يعني الفرعين اللي هو الذكور والإناث عندي في دورة عندهم صعوبة محتجين, وفي الشمال في طول كرم وفي سلت الظهر برضو اشتكوا من من صعوبة الأسئلة ومن الامتحان. فما ضل عنا إلا بس طلبة الخليل, يعني ما شفتش حد فيهم يتحرك أو فيه يعني حد, بس ما حدش طلع يحكي بلسانهم.
0: يعني ما بعرف هلا هذا الموضوع بيخضع لمعايير, احنا كل سنه بتواجهنا بعض الصعوبات في الامتحانات, بس بدي اقول لك انه يعني هذا الموضوع نسبي يؤخذ بالنسبيه, يعني بدهم راح يبحثوا اكيد قديش نسبه المحتجين وكمان يراجعوا الاسئله ومدى صعوبتها وبناء عليه بيقرروا. ف يعني بدنا نستنى, ما رح نقدر نحكي ولا بأي شيء مدام انه وصلتوا لمعالي الوزير وحكى معاكو بشكل شخصي ومديريات التربية متابعة. فاعتقد انه يعني
1: وتفهم الوضع, ومعالي الوزير الحين في اجتماع بخصوص ورقة امتحان الانجليزي, يعني
0: بدنا نستنى النتائج.
1: تكلم معنا وطمنا وتواصل مع المكتب التربية جنوب الخليل واعطاهم تعليماته شايف, وهو من الصباح الباكر في اجتماع, يعني اجتماع مغلق في الوزارة في رام الله.
0: طيب هذا بيستدعي منا او بيطلب منا انه ننتظر نتائج هذا الاجتماع وما سيتم اعلانه من قبل الوزارة, يعني ما فيش داعي اصلا نتصل فيه بما انه عنده كل المعلومات على عن هذا الموضوع. بدنا نستنى النتائج وان شاء الله بتكون مرضية للجميع
1: ان شاء الله رب العالمين. برضو احنا برضو بنستنى في نتائجهم وشو اللي كانت والله بتصير. بس انا بقول لك الاماني حتى بطلب مناشدة عبر راديو الحرية انه يكون انصاف من قبل الشخص او الاشخاص اللي بدهم يحطوا اي امتحان اي سؤال في اي مادي, تقول الله في اولادنا.
0: هلا الاسئله وضعت, هلا الحديث عن الاسئله ووضع الاسئله
1: يحطوا الناس اللي عندهم كفاءه عاليه وعندهم خبره في هذا المجال, مش انه يعني يدخل الطالب وباني اماله على شيء ويتفاجئ تخاط الامتحان بشيء ثاني.
0: شوف
1: يعني حتى الاسئله المتوقعه اللي كانوا الاساتذه يحطوها شايف ما هي جاي في الامتحان. انت لما بتقول انه طالب في الفرع الصناعي بيجاوب اسئله ورقه اسئله امتحان اللغه الانجليزيه الفرع الادبي والفرع العلمي وبجداره بيطلع مبسوط منها, شو ليش ما جاوب ورقته؟ يعني بدك تقول لي انه ابني ما قراش على ورقه ما قراش على الانجليزي الفرع الصناعي, قرا على الادب والعلمي. هذا اللي مزعلني والله يا راجل. انا عندي عده اولياء امور للاماني لغايه الان اولادهم لا اكل ولا نوم زي العالم الناس, وهم اقول لك حتى محتاجين, بقول لك خلص مستقبلنا راح, ما بدنا
0: لا مش نهاية الدنيا يعني اسمع لا مش نهاية الدنيا. حتى يعني لو لم يوفقوا في هذا الامتحان بإمكانهم إعادته, يعني موضوع إنه والله مستقبلنا راح عشان امتحان.
1: بسألك سؤال معلش تحملني, أنا حكيتها لمعالي الوزير. أنت لما بتقول لي بالإكمال أنا ابني لما بطلع اسمه اليوم في نتائج الثانوية العامة في أول لحظة زي ما يطلع ابني في الإكمال يا زلمي.
0: لا هذا موضوع
1: ما بنفع بحكي. لا انا ما بضيع مستقبل ابني, انا ابني دخل الامتحان واقول لك بشهادة مدير المدرسة المهندس وبشهادة الاساتذة وبشهادة الكل والمشرف التربوي انه من المرشح من العشر الاوائل على الوطن مش على المحافظة على الوطن. فانت تيجي اليوم تقول للطالب انت مرشح من العشر الاوائل على الوطن, مش جايب علامة النجاح مادة الانجليزي.
0: هلا هذا مش انا اللي بحكم فيه, هذا بيحكم فيه لجنة الوزارة. بس انا بقول لك حتى لو يا عزيزي ابو الامير
1: انه تكون واضحة وصريحة. اول شيء انصاف طالب الصناعي شايف في كافة المحافظات. انا ما بقول عن ابني شخص, انا بتحدث بلسان كل طالب صناعي وطالب صناعي في المحافظات الشمالية قبل الجنوبية, في المحافظات الجنوبية قبل الشمالية, في محافظات الشمال قبل الوسط, في كل محافظة وطن كل هاي 200 وكم طالب. يعني
0: أبو الأمير أنا عشان أجمل لك الموضوع أختصر لك إياه, هذا الموضوع يخضع لقرار اللجنة أو الاجتماع اللي صاير حاليا في الوزارة.
1: هلا
0: هم قرارهم شو مكة. هلا انت انا بتفهم انه انت ولي امر ومحروق على ابنك, بس انا حكيت كلمة وانا برجع بعيدة. حتى لو لا سمح الله لم يوفقوا في هذا الامتحان، عدد منهم لم يوفق، مش معناته زي ما انت بتقول انه اخر الدنيا وضاع مستقبلي، لا ما ضاع مستقبله. هلا موضوع نظرة المجتمع وانه انا ابني طلع اسمه في الناجحين الاوائل ولا ما طلعش ولا هذا موضوع تاني. برجع لنفسياتكم،
1: هذه وجهة نظر ابني يعني. انا بقول لك انه تعب هالتعب،
0: ما هو كمان انت ما تعبتوش اكثر ما تزيدش.
1: كان مبسوط هو كل زملائه انه اجى امتحان انجليزي اول جلسي، قالوا خلص عشان
0: اسمح لي احكي لك
1: شيل العبء الاكبر، العبء الاكبر كان انجليزي.
0: اسمح لي احكي لك انه انت بتتصرف غلط. انت على فرض انه لا سمح الله اجت اللجنة قالت لا والله الامتحان كان مقبول وهي في نسبة نجاح عالية وممتازة، شو يعني تضل مصر على انه ضاع مستقبل ابنك؟ مش المفروض، مش المفروض تحكي قدامه هيك، مش المفروض تحكي بهاي اللهجة
1: بطريق مستقبل ابني. انا بالنسبة لي ما بكون عطر بطريق مستقبل ابني. انا الشغل الوحيدي،
0: ما هو ممنوع تحكي قدامه في هاي اللهجة.
1: انصاف انصاف انصاف من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور امجد برهم، انصاف لهاي الفئة.
0: هذا اللي بدك تحكيه ولازم تحكيه، بس ما تحكي بلغة انه والله ضاع مستقبله او تأيده له. حكى الحكي هذا المفروض انت تقول له لا، يعني مش اخر الدنيا، مش نهاية المطاف. تشجعه، تدعمه نفسيا، ما تزيد حالة الإحباط.
1: والله عندي. أنا قاعدين هاي أنا في الحين داخلين على اجتماع التربية وهي أولياء أمور عندي معاي، والله كلهم بيحكوا وضع أولادهم في البيت يعني لغاية يعني حاكي مش قادرين يحكوا أكل مش
0: أنا يوكرو. أنا متفهم يعني هذا الحكي،
1: حملني فهالشغلة يعني مش سهل عليهم.
0: أنا متفهم وضع الطالب، بس أنا بقول لك الطالب حاليا في الوضع هذا بحاجة إلى دعم
1: صحيح
0: نفسي
1: صحيح
0: ومعنوي،
1: مش نفسي قبل أي شيء.
0: ما نحطه في موقف المحبط اللي ضاع مستقبله فعلا، يعني ما نعززش هاي الفكرة عنده، بالعكس لازم نشيلها من راسه. على كل أبو الأمير بدنا نستنى النتائج ونشوف شو بيطلع مع الوزارة.
1: إن شاء الله خير النتائج مع الوزير
0: إن شاء الله. بتكون ألف عافية يعني أبو الأمير أحد أولياء الأمور، شكرا جزيلا. يعني أنا بتفهم إنه الأب يعني يكون محروق على ابنه والطالب يكون محروق على نفسه، بس إحنا الطالب اليوم بده دعم نفسي ومعنوي وبشكل جاد، بعيدا عن يعني المشاعر إلها دور لكن العقل كمان لازم يحكم. ما نحبط الطلاب وما نخليهم يروحوا لهذا التفكير السلبي إنه والله ضاع مستقبلي عشان امتحان أنا ما توفقتش فيه. كل شيء ممكن تعديله، كل شيء ممكن إصلاحه وترميمه، حتى لو لم يوفق في امتحان معين بإمكانه يعني إصلاح النتائج مستقبلا، بس ما نعزز فكرة إنه بيضيع المستقبل. ما بيضيع إن شاء الله طول ما في مثابرة وجهد. فاصل بعد الفاصل الجزء الأخير، ابقوا معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

شوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا
2: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية

0: الشهرية والشهرية. افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696-6666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
9: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
10: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

إيرال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: أول شيء بدنا نصبح على المدير، يعني إيهاب والله كان في رحلة، طب الله يهنيه يا ربي ويفرحه ويسعد صباحه، وتحياتي تحياتي لك أخونا إيهاب النتشي، يسعد صباحك. مها شاور صباح النور، أحمد أبو صبيح كمان صباح الورد، وعبد السلام غلمة صباح الفل، وفاء نصار أو ناصر بتقول والله أولادنا هيك ماخدين المهني للأمانة، أولادنا حتى الآن بفكروا بالامتحان، بدنا نستنى موضوع اللجنة وقرار الوزارة ونشوف شو بصير وإن شاء الله خير. بدنا نصبي على أبو عدي، أبو عدي قفيشة، تحياتنا إله لكل طبعا العاملين في مطعم قفيشة في نمرة. شو هذا؟ والله ما بشتغل إلا حتى روح اسأل على وضعي كمان. طيب جهات خلي لي الموضوع إن شاء الله خير، يعني بنشوف شو بنقدر وإن شاء الله بنقدر نساعدك بشي. في كمان رسالة وصلتني من فريد، فريد بقول يسعد صباحك أبو رامي، كيف حالك؟ بدنا منك مساعدة بخصوص مدخل، المدخل عنا من كل المجالس البلدية السابقة، وإحنا بنطالب بتوسيع مدخل شارعنا، وإنت عارف الأوضاع، لو الواحد قدرته ما بتواصل مع البلدية في بلدية سعير، وكل مرة بوعدونا إنهم يعملوا توسيع للشارع، قام ابن عمي بالتبرع بجزء من بيته بهدمه لتوسعة الشارع، نحن نعاني من عدم دخول تنك النضح أجلكم الله من سيول المجاري على بيوتنا، والوضع مؤلم، والحين ببعث لك فيديو تشوف بعينك، وإحنا بنتمنى منك تحكي مع رئيس البلدية بلدية سعير إنه يعمل هذا المدخل، لأنه عندنا مكرهة صحية بالفعل، وربنا يعطيك العافية والصحة. شوف أخ فريد، هلا إذا المدخل عندكم مدخل شارع عام ورئيسي المفروض البلدية، وجاهزين يعني نضغط عليها باتجاه توسيعته، لكن إذا هو مدخل خاص هذا بيرجع بالتعاون والتفاهم بينكم وبين البلدية. إذا هو مدخل خاص يعني بدكم تتفاهموا مع البلدية على أساس تساعدكم بجزء، وإنتوا تساهموا بجزء وتوسعوا المدخل، ما دون هذا النظام هيك والقانون هيك بيقول إذا هو دخلة فرعية. أما إذا هي يعني شارع عام، لا المفروض البلدية إذا بيسبب مشاكل ومكرهة صحية زي ما قلت وبيمنع دخول حتى تنك النضح، فأعتقد البلدية مجبرة على إنها تعمله وتوسعه، وإن شاء الله بنتوفق بطرح الموضوع على بلدية سعير قريبا. شكرا لك أخونا فريد، وشكرا لكل حدا راسلنا وتواصل معنا اليوم. أزمة الجسر زي ما قلنا إن شاء الله يعني خلال أيام سيكون لها حل، اتواصل معنا بعض النواب الأردنيين، إخواننا في البلدية كمان ما قصروا، الرأي العام كان له تأثير كبير على فكرة، كل قضايا الرأي العام بصير فيها تغيير، عشان هيك احنا بنقول دائما للمواطن ما تكون سلبي، عندك مشكلة عندك قضية اطرحها وبقوة، بس تكون مطلع وملم بجوانبها القانونية والمنطقية، وإذا كانت كذلك تأكد تماما أنه دائما بصير في حلول، دائما قضايا الرأي العام لها تأثير أكبر من القضايا الخاصة. على كل انتهى وقت برنامجنا لليوم، بدنا نشكر شركة جوال الراعي الرسمي للبرنامج، ونتشكر كل إخواننا وزملائنا في الطاقم، ونشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. بكرة امتحان جديد للثانوية العامة، الله يوفق جميع طلابنا، تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: إعلان هام للمواطنين الكرام. يسر الدكتور عبد الرزاق أبو ميلة، أخصائي واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، رئيس قسم الأطفال والعناية المكثفة في مستشفى الهلال الأحمر التخصصي في الخليل، أن يعلن عن افتتاح عيادته الخاصة في مدينة الخليل في موقعها الجديد مجمع الجذور قرب الغرفة التجارية الطابق الثالث. أوقات الدوام يوميا من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة مساء، ما عدا يوم الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء. للحجز والتواصل والاستفسار الاتصال على جوال 0599-610-574. أطفالكم أمانة، نحن نحفظها. دكتور عبد الرزاق أبو ميالي.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: عناصر من الدعم السريع يعلنون السيطرة على منطقة سركم في إقليم النيل الأزرق جنوبي السودان، ومجلس الأمن يحذر من ارتكاب فظائع في مدينة الأبيض.

وصلت الوفود المشاركة في المحادثات الأمريكية الإيرانية إلى مقر الاجتماعات في بيركنشتوك السويسرية. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن الوفد الدبلوماسي الإيراني توجه إلى سويسرا لإجراء محادثات تقنية بشأن التنفيذ السليم لاتفاق إنهاء الحرب على جميع الجبهات. إذن نتابع هذه الصور المباشرة لوصول الوفود المشاركة في المفاوضات إلى منتجع بيركنشتوك في سويسرا. إذن الوفود الباكستانية والأمريكية والإيرانية تصل إلى بيركنشتوك السويسرية في إطار الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية. قبيل سفره إلى سويسرا قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إنه لن يتمكن من البقاء في سويسرا سوى ليوم أو يومين، في إشارة إلى جدول أعمال مكثفة للمباحثات. وأعرب فانس عن أمله في تحقيق تقدم خلال الاجتماعات، سواء بالملف النووي الإيراني أو بمسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. كما وصل رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف ورئيس الأركان عاصم منير إلى بيركنشتوك للمشاركة في المحادثات الأمريكية الإيرانية. وقالت الخارجية الباكستانية إنه من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء أيضا لقاءات ثنائية مع الوفود المشاركة من إيران وقطر وسويسرا والولايات المتحدة لتأكيد التزام باكستان الراسخ بالحوار والسلام الدائم في المنطقة.

0: تنضم إلينا من القدس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا بك كريستين، ما الذي يصدر عن إسرائيل في إطار المفاوضات التي تجري الآن في بيركنشتوك؟ وأيضا نتنياهو يتحدث عن الوضع أيضا في لبنان وضرورة حماية البلدات الشمالية من هجمات وصواريخ حزب الله.
1: ريما، بلا شك أن إسرائيل تراقب انطلاق المحادثات في سويسرا بعد أن تعطلت لأكثر من يومين بسبب سلوكها في الجنوب اللبناني والغارات العنيفة التي شنتها إسرائيل، بزعم أنها ردت بذلك على خروقات نفذها حزب الله في الأراضي اللبنانية، مع التشكيك حتى الإسرائيلي والتأكيد الإسرائيلي بأن طالما بقيت قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني، طالما أن وقف إطلاق النار معرض للخطر، وبالتالي لا يمكن الحفاظ على الهدوء طالما أن هنالك قوات احتلال موجودة في الجنوب اللبناني. هذا على الأقل ما ورد في صحيفة هآرتس الإسرائيلية. الموقف العام من قبل إسرائيل، كما هو معروف بأن إسرائيل كانت ضد مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، تعتبر بأن هذه الاتفاقية هي سيئة، صدمت منها، وكانت تقديراتها تشير إلى أن ترامب كان يريد استئناف الحرب والعمليات العسكرية على إيران وليس إبرام اتفاق. وعندما جرى التوقيع على هذه المذكرة حاولت القول أن الآن هنالك اختلاف وتضارب بالمصالح، وأن ترامب ذهب إلى هذا المنحى لأنه أدرك التبعات الاقتصادية لاستمرار الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وبالتالي هو يفضل الآن المصالح الاقتصادية وليس مصلحة المنظومة السياسية في إسرائيل، في إشارة إلى بنيامين نتنياهو، لأننا رأينا انتقادات حتى لسلوك وزراء وللأهداف التي تريد إسرائيل من خلالها استئناف هذه الحروب، وكانوا دائما ما يلوحون حتى إلى الانتخابات والمشهد الداخلي في إسرائيل. بالتالي الموقف الإسرائيلي العام معروف بأنه ضد هذه مذكرة التفاهم، بل واتهمت إسرائيل من أنها سوف تحاول تخريب المفاوضات من خلال عدوانها المتصاعد على لبنان وما شهدناها على لبنان خلال الأيام الماضية. أذكر وأشير على أن 6 إسرائيليين عسكريين قتلوا في عدة عمليات نفذها حزب الله. رواية إسرائيل بأنها شنت غارات انتقاما للخسائر في صفوف جيشها. رواية حزب الله بأنه أفشل ومنع تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مناطق استراتيجية تحت

0: ظهر قلعة شقيف التي احتلت حديثا، وأيضا كفر تبنيت، وهذا رفضه حزب الله وتصدى لتقدم القوات. لذلك كان هنالك إعلان عن مقتل عسكريين في عدة حوادث، ومن بين العسكريين الذين أعلن عن مقتلهم 4 عسكريين جراء استهداف دبابة، من بينهم قائد كتيبة، الكتيبة الثانية والخمسين المدرعة، وهذه خسارة بالنسبة للجيش الإسرائيلي، إلى جانب ما أعلن الليلة الماضية عن مقتل عسكري من وحدة مجلان تابعة للواء وقوات كوماندوز، إلى جانب إصابة 13 آخرين، هذا فقط الليلة الماضية، أيضا خسائر الدبابة، وقبلها كان هنالك إعلان أيضا عن مقتل جندي. بالمجمل 6 عسكريين أعلن عن مقتلهم وإصابة أكثر من 30 عسكريا وجنديا بينهم ضباط أيضا. بالتالي رأينا تصعيدا في المشهد الميداني، هذا كان سوف يهدد الاتفاق برمته وأخر انطلاق المحادثات. الآن إسرائيل تراقب وهي أمام معضلة حقيقية، نتنياهو أمام معضلة، إما يقرر مواجهة الأمريكيين أكثر، التصادم معهم أكثر، وأخذ القرار بالإبقاء على القوات وتعريض المسار السياسي والدبلوماسي للخطر، أو أن يتراجع ويقرر سحب القوات والتراجع إلى نقاط التي كانت محتلة عام 2024، وهنا سوف يظهر أنه متراجع وأن إسرائيل خسرت استراتيجيا. بالتالي يتحدثون في مختلف وسائل الإعلام عن معضلة وعن مفترق طرق أمام نتنياهو، قد يختار ما بين سياسة المماطلة التي هو معروف فيها، ولكن لا يعرف إن كان سوف ينجح هذه المرة أو لا. بالتالي ترقب، لكن موقف إسرائيل معروف أنه ضد، اتهمت إسرائيل بأنها سوف تخرب المحادثات من خلال سلوكها في لبنان، تنتظر إن كان سوف يحدث ضغط إضافي عليها. ولا ننسى ريما بأن إسرائيل أيضا سوف تشارك في جولة المفاوضات المباشرة 5 مع الحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء المقبل. قد تتخذ إسرائيل قرارات من شأنها الانسحاب، وهنا تحاول أن تظهر وكأنها فصلت ما بين ساحة إيران ولبنان من خلال المفاوضات المباشرة بينها وبين الحكومة اللبنانية، لأن إسرائيل اتهمت بأنها فشلت استراتيجيا بفصل إيران عن لبنان، وأن بالعكس التي نجحت هي إيران بفصل وإبعاد أمريكا عن إسرائيل.
1: نعم كريستين، وينضم إلينا أيضا من القليلي جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، أبدأ معك بآخر المواقف الإيرانية مع انطلاق المحادثات في بيركنشتوك.
2: أبدأ بتصريحات ترد الآن للرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان، تصريحات لافتة حقيقة في اجتماع اقتصادي يتحدث فيه عن الأوضاع الاقتصادية في إيران، يقول بأن مواقف المسؤولين الأمريكيين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب شهدت في الفترة الأخيرة تغيرا مقارنة بالماضي، وأصبحت حقوق الشعب الإيراني تحظى بقبول أكبر من أي وقت مضى لدى المسؤولين الأمريكيين بطبيعة الحال. وقال بأن إيران نجحت في الأيام الأخيرة من تصدير 16 مليون برميل من النفط، وهذا تزامنا مع رفع الحصار البحري الأمريكي، وهو تطور مهم مقارنة بالفترة التي عجزت فيها البلاد عن تصدير النفط لمدة تقارب 50 يوما. أيضا يقول بأن المفاوضات الجارية تمثل فرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي وإزالة العقبات واستعادة الموارد المالية للبلاد. يؤكد بأن إيران حصلت على 6 مليارات دولار من الأموال الموجودة والمجمدة في الخارج، هذه 6 مليارات هي في طريقها إلى إيران من قطر، وأنه سيتم اتخاذ القرار بشأن آلية تخصيص هذه الموارد وفقا للأولويات الاقتصادية للبلاد. قال بأن معارضو مسار المفاوضات وخفض التوتر في المنطقة هم أطراف متطرفة، في مقدمتهم الحكومة الإسرائيلية وجهات مناهضة للاستقرار في الإقليم، وقال بأن نتائج المفاوضات يمكن أن تسهم في معالجة جزء من المشكلات الاقتصادية وفي تحسين

0: الأوضاع المعيشية في البلاد، وأكد بأن إيران أعلنت مرارا وتكرارا أنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وأن هذا الموقف سبق أن أكده بشكل واضح المرشد الإيراني السابق الراحل علي خامنئي. وأيضا في ذات الإطار وفي إطار تعزيز يعني الوحدة الوطنية، قال بأننا يمكننا قطع مسافة 10 سنوات إذا حافظنا على الوحدة الوطنية والانسجام الشعبي، وقال بأن هناك خطوات يجب اتخاذها في إطار تغيير التعاطي مع بعض الأمور والنظرة لبعض الأمور. قال يجب أن تتغير نظرتنا إلى التغيير نفسه، وطوال 47 عاما وهو عمر الجمهورية الإسلامية الإيرانية يقولون إن الوقت غير مناسب لإجراء هذه التغييرات، لكن يجب أن نقوم بهذه التغييرات. قال بأن الأوضاع الاقتصادية والتضخم الاقتصادي يشكل عبئا كبيرا على كاهل المواطنين الإيرانيين، خاصة المتقاعدين والعاطلين عن العمل والفئات محدودة الدخل، ولا يمكن الاستمرار بتضخم يناهز 50% في البلاد، ولا يمكن تحمل أكثر من ذلك. ودعا البنك المركزي ووزارة الاقتصاد إلى إيجاد حلول اقتصادية. هذه هي أبرز التصريحات التي صدرت، وبطبيعة الحال تتزامن مع انعقاد الاجتماعات في سويسرا. وفي هذا الإطار قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية من مكان انعقاد الاجتماعات التي بدأت باجتماعات ثنائية في سويسرا، اجتماع لوزيري خارجية إيران وسويسرا قبل قليل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: سنعقد اجتماعا ليوم واحد فقط، واجتماعات ثنائية مع الوفود الوسيطة، وفود باكستان وقطر كدولتين وسيطتين، وبعد الظهر ستعقد اجتماعات رباعية تجمع إيران والولايات المتحدة والوسيطين القطري والباكستاني. وهذا أول توضيح رسمي حول كيفية الاجتماعات في سويسرا.
1: نعم حازم، إلى الصور الآن مع رامز، هل ما زال الهدوء الحذر يخيم على جبهة الجنوب رامز؟
2: بالفعل هذا هو واقع الحال في الجنوب، في القرى والبلدات الجنوبية. أبدأ من الوضع الميداني، هذا ما يعني الناس، ما يعني سكان الجنوب. بداية الأنظار تتجه إلى هذا السيناريو هذه المرة. لماذا هذا الكلام؟ لأن سبق وأعلن مرارا وتكرارا، يمكن إحصاء سريعا أكثر من 5 مرات منذ 16 من نيسان الماضي، عن توصل إلى وقف إطلاق النار، سرعان ما كان يتحول إلى سراب وتخرقه إسرائيل بكثير من الذرائع. أبدأ مما حصل منذ 6 من يوم أمس وحتى هذه الساعة، ونحن نبث هذه الرسالة المباشرة من مدينة صور، يمكن الحديث أنه لم تسجل أي غارة إسرائيلية، حتى أبعد من ذلك في المناطق الساخنة، لسيما في النبطية، في جوار كفر تبنيت، في جوار المرتفع الاستراتيجي علي الطاهر، لم تشهد أيضا على قصف مدفعي، على عكس الأيام والأسابيع الماضية. على طول هذه شريط أو القرى المتاخمة والمحاذية للمنطقة التي باتت تعرف بعرف الاحتلال بالمنطقة الأمنية، وهي مناطق لبنانية.
3: راديو الحرية
4: 92.7
3: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.
5: وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: 42 ساعة، عن أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى، على الرغم من كان إعلان وصول إلى تثبيت وقف إطلاق النار نتيجة ادعاء إسرائيل أن حزب الله خرق هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار نتيجة المواجهات العسكرية في منطقة علي الطاهر. لكن هذا الأمر هذه المرة أرخى نوع من الارتياح النسبي لدى الصامدين في قراهم وبلداتهم، ومنهم مدينة صور. أما باقي السكان الذين نزحوا أيضا في اليومين الماضيين هم يترقبون إمكانية تثبيت هذا الأمر. أما سياسيا فأيضا ينظر إلى إذا ما كانت إسرائيل ستلتزم هذه المرة أم ستعاود تكرار تحت ادعاء وحجة حرية الحركة العسكرية. في المقابل من جهة حزب الله هو يؤكد سواء بالنسبة إلى مصادره أو على لسان قياديه في أكثر من مناسبة في اليومين الماضيين أنه لن يقبل بحرية الحركة العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. قمنا بجولة على بعض القرى والبلدات في محيط صور، الناس تنفسوا السعداء، هناك بعض العودة الخجولة لتفقد المنازل، هناك تحديات كثيرة في هذه القرى والبلدات نتيجة الدمار الكبير الذي ألحق بمنازلها، وكذلك نتيجة غياب مقومات الحياة الأساسية لجهة تضرر شبكات الكهرباء والمياه وغيرها. لمسنا أو شاهدنا أيضا بعض فرق التابعة للبلديات والسلطات المحلية تحاول فتح الطرق التي كانت مقفلة نتيجة الدمار ونتيجة القصف الإسرائيلي لاسيما في اليومين الماضيين. قمنا سنشاهد الآن ما عيناه في بلدة القليلي، هذه البلدة التي تقع على تماس لهذه المنطقة الأمنية أو كما يسميها جيش الاحتلال خط الدفاع الأمامي، هي تجاور بلدات محتلة كبلدة البياضة وشمع. هذه البلدات هي شهدت حتى في اليومين الماضيين العودة الأقل نتيجة المخاطر والمحاذير الأمنية التي كان يخشى منها السكان. نشاهد سويا هذا التقرير وما رصدناه في بلدة القليلي قضاء صور. متواجدون الآن في بلدة القليلي قضاء صور، هذه البلدة التي تعرضت لدمار كبير نتيجة الحرب الأخيرة في هذه الساعات، ومنذ يوم أمس تحديدا عند الساعة 6 مساء كما باقي البلدات تشهد بلدة القليلي نوعا من الهدوء الحذر والترقب عن إمكانية تثبيت وقف إطلاق هذه المرة، وبالتالي هذا الأمر انعكس حركة خجولة بالعودة لأكثر من سبب. الأول أن القليلي هي إحدى البلدات التي تقع على تماس مع بلدات لبنانية محتلة، ما باتت تعرف بعرف الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة الأمنية أو خط الدفاع الأمامي، وهي مناطق لبنانية محتلة. بالصورة نشاهد بلدات المحتلة وهي بلدة البياضة، بلدة مجدل زون التي دخلتها القوات الإسرائيلية أيضا أثناء وقف إطلاق النار. نشاهد أيضا بلدة المنصوري، هي الأقرب إلى هذه البلدات، هي ليست محتلة لكنها تعرضت لقصف وتهجير سكاني جماعي. نشاهد أيضا هنا في هذه البلدة بلدة القليلي دمار كبير في المباني، تعرضت لقصف إسرائيلي وكذلك كانت عرضة لقصف مدفعي يومي في هذه الأثناء. هناك ترقب في هذه البلدة، بعض السكان عادوا لتفقد منازلهم، هناك غياب لكل مقومات الحياة من شبكة الكهرباء والمياه، وبالتالي هذا ما يرفع من مستوى التحدي بشأن عودة السكان إلى هذه البلدات. بلدة القليلي عينة عن البلدات التي تقع على تماس مع القرى والبلدات اللبنانية المحتلة، لاسيما بلدة البياضة المقابلة لهذه البلدة. نشاهد حجم الدمار في السيارات، في ممتلكات المواطنين في هذه البلدة. الآن هناك من تحدثنا معهم هنا من السكان الذين عادوا يقولون إذا الأمور استقرت من المنتظر أن ترتفع وتيرة هذه العودة خلال ساعات النهار وفي الأيام المقبلة. من بلدة القليلي في قضاء صور، رامز القاضي، التلفزيون العربي، جنوبي لبنان.
1: لبنان العقدة ويتصدر ملفات طاولة المفاوضات في سويسرا. ضغط أمريكي على إسرائيل يجلب إعلانا لوقف إطلاق النار في لبنان. فهل يستغل لبنان الزخم الدولي لحلحلة وضعه من أجل تحقيق مكاسب في مفاوضات واشنطن؟ وما هي الملفات الأمنية والسياسية المدرجة على جدول مفاوضات الجولة الخامسة بين لبنان وإسرائيل؟ في أقل من 48 ساعة إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية وتعود وترضخ للضغوط الأمريكية وتعلن وقفا لإطلاق النار جنوبي لبنان. الهدوء على الجبهة اللبنانية تسعى من خلاله إدارة الرئيس ترامب إلى دخول مفاوضات سويسرا دون أي ذرائع محتملة للإيرانيين الذين يصرون بدورهم أن يكون ملف لبنان أولا على طاولة سويسرا. الأولوية التي توليها إيران للملف اللبناني تأتي متزامنة مع الجلسة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن والتي تعقد بعد يومين فقط. الاهتمام الدولي بالجبهة اللبنانية يزيد الضغط على إسرائيل، بالتالي مرونة أكثر في المفاوضات المباشرة قد تفضي إلى التوصل لإعلان نوايا إن استغل لبنان الزخم الدولي وفق محللين. اللبنانيون والإسرائيليون يبحثون في جولتهم الخامسة ورقتين ببنود عدة أمنية وسياسية يتصدرها تثبيت وقف إطلاق النار جنوبا. أهم ما أدرج في الورقة الأمنية بحث تفاصيل المناطق التجريبية التي اقترحها سابقا الرئيس جوزيف عون وتولي الجيش اللبناني الأمن في تلك المناطق وتحديد جهة وسيطة للإشراف على تنفيذ الخطوات الميدانية. نقطة آلية المراقبة التي يتمسك بها لبنان لا تزال عقدة بين الطرفين. إسرائيل ترفض أي دور خارجي وتطالب بإنشاء لجنة أمنية مشتركة للتنسيق المباشر بين بيروت وتل أبيب. سياسيا لا خوض في التفاصيل بعد، والعناوين المدرجة في الورقة لا تزال بنودا عامة تشمل احترام الحدود المتبادل، ضمان الأمن ووضع إطار عام للعلاقة المستقبلية بين البلدين. الورقتان الأمنية والسياسية يؤمل أن تتوجان بتوقيع اتفاق نوايا محتمل بين الجانبين، خاصة في ظل الوضع الراهن الدافع باتجاه إنهاء الحرب في لبنان.

0: نرحب بضيفنا من بيروت السيد توفيق شومان الباحث السياسي. أهلا بك سيد توفيق. ملف لبنان إذن في أولوية المحادثات الآن التي ستجري في بيركنشتوك بين الولايات المتحدة وإيران، إلى أي مدى الاهتمام الإيراني بملف لبنان يمكن أن يعزز موقف لبنان في المفاوضات المقبلة، أي الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل؟
1: تحياتي سيدتي إليك ولكل المشاهدين. يعني كما أصبح معروفا بأن البند الأول من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وقف النار الشامل على جبهة، على كل الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية أو بما فيها لبنان كما ورد حرفيا. أظن بأن هذه كرة يجب أن يتلقفها المفاوض اللبناني بصرف النظر عن الموقف من المفاوضات المباشرة. نحن أمام بند يمكن أن يكمل أو يدفع باتجاه أن يكمل القطار الأمريكي الإيراني مساره إلى نقطة النهاية، أو يتوقف هذا القطار عند البند الأول كما جاء في البند 13، يعني تطبيق مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية على رأسها إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف النار على الجبهة اللبنانية. أعود وأكرر، هذا البند 13. هنا الكرة في الملعب اللبناني، أنا أظن بل أكاد أجزم يعني بأنه الآن أمام لبنان أداة فاعلة. هذه الأداة الفاعلة يفترض أن يتمسك بها بالمفاوضات المقبلة، مرة أخرى بصرف النظر عن موقف الشخصي من المفاوضات المباشرة، ولكن هذا يعني اختبار النوايا الأمريكية واختبار أيضا المدى الذي يمكن أن يعمد إليه الأمريكيون للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف النار. لكن إذا لم يتمسك لبنان بهذه الأداة وبالتالي ترك فضاء المفاوضات هكذا مفتوحا على اللا مطلق وبالتالي مفتوحا على المدى اللا مغلق أيضا، فمعنى ذلك بأن لبنان يتحمل مسؤوليته. اختبار النوايا لماذا؟ النوايا الأمريكية، لأنه من المفترض أن الإدارة الأمريكية وافقت على وقف النار على الجبهة اللبنانية. إذن على لبنان أن يتلقف هذا البند ويناقش به مع الأمريكيين لاختبارهم إلى أي مدى فعلا يمكن أن يلزموا إسرائيل بوقف النار، وإلا لا، يعني لا سبب ولا نتيجة ولا غرض ولا هدف لاستمرار هذه المفاوضات.
0: نعم، يعني ذكرت نقطة مهمة وهي طبعا الأولوية وقف إطلاق النار.
1: فاعلة.
0: نعم سيد توفيق، هناك نقطة تتعلق فيما يعني يتعلق بالملف الأمني، مسألة التنسيق الأمني المباشر الذي تسعى إليه إسرائيل، ما موقف لبنان من ذلك؟ يعني إذا رفضت إسرائيل أن تكون هناك أي جهة أخرى دولية تشرف على عملية وقف إطلاق النار؟
1: يعني بهذا الشأن من المعروف أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد دورا فرنسيا ولا يريد دورا للأمم المتحدة، ولذلك تم إنهاء صلاحيات قوات اليونيفيل في لبنان، ويعني يفترض أن تخرج هذه القوات من لبنان وتنتهي صلاحيتها في آخر العام المقبل، بصرف النظر إذا كان يمكن أن يكون هناك تدوير، يعني أكرر أن يكون هناك تدوير لدور ما لقوات دولية. يعني الفرنسيون أعلنوا استعدادهم، الإيطاليون ودول أوروبية أخرى، هذا بالمبدأ. لكن بما يتعلق بالمنطقة التجريبية، هذه حقيقة أيضا عنوان مطاطي وعنوان زئبقي أيضا، يمكن تفسيره بعدة اتجاهات. طبعا هذا جاء في يعني في بيان وزارة الخارجية الأمريكية بعد اجتماعات الثانية والثالث من هذا الشهر في واشنطن، أقصد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. طيب ما المقصود من المنطقة التجريبية؟ يعني في مجموعة من الأسئلة تطرح.
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة FM.
4: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: مفاتيح أساسية. يبقى إعلان النوايا، كيف يمكن أن تعلن هذه النوايا؟ إسرائيل تقول بأنها لن تنسحب من لبنان قبل تحقيق مسألتين: نزع سلاح المقاومة اللبنانية والتوصل إلى اتفاقية سلمية مع لبنان. طيب هذا يعني نزع سلاح المقاومة اللبنانية هذا يتطلب سنوات، يعني معنى ذلك بأنها لن تنسحب. وأيضا المناقشة حول توقيع اتفاقية سلمية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي هذا أيضا قد يستغرق وقتا بصرف النظر عن حدود هذا الوقت وعن مسافته، هذا يعني حكما أيضا بأن إسرائيل لا تريد الانسحاب. فوق ذلك كل التصريحات الإسرائيلية من بنيامين نتنياهو ومدون تقول بأن إسرائيل بالحد الأدنى يجب أن تحتفظ بمنطقة أمنية بالقرى الأمامية اللبنانية المحاذية لفلسطين المحتلة، منطقة أمنية في حدها الأدنى وحدها الأقصى أيضا يجب أن يكون هناك شراكة أمنية أمريكية إسرائيلية لبنانية بإدارة هذه المنطقة. هذا الذي بالحد الأدنى يمكن أن توافق عليه إسرائيل، هذا إذا سمحت للجيش اللبناني بالدخول إلى هذه المنطقة. إذن سيدتي نحن أمام تعقيدات، أمام عناوين لا إجابات عنها، أمام عناوين لا تفاصيل حولها، لكن للأسف مرة أخرى الدولة اللبنانية تسرعت وتعجلت بالذهاب إلى المفاوضات.
5: وفي ظل هذه التعقيدات كيف ترى الموقف العربي، الدور العربي في ظل الجولة، طبعا الجولات المتعددة وهذه الجولة الخامسة وما يمكن أن تليها من خلال زيارات قام بها مبعوثو بعض الدول العربية خاصة دول الخليج إلى بيروت؟
4: يعني أنا أظن بأن هذه النقطة كان يمكن أن تتحول سلاحا داعما، أقصد يعني استناد لبنان إلى الموقف العربي الخليجي والمصري أيضا، لكن للأسف تم تجاوز هذا السلاح وبالتالي لم يكن يعني لم يستخدمه لبنان، ومرة أخرى تعجل بالذهاب إلى المفاوضات المباشرة. أظن بأنه لو كان هناك نوع من التنسيق بين لبنان والدول العربية الفاعلة والمؤثرة من قطر إلى السعودية إلى مصر حتى إلى سوريا أيضا، لأن مصيبة سوريا مع الاحتلال الإسرائيلي هي نفسها المصيبة اللبنانية، يعني كان يمكن أن يكون هناك تنسيق أيضا بين بيروت ودمشق بما له علاقة بمستقبل المناطق الجنوبية في كلا البلدين في جنوب لبنان وجنوب سوريا، لكن هذا لم يحدث وبالتالي ذهب لبنان مجردا من أي عامل قوة ومن أي مسند أو مستند إلى المفاوضات، وبالتالي وقف وحيدا يعني أمام دولة متوحشة إسرائيل وأمام دولة إمبريالية هي الولايات المتحدة، هو في الموقع المجرد من كل شيء، وهذا أظن بأنه قد يدفع أيضا إلى لبنان الرسمي إلى مزيد من التنازلات، وأظن بأنه في وقت ما قد لا يكون بعيدا سوف يجد لبنان الرسمي نفسه واقفا أمام جدار لا يستطيع التقدم في هذه المفاوضات ولا يستطيع التراجع عنها.
5: شكرا جزيلا لك توفيق شومان الباحث السياسي من بيروت، شكرا لك. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من اليمن حيث يعاني العاملون في إنتاج العسل من تحديات متزايدة تهدد مصدر رزقهم، لكن النحال اليمني إسماعيل مفضل يواصل رحلته اليومية ويواجه الصعوبات كافة.

أعتمد على تربية النحل كمصدر أساسي ووحيد لمصدر الدخل. كما تشاهدوا هذا هو عملنا لإنتاج العسل. النحالين والعاملين في قطاع تربية النحل في مواجهة صعوبات وتحديات أثرت على إنتاج العسل. شح المراعي في اليمن بسبب تغيرات المناخ وارتفاع درجة الحرارة، هذا أثر سلباً علينا في إنتاج العسل. أيضاً بسبب الحروب الراهنة علينا ما عاد قدرناش نصدر العسل للخارج. بعض الصعوبات والتحديات من ضمنها غلاء أسعار مواد النحل، مثل الأخشاب، مثلاً الحديد عندنا كذا لو ما نشتريه. تغيير المناخ صعوبات قاسية وشديدة على النحال حقيقة، لأنها تؤثر سلباً على إنتاج العسل. نواجه صعوبات التنقلات بين المحافظات والوديان بسبب تعقيدات أمنية واقتصادية. يعني هذا إن غلاء الوقود وانعدام أحياناً تعمل لنا خسائر فادحة في قطاع تربية النحل. تراجع إنتاج العسل في اليمن بسبب الظروف الراهنة أثر سلباً على العاملين في قطاع النحل والمنتجي العسل وتجار العسل أيضاً. فقد الكثير من مصدر الدخل الذي هو يعتبر كمصدر أساسي وحيد لهم.

0: نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمبان ومنشآت سكنية داخل مناطق سيطرته شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة. أعلن مستشفى ناصر الطبي أن السعة السريرية في قسم الحضانة بلغت 150%، ما يشير إلى حجم التحديات لإنقاذ حياة المواليد الخدج. وحذر قسم التغذية العلاجية في المستشفى من التداعيات الخطيرة لنفاذ حليب الأطفال على صحة الرضع، كما أشار الأطباء إلى أن الحليب المخصص للرضع من عمر يوم إلى سنة غير متوفر، ما ينعكس بشكل مباشر على تعاملهم مع الحالات الحرجة. أعلن عناصر من قوات الدعم السريع سيطرتهم وتقدمهم إلى منطقة سوركم في إقليم النيل الأزرق جنوب السودان. ونشر عناصر الدعم السريع مشاهد لمركبات عسكرية ودبابات قالوا إنهم استولوا عليها عقب تقدمهم في المنطقة إلى جانب آثار الحرائق التي خلفتها المعارك في المكان. وأعرب مجلس الأمن عن قلقه حيال خطر وشيك لارتكاب فظائع في الأبيض السودانية، وتخشى الأمم المتحدة من هجوم يشنه الدعم السريع على المدينة، حيث حض أعضاء المجلس في بيان قوات الدعم السريع على وقف هجومها فورا على الأبيض، لافتين إلى تعزيزات عسكرية كبيرة بمحيط المدينة. حذر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي من هجوم روسي واسع النطاق تستعد موسكو لشنه خلال الساعات المقبلة، داعيا السكان إلى توخي الحذر. يأتي هذا بعدما أدت هجمات روسية على مناطق متفرقة من أوكرانيا إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.
1: على وقع هجمات متبادلة يتواصل التصعيد بين روسيا وأوكرانيا. في أحدث الضربات شنت القوات الأوكرانية هجوما بالطائرات المسيرة على شبه جزيرة القرم، ما أسفر عن اندلاع حريق في منطقة الميناء بمدينة كيرتش ودوي انفجارات عنيفة هزت مدينة يفباتوريا. كما استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مصفاة نفط في منطقة تيومين غربي سيبيريا ومصفاة أخرى في موسكو مرتين هذا الأسبوع. هذه الهجمات الأوكرانية تأتي في ظل
2: راديو الحرية 92.7 FM.

0: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق.

0: 02-297-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
2: أصل القهوة مذاق،
1: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: زمني لمغادرة منصبه مطلع الأسبوع المقبل. وأفادت الصحيفة بأن قرار ستارمر جاء بعد محادثات أجراها في الأيام الأخيرة مع وزراء في حكومته، إضافة إلى مستشاريه وقادة النقابات العمالية ومانحي الحزب. في خطوة وصفت بالحاسمة، تفتح كاراكاس ملف ديونها الخارجية عبر إعادة الهيكلة لترميم جدار اقتصادها المتهالك. قرار مالي ثقيل يطمح لفك العزة الدولية، لكنه يأتي وسط حقل من الأزمات السياسية والضغوط المعيشية اليومية.
6: خلف المشاهد الحيوية في شوارع كاراكاس، أعباء ديون مليارية تثقل كاهل الفنزويليين. إعلان رسمي لإعادة هيكلة ديون تقدر ب 150 مليار دولار يضع فنزويلا أمام منعطف مالي وتاريخي غير مسبوق. خطوة تستهدف فك العزلة المالية، لكنها تتحرك وسط اضطرابات سياسية ممتدة.
7: فنزويلا ستخفض قيمة الدين عبر إعادة الهيكلة، وسيتعين عليها الدفع لأنها تخلفت منذ سنوات، لكن هذا يمنحها وصولا للأسواق الدولية. هذا الأمر إلى جانب سياسات أخرى كإلغاء الرقابة على سعر الصرف وتحفيز الصناعة والإنتاج النفطي، قد يساهم في إعادة تعافي الاقتصاد الفنزويلي.
6: تتحدث الحكومة عن خطط للتعافي الاقتصادي، لكن أثار الأزمة والديون لا تنتظر انتهاء المباحثات الفنية مع واشنطن. حجم التحدي أكبر من قدرة البنوك المحلية، والتداولات في البورصة لا تكفي لصد موجات التضخم واضطرابات الأسعار، والعملة المحلية تواصل التدهور رغم محاولات الإنعاش.
8: هذا القرار يمنح الاقتصاد الفنزويلي ميزة إيجابية ويعزز الاقتصاد الكلي عبر تحديد المدد والشروط لدفع الديون الخارجية. هل تعتبر إعادة الهيكلة كافية لمواصلة النمو الاقتصادي؟ لا، هذا ليس كافيا، لأنها تسمح بتوضيح الشروط مع الدائنين الخارجيين، ومع ذلك ستكون هناك حاجة إلى قرارات تتخذها الحكومة تخص السياسة الضريبية والمالية وأسعار الصرف.
6: عزوف في المتاجر والأسواق، البضاعة متوفرة، لكن أمواج الأسعار العالية تغرق المواطنين وتبتلع ما تبقى من مدخراتهم المحدودة أصلا. عناوين الصحف تتصادم مع تطلعات مواطن أثقلته الوعود، وتتشابك فيها السياسة مع رغيف الخبز. مفارقات فنزويلا وأزماتها، ثروات تقابلها ديون مليارية، شعب يفاوض الأسواق كل صباح لتأمين قوته اليومي، وحكومة تناور بحثا عن مخرج مالي من الأزمة. تناقضات لا تكتفي برسم واقع فنزويلا بل تعيد تشكيله. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
5: أمرت الحكومة الكولومبية بإغلاق الحدود مع فنزويلا وتقييد دخول وخروج الأفراد لأسباب أمنية قبيل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية اليوم. يسري هذا الإجراء حتى الساعة 6 صباحا من غد الاثنين، ومن المفترض أن تجري الجولة الثانية من الانتخابات بين مرشحين.

0: انتميان إلى معسكري اليمين واليسار بعد أن أخفقا في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 956 حالة، منها 247 وفاة. وبهذا تكون معدلات الإصابة بالفيروس قد شهدت ارتفاعاً ب 23 حالة وحالتي وفاة خلال 24 ساعة. وبالعودة إلى التطورات في أوكرانيا، ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. أهلا بك محمد. إذن هجوم روسي على زاباروجيا أدى إلى مقتل عدد وجرح عدد من الأشخاص، كذلك زيلينسكي الذي يحذر من هجوم روسي وشيخ خلال الساعات المقبلة.
1: فعلا ريما، التوتر مستمر على عدد من المحاور كما ذكرتي. في زابوريجيا هناك 5 قتلى على الأقل نتيجة ضربات بقنابل جوية موجهة في هذه المقاطعة التي تشهد توتر على مدار الأسابيع القليلة الماضية. أيضا هناك قتيلين في منطقة بولتافا في وسط أوكرانيا، قتيل واحد في منطقة دنيبروبيتروفسك، وعدد من الإصابات سجلت في كل من سومي في خاركيف وأوديسا في جنوبي البلاد. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال بأن القوات الروسية استمرت في هجماتها ضد المناطق الأوكرانية، وقال بأن الروس استخدموا على مدار الأسبوع الأخير أزيد من 2200 مسيرة هجومية من مختلف الأنواع في ضرب المناطق الأوكرانية، بالإضافة إلى نحو 1800 قنبلة جوية موجهة، بالإضافة إلى العشرات من الصواريخ التي ضربت مختلف المقاطعات في البلاد. وكان اليوم بيان لسلاح الجو في الجيش الأوكراني أشار بأن القوات الروسية خلال الليلة الماضية وصباح اليوم استخدمت أكثر من 105 مسيرات، من بينها مسيرات شاهد، جربيرة، وكذلك إيطالماس في ضرب المقاطعات الشمالية الشرقية وكذلك الجنوبية، مع استخدام الروس أيضا لصاروخين باليستيين من طراز إسكندر وصاروخين فرط صوتيين من طراز كنجال أيضا. طبعا هذه الصواريخ على ما يبدو أصابت إصابة مباشرة عدد من المواقع المستهدفة في المقاطعات الأوكرانية. بالتزامن مع ذلك أيضا الجانب الأوكراني قام بتوجيه ضربات بالمسيرات على منشآت نفطية روسية في شبه جزيرة القرم وكذلك في منطقة كراسنادار وفق ما ذكرت تقارير عسكرية، في استمرار لمسلسل الهجمات والهجمات المضادة بين الجانبين الأوكراني وكذلك الجانب الروسي. وكما ذكرت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدد تحذيراته للمواطنين هنا في كييف ومختلف المقاطعات بأن القوات الروسية وفق المعلومات التي تلقتها كييف تستعد لشن هجوم ضخم سواء على كييف أو على المقاطعات الأوكرانية، ربما ردا على الاستهداف الأوكراني الأخير للعاصمة الروسية موسكو. الجميع يتحذر، المخاوف كبيرة، وطبعا سلسلة الهجمات معروفة في سياق ما رصدناه خلال الشهر الأخير على الأقل، في كل أسبوع أو 10 أيام على الأكثر تقوم القوات الروسية بشن غارات بمئات المسيرات وعشرات الصواريخ على مواقع وأهداف داخل أوكرانيا. ولذلك المواطنون اليوم في كل ليلة ينتظرون ويرصدون التحذيرات التي
2: راديو الحرية.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: ما غيرنا،
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: عناصر من الدعم السريع يعلنون السيطرة على منطقة سركن في إقليم النيل الأزرق جنوبي السودان، ومجلس الأمن يحذر من ارتكاب فظائع في مدينة الأبيض.

إذن وصلت الوفود المشاركة في المحادثات الأمريكية الإيرانية إلى مدينة برينغشتوك السويسرية، واجتمع وزير الخارجية الإيراني بنظيره السويسري في قاعة المفاوضات بشكل ثنائي.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات الجارية تمثل فرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي وإزالة العقبات واستعادة الموارد المالية، وأضاف أن اجتماعات رباعية ستعقد بين وفدي إيران وأمريكا بحضور ممثلين عن قطر وباكستان. وفي السياق ذاته أفاد التلفزيون الإيراني أن التركيز الرئيسي للمباحثات سينصب على البند الأول من التفاهم، والذي ينص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات. وقبيل سفره إلى سويسرا، قال نائب الرئيس الأمريكي جود إيفانس إنه لن يتمكن من البقاء في سويسرا سوى ليوم أو يومين، في إشارة إلى جدول أعمال مكثف للمباحثات. وأعرب فانس عن أمله في تحقيق تقدم خلال الاجتماعات، سواء بالملف النووي الإيراني أم بمسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. كما وصل رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف ورئيس الأركان عاصم منير إلى بيرنغشتونغ للمشاركة في المحادثات الأمريكية الإيرانية. وقالت الخارجية الباكستانية إنه من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء أيضا لقاءات ثنائية مع الوفود المشاركة لتأكيد التزام باكستان الراسخ بالحوار والسلام الدائم في المنطقة.

0: وينضم إلينا نبيل عطوم رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في معهد الشرق الأوسط من عمان. أهلا بك سيد نبيل. إذن الوفود على مستوى رفيع تصل إلى جنيف لبدء مباحثات وتفاوضات مذكرة التفاهم في ظل إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران في الأمس. كيف نقرأ هذا المسار الآن وما الذي يمكن أن يصل إليه في ظل استخدام إيران لمضيق هرمز بشكل دائم؟
1: صباح الخير سيدتي العزيزة. يعني الجانب الإيراني يحاول أن يوظف هذه الورقة كأداة ردعية وكأداة لابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية لتحصيل تنازلات فيما يتعلق بالعقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة ومحاولة لفت أنظار الولايات المتحدة إلى القضية الأهم والأعمق وهي مضيق هرمز، في محاولة ربما لتأجيل القضايا المهمة والحيوية وفي مقدمتها ما يتعلق ب تناول الملف النووي الإيراني. يعني الأولويات الأمريكية ربما هي تختلف تماما بعد أن تم فتح المضيق والسماح للجانب الإيراني بتصدير النفط والغاز، بات الهاجس الأمريكي. وفيما يتعلق بالانتقال إلى جوانب عديدة، خصوصا إحنا اليوم نتحدث على أن إطار التفاهم هو إطار سياسي أكثر منه اتفاقا تنفيذيا، أي أنه يؤسس لمسار تفاوضي مدة 60 يوم أكثر، وربما قد تزداد هذه المدة. هذا الأمر معني بحسم الملفات المعقدة والانتقال إليها. في واقع الأمر الآن الجانب الأمريكي بدأ يرتب أولوياته للتفاوض حول أولا ما يتعلق بضرورة وأهمية تسليم أو التعامل مع كميات اليورانيوم عالية التخصيب بنسبة 60%، إما تسليمها للولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر وهذا طبعا لن يقبل به الجانب الإيراني، أو التعامل كيميائيا عن طريق ما يسمى بالترقيق هذه الكميات من 60% من نسبة التخصيب إلى 63%، ثم الانتقال إلى الملفات تباعا. لكن المثير في كل ما يجري انه اطار التفاهم ما زال يعني غامض وقصير وفي بيحتاج الى كثير من التفصيلات، وهذا غالبا يعني انه الاتفاق الحقيقي موجود في القنوات الخلفيه وليس في النص المنزل.

0: تصريحات من الطرفين اتفقت أخيرا قبل التوقيع على الصيغ، على يعني تسليم الأموال بشكل تدريجي، رفع العقوبات بشكل تدريجي وإلى آخره من هذه البنود.
1: صحيح، أنا أتفق معك تماما، لأنه لا يمكن الوصول إلى توقيع هذا الإطار دون أن يكون هناك اتفاق ضمني وشروح تفصل هذه البنود التي تم التوافق عليها، وهذا ما لم يتم إعلانه عبر وسائل الإعلام. وكان الرئيس الأمريكي دوما يتحدث عن المنتقدين والرد عليهم بأنهم لا يدركون فعليا وليس لديهم معلومات فعلية حول مدى ما تم التوافق عليه بالنسبة لهذه الملفات فيما يتعلق بالتفاوض مع الجانب الإيراني. الآن ربما واشنطن وطهران ظاهريا بيحتاجوا إلى اتفاقين في الوقت نفسه، بمعنى سردية أو اتفاق حقيقي خلف الأبواب المغلقة، ورواية سياسية مختلفة يتم ترويجها كل للجمهور وللرأي العام. ترامب كما تعلمين سيدتي هو يريد إعلان النصر أمام الرأي العام الأمريكي، حتى ما يظهر بمظهر أنه من قدم تنازلات لإيران خصوصا بعد الحرب وكلفتها السياسية والاقتصادية والحرص على عدم العودة لها. وإيران تريد رفع الضغط والعقوبات دون الظهور بمظهر الدولي اللي استسلمت للشروط الأمريكية، لذلك هي تحتاج أيضا إلى مساحة غموض أمام جمهورها الداخلي بحيث يمكن تسويقه. لكن الملف الأهم اللي فيه الغموض الأكبر هو الملف النووي الإيراني، خصوصا أنه مصير مخزون الإيران مخصب وآلية الرقابة والتفكيك لم تحسم بصورة نهائية في النصوص المتداولة اللي بيتم تداولها عبر الإعلام. لكن فعليا الجانب الأمريكي يتحدث بمنطق الواثق أنه سوف يتم التعامل أولا مع كميات اليورانيوم عالية التخزين كبادرة حسن نية من جانب أو من الطرف الإيراني،
0: إلى جانب عامل أولويات كل طرف في هذه المباحثات وترتيبها، ويعني بأي بند يمكن البدء، ولكن التركيز الآن على فكرة إنهاء الحرب على جميع الجبهات. أود أن أسألك هنا، هل تلاحظ وكأن هناك مدخلات جديدة على المشهد في هذه المرحلة، ليس ابتداء من ما يبدو وكأنه غزل من ترامب لقيادات طهران في المرحلة الماضية، وليس انتهاء بهجوم ربما رأوه متابعون غير مسبوق من الولايات المتحدة على إسرائيل وخاصة جيدي فانس، وليس انتهاء أيضا بقدرة طهران على فرض معادلة وحدة الساحات فيما يتعلق فقط بلبنان، بالحديث عن أنه يعني إسرائيل بالأمس أعلنت وقف العمليات والاستهدافات والانتهاكات للبنان بعد أن قامت إيران بإغلاق مضيق هرمز.
1: يعني سؤال مهم ومحوري. الجانب الإيراني بيركز على ما يسمى باستراتيجية ربط الملفات ببعضها البعض والتركيز على جبهة لبنان، وهذا مهم ومحوري بالنسبة للجانب الإيراني لاعتبارات عديدة متعلقة بالنفوذ الإقليمي، متعلقة بسعي إيران إلى عدم السماح للجانب الإسرائيلي أو لأي طرف لبنان بتفكيك سلاح حزب الله اللبناني، واحتفاظ إيران بهذه الورقة المهمة والمحورية بعد الخسائر والنكبات الاستراتيجية التي تعرضت لها إيران ضمن ما يسمى بأوراق ردعية مستقبلية ضمن استراتيجية تخادم الملفات وكيف سوف يمكن توظيف الأزمات الإقليمية وما تبقى من الوكلاء والأدرع الموجودين في المنطقة خدمة العملية التفاوضية وابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية. وأظهر أن لدى إيران ما زالت تمتلك أوراق ردعية مهمة في ظل النكبات الاستراتيجية التي تعرضت لها إيران بعد انسحابها من سوريا والضربات التي تعرض لها حزب الله اللبناني، وبالتالي هي حريصة على هذا الأمر. وبالمقابل هذا سوف يدفع دعيني أسميه توسيع إطار المفاوضات في محاولة إيرانية لكسب الوقت والمراوغة، ومحاولة أيضا يعني التلويح بهذه الورقات تباعا وربطها بأمن الملاحة ومضيق هرمز، بمعنى أنه كل ما دق الكوز بالجرة في حال قيام إسرائيل بالهجوم على حزب الله اللبناني يتم توظيف ورقة مضيق هرمز كورقة بديلة يمكن توظيفها عن طريق ما يسمى بالإغلاق أو التهديد بالإغلاق لرفع الكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية حتى تمارس ضغوط أكبر على الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالملف اللبناني، وخصوصا مع قرب المفاوضات المباشرة ما بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل. هي تريد أن تنزع ذلك وتحاول إيران إظهار نفسها بأنها حليف وهي من يتحكم بالورقة اللبنانية في نهاية المطاف، وهي مدفع من يدفع حزب الله اللبناني إما الموافقة أو الرفض، وبالتالي هذا رح يرفع من كلفة المواجهة ويرتب أعباء مهمة على الإيرانيين، لأنه ربما إذا أرادت إسرائيل أن تقلب الطاولة على هذا الاتفاق تستطيع فقط تحريك الورقة اللبنانية وبالتالي العودة إلى المربع الأول.
0: نعم، شكرا لك نبيل عطومري.

0: رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في معهد الشرق الأوسط من عمان، شكرا. وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، أهلا بك حازم. لنقف معك على آخر التصريحات التي تصدر بعد وصول الوفود إلى جنيف.
1: يعني في الواقع التصريح الأهم والأبرز هو تصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، وهو المتحدث باسم فريق إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التصريح كان من مكان انعقاد الاجتماعات في سويسرا، وأيضا ركز فيه أدلى به بطبيعة الحال لوكالة الأنباء الإيرانية، وأكد فيه بأن هذه الاجتماعات تهدف إلى الوقوف على كيفية التزام الطرف الآخر بتعهداته في مذكرة التفاهم. أشار بشكل واضح مجددا إلى بنود محددة، البند الأول، الرابع، الخامس، العاشر، الحادي عشر، هذه البنود الخمسة التي يشير البند الثالث عشر من مذكرة التفاهم إليها كبنود تشكل شروط أولية لبناء
2: راديو الحرية
3: 97.17 FM.
4: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: راديو الحرية
3: 97.17 FM.
1: ضرورة أن يكون هناك ضمانات واضحة تحصل عليها من الجانب الآخر فيما يتعلق بتنفيذ هذه البنود، خاصة أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال بأنه منذ اللحظات الأولى لتوقيع مذكرة التفاهم لم تلتزم إسرائيل. قال لا يعنينا السبب، إن كانت الولايات المتحدة غير قادرة أو قادرة أو أرادت أو لا تريد، ولكن ما يعنينا هو النتائج بأن إسرائيل لم تلتزم بذلك. هذا هو التصريح الأهم والأبرز. أيضا كان هناك إشارة من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى شكل الاجتماعات. عقد صباح اليوم اجتماع في سويسرا، اجتماع داخلي للوفد الإيراني 90 دقيقة، راجعوا فيه كل الملفات بطبيعة الحال التي سيتم مناقشتها. أيضا سيعقد اجتماعين مع الوفد القطري والوفد الباكستاني كدولتين وسيطتين، وأيضا سيصار إلى عقد اجتماع هذا الأول من نوعه بين الوفدين الإيراني والأمريكي بحضور الوسيطين القطري والباكستاني، وهذا الاجتماع سيكون في غرفة واحدة كما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. طيب، بالتزامن مع هذا كان هناك تصريحات.
0: أود أن أسألك فقط عن نقطة حازم، بالإضافة إلى كبار الشخصيات في الوفد الإيراني التي وصلت إلى جنيف، من أيضا من الشخصيات التي رافقت هذا الوفد ومناصبها؟ لأنه ذلك قد يعطينا مؤشر حول طبيعة الملفات بالضبط التي ستناقش.
1: يعني هو ذات الوفد الذي حضر سابقا في الاجتماعات السابقة، رئيس الفريق المفاوض هو محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، وزير الخارجية الإيراني، حاكم مصرف إيران المركزي عبد الناصر همتي، وأيضا معاون الشؤون الدولية لأمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني، وأيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بصفته متحدثا للوفد. وكذلك بالتزامن مع كل هذا هناك خبراء من معاوني وزير الخارجية ومعاون وزير النفط الإيراني، رئيس شركة النفط الإيرانية في الواقع، كل هؤلاء موجودين من أجل الوقوف على كل التفاصيل. ولكن بالتزامن مع كل هذا كان هناك تصريحات أيضا للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، قال فيها في تصريحات لافتة حقيقة بأن هذه المذكرة، بنود جميع هذه المذكرة تصب في صالح إيران، وقال بأن الإدارة الأمريكية باتت أكثر فهما لحقوق الشعب الإيراني مقارنة بالسابق، وأكد بأن الأموال الإيرانية أو جزء من الأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج على الأقل في طريقها إلى إيران حوالي 6 مليارات دولار ستعود إلى إيران كما قال من قطر، وأشار بطبيعة الحال إلى أن الأوضاع الاقتصادية والأوضاع المعيشية ستشهد انفراجا مع تنفيذ مذكرة التفاهم بطبيعة الحال. ولكن أيضا بالتزامن مع هذه التصريحات للرئيس الإيراني كان هناك تصريحات لممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري الإيراني، ومما قاله أن إيران هذه المفاوضات لا تعني أن إيران ستصبح صديقة للولايات المتحدة الأمريكية أو أنها ستتخلى عن مثلها وقيمها وتدمير إسرائيل كما قال، ونحن لا نتفاوض من أجل المصالحة وإنما من أجل استعادة حقوق الشعب الإيراني. هذه أبرز التصريحات تزامنا مع بدء انعقاد الاجتماعات في سويسرا.
0: شكرا لك من طهران. حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي بلغت أكثر من 4000 شهيد وأكثر من 12000 جريح، منهم 83 شهيدا و 1414 جريحا سقطوا منذ يوم الجمعة في سلسلة غارات استهدفت مناطق مختلفة من جنوب البلاد وشرقها. وأظهرت مشاهد جهود فرق الدفاع المدني لرفع الأنقاض من بلدة حبوش جنوب لبنان بحثا عن شهداء، وكانت البلدة قد تعرضت لعدد من الغارات الإسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. يخيم هدوء حذر على القرى والبلدات الجنوبية في ظل الإعلان عن تثبيت وقف إطلاق النار. مراسل التلفزيون العربي عاين الوضع في بلدة القليلة بقضاء صور المحاذية للمنطقة الأمنية التي فرضتها قوات الاحتلال.
2: متواجدون الآن في بلدة القليلي قضاء صور، هذه البلدة التي تعرضت لدمار كبير نتيجة الحرب الأخيرة في هذه الساعات، ومنذ يوم أمس تحديدا عند الساعة 6 مساء كما باقي البلدات تشهد بلدة القليلي نوعا من الهدوء الحذر والترقب عن إمكانية تثبيت وقف إطلاق هذه المرة، وبالتالي هذا الأمر انعكس حركة خجولة بالعودة لأكثر من سبب. الأول أن القليلي هي إحدى البلدات التي تقع على تماس مع بلدات لبنانية محتلة، ما باتت تعرف بعرف الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة الأمنية أو خط الدفاع الأمامي، وهي مناطق لبنانية محتلة. بالصورة نشاهد بلدات المحتلة وهي بلدة البياضة، بلدة مجدلزون التي دخلتها القوات الإسرائيلية أيضا أثناء وقف إطلاق النار. نشاهد أيضا بلدة المنصوري هي الأقرب إلى هذه البلدات، هي ليست محتلة لكنها تعرضت لقصف وتهجير سكاني جماعي. نشاهد أيضا هنا في هذه البلدة بلدة القليلي دمار كبير في المباني، تعرضت لقصف إسرائيلي وكذلك كانت عرضة لقصف مدفعي يومي. في هذه الأثناء هناك ترقب في هذه البلدة، بعض السكان عادوا لتفقد منازلهم، هناك غياب لكل مقومات الحياة من شبكة الكهرباء والمياه، وبالتالي هذا ما يرفع من مستوى التحدي بشأن عودة السكان إلى هذه البلدات. بلدة القليلي عينة عن البلدات التي تقع على تماس مع القرى والبلدات اللبنانية المحتلة، لا سيما بلدة البياضة المقابلة لهذه البلدة. نشاهد حجم الدمار في السيارات، في ممتلكات المواطنين في هذه البلدة. الآن هناك من تحدثنا معهم هنا من السكان الذين عادوا يقولون إذا الأمور استقرت من المنتظر أن ترتفع وتيرة هذه العودة خلال ساعات النهار وفي الأيام المقبلة. من بلدة القليلي في قضاء صور رامز القاضي، التلفزيون العربي، جنوبي لبنان.
0: نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مصدر مقرب من البيت الأبيض أن أي طلب أمريكي بانسحاب إسرائيل من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان سيضع إسرائيل ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام معضلة صعبة جدا. وأضافت الصحيفة أن نتنياهو أبلغ مقربين منه بأن الانسحاب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان يمثل خطا أحمر، فيما وصف مقربون منه العلاقة الحالية مع الإدارة الأمريكية بأنها تحد حقيقي للحكومة الإسرائيلية. وينضم إلينا من بلدة صديقين قضاء صور جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي، وكذلك من القدس كريستين ريناوي. أهلا بكما. أبدأ معك رامز، وتابعناك قبل قليل في أحد المناطق أيضا المدمرة التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، والآن أنت في صديقين. نريد منك إطلالة على المشهد، طبيعة الالتزام الإسرائيلي حتى اللحظة بعدم استهداف لبنان.
2: بالفعل رولا، نحاول نقل الصورة بكل جزئياتها في هذه البلدات والقرى الجنوبية، لأن المشهد ليس صورة واحدة، هي تبدو كالفسيفساء، كل جزء يمثل عينة ما ويعطي أكثر الصورة بشكل أوضح إذا ما جمعنا هذه الأجزاء من هذه الفسيفساء في القرى والبلدات الجنوبية. في بلدة القليلي مثلا، هي أحدى البلدات القريبة من ما بات يعرف بعرف الاحتلال بالمنطقة الأمنية، وبالتالي العودة كانت إليها شبه خجولة من السكان بانتظار ربما تثبيت وقف إطلاق النار. أما حيث نتواجد مثلا الآن في بلدة صديقين، وهي أحدى قرى أيضا قضاء صور، تبدو الصورة مغايرة تماما. هناك عودة نشطة من قبل السكان منذ صبيحة هذا اليوم، على الرغم من الدمار الذي لحق بالمنازل في هذه البلدة وغياب أيضا مقومات الحياة من تضرر شبكة الكهرباء والمياه، إلا أن الصورة مغايرة في هذه البلدة في بلدة صديقين. سأترك المجال أكثر لنقرب المشاهدين مما يحصل. هذه البلدة شهدت على عودة بعض الأهالي والسكان إليها، حتى في الطريق من مدينة صور إليها مررنا ببلدات كقانا الجليل، عين بعال وغيرها، التي شهدت أيضا على قصف إسرائيلي سواء في الحرب الأخيرة أو الأيام الماضية، شهدت نوع من العودة. هناك حركة بدت ملحوظة في هذه القرى لعودة السيارات، السكان يتفقدون المنازل، المحال التجارية، كما نشاهد أحد المواطنين من بلدة صديقين هنا يحاول رفع الركام من أمام محله التجاري هنا في وسط بلدة صديقين. أشير ونحن نشاهد بالكاميرا إلى الوضع الميداني في هذه القرى منذ يوم أمس تحديدا عند الساعة 6 مساء. لم نسجل أي غارة، لم يسجل أي قصف مدفعي منذ يمكن القول منذ 3 سنوات في هذه البلدات التي كانت تتعرض للقصف، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بسيناريوهاته العديدة. هذه مثلا عينة من أحدى السيارات التي تعود ومعها، بدي أحكي مرحبا، الحمد لله على السلامة.
6: الله يسلمك.
2: وصديقين ولا وين رايحين؟
6: جبال البطوم.
2: جبال البطوم، كم مرة رحتوا ورجعتوا بس بهاي الفترة؟
6: جينا وقت الهدنة يومين ورجعنا
2: وقت الجمعة،
6: يعني وقت الهدنة الماضي.
2: هلا حسيتوا انه في شيء تغير، مطمنين اكثر ولا كيف؟
6: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، الله يفرجها يا رب، ان شاء الله الله يفرجها.
2: وين كنتوا نازحين؟
6: كنا بعكار مخيم نهر البارد. بدي اوجه لهم تحية، اهل المخيم عن جد كفوا وفوا معنا، شكرا لهم.
2: بيتكم متضرر راجعين على البيت ولا؟
6: ايه اجا في هلا في غرفة محروقة، نسيسر امورنا الحمد لله.
2: الحمد لله على السلامة.
6: الحمد لله رجعنا.
2: الحمد لله.
6: الله يسلم.
2: الحمد لله على السلامة. إذا نشاهد عودة الأهالي إذا هذه القرى والبلدات، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. أشير، كنت أتحدث رولا إلى أنه منذ السادسة من مساء أمس لم تشهد هذه القرى والبلدات على سواء غارات أو قصف مدفعي. هذا الأمر أرخى نوع من الارتياح، لكن يشوبه الكثير من القلق والحذر، لأن السيناريو الأقرب منذ يومين نهار الجمعة كان الحديث والتسريب، كان الإعلامي والتكهنات عن تثبيت وقف إطلاق النار والاتصالات، لكن سرعان ما تلاشى هذا الأمر، وبالتالي هذا أرخى بثقله على حركة السكان. هم ينظرون يترقبون إذا ما كان سيجري هذه المرة تثبيت هذه المعادلة. ربما لمسنا أيضا من الجهة الأخرى أو في المقابل متغير ما هذه المرة نتيجة حيثيات ما حصل، تدخل إيران لمحاولة فرض هذه المعادلة إغلاق مضيق هرمز مقابل الجنوب اللبناني. ربما الناس هنا في الجنوب لا يكترثون كثيرا للمعادلات، وربما هذا يأتي في وقت لاحق، ما يعنيهم هو من النتائج وما ترتبه هذه النواحي السياسية والمعادلات لجهة تثبيت وقف إطلاق النار، نظرا إلى أنه في اليومين الماضيين وزارة الصحة تحدثت عن أكثر من 80 شهيد جراء هذه الغارات الإسرائيلية. أشير فقط إلى أنه في منطقة النبطية لا تزال الحركة خجولة بعض الشيء بالعودة، نتيجة أنها كانت شهدت على الغارات الأعنف في الساعات 48 الماضية.
0: شكرا لك من صدقين قضاء صور جنوب لبنان رامز القاضي. ولنذهب إلى القدس معك كريستين ريناوي لنقرأ في تطورات المشهد ونعرف ما الذي يجري، وهل يمكن القول بأن نتنياهو الآن في موقف لا يحسد عليه، ليس فقط ضغط أمريكي، ضغط من ترامب بشكل مباشر، ولكن أيضا ضغط داخلي؟
7: نعم، هذا ما يجمع عليه المحللون والصحفيون في إسرائيل رولا، بأن نتنياهو أمام معضلة صعبة، إما أن يبقي على قواته في الجنوب اللبناني ويهدد بمزيد من التصعيد وبتدهور آخر بعلاقته مع الإدارة الأمريكية، أو أن ينسحب ويظهر أنه في موقع الهزيمة والمتراجع أمام إيران وحزب الله. بالتالي يصفون أن ما يجري هو معضلة استراتيجية وقع فيها نتنياهو، وعليه الاختيار بين الخيارين، أو أن يحاول المراوغة أو المماطلة كمحاولة للخروج وتمرير هذه الفترة الحساسة. بالمجمل يقول مصدر مقرب من البيت الأبيض لصحيفة يسرى الهيوم بأن مطلب أمريكي لإسرائيل بالانسحاب من الجنوب اللبناني هو مسألة وقت، وهذا مستجد رولا، لأن سابقا حاولت إسرائيل المراوغة والقول إن مذكرة التفاهم لا تلزمها بالانسحاب حاليا، وقد يطلب منها الانسحاب لكن لاحقا بعد 60 يوما، وفي حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران. الآن إسرائيل تستعد لاحتمال أن يطلب منها الانسحاب من جنوب لبنان، لأن أيضا استمرار وجود القوات في جنوب لبنان هو يهدد وقف إطلاق النار، والأيام القليلة الماضية كانت دليل بأنه طالما القوات موجودة، طالما أنه يمكن أن يحصل احتكاك بين القوات وبين مقاتلي حزب الله، وبالتالي هذا يهدد الهدنة ويضع الجميع في دوامة من التصعيد، الرد والرد على الرد، وهذا يعرقل انطلاق المسار السياسي والمحادثات الدبلوماسية ويؤخرها، وقد يهدد بتفجيرها أصلا، لأن إسرائيل متهمة أنها ستعمل على تخريب الاتفاق والمذكرة، وصفت الاتفاق بأنه سيء، وهي أصلا مستاءة وغاضبة من هذه المذكرة ومن الاتفاق برمته. بالتالي توقعات إسرائيلية حاليا بأن يطلب من إسرائيل الانسحاب، لكن قد يتم استغلال الجولة المقبلة من المفاوضات المباشرة بين الجانب الإسرائيلي واللبناني والمقررة يوم الثلاثاء المقبل، قد تقدم إسرائيل تنازلات خلال هذه الجولة، وهي تقدمها في النهاية ليس لحزب الله وليس لإيران، تقدمها للحكومة اللبنانية. بالتالي قد تظهر إسرائيل وكأنها فصلت ما بين الساحات، لأنها تعتبر بأن المذكرة الإيرانية الأمريكية هي ربطت ما بين الساحات. إيران نجحت بأن تربط ما يحدث في المذكرة وما يحدث على أراضيها بما جرى في لبنان، ورأينا التطورات والربط المباشر الذي كان. بالتالي تقديرات نقلتها صحيفة هارتس بأنه قد تدفع إسرائيل لتقديم تنازلات، لكن ليس الآن وإنما تحت غطاء المفاوضات المباشرة المرتقبة بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني. كما هو معروف إسرائيل تسببت بتأخير انطلاق المحادثات في سويسرا، كان يفترض أن تنطلق الجمعة، هذا لم يحدث، والسبت لم يحدث، اليوم يفترض أنها تنطلق. إسرائيل لا زالت صامتة، قد نسمع تصريحات من رئيس الحكومة بشكل عام، لأن اليوم الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، قد نستمع إلى تصريحات، لكن بالمجمل إسرائيل ملتزمة الصمت. وهذا أيضا له تفسيرات، بأن نتنياهو في ورطة، هو متهم بأنه خاضع للإملاءات الأمريكية، وهو لا يستطيع التصادم بشكل علني وصارخ مع الرئيس ترامب، لأن أمريكا طبعا تقدم الأسلحة والدعم وحليف استراتيجي. وأيضا ترامب سوف يجلس في البيت الأبيض لعامين إضافيين على الأقل، بالتالي لا يريد مواجهة لأن التكلفة لهذه المواجهة كبيرة جدا، بالتالي يصفون بأن نتنياهو في ورطة حقيقة.
0: شكرا لك. من القدس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن تفرض أي رسوم أو رسوم عبور في مضيق هرمز لمدة 60 يوما خلال فترة وقف إطلاق النار. وأضاف ترامب على تروث سوشيال أن الرسوم لن تفرض حتى بعد انقضاء مدة 60 يوما، إلا إذا قررت الولايات المتحدة فرضها في حال عدم إتمام الاتفاق مقابل الخدمات التي قدمتها بصفتها الحارس الأمين لدول الشرق الأوسط وفق تعبيره. أنشأت سوق لويدز تحالفا جديدا.
8: راديو الحرية
9: 97.17 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
10: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
11: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
10: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. كانت تمثل علامة فارقة في جميع تحركات الرئيس الأمريكي خارج حدود بلاده، إن كان من خلال الدخول إلى فنزويلا أو من خلال أنا لا أستبعد حقيقة أن يكون هنالك نوع من الرسوم التي تفرض لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، إما من خلال خدمات الشحن أو من خلال تأمين أو من خلال الغطاء الحربي أو الحماية العسكرية للسفن التي تعبر هذا المضيق. لكن في المقابل يجب أن لا نغفل أيضا بأن ترامب الذي لا يريد أن يكون خارج، يعني خالية الوفاض من هذه الحرب، هناك أيضا مصالح لإيران التي تحدثت بأن لديها هيئة جديدة، وهذه الهيئة ستقوم باستيفاء مبالغ مقابل الخدمات وخدمات القطر والاصطفاف في موانئها، وبالتالي قد يكون هناك تسوية ما بين الطرفين، وأخشى ما أخشاه أن يدفع ثمن هذه التسوية هي الدول العربية التي تمر ناقلاتها عبر هذا المضيق.
5: وبالتالي هل يمكن اعتبار أنه تأمينات لهذه السوق، سوق لويدز الآن وما ستقوم به، رسوم بشكل غير مباشر؟
4: هي بما أنها هي منطقة حرب، فهناك علاوة على مخاطر الحرب وحالة عدم اليقين وعدم الاستقرار السياسي والأمني في هذه المنطقة. في الظروف العادية حينما كانت تفرض رسوم على عمليات التأمين على السفن والناقلات، كانت تفرض بواقع نصف النقطة المئوية تجاه هذه الناقلة. إذا كانت الناقلة 100 مليون قيمتها، قيمة حمولتها، وأيضا هذه الناقلة الهيكل للناقلة، فكانت تفرض مثلا نصف بالمئة. الآن مع حينما نشبت الحرب ازدادت هذه القيمة بواقع 4 أضعاف، وبالتالي نعم قد يكون هنالك نوع من الزيادة في الرسوم المفروضة نتيجة اعتبار هذه المنطقة من قبل شركات التأمين العالمي بأنها منطقة ساخنة وتخضع لربما لرسوم مختلفة.
5: شكرا لك محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي علي قيسية. شكرا. نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمبانٍ ومنشأة سكنية داخل مناطق سيطرته شرق خان يونس الجنوبية قطاع غزة. أعلن مستشفى ناصر الطبي أن السعة السريرية في قسم الحضانة بلغت 150%، ما يشير إلى حجم التحديات لإنقاذ حياة المواليد الخدج. وحذر قسم التغذية العلاجية في المستشفى من التداعيات الخطيرة لنفادي حليب الأطفال على صحة الرضع، كما أشار الأطباء إلى أن الحليب المخصص للرضع من عمر يوم إلى سنة غير متوفر، ما ينعكس بشكل مباشر على تعاملهم مع الحالات الحرجة أو المحتاجة.
6: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
7: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: ازدياد في وتيرة العمليات العسكرية، قوات الدعم السريع تقول أن مدينة الدلنج ثاني أكبر المدن في ولاية جنوب كردفان هي أيضا تحاول أن تخلق واقعا مغايرا في هذه الولاية من خلال حصار مدينة الدلنج وقطع الطريق الرابط ما بين الدلنج والأبيض والدلنج والرهد أبو دكنة باستهداف للشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والإمدادات الطبية إلى مدينة الدلنج أو حتى إلى مدينة كادوغلي.
9: شكرا لك من أم درمان مراسلة التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. حذر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي من هجوم روسي تستعد موسكو لشنه خلال الساعات المقبلة. يأتي هذا بعد أن أدت هجمات روسية على مناطق متفرقة من أوكرانيا إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.
10: على وقع هجمات متبادلة يتواصل التصعيد بين روسيا وأوكرانيا. في أحدث الضربات شنت القوات الأوكرانية هجوما بالطائرات المسيرة على شبه جزيرة القرم، ما أسفر عن اندلاع حريق في منطقة الميناء بمدينة كيرتش ودوي انفجارات عنيفة هزت مدينة يفباتوريا. كما استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مصفاة نفط في منطقة تيومين غربي سيبيريا ومصفاة أخرى في موسكو مرتين هذا الأسبوع. هذه الهجمات الأوكرانية تأتي في ظل تحذير الرئيس زيلينسكي من هجمات وشيكة واسعة النطاق تستعد القوات الروسية لشنها على أوكرانيا ومطالبته السكان بتوخي الحذر الشديد.
11: القوات الروسية تحضر لهجوم وشيك واسع النطاق على أوكرانيا، أرجوكم احرصوا على سلامتكم. خلال الساعات القادمة من المهم جدا الانتباه للإنذارات التي تحذر من الغارات الجوية.
10: من الجانب الآخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير أكثر من 200 طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق روسية متفرقة، لكن بالمقابل سقط جراء الهجمات الروسية قتلى وجرحى في زابوروجيا بجنوب شرق أوكرانيا. حاكم المنطقة ذكر أن القوات الروسية قصفت المدينة بقنابل انزلاقية ما تسبب في دمار في المباني التي يرجح أن بعض السكان محاصرون تحتها. الهجمات الروسية طاولت أيضا مدن سومي وخرسون وخاركيف وبولتافا الواقعة وسط البلاد. الحرب الروسية الأوكرانية تواصل مسار التحشيد العسكري في ظل تعهد أوكرانيا بمواصلة قوتها شن ضربات متوسطة وطويلة المدى تستهدف قطاع النفط الروسي، وذلك بالتزامن مع إعلان بريطانيا أنها اختبرت أسلحة هجومية جديدة بعيدة المدى تأمل تزويد أوكرانيا بها خلال الأشهر المقبلة، ضمن جهود تطوير ذخائر أقل كلفة وأسرع إنتاجا من صواريخ ستورم شادو. وزارة الدفاع البريطانية أوضحت أن الأنظمة الجديدة قادرة على ضرب أهداف تبعد أكثر من 500 كيلومتر وتحمل رؤوسا حربية تزن 225 كيلوغراما على الأقل، فيما تخطط لإجراء مزيد من الاختبارات خلال الفترة المقبلة. وبين تصعيد الميدان وتسارع التسليح تبقى الحرب مفتوحة على مزيد من المواجهة.
9: ذكرت صحيفة The Observer البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يستعد لوضع جدول زمني لمغادرة منصبه مطلع الأسبوع المقبل. وأفادت الصحيفة أن قرار ستارمر جاء بعد محادثات أجراها في الأيام الأخيرة مع وزراء في حكومته، إضافة إلى مستشاريه وقادة النقابات العمالية ومانحي الحزب. الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: ودع المنتخب التونسي منافسات كأس العالم بعد خسارته أمام اليابان بأربعة أهداف نظيفة ضمن منافسات المجموعة السادسة. المنتخب التونسي خاض اللقاء تحت قيادة فنية جديدة بعد تولي الفرنسي هيرفي رينارد المهمة خلفا للمدرب صبري الموشي المقال بعد الخسارة الثقيلة أمام السويد في الجولة الافتتاحية. وبهذا يصبح المنتخب التونسي أول المنتخبات العربية المودعة للمونديال.
1: سيدي شيء أسف، خيبة أمل كبيرة بالحق، مش نبقاو كل كومبيتيسيون هكا نعاني وما فما حد شيء يفرح، ما فما حد شيء يبشر بالخير، كل ماتش بخمسة ستة بونتو هكا.
2: فضيحة بأتم معنى الكلمة، تسعة أهداف في زوز مباريات وماتش ودي خمسة أهداف 14، المفروض هذوما يتقبلوا على أربع دورات ولا خمسة دورات، فضيحة بأتم معنى الكلمة.
3: المنتخب فاشل فهمتني كيما المرات السابقة الأولانية فهمتني. ما تبدل فيه شيء وزاد اليوم فهمتني فتيم بلا اليوم فهمتني وبين لي منظومة متاع الجامعة فاشلة فهمتني لي ديريجون اللي فيها كل المستحسن اللي يغادروا كل ولا يتحاسبوا.
4: الله يهديهم شيء حشم، مستوى تحت الصفر، عمرنا ما صورنا حاجة كيما هكا، خيبة أمل كبيرة.
0: وضمن منافسات المجموعة ذاتها حقق المنتخب الهولندي فوزا كبيرا على نظيره السويدي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وبهذا الفوز رفع منتخب الطواحين رصيده إلى أربع نقاط ليضمن بذلك بطاقة العبور إلى الدور المقبل، في حين تجمد رصيد المنتخب السويدي عند ثلاث نقاط.

حقق المنتخب الألماني فوزا صعبا على منافسه كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة الخامسة من المونديال. منتخب كوت ديفوار أنهى الشوط الأول متقدما بهدف فرانكيسي قبل أن يسجل البديل دينيز أونداف هدفين لألمانيا في الشوط الثاني، ويقود منتخب بلاده إلى التأهل للدور الثاني من كأس العالم للمرة الأولى منذ مونديال 2014.

وحقق منتخب كوراساو نقطة تاريخية في أول مشاركة له في نهائيات المونديال بتعادله أمام الإكوادور من دون أهداف على ملعب كاتساس سيتي.

0: ضمن منافسات اليوم في المجموعة الثامنة، يخوض المنتخب السعودي مواجهة صعبة أمام نظيره الإسباني على ملعب أتلانتا. ويدخل الأخضر السعودي لقاء اليوم بمعنويات عالية بعد حصده نقطة ثمينة أمام أوروغواي في الجولة الأولى. في المقابل تطمح إسبانيا لتعويض تعثرها المفاجئ أمام منتخب الرأس الأخضر في الجولة الماضية والعودة للمسار الصحيح. تناولت الصحف العالمية نتائج الحرب الأمريكية الإيرانية وتبعات مذكرة التفاهم بين الطرفين، إضافة إلى موقف الإسرائيليين من الاتفاق المرتقب. بعد هذا التقرير مشل على رأس الساعة.
1: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كتب نيكولاس كريستوف أن الحرب انتهت بخسارة الإدارة الأمريكية، وأن ترامب كان يريد التوصل إلى اتفاق لإنهاء حربه مع إيران عبر استسلام غير مشروط من قبل طهران، لكن الاتفاق أقرب إلى استسلام مشروط من جانب الولايات المتحدة. وأضاف الكاتب أن الاتفاق يمثل انتكاسة كبيرة، فهو يعطي مكاسب فورية لإيران بما فيها الإفراج الفوري عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية والسيطرة الجزئية على الأقل على مضيق هرمز. وتابع أن الانتقادات الكبيرة داخل الإدارة الأمريكية للاتفاق وتفاصيله تغفل نقطة شديدة الأهمية، وهي أن خطأ ترامب لم يكن في الاتفاق بل في بدء الحرب على إيران من البداية. وختم الكاتب أن ترامب محق في التراجع، فلم تكن لديه خيارات جيدة، وكان من المؤكد أن استمرار الحرب سيكلف مزيدا من الأرواح، وكانت الحرب تدمر الاقتصاد العالمي وفرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي. ونقرأ في مجلة The Atlantic الأمريكية مقال كريم سجاد بور عن الحلول المتاحة أمام ترامب في التعامل مع إيران، وأن الرئيس راهن في البداية على إيقاف طموحات إيران النووية بقصف النظام الثوري.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: إيرال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
4: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. هذا المساء نتابع ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق الفلسطينية.

في هذا المساء نتابع ما يجري من التطورات إجمالا. اليوم تنطلق محادثات أمريكية إيرانية في سويسرا. تضفت الغربية عدة أحداث عديدة تجري في مناطق الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة، هنالك سلسلة من التطورات المختلفة. تسعة شهداء في يوم واحد في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية حالة المداهمة والاعتقال التي تنفذ على مستوى المحافظات مستمرة وتطال معظم محافظات الضفة الغربية بشكل يومي أو شبه يومي. على هندسة الصوت هذا اليوم إيهاب النتشي، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات طيبة مفيدة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير.

أصبحت في سويسرا بدأت اللقاءات التمهيدية للمحادثات الأمريكية الإيرانية على المستوى الفني بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان، تمهيدا لانطلاق جولة جديدة من المباحثات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. التلفزيون الرسمي الباكستاني أفاد بأن الاجتماعات التقنية انطلقت بمشاركة أعضاء من وفود الدول الأربع، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات قد تستمر حتى يوم الاثنين. كانت وزارة الخارجية السويسرية أعلنت اكتمال وصول وفود الولايات المتحدة وإيران والوسطاء المشاركين إلى سويسرا إذانا ببدء المحادثات المرتقبة، هذا وسط آمال بإحراز تقدم في الملفات المطروحة. إجمالا، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وصل إلى سويسرا للمشاركة في افتتاح المباحثات بين واشنطن وطهران. وكالة إيرنا ذكرت بأن الوفد الإيراني توجه إلى سويسرا لإجراء مشاورات تقنية تركز على آليات تنفيذ مذكرة التفاهم. يضم الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى جانبي مسؤولين من البنك المركزي وقطاع النفط، بينما يشارك عن الجانب الأمريكي المبعوث ستيف ويتكوف وجاريت كوشنر، وتحضر قطر وباكستان بصفتهما طرفين وسيطين في المحادثات.

إجمالا يتصدر الملف اللبناني جدول أعمال المحادثات. نقلت شبكة CNN عن دبلوماسي مطلع بأن جلسة طارئة خصصت للبنان أدرجت في صدارة المناقشات لتكون أولى القضايا التي يبحثها الوفدان الأمريكي والإيراني. قالت الخارجية الإيرانية في بيان لها اليوم بأن بدء التفاوض وفق مذكرة التفاهم رهن بتنفيذ 5 بنود، أحدها يتعلق بإنهاء الحرب في كل الجبهات. وأضافت أن الكيان الصهيوني يواصل انتهاك التزاماته، وهذا الموضوع هو المحور الرئيسي لمحادثات اليوم. من جهته قال نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس قبيل توجهه إلى سويسرا بأن إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في لبنان يمثل أحد الأهداف الرئيسية للمباحثات في ظل تجدد الضربات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية. وأن هذا يأتي في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي وقف العمليات العسكرية في لبنان، مع التأكيد على بقاء القوات الإسرائيلية في مواقع انتشارها الحالية، في حين يتمسك حزب الله بربط وقف هجماته بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. إجمالا تواصل إسرائيل تكثيف غاراتها على جنوب لبنان. أسفرت المواجهات عن هذا طبعا منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني عن مقتل 10 أشخاص بينهم 47 شخصا في لبنان و6 جنود إسرائيليين من بينهم ضابط رفيع.

0: هذا جزء من التطورات الجارية، سنتابع وإياكم مزيد من التفاصيل، لكن بعد الانتقال إلى دقات الساعة الواحدة والربع بعد ذلك نتابع ما يجري من ملفات أخرى أيضا تعيشها المنطقة، فابقوا وإيانا.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن

أهلا بكم متابعينا الكرام. بداية، أكد الناطق باسم وزارة الزراعة الفلسطينية محمود فطافطة بأنه لم تسجل أي إصابات بفيروس البطيخ في الحقول الموجودة في دولة فلسطين. قال بأن الأمراض النباتية لا تنتقل إلى الإنسان مهما كان نوعها، وبالتالي لا تشكل أي خطر على الصحة البشرية أو على المستهلك، داعيا المواطنين إلى الإطمئنان بهذا الشأن. إجمالا، الصحافة الإسرائيلية نشرت قبل أيام تقارير عن إصابة محاصيل البطيخ بفيروس في مناطق متعددة داخل أراضي عام 48، ما دفع وزارة الزراعة الإسرائيلية بالتعاون مع الطواقم المختصة وشركات التأمين إلى إتلاف نحو 1000 دنم من المساحات المصابة. أوضح بأن انتشار الإصابة بهذا الفيروس تضاعف خلال العام الجاري في إسرائيل بمعدل يتراوح بين 5 و6 أضعاف نتيجة انتشار الذبابة البيضاء وحشرة المن، اللتين تسهمان في زيادة احتمالية الإصابة، إلى جانب كثافة الأمطار التي هطلت هذا العام والتقلبات في درجات الحرارة. أشار إلى أن استيراد البطيخ إلى الأسواق الفلسطينية لا يتم بشكل دائم، وإنما عند الحاجة لتغطية النقص في الإنتاج المحلي ووفق ضوابط وشروط رقابية محددة تفرضها الوزارة قبل السماح بدخول المنتج إلى الأسواق. لفت إلى أن بعض المنتجات الزراعية قد تدخل أحيانا عبر التهريب بعيدا عن القنوات الرسمية، مؤكدا أن الجهات الأمنية والرقابية المختصة تتابع هذه الحالات وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. وأهابت وزارة الزراعة بالمزارعين مواصلة متابعة الحقول وتنفيذ عمليات الرش اللازمة والتواصل المستمر مع طواقم الوزارة للحصول على الإرشادات الفنية وتجنب الاقتراب من حقول البطيخ المصابة أو استخدام الأدوات الزراعية ذاتها مثل المقصات والمحاريث ووسائل النقل في عمليات الرش أو الحراثة أو الجني، تفاديا لانتقال الفيروس بين الحقول، حسب بيان الوزارة.

0: أما في قطاع غزة فقد شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر في عملية إجلاء طبي جديدة كانت باتجاه معبر رفح، شملت هذه المرة 97 شخصا بينهم 35 مريضا و62 مرافقا. نتابع جزء من الصورة في قطاع غزة على الخط الهاتفي، نتحدث مع الزميل الصحفي عبدالله مقداد. بداية عبدالله مساء الخير.
1: مساء النور،
0: أهلا بك. يعني هنالك يعني نتابع تقارير تتحدث عن خروج مرضى من قطاع غزة وربما مرافقين لهم أيضا، لكن ماذا عن العائدين وماذا عن الحال بالنسبة لهذه الجزئية بشكل عام؟
1: بالنسبة للمرضى، الأعداد التي تخرج عثمان هي أعداد قليلة مقارنة بالاحتياج الكبير. على قوام وزارة الصحة تقول الوزارة أن ما يقارب من 8000 مريض مسجلون وحاصرون على التحويلات الطبية اللازمة، ولكن لم يتمكنوا من السفر والخروج منذ أكثر من عامين. بمعنى نتحدث عن أعداد كبيرة وهائلة جدا تنتظر، وتوفي نتيجة حالة الانتظار الطويلة أكثر من 1200 مريض خلال الأشهر الماضية نتيجة الانتكاسات الصحية، ناهيك عن الجرحى الذين هم بحاجة إلى استكمال علاجهم في مشافي تخصصية لا تتوفر فيها المقومات الطبية في قطاع غزة. ولكن بالنسبة للعائدين أيضا الأعداد قليلة، عندما يسمح بخروج ما يقارب من 88 شخصا وهو معدل بات يوميا مرضى مع مرافقيهم، ويسمح بعودة ما يقارب من 70 أو 75 وفي أفضل الأحوال 100 شخص فقط، أمام أيضا أعداد كبيرة جدا من المسجلين فقط في مصر، ولم يسمح حتى اللحظة للعائدين أو العالقين في بعض الدول العربية من العودة إلى قطاع غزة. هذا بلا شك مؤشر على شكل القيود الإسرائيلية التي لا زالت مفروضة والتي لا زالت بشكل فعال على معبر رفح البري الذي يعتبر نافذة الفلسطينيين في قطاع غزة الوحيدة باتجاه العالم الخارجي. المعاناة كبيرة جدا، قيود الحركة والسفر هائلة جدا، لا أحد يستطيع السفر بحرية والعودة بحرية، والأزمة تتصاعد بصورة أكبر نتيجة السياسة الإسرائيلية المتبعة حاليا في قطاع غزة.
0: نعم، هذا على صعيد المعبر، لكن ماذا عن المعابر الأخرى بالنسبة للحركة التجارية؟ وهل هنالك شاحنات تدخل في إطار المساعدات وليس كبضائع للبيع؟
1: يعني فقط ما يعبر من معبر كرم أبو سالم هو عدد من الشاحنات، كلنا نعلم بأن هناك بروتوكولا إنسانيا كان في اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي كان يقضي بإدخال 600 شاحنة يوميا، لا تتجاوز أعداد الشاحنات المحملة بالمساعدات منذ اتفاق وقف إطلاق النار 120 شاحنة، وهو أيضا حتى كان أقل من أعداد الشاحنات التي كانت خلال الحرب أي قبل سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح، حيث كان معدل دخول الشاحنات يوميا المحملة بالمساعدات ما بين 200 إلى 300 شاحنة جميعها محملة بالمساعدات، سواء كانت مساعدات طبية أو إغاثية أو حتى لوجستية. نحن نتحدث عن قيود صارمة جدا، عن سياسة إسرائيلية ممنهجة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، يسمح بإدخال الشاحنات الخاصة بالبضائع، لكن هناك قيود كبيرة على الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والتي يسمح الاحتلال بإدخالها، ولكن لا تلبي الكبير. ناهيك عن المعيقات الكبيرة على القطاع الطبي في قطاع غزة والذي لا زال يعني تحت وطأة الاستنزاف والاستهداف، وأيضا العجز الكبير والشامل عن تأدية المهام والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
0: نعم، هذا جانب، لكن نسأل بالسؤال الأبرز الآن والأعم والأكبر والأهم، ماذا عن التطورات التي تجري في القاهرة؟ هل هنالك تقديرات عبدالله بالنسبة لك كمتابع أيضا وصحفي أنه ممكن يكون في شيء إيجابي خلال الأيام القليلة القادمة خلال هذا الشهر مثلا؟
1: يعني حالة الجدل والتداول المستمرة متواصلة في القاهرة حول المباحثات، حتى الآن الفجوة كبيرة جدا ما بين وممثل مجلس السلام ملدينوف وأيضا الفصائل الفلسطينية التي تترأسها حركة حماس. هناك وفد من الفصائل الفلسطينية ممثل من حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والديمقراطية، أي فصائل اليسار الفلسطيني، ويقابله ميلادينوف الذي يمثل مجلس السلام، بالإضافة حضور بارز للوسطاء، وهم نتحدث عن مصر وقطر وتركيا، وهم وهي الجهات الضامنة بالإضافة إلى الولايات المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار. النقطة الأكثر جدلا حاليا هي نقطتان رئيسيتان. النقطة الأولى تسليم مقاليد الحكم في قطاع غزة لمجلس السلام، وهنا تتحدث حركة حماس بأنها مستعدة لتسليم مقاليد الحكم، ولكن يشترط مجلس السلام بقيادة ميلادينوف بأن تغادر حركة حماس كل مقاليدكم، وأن تتولى اللجنة الحكومية الإدارة بشكل كامل. تشترط الفصائل الفلسطينية أيضا بأن تتم عملية نزع السلاح أو تسليم السلاح بانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة والتراجع ما قبل 7 أكتوبر. ولكن أيضا ميلادينوف كما تقول جاء ببنود أو اشتراط إسرائيلي بأن إسرائيل ستعيد موضوع هذه القوات، ولا أحد يعلم أين ستتموضع هذه القوات. حركة حماس لديها خشية أيضا من المجموعات المسلحة المتواجدة في شرق قطاع غزة، والتي تقول بأنها تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي ومدعومة من الاحتلال الإسرائيلي، وأن هذه الميليشيات باتت مسلحة وباتت تشكل خطر على الفلسطينيين في قطاع غزة. تشترط حركة حماس معالجة هذا الأمر، معالجة أمر هذه المجموعات المسلحة. ولكن بكل الأحوال حتى الآن لا نستطيع الحديث عن قرب التوصل أو التوصل إلى اتفاق، خاصة أن هناك أمر آخر عثمان، وهو القوات الدولية التي لم تبدأ بعد بالانتشار في قطاع غزة، والتي يفترض أن تنتشر في داخل مناطق قطاع غزة. على الأرض ما يجري مغاير لما يجري سياسيا، هناك توسع لمساحة الخط الأصفر، هناك إقامة مواقع عسكرية إسرائيلية جديدة، هناك مواقع متقدمة إسرائيلية اليوم في قطاع غزة، وكلها مؤشرات تشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ماض في تنفيذ وفرض أمر واقع جديد في قطاع غزة، يقوم على السيطرة العسكرية الكبيرة، وأيضا إعادة رسم الخارطة الديمغرافية والجغرافية أيضا لقطاع غزة وفقا للمتطلبات الأمنية الإسرائيلية.
0: نعم، بمعنى آخر أنه ممكن يكون في حراك قريب. عبدالله بهيك نلخص الموضوع بشيء بسيط.
1: حراك مستمر لم يتوقف، ولكن السؤال الذي يطرح يعني ما على أي اتفاق سيمضي؟ هل سيعود الجميع إلى اتفاق أكتوبر الماضي، أم سيصار إلى تعديل هذا الاتفاق وفقا للتقدم على المباحثات؟ ولكن حتى الآن للأسف الشديد الأمور تراوح مكانها، ولم يطرأ أي تقدم جذري على الأقل في المباحثات.
0: نتفائل عبد الله يكون في شيء إيجابي؟
1: يعني التفاؤل لم يغب منذ اليوم الأول من الحرب.
0: سيبك من اللي عدى، احكي باللي جاي.
1: لا، حتى الآن على ما نشاهد وما يصلنا من معلومات يبدو أن الأمور بعيدة نسبيا عن الوصول.
0: مع أنه حكوا يعني شغلة، يعني بعرفش كيف هي منيحة ولا مش منيحة، يعني بالنهاية قالوا أنه أنت عارف الأمريكان والإسرائيليين بدهم نزع سلاح، وهي الإشكالية اللي موجودة. فآخر شيء بقولك طالعة في صيغة جديدة من اللي هو هذا السامي، أنه بلاش يا عمي ننزعه، خلينا نجمعه. هون بقول لك يعني الفصائل يعني ممكن يعني نبلش نحطه في مكان واحد. يعني
1: هذه امور تطلق عليها يعني، او هي امور بتسميها حماس مقاربات، وهو مصطلح سياسي ظهر بصراحه في المفاوضات. يعني الامور ليست بحاجه الى الالتفاف على المصطلحات او تغيير مصطلحات. واضح بانه هناك فجوات وهناك تفسيرات يحاول كل طرف تفسيرها،
0: بس بس الموضوع عماله يعني بيطول، يصير له سنه تقريبا وهو على ما هو الوضع.
1: ابرز عثمان ما هو ان كلما استمرت هذه المفاوضات فتره اطول، الذي يدفع الثمن هو المواطن في قطاع غزه، المواطن المسحوق. نحن نتحدث عن ازمه وكارثه انسانيه، حاليا نحكي عن فصل الصيف، الناس عايشين في خيام احترقت تماما، لا تصلح للحياة. يعني الحشرات والجرذان والقوارض وحتى الثعابين الحية بدأت تدخل إلى خيام المواطنين، هناك خطورة كبيرة ناهيك عن تكدس أطنان من نفايات الصلبة بالقرب من المجمعات السكنية. يعني مهما تحدثنا عن حجم الكارثة الإنسانية هي لا تسوى شيء أمام التفصيلات التي تعالج أو يتم مناقشتها في القاهرة اليوم. في القاهرة اليوم يعني المواطن في قطاع غزة عندما يسمع عن القضايا التي تناقش أمام ما يعانيه يوميا يعني لا يختلف كثيرا هل سيصلون الاتفاق أم لا. ما يحتاج المواطن اليوم هو أن يكون هناك غذاء صحي، مكان آمن، وقف للحرب، إغاثة عاجلة وسريعة، إعادة إعمار، إزالة ركام، تحسين الخدمة الصحية. هذا ما يريد المواطن، تمكين المرضى من السفر، هذا ما يريد المواطن في غزة. أما قضية السلاح سواء استمر بقي احتفظت به حركة حماس والفصائل أم لم تحتفظ به، هذه لم تعد قضية أساسية بقدر ما يريد المواطن بأنه يريد أن تكون هناك بالفعل ملامسة حقيقية لاحتياجاته الإنسانية والأساسية في قطاع غزة. هذا هو الأمر والتحدي الأبرز. ما دون ذلك هي تفصيلات سياسية، لا أعتقد أن جزءا كبيرا من المواطنين يكترثون بما يجري أو ما سيجري من مفاوضات أو نتائج هذه المفاوضات.
0: نعم، يعني من قرب نغير هذا الحال الأفضل إن شاء الله. أشكرك عبد الله على كل هاي المعلومات، تحياتنا لك. الزميل الصحفي عبد الله مقداد متحدثا من قطاع غزة.

0: سنواصل هذا المشوار لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة.
1: مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرمات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: إعلان هام للمواطنين الكرام. يسر الدكتور عبد الرزاق أبو ميلة، أخصائي واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، رئيس قسم الأطفال والعناية المكثفة في مستشفى الهلال الأحمر التخصصي في الخليل، أن يعلن عن افتتاح عيادته الخاصة في مدينة الخليل في موقعها الجديد مجمع الجذور قرب الغرفة التجارية الطابق الثالث. أوقات الدوام يوميا من الساعة 4 حتى الساعة 7 مساء، ما عدا يوم الثلاثاء من الساعة 10 صباحا حتى 4 مساء. للحجز والتواصل والاستفسار الاتصال على جوال 0599-610-574. أطفالكم أمانة، نحن نحفظها. دكتور عبد الرزاق أبو ميالي.
7: لويا لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح،
9: يا عيني على النظافة،
8: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

نواصل هذا المشوار ولازلنا وإياكم على الهواء مباشرة. من الملفات الاقتصادية، الجميع كان يتحدث خلال الفترة الماضية حول التنقل والسفر ما بين فلسطين والأردن.

طبعا وفقا لما نشر من معلومات فقد يعني تحدث وزير الداخلية الأردني مازن الفراية خلال زيارته لجسر الملك حسين هذا اليوم بأنه يعني يجري حاليا تنفيذ عطاء لتطوير البنية التحتية للجسر، كما تم إنشاء قاعات ومظلات مخصصة لانتظار المسافرين مزودة بالخدمات الضرورية والمرافق الصحية المناسبة، والعمل مستمر من أجل تطويرها. هذا كان خلال زيارته للإطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف ميدانيا على مستوى الخدمات المقدمة، وأنه رح يتم خلال الأيام القادمة البدء بتنفيذ مشاريع أخرى بالبنية التحتية. قال خلال الجولة بأن خصوصية الجسر وطبيعة العمل فيه تختلف عن المراكز الحدودية الأخرى، كونه يربط الأردن مع الأراضي الفلسطينية ويخضع لإجراءات الجانب الإسرائيلي. أشار إلى وجود مواسم محددة تكثر خلالها حركة التنقل وزيادة أعداد المسافرين تتركز في فصل الصيف ومواسم الحج والعمرة. طبعا هاي الزيارة كانت بعد شكاوى من مسافرين فلسطينيين بشأن أزمة الجسر، من بينها نفاذ الحجوزات عبر المنصة الإلكترونية، إضافة للي وصفوه بحالات استغلال خلال فترات الذروة. شو رح يصير فعليا على أرض الواقع؟ ما حد بيعرف، والكل عماله بيترقب يكون في شيء إيجابي فعلي على أرض الواقع.

في قطاع غزة لا زالت كمان هنالك إشكالية قائمة، وهي تتمثل بعملة الشيكل، أموال متراكمة. الأزمة النقدية في قطاع غزة كمان متفاقمة، هذا في ظل يعني استمرار التداعيات الاقتصادية لحرب الإبادة، واللي برزت ظاهرة ما بات يعرف الآن باسم الشيكل الخامل. هذا النقد اللي بيحتفظ بقيمته الرسمية، لكنه فقط قدرته على التداول نتيجة رفض استقباله أو صعوبة تمريره في المعاملات اليومية. تخيل أنت معك مصاري وهي معترف فيها، بس أنت مش قادر أنك تشتري وتبيع فيها. هذا غير أنه في تراجع حاد بالدخل، ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة، فبالتالي تحولت كميات كبيرة من النقد المتراكم بإيدين المواطنين والتجار إلى عبء اقتصادي، أضيف إلى سلسلة من الأزمات اللي عمالها بتضرب بقطاع غزة.

0: برنامج أطياف الوطن.
1: الساعة الآن 2:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
4: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
5: صباح الخير عليكم جميعا. أشكر دولة الرئيس المحترم جعفر حسان على اتصاله ومكتبه اليوم في صباحا بشأن موضوع جسر الملك حسين وتكليف وزير الداخلية اليوم أنه ينزل على الجسر والوقوف على المشاكل التي يعاني أهلنا من المسافرين على جسر الملك حسين. وكل المحبة لكم، إن شاء الله هذا وطن الهاشميين ما بنضم في حدا. شكرا دولة الرئيس وأهلنا في الضفة الغربية وفلسطين وكل ما بنسمعني. تحية لكم من الشعب الأردني في كل مواقعكم، الله يعطيكم العافية.
6: هلا الدور إنه يكون في شيء إيجابي فعلي تسمعه، إنه والله صارت الأمور سهلة. طبعا من بين المطالبات كانت سابقا إنه يكون 24/7، 24 ساعة في اليوم مش ساعات معينة. شيكل 96 أجورا سعر صرف الدولار هذا اليوم، الدينار الأردني ب4 شيكل و18 أجورا.

طبعا المزيد من الأخبار بإمكانكم دوما متابعتها من خلال متابعة منصات الحرية الإلكترونية المختلفة، وبتأكيد مباريات كأس العالم بإمكانكم كمان متابعتها من خلال شاشة تلفزيون الحرية، كل مباراة بموعدها. وقت البرنامج انتهى، شكرا لمتابعتكم، دمتم في أمان الله.

زعل او هم عن هدومك، ارسم ابتسامة حلوة ابدأ بيها يومك، اتجنن اعمل اي خير لغيرك من يلومك، اضحك وامسح اللي باقي لسه من همومك، خلي السعادة عادة حتى ولو بزيادة، اعمل خير من غير ما تسأل ايه الاستفادة، بحلم بالفرح بحلم بابتسامة، بحلم ان الضحكة تبقى في وشنا علامة، مجنون عادي جدا ممكن بيها توصفوه، مبسوط.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
6: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: سلامات يا عم شوب، بقدر عارف ليش لهديت مش مركب مكيف؟
9: الله يرضى عليك، تحل عني لاني مش طايق حالي. بعدين عفوا انت مين؟
8: هاي انا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد يخليك ما تركب مكيف لليوم؟
9: بصراحه بخرب بسرعه.
8: واذا قلت لك انه مكفول لخمس سنين؟
9: بدك الدغري، المكيفات بتسحب كهرباء وانا مش حمل.
8: هاي طيب، شو رايك انه اقل استهلاك للكهرباء مكيفات المهندس يا معلم؟ يعني شغلة 3 أجورات بالساعة اسمه استهلاك؟ يا رجل المكيف أرخص من تشغيل المروحة. يا مشوب حول أو محول، أجرى من عنك مش مكيف لأنك مش مركب مكيف. قوم روح على فرع المهندس سنتر للمكيفات على سجورة، أو اتصل على 0599-30-328. قال مش مركب مكيف لعليه تقال.
10: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
11: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
12: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM
3: لأمانة ودقة وبلا مبالغات. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم في الظهيرة من التلفزيون العربي، والبداية بالعنب. الوفود المشاركة بالمحادثات الأمريكية الإيرانية تبدأ اجتماعاتها في بيرغنشتوك، والملف النووي وتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان يتصدران جدول الأعمال. وزير الأمن الإسرائيلي يقول إنه لا قيود على عمل الجيش في جنوب لبنان. وكاميرا التلفزيون العربي ترصد الوضع في بلدة القليلة بمحاذاة المنطقة الأمنية للاحتلال. سقوط ضحايا باستهداف مسيرة مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض السودانية. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة سركم، ومجلس الأمن يحذر من ارتكاب فظائع في الأبيض.

0: إذن الوفود وصلت إلى بيرنغشتوك، مقر انعقاد المفاوضات الإيرانية الأمريكية، اجتماعات ثنائية ثم رباعية تضم وفدي طهران وواشنطن بحضور ممثلين عن قطر وباكستان. دولتي الوساطة الخارجية، أيضا الخارجية الإيرانية، قالت إن جدول الأعمال سيركز على بند إنهاء الحرب في كافة الجبهات، وهو ما شدد عليه نائب الرئيس الأمريكي من أن النقاش سينصب على الملف النووي وتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. جبهة لبنان التي لا يزال التوتر يعتريها رغم خفوت صوت القصف، وزير الأمن الإسرائيلي قال لا قيود على عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان، والقوات الإسرائيلية لن تنسحب من المنطقة الأمنية. ينضم إلينا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من مراكز الأحداث من طهران حازم كلاس، من واشنطن عبد الرحمن البرديسي، من القادسية جنوبية لبنان رامز القاضي، ومن القدس كريستين ريناوي، ومن أم درمان محمد وائل محمد الحسن. أهلا بكم جميعا، وسأبدأ بداية معك من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، لنبدأ معك بآخر ما يصدر من تصريحات، بآخر ما يرشح من بداية هذه المفاوضات في سويسرا.
1: العنوان العريض بالنسبة للجانب الإيراني كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي هو توفير الأرضية المناسبة من أجل الدخول في مفاوضات 60 يوما تخوض في تفاصيل الملف النووي وغيره. العنوان العريض هو البنود الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر. ماذا يعني هذا؟ يعني إنهاء الحرب على جميع الجبهات كما ذكر البند الأول وخاصة في لبنان، يعني إمكانية استعادة إيران لأموالها المحتجزة في الخارج، يعني أن إيران يجب أن تكون قادرة على بيع النفط واسترداد العائدات المالية جراء ذلك دون أي قيود، وبإعفاء من الولايات المتحدة الأمريكية، إعفاء للعقوبات في هذه الفترة. كل هذه العناوين وفي مقدمتها لبنان هي الأبرز بالنسبة للوفد الإيراني كما أكد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وباسم الوفد الإيراني المفاوض. عقد الوفد الإيراني عدة اجتماعات. الآن في هذه الأثناء وبحسب وكالة مهر يعقد اجتماع ثلاثي لم يتحدث عنه سابقا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. وكالة مهر تقول بأن اجتماعا يعقد بين وفود إيران والولايات المتحدة وقطر، عنوانه الأساسي لبنان وأموال إيران المحتجزة في الخارج. سبق ذلك اجتماعات عديدة منذ الصباح، بدأت باجتماع داخلي للوفد الإيراني استمر لتسعين دقيقة، تم فيه مناقشة آخر التطورات وآخر ما يجب أن يطرح في الاجتماعات. تبع ذلك اجتماع بروتوكولي بين وزيري خارجية إيران وسويسرا، وتبع ذلك أيضا اجتماع بين الوفدين الإيراني والقطري، ويفترض أن يكون هناك اجتماع آخر أيضا بين الوفدين الإيراني والباكستاني قبل أن يعقد الاجتماع المنتظر، الاجتماع الرباعي، وهو الأول من نوعه بين الوفدين الإيراني والأمريكي بشكل مباشر في غرفة واحدة بحضور الوسيطين رؤساء الوفدين القطري والباكستاني. بالنسبة لإيران ترتيب كل هذه الأمور المرتبطة بلبنان بالدرجة الأولى، ببيع النفط والحصول على عائداته، بالإفراج عن أموال إيران محتجزة في الخارج، وضمان كل هذه الأمور هو الأرضية الأساسية التي يجب أن تتوفر ليصار إلى الانتقال إلى المفاوضات التي تخوض في تفاصيل أخرى. ينتظر أن تعمل على التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما بطبيعة الحال. إضافة إلى ذلك وبحسب بعض المصادر الإعلامية الإيرانية. عقد حاكم مصرف إيران المركزي اجتماعا أيضا مع الجانب الأمريكي مرتبط بالحصول على أموال إيران المحتجزة في الخارج قبل أن يعقد هذا الاجتماع الثلاثي المنعقد الآن في هذه الأثناء بين الوفود الإيراني الوفد الإيراني والقطري والأمريكي. تزامنا مع كل هذا كان هناك تصريحات للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان هنا في العاصمة الإيرانية، أكد فيها بأن المضي في مسار التفاوض كان محط إجماع ومحل إجماع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الجميع بما فيهم قادة الحرس الثوري والجيش والقوات المسلحة وجميع أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وافقوا على مذكرة التفاهم وعلى المضي قدما في هذا المسار. بطبيعة الحال الكلمة التي ألقاها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تضمنت يعني معلومات مهمة ربما يكشف عنها للمرة الأولى، قال بأن الحكومة الإيرانية هي التي دعمت القوات المسلحة، تحدث عن 20 مليون برميل نفط وأموال بطبيعة الحال كان وفرتها الحكومة الإيرانية للقوات المسلحة لتتمكن من مواصلة القتال. تحدث عن عدم قدرة إيران لخمسين يوم من تصدير النفط عبر المياه الخليجية، وأشار إلى أن الحكومة عملت على إيجاد مسارات بديلة ولكن هذه المسارات لا يمكن مقارنتها بمسار البحر في ضوء الحصار البحري بطبيعة الحال. وتحدث عن ضرورة وحدة الصف وحدة الكلمة وأنها وحدة الصف ووحدة الكلمة في الداخل الإيراني والانسجام الشعبي والوطني هو الذي مكن إيران من إجبار الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. دافع عن مذكرة التفاهم وقال بأن جميع بنود مذكرة التفاهم تصب في صالح إيران، وإنجاز هذه المذكرة وتنفيذها على أرض الواقع سيعود بالفائدة الاقتصادية لإيران وسينعش الأوضاع المعيشية التي ركز عليها في حديثه بشكل كبير، وقال بأن الأوضاع المعيشية والتضخم الذي تعيشه إيران والذي

0: في تصريحاته. تصريحات كثيرة صدرت بعد ذلك من مسؤولين إيرانيين جميعها تصب في ذات الإطار.
1: طيب أود أن أسألك عن نقطة حازم، يعني تشكيلة الوفد الذي ذهب إلى جنيف، هل ضم يعني من خبراء في الملف النووي؟ لأنه نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس تحدث عن أن الموضوع النووي أيضا سيكون على أولوية النقاش إلى جانب لبنان.
0: بحسب المعلومات المتوفرة لدينا ليس هناك خبراء تقنيين في الملف النووي الإيراني، ولكن الوفد يضم إضافة بطبيعة الحال إلى رئاسته من قبل محمد باقر قالباف رئيس البرلمان، وزير خارجية إيران، حاكم مصرف إيران المركزي، نائب وزير النفط الإيراني، ومعاونين لوزير الخارجية وللمسؤولين الإيرانيين، من بينهم معاون وزير الخارجية للشؤون الدولية والحقوقية كاظم غريب أبادي، وهو على اطلاع كافي بالملف النووي إذا لزم الأمر. كان مندوبا لإيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، وهو قادر إذا لزم الأمر على ذلك. ولكن بالنسبة لإيران العنوان العريض والكبير هو هذه البنود، لبنان بالدرجة الأولى، أموال إيران المحتجزة في الخارج، وتصدير النفط الإيراني والحصول على عائداته في ظل إعفاءات أمريكية. ولن تدخل إيران كما أكد المسؤولون الإيرانيون، لن تدخل في نقاشات حول الملف النووي الإيراني طالما أن هذه البنود لم تنفذ بشكل كامل حتى الآن. إيران تبحث عن ضمانات حقيقية في هذا الأمر كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، لأنها لم توقع على مذكرة تفاهم كما قال إسماعيل بقائي كي تبقى حبرا على ورق أو لا تنفذ. عدم تنفيذ أي بند يؤثر على البنود الأخرى ولا يمكن المضي قدم في تنفيذ مذكرة التفاهم، وهذا ما ينص عليه البند 13 تحديدا ينص على تنفيذ البنود الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر قبل الدخول في المفاوضات.
1: طيب آخر نقطة حازم فيما يتعلق بمضيق هرمز وإعلان إغلاقه، حيث نلاحظ على المستويين الإيراني والأمريكي وكأنما هناك تجنب لتصريحات تصعيدية في هذا الشأن، وكأنما أيضا تم تجاوز هذه النقطة للسماح لهذه المفاوضات بأن تبدأ. ما الجديد؟ حازم؟ طيب يبدو أنه لم يعد يسمعنا. شكرا لك على كل أحوال من طهران حازم كلاس. نشير الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشتنا، والخارجية القطرية التي تقول: نعلن بصفتنا وسيطا انطلاق قمة بحيرة لوسرن بمشاركة ممثلين عن أمريكا وإيران وباكستان وقطر. إذن الخارجية القطرية تقول بأنها تعلن بصفتها وسيطا انطلاق قمة بحيرة لوسرن بمشاركة ممثلين عن أمريكا وإيران وباكستان وقطر، وأيضا تقول: نعرب عن تطلعنا إلى أن تفضي هذه الاجتماعات للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم. أذهب الآن إلى واشنطن معك عبد الرحمن البرديسي. طيب خبر آخر، الخارجية القطرية أيضا بيان آخر تقول: تشكيل مجموعات تقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كافة جوانب مذكرة التفاهم. إذن الخارجية القطرية في بيان تقول: تشكيل مجموعات تقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كافة جوانب مذكرة التفاهم. وأيضا يضيف بيان الخارجية القطرية: تشكيل مجموعات متابعة تعنى بتنفيذ المذكرة ومواكبة التقدم المحرز وصولا إلى إبرام اتفاق. إذن الخارجية القطرية تتحدث عن تشكيل مجموعات متابعة كما ذكرنا تعنى بتنفيذ المذكرة ومواكبة التقدم المحرز وصولا إلى إبرام اتفاق. نذهب الآن إلى واشنطن معك عبد الرحمن البرديسي، وانطلاق هذه الاجتماعات والمفاوضات بشكل رسمي كما أعلنت الخارجية القطرية. وهنا أود أن أسألك ابتداء أكيد عن الأجواء المحيطة بعملية التفاوض هذه في الولايات المتحدة، التصريحات التي خرجت، ولكن أيضا اسمح لي أن أستكمل في بيان الخارجية القطرية وما يرد: قطر ستواصل العمل بصفتها وسيطة مع باكستان لتهيئة بيئة إيجابية لتحقيق

0: المفاوضات أهدافها. إذن استكمالا لبيان الخارجية القطرية تقول قطر ستواصل العمل بصفتها وسيطة مع باكستان لتهيئة بيئة إيجابية لتحقيق المفاوضات أهدافها. أعود إليك عبد الرحمن البرديسي، إضافة إلى الأجواء المحيطة بانطلاق هذه المفاوضات، أود أن أسألك عن نقطة مضيق هرمز التي على ما يبدو بأن الجانبين يعني تجنبا التصريحات التصعيدية، وكأنما هناك تجاوز لهذه النقطة من أجل إعلان صافرة بدء هذه المفاوضات.
1: نعم رولا، يعني هناك مرحلتان لهذه المسودة أو مسودة الاتفاق بين واشنطن وبين طهران. المرحلة الأولى كانت تتمثل في التوقيع والانتهاء من التوقيع على 14 بدلا، والمرحلة الثانية كان من المفترض أن تبدأ لنقاش الملف النووي الإيراني. ولكن نحن نرجع مرة أخرى إلى المرحلة الأولى من الاتفاق من مذكرة التفاهم، وهي كما ذكرت مضيق هرمز، وهذا الاضطراب الذي حدث يوم أمس بعد تفنيد الإسرائيليين للبند الأول من هذه المذكرة واستمرار اعتداءاتهم على الجنوب اللبناني. هددت إيران بأنها أغلقت مضيق هرمز، وبعدها رد الجيش الأمريكي بأن المضيق تحت السيطرة الأمريكية وليس تحت السيطرة الإيرانية. نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس، وهو الآن في صدد هذه المفاوضات، لابد أن يتحدث على الأمر الأكثر تعقيدا لإتمام
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM FM.
4: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM
1: الجمهوريين المتشددين الموالين لإسرائيل، وبين الديمقراطيين الذين رفضوا هذه الحرب قبل أن تبدأ من الأساس. الجانب الآخر الذي يتحدث فيه ويناقش فيه جيري فانس نائب الرئيس الأمريكي هو كما ذكرنا مضيق هرمز، ولا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تضع مضيق هرمز في محل اضطراب كلما يكون هناك نوع من المخالفة للبنود. يعلن الإيرانيون بالإغلاق الكامل لمضيق هرمز، حتى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زاد الأمر تعقيدا نوعا ما عندما بدأ في مرحلة التفاوض عبر تروث سوشيال، عندما تحدث وقال لن يكون هناك أي رسوم عبور للمضيق لمدة 60 يوما، وحتى بعد انتهاء 60 يوما فلن يفرض أي جهة رسوم عبور على المضيق إلا الولايات المتحدة الأمريكية، في ما ينبئنا في وجود صراع حقيقي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران لم يحل حتى هذه اللحظة على كيفية إدارة مضيق هرمز بعد 60 يوما. ولذلك نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى عندما تحدث على قضية أن الملف النووي الإيراني سيكون على جدول الأعمال، ربما هذه تصريحات دبلوماسية، لأن الملف النووي الإيراني لابد أن يناقش في المرحلة الثانية بعد إتمام المرحلة الأولى التي فيها الكثير من التعقيدات الآن بسبب وجود إسرائيل في المعادلة، ولأن هناك خلافات في الإدارة الأمريكية بأن هناك الآن فسطاطين. الفسطاط الأول الذي يمثل جيري فانس، وهو يريد إنهاء هذه الحرب ويضغط على الجانب الإسرائيلي بشكل كبير جدا، هو الذي يتحدث الآن ويأخذ بزمام الأمور، والفسطاط الآخر متمثلا في ماركو روبيو وزير الخارجية، وأيضا جون راتكليف مدير السي آي إيه، ووزير الحرب بيت كسيث. هؤلاء يعملون جميعا في إدارة واحدة، وهناك بعض من المخاوف لدى الإدارة الأمريكية بأن ما يدلى به وما يتم تداوله للرئيس الأمريكي ويتم إخباره ليس بالشكل المطلوب، بمعنى أن يوم أمس سمعنا أن الإسرائيليين أبلغوا القيادة الوسطى الأمريكية بأنهم سيهاجمون لبنان يوم أمس ويصعدوا من هجماتهم قبل ساعتين. السؤال الأبرز، هل أبلغت القيادة الوسطى الأمريكية القيادة السياسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أم أنها تلاشت توصيل هذه المعلومة الهامة للقيادة السياسية؟ ولذلك هناك الكثير من الاضطراب داخل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بكيفية التعامل مع إسرائيل، خاصة أنها تقف الآن بكل وضوح حجر عثرة أمام إتمام المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين طهران. ولذلك لا نتوقع، حتى وإن تحدث جيري فانس عن هذا الأمر ربما أحاديث دبلوماسية، أن يتم مناقشة الاتفاق الملف النووي الإيراني بشكل مباشر قبل الانتهاء من هذين الأمرين، وهما مضيق هرمز وأيضا الحرب على لبنان أو التصعيد الموجود الآن في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد تثبيت هذا الاتفاق سريعا جدا، خلال يومين فقط على أكثر تقدير كما ذكر جيري فانس. وفي نفس الوقت عندما يأتي جيري فانس إلى هنا إلى واشنطن، سيكون لديه الكثير من المتاعب داخل الإدارة الأمريكية بسبب إسرائيل وبسبب اللوبيات التي تدعم إسرائيل وترفض مذكرة التفاهم بقوة.
0: طيب، هذا على صعيد الجدل الحاصل بشأن إسرائيل والتصريحات التصعيدية التي تابعناها من جيري فانس، ولكن على مستوى عملي، هل هناك ما هو واضح؟ هل هناك تواصل سيحدث مع إسرائيل؟ هل هناك من خطوات معينة؟ هل هناك لقاءات؟
1: هناك ضغوطات، يعني حتى تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي يوم أمس. الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة لا تريد مباشرة انتقاد إسرائيل علانية، أكثر بطريقة أكثر مما حدثت خلال الفترة الماضية مع جيري فانس، عندما ذكر بأن إسرائيل لابد أن تخفض من تصعيدها على الجبهة اللبنانية. ولكن نحن نتحدث رولا عن وجود خلافات كبيرة داخل مجمع الاستخبارات الوطنية الأمريكية بأن مذكرة التفاهم مرفوضة للكثير من الصف الأول والثاني داخل CIA وداخل مجمع الاستخبارات الوطنية بشكل كبير. بل وصلت إلي بعض المعلومات بأنه عند يعني العمل على هذه المسودة لم يتم مشاورة الجانب الإسرائيلي على المستوى الاستخباراتي. نحن لا نتحدث على المستوى السياسي أو العسكري، ولكن حتى فقط مشاركة المعلومات التي كانت تعمل عليها واشنطن منذ بدء الحرب أغلقت الباب كلية أمام الموساد الإسرائيلي. الاستخبارات الوطنية الأمريكية لم ترد أن تتعاون مع إسرائيل في هذا الصدد وتستكمل مذكرة التفاهم، وفاجأت الجانب الإسرائيلي بالبنود 14. ولذلك نرى من يعمل لصالح إسرائيل مثل مارك ليفن، وهو إعلامي في فوكس نيوز ويخدم إسرائيل بشكل كبير، وشابيرو وغيرهم يتحدثون الآن إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنك لابد أن توقف هذه السخرية من إسرائيل كما يحدث الآن في العلن. ولأول مرة في هذه الإدارة الأمريكية نرى هذا التصعيد الكبير بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل. هذه ليست مجرد تسريبات أو مجرد تمثيليات، بل هو واقع تعيشه الإدارة الأمريكية. وجيري فانس سيكون في مهب الكثير من العواصف والانتقادات، لأن هذا اللوبي متجذر في الإدارة الأمريكية ولديه الكثير من أوراق اللوبي فيما يخص بكيفية صنع قرار الإدارة الأمريكية. ولذلك هناك الكثير من المتاعب لجيري فانس. ربما ستتخلل هذه الزيارة بعض من النتائج الخاصة بذلك، والجميع ينتظر هنا إن كان هناك قرار حاسم فعلا، ويستطيع فعلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يجبر إسرائيل على الانسحاب، أم إنها الأمور ستبقى على ما هي ويستطيع الجانب الإسرائيلي تخريب مذكرة التفاهم وتخريب المرحلة الأولى من الاتفاق مع إيران.
0: شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. نذهب الآن إلى القاسمية جنوبية لبنان، ومعنا من هناك رامز القاضي. لنقف معك رامز على ما بعد اليوم الأول للإعلان الإسرائيلي عن وقف العمليات أو الاستهدافات في لبنان وجنوبه، كيف يبدو المشهد خاصة بأن جسر القاسمية كنا قد أفردنا مساحة كاملة في فترة سابقة عندما هددت إسرائيل بقصفه لمنع الحركة هناك؟
2: بالفعل رولا، هذا الجسر كان شاهد على تدمير البنى التحتية المدنية اللبنانية والجسور الواصلة ما بين منطقة جنوب الليطاني وشمال النهر، وكذلك كان شاهد على التهجير القسري الجماعي الذي مارسته إسرائيل تجاه سكان الجنوب وهجرت الآلاف. اليوم قد يشكل هو عكس ذلك تماما، أي جسر الوصل أو جسر الوصول النازحين إلى قراهم وبلداتهم. يمكن القول، يمكن أن نصف هذا المشهد منذ السادسة من نهار أمس وحتى هذه الساعة أن الجنوب اللبناني يعيش الساعات الأكثر هدوءا ربما منذ 3 سنوات، لكن هذا المشهد أيضا يشوبه الكثير من القلق والحذر، على الرغم من أننا سجلنا منذ أكثر من ساعة من وصولنا إلى هنا حركة عودة للنازحين بشكل مكثف، ولكن أيضا هناك نوع من القلق والحذر من السكان، لأن السيناريو الأقرب كان منذ يومين هذا الأمر تكرر عندما حصل اتصالات وأدت إلى وقف إطلاق النار، لكن سرعان ما تلاشى هذا الأمر وتحول إلى سراب، وأيضا كانت حصيلة الشهداء ثقيلة في 48 ساعة الماضية، تحديدا يوم الجمعة والسبت عندما شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية عدد كبير من الغارات، وكان هناك عدد من المجازر المتنقلة. وزارة الصحة اللبنانية أحصت أكثر من 83 شهيد، لكن يمكننا أن نقول أن في هذه الساعات هناك متغير ما بعدما حصل وبعدما تدخلت إيران على خط هذه المواجهة الحاصلة هنا في جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله، وفرضت هذه المعادلة بإقفال مضيق هرمز. هذا الأمر انعكس طلب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس بطلب وقف إطلاق النار. منذ يوم أمس وحتى هذه الساعة لم نسجل أي غارة إسرائيلية، لم يسجل أي قصف مدفعي حتى على القرى المحاذية للمنطقة التي باتت تعرف بالمنطقة الأمنية أو خط الدفاع الأمامي، وهي مناطق لبنانية محتلة بعمق يمتد بين 7 إلى 10 كيلومترات ومساحة إجمالية تبلغ 600 كيلومتر مربع من أقصى البياضة في القطاع الغربي وصولا إلى أقصى القطاع الشرقي في قلعة شقيف ومدينة الخيام. هناك إذن أجمل لأقول أن حركة نشطة في ساعات ما بعد الظهر بعودة السكان إلى قراهم وبلداتهم، هناك تفقد للمنازل، جلنا على عدد من القرى تختلف ما بين قرية وأخرى، عاملان أساسيان حددا هذه العودة، مسألة القرى والبلدات القريبة جدا من هذه المنطقة الأمنية، كانت العودة خجولة جدا لأن أمرين حصلا، نسبة دمار كبير في هذه القرى، غياب مقومات الحياة من شبكات الكهرباء والمياه، وكذلك أيضا المحاذير الأمنية نتيجة قربها من المواقع الإسرائيلية، وأيضا ما عاد بالسكان إلى الذاكرة القريبة بالنسبة إلى تكرار الاعتداءات. أما القرى الأبعد نسبيا من هذه المنطقة فتشهد على عودة نشطة. أترك ربما المجال أكثر للصورة لعودة السكان عبر هذا الجسر، جسر القاسمية الذي كانت قصفته إسرائيل في حال الحرب الماضية. بالنسبة إلى سياسيا، هناك تأكيد من قبل حزب الله سواء من مصادره في اليومين الماضيين أو على لسان قياديه أنه ملتزم بوقف إطلاق النار في حال استمرت إسرائيل بالالتزام به، ولن يقبل بحرية الحركة للقوات الاحتلال داخل المناطق اللبنانية المحتلة، وسيواجه أي تحركات إسرائيلية، أي أنه لن يقبل بما تدعيه إسرائيل لنفسها بحرية الحركة داخل هذه القرى والبلدات. إذن هذه هي الصورة من مدينة صور، من جسر القاسمية تحديدا، الذي شكل في هذه الحرب شاهد على التهجير القسري، الآن يشكل شاهد وجسر عبور لعودة عكسية للنازحين باتجاه قراهم وبلداتهم.
0: طيب في الصورة الأكبر رامز، نحن نتحدث عن قرى محددة يستطيع الأهالي العودة إليها، ولكن المنطقة الأمنية، عدد القرى، المساحة التي ما زالت تحتلها إسرائيل وتمنع أي أحد من العودة إليها وقامت بتدميرها.
2: بالفعل، وهذه التصريحات الإسرائيلية المتتالية تطرح أشكالية أخرى عن بقاء القوات الإسرائيلية واحتلالها لعدد كبير من هذه القرى. عدد القرى ضمن هذه المنطقة الأمنية يبلغ قرابة 55.
4: راديو الحرية.
6: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا لنعم مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. طالما أن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة على لبنان، وأكثر من ذلك أيضا وزير خارجية إيران عباس عراقشي خلال اجتماعه مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في طهران عندما أنجز الاتفاق وعندما وضعهم في صورته، أكد بأن البند الأول ينص على احترام وحدة أراضي لبنان وسيادة لبنان، وتفسير إيران لهذا يعني أن على الجانب الإسرائيلي الانسحاب من النقاط التي احتلها بعد 28 من شباط فبراير الماضي.
3: شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. ونذهب الآن إلى القدس معك كريستين ريناوي. ووزير الأمن الإسرائيلي يقول لا توجد قيود على عمل الجيش ولن ننسحب من المنطقة الأمنية. ماذا يعني عدم وجود قيود على عمل الجيش في الجنوب اللبناني؟
4: رولا، هو يرد على انتقادات وتسريبات لعسكريين قادة وجنود نقلت عنهم وسائل إعلام إسرائيلية بأنهم يشتكون من وجود قيود وأنهم مكبلون ولا يستطيعون فتح النار على مقاتلي حزب الله في الجنوب اللبناني، بالتالي هذا يعرضهم للخطر ويحولهم إلى أهداف سهلة. مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت تقارير تحمل نفس الفحوى والمضمون، بالتالي اضطر وزير الأمن للرد ياسر الكاتس في بيان وقال إنه لم تكن هنالك قيود ولن تكون قيود مفروضة على حرية عمل الجيش الإسرائيلي، لكنه قال لإزالة التهديدات. بالتالي هو يعترف ضمنا بأن هنالك قيود على العمليات الهجومية التي يستطيع الجيش الإسرائيلي للمبادرة بشنها، تحديدا بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مساء أمس، لأن أيضا كان المستوى السياسي أعلن بأنه وجه للجيش بالالتزام بوقف إطلاق النار دون انسحاب. الآن أيضا يقول كاتس بأنه لا انسحاب من المنطقة الأمنية العازلة، وأنه من المنطقة الأمنية سوف يعمل الجيش الإسرائيلي على حماية سكان الشمال، وأكد أن هذا قراره هو ونتنياهو. نتنياهو الذي نقل مقربون عنه لصحيفة إسرائيل اليوم بأنه قال إن الانسحاب من المنطقة الأمنية هو خط أحمر، بالتالي هذا يدفع للتساؤل الآن إلى أين إسرائيل متجهة، خاصة وأن أيضا مختلف وسائل الإعلام قالت إن نتنياهو في مفترق طرق ويواجه خيارين صعبين، إما أن يواصل العدوان على لبنان، إبقاء الجيش الإسرائيلي والمخاطرة بحياة جنوده، خاصة وأن هنالك خسائر 6 قتلى في أسبوع، المخاطرة بمزيد من التوتر مع ترامب، هذا خيار. الخيار الصعب الآخر التراجع، سحب القوات من المنطقة الواسعة الممتدة حتى عمق 10 كيلومترات، أن تنسحب إسرائيل مثلا إلى النقاط التي كانت تحتلها النقاط 5 بعد انتهاء حرب لبنان عام 2024. وبالمجمل انسحبت إسرائيل إلى هذه النقاط أو انسحبت من كل جنوب لبنان سوف تظهر أنها هزمت أمام حزب الله وأمام إيران، بالتالي إسرائيل في معضلة، نتنياهو في معضلة، العلاقات مع الأمريكيين صعبة وفق تعبير مقرب لنتنياهو لصحيفة إسرائيل اليوم، والتي نقلت أيضا عن مصدر مقرب من البيت الأبيض قوله إن مطلب أمريكي من إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان هو فقط مسألة وقت. إسرائيل حاولت المراوغة سابقا رولا، والقول إن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لا تلزمها بالانسحاب حاليا، لكن قد يطلب منها ذلك لاحقا. واضح أن هنالك ضغط تمارسه إيران، و كما سمعنا من حازم قبل قليل بأن إيران تطلب الآن انسحابا إسرائيليا من الجنوب اللبناني، وحتى استمرار وجود القوات في الجنوب اللبناني هو يهدد اتفاق وقف إطلاق النار كما رأينا في الأيام القليلة الماضية، رد ورد على الرد، وإسرائيل تقول إن حزب الله هو الذي أطلق النار باتجاهها، وحزب الله يقول إنه يتصدى للتقدم. بالتالي هذا بالمجمل بغض النظر عن رواية كل طرف، بالمجمل هو عرقل انطلاق المحادثات، أخرها، وإن بقيت الأمور على هذا المنوال سوف تتأخر المحادثات وتتعطل المحادثات والمسار الدبلوماسي. بالتالي واضح أن الإسرائيليين يتوقعون مطلبا أمريكيا بالانسحاب، لكن قد تعمل إسرائيل على تأخيره إلى حين موعد جولة المفاوضات المباشرة مع الجانب اللبناني. طيب، يوم الثلاثاء قد إسرائيل تدفع لتقديم تنازلات تحت غطاء هذه المفاوضات المباشرة، وبذلك تظهر وكأنها فصلت ما بين الساحات ما بين إيران ولبنان، لأن إسرائيل متهمة حاليا بأنها فشلت استراتيجيا، فشلت بفصل إيران عن لبنان، بل إن إيران هي من نجحت بإبعاد وفصل إسرائيل عن أمريكا.
3: هل يمكن القول خاصة كريستين بأننا نتابع ارتفاع صوت الخصوم الآن في الداخل الإسرائيلي وأيضا في الولايات المتحدة بأنه قد يكون الآن نتنياهو على مفترق طرق بالنسبة لمستقبله السياسي؟ وهل يمكن الحديث الآن عن تحركات للبحث عن قاعدة جديدة في إسرائيل، أم من المبكر البت بكل ذلك؟
4: رولا، يوصف نتنياهو بأنه في ورطة حقيقية. أصلاً هو متهم بأنه يواصل الإبقاء على وجود القوات بدون هدف استراتيجي واضح في جنوب لبنان، بأن الإبقاء عليهم هو في إطار إطالة أمد الحرب لصالح بقائه السياسي، وثمن جنود يقتلون ثمنا لبقائه السياسي. هذا اتهام وجهته أمهات جنود، وتظهرنا أمام منزل إيال زمير قبل يومين فقط، يقولون إن الحرب في لبنان مستمرة بدون نتيجة بدون هدف واضح، وذلك خدمة لمصالح نتنياهو السياسية. وهذا نفس الاتهام الذي رافق نتنياهو طيلة أمد حرب الإبادة على قطاع غزة. بالتالي هو متهم من الداخل، إلى جانب أنه أيضا يتراجع في استطلاعات الرأي، تحديدا قبل في استطلاعات الرأي قبيل موعد الانتخابات البرلمانية، انتخابات الكنيسة المقررة في أكتوبر المقبل. آخر استطلاع نشرته القناة 12 الإسرائيلية ذكر بأن 59% من الإسرائيليين يعتقدون بأن على نتنياهو ألا يترشح، خصومه يتقدمون في استطلاعات الرأي تحديدا تحت بند سؤال من المناسب لرئاسة الوزراء في إسرائيل. الإدارة الأمريكية ونتيجة لأنها سئمت من هذه الممارسات والتصريحات الصادرة عن المستوى السياسي في إسرائيل وعن وزراء من بينهم بن غفير وسموتريتش، بدأت تبحث عن بدائل. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية قبل يومين فقط بأن إدارة ترامب بشكل غير مباشر تجري اتصالات في محاولة لفتح خطوط مع البدائل المحتملة لبنيامين نتنياهو، لأنه هنالك مؤشرات على احتمالية أن تتغير الوجوه والحكومة في إسرائيل. بالتالي ترقب أيضا لهذا المسار، وهذه يعني أيضا من الأسباب التي تضع نتنياهو أنه في معضلة. هو يظهر بأنه خاضع للإملاءات الأمريكية، مشروع إيران هذا مشروع حياة نتنياهو على مدى 30 عاما، كان يتحدث عن الخطر والتهديد الإيراني، جرى الولايات المتحدة لشن الحرب على إيران، ثم الآن تنتهي هذه الحرب بهذه الطريقة بمعزل عن إرادة إسرائيل التي كانت غاضبة ولم توافق على مذكرة التفاهم، وطبعا على كل هذا المسار الذي يحدث.
3: شكرا لك. من القدس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. ونتابع هذه المشاهد المباشرة من برغنشتوك، حيث تظهر التحضيرات تمهيدا لبدء الاجتماع الرباعي بين الوفود الإيرانية والأمريكية والقطرية والباكستانية. وكانت الخارجية القطرية أعلنت انطلاق قمة بحيرة لوسيرن وتشكيل مجموعات تقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كافة جوانب مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.

0: إذن أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين إثر استهداف الطيران الإسرائيلي خيمة للنازحين داخل مدرسة ابن سينا في منطقة الشاطئ غربية مدينة غزة في القطاع. وللمزيد ينضم إلينا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أهلا بك أحمد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.

0: عن أكثر من 1010 من الشهداء جراء الخروقات الإسرائيلية التي لا تتوقف منذ اتفاق أكتوبر عام 25 لاتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يرى منه الفلسطينيون إلا مزيد من الخروقات، مزيد من الدم ومفاقمة الواقع الإنساني الصعب. صباحا أيضا غادر عدد من الفلسطينيين، عدد من المرضى ومرافقيهم لم يتجاوز العدد 100، أقل من نصف هذا العدد هو للمرضى والبقية هم من المرافقين. بالتالي أعداد المرضى التي تسافر ما زالت ضئيلة في ظل سيطرة إسرائيلية وتحكم شديد بمشهد السفر الذي يعاني من خلال هذا المشهد عشرات الآلاف من المرضى، البالغ عددهم نحو 20,000 يحتاجون لسفر عاجل، لم يسافر منهم أكثر من 4,000 مريض أو جريح. بالتالي الجانب الإسرائيلي يحرم فئات عديدة من السفر، ليس فقط أيضا المرضى والجرحى وإنما فئات أخرى من طلبة المنح الخارجية أو حتى عائلات التي تريد لم الشمل مع ما تبقى من أسرها خارج قطاع غزة. وأيضا هذا الأمر يؤثر على أعداد العائدين إلى القطاع سواء من الجانب المصري أو من دول أخرى أنهوا علاجاتهم ويريدون العودة إلى قطاع غزة للاجتماع بعائلاتهم. واقع إنساني صعب يفرضه الجانب الإسرائيلي من خلال مزيد من التنصل لاتفاق وقف إطلاق النار وأيضا مزيد من المجازر بحق الفلسطينيين.
1: شكرا لك من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. إذن ومباشرة إلى برغنشتوك حيث ينتظر وصول الوفود الإيرانية والأمريكية والقطرية والباكستانية إلى قاعة المفاوضات تمهيدا لبدء الاجتماع الرباعي، حيث كانت الخارجية القطرية أعلنت انطلاق قمة بحيرة لوسيرن وتشكيل مجموعات تقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كافة جوانب مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. إلى السودان الآن، حيث أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 جراء استهداف مسيرة للدعم السريع محطة للوقود في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض بالسودان.
2: على درب التصعيد يمضي طرف القتال في السودان الأبيض، أم روابة وسركم بؤر مشتعلة. قوات الدعم السريع تصعد هجماتها في المناطق الثلاث. قصف بالمسيرات استهدف مدينة أم روابة بشمال كردفان تزامن مع إعلان قوات حميتي سيطرتها وتقدمها إلى منطقة سركم في إقليم النيل الأزرق جنوبي السودان. بثت القوات المناهضة للجيش السوداني مشاهد لمركبات عسكرية ودبابات عقب تقدمها في المنطقة، بينما تبدو نيران الحرائق شاهدة على معارك ضارية. تصعيد ينذر بالأسوأ في منطقة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. تحذيرات أممية من كارثة تهدد سكان المنطقة تعيد إلى الأذهان سيناريو مجزرة الفاشر ومناطق أخرى. قلق استنفر اجتماعا لمجلس الأمن خلص إلى تأكيد أعضائه قلقهم البالغ حيال خطر وشيك لارتكاب فظائع واسعة النطاق في الأبيض، تقديرة بهجوم على المدينة استدعى تحرك المبعوث الأممي لحث قائد قوات الدعم السريع على وقف هجومها فورا على الأبيض في ظل تأكيدات بوجود تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة.
3: أستطيع أن أبلغكم بأن المبعوث الشخصي للسودان تحدث مع القائد العام لقوات الدعم السريع، وقد شدد المبعوث الشخصي على الحاجة الملحة إلى خفض التصعيد في منطقة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تدهور الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعرض أرواح المدنيين لمزيد من الخطر.
2: تحرك أممي قد لا يكون ذا جدوى، بينما تصر قوات الدعم السريع على نفي قصفها للمدنيين مرددة مزاعم باستهدافها قوات الجيش السوداني حصرا، في حين تقر الأمم المتحدة بعجزها عن حماية المدنيين والوصول إلى أكثر من 100,000 نازح في الأبيض مع اقتراب الهجوم الوشيك.
3: لمن يسألون عن وجودنا في الأبيض، أستطيع أن أوضح أننا لا نملك وجودا دائما في المدينة، ومع ذلك وعلى الرغم من القيود المفروضة على الوصول، يواصل شركاؤنا الإنسانيون العمل على الأرض والبقاء وتقديم المساعدات بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وغيره من الجهات.
2: المخاوف من حدوث مجزرة جديدة في الأبيض لا تجد صدى لها لدى سلطات المدينة. الحديث عن هجوم بري للدعم السريع على الأبيض محض إشاعات، يقول والي شمال كردفان. وقد خرج رفقة قائد الفرقة الخامسة مشاة في جولة ميدانية إلى سوق الأبيض الكبير لتأكيد سيطرة الجيش على المدينة.
4: نحن نقول للميليشيا ها نحن في الأبيض.
2: وبينما تحبس الأبيض أنفاسها، تتوالى التقارير الأممية المفزعة عن حصيلة حرب تزداد ضراوة ولا تبدو نهايتها وشيكة. نحو 9 ملايين نازح و4 ملايين لاجئ حصيلة أكثر من 3 سنوات منذ اندلاع الحرب في السودان لم تجدي النداءات الدولية والمساعي الدبلوماسية لوقفها في ظل إصرار طرفي القتال على الاحتكام لخيار القوة.
1: للمزيد ينضم إلينا من أم درمان مراسل تلفزيون العربي وائل محمد الحسن. أهلا بك وائل. إذن تصعيد على الأرض، تحركات للدعم السريع، مخاوف أممية من ارتكاب جرائم حرب.
5: فعليا المخاوف الأممية تنبني على عدة معطيات كانت على الأرض بحسب الانتهاكات التي قامت بها قوات الدعم السريع، إذا كان في ولاية الجزيرة أو في ولاية الخرطوم أو حتى في ولاية شمال دارفور في مدينة الفشر التي شهدت أكبر موجة انتهاكات قامت بها قوات الدعم السريع بحق المدنيين داخل المدينة أو حتى أثناء نزوحهم ومسيرتهم خوفا من العمليات العسكرية في مدينة الفشر إلى معسكرات النزوح. وبالتالي هذه المخاوف الأممية تندرج في بند وضع خطوط حمراء بالنسبة لقوات الدعم السريع، خصوصا بعد الاتصال الهاتفي الأخير مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو. والمخاوف الأممية أيضا بشأن ما تقوم به قوات الدعم السريع من عمليات تحشيد كبيرة في محيط مدينة الأبيض، يوازي ذلك الغارات الجوية التي يقوم بها الجيش بحق تجمعات قوات الدعم السريع. فبحسب مصادر عسكرية أن الجيش قام بعدة غارات عسكرية على تجمعات لقوات الدعم السريع في محور
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
8: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
9: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
10: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
9: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: إعلان هام للمواطنين الكرام. يسر الدكتور عبد الرزاق أبو ميلة، أخصائي واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، رئيس قسم الأطفال والعناية المكثفة في مستشفى الهلال الأحمر التخصصي في الخليل، أن يعلن عن افتتاح عيادته الخاصة في مدينة الخليل في موقعها الجديد مجمع الجذور قرب الغرفة التجارية الطابق الثالث. أوقات الدوام يوميا من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة مساء، ما عدا يوم الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء. للحجز والتواصل والاستفسار الاتصال على جوال 0599-610-574. أطفالكم أمانة، نحن نحفظها. دكتور عبد الرزاق أبو ميالة.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

0: مساء الخير للجميع، مساء الخير لكل متابعينا ومستمعينا بهاي اللحظات. يسعد مساكم وإن شاء الله دائما أموركم طيبة بهاي الحلقة الجديدة من برنامج تكات. يا أهلا وسهلا فيكم. تحياتنا أكيد لكل اللي بيتابعونا، كل اللي بيشاهدونا على الفيسبوك على HR Live، وكمان اللي بيسمعونا على 92.7 FM. كمان مساء الخير لكم. مساء الخير لإيهاب النتشة يلي معنا في الهندسة الإذاعية، وكمان مساء الخير مني أنا ملاك أبرعية من خلف المايك. اللي بيسمعونا بكل مكان، أصحاب التكاسي اللي بوظائفهم، إلا يعني كمان اللي بيجازوا حالهم للمناسبات واللي بالشوارع واللي بأي مكان، كمان بنحكي لكم مساء الخير. كمان لأصدقاء برنامج تكات، هاي أكيد تحية مميزة لكم اللي دائما بينتظروا هذا البرنامج، وإيش بيحمل هالبرنامج وإيش التكات يلي رح نحكي فيها في هالبرنامج، كمان هندول لهم أكيد تحية مميزة. وأكيد دائما مثل ما عودناكم في كل حلقة في تكات عن مواضيع كثير مهمة، في تكات عن قصص إبداع أو حتى أصوات مش واصلة إحنا من هالمنبر رح نوصلها. فدائما في هالبرنامج وبهاي الساعة بالتحديد إحنا دائما موجودين لنسمع الأصوات ونوصل الإبداع ونفيد الناس بمعلومات كثير مهمة. في حلقة من الحلقات السابقة كان معنا دكتور يزيد الخطيب في داخل الاستوديو، وحكينا عن تكات كثير مهمة. وأكيد طبعا كل الشكر للمتابعين اللي صدقا وصلتني رسائل بأنه نعمل كمان حلقات ولو بفترات متباعدة عن مواضيع صحية مهمة، الكل بحاجة أنه يسمع ويحكي أكثر عن هاي المواضيع ويوسع معرفته فيها. وصلني مسجات كثير بعد الحلقة اللي قدمناها أنا ودكتور يزيد تقريبا ما يقارب أسبوعين. فيعني أنا حكيت لكم دائما في هالبرنامج بالتحديد أنا بسمع، وأي رسالة بتوصلني عن أي موضوع بشعر أنه كثير مهم أنه ينحكى فيه، فأكيد في هالبرنامج أنا مستعدة. فعشان هيك جبت لكم اليوم كمان الدكتور يزيد، وإحنا وياه موجودين داخل الاستوديو لنحكي كمان عن شغلات مهمة. مساء الخير دكتور يزيد.
1: مساء الخير ملاك لكل المستمعين.
0: كيف حالك؟ إن شاء الله أمورك طيبة.
1: الحمد لله عايشين.
0: يعني إحنا دائما بنحس حالنا إحنا بنغلب الأطباء بأسئلتنا واستفساراتنا، والدكتور يعني بيمسك حاله غصب عشان إحنا بنسأل كثير.
1: بالعكس، لا، لازم إحنا نكون متفانين في الأعمال، صدرنا واسع، وأي سؤال أي استفسار إحنا دائما نستقبله على مدار 24 ساعة.
0: فهو مش دائما، يعني أحيانا في أطباء، يعني
1: فيش حد مثالي،
0: خصوصا الأقرباء. يا دكتور يزيد بحكي لك، هو أنا جاي أصار عندكم، بتكون تعملوا لي فيها هسا استشارات طبية وتسألوني، يعني فبتحس إنه هيك الموضوع، بس مش بدنا نعمل، يعني صعب نكون كلنا أطباء،
1: أمرنا لله.
0: فبدنا نستفيد منكم أشياء. فوصلني من الناس إنه عن جد هم معنيين كثير عن كثير أمور طبية، هم حابين يتوسعوا فيها أكثر. فاليوم إحنا بدنا نحكي عن بعض المواضيع، تكات بسيطة رح نحكي عنها. فبداية دكتور يزيد بدنا نحكي عن موضوع بطل مقتصر. زمان كنا بنفكر عن موضوع الجلطات الدماغية والقلبية، بس كبار بالعمر بنجلطه، صار الصغار بنجلطه
1: فعلا.
0: فيعني للأسف

0: الفكرة فيهم واحدة، إنه أنا في شريان بغذي هذا النسيج سواء القلب أو الدماغ. الشريان هذا حصل فيه انسداد سواء جزئي أو كلي، عمل نقص تروية لهذا النسيج وأدى إلى موته في خلال فترة معينة. طبعا إحنا لما نحكي عن الدماغ بتفرق عن لما نحكي عن القلب. فالقلب بحاجة لوقت أكثر في الانسداد علشان يصير موت للأنسجة، بينما الدماغ لا، في خلال دقائق ممكن يصير فيه موت للنسيج بالكامل، والنسيج هذا ما برجع زي ما كان.
1: مين اللي بيكون أسرع من مين؟ يعني مين مين الإشي
0: اللي بيحصل له ضرر أسرع؟ اللي هو الدماغ.
1: يعني ممكن الدماغ مثلا يتوقف تماما ويضل القلب شغال كم مدة تقريبا؟
0: شوف، علشان أحكي لك شغلة، علشان المستمع برضه يكون عارف وفاهم شو اللي نحكي فيه. بداية أنا اسمي الدكتور يزيد الخطيب، زي ما هذا أنا طبيب عام، بعمل في مستشفى المقاصد كطبيب طوارئ وحالات حرجة. فالحالات هاي إحنا بنقابلها على شكل مدار يومي بتقدر تحكي. فلما بدنا نحكي عن الموضوعين هدول لازم نفصصهم، يعني نخلي كل موضوع لوحده على أساس إنه المستمع يستفيد ويفهم 100% إحنا شو اللي بنحكي عنه. لما نحكي على الذبحات الصدرية أو جلطات القلب، فإحنا بنحكي عن موضوع جدا جدا مهم. ومع احترام لكل الحلقات اللي انت عملتيها ملاقة، قد تكون هاي يعني اهم حلقة ممكن تعمليها، علشان المعلومات اللي فيها بتعني حياة،
1: حساسة جدا
0: وبتعني حياة. فاحنا اكبر مشكلة بنواجهها بداية في اوجاع الصدر، لما المريض يستنى على نفسه يقول انا بتحسن. لا، احنا اي أوجاع في الصدر يجب احترامها، يجب إعطائها الأهمية وقدرها، لازم متابعتها من قبل طبيب أو أخصائي. تمام؟ يعني بمعنى، خلينا نحكي على الذبحة الصدرية. الذبحة الصدرية تأتي على شكل آلام في الصدر، سواء في منتصف الصدر أو على المنطقة الشمال، والوجع هذا بينتقل للكتف، ممكن للفك، مصاحب له تنميل وخضران، مصاحب له غثيان، مصاحب له ضيق في النفس، تعرق، شحوب في الوجه. ماشي، الأمور هاي ما بيزبط إني أسكت عليها. يعني لازم إنه، وخليني أحكي لك شغلة، إنه الأوجاع هاي ممكن تستمر دقيقتين لخمس دقائق، ممكن تستمر ربع ساعة، ممكن تستمر نص ساعة أو ساعة. أنا ما بقدر أسكت عليها. طبعا الأوجاع هاي بتجي على شكل تقل على الصدر. تعرف، من قابل كتير ناس اللي هم بيجونا بيحكون أنا حاز إنه كأنه جبل على صدري أو كأنه فيل قاعد على صدري. وفي ناس برضو بتوصف لنا إياها كحرقة. خليني بس أحكي لكم لجميع المستمعين، أحكي لكم إنه أوجاع الصدر اللي لها علاقة في القلب بتأتي في جميع أشكال الألم ما عدا النغزة. يعني النغزة هاي القلب ما بحسش في النغزة، لا مش نغزة. بحس في التقل، بحس في الحرقة، بحس في السكينة، شعور سكينة أو ضغط أو شد. بس ما بحس في شعور النغزة. فخلينا نحكي إنه كل ألم بيجي فيه المريض للصدر لازم يعطي أهمية كافية. مش كل ألم في الصدر، مش كل حرقة أو لو خلينا نقول نغزة يعني انتفاخ أو حموضة. لازم الطبيب نفسه يقيم الحالة هاي.
1: هاي اللي أنا كنت بدي أحكي عنها، إنه الأعراض اللي إحنا مثلا، أنا زي ما حكيت أنت إنه إحنا بدنا نميز ما بين النغزة، يعني طب هاي النغزة اللي بني آدمين بشعروها إيش ممكن يكون أسبابها؟ يعني إذا مش جلطة أو خلينا نحكي مش ذبحة صدرية، إيش ممكن مثلا تكون؟ إيش الخيارات؟
0: أنا بحكي لك شو ممكن تكون، بس لازم المريض برضو ياخد، أو هذا الإنسان اللي حاسس في هالألم ياخد ما ياخد إيش على عاتقه الشخصي ويتوجه لنقطة طبية.
1: أكيد، بس إنه يكون على يعني ملم أو
0: خلينا نقول إنه النغزات بشكل عام، النغزات اللي في الصدر قد تكون اللي هي ألام عضلية، قد تكون انتفاخات في البطن، تكون حموضة برضو. بتعمل الأمور زي هاي، أمور مختلفة ممكن تعمل نغزات، ولكن إحنا اللي بنحكي فيه إنه ألم في الصدر كتقل، كحرقة، كشد، ومصاحب لهذا الألم تعرق مثلا، غثيان، ضيق في النفس، هذا لازم توجهه بأقرب وقت لنقطة صحية قريبة منه.
1: يعني أحيانا طب هل الموضوع مثلا مقتصر على عمر معين أو إنه عادي؟ يعني حسب
0: شوف، علشان أحكي لك، من بالنسبة للذبحات الصدرية في ناس معرضة أكثر من ناس تانية لهالمشكلة إنه تصير معهم. ولكن اللي أنا بدي أحكي لك إياه، في شباب صغار زي ما أنت تفضلتي، شباب صغار في عمر يعني صغير العشرينات وممكن قبل العشرينات ينصافوا ذبحات صدرية. عوامل وراثية بتلعب دور كبير، السمنة المفرطة في الأطفال تلعب دور كبير، أمراض

0: سكري مثلا من النوع الأول اللي بينصاب فيها الطفل تلعب دور كبير. فأنت وجسمك والتاريخ المرضي في العائلة بيلعب دور كبير، هو اللي بحدد هذا الاشي. بس احنا دائما بننصحه بالرياضة، بننصح عن الابتعاد عن التدخين، الاسترس، تخفيف من الاسترس قدر الامكان طبعا، الابتعاد عن السكر، اتباع حمية غذائية مناسبة يعني لحياتنا بشكل عام.
1: اكيد اكيد طبعا، لانه دائما زي ما حكينا برضو بالحلقة السابقة انه دائما في مسببات لهي الاشياء
0: اكيد
1: بنستهين فيها. بدنا نكمل كثير عن هذا الموضوع، بس خلينا نطلع لدقات الساعة وراجعين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: رجعنا لكم من جديد وان شاء الله الله ما بزلط حدا. يعني الوضع اللي كنا نحكي فيه قبل دقات ساعة عن موضوع الجلطات
1: الذبحات الصدرية جلطات القلب
0: احنا يعني عشان مثل ما حكى دكتور يزيد احنا بدنا نفصل ما بينهم عشان ما يصير فيه تداخل. فاحنا حاليا بنحكي عن الجلطة القلبية. طيب انا امتى بدي او مثلا حسيت انا بتغير يعني من الأعراض اللي إحنا حكيناها من شوي، شو المفروض أنا أتصرف؟ هسه أنا مش حيزبط أتصرف حوالي كيف ممكن؟
1: إحنا هاي الفكرة اللي أنا موجود لأجلها، إنه أحكي لك في البيت أو أحكي لك في البيت لحضراتكم إيش أفضل إشي إنه تعملوا. طبعاً الأعراض اللي أنا ذكرتها من آلام في الصدر، ضاغط على الصدر، تنتقل للكتف، للفك أو للإيد، مصعب للتنميل وخضران، ممكن شعور حرقة برضو في الصدر، يكون برضو الأمور هاي مصاحب لإلها، ضيق في النفس، غثيان، زوافان في المعدة، كل هاي الأمور. شو نتصرف؟ نتصرفه الراحة الكاملة الابتعاد عن أي مجهود أو إيقاف أي مجهود، الاتصال بالإسعاف والتوجه لأقرب نقطة صحية. طبعا خلينا أزود لك معلومة صغيرة، في حبة صغيرة اسمها أسبرين، ممية معروف،
0: بيبي أسبرين،
1: بيبي أسبرين في منها عيارات 75 و100 وفي أكثر، بس هاي الحبة ممكن تنقذ حياة إنسان.
0: هاي كيف الواحد ممكن ياخذها؟ كثير بس
1: كيف الواحد ممكن ياخذها؟ أنا بحكي لك إذا ما في أي حساسية لأي دواء، وهذا الإنسان مثلا ممكن يكون ماخذها قبل هيك، ممكن هذا الإنسان يكون في عنده مشاكل في القلب وبياخذ أسبرين أوريدي، حس في هيك وجع بإمكانه ياخذ أسبرين، يحط أسبرين تحت اللسان ويتوجه للنقطة الطبية. أنا بالنسبة لي أهم حاجة الوقت، لأنه الوقت equals life، الوقت يعني حياة. فأنا كل ما أتأخر أكثر، كل ما النسيج هذا اللي فيه انسداد شرايين مش واصل له الدم بكمية كافية، يعني موت لهذا النسيج، يعني النسيج هذا بيرجعش. تمام؟ فإحنا لا، بدنا نوقف أي مجهود إحنا بنعمله، نتوجه للنقطة الطبية الأقرب لإلنا.
0: يعني طب هاي البيبي أسبرين اللي أنت حكيت عنها، بعرفش أنا حكيت صح
1: اسمه. بيبي أسبرين
0: انه يعني صح. طيب هاي اللي ممكن اي حدا ممكن ياخذها احتياطا. انا بسمع كثير بصراحه عن موضوع اللي بيعيشوا بستريس كثير او اللي عمرهم كبير، بصراحه هيك بسمع انه يضلوا ياخذينها احتياطا، يضلوا ياخذوها ما بعرفش. بس
1: شوفي، في بيحكوا انه بعد عمر ال 55 فعلا في يعني تحديثات جديده طبيه بيقول لك انه بخصوص العمر هذا بكون معرض أكثر لتراكم الدهنيات حوالين الشرايين والأوعية الدموية والأمور هاي إلى آخره. لازم تأخذ حبة خلينا نحكي، بديش أحكي أسماء تجارية بالمرة ولا أحكي للمريض يأخذ أدوية، بس إنه لازم يأخذ مميعات ولازم يأخذ أدوية للدهون، مضاد التراكم الدهون في الشرايين والأوعية الدموية. التحديثات الأولية الطبية بتحكي إنه الواحد يفضل بعد عمر 55 إنه بإمكانه يأخذ هالأدوية، بس اللي بحكي إنه لازم الإنسان هذا يتابع مع طبيبه، تمام؟ يعمل فحوصات دورية، وإذا لزمه أي دواء أكيد الطبيب حيكتب له إياه.
0: يعني هي الفكرة بفرق التوقيت، إنه أنت مثلا ممكن تنقذ حياتك إذا
1: في حبة أسبرين واحدة
0: وتروح بسرعة برضو.
1: يعني لازم تروح، لازم تتوجه، مش انه راح الوجع خلاص اقعد استنى.
0: بالضبط،
1: ما انا مش على وجهي.
0: هسه هاي الحبه اللي ممكن ناخذها، ممكن بنسبه كم تقلل من خطوره الموقف؟ خلينا نحكي،
1: شوفي خطوره الموقف تعتمد على كميه، على الوقت اللي عدى من انسداد الشرايين، وعلى كميه انسداد الشرايين نفس الشريان قديش هو ضاغط، قديش هو منسد، بتفرق. بس اللي بدي احكي لك اياه انه بتمنع الانسداد الكامل. إذا ما حصلش انسداد كامل بتبطئ منه، بتبطئ من حدوثه.
0: بس هاي ما بزبط أي حدا، يعني هاي يعني هذا الدواء بالتحديد ما بزبط أي حدا ياخده بدون استشارة طبية.
1: أكيد طبعًا. يعني ممكن يكون في عنده حساسية أسبرين.
0: يعني ما بزبط إنه بأي طريقة. وأنت حكيت لي سابقًا ما بعرف عن نقطة موضوع إنه الأعمار الأكثر عرضة للي ممكن يتعرضوا لذبحات صدرية أو جلطات قلبية، خلينا نحكي فيما يخص العمر، لأنه أنا كان عندي اعتقاد بأنه العمر يعني للكبار يعني أكثر إشي بتعرضوا، بس أنا أتفاجأ بإشي عكسي الأيام هاي. شغلة،
1: إحنا في الحلقة الماضية إحنا حكينا عن العادات الصحية السلبية اللي الشباب بيعملوها زي الدخان والفيب والإكس إل والمشروبات، هاي ما كانتش موجودة على زمن والدي ووالدك.
0: بالضبط،
1: كانوا موجودين
0: لا ما هو
1: مش موجودين. فاللي احنا بنحكي فيه انه ليش الكبار هم اللي بينصابوا في الامراض الصحيه هاي. تخيل حالك كانك انت انولدتي نزلت من بطن امك وحامل كيس، والكيس هذا اي شيء بتاكليه بتحطيه في الكيس، فمع الوقت صار عمرك 50 سنة بفتح هذا الكيس بلاقي كمية يعني المشروبات الضارة والدخان والمأكولات الغير صحية الفاست فود. فبتقولي اه طبيعي ممكن انه هذا الانسان اللي بعمر 50 ينصاب فيها تراكم. احنا الاطفال في الايام هاي طفل عمره 12 سنة او 10 سنين بدخن، بتشوف في الشارع هذا الحكي
0: للأسف.
1: يعني هذا الاشي مضحك مبكي، 10 سنين وبتدخن او 12 سنة وبتدخن. يعني طب العادات نفسها صارت سيئة،
0: ما هي هاي هي العادات
1: بلشت بدري فصار نتاجها اللي هو عمر 30
0: والله قلبت كل الموازين. هاي العادات
1: طبعا الأعمار في إيد ربنا ما بنحكيش
0: أكيد
1: بس
0: طبعا
1: بس نسبة الإصابة بتعتمد عليك أنت والكيس اللي حامله
0: بالضبط.
1: بتلعب رياضة ما بتلعب رياضة، بتحرك جسمك ما بتحرك جسمك، الأكل تبعك صحي ولا مش صحي، هذا كله بيعتمد عليك
0: بالضبط. يعني طبعا احنا كنا بنعرف انه هي الأعمار بيد الله، بس الفكرة بانه احنا برضو أجسادنا أمانة، هي صح. أمانة
1: يعني حنسأل على أجسادنا بالزبط. وعلى الأكل اللي بناكله وعن التصرفات اللي نتصرفها،
0: يعني مرات شوي مرات الواحد هيك بفلت
1: بفلت عادي طبيعي كلنا بنفلت، بس إنه بدك تسيطر على الأمور برضو ما ترخيش الأمور على الآخر.
0: طيب هاي الجلطات القلبية في مؤشرات أحيانا بيجينا إنذار معين، مثلا على سبيل المثال
1: حالات قصدك؟
0: مش حالات، بدي احكي لك الموضوع كيف انا صار مع والدتي اصلا. فهذا سؤال كيف انه مثلا احيانا بيجي اشارات تعرق او خدران في منطقه معينه، هسه ما بعرف انه هو اذا الموضوع اذا مربوط او لا فيه، بس بسمع انه ممكن تكون هي انذار او هيك اشاره انه احنا رايحين لموضوع او لا مثلا.
1: تمام، انا نفس ما حكيت لك بعيد كمان مرة بحكي لك، الذبحات الصدرية يعني ألم في الصدر، ألم في الصدر هذا قد ينتقل للكتف الشمال، احنا بنحكي على الكتف الشمال وعلى الإيد الشمال تمام، ومصاحب له الأعراض اللي احنا حكيناها من زوفان من هلأ. حكيت لك أنا برضو في الحلقة السابقة أنه في ناس بتجينا على موضوع التسمم الغذائي، حكيت لك على موضوع اللي هو وجع في رأس المعدة مش هيك؟
0: صح.
1: طيب ففي مرضى من اللي انت بتحكيهم، السؤال اللي انت سألتيه انه ممكن يجي عرض مش بدون وجع الصدر، هيك قصدك؟ ممكن يجي مثلا مريض كبير في العمر عنده سكر غير متحكم فيه تمام. غالبا اللي بيجوا الكبار في العمر وبكون في عندهم امراض صحيه سواء في القلب او سكر او لاخره، بيشتكي من وجع في فم المعده، بعملوا تخطيط للقلب فعلا بكون بيشتكي هو من وجع في راس المعده وزوفان فقط، ما بذكر ليش انه عرق، ما بذكر ليش انه داخ، بس اللي بيحكي لي انه في وجع في راس معدتي وبيطلع لفوق بحسيك انه في حرقه.
0: هي زي ما انت حكيت
1: هذا مؤشر من مؤشرات الذبحه الصدريه على فكره
0: بالضبط.
1: بس في يعني في الكبار في العمر
0: بكون يعني بكون شيء مش مربوط يعني بكون الم في منطقه معينه، بس ممكن تكون هي انذار لجلطه قلبيه او لشيء بخص الذبحه الصدريه، بس الموضوع بعيد عن منطقه الصدر، بحس يعني انه ممكن يكون انذار في مكان اخر مش ضروري
1: صحيح. لهيك اللي بحكيه انه لا لك ولكل المستمعين، ما حدا ياخذ على عاتقه الشخصي. حسيت في حاجه غير طبيعيه في جسمك بامكانك توجهه لنقطه صحيه، الدكتور مش حيزعل.
0: لا هو مش حيزعل، المهم ما تدفع كشفيه مش هسه الدكتور اللي بندفع له كشفيه ما بزعل، بس هي احيانا ممكن المرضى بروحه ممكن، يعني انا برايي انا بحب انه الدكتور عن جد يوعي المريض مش بس يعالجه
1: بالضبط،
0: يوعي.
1: هذا انا شخصيا اللي انا بعمله، انه بحب اشرح للشخص اللي قدامي سواء متعالج او انسان طبيعي او انسان مريض، اشرح له الحاله اللي هو بيعاني منها وطريقه تجنبها فيما بعد اذا كان يعني اللي هي حاله بسيطيه وتجنبها بعدين.
0: هاي ما هي تختلف من دكتور لدكتور،
1: يعني هي والأمانة، حسب الأمانة
0: وحسب المهنية كمان، لأنه يعني هي هاي الرسالة لكل الأطباء. أوكي مشكور على جهود الدكتور أنه بيعالج، بس في كمان جانب كثير مهم أنه أنا أواعي المريض.
1: هاي حاجات نسميها لوكجريز، اللي هي المجوهرات اللي بتجمع الدكتور. لازم لازم يوعي المريض، يحكي له اكثر عن المرض تبعه ويفهم شو الحاله المرضيه اللي معه، لانه انا معظم الناس اللي بتجيني بتكون تحكي لي انه انا ما كنتش اعرف انه هيك، بالزبط. ما كنتش فاهم هاي النقطة وفي ما كنتش عارف انه لازم اتجنب هذا الاشي
0: بالضبط. وفي تكرار الاشياء
1: تكرار الخطأ
0: بالضبط. يعني انا ممكن عملت شغلة معينة ادت لألم معين بجسمي ممكن انا لمجرد انه انا ما توعيت او ما فهمت اصلا شو اللي صار معي ممكن ارجع اكرر نفس الموضوع. واتوقع انه في اشياء معينة او اشي بخص جسمنا صحتنا تكرار الألم في مكان معين بدون ما انه احنا كسلوك يعني بسلوكياتنا احنا نتفادى مش بس يضل يتعالج احنا نتفادى ممكن تكراره بفاقم المشكلة
1: 100%. يعني انت بتسكت على غلط
0: تماما على غلط. وانت لما تروح على في كمان بعطوك مسكنات بدون ما يعطوك علاجات بس بسكتوا المرض بدون ما يعالجوه.
1: هاي بنشوفها في كتير امراض بنشوفها في كتير امراض مختلفة
0: بالضبط. فهي هاي ممكن هاي لحالها النقطة عشان أنا أكون صريحة هاي النقطة كثير مهمة بأنه ينطلع فيها حلقة كاملة كيف الطبيب بيتعامل مع المريض. صحيح. بعيدا عن دورك كطبيب
1: أخلاقيات طبية
0: أخلاقيات المهنة هاي أخذناها بالجامعة هاي أنه أنا كيف في أخلاقيات معينة عن جد لازم أنا أقوم فيها بمهنتي. فالدكتور المفروض يكون إنساني واعي ومن ثم طبيب بصراحة. إحنا كنا نشوف دكاترة
1: أبدعتي يعني والله أبدعتي
0: يعني كنت أروح على الدكاترة يعني تحسهم حملك جميل إنه بعالجك صدقا يعني. فيعني هاي الشغلة بدها نسلط الضوء عليها أكثر. إيهاب بدنا نطلع فاصل لأنه حسينا إنه إحنا تأخرنا عليك. بنطلع فاصل وراجعين بدنا نحكي عن موضوع كثير مهم عن موضوع الحروق وإيش كمان
1: سكتة دماغية أنت ذكرتيها.
0: سكتة دماغية ما حكينا عنها.
1: ما حكينا عن سكتة دماغية
0: إحنا ركزنا بالقلب كثير إحنا
1: بس مهم كثير
0: طبعا كثير مهم. فرح نرجع نكمل حديثنا بالجلطات الدماغية وكمان رح نحكي تكات بسيطة عن الحروق والتفاصيل والمعلومات المتعارف عليها اللي في منها صح وفي منها غلط. خليكم معنا بعد الفاصل.
2: راديو الحرية 92.7 FM.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابق، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: رجعنا لكم من جديد. يا هلا ومرحبا بتكه طبي اليوم مع دكتور يزيد. حكينا ما قبل الفاصل عن موضوع الذبحات الصدرية والجلطات القلبية. هسا بدنا ننتقل للدماغ، للعقل، اللي هو طبعا كمان بخطورة الجلطات القلبية أكيد. دكتور يزيد مرحبا من جديد.
1: يا أهلا وسهلا.
0: الجلطات الدماغية مسبباتها، أو خلينا نحكي الأشياء اللي بتخلينا نحس إنه إحنا، أو مش نحس، نتأكد وإنه إحنا فعليا في جلطة دماغية. هسا أنت حكيت إنه الدماغ بيتوقف قبل القلب، صح؟ لما يعني بما إنه بيتوقف، ما في مؤشرات أو
1: خلينا أشرح لك. مش بتوقف.
0: أوكي.
1: خلينا أشرح لك موضوع السكتة الدماغية.
0: أوكي.
1: السكتة الدماغية نفس المبدأ تبع الذبحة الصدرية أو الجلطة القلبية. نفس المبدأ هو بينطبق على السكتة الدماغية. خلينا نقول سكتة، مصطلح سكتة أفضل، لأنه في السكتة الدماغية تنقسم إلى قسمين، اللي هو نزيف أدى إلى اللي هو الأعراض اللي حنحكيها، أو اللي هو جلطة وسكرت شريان أدت إلى الأعراض اللي حنحكيها برضو. طيب شو الأعراض اللي بدنا نحكيها؟ أو شو اللي صار؟ المبدأ إنه صار في نقص تروية إلى نسيج في الدماغ، تمام، أدى إلى تلف هذا النسيج. طيب الدماغ مسؤول عن شو؟ مسؤول عن الحركة، مسؤول عن الإحساس.
0: أكيد.
1: صحيح. الحركة هو الإحساس. طيب تلف في هذا الجزء من الدماغ بيؤدي إلى تلف في الإحساس، المنطقة هاي اللي في الدماغ المسؤول عنها الدماغ، وتلف في الحركة المسؤول عنها المنطقة هاي من الدماغ. تمام. سواء بسبب نزيف صار في الدماغ أو بسبب جلطة أدت إلى تسكير هذا الشريان اللي بغذي المنطقة هاي من الدماغ. تمام. فبرضو الأسباب تبعت السكتة الدماغية شبيهة جدا في أسباب السكتة أو الجلطة القلبية. تمام. اثنين مسببات تبعتهم اللي هي نظام الحياة، خلينا نقول يعني نظام حياة سيء من تدخين وأرجيلة والسكر، الدهنيات، الأمور زي هاي كلها بتؤدي إلى سكتات دماغية وذبحات صدرية. خلينا أحكي كمان شغلة على فكرة، لأنه اليوم انحكت لي من كذا مريض برضو بيحكي لي، أو مريضة اللي هم موانع الحمل، موانع الحمل الاستخدام الخاطئ لهم ممكن يؤدي إلى ذبحة صدرية أو سكتة دماغية على فكرة.
0: كيف يعني؟
1: لكل السيدات اللي بياخدوا موانع حمل من دون استشارة طبية، راجعي نفسك وراجعي الطبيب أو الطبيبة النساء اللي انت بتراجع عندها. مش لازم هاي الأدوية نستهين فيها. مهم جدا هاي الأدوية، منيح نتذكرت أحكيها والله.
0: يعني هاي كثير معلومة مهمة دكتور يزيد. طيب بعرف شيء المعلومة صح أو غلط، رضي بتأكد منك إنه ممكن الجلطة الدماغية ممكن يكون يعني هي سببها إنه نقص أكسجين، ولا هو بالعكس، ولا كيف بالضبط؟
1: اللي منحكيه إنه نقص تروية للنسيج هذا من الدماغ. شو يعني تروية؟ وصول الدم، والدم هو اللي بيحمل الأكسجين معه. فنقص الأكسجين بيؤدي إلى تلف هذا النسيج. وخلينا أحكي لكم في السكتة الدماغية الوقت هو أهم عامل في التعامل مع هذه الحالة. الوقت يعني life، وقت يعني حياة، وقت يعني أنا لحقت قد ما بقدر، اتجنبت مضاعفات قد ما بقدر.
0: هسا لها مستويات، هي السكتة الدماغية لها تأثير معين بكون فقد جزء من الحركة أو
1: مليون بالمية.
0: كيف بكون هذا
1: مليون بالمية؟ يعني أنا مش هشرح الإشي بالتفصيل. بس ولكن خليني أحكي لك أنه السكتة الدماغية في تلخيص لإلها كلمة بي فاست بالإنجليز، بي فاست، وكل حرف من كلمة بي فاست هاي في له اختصار لكلمة معينة. يعني خلينا أحكي لك عن البي، يعني بالانس، يعني في عدم اتزان في الحركة. لما الإنسان يحس إنه في عدم اتزان عنده في الحركة ومش قادر يوقف وفي تمايل، تمام، هذه واحد. الإي يعني الآيز اللي هم العينين، يعني في غبش في العينين، في غبش في الرؤية. وفاست تعني طبعا اللي هو الإف يعني الفيس، في ميال في الفيس، في الوجه نفسه في ميال، في عدم يعني مناسقة ما بين نصفين الوجه، يعني ممكن زاوية الفم للأسفل، العين نازلة لتحت، تعبير الوجه لما أرفع حاجب لفوق في نص مش طالع للأعلى برضو. هذا الإشي ممكن يكون موجود عند مريض السكتة الدماغية برضو. فإحنا حكينا عن الإف، وعندك الـ A برضو الـ arms. احنا بالعادة لما يجينا مريض عنده سكتة دماغية بنقول له برضو او في اشتباه في سكتة دماغية بنقول له ارفع ايدك، فبتلاقي انه في ايد مرفوعة والايد الثانية مش قادر يرفعها. هذا يعني احنا بنحكي على تأثير في نصف الجسم. تمام، النصف الاخر بتقدر تقول انه سليم، والنصف اللي تأثر تمام هو اللي بيكون فيه هاي الاعراض. فبرضو بنحكي تقول في اللسان
0: بالضبط، تمام؟ هاي
1: تقول في اللسان او لا فم في الحكي. وبي فاست اخر اخر حرف فيه فاست من فاست اللي هي تي اللي هي التايم. فتايم هو اهم عامل في التعامل مع هاي الحالات.
0: هاي ممكن علاجها هاي التغيرات اللي بتصير او عطل جزء معين نتيجة السكتة الدماغية، ممكن تتعالج هاي الامور بطريقة معينة بعلاج طبيعي بإشي ولا بتختلف؟
1: شوفي في علاجات، صحيح في علاجات موجودة يعني بتساعد مريض السكتة الدماغية اللي تأثر الدماغ عنده في التأهيل وفي الرجوع لحياته الطبيعية بنسبة كبيرة جدا. العلاجات هاي بنسميها علاجات الأكسجين المضغوط. طبعا علاجات الأكسجين المضغوط مش موجودة في أي مكان، طبعا موجودة في عيادات بيتر لايف برضو. في عيادة بيتر لايف في رام الله موجود جهاز الأكسجين الضاغط، هايبربريك أكسجين ثيرابي اسمه. فلأي مريض أو لأي شخص بسمعني في عنده حد سواء في العيلة أو قريب أو صديق لإله اشتكى من اللي هي أعراض السكتة الدماغية أو عانى من السكتة الدماغية والمشاكل اللي بتجي اللي بتتبعها على المدار البعيد، في عندك صار اليوم علاج وصار في عندك اليوم تأهيل كويس وممتاز جدا لإلك اللي هي كبسولة الأكسجين. بإمكانه يتواصل مع مركز بيتر لايف موجود في رام الله، بإمكانه يتواصل معهم وحيساعدوه كتير وفي ناس كتير تحسنت.
0: هي هاي المراكز أو هاي النوعية من العلاجات كتير صارت مهمة بصراحة، وصار الكل يستفيد منها، وألاحظ أنه الكل صار توجهه كتير كبير لهاي العلاجات. طيب علشان إحنا طبعا لضيق الوقت في موضوع كتير مهم لازم نحكي فيه، بعيدا عن يعني تكات بسيطة حكينا عن السكتات القلبية والدماغية، بدنا ننتقل لموضوع بما انه احنا صيف وجاينا الصيف وجاي الطلعات والجيات، في الافاعي اللي احنا كناس ممكن نطلع رحلة، ممكن احنا نتعرض للدغة افعى. اول سؤال نسأله لانفسنا، كيف بدنا نميز انه هاي اللدغة أو هاي الأفعى سامة أو مش سامة؟ أول سؤال بيخطر على بالنا يعني قبل ما نشوف أي أعراض يعني.
1: طيب خليني أحكي لك بالنسبة للأفعي، مش هحكي لك إنه هاي سامة وهاي مش سامة، لأنه إنه أوصل هاي الرسالة للمستمع هيكون يعني حاجة شبه يعني مستحيل إنه أشرح له عنها. بس اللي بدي أحكيه
0: هاي جمال العمواسي بقى.
1: جمال العمواسي، تحياتنا لأخونا جمال العمواسي، طبعا كل الاحترام له، أبو إبراهيم يعني أخ عزيز
0: و يعني رائع جدا عنه. اكيد
1: ما شاء الله
0: والله يعني
1: كل الاحترام له، هو بيساعد الطواقم الطبيه بشكل كبير، حتى انه مش بس حدوده في الضفه، لا هو وصل الاردن. لو بتسمعي
0: وصل الاردن،
1: هو وصل الاردن. فكل الاحترام والله. بس اللي بدي احكيه هلا عن الافاعي من وجهه نظر طبيه، انه شخص تعرض لدغه افعى، اللي بدي احكيه انه لدغه الافعى مش دائما قاتله، بس ولكن التعامل الخاطئ مع اللدغة
0: بيقتل،
1: هي اللي بخليها قاتلة. تمام؟ شو يعني؟ بمعنى انه بمعنى انه لما يصير في لما حد يتعرض للدغة افعى حرفيا اللي بصير للمنطقة هاي تهتك للأنسجة الداخلية، بصير النزيف داخلي، ممكن يؤدي هذا الامر لفشل كلوي. يعني لدغة الأفعى ممكن تعمل فشل كلوي، نزيف داخلي، شلل، تمام، في المنطقة هاي.
0: طب قبل وصولنا للمستشفى في أعراض معينة أنا إحنا كأهل ممكن إحنا نشوف من خلال اللدغة أو الأشياء المعينة مثلا نحس إنها لا لازم نتوجه؟ في أعراض بتصير بالجسم، تغيرات معينة مثلا بتخلينا إنه إحنا من خلالها نقرر إنه إحنا لا بيلزم مستشفى أو ما بيلزم مثلا يعني؟ طيب
1: انت بتحاولي يعني
0: تحاولي
1: في مكان اللي هو لا انا اللي بدي احكي لك اياه انه
0: انا بحاول ما اوصلش المستشفى.
1: لا لازم الواحد يوصل المستشفى. يعني انا دائما الكلمه اللي انا بحكيها انه اياك اياك اياك اياك تاخذ على عاتقك الشخصي تشات جي بي تي مش حينقذك.
0: ما هو احنا ليش بنسال عن الاعراض دكتور يزيد؟ عشان احنا نحاول يعني اول شيء فيها
1: الاعراض.
0: يعني انا من الناس اللي فوبيا من المستشفى بصراحه. يعني
1: بس المستشفى حينقذك.
0: مو اكيد اكيد
1: الاعراض. بدي احكي لك شغله انه واخليك اللي هو لا لازم تروح على المستشفى. ليش؟ لدغات الافعى ممكن الاعراض تبعت لدغات الافعى ما تبينش خلال اول ساعه. فما تضلش مطمن ما تنامش على غدك. لا لازم تروح وتتوجه للنقطة الصحية هاي.
0: يعني لدغة الأفعى بدها وقت ليبين أثرها. فإحنا
1: ممكن تلقي. ممكن ممكن على المطرح ممكن تأخذ ساعة كمان.
0: بس إنه إحنا ما نستهين فيما لو تأخرت آثارها. ما نستهين بالموضوع. لأنه بصراحة الموضوع كثير هسا منتشر. ولازم ينحكى فيه هذا الموضوع لو مثلا بشكل قليل لتوعية الناس بكيف يتعامل مع هذا الموضوع. خلينا نطلع لدقات الساعة والعشرين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM FM.
4: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
7: أصل القهوة مذاق.
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: رجعنا لكم جديد وبدنا نكمل عن موضوع لدغة الأفعى. والهي فيما بقى بدنا نحكي هسا عن موضوع لدغة الأفعى، كيف إحنا في بعض الممارسات إحنا ك يعني اللي بصير معانا الحدث اللي مثلا أنا صار معي مصاب معي لدغته أفعى، شو الممارسات اللي لازم أعملها لأنقذ حياته والممارسات اللي لازم ما أعملهاش؟
1: بداية زي ما حكينا خطورة السم تكمن في انتشاره في الجسم. بمعنى إنه السم بينتشر للأنسجة اللي موجودة عندنا في الجسم وبوصل للقلب وبيوصل للكلى وبيوصل للباقي الأنسجة اللي في الجسم على حسب نبض الجسم وعلى حسب نبض القلب وعلى حسب حركة المنطقة المصابة. غالبا المصابين اللي بيجونا عندنا على الطوارئ بيكونوا مصابين في الأطراف، بالأخص الأطراف العلوية. يعني بحاول هو يمسك الحية أو يلعب فيها وكذا، فيعني بتقرصه أو بتلدقه من إيده. تمام. فاللي بنحكيه إنه أهم نقطة التزام الهدوء، اهدى عادي ما تخافش.
0: مين اللي يهدى، الملدوغ ولا
1: اللي اللدغ؟ أكيد هو اللي يهدى. فاللي تعرض للدغة هو اللي لازم يهدى، اللي مصاحب له برضه لازم يهديه. تمام. فإحنا لازم نهدي المصاب. تمام.
0: بأثر الإشي على شريان، على مثلا فورة الدم أو شو ممكن يسرع بانتشار.
1: أكيد. يعني كل ما كان فيه نبضات قلب سريعة مع الخوف ومع التوتر، هذا الإشي بزود من اللي هو خطورة السم اللي على الجسم. أوكي. هاي نقطة. النقطة الثانية حركة المنطقة نفسها اللي تعرضت للدغة، هاي لازم يعني نقطعها تماما الحركة. فأنا لما أتعرض مثلا لقرصة على الرسغ مثلا أو على الإيد، ما أحركهاش، ما أعملش فيها
0: الأمور، ما تحفز
1: بالضبط شريان الدم أو وصول الدم لها. هلأ من الحاجات الخاطئة جدا اللي الناس بتكون عاملتها وبتيجي عنا على الطوارئ، واحد إنه أمسك المنطقة هاي وأحاول أمتص السم منها وأتفه. واحد هذا غلط. تمام. اثنين إنه في ناس بتجرح المنطقة نفسها، في محاولة منها لإخراج السم. تمام. ثلاثة ربط المنطقة بقوة كبيرة قد تؤدي إلى اللي هو انقطاع الدم بالكامل، وممكن تؤدي إلى غرغرينا. ماشي. غانجرين. فهذا بيؤدي إلى بتر الطرف هذا بالكامل. تمام. فليش ما امتصش السم طيب يا دكتور أتوفى، وليش ما اجرحش المنطقة واشيل منها السم؟ لأنه أنا لما حرفيا امتص هاي المنطقة أنا عمالي بحفز من وصول الدم لإلها، انا بدفع في الدم للمنطقه هاي.
0: هسه هم بده يحاولوا يحصروا الدم المسموم.
1: انا ممكن احصر الدم المسموم في حجامه بس مش امتص بشكل مؤقت وادف وامتص.
0: طب هاي ضرر على مين بتكون لما انا بدي امتص الاشي؟
1: ضرر على الانسان نفسه المصاب. لانه انا بحفز وصول الدم للمنطقه هاي.
0: بالضبط. يعني في استبدال. يعني انت بدك تطلع دم رح يجي بداله.
1: بس على عكس ذلك انا لازم اهدى، اثبت المنطقه كانها منطقه مكسوره، كانها منطقة تعرضت لكسر أو رضة. ماشي. أثبتها وأتوجه في أقرب وقت للنقطة الصحية الأقرب لإلي.
0: يعني في هاي الشغلة أهم إشي الثبات والوقت السريع.
1: صحيح.
0: أنت تثبت المنطقة.
1: الوقت مهم جدا. والهدوء. الهدوء نقطة كتير مهمة. بتساعد كتير. يعني شوفي هاي تفاصيل صغيرة بتنقذ حياة.
0: مي موضوع الهدوء هاي بصراحة غير ما بحذر عليه. يعني كنا
1: لازم الواحد يهدأ. إذا هو ما هديش ممكن اللي معه يهدي. فهذا الكلام أنا مش بحكي بس للمصاب، بحكي للي حواليه.
0: جميل. فهمت عليك. طب يعني هاي معلومات كثير مهمة، كثير مهمة. بأنه إحنا صدقا كيف نتعامل مع هاي الحالات اللي كثير مهمة. إحنا مقبلين على صيف، وصيف جاي، وكثير هاي السلوكيات مهمة بأنه احنا نتعامل معها بالشكل الصحيح. عضة الكلب كمان هاي من الشغلات. احنا كنا بنعرف الكلاب الضالة منتشرة بشكل مش طبيعي هاي الفترة، حتى صارت موضوع شائك جدا وموضوع جدا مهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فانتشر كثير الموضوع وصار في حالات. على فكرة كيف إحنا ممكن نتعامل مع مثلا حالة بتوصلكم، أو خلينا نحكي ما قبل وصولها لإلكم؟
1: جميل جدا. شوفي بداية إحنا من شو منخاف؟ من عضة الكلب. في كتير حاجات منخاف منها من عضة الكلب، ولكن أهم حاجة إحنا منخاف منها اللي هي داء الكلب. تمام. فالكلاب الضالة، أي عضة بتنتج من كلب ضال، يجب اللي هو التعامل معها كأنها نقلت داء الكلب حتى يثبت عكس ذلك.
0: طب داء الكلب بس من الكلاب؟ عفوا، سؤال.
1: داء الكلب من الكلاب، من القوارض، من الخفافيش من القطط ممكن ننتقل منهم هدول برضو الحيوانات.
0: طب مش بس طب ليه سموا كلب وهو
1: أكثر الكلاب أكثر حيوانات اللي بتعرض الإنسان لها الإصابة هاي بس ممكن كلامي برضو مش دقيق بالنسبة للكلاب بس أتوقع أنه هيك الإجابة صحيحة.
0: أنا أسف خطر لي لأنه أنا بعرف
1: والذئاب برضو والثعالب برضو بتنقل هذا الإشي.
0: أنا عشان خطر لي هذا الموضوع لأنه أنا عندي معلومة مسبقة أنه داء الكلب مش بس مش فقط من الكلب. فعشان هيك أنا حبيت
1: عندك من القطط من القطط من من الذئاب من الثعالب
0: هسه الفكره نفسها مش من الفئران
1: من ال من الخفافيش برضه
0: انا
1: اسف
0: قطعتك بس كان عشان بديش يغيب عن بالي هذا
1: لا عادي مش مشكله بس اللي بدي احكي انه اي عضه من هذا الكلب الضال لازم نعتبرها احنا وناخذها على محمل الجديه كانه ده كلب الى ان يثبت عكس ذلك. جميل. شخص تعرض لعضه كلب تمام وهذا الكلب ما بنعرف اذا هو يعني عنده داء الكلب مصاب فيه او لا. فشو الاجراء الصحيح انه اعمله؟ اهم اجراء انا اعمله انه عرض هاي المنطقه اللي تعرضت للعضه للمي الجاري لمده 10 ل 20 دقيقه. اهم نقطه انه عرض هاي المنطقه لمي بشكل كبير. هاي نقطه. النقطه الثانيه التعقيم الكويس. التعقيم مهم جدا. ثلاثة أتوجه ل سواء مديرية صحة أو طوارئ تمام لأنه في عندك بروتوكول إحنا بنتخذه بعد عضات الكلاب اللي هو بروتوكول مصل داء الكلب. لازم المريض ياخده لازم المصاب هذا ياخده لأنه خليني أعطيك معلومة برضو ممكن الناس ما بتعرفهاش. داء الكلب تنتج عن فيروس موجود في لعاب الكلب بينتقل للأنسجة الداخلية عن طريق العضة ومن الأنسجة الداخلية للأعصاب ومن الأعصاب للدماغ. طيب لهالدرجة هو مهم شو ممكن يعمل؟ ممكن يؤدي إلى الوفاة. سؤال لإلك بس هيك بدي أسألك بدي أشوف بدي أشوف
0: أنا المذيع هون أنا بسأل
1: بس عادي ممكن أختبر معلوماتك برضو طبية
0: تفضل
1: أو عامة خلينا نقول مش طبية. نسبة الوفاة بعد التعرض لداء الكلب إذا لم يتم تعالجه قد إيه من 100؟
0: إذا ما تعالج بأسرع وقت
1: إذا ما تعالج
0: إذا ما تعالج يعني ممكن تتراكم أو تترتب عليه يعني نسب يعني ممكن تكون 100% يعني
1: صح
0: عن جد
1: صح 100%
0: لأنه حسب وصفك أنت
1: حسب وصفه أنا هولت من
0: مش لا لا فعلاً. أنت حكيته بحقيقته فأنا بناء على المعطيات منك أنه ممكن يؤدي لوفاة 100% يعني
1: فداء الكلب ممكن يؤدي إلى الوفاة بالكامل. يعني
0: هو يعني هو موضوع كثير مهم دكتور مهم يزيد جداً. بصراحة يعني كثير منيح أنه لدغة الأفعى وعضة الكلب حكتنا معلومات كثير مهمة بأنه إحنا كيف نتعامل معهم وإذا ما تعاملنا معهم بشكل صحيح شو ممكن يصير. يعني هاي معلومات كثير مهمة وتكات بسيطة عن هاي المواضيع. تفضل
1: برضو بدي يعني رجاء خاص برضو لرئيس البلدية وللعاملين في البردية توجه يعني الاعتناء في موضوع اللي هو الكلاب الضالة. الكلاب الضالة
0: صحيح صح.
1: خصوصا انت بتشوف كتير الفيديوهات اللي عمالها تنزل على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي
0: صح.
1: قديش الناس اللي بتتعرض لها والاطفال بالاخص بتتعرض لعضات الكلاب فالعناية
0: يعني
1: في الموضوع
0: رجاءنا يعني هذا الموضوع ومن هذا المنبر بالتحديد يعني احنا عن جد بنطالب البلدية باتخاذ اجراءات صارمة بحق هذا الموضوع لانه صار كثير زياده
1: مهم جدا
0: لانه مهم جدا. انا اليوم حبيت احكي عن هذا الموضوع بس احنا ما بدنا نحكي بموضوع كيف نتعالج منه احنا بدنا نعالجه من الاصل فبدنا صحيح. نخفف من الكلاب الضاله بطريقه مناسبه. شكرا كثير لك دكتور يزيد على وقتك
1: على
0: شكرا لكل المتابعين والمستمعين يلي كانوا معنا اليوم واستنونا بتكات جديده. شكرا لإيهاب الناتشي اللي كان معي من الهندسه الاذاعيه. شكرا لكم مني انا ملاك ابرعي من خلف المايك. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة.

0: للحل الدائم، فيما أعرب نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عن توقعه بإحراز تقدم إضافي خلال الساعات القادمة، وأضاف أن الرئيس ترامب ملتزم بوقف إطلاق النار في المنطقة بشكل شامل. وكانت الخارجية القطرية قد أعلنت انطلاق قمة بحيرة لوسيرن وتشكيل مجموعات تقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كافة جوانب مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، إضافة إلى تشكيل مجموعات متابعة تعنى بتنفيذ المذكرة ومواكبة التقدم المحرز وصولا إلى إبرام اتفاق دائم وشامل. إذن وتنضم إلينا شبكة مراسلين، أرحب مجددا بمراسل التلفزيون العربي عبد الله إيماسي من برغنشتوك، ومن طهران حسام دياب، وكذلك من واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك بداية من برغنشتوك مراسل التلفزيون العربي عبد الله إيماسي، لنقف معك على المشاهدات الأولى للمؤتمر الصحفي الذي تابعناه هناك، وسبب غياب، إن كان واضح سبب غياب قليباف عنه.
1: رولا، حتى الآن لا وجود لبعض الأسباب، لا يوجد لسرد الأسباب التي جعلت رئيس مجلس الشورى الإيراني يغيب عن هذه عن هذا المؤتمر الصحفي، باستثناء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي ظهر سريعا واختفى، يعني في انتظار الحديث عن الأسباب الرسمية. ولكن المشاهدة، بالعودة إلى سؤالك حول المشاهدات، نتحدث عن المضمون هذه المحادثات. كان هناك طرف هو الولايات المتحدة الأمريكية بمعية وسيطين لعب حقيقة دورا رئيسيا من أجل إعطاء انطلاقة لهذه المحادثات بعد التعطر الذي شهدته خلال الثلاثة أيام الماضية. جيدي فانس شكر باكستان، ثم أيضا انتقل إلى قطر وشكرها على أدوارهما الدبلوماسية من أجل إعطاء انطلاق لهذه المحادثات. قال إن دورهما كوسيطين مستقلين يعني ساهم بشكل كبير في عقد هذه المحادثات. وزير الخارجية، رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري وكذلك الباكستاني شددوا على أهمية اعتماد الدبلوماسية حلا وحيدا لتجاوز نقاط الخلاف. اعترفوا بأن الملف شائك للغاية، ولكن من خلال الدبلوماسية، من خلال دورهما كوسيطين يعتمدان مبدأ النية الحسنة والمساعي الحميدة، فيمكن لكل هذه النقاط الخلافية أن تختفي أو على الأقل أن تتراجع لصالح الدخول في مفاوضات تقنية، وأيضا مفاوضات تشمل جميع الأمور المتعلقة بوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بتنفيذ المذكرة المفاهيمية بين الأمريكيين والإيرانيين. هذه المذكرة التي لم يمضي بعد أسبوع على التوقيع عليها عن بعد من طرف دونالد ترامب في فيرساي، وتوقيعها أيضا عن بعد في طهران من طرف الآن بهذه الندوة الصحفية وهذا المؤتمر الصحفي الذي عقد هنا في منتجع برغنشتوك، ويمكننا الحديث عن انطلاق فعلي لما بات يعرف الآن بقمة بحيرة لوتسيرن التي بكل تأكيد ستدخل إلى أبجديات أو إلى قاموس المفاوضات و الصراعات والمناكفات الدبلوماسية. الآن هناك اجتماع رباعي سينطلق حتى اللحظة لا وجود لتفاصيل بخصوص صيغة هذا الاجتماع، حتى الاجتماع الثلاثي الذي عقد بين الأمريكيين والإيرانيين مع الوسيط القطري تجهل بعد حتى الآن طبيعة أو صيغة هذه الاجتماعات. هل كانت اجتماعات مباشرة؟ هل كانت اجتماعات منفردة، كل وفد على في مكان أو في غرفة أو في قاعة، ويتكفل الوسيطين الباكستاني والقطري بتمرير الرسائل مثلما شاهدنا خلال مفاوضات جنيف؟ هذا الأمر كذلك ينطبق على هذه المحادثة أو على الجولة أو على الاجتماع الرباعي الشكل الذي ينعقد في هذه الأثناء في منتجع بيرغنستوك. كذلك نقطة مهمة جدا رولا، وهي الحضور رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي حضر إلى هنا، أجرى لقاء مع وزير الخارجية السويسري، وشدد هو الآخر على أهمية الدبلوماسية لإيجاد حلول للملف أو للمعضلة النووية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعبت دور خلال ميلاد الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، كانت أيضا حاضرة خلال الانسحاب الأمريكي على عهد دونالد ترامب في ولايته الأولى عام

0: التوجه العام والمزاج العام هنا في بيرغنستوك رولا يقول بأن هذه المحادثات ستنتهي أو ستختصر في يوم واحد لمجموعة من الأسباب، من خلال تصريحات سابقة لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي قال إنه لن يطيل المقام هنا في بيرغنستوك وسيغادر سريعا. أيضا لا ننسى أن هذه الأيام تتزامن مع أيام عاشوراء في إيران، وحتى أنه كان من بين الأسباب التي ساقتها الخارجية الإيرانية على لسان الباكستانيين عن تخلفها عن حضور عن المجيء إلى بيرغنستوك الجمعة الماضي أنها تتزامن مع حلول رأس السنة الهجرية فاتح محرم. أيضا ما يعزز هذه الفرضية هو أن النقاشات ستنصب أولا على الملفات التقنية في عموميتها. دعينا رولا نوضح نقطة مهمة جدا، هو أن هذا الاجتماع، هذه المحادثات من الأساس تم الاتفاق على عقدها من أجل تمحيص الاتفاق الإطار أو مذكرة التفاهم التي وقعها ترامب وبيزشكيان الأسبوع الماضي، على أن يكون هناك تحديد وجدول لمواعيد المحادثات التقنية والتفصيلية. وهذه المحادثات التقنية تتطلب في الأساس حضور خبراء تقنيين من كلا الطرفين، وربما الغالب أن هذه المحادثات التقنية سيتم نقلها إلى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى فيينا، ولكن حتى الآن لا شيء واضح، لا بخصوص جدول الأعمال ولا بخصوص النقطة أو الخطوة التي تعقب هذه المحادثات التي انطلقت اليوم. في الأبجديات الدبلوماسية ما يحدث الآن هو من بمثابة كسر الجليد بين الطرفين المتفاوضين، وبالتالي هي محادثات بروتوكولية رمزية. ولهذا كان الوسيطين الباكستاني والقطري بذل حقيقة جهود من أجل على الأقل أن تجمع مصافحة، أن تكون هناك مصافحة بين الوفد الأمريكي والإيراني، أو كأضعف الإيمان أن تكون هناك صورة جماعية تجمع الإيرانيين والأمريكيين. وهذا يعطي لك انطباع حول طبيعة هذه المحادثات، هي بروتوكولية بالأساس، يعني وهدفها بالأساس هو إذابة الجليد، خاصة أن طرفي المتفاوضين تجمعهما علاقات صدامية تمتد لعقود.
1: شكرا لك من بيرغنستوك مراسل التلفزيون العربي عبد الله إماسي، ولنا عودة لك، نذهب إلى طهران معك حسام دياب. لا مصافحة، لا صورة، غياب لقليباف.
2: مسألة غياب قليباف عن هذه الجولة حتى هذه اللحظة تؤخذ من زاوية واحدة، هناك خط من عدة أحداث منذ ليلة أمس، منذ أن وصل الوفد الإيراني المفاوض إلى سويسرا، ربما تعطي إجابة عن هذا السؤال حول غياب هذا الرجل عن هذا المشهد الافتتاحي. دخل الوفد الإيراني المفاوض، كان يحمل اسم وفد ميناب 168، وهو عدد طلاب المرحلة الابتدائية الذين قضوا في استهداف مدرسة ميناب في جنوب إيران في الحرب الماضية، في اليوم الأول من الحرب الماضية، حرب 40 يوما. كان هناك لاحقا تواصل لقليباف خلال النهار، خلال الساعات القليلة الماضية، مع عائلة إحدى الضحايا من هؤلاء الطلاب في جنوب إيران، استغل وجوده في سويسرا لإنجاز أو للقيام بهذا الاتصال.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
1: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: البلاد شرورا لم تكن تتوقعها خلال العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية، منها عملية أو التحرك الإسرائيلي والأمريكي في مرحلة من المراحل لإسقاط النظام الإيراني علنا. غياب قليباف حتى الآن عن هذا المشهد الافتتاحي يشي بأنها هناك حالة من عدم الثقة ما تزال تفرض نفسها حتى الآن. كان هناك كلام لبقائي يدعم هذه الفكرة، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خلال الساعات الماضية عندما قال هل التوصل إلى اتفاق مع الولايات أو توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني بأننا مطمئنون من أن هذه المذكرة سيتم تنفيذها على أرض الواقع بجدية وبشكل كامل. قال بأن التجارب الماضية تتحدث أو تشي عكس ذلك، لكن لا مفر من أن نذهب حتى النهاية. وجود حالة من الشك حتى الآن عند قليباف وأعضاء في الفريق المفاوض من أن لا تتمكن هذه الجولة من كسر الجليد، كما تحدث عبد الله إيماسي قبل قليل من سويسرا، أن لا تتمكن هذه الجولة من كسر الجليد وأن تذهب جهود الطرفان القطري والباكستاني هباء، ربما هو ما يدفع ربما قليباف للتريث قليلا قبل الدخول في هذه الجولة أو الانضمام إلى الفريق الإيراني المفاوض لاحقا. هناك عدة ساعات ما تزال أمامنا، بحسب السردية الإيرانية قد تستمر هذه الاجتماعات حتى مساء اليوم، وقد تمتد إلى صباح يوم غد، لا أحد يعلم ذلك حتى الآن. ما يهم الإيرانيين بالدرجة الأولى قبل الخوض في أي تفاصيل وبحسب ما رشح حتى الآن سواء من وسائل الإعلام المقربة من الفريق الإيراني المفاوض أو حتى على لسان المسؤولين، هو التأكد من البنود الافتتاحية أو الخطوات التمهيدية والتنفيذية، تنفيذ هذه الخطوات على أرض الواقع بشكل كامل، انطلاقا من وقف الحرب، اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يجب تنفيذ هذه الخطوة عمليا، فرض هذا الأمر على الجانب الإسرائيلي بشكل واضح وصريح، الانتقال إلى مسألة الإفراج عن أموال إيران المجمدة، وقيل بأن هذا المبلغ هو 6 مليارات دولار ستصل مباشرة إلى يد الإيرانيين من أصل 12 مليار دولار سيتم استردادها لاحقا، من مبلغ كلي أو إجمالي يصل إلى 24 أو 25 مليار دولار بحسب السردية الإيرانية، إضافة إلى نقطة السماح أو اعتراف الأمريكيين وبدء تنفيذ فكرة السماح لإيران بتجارة النفط أو عودة تجارة النفط والغاز والبتروكيماويات إلى حالتها الطبيعية، أي إلى ما قبل مسألة وقف أو إغلاق مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب الماضية حرب 40 يوما. نعلم جميعا بأن هذه القيود كانت مفروضة على حركة قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات حتى إلى ما قبل هذه الحرب نتيجة العقوبات الأمريكية. إيران تريد تحقيق انفراجة في هذه النقطة تحديدا، لأن اقتصاد البلاد يعتمد كثيرا على العائدات النفطية وعائدات بيع الغاز والبتروكيماويات، ما يعني ضخ الأموال بسرعة كبيرة في السوق الإيراني. هذا التحرك من قبل الخارجية الإيرانية من قبل الوفد الإيراني المفاوض إن وضعناه جنبا إلى جنب مع تصريحات الرئيس الإيراني بيزشكيان اليوم مسعود بيزشكيان اللافتة لحيث دور الحكومة في دعم القوات المسلحة خلال الحرب الماضية عبر تخصيص جزء من عائدات الحكومة من النفط لدعم القوات المسلحة في حربها لاستكمال مشهد الانتصار كما تسميه إيران من ناحية، وحديثه دائما عن الجانب الاقتصادي فيما يتعلق بمسار هذه المفاوضات ورغبة الحكومة والقيادة ككل انطلاقا من المرشد مجتبى خامنئي وصولا إلى البرلمان الإيراني، الكل يريد أن يتم أن يرى انفراج على المستوى الاقتصادي كي تحقق إيران من ناحية وتحافظ على مسألة وحدة البلاد من ناحية، على اعتبار أن جزء كبير من الشارع الإيراني يرى في تجربة الاتفاق النووي السابقة عام 2015 بأنها تجربة سيئة للغاية وكانت خطأ استراتيجيا، أدخل البلاد في نفق مظلم للغاية على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني لاحقا، وجر البلاد في نهاية المطاف للدخول في حربين متتاليتين خلال أقل من عام.
1: من طهران حسام دياب مراسل تلفزيون العربي، شكرا لك. لنرى المشهد من واشنطن معك عبد الرحمن البرديسي. يوم تاريخي، يوم مهم، كيف تراقب واشنطن كل ما يجري في بيرنكينشتون، وأيضا كيف يعني تتعاطى الأوساط الإعلامية والسياسية مع ما يجري؟
2: نعم رولا، هناك اضطراب كبير جدا في هذه القمة بدا على المسؤولين الأمريكيين وأيضا الإيرانيين، ولكن قبل الخوض فيما حدث في القمة ونتحدث فقط عن بعض من الأخبار العاجلة التي وردت الآن. ترامب اتصل بفاكس نيوز وذكر أنه تحدث مع المسؤولين الإيرانيين الليلة الماضية وحذرهم من إغلاق مضيق هرمز، بل قال: أبلغت المسؤولين الإيرانيين أمس، إذا أغلقتم مضيق هرمز فلن يبقى لكم بلد، بل لن تتمكنوا حتى من العودة إلى بلدكم اللعين، بحسب ما ذكر. وكان غاضبا جدا بحسب مراسل فاكس نيوز عندما تحدث على هذا الأمر، بل قال أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفاكس نيوز: إذا لم يبرموا اتفاقا فسوف نفرض رسوم عبور على المضيق. إذا لم يبرموا اتفاقا، يقصد الاتفاق خلال 60 يوما، الاتفاق الخاص بالملف النووي الإيراني. وكان يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمراسل فاكس نيوز وهو غاضبا بشدة بسبب إعلان الإيرانيين يوم أمس إغلاق مضيق هرمز. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفاكس نيوز قال إنه أبلغ المسؤولين الإيرانيين الليلة الماضية: إذا أغلقتم مضيق هرمز فلن يبقى لكم بلد، ولن تتمكنوا حتى من العودة إلى بلدكم. كما رأينا رولا، لم يصاف وزير الخارجية الإيراني ولا المسؤولين الإيرانيين نائب الرئيس جيري فانس. نعم هي لحظة تاريخية، ولكنها لحظة مضطربة للغاية بين المسؤولين الأمريكيين والمسؤولين الإيرانيين. عرقجي كما رأينا على شاشات التلفاز ربما صافح رئيس الوزراء الباكستاني وبعدها غادر الغرفة، غرفة الاجتماع، ولكنه كان في نفس الغرفة موجود مع نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس وأيضا مع ستيف وودكوف وجاريد كوشنر، في إشارة إلى أن هذا تقارب. ولكن بدأ نوع من الاضطراب على وجه جيري فانس قبل حتى إلقاء كلمته، والتي قال فيها إنها بالنسبة لجبهة لبنان خلال الساعات الماضية كان هناك إحراز تقدم مع الجانب الإسرائيلي فيما يخص خفض التصعيد، وذكر بأن الساعات القادمة والأيام القادمة ستشهد تحسنا كبيرا فيما يخص هذه النقطة تحديدا. الوسطاء الباكستانيون والقطريون حاولوا بقدر المستطاع أن يكون هذا اللقاء فيه نوع من الأريحية لجميع الأطراف، ولكن بدأ هناك نوع من الاضطراب الشديد بين الأمريكيين وبين الإيرانيين. نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس ذكر أمر في غاية الأهمية، قال إن الرئيس ترامب يمد يد العون للشعب الإيراني، ونريد أن نفتح صفحة جديدة مع إيران، وإلا سنعود إلى النهج القديم المتمثل في القيادات الإيرانية. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تأخذ بعض من النقاط الدبلوماسية ويكون لديها بعض من النقاط الإيجابية حتى عند عودة جيري فانس إلى واشنطن يستطيع أن يمهد الطريق للضغط أقصى وأكبر على الجانب الإسرائيلي الذي لا يريد أن يرى كل هذه المشاهد من وجود وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع نائب الرئيس جيري فانس في نفس الغرفة لأول مرة. وبطبيعة الحال هناك حرب بين الطرفين، ولذلك شاهدنا الكثير من الاضطراب على وجه جيري فانس وعلى أيضا عباس عرقجي عند وجوده في نفس الغرفة مع نائب الرئيس الأمريكي. ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الأخبار، وأن فاكس نيوز تتحدث الآن فقط عن هذه الأخبار بأن الرئيس ترامب هدد الإيرانيين بنسف بلادهم وأنهم لن يستطيعوا حتى الرجوع إلى بلادهم من سويسرا إن لم يفتحوا المضيق، هذا ربما يضع الدبلوماسية الأمريكية في حرج شديد، بأننا في حالة اتفاق، هناك توقيع حدث بالفعل من الرئيس الأمريكي، وعند وجود خلاف في أول الأمر انفجرت الأمور بهذه السرعة من التصريحات على الأقل من رئيس البلاد الرئيس ترامب. وذكر أيضا بأنهم إن لم يبرموا اتفاقا فسنفرض رسوم يتم عبور على مضيق هرمز، وكان يقصد بطبيعة الحال اتفاق خلال 60 يوما الهدنة بين واشنطن وبين طهران. رولا،
1: شكرا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. ونذهب بكل هذه التطورات إلى عمان مع الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بك دكتور حسن. كما وصف مراسلنا هي لحظة تاريخية ولكنها مضطربة بنفس الوقت، هل باعتقادك ستكون بداية لشرق أوسط جديد أم استمرارية لصراع طويل لعقود طويلة ولكن بطريقة مختلفة؟
3: لا، أنا بتقديري لا يوجد شرق أوسط جديد، هي إدارة النزاع وإدارة الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تأخذ شكلا جديدا. الآن هناك مفاوضات مباشرة ستجري أو ربما تجري الآن في لحظة حديثي، وهذا تقدم كبير جدا، لكنه يأتي في سياق إدارة الصراع وليس في سياق شرق أوسط جديد بلاعبين جدد وموازين جديدة. الأمران مختلفان.
1: المؤشرات التي نتابعها في هذه المرحلة باعتقادك بماذا تشي، خاصة مع الصورة البروتوكولية التي كانت ربما تريدها الولايات المتحدة، مصافحة، صور لم تحدث؟
3: معك حق، هذا كله لم يحدث، لكن أيضا هناك إدراك متبادل عند الجانبين بأنه يجب العمل بالحد الأدنى لمنع الانزلاق مرة أخرى إلى مواجهات عسكرية. يعرف الجميع أن ثمن عدم الاتفاق مرتفعة جدا، لا يمكن الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن تعود الحرب إن فشل هذا المسار، ولا يمكن لإيران أن تقدم التنازلات المطلوبة أمريكيا يعني كما يعلن من قبل الجانب الأمريكي. ومن هنا نفهم التهديدات الترامبية الآن بأنه سيمحو إيران إن لم يتم التوصل إلى اتفاق، بمعنى أنه معني بالاتفاق بشكل كبير جدا. وبتقديري أن الجانب الإيراني يفهم هذا التوجه الأمريكي، وهو من مصلحته أيضا المساعدة الأمريكان ومساعدة نفسه بعدم الانزلاق مرة أخرى إلى حرب مواجهات شاملة في هذه المنطقة. يمكن أن تكون الكلف الآن مختلفة تماما على الطرفين، من هنا نفهم حرص الجانبين على استمرار هذا المسار إسلام أباد الذي يجري الآن في سويسرا.
1: هل تتفق مع من يرى، لأنه كثر الآن يرون المشهد بطريقة، خاصة في الولايات المتحدة، في إسرائيل أيضا هناك عاصفة حول نتنياهو في إسرائيل، وحتى في أوساط ألد أعداء إيران يرون المشهد بأنه إيران هي من لديها اليد الطولة في هذه المرحلة، ليس انتهاء بما حدث قبل يومين في الأمس عندما أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز إذا ما استمرت إسرائيل بضرب لبنان، ثم تراجعت إسرائيل مباشرة. هل هو المشهد كذلك؟
3: المشهد إلى حد كبير جدا ملتبس عند الأطراف كلها، يعني كل طرف يستخدم مقولات محددة ضمن سياق سياسي. في مثلا الجانب الأمريكي اليمين المتشدد في أمريكا يعتقد بأن ذلك عبارة عن استسلام أمريكي للمطالب الإيرانية، وأن إيران هي من حققت المكاسب المادية الملموسة في هذا الاتفاق، في حين لم تحقق الولايات المتحدة الأمريكية أي شيء. بالمقابل إسرائيل وضع معقد جدا، هناك معركة سياسية داخلية تجري، هناك تنافس داخل النخب الحاكمة في إسرائيل وحول مستقبل نتنياهو شخصيا. من هنا المشكلة عند نتنياهو أنه لا يستطيع، بمعنى أن الخيار.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: التسالي القصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة.

0: وكلائها في لبنان كما سماهم، بمعنى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد المشاورات من إدارته الآن بات يقف بجانب إسرائيل فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، وأن حزب الله اللبناني هو الذي خرق الاتفاق، كما قال مسؤول أمريكي منذ يومين عند انفلات الأمور بين حزب الله اللبناني وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث حتى لمراسل فوكس نيوز عن ما حدث بينه وبين المسؤولين الإيرانيين بطريقة فيها نوع من الخشونة في هذه الأثناء غير معتادة على الأقل، عندما قال مراسل فوكس نيوز بأن ترامب تحدث مع المسؤولين الإيرانيين يوم أمس وقال لهم إن لم تبرموا اتفاقا فسنسيطر على المضيق وسنفرض رسوم، بل قال لهم إن تم إغلاق المضيق من قبلكم فسندمر إيران ولن تستطيعوا حتى الرجوع إلى بلدكم اللعين، كما ذكر ترامب في إشارة إلى أنه غاضب جدا. مضيق هرمز، الورقة التي يستخدمها الإيرانيون، دائما تغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنه لا يوجد لديه أي حل عسكري لفتح هذا المضيق، وإنما فتح المضيق جاء فقط عن طريق الدبلوماسية وعن طريق التوصل لمذكرة التفاهم. بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال ربما يرجع بنا إلى نقطة الصفر، أو على الأقل يهدد مذكرة التفاهم ويجعلها هشة للغاية، ويجعل عدم وجود قيمة كبيرة للاجتماع الذي يبرم الآن بين المسؤولين الأمريكيين والمسؤولين الإيرانيين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رولا لابد أن نذكر بأن لديه الكثير من يعمل في إدارته غاضب بشدة بسبب تصريحات جيري فانس التي هاجم فيها الإسرائيليين، وأيضا غاضب من تصريحات ترامب بنفسه التي انتقد فيها بطريقة أو بأخرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولم يهدأ الجانب الذي دائما يدعم إسرائيل في الإدارة الأمريكية منذ عدة أيام في تحريك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران وضد حزب الله اللبناني، وأنه لابد من الوقوف بجانب الإسرائيليين فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا. كنا نتحدث أن الإعلام الإسرائيلي لديه مخاوف بأن ترامب ربما يأمر إسرائيل بالانسحاب، ولكن فاجأ ترامب بهذه التغريدة الكثير من المراقبين هنا، خاصة أن الرجل كان يتحدث الآن قبل قليل، جيدي فانس كان يتحدث إلى الإيرانيين ويقول نحن نمد يد العون إلى الشعب الإيراني، والرئيس ترامب يريد فتح صفحة جديدة مع الشعب الإيراني، وإلا سنعود إلى النهج القديم. أغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديد الإيرانيين بأنهم سيغلقوا أو أغلقوا مضيق هرمز، ولذلك رد بهذه التغريدة ورد على مراسل فوكس نيوز بهذه الطريقة، وهدد المفاوضين الإيرانيين بأنهم لن يستطيعوا حتى العودة إلى بلادهم إن فكروا أو إن أغلقوا مضيق هرمز مرة أخرى. رولا،
1: شكرا لك من واشنطن. عبد الرحمن البرديسي، أنتقل بهذه التطورات لك. دكتور حسن البراري، موقف متوقع من ترامب، أليس كذلك؟
2: يعني توقيت مهم جدا، الآن استفاق من النوم، ربما أول ما بشر فيه هو التغريدات، لكن أيضا علينا أن نفهم هذه التغريدات في سياق ربما محاولة ممارسة ضغط إضافي على المفاوض الإيراني في سويسرا، ولا تعبر عن توجه حقيقي لدى الرئيس الأمريكي، بمعنى لو أغلقت إيران المضيق لن يقوم بالهجوم على طهران ومحوها عن الأرض كما يقول، أو أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سيتم تمديد هذه الفترة، ولكن لن يلجأ إلى الخيار العسكري على الأقل قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، لغياب الرغبة ولغياب الشهية عند الولايات المتحدة الأمريكية للتورط في حرب أخرى. لكن هذه التصريحات دائما لا تؤخذ على محمل الجد بقدر ما هي ربما تشكل انفعالات، لأن الطرف الإيراني يلعب على هذه الورقة، يريد أن يبتز أمريكا إلى أقصى درجة ممكن بمضيق هرمز، وهو يقول لهم بأنه سيفرض رسوما وأنه ربما أيضا يستهدف إيران عسكريا إن لعبت بهذه الورقة. والموضوع اللبناني شائك جدا مرة أخرى، هو من جانب يمارس ضغطا على إسرائيل، من أجل وقف إطلاق النار، لكن أيضا يطلب من إيران من خلال التهديد ربما تخون اللغة بأن يجب أن تضبط حزب الله أيضا من ما يسميه هو إثارة المشاكل، بمعنى أن الالتزام يجب أن يكون من الطرفين.
1: عندما نستمع إلى تصريحات يعني من الطرفين، إلى تصريحات إيرانية والتصريحات الأمريكية، وكان هناك تصريحات لممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري الإيراني يقول بأنه ما يجري لا يعني بأنه سنكون أصدقاء مع الولايات المتحدة، وبأن القتال ضد مناهضة الاستكبار مستمر ويجب على إسرائيل أن تزول. هي تصريحات باعتقادك للاستهلاك الداخلي أم يعني هي فعلا موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتعكس سياسة إيران؟
2: لا بكل تأكيد، لا تعكس سياسة إيران إطلاقا، هي موجهة للداخل الإيراني. نحن نعرف أن هناك انقسامات داخل النخب، حتى النخب الحاكمة في إيران هي ليست جزء، على الأقل جزء منها غير راض عن الاتفاق ويعتبر اتفاق استسلام. المناسبة أن إيران لم تحقق شيئا كما يقولون، لكن أيضا هذه السردية الإيرانية متواصلة من أجل بقاء النظام، من أجل تماسك الدولة من الداخل بأن الأخطار ما زالت ماثلة وقائمة، وهنا الحديث عن إسرائيل والحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية. أما الحديث بأنه لن يكون أصدقاء، يعني أعتقد على المدى القصير هو محق في ذلك، لأنه ما زال الدماء يعني لم تجف في هذه المواجهة. لكن أيضا علينا أن نأخذ التاريخ، يعني لا يمكن القول بأن المقاتل الإيراني كان أشد تجدرا وتطرفا من المقاتل الفيتنامي مثلا، والآن الفيتنام هي تدور في الفلك الأمريكي، بمعنى أن الدول أو المقاتل النازي خلال الحرب العالمية الثانية الآن الألمانية هي أحد أقرب الحلفاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي هذا الحديث على اعتبار لن بمعنى بالقطع، أنا أعتقد يجب أن لا يفهم كموقف نهائي، وإنما موقف ظرفي مرتبط بحسابات النظام الحاكم في إيران وسوء الصورة التي يريد أن يرسمها في الداخل الإيراني.
1: ما الذي تقوله لك باعتبارك دكتور حسن أستاذ في العلاقات الدولية، المقدمات التي نتابعها في هذه المرحلة للعلاقة بين إيران والولايات المتحدة، أخذاً بعين الاعتبار كل التطورات التي حدثت في إيران، سواء يعني تغيير رجالات الصف الأول في النظام الإيراني ورجالات الصف الثاني، هذه الحرب وكل التداعيات التي جرت، ماذا تقول لك يعني كيف تستشرف ما بعد 60 يوماً الآن؟
2: أنا في ظني أن هذه المقدمات ستنتج وضعاً مختلفاً عما قبل 28 فبراير. كما قلت في مداخلتي الأولى، هو الإدراك المتبادل بين الطرفين بأن ثمن الصراع مرتفع جدا، لكن ثمن الاحتواء وإدارة الصراع هو أقل بكثير للجانبين. نظريات العلاقات الدولية تقول كثير في هذا المجال، يعني ليس من الضرورة حل هذا الصراع، لكن أيضا هناك خطوط حمر على الطرفين أن يلتزما بها حتى لا يتجدد الصراع مرة أخرى، أو يتنزل الأطراف مرة أخرى إلى مواجهة عسكرية غير مخطط لها وغير مرغوبة من الجانبين. مضيق هرمز هي ورقة يجب أن لا تستخدم مرة أخرى. الموضوع النووي، ربما على إيران أن لا تقوم بعمليات يمكن أن تحرج الإدارة الأمريكية، لأنه نحن نعرف أن الإدارة الأمريكية ملتزمة باستراتيجية المنع، وهنا لا نتحدث عن ترامب، نتحدث عن بايدن، عن أوباما، عن جورج دبليو بوش، كلهم كانوا ملتزمين بفكرة المنع، أن أي منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية. أنا بتقديري إن لم يدخل العامل اللي هو المفسد في هذه العلاقة هو إسرائيل، إن لم تتمكن إسرائيل من ربما القيام بعمليات سبرانية، عمليات اغتيالات، عمليات يعني في الداخل الإيراني بشكل يفجر الثقة بهذا المسار، المسار إسلام أباد الذي تبنته الدولة الإيرانية، أنا أعتقد من دون دور هذا المفسد يمكن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أن تعتشى لفترة طويلة من دون المواجهات العسكرية. ليس بالضرورة حل هذا الصراع، لكن أيضا هناك نقطة في غاية الأهمية ربما يدركها الجانب الإيراني، بأنه السؤال الصعب هو في اليوم التالي لإيران، يعني بمعنى ليس نهاية إيران لكن نهاية الحرب. إن أعلن عن نهاية الحرب، السؤال التالي هو شعبي داخل إيران، سيسأل الشعب الإيراني، وهو منقسم بالمناسبة، نحن لا نعرف الكثير، لكنه منقسم على ما جرى، وبخاصة وأنه في شهر يناير وشهر ديسمبر كانت هناك احتجاجات سلمية ومدفوعة بالحاجة الاقتصادية، بمعنى أنه لا يمكن القول بأن
3: راديو الحرية
4: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
3: راديو الحرية
1: 92.7 FM. واصلت العمل المشترك مع السعودية وباكستان وتركيا لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم واستكمال المفاوضات بين واشنطن وطهران وصولا إلى اتفاق نهائي. وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي شدد خلال اجتماع مع وزراء خارجية الدول الثلاث على أن الاتفاق النهائي يجب أن يضمن أمن الخليج والدول العربية، كما دعا إلى تطوير الآلية التشاورية الرباعية بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان لتصبح إطاراً فاعلاً. تزامناً مع انطلاق المباحثات في بيرغنشتوك، جدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس قوله بأن القوات الإسرائيلية ستبقى منتشرة في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان ولن تنسحب منها، وأضاف أن لا قيود على عمل قوات الجيش الإسرائيلي في لبنان لإزالة التهديدات، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار يبقي الجيش الإسرائيلي في جميع مواقعه داخل المنطقة الأمنية التي تحمي بلدات الشمال. يخيم هدوء حذر على القرى والبلدات الجنوبية في ظل الإعلان عن تثبيت وقف إطلاق النار. مراسل التلفزيون العربي عاين الوضع في بلدة القليلة المحاذية للمنطقة الأمنية التي فرضتها قوات الاحتلال.
9: متواجدون الآن في بلدة القليلي قضاء صور، هذه البلدة التي تعرضت لدمار كبير نتيجة الحرب الأخيرة في هذه الساعات، ومنذ يوم أمس تحديدا عند الساعة 6 مساء، كما باقي البلدات تشهد بلدة القليلي نوعا من الهدوء الحذر والترقب عن إمكانية تثبيت وقف إطلاق هذه المرة، وبالتالي هذا الأمر انعكس حركة خجولة بالعودة لأكثر من سبب. الأول أن القليلي هي إحدى البلدات التي تقع على تماس مع بلدات لبنانية محتلة، ما باتت تعرف بعرف الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة الأمنية أو خط الدفاع الأمامي، وهي مناطق لبنانية محتلة. بالصورة نشاهد بلدات المحتلة، وهي بلدة البياضة، بلدة مجدلزون التي دخلتها القوات الإسرائيلية أيضا أثناء وقف إطلاق النار. نشاهد أيضا بلدة المنصوري، هي الأقرب إلى هذه البلدات، هي ليست محتلة لكنها تعرضت لقصف وتهجير سكاني جماعي. نشاهد أيضا هنا في هذه البلدة، بلدة القليلي، دمار كبير في المباني، تعرضت لقصف إسرائيلي، وكذلك كانت عرضة لقصف مدفعي يومي في هذه الأثناء. هناك ترقب في هذه البلدة، بعض السكان عادوا لتفقد منازلهم، هناك غياب لكل مقومات الحياة من شبكة الكهرباء والمياه، وبالتالي هذا ما يرفع من مستوى التحدي بشأن عودة السكان إلى هذه البلدات. بلدة القليلي عينة عن البلدات التي تقع على تماس مع القرى والبلدات اللبنانية المحتلة، لا سيما بلدة البياضة المقابلة لهذه البلدة. نشاهد حجم الدمار في السيارات، في ممتلكات المواطنين في هذه البلدة. الآن هناك من تحدثنا معهم هنا من السكان الذين عادوا يقولون إذا الأمور استقرت من المنتظر أن ترتفع وتيرة هذه العودة خلال ساعات النهار وفي الأيام المقبلة. من بلدة القليلي في قضاء صور. رامز القاضي، التلفزيون العربي، جنوبي لبنان.
1: أطلقت شركة لويدز تحالفا تأمينيا جديدا بالتعاون مع كبرى شركات التأمين بهدف توفير تغطية إضافية ضد مخاطر الحرب البحرية للسفن والبضائع المارة عبر مضيق هرمز.
10: في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، حيث تمر إمدادات النفط والتجارة العالمية، تتحول المخاطر الجيوسياسية إلى تحد اقتصادي وتأميني من الطراز الأول. لويدز البريطانية تدشن بالتعاون مع مجموعة من شركات التأمين العالمية الكبرى تحالفا جديدا لتوفير تغطيات إضافية ضد مخاطر الحرب البحرية للسفن والبضائع العابرة للمضيق. تحالف لا يقتصر على تقديم وثائق تأمين تقليدية، بل يوفر قدرات تأمينية تصل إلى 200 مليون دولار لمخاطر السفن والحماية والتعويض، إضافة إلى 200 مليون دولار أخرى لتغطية البضائع، في خطوة تعكس حجم القلق من اتساع نطاق المخاطر في المنطقة. تحرك شركات التأمين لتجميع قدراتها وتقديم حلول متخصصة يعكس إدراكا متزايدا بأن المخاطر الجيوسياسية أصبحت عاملا أساسيا في معادلة التجارة العالمية. فالسؤال اليوم ليس فقط عن قدرة السفن على عبور المضيق بأمان، بل أيضا عن قدرة قطاع التأمين العالمي على مواكبة بيئة أمنية شديدة التعقيد والتقلب، وتوفير شبكة أمان تسمح باستمرار تدفق التجارة والطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وستعمل لويدز مع شركة تشيب السويسرية الأمريكية والنقابات المشاركة للمساعدة في حشد قدرات إضافية لدعم السفن وأطقمها وشحناتها التي تعبر مضيق هرمز، ما يعكس القدرة السوقية العالمية للتحالف لدعم مرونة سلاسل الإمداد البحري. وفي وقت سابق من هذا العام، استعانت الحكومة الأمريكية بشركات تأمين لإدارة مرفق التأمين البحري الخليجي الضخم الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات والمدعوم من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية. تحالف يطلق في لحظة محورية للاستقرار الإقليمي، حيث تؤثر التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وحالة عدم اليقين بشأن الأمن البحري على كل من رغبة شركات التأمين والطلب على إدارة مخاطر الحرب.
1: إلى قطاع غزة الآن، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين إثر استهداف الطيران الإسرائيلي خيمة للنازحين داخل مدرسة ابن سينا في منطقة الشاطئ غربية مدينة غزة. في السودان، أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء استهداف مسيرة للدعم السريع محطة للوقود في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض بالسودان. وبحسب شهود عيان، أصابت المسيرة تجمعا لمواطنين أمام المحطة للحصول على الوقود. وأفاد الشهود بأن فرق الدفاع المدني والإسعاف وصلت إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى كوستي. أغلقت الحكومة الكولومبية حدودها مع فنزويلا وقيدت دخول وخروج الأفراد لأسباب أمنية.
3: راديو الحرية.
11: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
12: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
13: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
12: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
3: الساعة الآن 17:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: إسرائيلية غربية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة.
4: ضرب المدرسة.

0: الأنظار تتجه إلى الاجتماع الرباعي التاريخي في منتجع بيرجنشتوك السويسري، حيث بدأت المفاوضات بين الوفود الإيرانية والأمريكية والقطرية والبنك.
1: لقد شهدنا تقدما كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية لضمان استمرار وقف إطلاق النار في لبنان. فإذا عدنا للنظر إلى حجم الأحداث التي كانت تجري قبل 3 أشهر مقارنة بما كان يحدث قبل 3 أسابيع، سنجد أن تقدما كبيرا قد تحقق. وإذا قارنا ما كان عليه الوضع قبل 3 أسابيع بما كان عليه قبل 3 أيام، فسنرى أن مزيدا من التقدم قد أحرز. لقد ألزمنا الرئيس بالعمل من أجل تحقيق وقف كامل لإطلاق النار على مستوى المنطقة، وقد وجدنا شركاء ممتازين للعمل معنا مثل القطريين والباكستانيين وأصدقائنا في إسرائيل، ونحن جميعا نعمل من أجل تحقيق السلام الإقليمي.
2: هذا ليس احتفالنا الرئيسي، فاحتفالنا سيكون عندما نصل إلى الاتفاق النهائي، ونأمل أن يكون ما نشهده الآن مجرد بداية. أتمنى للجميع كل التوفيق، وستظل قطر ملتزمة بدعم هذه الوساطات حتى النهاية وحتى نصل إلى حل.
3: إنه يوم عظيم، يوم سيعزز السلام والازدهار ليس فقط في المنطقة التي خلفت فيها الأزمة فوضى عارمة، بل سيسهم في تحقيق السلام العالمي.
0: وبالتزامن مع انطلاق المحادثات المباشرة في سويسرا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الهجمات الأمريكية على إيران وضربها بقوة إن لم توقف فورا وكلاءها في لبنان على حد تعبيره. وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه يشعر بخيبة أمل من إسرائيل، مضيفا أنها لا تستطيع فعل أي شيء دون هدم المباني في لبنان. تزامنا مع انطلاق المباحثات في بيرجنشتوك أيضا، جدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس قوله إن القوات الإسرائيلية ستبقى منتشرة في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان ولن تنسحب منها. وأضاف أن لا قيود على عمل قوات الجيش الإسرائيلي في لبنان لإزالة التهديدات، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار يبقي الجيش الإسرائيلي في جميع مواقعه داخل المنطقة الأمنية التي تحمي بلدات الشمال بحسب تعبيره. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة العمل المشترك مع السعودية وباكستان وتركيا لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم واستكمال المفاوضات بين واشنطن وطهران وصولا إلى اتفاق نهائي. وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي شدد خلال اجتماع مع وزراء خارجية الدول الثلاث على أن الاتفاق النهائي يجب أن يضمن أمن الخليج والدول العربية، كما دعا إلى تطوير الآلية التشاورية الرباعية بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان لتصبح إطارا فاعلا. الآن ينضم إلينا من بيرجنشتوك مراسلنا عبد الله إيماسي، من طهران مراسلنا حسام دياب، ومن واشنطن مراسلنا عبد الرحمن برديسي. أهلا بكم جميعا معنا. وبدأ معك عبد الله إيماسي عن آخر تطورات المشهد التفاوضي وإن كانت هناك أي تسريبات.
4: سونيا، الآن اختلى الطرفان المتفاوضان الولايات المتحدة وإيران بمعية الوسيطين القطري والباكستاني، اختليا في اجتماع مغلق رباعي الصيغة. حتى الآن لا توضيحات ولا تفاصيل حول صيغة هذا الاجتماع، هل تكون يعني الطرفين المتفاوضين ستجمعهما طائلة تفاوض واحدة؟ هناك بعض التسريبات التي قالت إنه يرجح، حتى الآن لا تأكيدات، يرجح أن الأمريكيين هم من دخلوا أولا إلى قاعة الاجتماعات، ثم التحق بهم الإيرانيون، وذلك لتفادي حتى المصافحة التي كان صراحة الوسيطين الباكستانيين والباكستاني والقطري يمنيان النفس من أجل أن تحصل هذه المصافحة في إشارة إلى أنه يمكن بالدبلوماسية بالحلول السلمية وحدها أن يتم الجمع بين وجهات النظر بين الطرفين المتفاوضين واللذين لا يزالان في حالة صراع حتى الآن. وبينما اختل رؤساء الوفود يجتمعون هناك تصريحات تأتي من واشنطن ومن طهران. ترامب يهدد بإيران بالعودة إلى القصف إذا لم تلجم الجبهة اللبنانية ولم تلجم حزب الله. الرئيس الإيراني من طهران يشيد بالجهود التي بذلتها طهران من أجل أن يعي الأمريكيون الحجم الحقيقي للإيرانيين. كل هذه التصريحات القادمة سواء من واشنطن أو من طهران هي تأتي من أجل ممارسة الضغط العابر للمحيطات إن صح التعبير على الطرفين المتفاوضين، وهذا الأمر سيشكل تحدي حقيقي آخر للوسيطين القطري والباكستاني. بالعودة إلى المشاهد التي كانت قبل ساعة والتي سبقت هذه الاجتماعات الرباعية في مفاوضات بيرغنستوك التي باتت تعرف حاليا بقمة بحيرة لوسيرن، كان هناك تصريحات لافتة لنائب رئيس الأمريكي جي دي فانس الذي قال إن الشرق الأوسط يمر في هذه الأثناء بلحظة مفصلية، تحدث عن أنه هل سيتم تمهيد للسلام أم ستعود الأمور إلى سابق عهدها من التصعيد، وهو ما لا تفضله واشنطن على حسب قول جي دي فانس، لكنه وارد جدا. حتى الآن لا يمكننا الجزم بأن هذه المحادثات قد تجاوزت مرحلتها الحرجة، مرحلة الخطر من انهيارها، ولكن العودة الآن مركزة حقيقة عوض أن تكون مركزة على الطرفين المتفاوضين فهي مركزة أكثر على رؤساء الوفود الوسيطة. نتحدث عن قطر وباكستان من أجل وضع هذه المحادثات في سكتها، وهي هذه السكة تتمثل أساسا في التمهيد لمباحثات تقنية تغوص أكثر في تفاصيل المذكرة المفاهيمية بين ترامب وبيزكيان والتي جرى التوقيع عليها الأسبوع الماضي. هذه المحادثات أعود وأكرر، هذه المحادثات هي تحاول أن تؤطر وتضع النقط على الحروف بشأن المذكرة المفاهيمية، وهناك نافذة دبلوماسية وضعت لها هي 60 يوما.
0: واضح، شكرا لك عبد الله يماسي مراسل التلفزيون العربي من بيرغنستوك حيث المفاوضات. وأشير الآن إلى هذه الأخبار العاجلة، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقول أن وقف إطلاق النار في لبنان هش ويجب أن نكون جاهزين لاستئناف العمليات القتالية، ويقول نواصل القتال وهدفنا واضح ولم يتغير. تصريحات لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول نواصل القتال وهدفنا واضح ولم يتغير. تصريحات

0: هذا ما نقلته فوكس نيوز، الشبكة التي نقلت تصريحات دونالد ترامب. والآن حديث من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقول فيه إن العمليات والقتال ما زال متواصل، وهدفهم هدف جيش الاحتلال الإسرائيلي واضح ولم يتغير، وإن وقف إطلاق النار في لبنان هش ويجب أن يكونوا جاهزين لاستئناف العمليات القتالية. على كل سنعود على هذه التصريحات بعد قليل مع مراسلتنا من القدس. في الأثناء أذهب إلى طهران، ومن هناك معنا مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام، نتابع معك التطورات من الناحية الإيرانية، تصريحات الإيرانية، ماذا تقول تزامنا مع بدء هذه الجلسة؟
1: الوضع في إيران يقول الكثير والكثير حول مسار هذه المفاوضات، ما سبق هذه المفاوضات من تطورات ومستقبل هذه المفاوضات الذي حتى الآن يحيط به الكثير من الشك في الداخل الإيراني. وربما بحسب بعض القراءات الأولية، السبب الذي دفع الفريق الإيراني المفاوض للتعامل ببرود شديد مع الفريق الأمريكي المفاوض هو وجود عدة اعتبارات، منها تاريخ البلاد، تاريخ صراع البلاد الطويل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وجود أعين كثيرة في البلاد تراقب طريقة عمل الفريق الإيراني المفاوض بدءا من الشارع المثقل بالهموم الاقتصادية، مرورا بالبرلمان الإيراني ولجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية وعدة لجان أخرى تراقب عن كثب طريق التعاطي الوفد، بدءا من الخطوات والبروتوكولات والشكليات وصولا إلى ما سيتم التوافق أو العمل عليه على الورق إن صح التعبير، وصولا إلى الرأي المرشد الأعلى مجتبى خامنئي الذي استبق هذه المفاوضات بالقول أو عبر رسالة وجهت إلى الشعب الإيراني بأنه وإن كان غير راضيا عن مسار هذه المفاوضات، لكن هناك تطمينات بأن ما سيتم العمل عليه على هذه الطاولة مع الولايات المتحدة الأمريكية سيؤمن مصالح الشعب الإيراني وسيحفظ وحدة البلاد في نهاية المطاف. كثيرة هي التصريحات التي خرجت منذ الصباح سواء في الداخل الإيراني أو حتى عبر المسؤولين المرافقين للفريق الإيراني المفاوض. على سبيل المثال، هنا في الداخل علاء الدين بروجردي وهو عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني كان يتحدث عن أن على الولايات أو ربما الولايات المتحدة الأمريكية تستغرب لماذا قامت إيران قبل التحرك نحو سويسرا بإغلاق مضيق هرمز، شدد على فكرة أن على الأمريكيين أن يدركوا من الآن وصاعدا بأن مضيق هرمز سيبقى بيد الإيرانيين حتى يوم القيامة، وقال بأنه لا يجب أن نلغي فكرة أن أمريكا مسؤولة بشكل مباشر عن التصعيد الحاصل في لبنان والذي استبق جولة لوسيرن المقامة في بيرغنشتوك في سويسرا. قال بأنه ما إن قامت إيران بإغلاق مضيق هرمز حتى سارعت الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إسرائيل ليوقف التصعيد في لبنان، ما يعني بأن أداة الضغط الحقيقية هي بيد الأمريكيين، فلماذا لم يفعلوا ذلك في السابق ولماذا يسمحون للإسرائيليين بين حين وآخر بالتصعيد بمثل هذا الشكل. أشار أيضا إلى فكرة غياب الثقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه نوه إلى فكرة أن الفريق الإيراني المفاوض لديه فريق أو عدة فرق فنية تعمل بشكل مكثف ودقيق لتحقيق ما يتطلع إليه الشارع الإيراني في نهاية المطاف، وهو توافق يزيل عن كاهله الضغوط الاقتصادية، هذه الضغوط التي يتحدث عنها مرارا وتكرارا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي يحاول أن يعزل نفسه كثيرا عن المسائل السياسية وعن الحواشي إن صح التعبير، يتحدث عن دور الحكومة الإيرانية.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: صفوف وجود حالة من الانسجام بين الأطراف الضالعة في صناعة

0: بظلاله أو قد ينعكس سلبا على مسار هذه المفاوضات التي ما تزال في جولتها الأولى، وما زلنا نتحدث سونيا عن الخطوات التمهيدية فقط المتعلقة بالبند الأول، وقف الحرب على مختلف الجبهات، حصول الإيرانيين على التطمينات اللازمة من الأمريكيين بأن إسرائيل لن تقوم بالتصعيد مرة أخرى، حصول إيران على الضوء الأخضر من أمريكا بأنه سيتم فتح مضيق هرمز أو السماح بمرور النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية كمكتسب أولي تحقق من خلاله إيران العائدات المطلوبة لدخلها في السوق الإيراني، إضافة لمسألة التنسيق مع الجانب القطري للحصول على الأموال المجمدة في قطر منذ 3 أو 4 سنوات والمقدرة بحوالي 12 مليار دولار، ستتسلم منها إيران على ما يبدو 6 مليارات دولار بشكل مباشر بعد نجاح هذه الجولة التي ستستمر بحسب ما رشح حتى الآن لمدة يوم واحد فقط.
1: شكرا لك حسام دياب من طهران. عبد الرحمن البرديسي من واشنطن، يعني ترامب لا يكتفي بما يقوله الوفد الأمريكي التفاوضي في سويسرا، بل ما زال يصرح من حيث هو ويتحدث ويهدد إيران، وكذلك يعبر عن خيبة أمله من إسرائيل، وعلى عكس تصريحاته تأتي تصريحات الإسرائيلية بالاستمرار في لبنان في العمليات والقتال. نعود على أبرز هذه التصريحات لرئيس ترامب.
2: نعم سونيا، يعني كعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفاجئ الجميع بعدة تصريحات تزامنا مع هذه القمة المنعقدة في سويسرا وموجود فيها نائب الرئيس جيري فانس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد الإيرانيين، وكانت هذه مكالمة مع مراسل فوكس نيوز، هدد الإيرانيين بضربهم بقوة شديدة إن أغلقوا مضيق هرمز، بل هدد المفاوضين الإيرانيين، وذكر ترامب لفوكس نيوز إن لم يفتحوا مضيق هرمز أو يكفوا عن التهديد بإغلاقه فسندمر ما بقى من بلادهم، وأيضا لن يستطيعوا العودة إلى بلادهم مرة أخرى. الرئيس الأمريكي هدد أيضا الرئيس الإيراني وقال لابد أن يركز فيما يصرح به، وكان يتحدث الرئيس الإيراني على قضية عدم تسليم تخصيب اليورانيوم، عدم تسليم اليورانيوم العالي الخصوبة، وقال لابد أن نستلم هذه المواد وإلا فسنضرب إيران بقوة كبيرة. وبالحديث عن لبنان، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة من الإسرائيليين لأنهم لم يستطيعوا القضاء على حزب الله، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بات قريبا جدا لتسليم ملف حزب الله اللبناني إلى سوريا، وتمكين الرئيس السوري أحمد الشرع بأن يحارب حزب الله ويتمكن من الدخول إلى الأراضي اللبنانية ويحارب المقاتلين لحزب الله على الأرض عوض قصف المباني التي دائما يعمل عليها الجانب الإسرائيلي. ولذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع معضلة جديدة في الموازنة الخاصة بالاتفاق مع إيران بإقحام، ولو بتصريح بإقحام سوريا في هذه المعادلة الصعبة والمعقدة. الولايات المتحدة الأمريكية لديها الكثير من المشاكل الداخلية سونيا بعد إبرام هذا الاتفاق وانقلاب اللوبي الصهيوني على الإدارة الأمريكية بشكل كبير جدا، والآن هي مجرد معادلة، من سيحقق الفوز فيها؟ هل سيتمكن الفسطاط الذي يرى أن مذكرة التفاهم لصالح الولايات المتحدة الأمريكية من النجاح، أم الفسطاط الآخر اللوبي الصهيوني المتجذر بقوة داخل الإدارة الأمريكية بأن يقلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة التفاهم وعلى إيران ويستمر في هذه التهديدات ويضرب إيران بقوة كما يريد أو كما تريد إسرائيل كما يعلم الجميع هنا؟ مذكرة التفاهم التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث أيضا على مضيق هرمز بأنه سيفرض هو رسوم عبور العبور لمضيق هرمز إن لم يتم التوصل لاتفاق خاص بالاتفاق النووي الإيراني. هذه التصريحات من جهة وتصريحات جيري فانس في قاعة القمة في جهة مختلفة تماما. قال جيري فانس بأن الرئيس ترامب يمد يد العون للشعب الإيراني وأنه يريد إبرام صفحة وفتح صفحة جديدة مع الشعب الإيراني، وإلا سنعود إلى النهج القديم الذي كان فيه حرب وقتال بين الطرفين. ولذلك كان هناك نوع من الاضطراب، شاهدنا نوع من الاضطراب في هذه القاعة سونيا، بأن عباس عراقجي لم يرد أن يصافح نائب الرئيس جيري فانس، وأنه غادر القاعة سريعا بعد مصافحته لرئيس الوزراء الباكستاني، وبعد ذلك لم يدخل حتى القاعة محمد قادر باقر قليباف. كان نوع من الاضطراب بصرف النظر عنها لحظة تاريخية بأن الوفدين الأمريكي والإيراني موجودان في داخل القاعة، ولكن شاهدنا نوع من الاضطراب على وجه جيري فانس بأنه لم يصافح عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. وبطبيعة الحال التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملت على نوع من الشك في هذه القمة، بأنها ربما يكون لديها مخرجات تؤكد على إتمام مذكرة التفاهم أم لا. ويبقى مضيق هرمز هو الورقة العالقة قبل الحرب وأثناء هذه القمة حتى هذه اللحظة لإيجاد حل ومخرج من التثبيت على مذكرة التفاهم التي وقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه.
1: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. أعود على ما جاء منذ قليل عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي هو نفسه يتحدث عن وقف إطلاق النار ويصفه بالهش في لبنان. يعني إسرائيل التي تخترق باستمرار وقف إطلاق النار تصف وقف إطلاق النار بأنه هش. معنا من القدس مراسلنا أحمد دراوشة. أحمد أهلا بك معنا. نعود على تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي التي تتزامن مع المحادثات والمفاوضات في سويسرا، وتتزامن أيضا مع تصريحات الرئيس الأمريكي الذي عبر عن خيبة أمله من إسرائيل.
3: بالفعل، ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أجرى جولة ميدانية في الجنوب اللبناني، التقى بقادة وجنود الفرقة 401، وهي فرقة تعرضت لخسائر كبيرة خلال الأيام الماضية. قال إن وقف إطلاق النار في لبنان هش، وبالتالي طلب من جنود الاحتلال الإسرائيلي أن يكونوا على أهبة الاستعداد في حال صدرت الأوامر بتجدد القتال في جنوبي لبنان. بالإضافة إلى هذا الأمر، أقر بتعرض إسرائيل لخسائر. قال إن الأثمان التي يدفعها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني باهظة. يقول كذلك إن هدف العمليات في الجنوب اللبناني هو حماية بلدات الشمال وحماية الإسرائيليين من التعرض لهجمات حزب الله، بما في ذلك العمليات التي تجري في هذه الأثناء في منطقة قلعة شقيف وكذلك تلة علي الطاهر. تلة علي الطاهر منذ أيام وهي تشهد معارك ضارية، قتل فيها 5 جنود إسرائيليين، من بينهم ضابط هو قائد كتيبة في الجيش الإسرائيلي، ضابط ميداني رفيع المستوى، بالإضافة إلى إصابة 10 الجنود الإسرائيليين في محاولة للسيطرة على تلة علي الطاهر التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أن فيها شبكة أنفاق ضخمة تحت هذه التلة، ويزعم كذلك أن واحدا من هذه الأنفاق يصل طوله تقريبا إلى 1 كيلومتر، بينما باقي الأنفاق هي بمئات الأمطار. يزعم كذلك أن تحت تلة علي الطاهر غرفة عمليات مركزية لحزب الله اللبناني، قاد منها الحرب خلال السنوات والأشهر الماضية، ومن هناك قاد حزب الله كافة استعداداته وبناء قدراته العسكرية. بالإضافة إلى هذا الأمر، ادعى أن إسرائيل قتلت خلال الأيام الماضية قائدا مركزيا في وحدة بدر، وهي يفترض أنها الوحدة التي تخوض المعارك أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. حتى الآن لم يسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على تلة علي الطاهر، هذا أولا. هو يزعم أنه يحاصر 10 مقاتلي حزب الله في الجنوب اللبناني، وكذلك تزعم إسرائيل أن القتال في هذه المنطقة ليس خرقا لوقف إطلاق النار في مقابل موقف حزب الله. طبعا
1: شكرا
3: سونيا.
1: شكرا جزيلا لك أحمد دراوشة مراسل التلفزيون العربي من القدس. الآن إلى قطاع غزة، حيث سقط شهيدان بينهما طفلة وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي من مسيرة استهدف محيط المحكمة الشرعية غرب مدينة خان يونس، ونقلت الطواقم الطبية الشهداء والجرحى لمجمع ناصر الطبي، ووصفت حالة المصابين بالمتوسطة. الآن من خان يونس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أحمد أهلا بك، نتابع معك هذه التطورات والاستهدافات الإسرائيلية في قطاع غزة، تفضل.
4: سونيا، الغارة الإسرائيلية الأخيرة كانت من مسيرة قبل نحو ساعتين من الآن في محيط المحكمة الشرعية، وللمفارقة في ذات النقطة تقريبا هذا هو الاستهداف الإسرائيلي الثالث في غضون أيام قليلة فقط، لا أتحدث عن أسابيع، وخلفت كل الغارات السابقة، واليوم أيضا في استهدافات لتجمعات مواطنين عددا من الشهداء. الغارة اليوم خلفت عددا من الجرحى نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي، فيما أيضا نقلت الطواقم باللحظات الأولى جثمان شهيدين اثنين من بينهم طفلة وصلت لمجمع ناصر الطبي. والد هذه الطفلة سونيا هو أسير لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الحرب، بالتالي قصص الألم التي لا تتوقف في ظل الخروقات الإسرائيلية التي لا ترحم المواطنين في كل المناطق أيضا لا تتوقف. يوميا نتحدث عن قصص الفقد والألم. يوم أمس كنا نتحدث عن 10 من الشهداء من بينهم زميل مصور صحفي، وقبل ذلك كنا نتحدث عن شهداء في غارات مستمرة، أكثر من 1010 من الشهداء منذ توقيع اتفاق 10 من أكتوبر لعام 25 اتفاق وقف إطلاق النار، وحتى هذه اللحظة لا تتوقف الخروقات الإسرائيلية، لم تنفذ إسرائيل أي من التزاماتها في هذا الاتفاق حتى هذا الحين، وبالتالي نحن أمام استمرار هذه المجازر التي تستهدف المواطنين في المناطق الآمنة في أكثر المناطق اكتظاظا، وفي الجهة المقابلة أي في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي يواصل جيش الاحتلال توسيع هذه المناطق، مواصلة تضييق المساحة المتاحة للفلسطينيين، تكديس أكثر من 2 مليون فلسطيني في مساحة لا تزيد عن 40%، وبالتالي هو يواصل السيطرة على مزيد من الأرض، ويواصل أيضا استهداف الفلسطينيين فيما تبقى من مساحات لهم، فيما أيضا هو يتحكم بالمشهد الإنساني من خلال المعابر سواء بحركة السفر أو حتى بحركة الشاحنات إلى قطاع غزة، وأيضا تقييد دخول المساعدات من خلال رفع عدد الشاحنات المتاحة للقطاع التجاري، وتقييد عدد الشاحنات التي تدخل للمؤسسات الدولية توزع كمساعدات على الفلسطينيين، بالتالي مفاقمة الواقع الإنساني مع مزيد من الخروقات الإسرائيلية الميدانية ترفع عدد الشهداء لأكثر من 1010 من الشهداء حتى هذه اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك أحمد البطة مراسل التلفزيون العربي من خان يونس جنوب قطاع غزة. نترككم الآن مشاهدينا مع برنامج تواصل مع أماني جحا.
5: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. خوفا من إنهاء الإبادة الجماعية وحروب نتنياهو، عمدة مدينة نيويورك يصف لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك بالوحوش. مغني
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: عمدة نيويورك الحشود على دعمي وانتخابي كل من المراقب المالي السابق لمدينة نيويورك براد لاندر وعضو جمعية ولاية نيويورك كلير فادلز والناشطة داريا ليزا أفيلا شوفاليه التي كانت من منظمي مخيم كولومبيا الجامعي المؤيد لفلسطين. بنهاية هذا الحديث طالب ممداني الحشود بعدم الانجرار وراء ما وصفه ببروباغاندات أيباك ومن يقف خلفهم لأنهم يعملون ضد المصالح الوطنية الأمريكية. شوفوا معي.
5: In APAC, for whom the only thing more frightening than democracy being allowed to run its course is an end to genocide and Netanyahu's wars. They move millions in dark money to accomplish a single goal, to preserve their power so that they can turn us against one another instead of our leaders turning towards the moral change we all know to be necessary. In a politics that for too long has asked working people to lower their expectations, to settle for less, to become satisfied with small victories while our wages grow even smaller and our costs grow even larger. To resign ourselves to resignation, to accept the unacceptable. In the wealthiest city, in the wealthiest country in the history of the world, we need not live in fear of monsters any longer.
4: يعني طبعا واضح أن الخطاب عالي اللهجة، خطاب فينا نسميه ثقيل بهذا الحجم، أصبح حديث الساعة في وسائل إعلام إسرائيلية ونقلته محطات تلفزيونية، بينما علقت عليه صحف عبرية معروفة مثل The Jerusalem Post و The Times of Israel. كتبت: تعرضت لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية أو الأمريكية الإسرائيلية أيباك لضغوط متزايدة مؤخرا من الحزبين الأمريكيين الديمقراطي والجمهوري، وباتت هذه اللجنة التي كان السياسيون من كلا الحزبين يسعون جاهدين للحصول على دعمها تتعرض لانتقادات متزايدة بسبب أساليب حملاتها الانتخابية. يواجه الديمقراطيون المؤيدون لإسرائيل صعوبة بالغة في الحفاظ على مقاعدهم. دعونا الآن نتعرف بعجالة ولو يعني باختصار على منظمة أيباك. أيباك هي اختصار للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، تصنف بأنها واحدة من أقوى جماعات الضغط السياسية أو اللوبي في الولايات المتحدة الأمريكية وأكثرها تأثيراً على قرارات الكونغرس. تأسست هذه اللجنة عام 1954 تحت اسم اللجنة الصهيونية الأمريكية للشؤون العامة، وذلك لتعزيز وتحسين العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وضمان الدعم المطلق لإسرائيل. تعرف بتأثيرها القوي على الانتخابات الأمريكية عبر صرف ملايين الدولارات لدعم المرشحين المؤيدين لسياساتها وإسقاط منتقديها. لا ننسى طبعا مشاهدين دورها الفاعل في تدفق حزم المساعدات العسكرية على إسرائيل بمبالغ تتجاوز مليارات الدولارات سنويا ودون أي شرط. دعونا الآن ننتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي ونشوف تفاعل العالم مع خطاب ممداني. كيران هاوتن يقول: ممداني يعرف ما يفعله وهذا أمر جيد، فمنظمة أيباك متواطئة في الإبادة الجماعية. نقرا لكاتارينا بتقول: تتباهى لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك علنا بالتأثير على الانتخابات الأمريكية بالمال. نعم إنه مال مبهم ويقصد به دعم الأولوية الوطنية لحكومة أجنبية لا الأولويات الوطنية الأمريكية، وهم واضحون وفي ذلك ممداني هو محق. أما آيريس فكتبت: دعونا نرى الصورة أوسع، تعد أيباك محور جدل حاد في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. وبتغريدة آدم نختم القصة، يقول آدم: ممداني بطل قومي، إنه رمز للشجاعة في مواجهة الأوليغارشية الفاسدة وجماعات الضغط ولجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية. لقد سئم الأمريكيون من تمويل دولة عرقية بمئات المليارات من الدولارات وتزويدها بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية يلي بتستخدم فقط لإشعال الحروب وارتكاب الإبادة الجماعية وأيضا تدمير الاقتصاد العالمي.

0: مشاهدينا، تثبت المواقف الصعبة دائماً أن الحدود الجغرافية تذوب أمام روابط الأخوة الإنسانية، وهذا ما تجسد حرفياً في شوارع أمريكا عندما تضامن مغني الراب المغربي الأمريكي فرانش مونتانا مع نور الدين بطاط، وهو سائق تاكسي جزائري تعرض لاعتداء وحشي ليعيد إليه حقه ويبعث رسالة تضامن قوية. كيف بدأت القصة وكيف انتهت؟ أنا رح أخبركم. في ليلة صاخبة بمدينة نيويورك، خرجت جماهير نادي نيويورك نيكس لكرة السلة إلى الشوارع للاحتفال بفوز فريقهم، لكن الاحتفالات يعني مثل أغلب الاحتفالات سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب وفوضى عارمة في الطرقات. في تلك الأثناء كان السائق الجزائري المغترب نور الدين بطاط يمارس عمله اليومي على متن سيارة الأجرة الصفراء يلي إله. فجأة حاصرته الحشود الهستيرية، صعد عشرات الشبان فوق سقف سيارته، بدأوا في تحطيم الهيكل والزجاج بالكامل. الأمر لم يتوقف عند تدمير السيارة، بل تعرض نور الدين للاعتداء الجسدي والسحب من رقبته ليجد نفسه بلا مصدر رزق، يعاني من كدمات وصدمة نفسية حادة. الكاميرات وثقت، الهواتف وثقت الحادثة الصادمة هذه. انتشر مقطع فيديو تدمير التاكسي والاعتداء على السائق كالنار في الهشيم طبعاً على منصات التواصل الاجتماعي. أثار المقطع موجة غضب عارمة وتعاطفاً واسعاً مع السائق. وصل مقطع الفيديو إلى مغني الراب العالمي ذي الأصول المغربية فرانش مونتانا. تأثر الفنان بالواقعة وقرر ألا يكتفي بالتعاطف الشفهي. شو عمل؟ قام بالتعاون مع تحالف عمال التاكسي في نيويورك لإطلاق حملة تبرعات رقمية واسعة تهدف إلى تعويض السائق الجزائري. فعلا شهدت الحملة استجابة إنسانية سريعة، نجحت في جمع مبلغ ضخم قدره 75 ألف دولار أمريكي. لم يتوقف دعم فرانش مونتانا عند هذا الحد، بل أخذ على عاتقه أكثر. أعلن التكفل بجميع مصاريف معيشة نور الدين وعائلته لمدة 6 أشهر كاملة، وذلك لضمان عودته للحياة الطبيعية دون ضغوط مالية. دعونا نشاهد.
1: When I saw your story, it touched me. It touched me a lot because I remember my father was the same way when he came to America and he was trying to make a living for us. So it hit me in a different way than it hit other people. So I raised awareness to it. And my brother Zach reached out to me. And of course, all the fans and everybody. Everybody got together and they raised up $75,000 for you.
2: Thank you so much. Thank you so much.
1: And I will personally assist you until you get on your feet. So I'll make sure you're good until you get back.
0: طبعا الموقف إنساني وأخلاقي. التقى النجم المغربي بالسائق الجزائري شخصيا، سلمه شيك المساعدة وسط أجواء مؤثرة. انتهت الأزمة بتحويل مأساة المغترب الجزائري إلى قصة تضامن، وأصبحت الحادثة نموذجا ملهما لروابط الأخوة التي تتجاوز الحدود الجغرافية، إذا فينا نقول. إلى مواقع التواصل، تينا بايلي كتبت: يجب العثور على الأشخاص الذين داسوا على سيارته وألحقوا به أضرارا ومحاكمتهم جنائيا بتهمة إتلاف الممتلكات وإلزامهم بدفع تعويضات عن الأضرار. لن يكون هناك أمل في وقف هذا السلوك إلا بمحاسبة من يلحقون الضرر بالممتلكات، لأن هذا أمر مقزز ولا يمكن التسامح معه. المدونة وايت ليست تقول: أحضروا له سيارة سوداء فاخرة حتى يتمكن من مضاعفة دخله. يعني صارت كمان بدأ سيارة أعلى. نقرأ لدوري بتقول: شكرا مونتانا، من المحزن للغاية أن نرى هؤلاء الأشخاص يدمرون مصادر رزق الآخرين. وأخيرا يقول تي دوك: بصراحة أعتقد أن فريق نيويورك نيكس يجب أن يشتري لهذا الرجل سيارة أجرة جديدة، لأن جماهيرهم هي من دمرتها.

0: في عروس الشمال المغربي طنجة كان من المفترض أن تخطف بطولة العالم للشراع الأنظار كحدث رياضي دولي، لكن هتافات المتظاهرين في الشوارع كانت أعلى من صوت الأمواج. ليه؟ رح أقولكم. بينما بدأت الزوارق برفع أشرعتها تحضيراً لانطلاق بطولة العالم، اشتعلت أمواج الغضب ووقفات احتجاجية حاشدة في الشوارع بسبب ماذا؟ مشاركة وفد إسرائيلي في البطولة. القصة بدأت عندما أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للشراع فئة الأوبتيمست عن احتضان مدينة طنجة للنسخة 63 للبطولة بمشاركة نحو 300 رياضي ويمثلون 73 دولة. تسربت الأنباء عن وجود وفد رياضي إسرائيلي يضم 5 مشاركين ضمن اللوائح الرسمية للبطولة. الهيئات الحقوقية المساندة لفلسطين والمناهضة للتطبيع وفي مقدمتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، المبادرة المغربية للدعم والنصرة، أطلقت بلاغات رسمية تدين وتستنكر هذه الاستضافة. اعتبرت هذه الهيئات أن هذه المشاركة تمثل استفزازاً لمشاعر المغاربة وتتعارض أيضاً مع الموقف الشعبي الرافض للتطبيع. بناء عليه تم إعلان الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية وسلسلة بشرية ميدانية قرب موقع الفعالية. الإدارة المحلية استبقت الأمر، كذلك السلطات الأمنية في مدينة طنجة استبقت التحركات الشعبية بإصدار قرار رسمي يقضي بمنع تنظيم أي وقفات احتجاجية أو تجمعات مرتبطة بالبطولة في مدينة ميناء طنجة الترفيهي بالمارينا، مع أيضا التحذير من التبعات القانونية للمخالفين. افتتحت فعاليات بطولة العالم للزوارق الشراعية بأجواء حماسية، تدريبات مكثفة للوفود الأجنبية المشاركة في عرض البحر عند نقطة التقاء البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وهنا تحدى عشرات الناشطين والمواطنين المغاربة قرار المنع الأمني، بل احتشدوا في وقفة غاضبة بالقرب من فضاء مارينا طنجة. ماذا فعلوا؟ رفعوا الأعلام الفلسطينية، رددوا المتظاهرين شعارات تطالب بطرد الوفد الإسرائيلي ووقف كل أشكال التطبيع الرياضي.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
5: أصل القهوة مذاق،
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: راديو الحرية
0: 97.7 FM. هايصة أعزائي، تعالوا نعرف سبب كل هذا الجدل بمنتخب البرتغال بسبب جملة إنه لاعب مثله مثلنا. هل أخبرتكم عن اسم اللاعب الذي قيل عنه إنه مجرد لاعب؟ نعم، إنه أيقونة المنتخب البرتغالي عبر تاريخه، كريستيانو رونالدو، لاعب منتخب البرتغال جوا أثار ضجة بمعسكر فريقه حين قال إن المكانة التاريخية لكريستيانو رونالدو لا تمنحه أي معاملة استثنائية. نيفيز قال إننا نعرف ما أنجزه كريستيانو في منتخب البرتغال وكرة القدم، وهو مجرد لاعب يقدم الإضافة لنا، لا يختلف عن أي أحد، هو هنا للمساعدة. هذا التصريح رغم أنه مثير للجدل، لكنه على مواقع التواصل الاجتماعي نقل إلى مساحة مختلفة تماماً، عشرات التصريحات المزيفة. أمام الانتقادات، البرتغال لا تختلف عن تجمعكم الأسري إطلاقاً. جورجينا رودريغيز استفز التعليق يلي نسب لا مادالينا أراغاو يتحدث عن أنانية رونالدو. جورجينا كتبت: واو، هذا الجيل قادم بقوة مع رموز تعبيرية للضحك، بتعرفوا هيدول السمايليز بيشتغلوا شغلهم. باختصار جورجينا ردت بأسلوب ساخر من الجيل الأصغر من لاعبي المنتخب البرتغالي، قالت لها نحن قديمين يا حبيبتي. المشكلة أعزائي أن كل هذا الحماس لم يكن له مبرر، فتعليق مادالينا مزيف من الأساس. يعني هذا التعليق اللي ردت عليه جورجينا هو مش موجود أو مش حقيقي. جورجينا عادت ومسحت سخريتها من لاعبي البرتغال، لكن الرصاصة خلص شو بدك تصلحي، تلات كحلية عميتيها ماشي الحال. المعارك بسبب منشورات زائفة لا تنفي وجود معارك أخرى بسبب منشورات حقيقية. شقيقة رونالدو دخلت على الخط، عنده جيش عم بدافع عنه. كاتيا أفيرو شقيقة رونالدو كتبت على حسابها على موقع إنستغرام منتقدة أداء لاعبي البرتغال بشكل سحري، نسوا كيف يمررون الكرة، أصبحت المباراة تدور حول التمرير للخلف. هذا الجدل وصل إلى معسكر المنتخب البرتغالي نفسه. المدافع البرتغالي روبن دياز أكد أنه ورفاقه يتجاهلون الانتقادات الموجهة للفريق وقائده رونالدو عقب التعادل في مباراة المنتخب الأولى بكأس العالم. دياز قال: الانتقادات لا تعني لنا الكثير، إنها مجرد ضجيج وجزء من المنافسة. أما اللاعب البرتغالي ديوغو دالوت فأكد أن كريستيانو يدرك أن الانتقادات جزء من كرة القدم، وطالما أنه يمثل المنتخب الوطني فسيكون مستعد دائما للمساعدة وتقديم الإضافة. وكشف دالوت أن الجهاز الفني واللاعبين كانوا يتوقعون حالة الجدل قبل انطلاق البطولة بسبب الحضور الإعلامي الكبير لرونالدو. الأمور يبدو أنها تصاعدت كثيرا داخل معسكر المنتخب البرتغالي، لكن رونالدو أنهى الجدل الواسع بكلمتين. النجم البرتغالي انتبه لضرورة تهدئة الأجواء قبل مواجهة منتخب أوزبكستان. رونالدو نشر صورة مع لاعبي البرتغال كما نرى هنا وخلال التدريبات، وعبر وكتب: متحدون دائما. يعاني المنتخب البرتغالي منذ التعادل في مباراته الأولى بكأس العالم أمام الكونغو الديمقراطية، ورونالدو تحديدا يعاني من الانتقادات الحادة بعدما امتد صيامه عن التهديف في البطولات الكبرى إلى 10 مباريات منذ كأس عام 2022. الله يعينك، يعني العيون عليك، شو بدنا نقلك. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، محمد بقول كلنا شفنا المباراة، الغيرة من رونالدو قتلتهم، كل الفريق لعب ضد قائده وليس ضد المنافس، ولولا رونالدو ما حدا كان بيهتم بفريق اسمه البرتغال. هذا تقليل كمان من قيمة الناس اللي بتلعب بالملعب. همسي بيقول بنشجع البرتغال كرمال كريستيانو، لك هذا يا كريستيانو. أما أنمار بيقول وين الغلط، تصريح نيفيز طبيعي يرفع الضغط عن كريستيانو وعن المنتخب بهذه الكلمات. ونجم بيقول أداء رونالدو باهت، نعلم تاريخه كبير ولكنه تراجع، وكلام نيفيز بمحله.

مشاهدينا، في زمن كثر فيه صناع المحتوى أو مؤثرو السوشيال ميديا أو فينا نقول البلوجرز الإنستغرامرز، سموهم شو ما بدكن أنتم، قصة اليوم هي عبرة للجميع وما يمكن مشاركته مع المتابعين له حدود. طبعاً ما بيختلف اثنان على أنه وسائل التواصل الاجتماعي هي من أهم متطلبات العصر، ولكن ضمن حدود المعقول. حديثنا اليوم لا يقتصر على مراعاة أخلاقيات وسائل التواصل أو حدود المسموح والممنوع، الموضوع اليوم هو من البديهيات. صانعة محتوى هندية، هي على منصة يوتيوب اسمها راشنا غورجار، كانت تستعرض تفاصيل حياتها اليومية مع متابعيها مثل أي صانعة محتوى، لكن راشنا يبدو أن تجاوزت الحد المعقول في الاستعراض وحولت صفحتها إلى مسرح دائم لعرض الثراء وجذب التفاعلات. يبدو أنه نحن مش شايفين اللي عم يعرضوا كثير الثراء على مواقع التواصل. المصيبة أنه معظم محتوى راشنا صار يعتمد على جذب التفاعلات باستعراض الثراء، لقطات وهي عم تستعرض مجموعات فاخرة من المجوهرات الذهبية والفضية، رزما مكدسة من النقود، وهيدا كمان بالإضافة لسيارتها الفارهة، وكل شيء عم نحكي عنه هو بقرية هندية متواضعة. خلونا نشوف هالفيديو ونرجع.

0: هالغنية رح تلطم فيها بعد شوي بس تلاقيهم راحوا. راشنا لم يكن لديها حراسة وكانت تستعرض كل هذا الثراء في منزل متواضع كما شاهدتم، وهالشي جذب اللصوص وجعل منزلها تحت المراقبة. في اللحظة المناسبة اقتنص اللصوص الفرصة وتسللوا للمنزل وقاموا بكسر الخزائن الحديدية وأيضا تحطيم الأدراج، وتمكنوا من الاستيلاء على مجوهرات ونقود تقدر قيمتها بملايين الروبيات. كما نشاهدها تتحدث عن السرقة. الحادثة أثارت موجة جدل واسعة النطاق بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت الحديث عن حدود ما يمكن مشاركته من المتابعين على مواقع التواصل. دعونا ننتقل إلى مواقع التواصل ونشوف كيف كان التفاعل نوعا ما مع قصة الصبي الفتاة الهندية. يقول غيث أحمد،
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: غيرنا.
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة
3: دكتور حسن رويران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، ورامي منصور رئيس تحرير موقع عرب 48 من حيفا، وغادة حلاوي مسؤولة القسم السياسي في جريدة المدن من بيروت. أهلا بكم ضيوف الكرام جميعا، وأبدأ بداية من واشنطن معك ستيف جيل. يوم تاريخي هكذا وصفه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يوم تاريخي سيكون مقدمة لمرحلة جديدة لشرق أوسط وسلام في الشرق الأوسط، وكأنه بدا احتفاء أمريكي ظهر للمتابع كأنه احتفاء منفرد، فقط الولايات المتحدة هي التي كانت تحتفي بهذا المشهد والوسطاء طبعا، ولكن دون إيران. هل هو فعلا يوم تاريخي بالنسبة للولايات المتحدة؟ هل حققت ما تريده بالوصول إلى هذه الطاولة، طاولة حوار مباشر مع إيران؟
4: شكرا جزيلا لهذه الدعوة، وأعتقد أن الجميع يحدوه الأمل بأنه سينتهي المطاف بين للوصول إلى اتفاق، ولكن يبدو لي أن هذا اتفاق للتفاوض عوضا عن يكون صفقة راسخة صلبة. الإيرانيون يحاولون أن يغلقوا مضيق هرمز مجددا بعد بضع ساعات من الاتفاق على فتحه، وبالتالي نحن لم نقترب من اتفاق حاسم كما نأمل. الرئيس ترامب نفذ صبره وأرسل رسالة إلى سويسرا وقال إذا استمر المفاوضون الإيرانيون بالألاعيب فلن يكون هناك إيران، والعمليات العسكرية سوف تكون جاهزة للاستئناف إذا لم يرتقي الإيرانيون إلى مستوى وعودهم، وبالتالي يحدون الأمل أن تمضي النقاشات على قدم وساق. وجي دي فانس طبعا متفائل بهذا الشأن، ولكن الإيرانيون لم يظهروا مع الأمريكيين على جهة المقابلة، وهذا يشي بأننا لم نقترب من الاتفاق كما صور له.
3: دكتور حسين رويران، نفس السؤال ولكن بصيغة أخرى، كيف تنظر إيران؟ هل تعتبر بأن هذا اليوم هو يوم تاريخي في علاقتها مع الولايات المتحدة، مفاوضات مباشرة مع واشنطن على طاولة واحدة بعد أن كانت لعقود تنادي بالموت لأمريكا الشيطان الأكبر؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا كما يقال العبرة بالخواتيم، يعني نعم نحن أمام خطوة مهمة إلى الأمام في التوقيع على مذكرة التفاهم، ولكن التنفيذ هو يعني الذي يحدد هل أن هذه الورقة ستصل إلى مبتغاها أم لا. يعني لحد الآن يعني البند الأول هو يقول إنهاء الحرب، وقف اطلاق النار وإنهاء الحرب. الحرب يعني قد تكون انتهت، ولكن في لبنان الانسحاب الإسرائيلي باقي لم ينفذ لحد الآن، وحتى يعني ثرثرات الرئيس الأمريكي مع الأسف يعني هي خارج إطار الدبلوماسية وخارج إطار الأخلاق أيضا. يعني عندما يقول أن الوفد الإيراني سيتم احتجازه إذا لم يعني يوقع، ويعني هذا الكلام في تصوري من المعيب. وفي البند الأول هناك تأكيد على ألا يكون هناك تهديد، يعني إنهاء الحرب والامتناع عن تهديد الآخر، ولكن لا زال الرئيس يهدد بأن يضرب إيران، يهدد بأن يحتجز الوفد المفاوض، وهذه ليست أمور جيدة. قد تكون بعض الدول تتغاضى عن هكذا أمور، ولكن في إيران الوضع مختلف تماما، وهناك محاسبة شعبية كبيرة لكل النظام في هكذا أمور، ويعني لا يمكن تقبل هذا النوع من الأدبيات التي يستعملها الرئيس ترامب أمام الجميع وليس فقط أمام إيران. على أي حال أنا أتصور أن ما هو مهم هو التنفيذ. الآن نحن أمام خطوة في الاتجاه الصحيح في وقف إطلاق النار في لبنان، ولكن يجب على أمريكا أن تضغط لانسحاب إسرائيلي وأن تسمح بالانتقال إلى البند الثاني والثالث والرابع وتسهيل تنفيذ المذكرة بحذافيرها، وهذا يمكن أن يكون إنجازا. ولكن نحن الآن لا يمكن أن نتكلم عن إنجاز كبير، هو خطوة في اتجاه تحقيق إنجاز ما، ولكن هناك من يريد قلب الطاولة على مذكرة التفاهم، وهنا أتكلم بالتحديد عن الكيان الصهيوني.
3: وهنا أذهب للسيد رامي منصور، ولكن قبل ذلك أشير إلى ما تريده وكالة فارس عن مصادر في الفريق الإيراني المفاوض انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الرباعية في سويسرا. إذن وكالة فارس عن مصادر في الفريق الإيراني المفاوض تتحدث عن انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الرباعية في سويسرا، امتدت لساعتين. لا ندري إن كانت هي الجولة الأولى خلال النهار وقد يعقبها جولة لاحقة أم نتحدث عن المجمل، يعني من المستبعد أن يكون كذلك. ولكن وكالة فارس تقول وتنقل عن مصادر في الفريق الإيراني المفاوض انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الرباعية في سويسرا. سيد رامي منصور، إسرائيل يبدو أنها ستكون العقدة أمام التقدم إلى الأمام في مذكرة التفاهم، وهل تمتلك أوراق لعرقلة هذا المسار، خاصة بأنها استجابت للضغوط ويعني أعلنت إيقاف الاستهداف في لبنان؟
1: يعني إسرائيل سوف تستغل احتلال الأراضي اللبنانية لتعطيل التقدم في المفاوضات بين أمريكا وإسرائيل، وهي تتمنى الفشل لهذه المفاوضات، لأنها تفضل أن تنتهي الحرب على إيران بدون اتفاق مريح لإيران ويرفع الحصار عن إيران وعن الأصول المجمدة الإيرانية. لذلك إسرائيل تفضل انتهاء الحرب دون أي اتفاق أيضا يلزمها بالانسحاب من لبنان، وهي تتمنى الفشل لهذه المفاوضات. لذلك هي حقيقة في مأزق، وسوف تحاول عرقلة هذا الاتفاق من خلال التمسك بشروط جديدة، مثل يعني وضع عقبات أمام أي تطورات في لبنان أو الحديث عن انسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، مثل تفكيك حزب البنى التحتية لحزب الله في جنوبي لبنان، وأن ينسحب تنسحب قوات حزب الله إلى شمالي نهر الليطاني، وأنها تتمسك بحرية العمل العسكري في مواجهة تهديدات فورية. هذه الشروط الإسرائيلية التي تأمل أن تكون عقبة، وهي تعلن يعني جهارا بأنها لن غير ملزمة في أي اتفاق ثنائي بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن كل ذلك لا يخفف من مأزقها، خصوصا أنها تواجه إدارة أمريكية عولت عليها كثيرا وورطتها في حرب مع إيران، وبالنهاية اقتدت هذه الحرب بأن على إيران الانسحاب على إسرائيل الانسحاب من الأراضي اللبنانية، ويجري ربط الساحة اللبنانية بالساحة الإيرانية، وهو ما تعتبره إسرائيل انتكاسة استراتيجية بعد تحقيق يعني الأهداف العسكرية للحرب خلال حربين، بأنها استهدفت منشآت نووية وبنى تحتية إيرانية، ولكن الآن هي التي عليها الانسحاب من الأراضي اللبنانية. لذلك هي سوف تستخدم هذه الورقة لتعطل المفاوضات، لأنه كما ذكرت في البداية هي لا تريد اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يكون مريحا لإيران ويرفع،
3: ولكن هل عليها الانسحاب؟ لأن الاتفاق يشمل على وقف إطلاق النار على كل الجبهات، لم يتحدث عن انسحاب.
1: ولكن بالنهاية المطلب هو الانسحاب القوات الإسرائيلية، وإسرائيل سوف تتمسك ما ترى أنه منطقة أمنية تسيطر عليها في عمق 10 كيلومتر في الأراضي اللبنانية، والحديث يجري عن مطالبة بانسحاب هذه القوات الإسرائيلية، عن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي. لذلك إسرائيل في مأزق حقيقي، وحكومة نتنياهو تواجه مأزق ليس فقط على المستوى اللبناني، وإنما هذا ينعكس على انتخابيا وسياسيا على حكومة بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة، وهذه انتكاسة يعني تكون استراتيجية تتحول إلى انتكاسة سياسية داخلية لائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو، ما يؤدي إلى إزاحته عن الحكم ربما بعد أشهر قليلة إذا لم يتمكن من تقديم إنجاز حقيقي للرأي العام الإسرائيلي في أعقاب 3 سنوات من الحروب على عدة جبهات، وهو الذي ادعى أنه سوف يدمر البرنامج النووي الإيراني. وبالنهاية يتم ما يجري عمليا هو تورطه في حرب استنزاف على الأراضي اللبنانية، ويتم فرض وقف الحرب أو وقف إطلاق النار في الأراضي اللبنانية من رئيس اعتبرته إسرائيل صديق تاريخي غير مسبوق في الإدارات الأمريكية.
3: طيب سعود لك أكثر سيد رامي.

0: عنه. كيف يقرأ حزب الله الآن هذا التصريح اليوم خرج وكأنه يعني يحدد مسارات التفاوض والمسار السياسي الذي يجب على الحكومة أن تتبعه؟
1: مساء الخير. ليس الأمر على نحو أن إيران تحدد مسار السلم والحرب في لبنان. هناك عدوان إسرائيلي على لبنان واحتلال إسرائيلي لمساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية. حزب الله يقوم بعملية مقاومة لهذا الاحتلال. هناك إعادة رسم للمعادلات تريد إسرائيل أن تفرضه بالقوة على لبنان. نحن نتحدث هنا عن اتفاق لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ بنوده. الاتفاق يندرج ضمن البند الأول في التفاهم الإيراني الأمريكي. وحين نتحدث عن بند أول فيعني حكما لابد من نجاح البند الأول، وإلا تتعرض بقية البنود الواردة في الاتفاق للاهتزاز. أولا، ثانيا، إسرائيل لم تلتزم حتى بوقف إطلاق النار في لبنان. اليوم وقبل وقت قليل شن الطيران الحرب الإسرائيلي غارات على بلدات في قضاء النبطي وفي جنوب لبنان. رأينا أصوات المسيرات وقد عادت تحلق في أجواء العاصمة بيروت وفوق الضاحية الجنوبية وفوق الجنوب. إذن هناك انتهاك إسرائيلي مباشر، وكأن إسرائيل لبل وليس الأمر كأن هناك إصرار إسرائيلي على إفشال الاتفاق لفصل المسارات، فصل مسار التفاوض اللبناني عن المسار الإيراني، ومنح المفاوضات المباشرة في واشنطن ورقة لتكون هي أي إسرائيل المقررة في مجال المفاوضات على حساب لبنان وسيادة لبنان. نحن نتحدث هنا عن عدوان إسرائيلي ومقاومة محقة لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي. اليوم أعلن حزب الله التزامه الكامل بوقف إطلاق النار، ولكن رأينا كيف أن إسرائيل حاولت إعادة رسم المعادلات وفرض أمر عسكري، أمر واقع عسكري بمحاولة السيطرة على مرتفعات علي الطاهر المشرفة. اعتبرتها نقطة استراتيجية تريد السيطرة عليها، كما تريد خرق وقف إطلاق النار والإعلان. صراحة رأينا إعلان متكرر على لسان مسؤولين إسرائيليين بالإصرار على عدم الانسحاب من لبنان، وكأن إسرائيل تريد تغيير المعادلات بفرض شروط وأوراق تفاوضية مختلفة عن المسار الإيراني لتكون هي محور مباحثات مع السلطة اللبنانية. بمعنى آخر، اليوم ما بين مفاوضات واشنطن والمفاوضات الإيرانية الأمريكية حكما سيكون للإسرائيلي متسع بأن يسعى لأخذ ما يريده من لبنان.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
1: وهذه خطرة للغاية، بمعنى أن تتحول الأراضي اللبنانية إلى أراضي تحت السيطرة الإسرائيلية إن لم يكن بالوجود المباشر فهي بالسيطرة العملية. يعني
0: طيب، لنا وهو ما تصر عليه إسرائيل. نعم سيدة غادة،
1: الأمور
0: وهو ما تثبته إسرائيل
1: تحت المراقبة
0: وتصر عليه. نعم. حيث نعم. تصريحات جديدة الآن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول فيها أصر على عدم الانسحاب من جنوب لبنان ولن يثنينا أي شيء عن ذلك. إذن نتنياهو يعلن موقف رسمي بعدم الانسحاب من جنوب لبنان ولن يثنينا أي شيء عن ذلك. أذهب لضيفي في الاستديو السيد جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية. هل يمكن القول بأن الوساطة القطرية وكافة الوسطاء، ولكن جرى الحديث بشكل مكثف عن حراك كان يعني مكوكي إن صح القول لقطر في الأيام الأخيرة ما قبل التوقيع على المذكرة، كان كل شيء على وشك أن ينهار وتحركت قطر، من المبكر الحكم بأنه يعني أتي بثمارها؟ أم أول الطريق بدأ الآن؟
5: بدأت أولى الخطوات العملية. يعني نجاح قطر في أولا مع الأشقاء في باكستان في الاتفاق على مذكرة التفاهم هي كانت خطوة الأولى. اليوم هذه المذكرة تترجم على أرض الواقع من خلال الاجتماع الذي ضم

0: الطرفين، طرفين النزاع أمريكا وإيران، وهي خطوة بالمناسبة يعني نادرا ما يتم اللقاء بين هذا الجانبين، خاصة لمن يعرف تاريخ هذا الصراع بينهما، واستخدمت ربما كل الأدوات الصراع بما فيها العسكرية الاقتصادية الاغتيالات وغيرها. اليوم عندما تتمكن الوساطة القطرية وتحقق هذا النجاح تؤكد هي حقيقة على عدد من المسارات، ربما تأكيد على السياسة التي تنتهجها في أن الحوار هو في نهاية المطاف الحل الأمثل لأي صراع بعد أن جربت بما فيها الصراع العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران الذي جربت الطرفين خلال لنحو ما يقارب من 50 عاما كل أشكال هذه الصراعات. اليوم قطر باعتقادي أنها حققت واحد من أهم المكاسب على صعيد الأمن والاستقرار في المنطقة. هذه الخطوة أو هذا الاجتماع اليوم لا يمثل فقط نجاح للطرفين، اليوم المنطقة كلها تضررت، العالم كله تضرر عندما حدث هذا الصراع بين واشنطن وبين طهران وما ترتب على ذلك، سواء كان الأضرار التي تعرضت لها دول الخليج، وربما لأول مرة في تاريخ الصراع أن تصل هذه النيران وهذا الاستهدافات إلى العواصم الخليجية، أو ما تسبب ذلك في إغلاق مضيق هرمز الذي يعتمد أو يمثل شريان مهم وعصب حياة مهمة ليس فقط للإقليم، إنما رأينا العالم كله كيف ضج وكيف ارتفعت الأصوات. وبالتالي اليوم الوساطة القطرية رغم كل ما حاولت بعض الأطراف خاصة الكيان الإسرائيلي عندما حاول عرقلة الوصول إلى أي اتفاق من خلال استهداف الضاحية، من خلال ممارسة الاعتداءات دون الالتزام حتى هذه اللحظة بهذا الاتفاق، سعى قدر الإمكان إلى إفشال الوصول إلى لغة الحوار. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وضعتا العربة إن صح التعبير على السكة الطريق الصحيح في في في في إيجاد حوار، وأعتقد أن ما يأتي بعد ذلك خاصة إذا ما كانت هناك قناعة حقيقية أن الحوار واللغة الدبلوماسية هي الطريق الأمثل لأي تعثر أو أي عقبات قد تعترض ما يتم التفاوض عليه، باعتقادي أن سيكون هو نجاح كبير إذا ما تم اعتماد لغة الحوار لتجاوز أي تعثر قادم إذا ما حدث ذلك.
1: سيد سيفشتل، يعني كما يقول الأستاذ جابر الحرمي، اليوم تم وضع العربة على السكة، ولكن هناك من يرى بأنه بعد هذه الحرب التي قامت بها الولايات المتحدة بكل ما كرسته من أجلها وكأنها عادت إلى نقطة الصفر، هي كانت تتفاوض مع إيران ولكن عادت دون أن تفرض استسلام غير مشروط على إيران، لا على العكس، هناك من يرى بأن الشروط الإيرانية تفرضها وبقوة.
2: بدأ بدء أتفق مع صديقي في الأستوديو، الحوار مهم للغاية ولا يمكن إحراز تقدم في المفاوضات إذا لم تتحدث مع الطرف الآخر، وهذه الخطوة الأفضل لوضع حد للنزاع. أولئك الذين رأوا محو الاقتصاد الإيراني ومحو الدفاعات والقوة الجوية، لأن إيران رفضت التقدم أو عدم الولوج في جهود تفضي إلى تعزيز البرنامج النووي، أولئك الذين رأوا وضع حد لبرنامج الصاروخي الباليستي الذي وصل مده بواقع 2000 كيلومتر وليس 4000 كيلومتر، وقدرة إيران الاقتصادية على دعم وكلائها كحزب الله في لبنان، كل ذلك تم تقويضه بفضل معدلات التضخم التي تؤثر على الإيرانيين والوضع الاقتصادي المترنح. أعتقد أن الإعلام الإيراني والبروباغندا يمكن،
1: ولكن
2: أن
1: كل ذلك سيتحسن
2: عكس ذلك.
1: معدلات التضخم والوضع الاقتصادي كل ذلك سيتحسن تدريجيا مع رفع العقوبات بشكل تدريجي، السماح لها بتصدير النفط، وحتى يعني في هناك تقارير استخباراتية أمريكية تحدثت عن أن حتى فترة الهدنة الماضية إيران تمكنت من إعادة بناء جزء من ترسانتها الصاروخية، لا بأس به.
2: نعم، إذا ما عادوا إلى بناء الصواريخ والقنابل والمعدات العسكرية عوضا عن الجسور والمستشفيات والمدارس، فإن هذا سوف يبرهن على نقطة الولايات المتحدة الأمريكية، إيران مهتمة بالحرب أكثر من السلام. والاقتصاد طبعا يمكنه أن يتحسن عندما ترفع العقوبات، ولكن هذه مذكرة تفاهم وصفقة محتملة، ولكن هذا يفرض قيودا على وصول المال إلى إيران إلا إذا ما استخدمت المال على نحو مسؤول عوضا عن العودة إلى العسكرة والتنمر على الدول في الخليج وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي نعم، اقتصاد إيران يمكنه أن يتحسن إذا ما سلكت مسلكا حميدا كالدول المسؤولة، ولم تفعل إيران ذلك على مدى 47 عاما.
1: ولكن نقطة إضافية وسريعا إذا أمكن، الأولويات الأمريكية الآن انحصرت فقط بالملف النووي، لم تتحدث لا عن الصواريخ الباليستية لا على العكس، جيرت هذه المشكلة دول الخليج. يعني قال ترامب بأنه ليس من الطبيعي أن لا تمتلك أي دولة صواريخ باليستية، وإن كان هناك يعني أي تطور في هذا الأمر يمكن لدول الخليج أن تتعامل معها، ولم تتحدث حتى على موضوع الوكلاء.
2: مجددا، تهديد الصواريخ الباليستية لا يرتبط بوجودها من عدمه، ولكن يرتبط بالتعبير عن استخدامها، وكما شهدنا في هذا النزاع استخدمتها ضد الأعيان المدنية كالمطار في دبي والمطار في الكويت، وأيضا أعيان مدنية على الساحل الخليج حلفائنا. وبالتالي فإن سبب أهمية الصواريخ الباليستية والتسليح لأنها استخدمتها للتنمر على جاراتها وتهديد جاراتها، ولهذا نرى دول الخليج تدعم الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى هذا الاتفاق، بينما اتفاق أوباما لم يدعم من قبل دول الخليج ولم يوفر الأمن لهم ضد إيران. إيران لن تحصل على المال إلا إذا ما أظهرت أنها لن تستخدم المال لأغراض عسكرية، بل تستخدمها لمساعدة الشعب الإيراني.
1: دكتور حسين الويران، هل يمكن القول بأن المشروع النووي الإيراني انتهى بشكل كامل؟
3: يعني أولا دعيني أعلق على ما تفضل به الضيف من أمريكا. إيران دولة ذات سيادة، هي تحدد أين تصرف أموالها، وليس من شأن أمريكا أن تحدد لإيران أين تصرف هذه الأموال. الدفاع عن البلد هو جزء من يعني برنامج واستراتيجية أي دولة في العالم، أن إيران لا تستعمل أموالها في صنع يعني صواريخ للدفاع عن البلد، يعني تحدده أمريكا. يعني هذه مهزلة أن يتكلم هذا تدخل في الشأن الداخلي، وهذا يتناقض مع القانون الدولي. هذا أولا. في موضوع الملف النووي، يعني أولا أمريكا ادعت في المرة الأولى في حرب 12 يوما أنها دمرت البرنامج وقامت بقصفه مرة أخرى، وقالت أنه دمرت البرنامج وهي الآن تفاوض عليه. من هنا هي لا تعلم أساسا ماذا قامت به وما هو وضع البرنامج النووي. ولكن إيران تقول أنها دولة موقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي NPT، وهذا يعطي لإيران الحق في التخصيب للأغراض السلمية. هذا الحق معطى حسب القانون الدولي، لا تستطيع أمريكا أن تسمح أو لا تسمح به، ليس شأن أمريكا أساسا هذا. أنه نعم، كما هو يعني وضح الطرف الإيراني للطرف الأمريكي، يجب الاعتراف بحق إيران حسب القانون الدولي،
1: ولكن يبدو أن لها شأن في ذلك.
3: أن تقبل أو لا تقبل.
1: دكتور حسين، يبدو بأنه لها شأن في ذلك، لأن نعم. ليس لها شأن في ذلك، لما كنا في مفاوضات لسنوات، لما كنا في حرب، لما كنا في كل ذلك، لأنه إيران دائما كانت تدعي النوايا السلمية للتخصيب الذي تقوم به.
3: يعني ولا زالت تقول إيران أن البرنامج سلمي. موضوع يعني حق إيران في التخصيب موضوع محسوم دوليا. نعم، يمكن أمريكا تعترف بحق إيران، يمكن إيران أن تجمد التخصيب لفترة معينة طواعية، هذا ممكن، ولكن أن تحدد أمريكا لإيران لا، هذا غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي. فيما يخص اليورانيوم مخصص بنسبة 60%، هذا اليورانيوم متى أساسا إيران ذهبت إلى 60%؟ إيران ليست بحاجة إلى 60%، عندما انقلب ترامب على الاتفاق النووي أرادت إيران أن تمتلك ورقة تفاوض من خلالها، وهي فعلت ذلك. والآن تقول نعم الانتهاء من اليورانيوم مخصص بنسبة 60% ممكن، ولكن ليس بالطريقة التي يريدها ترامب. ترامب يقول اعطوني اليورانيوم مخصص بنسبة 60% حتى يخلق مشهدية أنه جاء لإيران وأخذ اليورانيوم المخصب. لا، إيران تقول يمكن تسييله والانتهاء إلى يورانيوم مخصب بنسب متدنية من خلال إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والانتهاء من هذا الموضوع. من هنا إيران في الموضوع النووي ليست هناك من مشكلة، والإطار الذي وضع في مذكرة التفاهم هو يضمن حل المسألة النووية. نعم، السيد ترامب طالب إيران بأن تلتزم وتتعهد بأن لا تذهب إلى السلاح النووي تحت أي شرط كان. إيران قالت هذا الشرط هو موجود، وإيران في اتفاق 2015 كان هذا الشرط موجود. أضاف مرة ثانية ألا تذهب إيران لشراء القنبلة النووية. يعني إيران قبلت حتى هذا، وإن كان يعني بعيدا عن المنطق أن إيران ليست في وارد شراء قنبلة نووية، هي لو أرادت ذلك لصنعته ويتستطيع ذلك، ولكن هي ليست في هذا الوارد، هناك فتوى إلى آخره. من هنا الموضوع النووي أنا في تصوري قابل للحل بسهولة، ولكن إيران تقول أي تفاوض حول الملف النووي هو آخر شيء وليس أول شيء. من هنا هناك مسألة حساسة ومهمة جدا في هذا الإطار. إيران تقول مذكرة تفاهم 14 بند بالتوالي، يعني ننتهي من الأول إلى الثاني، الثاني إلى الثالث في خطوات متبادلة بين الطرفين. أمريكا الآن تحاول أن تقفز إلى الملف النووي في أن يعني إذا البند الأول.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM
5: بأنه غير قادر على حسم المعركة مع حزب الله. لذلك العقبة اللبنانية بالنسبة لترامب بأنها تنعكس على المفاوضات مع إيران. على كل حال بالنسبة لنتنياهو الآن هو في مأزق حقيقي استراتيجي وسياسي داخلي، وهو ربما يسعى لأن يظهر نفسه بأنه هو الزعيم الوحيد القادر على مواجهة ترامب، وهذه مقامرة حقيقية لنتنياهو إذا قرر فعلا الذهاب في ذلك. الانسحاب من لبنان يعني عمليا خسارة نتنياهو الانتخابات، خصوصا أنها الساحة اللبنانية تتحول إلى إلى إلى إلى.
6: ولكن على ما يبدو بأن دونالد ترامب يعني سنده مباشرة عندما أصدر تصريحات اليوم يتحدث فيها عن تحذير إيران ويطلب منها أن تضبط وكلاءها، ويتحدث عن حزب الله في لبنان. سيدة غادة حلاوي، ما الخيارات المتاحة الآن أمام لبنان، وأين تكمن المصلحة اللبنانية؟
7: المصلحة اللبنانية لابد أنها اليوم في اتفاق أمريكي إيراني يؤكد على أو يثبت وقف نار شامل في الجنوب وفي كل لبنان، ومن ثم يؤمن انسحابا إسرائيليا شاملا من الأراضي التي تحتلها إسرائيل. تسألينني لماذا؟ لأن إسرائيل لا تفهم إلا بلغة القوة، وهناك أوراق قوة لدى إيران يمكن أن تفاوض عليها فضلا عن الميدان في لبنان. إسرائيل للأسف لن تفهم ولا تفهم اللغة الدبلوماسية. لبنان لطالما أبدأ استعداده للمفاوضات المباشرة، وهو عقد 4 جلسات مفاوضات مباشرة متتالية، وأخذت الدولة على عاتقها هذا القرار وشرعت في المفاوضات المباشرة. 4 جلسات من المفاوضات لم تؤمن وقفا شاملا لإطلاق النار، لبل أن إسرائيل لم تمنح الدولة اللبنانية ولو وقفا مؤقتا وشاملا لإطلاق النار، فضلا عن أنها استمرت في التوغل والسيطرة على أراضي المزيد من الأراضي في لبنان. إذن نحن أمام مسارين، مسار تريد إسرائيل فرض وقائع مختلفة على لبنان لجره إلى مفاوضات وتنازلات بالجملة، ومسار آخر يمكن أن يؤمن لأنه مسار المفاوضات القوي، ولأن هناك مسار مترابط. يعني حينما نرى أن لبنان أدرج بندا أول في الاتفاق الإيراني الأمريكي، فلا بد أن ذلك يكون بضمانة أمريكية وإيرانية لاحقا بتثبيت وقف إطلاق نار وانسحابا كاملا في المراحل المقبلة خلال مفاوضات 60 يوما، كما أبلغت إيران رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجزمت بأن الانسحاب الإسرائيلي حكما سيكون خلال مفاوضات 60 يوما، وإلا فإن إيران لن توقع على الاتفاق. وقد رأينا أن إسرائيل التزمت بوقف نار شامل فقط بالأمس حينما عادت إيران وهددت بإقفال مضيق هرمز وأقفلته فعلا، واليوم نحن نرى أن هذه الخطوة كيف أحدثت تطورا، بحيث الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل، وهنا لعبت قطر دورا وسيطا إيجابيا لصالح لبنان، بحيث تمكنت من إلزام إسرائيل بوقف نار شامل. ولكن هنا لابد من أن نؤكد أن إسرائيل تسعى إلى الانقلاب على الاتفاق. إسرائيل لا تريد الاتفاق، تريد جر لبنان إلى مفاوضات مباشرة في واشنطن للاستفراد بلبنان ولي ذراع لبنان ونيل الاتفاق بالشكل طيب الذي تريده هي، ولا تريد للانسحاب إلا وفق شروط تحددها هي. ليس هناك منطق عدالة في التعاطي الإسرائيلي فيما يتعلق بلبنان. هي تخرق الوقف النار الشامل، هي تقوم بالعدوان، فلتنسح.
6: طيب ولكن
7: إسرائيل
6: هي معضلة كبيرة، سأسألك عنها في الجولة
7: وقائع مختلفة تماما
6: اللاحقة. معضلة يعني حقيقية بالفعل. القوة هي التي تتحدث مع إيران كما ذكرتي، ولكن الحكومة اللبنانية في واقعة بين يعني خياران أحلاهما مر، إما احتلال مباشر من إسرائيل وزعزعة استقرارها أو احتلال غير مباشر من إيران، وهو ما سأسألك عنه في الجولة المقبلة، وكيف يمكن الاستفادة من قوة السلاح على الأرض وبنفس الوقت شرعية الحكومة والدولة. أستاذ جابر الحرمي، في ظل السجال الحاصل فيما يتعلق بمضيق هرمز، ودول الخليج هي من الدول التي تضررت بشكل كبير، تضرر اقتصادها مثل دول العالم، وأيضا تضررت على صعيد الاستهداف والاعتداءات التي تعرضت لها، هناك نقطتان. النقطة الأولى تتعلق بمضيق هرمز. إيران التي تريد، ويعني كما ذكر في المذكرة، خلال 60 يوم لن يكون هناك رسوم، ولكن لا ندري ما الذي سيجري بعد 60 يوم. اليوم ترامب قال وهدد إيران بأنه قد هو يسيطر على المضيق وهو من سيقوم بفرض الرسوم، وكأنما يجري تغييب لدول الخليج التي تستخدم هذا المضيق ويعتبر شريان أساسي لها. كيف سيكون موقفها وما هي خياراتها؟
4: أولا، أمر مؤسف أن دول الخليج غابت عن المفاوضات الأمريكية أو 5+1 مع إيران، ليست في هذه الحرب. هي من 2003 غيبت دول الخليج، رغم أن هذه الأزمة أو هذه الأحداث كلها تجري في هذا الإقليم، والمتضرر بالدرجة الأولى هذه الدول التي تعيش في هذه المنطقة، حتى وصلنا اليوم إلى هذه المرحلة. وأنا أتمنى حقيقة أن إيران بعد أن هدمت الكثير من جسور التواصل مع دول الخليج، أن تعيد قراءة المشهد بصورة جديدة، وأن لا تقدم على إرسال رسائل سلبية تجاه دول الخليج فيما يتعلق بإحداث نوع من التوتر، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز وما يتعلق بما تتحدث عنه من رسوم، لأن هذا في نهاية الأمر لن يكون في صالح إيران. في نهاية الأمر هذه الدول التي تطل على هذا الخليج لابد أن تتعايش، ولابد أن يكون بينها الروابط وعلاقات متينة وثقة. اليوم إعادة الثقة إلى هذه العلاقة، العلاقة الخليجية الإيرانية، باعتقادي أنها بحاجة إلى جهد وربما إلى سنوات قادمة بعد ما شهدت الذي شهدته خلال الفترة الماضية. كنا نعول حقيقة أن تكون هناك رسائل مباشرة من إيران تبدأ فيها إلى دول الخليج أن مرحلة جديدة من العلاقات، بعيدا عن أي تدخلات، بعيدا عن أي استفزاز. نريد اليوم لهذا الإقليم أن يكون به استقرار، يعني يكفي ما يقارب من 50 عاما ونحن ننتقل من مربع صراع إلى مربع أزمة إلى مربع حروب إلى ما إلى ذلك. لذلك نتمنى أن تكون ما حدث خلال الأشهر الثلاثة من هذه الحرب أن يستخلص الجميع درسا مفاده أنه لا يمكن إقامة علاقات إلا بوجود نوايا حقيقية سلمية، بعيدا عن أي سيطرة أو هيمنة لأي طرف على الآخر. نحن جميعنا في هذه المنطقة شركاء، سواء كان فيما يتعلق بالجغرافيا، ما يتعلق بالممرات المائية، هرمز، ما يتعلق بالتاريخ. لذلك موضوع يعني بعد 60 يوم فرض رسوم، أعتقد أن هذا سوف يدفع ليس فقط إلى توتير العلاقات، إنما إلى دول الخليج أن تبحث عن خيارات ومسارات أخرى فيما يتعلق بأمن الطاقة، ما يتعلق بسلاسل الإمداد.
6: ولكن هي تتحدث عنها في إطار رسوم خدماتية، وشيء يتعلق بالبيئة، وشيء يتعلق برسوم إدارية وإلى آخره، يعني تحاول إيجاد شكل قانوني لها. فهل المشكلة فيها تحديدا أم أنه يجري الأمر بشكل منفرد، بشكل منعزل عن دول الأقليم؟
4: مشكلة إيران أنها تبدأ بصورة منفردة. اليوم لماذا لم تدعو إيران إلى اجتماع مشترك يتم مناقشة حتى هذه القضايا البيئية إذا كانت هناك قضايا بيئية؟ ثم لماذا لم يتم الحديث عن القضايا البيئية والأضرار البيئية إلا عندما حدثت هذه الأزمة؟ هذا الممر ظل متاحا دون أن يكون هناك حديثا عن أضرار بيئية. إذا ما افترضنا هذا الجانب، كان يفترض على إيران، وهذا ما نتمنى، أن تدعو إلى اجتماع مشترك خليجي إيراني يعقد في عاصمة خليجية، يعقد حتى إيران إذا ما تدعو إلى إلى إلى هذا إذا هذا الحوار. أعتقد أن دول الخليج اليوم هي تبحث عن هذا الأمن وعن هذا الاستقرار وعن هذا السلام، وأرسلت رسائل متعددة قبل هذه الأزمة وحتى هذه الأزمة، أرسلت رسائل متعددة أننا في نهاية المطاف يجب أن يكون هناك حوارا مشتركا بعيدا عن أي هيمنة، بعيدا عن أي ابتزاز أو استغلال أوراق معينة من أجل فرض واقع جديد بعد هذه الأزمة. لذلك على إيران أن تبعث برسائل إيجابية وأن تدعو إلى حل عقلاني بعيدا، لأن اليوم أي خطوة قد تفسر تفسيرات متعددة. هذه الخطوة فرض رسوم كان يمكن أن إذا ما كانت هناك أضرار بيئية كما تتحدث عنها إيران أن يكون هناك حوارا حقيقيا وأن تقدم دراسات وأبحاث عن حجم الأضرار التي تحدث في البيئة من جراء مرور السفن والناقلات التي تحمل سواء كان الطاقة أو ما يتعلق بسلاسل الأمداد الأخرى.
6: سيد ستيف جيل، أمريكيا الآن هل يمكن القول بأننا في مرحلة تواجه المصالح الأمريكية المصالح الإسرائيلية، وإيران استطاعت أن تفصل بينهما وجعلت الولايات المتحدة تضع مصالحها تحت المجهر والتدقيق بشكل أكبر قبل إسرائيل، أم ما زال كل ما يدور في إطار ما يراه يعني البعض بأنه مجرد مسرحية بين ترامب ونتنياهو؟
8: بادئ أتفق تماما مع صديقنا القطري في الأستوديو، المضيق يجب أن تمر من خلال السفن، حرية الملح يجب أن تعزز بغض النظر عن تسمية هذه الرسوم رسوم مرور أو رسوم خدمات، وإذا ما فرضت إيران رسوما على السفن في منطقة يجب أن تمر فيها السفن بحرية، فهذا مناف للأعراف. طبعا ترامب لا يريد أن يجمع الرسوم، هو يريد أن يوضح بأن حرية الملح يجب أن تمضي على قدم الساق. لا أعتقد أن الولايات الأمريكية تريد أن تفصل بين لبنان وإسرائيل من جهة ونزاع إيران من جهة أخرى. أعتقد أن إيران هي التي مولت حزب الله وحماس والحوثيين الوكلاء الإرهابيين، وهي تريد أن تقول أن لبنان وإسرائيل يجب أن تندرج تحت مظلة مذكرة التفاهم التي يتم الاتفاق بشأنها. وطبعا مع كامل احترامي للضيفة في بيروت، مذكرة التفاهم بطبع لا تتحدث عن انسحاب إسرائيل من لبنان. الإيرانيين ربما يريدون ذلك ولكنهم لم يتفاوضوا بهذا الشأن، ولا أعتقد أن هذا سيتم الاتفاق أو تفاوض بشيء. وكما قالت السيدة، حكومة لبنان ضعيفة وليست لديها القدرة لنزع سلاح حزب الله ولكي توقف هجمات حزب الله الإرهابية على إسرائيل، وبالتالي فإن إسرائيل تحمي نفسها من هجمات حزب الله في جنوب لبنان، وفي مرحلة ما الحكومة اللبنانية ستكون قوية بالقدر الكافي لكي تحمي لبنان ولكي تطهر لبنان من الإرهابيين وتركز، وهناك التركيز على مساعدة الحكومة لفعل ذلك. ولكن هذا ليس جزءا وليس نية ترامب لكي يجعل هذا الجزء جزءا من حل النزاع مع إيران. أولئك الذين يحاولون أن يفصلوا بين لبنان وإسرائيل من جهة والنزاع الإيراني الأمريكي هي إيران. إيران هي التي حاولت أن تجعل ذلك جزءا من الصفقة، بينما ترامب كان يؤكد على فصل الجبهات والحديث عن هذا الأمر بين إسرائيل ولبنان.
6: وهنا عندما نتحدث عن الموضوع اللبناني ونسمع تصريحات ترامب المتكررة، سيد ستيف، وآخرها اليوم
0: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
11: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
12: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
13: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
14: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
15: أصل القهوة مذاق،
14: قهوة مذاق أصل القهوة مذاق.
16: راديو الحرية
17: 97.7 FM.
6: أن تزول. لمن يوجه هذا الكلام؟
18: يعني في تصوري أن وجهة نظر شخص أنه هي ليست بالضرورة وجهة نظر النظام. النظام الآن يتعامل ضمن منطوق دولي مختلف. يعني نعم إيران لا تعترف بالكيان الصهيوني، تعتبره كيانا استعماريا استيطانيا احتل الأرض الفلسطينية، وهو حسب القرار 242 والقرار 338 هو الآن يحتل الكثير من الأراضي سواء كانت غزة أو الضفة أو الجولان إلى آخره، وهذه كلها أماكن محتلة. يعني حتى أنا لا أتفق إنه هذا الكلام أن إسرائيل التي جاءت إلى لبنان وكأنها هي قوة إنقاذ في لبنان، وحزب الله الذي يقاوم الاحتلال هو قوة إرهابية. إحنا هذا الكلام لا أدري كيف يمكن أن نتقبله ونتنياهو والكثير من قياداته العسكرية هم يعني تحت مقصلة محكمة الجنايات الدولية باعتبار أنهم مجرمي حرب. يعني هذا الكلام، أمريكا نعم مفهوم أنها متحالفة مع إسرائيل وتدافع عن كل جرائم إسرائيل، ولكن يعني أن نزور الواقع لا، هذا غير مقبول. هذا أولا. ثانيا يعني في موضوع يعني الآن ما طرح في البند الأول من التفاهم يقول وقف إطلاق النار في لبنان واحترام وحدة التراب اللبناني واحترام استقلال لبنان وسيادته. يعني هل احترام السيادة يتم من خلال الاحتلال أو الانسحاب؟ يعني لا أفهم كيف يمكن أن نفهم من هذه الجملة احترام وحدة التراب وسيادة لبنان هو أن لا انسحاب من لبنان وأن هذا لا يشمل الانسحاب. لا يشمل الانسحاب. طيب. بشكل دقيق جدا.
6: ولكن اسمح لي أن أعود فقط للنقطة، عذرني دكتور، اسمح لي أن أعود لنقطة حديث ممثل المرشد وحديث الذي نسمعه من بعض المسؤولين الإيرانيين وإن خفتت يعني وتيرته في هذه المرحلة، عن يعني وأنطلق من هذا المثال الذي ذكرته لك، لأنه الولايات المتحدة على ما يبدو على لسان نائب الرئيس جيدي فانس وحتى دونالد ترامب ينظرون إلى ما يجري بطريقة أعمق وأبعد من ذلك. يتحدثون عن شرق أوسط جديد، يتحدثون عن سلام من نوع مختلف، وبالتالي هل إيران مستعدة لهكذا مرحلة، أم الخطاب الذي سيكون سائد هو نفس يعني العناوين التي اتخذتها خلال المرحلة الماضية، وهل يتناسب ذلك مع وضعها الحالي؟
18: يعني أولا إسرائيل وأمريكا أرادت أن تخلق شرق أوسط جديد ولكن فشلت. دعنا نضع النقاط على الحروف. يعني الحرب ضد إيران كانت هي يعني المحاولة الأخيرة لفرض شرق أوسط جديد قائم على هيمنة إسرائيلية أمريكية على المنطقة، ولكن فشلوا في تحقيق كل أهداف الحرب، وفشل أهداف الحرب من إسقاط النظام إلى تجيش الشارع ضد النظام إلى تحريك الأكراد إلى ضرب البرنامج الصاروخي ضرب البرنامج النووي، يعني كل هذه الأمور أرادوا تحقيقها وفشلوا. هذا الفشل يعد انتصارا لإيران لأنها منعت تحقيق هذه الأهداف. من هنا نحن أمام شرق أوسط جديد،
6: أليس من المبكر الحكم على ذلك؟
18: مختلف عن السابق، نعم، ولكن ليس كما أرادته أمريكا.
6: أليس من المبكر الحكم على يعني فشل أو نجاح أي طرف؟
18: سيدتي، ورقة التفاهم هي تكشف حقيقة ما تغير في الشرق الأوسط. يعني التمعن في يعني الفارن أفيرز، هناك مقال في الفارن أفيرز يقول أن مذكرة التفاهم فيها 14 بندا، 8 منها لصالح إيران، 2 منها لصالح أمريكا، و4 منها متوازنة بين الطرفين. ويمكن الحكم على هذا من خلال هذا المشهد. نعم، نحن أمام شرق أوسط جديد إيران تمتلك فيه القوة في التصدي لعدوان أكبر دولة في العالم، أقوى دولة في العالم مع الكيان الصهيوني. هذا المشهد لا يمكن تجاهله. وإيران أيضا تمتلك ورقة مضيق هرمز أيضا، ونحن نرى يعني الآن مضيق هرمز في مقابل لبنان. إيران تفرض على إسرائيل أن يكون وقف إطلاق النار، ويكون وقف إطلاق النار. هذا المشهد هو جزء من الواقع الجديد.
6: طيب سيد جابر الحرمي، كيف تستشف أو تقرأ أو يجب أن يكون شكل اليوم التالي بعد انتهاء كل ذلك، سواء باتفاق سواء بحرب سواء بأي شكل كان، بالنسبة لدول الخليج كجارة لإيران؟
16: راديو الحرية
19: 92.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
20: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
21: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
20: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
22: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
23: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
22: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
23: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
20: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: أسراها. مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: الحرية. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: يونس جنوبية قطاع غزة.

0: نبدأ إذن من الاجتماع الرباعي في منتجع بيرغنشتوك السويسري الذي علق بعد 80 دقيقة من المباحثات بين الوفود الإيرانية والأمريكية والقطرية والباكستانية لإجراء مشاورات داخلية. ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن محادثات ثنائية بين الوفدين الإيراني والقطري بدأت عقب المفاوضات الرباعية. وفي مستهل المباحثات قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، قال إن الدوحة ستواصل دعم الوساطة والشراكة حتى الوصول إلى الحل الدائم، فيما أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن توقعه بإحراز تقدم إضافي في هذه المفاوضات. وكانت قطر قد أعلنت تشكيل مجموعات تقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كافة جوانب مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، إضافة إلى تشكيل مجموعات متابعة تعنى بتنفيذ المذكرة ومواكبة التقدم المحرز وصولا إلى إبرام اتفاق دائم وشامل. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن بلاده تأمل في تغيير العلاقات في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أنه من الممكن للأوضاع أن تعود إلى ما كانت عليه.
1: لقد شهدنا تقدما كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية لضمان استمرار وقف إطلاق النار في لبنان، فإذا عدنا للنظر إلى حجم الأحداث التي كانت تجري قبل 3 أشهر مقارنة بما كان يحدث قبل 3 أسابيع سنجد أن تقدما كبيرا قد تحقق، وإذا قارنا ما كان عليه الوضع قبل 3 أسابيع بما كان عليه قبل 3 أيام فسنرى أن مزيدا من التقدم قد أحرز. لقد ألزمنا الرئيس بالعمل من أجل تحقيق وقف كامل لإطلاق النار على مستوى المنطقة، وقد وجدنا شركاء ممتازين للعمل معنا مثل القطريين والباكستانيين وأصدقائنا في إسرائيل، ونحن جميعا نعمل من أجل تحقيق السلام الإقليمي.
0: قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الاحتفاء الأساسي سيكون بالتوصل للاتفاق النهائي، مضيفا أن قطر مستمرة في دعم الوساطة من أجل مستقبل أفضل للمنطقة.
2: هذا ليس احتفالنا الرئيسي، فاحتفالنا سيكون عندما نصل إلى الاتفاق النهائي، ونأمل أن يكون ما نشهده الآن مجرد بداية. أتمنى للجميع كل التوفيق، وستظل قطر ملتزمة بدعم هذه الوساطات حتى النهاية وحتى نصل إلى حل.
0: أشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بانطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، واصفا إياها أو إياه يوم انطلاقها بالعظيم الذي سيقود إلى سلام عالمي.
3: إنه يوم عظيم، يوم سيعزز السلام والازدهار ليس فقط في المنطقة التي خلفت فيها الأزمة فوضى عارمة، بل سيسهم في تحقيق السلام العالمي.
0: وبالتزامن مع انطلاق المحادثات المباشرة في سويسرا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الهجمات الأمريكية على إيران وضربها بقوة إن لم توقف فورا وكلاءها في لبنان على حد تعبيره. وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه يشعر بخيبة أمل من إسرائيل بسبب عدم قدرتهم على التخلص من حزب الله، مضيفا أنها لا تستطيع فعل أي شيء دون هدم المباني في لبنان. وعلى جبهة لبنان وتزامنا مع انطلاق المباحثات في بيرغنشتوك، أيضا اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل حققت إنجازات لن تتنازل عنها حسب وصفه. وشدد نتنياهو على أن جيشه سيبقى في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان مهما تطلب الأمر.
4: حققنا إنجازات هائلة لن نتنازل عنها، سنبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان مهما تطلب الأمر من أجل الدفاع عن سكان الشمال. بوصف رئيس وزراء إسرائيل أصر على هذا الأمر الذي لن يثنينا عنه أي شيء.
0: ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه ما دام رئيسا للوزراء فإنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.
5: وبيخص لإيران،
4: فيما يتعلق بإيران، مهما تكن التطورات السياسية فلن أسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وما دمت رئيسا لوزراء إسرائيل فهذا لن يحدث أبدا.
0: قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير إن وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه بين الولايات المتحدة وإيران هش مؤكدا ضرورة الحفاظ على درجة عالية من الجاهزية لاستئناف العمليات القتالية. وخلال وجوده في الجنوب اللبناني المحتل بمشاركة قادة عسكريين، أكد زميرا أن إسرائيل ستواصل القتال ضد حزب الله، مدعيا أن النشاط في منطقتي علي الطاهر وقلعة شقيف يهدف إلى حماية بلدات المنطقة الشمالية. جدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس قوله إن القوات الإسرائيلية ستبقى منتشرة في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان ولن تنسحب منها، وأضاف أن لا قيود على عمل قوات الجيش الإسرائيلي في لبنان لإزالة التهديدات، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار يبقي الجيش الإسرائيلي في جميع مواقعه داخل المنطقة الأمنية التي تحمي بلدات الشمال. شدد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب سيتعامل مع أي خروقات إسرائيلية، كما أدان الحزب ما وصفه بمسار التفاوض المباشر بين السلطة اللبنانية وإسرائيل، معتبرا أن جولات التفاوض التي يجريها الوفد اللبناني في واشنطن تأتي استجابة لإملاءات أمريكية تمس بسيادة لبنان وتنقل موقعه السياسي إلى معسكر المتصالحين مع إسرائيل. ورأى في بيانه أن هذه المفاوضات لن تفضي إلى نتائج إيجابية، واصفا منطلقاتها بأنها خاطئة ومريبة وتهدف إلى الإذعان والاستسلام، كما اعتبر أن استمرار المشاركة في جلسات التفاوض المباشر يشكل تنفيذا لتوجيهات أمريكية تتجاوز الأصول الدستورية والميثاقية. وأكد حزب الله أن لدى الدولة اللبنانية أوراق قوة يمكن استثمارها للضغط من أجل تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل وغير مشروط من الأراضي اللبنانية، محذرا من أن السياسات الحالية تزيد من المخاطر على استقرار لبنان وسيادته واستقلاله. تنضم إلينا الآن شبكة مراسلي التلفزيون العربي من برغنشتوك، معنا مراسلنا عبد الله إيماسي من طهران، معنا حسام دياب من واشنطن، عبد الرحمن البرديسي من القدس، أحمد دراوشة، ومن بيروت أحمد حسين. أهلا بكم جميعا معنا. عبد الله، أبدأ معك، كيف يتطور المشهد لديك مع هذا الاجتماع الثنائي ومع تعليق الجلسة الرباعية؟ ماذا نعرف عما يجري لديك؟
6: الأطراف المتفاوضة يعني بعد الانتهاء من هذه الجولة الأولى من التفاوض اختلت إلى نفسها من أجل إجراء مداولات منفردة وأيضا التشاور مع عواصمهما، نتحدث عن واشنطن وطهران. في العموم وفق مصادر من داخل المنتجع، فالجزء الأول من هذه المفاوضات رباعية الشكل جرى في أجواء وصفت بالبناءة، وربما هذا تماشيا مع المطالب والدعوات التي كان مصدرها الوسيطين القطري والباكستاني، أي أن يكون الهدوء والدبلوماسية سبيلا من أجل المضي قدما. على مستوى الملفات التي طرحت خلال الشوط الأول من هذه المفاوضات، حقيقة يعني الأخبار وردت من الولايات المتحدة الأمريكية، CNN نقلت عن مصدر بأن هذه الجولة أو هذا الشوط الأول من هذه المفاوضات تناول الوضع في لبنان وكذلك مضيق هرمز والمخزون النووي الإيراني، لكن الإعلام الرسمي الإيراني قال إنه أو نفى أن يكون قد تم التطرق للملف النووي في هذه الجولة من المفاوضات. بطبيعة الحال رغم ذلك لا تزال هذه المحادثات مصحوبة بمخاوف نظرا لهشاشتها، وهذا كان واضحا خلال مثلا بعض التصريحات. تحدث عن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي قال إن الشرق الأوسط يمر بلحظة مفصلية، واشنطن لا تريد العودة إلى ما سبق إلى التصعيد، لكن هذا السيناريو وارد جدا. ووزير الخارجية الإيراني تحدث عن ذاكرة أو ما وصفه بذاكرة مثقلة من الاتفاقيات الممزقة، أي عدم إيفاء أو عدم وفاء واشنطن بتعهداتها، تعهدات وردت في المذكرة

0: الإيرانيون على أن يكون الملف اللبناني عفوا على رأس هذه المحادثات. هناك مصادر تحدثت لنا رجحت أن يتأخر الانتهاء من هذه المحادثات، يعني أن تستمر إلى وقت متأخر على حسب مدى التطور الحاصل في الملفات وفي النقاشات. ولكن دائما بالعودة إلى المصادر الرسمية الإيرانية قالت إنه يمكن أن تنتهي هذه المحادثات في غضون 3 ساعات. في غضون 3 ساعات دعينا يعني ربما أشير، ربما سيكون له هذا ما سأقوله سيكون له علاقة بجدول هذه المفاوضات. بعد 3 ساعات أو أقل من 3 ساعات سيكون هناك مباراة لكرة القدم للمنتخب الإيراني ضد نظيره البلجيكي في المكسيك.
1: شكرا لك عبد الله إماسي. وارتباطا بهذا ننتقل إلى طهران. حسام دياب معنا من هناك، ماذا تقول المصادر الرسمية حسام عن هذه المفاوضات، عن الاجتماع الرباعي الذي علق وعن الاجتماع الثنائي مع الوفد القطري، وماذا نعرف إن كانت هناك تسريبات حول ما يجري في سويسرا؟
2: تتحاشى إيران حتى الآن على المستوى الرسمي إطلاق أي تصريحات تشي بأي شيء حول مسار هذه المفاوضات. كل ما يتم تنقله حتى الآن هو نقلا عن مصادر مقربة من الفريق الإيراني المفاوض عبر وكالتي مهر وتسنيم وأيضا وكالة فارس، وهذه الوكالات الثلاث مقربة.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أوردر

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: يدور في هذا الفلك إن صح التعبير مطالب إيران الأولى، وهي الخطوات التنفيذية، الخطوات التمهيدية التي يطالب من خلالها الجانب الإيراني الجانب الأمريكي بالالتزام الكامل بمذكرة التفاهم قبل الجلوس إلى أو قبل البدء بالمفاوضات التي يسعى إليها الطرفان للوصول إلى توافق نهائي. ما تركز عليه حاليا إيران هو تحقيق البند 13 المتعلق بإنهاء الحرب، أيضا البنود الأولى والرابعة البند الرابع والخامس والعاشر والحادي عشر، وكلها كما قلنا دور ضمن أو تتحرك ضمن إطار وقف الحرب على مختلف الجبهات، تحرير أموال إيران المجمدة، السماح لحركة النفط والغاز والبتروكيماويات، تجارة النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية بشكل طبيعي بعد فك الحصار أو تراجع الحصار نسبيا عن السواحل الإيرانية الجنوبية، خطوات تسعى إليها إيران لتقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتحرك بجدية وتعطي إشارات جادة لإيران بأنها بالفعل جادة في مسار هذه المفاوضات ولن تنقلب على هذه الطاولة للمرة الثالثة. بحسب السردية الإيرانية تقول إيران بأن أمريكا قامت بالانقلاب أو قلب طاولة المفاوضات لمرتين خلال أقل من عام، كل مرة قادت هذه الخطوات الأمريكية السلبية إلى وقوع عمل عسكري، سواء عبر الحرب الأولى حرب 12 يوما في العام الماضي والحرب الأخيرة حرب 40 يوما. في الداخل الإيراني سونيا بعجالة هناك معركة شرسة للغاية بين نواب البرلمان الإيراني، فريق يركز بالتفصيل وبشكل دقيق للغاية على مسار هذه المفاوضات ويحاول تصيد أي هفوة للفريق الإيراني المفاوض. في المقابل هناك تيار آخر يهاجم هذا التيار ويصفه بأنه يحاول إعادة

0: البلاد لسنوات إلى أن وراء.
1: طيب ابقى معي حسام، مشير لهذه الأخبار العاجلة. الآن كبير المفاوضين الإيرانيين قاليباف يقول لا نعول على تهديدات الأمريكيين وعليهم توخي الحذر في تصريحاتهم، ويقول على الأمريكيين الحذر فقواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد للرد. قاليباف إذن في تصريحات الآن من سويسرا يقول لو كانت التهديدات الأمريكية مجدية لما وصلوا إلى حالة اليأس التي يعانون منها حاليا. تصريحات بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعودة إلى ضرب إيران بقوة في حال لم توقف بحسب ترامب وكلاءها فورا في لبنان على حد تعبيره. الآن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يقول لا نعول على تهديدات الأمريكيين وعليهم توخي الحذر في تصريحاتهم وعليهم الحذر فقواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد للرد. يقول أيضا لو كانت التهديدات الأمريكية مجدية لما وصلوا إلى حالة اليأس التي يعانون منها حاليا. رد إذن على التهديد الأمريكي الذي جاء على لسان ترامب، يأتي هذا الرد على لسان محمد باقر قاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين الموجود حاليا في سويسرا بهدف هذه المفاوضات التي علقت جلستها الأولى منذ قليل. أعود لك حسام دياب وبهذه التصريحات بالموقف الإيراني الذي ذهبت به إيران بوفدها المفاوض إلى جنيف، والتي تصر كذلك على أن القوات ما زالت على أهبة الاستعداد ردا طبعا على تهديدات ترامب.
0: تصريحات طبيعية للغاية. نتذكر بأن الوفد الإيراني توجه إلى سويسرا إلى منتجع بيرغنشتوك للقاء الأمريكيين بعد أن أعلن إغلاق مضيق هرمز. الأمريكيون حاولوا بشتى الطرق نفي هذه السردية الإيرانية والقول بأن حركة الملاحة عند مضيق هرمز ما تزال تسير بشكلها الطبيعي. أحد الانتصارات التي يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لها عبر هذا التوافق هو القول للعالم بأنه استطاع إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها عند هذا الشريان الحيوي المهم مضيق هرمز. نتحدث أن يتحرك الإيرانيون بهذه ويتركون وراءهم مضيق هرمز مغلقا ويقومون بالتصعيد بمثل هذه الطريقة، وإن كانت هي خطوة أتت كردة فعل على التصعيد الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية، يتطلب هذا من ناحية أخرى تحرك أمريكي ربما ولو على مستوى التصريحات للقول أو لتهديد الإيرانيين كما أتى على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل. تصريحات قاليباف لا تبتعد كثيرا عن تصريحات كل من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم التي أشار فيها إلى قوة إيران على المستوى العسكري وقدرتها على التحكم بمضيق هرمز رغم التهديدات. كلام على الدين بروجردي على سبيل المثال وهو عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قبل نحو ساعة من الآن، والذي قال بأن على الأمريكيين أن يفهموا تماما أن مضيق هرمز سيبقى بيد الإيرانيين إلى يوم القيامة. في المقابل ومباشرة بعد تصريحات ترامب كان هناك كلام لإبراهيم رضائي وهو المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وتحدث بذات الصيغة التي أشار إليها قاليباف. لو تمكن الأمريكيون في السابق من فتح مضيق هرمز لما جلسوا الآن إلى طاولة المفاوضات، وأضاف بأن زمن التهديدات الجوفاء قد ولى وانتهى أمام الإيرانيين. كما قلنا سونيا لم هناك عدة ساعات ما تزال أمامنا حتى يتضح مسار هذه الجولة أو هذه الجلسة الأولى في بيرغنشتوك. هل سيستمر الوفدان إلى يوم آخر؟ هل سينهون هذه الجولة اليوم؟ هل سيخرج شيء إيجابي في نهاية المطاف مع انتهاء هذه الجولة؟ أم أننا سنشهد تصعيد آخر خلال الفترة المقبلة يرخي بظلاله ربما سلبيا على مسار هذه المفاوضات؟
1: شكرا لك حسام دياب من طهران. عبد الرحمن البرديسي، يعني رغم الأجواء البناءة في بيرغنشتوك والتي تحدث عنها عبد الله إيماسي منذ قليل، لأن تصريحات ترامب استدعت ردا من مقر المفاوضات تحديدا من محمد باقر قاليباف. نعود على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نضعها في سياقها وماذا أراد بها في الوقت الذي تمضي فيه المفاوضات كما كان مخطط لها.
2: نعم سوني، حرب تصريحات مستمرة من الجانب الأمريكي. قبل قليل كريس رايت وهو وزير الطاقة الأمريكي أكد أن مضيق هرمز الأمور تسير فيه على ما يرام، وتم عبور 67 سفينة محملة بالنفط من المضيق، وتقريبا هذا هو المعدل الذي كان موجودا قبل بداية هذه الحرب. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشعلت ربما فتيل هذه الأزمة، أزمة التصريحات بين الجانبين التي كانت قد انتهت منذ عدة أيام، وكان الجميع أقرب لمسألة التفاوض. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد إيران بتوجيه ضربة أكبر من الضربات التي تلقتها الأسبوع الماضي إن لم يكف حزب الله اللبناني عن الهجمات على إسرائيل، على حد ما وصف الرئيس ترامب. وزاد الأمر تعقيدا بعد قوله إنه ربما يقحم سوريا في المعادلة، ويفكر في أن تدير سوريا ويدير الرئيس السوري أحمد الشرع قضية التعامل والدخول إلى الجنوب اللبناني عوض القصف الإسرائيلي على المباني المستمر على الضاحية الجنوبية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا صرح بأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما هي التي ستسيطر على مضيق هرمز، وجاءت الانتقادات سريعا من الحزب الديمقراطي. أعضاء ديمقراطيون بارزون صرحوا وقالوا إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستسيطر فعلا على مضيق هرمز فهذا يعني خسائر بشرية بالمئات والألاف من الجنود الأمريكيين، فهم تلقوا من قبل إحاطات استخباراتية وعسكرية، وأكد المسؤولون العسكريون لهم حين ذاك بأن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تسيطر فيها الولايات المتحدة على مضيق هرمز هي بالوجود العسكري الأمريكي على الأراضي الإيرانية، وهذا يعني خسائر بالمئات أو بالألاف من الجيش الأمريكي بحسب ما صرح به العديد من القادة الديمقراطيين قبل قليل. ولذلك قضية مضيق هرمز هي القضية الأساسية التي يريد من خلالها المفاوضون الأمريكيون الانتهاء منها، وبعد ذلك نتحدث على موضوع الملف النووي الإيراني. ولأن مذكرة التفاهم باتت الآن وبات الاتفاق هش، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى تصريحات الرئيس الإيراني، وقال لابد أن تعي ما تقول وأن تركز فيما تقوله فيما يخص المواد النووية والغبار النووي الذي يريد الرئيس ترامب أن يحصل عليه، في إشارة إلى أنه يريد التأكيد على النقاط الموجودة في مذكرة التفاهم، متجاهلا ما تم الاتفاق عليه في البند الأول وهو وقف كافة الأعمال العدائية والعسكرية بما فيها الجبهة اللبنانية. الرئيس ترامب وإن ضغط على الجانب الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية إلا إن هناك ضغط عليه كبير جدا من اللوبي الذي يعمل لصالح إسرائيل وداخل الإدارة الأمريكية بأنه يتوقف عن مهاجمة إسرائيل وينظر إلى الأمور بمنظور مختلف ويهاجم حزب الله وإيران، ولربما بعد ذلك نتحدث على بنود
1: المذكرة. نعم سنعود عذرا عن المقاطعة لنترك المجال عبد الرحمن لأحمد دروشن من القدس وأحمد حسين من بيروت لمتابعة التطورات. أحمد دروشن من القدس، يعني تصريحات نتنياهو كأنها جاءت تحديا للجميع وبما فيهم ترامب الذي عبر عن خيبة أماله من إسرائيل. نعود على هذه التصريحات التي تشير إلى تصعيد.
3: بالفعل نتنياهو غائب وإسرائيل غائبة عن مفاوضات سويسرا، لكن تصريحات نتنياهو حاضرة. منذ قليل قال نتنياهو فلتكن نتائج التطورات السياسية ما تكن، ليس مهما هذه النتائج لأن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. قال هذه النقطة وواضح أنه يقصد المفاوضات الجارية في سويسرا ولو أنه لم يشر إليها بصورة مباشرة تجنبا لإغضاب الإدارة الأمريكية. نتنياهو كما نتنياهو يرى نفسه في مكان تاريخي، أنه هو الذي يحمي العالم من إيران. قال إن القضاء على البرنامج النووي الإيراني هو مشروع حياته وسيستمر فيه خلال الفترة المقبلة. عمليا نتنياهو يهدد بالعودة للحرب على إيران حتى إن تم التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وواضح أن هدف هذه التصريحات هو التحدي الخارجي، التحدي الداخلي، إرسال رسائل قوة للإسرائيليين، خصوصا أن أبواق بنيامين نتنياهو كما توصف في وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث دائما عن أن الأمل من دونالد ترامب لم ينقطع نهائيا حتى الآن. هناك إمكانية لأن ينقلب مرة أخرى، هذه المرة المقبلة قد يكون انقلابه لصالح إسرائيل. يتحدثون عن ترامب باعتباره متقلبا، الآن يهاجم إسرائيل لكنه قد يعود خلال الفترة المقبلة ليمتدح إسرائيل وليمتدح بنيامين نتنياهو إن شعر بأن المفاوضات مع إيران لا تسير كما هو مخطط له. من جهة نتنياهو يتحدى الإدارة الأمريكية، لكن من جهة أخرى هناك تعويل إسرائيلي على الوقت وعلى إمكانية أن تتعثر المفاوضات ليعود التنسيق الإسرائيلي الأمريكي كما كان عليه. تصريحات نتنياهو جاءت خلال الذكرى 50 لمقتل شقيق هيوني الذي تباكى عليه أكثر مما تباكت الخنساء على صخر.
1: شكرا جزيلا لك أحمد دراوش، وقد ختمت بهذا التشبيه. وأنتقل إلى أحمد حسين في بيروت الذي يضحك هو الآخر على هذا التشبيه. أحمد حسين، متابع معك ما جاء في بيان نعيم قاسم، حديث نعيم قاسم، تفضل.
4: نعم سونيا، كلمة للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم هي الثالثة خلال أيام قليلة فقط، وهي تأتي بمناسبة احتفالات عاشوراء الدينية. لكن نعيم قاسم خصص جزءا كبيرا في هذه الكلمة للحديث عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، والتي من المتوقع وفقا لما أعلنته الرئاسة اللبنانية سابقا أن تنطلق في العاصمة واشنطن في جولة خامسة في 23 من هذا الشهر، أي أننا نتحدث بعد يومين من الآن. نعيم قاسم انتقد هذه المفاوضات المباشرة.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 92.7 الاتفاق واضعا مسؤولية توقيعه على الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، بل أضاف في أول تعليق له على الاتفاق أنه وافق عليه لكنه لم يوافق على توقيعه من حيث المبدأ، ولم يدلي بمزيد من التفاصيل، وقال إن ذلك كان اختيار من فاوض. وبالتالي كالعادة إيران لديها مسافات مختلفة على حسب موقع القرار من الاتفاقات مع الولايات المتحدة ومع الخارج، ولكن الفيديو قديم مجددا، لذلك يعتبر فبركة اليوم. نبقى في إيران. الخبر التالي يدور حول المرشد علي خامنئي الذي اغتيل في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. فقد انفردت حسابات على منصة أكس بخبر حصولها على صورة حصرية لنعش المرشد السابق، فنشرت مقطعا مصورا زعمت أنه سجل يوم مصرعه. نشاهد الفيديو سويا ثم نعلق.

هذا منشور مضلل عثر فريق مسبار في التلفزيون العربي على نفس الفيديو منشورا على منصة إنستغرام بتاريخ 14 من شهر يونيو الجاري، مرفقا بوصف باللغة الفارسية يفيد بأنه لمراسم تشييع الحارس أو الباستار سعيد شاهي باتجاه حسينية الشهداء المجهولين، وذلك في تلبية لوصية شاهي نفسه بتاريخ 6 من مارس أذار 2026. كما أدرج الحساب مجموعة من الوسوم المصاحبة للفيديو وشملت شهيد سعيد شاهي، شهادة شهيد إمام حسين. الخبر الدقيق الذي يتناول تشييع المرشد السابق علي خامنئي يفيد بأن مراسم تشييعه ستبدأ يوم 4 يوليو المقبل، أي في اليوم الذي يصادف العيد الوطني 250 للولايات المتحدة الأمريكية، وستستمر مراسم التشييع لمدة 6 أيام، ويجول المشيعون بالنعش في مناطق إيرانية مختلفة على أن تختتم في مشهد حيث مسقط رأسه وحيث سيكون مدفنه. كلمة ميني مش عربية، لكن الحقيقة اخترنا أن نعنون بها ميني حرب فعلا. منذ ذلك اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي الذي لا يعرف له موقف ثابت أو خطة محكمة أو حكيمة كبير المهزومين بأنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع من أجل مواجهة حزب الله، حتى فاض علينا المتفسبكون الإسرائيليون بدورهم على صفحاتهم ينثرون مشاهد معارك حامية الوطيس، وجديد هذه المشاهد مقطع مصور مع خبر يقول تسمع أصوات اشتباكات قرب قرية الطفيل اللبنانية على الحدود السورية وسط ترجيحات بأنها بين ميليشيات الجولاني وحزب الله. أنت واخد بالك من عبارة وسط ترجيحات؟ شفت الدقة؟ حساب يتوخى الموضوعية ولا يجزم لأنه حساب مفبرك متطور. شوف يا سيدي، ترجيحات على وزن خبريات على وزن فبركات، لكن لما نقول فبركات فإن مسبار بالمرصاد للفبركات. سنشاهد الفبركة، أقصد الفيديو، ثم آتيكم بالخبر اليقين عن الميني حرب.

0: منشور زائف بل كاذب، حيث أن ناشريه أخذوا المقطع من تقرير مصور عن قرية الطفيل اللبنانية منشور على الإنترنت منذ الأول من شهر يوليو من عام 2020، منذ ما يقرب من 6 سنوات، وأضافوا إليه أصوات اشتباكات بالرصاص الحي والقذائف. يعني في الأديتينج حطوا فيديو معاه صوت جديد لا علاقة له بالفيديو الأصلي. الفيديو الأصلي ناقش أوضاع القرية ومعاناتها من قطع الأشجار، وحمل عنوان بلدة طفيل تستصرخ الضمائر وتناشد أصحاب الأيادي البيضاء. هذا كله ما في الأمر. أما الميني حرب اللي ظهرت في الفيديو، فأقترح أنه نفتح مول في الطفيل نسميه مول ميني حرب. ضحك. بشار وأسمى ينفع اسم لكوميكس للأطفال، لكنه سيكون كوميكس رعب. دائما في سوريا، لكن مع خبر عن الرئيس السابق أو الهارب بشار الأسد، حيث تداولت حسابات مختلفة على منصة أكس صورا ثابتة لبشار الأسد وزوجته أسماء، مع تعليق يقول: صور جديدة متداولة للهارب بشار الأسد وزوجته في منشأة أمنية روسية. الخبر ليس صحيحا، حيث كشف التحليل الرقمي باستخدام فحص سينث اي دي، احد خدمات اوبن اي اي المتقدمه لكشف المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، ان تلك الصوره او مجموعه الصور هذه غير حقيقيه، وهي تحتوي على علامات مائيه خفيه لا ترى بالعين المجرده، لكن يستطيع الذكاء الاصطناعي اكتشافها. صراحه اختصرت الخبر رأفة بأصحاب القلوب الحرة، يعني يغيب في الحقيقة تطلعوه في الخيال وقاعد في غرفة من هذا النوع. هو صحيح يعني ممكن تشمت فيه، لكن ليس بصور مفبركة. نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد ادعت أنها توثق استقبال السعودية للقائم بأعمال السفارة الإيرانية بحفاوة وترحيب خلال زيارة حديثة أجراها إلى المملكة. وطبعا عزت هذه الحسابات ما يظهر من حفاوة في الفيديو إلى القوة، إذ يقول الحساب: عندما تكون قويا يحبك الجميع. قبل التفنيد دعونا نشاهد الفيديو ومن ثم نفند الصحيح من المضلل. قال قوة قال:
1: حياكم الله، رانا اصدقاء لنا احبابنا، الله يحييكم. الله ان شاء الله اقامه سعيده في بلدنا ان شاء الله. وتوجيهات القياده، هذه توجيهات الملك سمو سيدي ولي العهد من سمو سيدي وزير الدفاع، الاهتمام فيكم وتقديم كل الرعايه وكل ما تحتاجونه.
2: والله احنا مبسوطين بكم قريب ان شاء الله. الله يحييكم.
3: And it's your country. If you need anything in the future, you are most welcome.
4: Thank you.
3: Iran and Saudi, they are a lot of friends, they are brother. So anytime, inshallah, we're going to see you for Hajj, Umrah, Ziyara, most welcome in any place in Saudi Arabia.
4: Shukran. Thank you very much.
3: No problem. Inshallah, you'll have safe trip to Tehran, and we'll see you, inshallah, in the future, inshallah. Thank you. Thank you.
0: فيديو مثلج الصدر لكنه مضلل. فقد بث في تاريخ 29 من أبريل نيسان 2023، أي منذ 3 سنوات قبل الحرب الأخيرة والحرب التي قبلها ذات الأيام 12 في 2025. موضوع الفيديو الذي أعيد تدويره لغاية في نفس صاحب المنشور حسن نصافي المفبرك اللي كان شفته اسمه هناك، الحقيقة هو فيديو مؤلف من جزئين. يظهر استقبال قائد المنطقة الغربية العسكرية في السعودية لواء طيار أحمد الدبيس القائم بأعمال السفارة الإيرانية في السعودية أنذاك، حسن زرنكار أبرقوئي. زيارة زرنكار حينها أتت في إطار إنساني بحت، عمادها مواكبته لشؤون الرعايا الإيرانيين الذين أجلتهم السعودية من السودان إثر اندلاع الحرب السودانية، تمهيدا لعودتهم إلى طهران. وكان مشهدا مثلجا لصدر كما قلت منذ قليل. السعودية تجلي رعايا إيرانيين، والإيرانيون يتوجهون لأخذ رعاياهم إلى إيران وسط استقبال سعودي بحفاوة جيدة. هذا مما نريده في العالم الإسلامي حقيقة ولجيران الخليج. خارج أي سياق ودون مقدمات، اشتعلت صفحات وحسابات سودانية بمقطع مصور مع خبر غريب عجيب يقول: مشاهد من تشييع جثمان شهداء الوطن الذين استشهدوا غدرا جراء العدوان المصري داخل الأراضي السودانية. سنشاهد الفيديو ثم نبين حقيقة الأمر باختصار.
5: لا اله الا الله، لا اله الا الله، اللهم له الرحمة والمغفرة.
6: لا اله الا الله، لا اله الا الله.
5: شو هذا كليتي؟ ربنا يرحمه.
0: يعتصر قلبي ألما حقيقة كلما شاهدت ما يحدث في السودان، لكن هذا الخبر زائف والمنشور مضلل. فقد أظهر البحث العكسي أن الفيديو يعود إلى 19 من شهر أبريل الماضي، وقد نشره صحفيون سودانيون وصفحات إخبارية سودانية في سياق الحديث عن انهيار منجم كاليتي. ومثل الانهيار في المنجم الذي تجري فيه أعمال تعدين تقليدية في شرق السودان مأساة حقيقية راح ضحيتها 7 أشخاص لقوا مصرعهم عندما انهارت إحدى الآبار المستخدمة في الوصول للنفق، فيما أصيب 6 آخرون، رحم الله من مات في سبيل لقمة العيش والشفاء العاجل للمصابين بكل تأكيد. زغرتي يا انشراح، اللي جاي أحلى من اللي راح. نصل إلى العرس الرياضي، يعني كأس العالم لكرة القدم، ولكن من زاوية حزينة نوعا ما، حيث روجت حسابات أجنبية معظمها ناطقة باللغة الإسبانية لمقطع مصور مع نص يقول: لفتة رائعة وقادرة على تجهيز إيران. خرج الاختيار الوطني الإيراني إلى مونديال 2026 بحقائب مدرسية تكريما ل 175 فتاة قتلنا في ولاية ميناب. بينما يكون عالم كرة القدم سياسيا لا يتعاطف الإيرانيون مع أطفالهم ولا يرتكبون جرائم ضدهم، لمسة كرامة وذاكرة ومقاومة، يواصل الفلسطينيون واللبنانيون والإيرانيون تسجيل شهدائهم في العالم الذي يريد رؤية شيء آخر. عموما هو منشور محمل بالأحزان رغم العبارات اللي شوية عامة وتأتي على كل المشهد في منطقتنا. سنشاهد الفيديو.
6: این تصاویر زیبا از کوله پشته‌هایی که به یاد کودکان شهید این سرزمین بر بچه‌های مدرسه میناب به نمایش در آوردن.
0: الصور والفيديوهات حقيقية، لكن المنشور مضلل. البحث العكسي أظهر لنا أن المقطع قديم ليس من كأس العالم، هو مجتزأ من فيديو أطول يعود إلى 27 من شهر مارس الماضي، يظهر اصطفاف لاعبي إيران قبل مباراة ودية مع منتخب نيجيريا في مدينة بيليكا التركية. ونشرت وكالة رويترز في التاريخ نفسه صورا ثابتة للفتة المنتخب الإيراني، وأوضحت أن لاعبي المنتخب الإيراني ارتدوا شارات سوداء وحملوا حقائب مدرسية وردية وبنفسجية خلال عزف النشيد الوطني، في إشارة إلى شهداء مدرسة شجرة طيبة في مدينة ميناب التي تعرضت لهجوم من في اليوم الأول من الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وقد أثبت فريق مسبار في تقرير معمق له يمكنكم مراجعته على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالتلفزيون العربي، أن المدرسة المذكورة قد تعرضت حينها للصواريخ الأمريكية بشكل مباشر، ما يتفق مع تقارير وسائل إعلام أمريكية مرموقة أفادت بنفس الأمر، وأنه كان استهدافا لفتيات ومعلميهم في مدرسة للأطفال في أول يوم من العدوان الأمريكي.
7: راديو الحرية
8: 92.7
9: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
10: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
11: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
12: أصل القهوة مذاق،
11: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
7: راديو الحرية
8: 92.7
7: هناك كارمن شاه التي كانت عرضة للقصف الصاروخي الأمريكي في 23 مارس الماضي، ثمة أمر جديد. صور الأقمار الصناعية التي رصدها فريق مسبار بيّنت أعمال تجريف وإزالة ركام وإصلاح مسارات في المنشأة الصاروخية هذه، إلى جانب 22 موقعاً آخر. وتعد كرمانشاه أحد أهم المواقع لما بات يعرف بمدن الصواريخ، حيث توجد ترسانة صاروخية مدفونة تحت الأرض على أعماق تتراوح بين 20 متراً ومئات الأمتار. المدينة الواقعة غربية إيران شهدت في 7 يونيو الجاري احتفال الناس بصواريخ تعبر المدينة ووجهتها إسرائيل، وقالت طهران إنها رد على ضربات إسرائيلية للضاحية الجنوبية لبيروت. الصواريخ تلك أعادت تسليط الضوء على إحدى أهم المنشآت الصاروخية تحت الأرض، قاعدة كرمانشاه. تقع قاعدة كرمانشاه الشمالية تحت جبال باراو القاسية التي تعد جزءاً من سلسلة جبال زاغروس الممتدة من غرب إيران إلى جنوب شرق تركيا. وكما توضح صور الأقمار الصناعية، تمتد الأنفاق إلى قلب المنشأة عبر عدة بوابات تمثل المداخل الرئيسية للمنشأة، 4 منها تقع شمالاً على جانبي قمة خرمان التي تعد أصعب قمة في جبال باراو، وتتصل عبر طرق معبدة بمنشآت على السطح. وإلى الجنوب في وسط سفح قمة خاتونبان ثمة مدخلان رئيسيان آخران يتصلان عبر طرق ممهدة بمنشآت سطحية، وأيضاً بوابات لمنصات إطلاق الصواريخ المتنقلة. تربط هذه المداخل الرئيسية شبكة تحت الأرض من المنشآت والمخازن ومسارات الإطلاق النافذة إلى السطح. فإلى الجنوب من قمة خرمان وبين قمتي جوتا تشارمي وكابول شانيل تمتد سلسلة بوابات يعتقد أنها من منافذ لمنصات إطلاق الصواريخ والمسيرات المتنقلة. ويكشف تحليل صور الأقمار الصناعية متوسطة الجودة كيف سارعت إيران مباشرة عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي إلى إعادة تأهيل منشأة كرمانشاه الصاروخية التي قصفت، حيث تظهر عمليات مسارات جديدة وأعمال تجريف وإزالة ركام في المواقع التي يظهر قصفها مسبقا. وتظهر في الصور التالية عمليات إعادة التأهيل لمداخل ومنافذ أنفاق المنشأة في 3 يونيو مقارنة بما كانت عليه بعد القصف في 3 مارس، حيث ترى عمليات إعادة شق المسارات وإزالة الركام وإصلاح الطرق المقصوفة. وتشير الخطوط إلى إعادة شق المسارات وعمليات إزالة الركام، في حين تشير الأسهم إلى الطرق التي أصلحت بعد القصف. وتمثل كرمانشاه وهيكلها التصميمي نموذجاً لعشرات منشآت الصواريخ تحت الأرض التي تعتمد عليها إيران بشكل كبير في الدفاعات الجوية، لكنها الأهم في تطوير وتخزين الصواريخ والمقذوفات الهجومية. في قصفهما للمنشآت العسكرية تحت الأرض اعتمدت الولايات المتحدة وإسرائيل على تكتيك سد المداخل وردمها وتدمير الطرق المؤدية إليها لصعوبة تدمير المنشآت العميقة نفسها. وفقا للتحليلات الاستخباراتية المستندة إلى صور الأقمار الصناعية، تبين أن الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي لمدن الصواريخ الإيرانية لم يتسبب في تدمير كامل للمخزون بقدر ما تدعم فرضية أن جانباً مهماً من الضربات استهدف عرقلة الوصول إلى المداخل والطرق. يفسر ذلك أيضاً تقييمات استخباراتية أمريكية نشرتها وسائل إعلام أمريكية في مايو الماضي، أي بعد وقف إطلاق النار، تقول إن إيران لا تزال تحتفظ ب70% من منصات إطلاق الصواريخ المتنقلة و70% من مخزون صواريخها. ولا تقتصر المؤشرات على منشأة كرمانشاه وحدها، إذ تظهر صور الأقمار الصناعية التي حللها فريق مسبار أن 22 موقعاً صاروخياً آخر تحت الأرض تعرض للقصف خلال الحرب، ثم شهد أعمال إعادة تأهيل متسارعة خلال وقف إطلاق النار. ففي منشأة كانغافار على سبيل المثال، والواقعة في محافظة كرمانشاه أيضاً عند الإحداثيات التالية، تظهر صورة بتاريخ 10 مارس آثار القصف الذي استهدفها، ثم في صورة أخرى بتاريخ 8 يونيو الجاري يمكن رؤية نتائج إزالة الركام الناتج عن القصف وتعبيد طريق يؤدي إلى بوابتي أنفاق. أما في كاميتشا وخرم أباد وريزفول، فتظهر صور الأقمار الصناعية مسارات جديدة أو إعادة تأهيل مسارات قائمة كانت قد تعرضت لأضرار مباشرة نتيجة القصف، فضلاً عن إزالة آثار الانهيارات والردميات عند بعض مداخل الأنفاق. لا تسمح صور الأقمار الصناعية وحدها بالجزم بحجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت تحت الأرضية أو بمستويات الجاهزية العملياتية لكل موقع على حدة، لكنها تقدم أدلة بصرية واضحة على استعادة إمكانية الوصول إلى عدد كبير منها خلال فترة قصيرة نسبياً، وهو ما يتسق مع التقديرات الاستخباراتية التي أشارت إلى احتفاظ إيران بجزء كبير من قدراتها الصاروخية رغم الحملة الجوية المكثفة التي تعرضت لها.
0: يكاد يكون هناك اتفاق أن الولايات المتحدة خرجت من هذه الحرب بأقل مما دخلت هذه الحرب التي جرتها إليها إسرائيل. ترامب جره نتنياهو إلى أماكن صعبة جدا في العلاقة مع منطقة الشرق الأوسط. إلى فقرة تصريحات متناقضة التي نتناول فيها موقف الإدارة الأمريكية من مذكرة التفاهم مع إيران. قدم البيت الأبيض نص الاتفاق المؤقت إلى الكونغرس بوصفه إعلانا عن إنهاء فوري ودائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما فيها لبنان، في وقت كان فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشرح الاتفاق نفسه باعتباره إطارا غير نهائي يمكن أن تعود بعده واشنطن إلى إطلاق النار وإسقاط القنابل إذا لم تتصرف طهران كما يريد ترامب. هكذا لم يعد.
13: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
14: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
15: الله أكبر الله أكبر

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: كامل لإطلاق النار على مستوى المنطقة، وقد وجدنا شركاء ممتازين للعمل معنا مثل القطريين والباكستانيين وأصدقائنا في إسرائيل، ونحن جميعا نعمل من أجل تحقيق السلام الإقليمي.
8: وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الاحتفاء الأساسي سيكون بالتوصل للاتفاق النهائي، مضيفا أن قطر مستمرة في دعم الوساطة من أجل مستقبل أفضل للمنطقة.
9: هذا ليس احتفالنا الرئيسي، فاحتفالنا سيكون عندما نصل إلى الاتفاق النهائي، ونأمل أن يكون ما نشهده الآن مجرد بداية. أتمنى للجميع كل التوفيق، وستظل قطر ملتزمة بدعم هذه الوساطات حتى النهاية وحتى نصل إلى حل.
8: وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بانطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، واصفا إياها يوم انطلاقها بالعظيم الذي سيقود إلى سلام عالمي.
10: إنه يوم عظيم، يوم سيعزز السلام والازدهار، ليس فقط في المنطقة التي خلفت فيها الأزمة فوضى عارمة، بل سيسهم في تحقيق السلام العالمي.
8: وبالتزامن مع انطلاق المحادثات المباشرة في سويسرا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الهجمات الأمريكية على إيران وضربها بقوة إن لم توقف فورا وكلاءها في لبنان، على حد تعبيره. وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه يشعر بخيبة أمل من إسرائيل بسبب عدم قدرتهم على التخلص من حزب الله، مضيفا أنها لا تستطيع فعل أي شيء دون هدم المباني في لبنان. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل حققت إنجازات لن تتنازل عنها حسب وصفه. شدد نتنياهو على أن جيشه سيبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان مهما تطلب الأمر.
11: حققنا إنجازات هائلة لن نتنازل عنها، سنبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان مهما تطلب الأمر من أجل الدفاع عن سكان الشمال. بوصف رئيس وزراء إسرائيل أصر على هذا الأمر الذي لن يثنينا عنه أي شيء.
8: ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه ما دام رئيسا للوزراء فإنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.
11: فيما يتعلق بإيران، مهما تكن التطورات السياسية فلن أسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وما دمت رئيسا لوزراء إسرائيل فهذا لن يحدث أبدا.
8: وعلى جبهة جنوب لبنان، وتزامنا مع انطلاق المباحثات في بيرغنشتوك أيضا، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه بين الولايات المتحدة وإيران هش، مؤكدا ضرورة الحفاظ على درجة عالية من الجاهزية لاستئناف العمليات القتالية. وخلال وجوده في الجنوب اللبناني المحتل بمشاركة قادة عسكريين، أكد زمير أن إسرائيل ستواصل القتال ضد حزب الله، مدعيا أن النشاط في منطقتي علي الطاهر وقلعة الشقيف يهدف إلى حماية بلدات المنطقة الشمالية. أيضا جدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس قوله إن القوات الإسرائيلية ستبقى منتشرة في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان ولن تنسحب منها. أضاف أن لا قيود على عمل قوات الجيش الإسرائيلي في لبنان لإزالة التهديدات، لافتا إلى أن وقف أطلاق النار يبقي الجيش الإسرائيلي في جميع مواقعه داخل المنطقة الأمنية التي تحمي بلدات الشمال. شدد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب سيتعامل مع أي خروقات إسرائيلية، كما أدان الحزب ما وصفه بمسار التفاوض المباشر بين السلطة اللبنانية وإسرائيل، معتبرا أن جولات التفاوض التي يجريها الوفد اللبناني في واشنطن تأتي استجابة لإملاءات أمريكية تمس بسيادة لبنان وتنقل موقعه السياسي إلى معسكر المتصالحين مع إسرائيل. ورأى في بيانه أن هذه المفاوضات لن تفضي إلى نتائج إيجابية، واصفا منطلقاتها بأنها خاطئة ومريبة وتهدف إلى الإذعان والاستسلام، كما اعتبر أن استمرار المشاركة في جلسات التفاوض المباشر يشكل تنفيذا لتوجيهات أمريكية تتجاوز الأصول الدستورية والميثاقية. وأكد حزب الله أن لدى الدولة اللبنانية أوراق قوة يمكن استثمارها للضغط من أجل تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل وغير مشروط من الأراضي اللبنانية، محذرا من أن السياسات الحالية تزيد من المخاطر على استقرار لبنان وسيادته واستقلاله. وتنضم إلي الآن شبكة مراسلي تلفزيون العربي من بيرغنشتوك عبد الله إيماسي، من واشنطن محمد بدين، من طهران حسام دياب، من القدس أحمد دراوشي، ومن بيروت أحمد حسين. تحياتي لكم جميعا، ولنبدأ من مكان الحدث حيث العيون كلها على بيرغنشتوك، على لوسيرن تحديدا، حيث تعقد الجولة الأولى من أو الاجتماع الرباعي الإيراني الأمريكي الباكستاني القطري. عبد الله، آخر ما حصل وانسحاب واعتراض من الوفد الإيراني على تصريحات ترامب المرتبطة بلبنان، ما التفاصيل؟
6: ربما كلمة اعتراض هي الأنسب، هي يعني وضع احتجاجي من طرف الوفد الإيراني، وليس كما يصور حتى هذه اللحظة حتى الآن بأنه انسحاب وبالتالي انهيار لهذه المحادثات. ما يعزز هذه الفرضية ديما هو أن تصريحات ترامب وما تصفه طهران بأنها تهديدات غير مقبولة صدرت يعني في الدقائق الأولى لبدء هذه الاجتماعات الرباعية بين الأمريكيين والإيرانيين والوسيطين الباكستاني والقطري. كذلك مصدر هذا الخبر الانسحاب هو الإعلام الرسمي الإيراني، ولكن جاء الرد سريعا من أكسيوس التي نفت نقلا عن أحد المصادر المطلعة على أو المشاركة في التفاوض من الفريق التفاوضي بأنه لم يكن هناك أي انسحاب وبأن المباحثات والنقاشات متواصلة حتى الآن. الإعلام الرسمي دائما هذه يعني يتحدث عن مجموعة من الملفات التي حدث فيها اختراق، مسألة الأموال الإيرانية المجمدة، وذلك بفضل الانخراط من طرف الوسيط القطري. كذلك مسألة الإعفاءات عن العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، وبأن هناك العمل جار من أجل إنهاء فصول مسودة تحسم هذا الأمر. كذلك الحديث عن أن هذه النقاشات لم تتطرق حتى الآن للملف النووي ومسألة التخصيب. الإيرانيون يؤكدون على ضرورة تنفيذ يعني أبجديات المذكرة المفاهيمية بين ترامب وبيزشكيان، وهذه المذكرة في بنودها الأولى تتحدث عن ضرورة صون وسلامة ووحدة الأراضي، وأيضا الجبهة اللبنانية ضمن هذا الاتفاق الإطار. وبالتالي الإيرانيين وعملا بمبدأ يعني كل خطوة تقابلها خطوة، كل التزام يقابلها التزام، يطلب الإيرانيون من الأمريكيين الالتزام بالمبادئ العامة للاتفاق الإطار الذي تأتي هذه المحادثات من أجل التفصيل فيه.

0: مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، وبطبيعة الحال نعلم مدى الانخراط الفرنسي في الملف اللبناني الذي يظل رقما صعبا في هذه المعادلة عن معادلة المحادثات الجارية هنا في مفاوضات بحيرة لوسيرن السويسرية.
1: شكرا جزيلا من برغنشتوك مراسل تلفزيون العربي عبد الله إيماسي. وإلى واشنطن محمد، يعني كما تحدث عبد الله، نافذة دبلوماسية بدأت في لوسيرن في سويسرا، ولكن ترامب يخرج بموازاتها ليهدد ويتوعد بعودة الضربات الأمريكية في حال لم توقف إيران وكلاءها كما تحدث. تفاصيل تصريحات ترامب، ولماذا جاءت تزامنا مع بدء هذه النافذة الدبلوماسية، وأيضا ما التفاصيل المرتبطة بالجانب الأمريكي؟
2: ديما، رصد ومتابعة دقيقة للجلسات أو الجلسة الأولى التي دامت حسب نيويورك تايمز 80 دقيقة بين الوفدين الإيراني والأمريكي في سويسرا، حيث كان يفيد زميل عبد الله من هناك بتفاصيل هذه الجلسات والأجواء من هناك. لكن تصريح
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
2: دخول الاتفاق الثاني حيز التنفيذ، والذي يفترض أن الآن المفاوضات يجب أن تركز لا على بنود تنفيذ الاتفاق، وإنما أكثر على المسألة النووية. حسب نيويورك تايمز، تم تأجيل نقاش المسألة النووية إلى ريثما يتم حسم النقاط الملحة التي تصدرت النقاش أو تركز عليها النقاش في الجلسة الأولى، وهي المتعلقة بلبنان، الساحة أو التصعيد على الساحة اللبنانية، وكذلك بالنسبة لمضيق هرمز. ترامب يعبر من خلال تصريحاته هذه عن حجم الضغط الموجود عليه داخليا فيما يتعلق بنقطة مضيق هرمز، خاصة وأنه قد لقي نقدا لاذعا في أوقات سابقة ما بعد توقيع الاتفاق وبعد نشر بنوده، بالقول إنه يفاخر بالوصول إلى اتفاق يفتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا قبل ذلك. ويوم أمس كانت له أيضا تغريدة أو منشور عن مضيق هرمز يقول فيه بأن الإيرانيين لن يتقاضوا أي رسوم عن المرور عبر المضيق، لا في فترة 60 يوما الموقعة في الاتفاق الإطاري ولا بعد ذلك. اليوم يقول ترامب بأن الولايات المتحدة قد تستولي على المضيق وتتقاضى رسوما إزاء العبور عنه. ويقول السناتور لينزي جراهام الجمهوري المقرب بشدة من ترامب، المقرب بشدة جدا من نتنياهو ومجموعات الضغط الموصوفة بأنها مجموعات ضغط إسرائيلية أو لها ارتباطات مع الحكومة الإسرائيلية وتسعى إلى ما يوصف أمريكيا بأنه حفظ المصالح الأمريكية الإسرائيلية بالنسبة لواشنطن مع حليف أساسي دخل معها هذه الحرب. يقول جراهام بأنه يدعم ترامب في القول إن الولايات المتحدة يجب أن تضرب إيران في حال لم تقم إيران بفتح مضيق هرمز، وبأن عليها أن تتقاضى الرسوم من المضيق لتغطي تكاليف هذه العملية. بينما سيناتور كريس ميرفي الديمقراطي انتقد ذلك وقال: تعلمنا بالطريقة الصعبة أنه لا يمكن تحقيق انتصار على إيران إلا من خلال غزو أو عملية برية، وتلك مسألة صعبة للغاية. والأسئلة والمساءلة لإدارة ترامب، الذي يفترض أن يصل بالمناسبة بعد نحو ساعة إلى قاعدة أندروز الجوية بعد أن قضى عطلة نهاية هذا الأسبوع تحديدا في منتجع كامب ديفيد. وهنا نقطة مهمة أو لافتة ترامب في العادة لا يحب هذا المنتجع ولا يقضي فيه إلا أوقاتا نادرة جدا، ونذكر آخر مرة قضى فيها عطلة في منتجع كامب ديفيد كانت مع كبار مستشاريه ومسؤولي إدارته أياما فقط قبل الحرب الأمريكية على الحرب عفوا الإسرائيلية على إيران في يونيو من السنة الماضية، والتي ختمت بمشاركة بعمليات أمريكية لضرب منشآت نووية الإيرانية الثلاث. وكامب ديفيد عادة يذهب إليه رؤساء

0: الولايات المتحدة للبحث عن الخصوصية، فهو عمليا لا وصول لصحافة، لا رصد للتحركات، ونادرا ما تتسرب المعلومات من هناك. ترامب عادة لا يفضل قضاء أي عطلة هناك، لكن في هذه الظرفية قد يكون لافتا أنه قضى عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد.
1: نقطة لافتة فعلا، شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين، ومن طهران معك حسام دياب. نستطلع الردود الإيرانية على ما جرى حتى اللحظة في سويسرا، وأيضا فيما يتعلق بتحديد الأولويات الإيرانية في هذه الجولة من المحادثات والتي تستثني البرنامج النووي.
2: بداية دعيني أبدأ من تصريحات دونالد ترامب التي تلقاها الجانب الإيراني أو تعامل معها بذات الطريقة التي تعامل معها دونالد ترامب. هناك من رأى سريعا بأنه لو أن دونالد ترامب خرج إلى الصحافة أو خرج في مؤتمر صحفي أو قال أو أطلق هذه التصريحات عبر تروث سوشيال تعاملت معها إيران بجدية أكبر، لكنه أطلق هذه التصريحات لفوكس نيوز التي عادة ما تفضل هذا النوع من التصريحات الحادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان الرد سريعا عبر وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري الإيراني التي استعملت مصطلح انسحاب الفريق الإيراني المفاوض من جولة المفاوضات، ولم تقل بأنه اعتراض أو لم تقم باستعمال عبارات أو كلمات مخففة إن صح التعبير، لأن كل التصريحات التي خرجت من المسؤولين الإيرانيين سواء قبل أو بعد هذه الجولة الافتتاحية أو ما رشح عبر الوسطاء كله يشي بأن مسار الجولة التي استمرت لـ80 دقيقة كان بناء، وأنه تم الاتفاق على بعض النقاط وتم التوصل إلى مسودات تتعلق بأموال إيران المجمدة في الخارج وما إلى ذلك. لكن الطرفان على المستوى السياسي بما أنهما لا يرغبان بالأصل بالعودة أو بالجلوس إلى طاولة المفاوضات يغلبان في في في في الغالب الموقف السياسي الرافض للآخر، ويوظف هذا الرفض إعلاميا للقول بأننا مجبرون ربما على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لا أكثر ولا أقل، لكن الظرف هو ما يفرض علينا ذلك بسبب التكاليف المادية والبشرية التي تكبدناها خلال حربين متتاليتين خلال أقل من عام. على المستوى الداخلي هناك أعين كثيرة تترقب ما سيخرج به الفريق الإيراني المفاوض بعد انتهاء هذه الجولة التي من غير الواضح حتى الآن ديما إن كانت ستمدد لساعات إضافية، لكن إيران تقول أن الخطوة الافتتاحية تتم عبر تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لالتزاماتها المتعلقة بالخطوات التمهيدية أو البنود التمهيدية، وقف الحرب، إعلان وقف الحرب وانسحاب الجانب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وهذا هو المطلب الأول الذي يركز عليه الجميع حاليا. لا نعلم إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستنصاع بالفعل لهذا المطلب الإيراني. المطلب الثاني يليه مباشرة وهو فتح أو فك الحصار عن السواحل الإيرانية والسماح بعودة حركة تجارة النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية بشكل سريع. هذه الخطوة تهدف من خلالها إيران تحقيق عوائد سريعة مباشرة لضخها في السوق للقول للشارع الإيراني بأن مخرجات هذه المفاوضات وإن كنتم غير راضين عنها لكنها ستؤثر إيجابا على السوق وستنعكس مباشرة على حياة المواطن الإيراني. المطلب الثالث وهو فك التجميد عن بعض الأموال الإيرانية، الحصول بشكل مباشر أو كاش إن صح التعبير على 6 مليارات دولار. سيكون هناك دور قطري واضح على ما يبدو في توفير هذه الأموال وإيصالها ليد الإيرانيين. هذه الأموال موجودة منذ حوالي 3 سنوات في 6 بنوك أو 7 بنوك قطرية، لم تسمح الولايات المتحدة الأمريكية للجانب الإيراني بالوصول لهذه الأموال في تلك الفترة بعد أن جرى التوافق في قبل نحو 3 سنوات أو أقل من ذلك قليلا للتوافق لتبادل أسرى نوعا ما أو سجناء إيرانيين وأمريكيين، جرى بموجبه أيضا تحرير هذه الأموال وبقيت مجمدة لدى البنوك القطرية. قطر تقول بأنها ستوفر هذه الأموال للإيرانيين وستشرف بشكل ما على طريقة صرف هذه الأموال بحيث لا تصل إلى يد الحرس الثوري الإيراني أو الجماعات الموالية لإيران في المنطقة. تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الخطوات سيعتبر أو سيتم تلقيه من قبل الجانب الإيراني على ما يبدو على أنه بادرة حسن نية أو خطوة أولى على مسار طويل لبناء الثقة، ما زال الطرفان يشككان بجدواه حتى الآن. بعد ذلك سيتم الجلوس لبحث كافة النقاط المتعلقة بالعقوبات، إعادة فتح مضيق هرمز بالتدريج وصولا إلى الملف النووي الإيراني الذي سيكون في المحطة الأخيرة. ما يزال بحسب السردية الإيرانية مضيق هرمز مغلقا. الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن هذه السردية خاطئة وأن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي. لا أحد يعلم حتى الآن من يقول الحقيقة من الجانبين الإيراني والأمريكي، لكن إيران توجهت إلى سويسرا وهي تقول بأنها قد أغلقت المضيق وأنها ستحافظ على سيادتها للمضيق حتى يوم القيامة. بحسب علاء الدين بروجردي وهو عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني الذي قال بأن على دونالد ترامب والإدارة الأمريكية الآن ومستقبلا أن تعي هذه النقطة جيدا وأنه لا مجال للتراجع عنها نهائيا.
1: من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب، شكرا جزيلا لك. ومباشرة الآن إلى القدس ومعك أحمد دراوشة. أحمد، نتنياهو الذي يعد الغائب في محادثات سويسرا يطل برأسه ويتعهد بأنه طالما هو رئيس الوزراء لن يكون لإيران سلاح نووي، إضافة إلى كل التصريحات المرتبطة بلبنان، وهذا أيضا في صلب المحادثات في سويسرا. دعنا في التفاصيل.
3: بالفعل، ونتنياهو يقول عمليا للولايات المتحدة ولإيران تفاوضوا على ما شئتم واتفقوا على ما شئتم وأنا سأفعل ما أشاء، سأفعل ما أريد. هو يقول إن إسرائيل إن شعرت بأن إيران تعتزم العمل على قنبلة نووية فإن إسرائيل ستهاجم إيران حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وبين طهران. بغض النظر عن تشكيك بعض الإسرائيليين في هذه التصريحات من بنيامين نتنياهو ووضعها في سياق الداخلي، في سياق الانتخابات الداخلية وفي سياق محاولة الاحتجاج على المفاوضات الأمريكية وحتى تخريب هذه المفاوضات، هناك سيناريو يطرح في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل كبير مؤخرا، وهو إمكانية أن تستغل إيران المفاوضات فترة 60 يوما، وبعد ذلك من فترة للمفاوضات للانتقال نحو المرحلة الثانية من أجل العمل على القنبلة النووية، أن يكون لديها سلاح نووي، خصوصا على ضوء تغير المرشد العام في إيران. المرشد السابق كان قد أصدر فتوى بتحريم العمل على قنبلة نووية أو إنتاج قنبلة نووية، بينما قد يتغير موقف المرشد الحالي بحسب بعض الأصوات في إسرائيل. ويبدو أن نتنياهو أراد طمأنة جهات في إسرائيل بأن إسرائيل ستتحرك إن شعرت بأن هذا السيناريو قائم. في المقابل على الأرض إسرائيل تسعى إلى عدم إغضاب الولايات المتحدة الأمريكية أكثر، لأن هناك بعض الأصوات في إسرائيل التي تقول إنهم محبطون من ترامب حاليا، لكن ترامب شخص متقلب لا داعي لقطع الحبال معه، لأنه قد ينقلب خلال الفترة المقبلة على إيران إن تعثرت المفاوضات، إن وقع خلل ما في تنفيذ الاتفاق المحتمل. فبالتالي هناك دعوات حتى إلى إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية وشراء رضا ترامب وعدم التصادم معه علنا. من ضمن ما تفكر إسرائيل في تنفيذه خلال الفترة المقبلة في محاولة لرفع أو لصد الضغط الأمريكي هو تنفيذ انسحابات محدودة في الجنوب اللبناني بحسب ما كشفت القناة 12 الإسرائيلية. بعض المواقع التي تقع خارج الخط الأصفر الأصلي مثل قلعة شقيف وربما تلة علي الطاهر يدرس الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب منها. هناك من يقول أن هذا رمز في الحرب، أي قلعة شقيف، فبالتالي لا يمكن الانسحاب منه. لكن هناك أصوات أخرى بحسب القناة 12 الإسرائيلية تقول أنها مع دفع هذا الثمن في مقابل إحباط أي مبادرة أمريكية، بمعنى تستبق إسرائيل أن تفرض عليها الولايات المتحدة انسحابا من الجنوب اللبناني عبر الاستباق وتنفيذ انسحابات محدودة من الجنوب، للقول للإدارة الأمريكية أنها نفذت انسحابات وغيرها من هذه الأمور. خدعة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: أقوى
4: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا راديو الحرية
2: 92.7 FM. خطابه السابق إلى فتح حوار داخلي لبناني يستند إلى مبدأ أن المقاومة والجيش و الشعب والسلطة هي أدوات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الحالي، لكنه شدد في نفس الوقت على أن الحزب لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي خروقات تقوم بها إسرائيل خلال الفترة المقبلة.
3: شكرا على كل هذه التفاصيل من بيروت، مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. رغم الزخم الذي يحيط بمفاوضات سويسرا الجارية بين واشنطن وطهران، إلا أن الملف النووي الإيراني يتم إرجاؤه وتأجيل الخوض في تفاصيله المتشابكة بقصد إيجاد مقاربة مرحلية تركز أولا على احتواء التصعيد الإقليمي. المواقف المعلنة تكشف أن إيران والولايات المتحدة تتعاملان مع أولويات مختلفة. طهران تؤكد أن اجتماعات بيرغنشتوك السويسرية مخصصة لمتابعة تعهدات مرتبطة بإنهاء الحرب في مختلف الجبهات ورفع القيود الاقتصادية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة قبل الانتقال إلى أي مفاوضات نهائية بشأن البرنامج النووي. في المقابل، واشنطن تنظر إلى الملف النووي باعتباره المعيار الأساسي لأي اتفاق مستدام، فالإدارة الأمريكية تكرر أن الاتفاق المقبول هو ذلك الذي يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، وهو ما يجعل القضية النووية حاضرة في خلفية كل جولة تفاوضية حتى عندما لا تكون بندا مباشرا على جدول الأعمال. لكن المشكلة الحقيقية لا تكمن في المبدأ العام بل في التفاصيل، فالولايات المتحدة تطالب عمليا بما يشبه التخصيب الصفري أو على الأقل بوقف التخصيب لفترات طويلة، بينما تتمسك إيران بحقها في التخصيب للأغراض السلمية باعتباره حقا سياديا وقانونيا لا يمكن التنازل عنه. بين هذين الموقفين تبرز ثلاث عقد رئيسية في هذا الملف بحسب كل ما رشح من معلومات عن جولات التفاوض السابقة. أولا، ما يتعلق بمستوى التخصيب المسموح به مستقبلا، ثم مصير مخزون اليورانيوم المخصب، وأخيرا ما يرتبط بمستقبل البنية التحتية والمنشآت النووية الإيرانية. هذه العقد تزداد تعقيدا بطبيعة الحال بسبب انعدام الثقة المتراكم بين الجانبين، فطهران تخشى أن تقدم تنازلات استراتيجية دون ضمانات حقيقية لرفع العقوبات عنها، بينما تواجه إدارة ترامب ضغوطا داخلية وأقليمية تدفعها إلى التشدد في أي تفاهم نووي جديد، خاصة أن شبح اتفاق عام 2015 جاثم أمامها. إذن هل تتجنب فعلا مفاوضات سويسرا البحث عن حل العقدة النووية بقدر ما تحاول تهيئة الظروف السياسية والأمنية اللازمة للانتقال إليها؟ وهل يهدف المسار التفاوضي الحالي فقط إلى تثبيت وقف التصعيد ومعالجة الملفات العاجلة كحرية الملاحة في مضيق هرمز، العقوبات والالتزامات المتبادلة، تمهيدا لإطلاق مفاوضات أكثر تفصيلا في الأسابيع المقبلة؟

0: الاستوديو الآن ينضم إلي الدكتور هاني البسوس أستاذ النزاعات الدولية. تحياتي ومساءك سعيد دكتور هاني. دكتور، يعني ليس خبرا ولا مفاجئا أن أولويات الطرفين الولايات المتحدة وإيران مختلفة ومختلفة بشكل كامل، ولكن بدأت هذه الجولة. دعني أخذ منك تعليق عام على المجرى العام التي سارت به الأمور اليوم.
1: يعني حتى هذه اللحظات صحيح أن هناك جهود جدية من قبل الجانبين ومن قبل الوسطاء، لكن كل الجهود ما زالت لم تقنع أي شخص بأن هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق، وأن المفاوضات قد تكون هشة وضعيفة، واحتمالية الوصول إلى التوقيع على مذكرة خلال الساعات المقبلة يتساوى من عدم أو مع عدم التوقيع على هذه المذكرة. هناك تحديات كبيرة، وهناك احتمالية بانسحاب الوفد الإيراني وحتى الأمريكي. الساعات القليلة المقبلة قد تكون حاسمة في هذا الشأن، لكن واضح أنه تحديات كبيرة والاختلاف واضح، وأن الأجواء ليست إيجابية فيما يتعلق بقاعات النقاش.
0: طب دكتور هاني، مسار كهذا يفترض أن يأخذ 60 يوما، لماذا نحن على إيقاع ماذا سيجري في الساعات القليلة المقبلة؟ يعني كل ما طرح على اختلاف الأولويات من جهة، على طبيعة المواضيع المطروحة، كلها معقد وكلها يحتاج وقت، فهل تلمس أنه هناك استعجال من الطرفين قد يفشل هذا المسار؟
1: أولا واضح أنه انعدام الثقة الموجود ما بين الطرفين قد يؤدي إلى إفشال كل الجهود التي تبذل حاليا من قبل الوسيط القطري والباكستاني. أيضا هناك عقبات موجودة بالمذكرة اللي تم توقيعها قبل حوالي أسبوع من الآن، واللي فيها بنود محددة تطالب إيران بأن يتم تنفيذها أولا قبل أن يتم المضي في توقيع مذكرة قد تكون أكثر تفصيلا، والمضي في المفاوضات التفصيلية خاصة فيما يتعلق بالملفات الشائكة والملف النووي. خلال الأسابيع الطويلة الماضية، أكثر من 6 أو 7 أسابيع، لم يتم الوصول إلى مذكرة واحدة يتم التوافق عليها حتى الآن. هناك تحديات، ما بالنا خلال 60 يوم المقبلة إذا تم التوقيع، وأنا أشك أنه قد يتم التوقيع على هذه المذكرة خلال الساعات المقبلة. إذا تم التوقيع معنى ذلك نحن أمام 60 يوم قد يتم تمديدها للوصول إلى اتفاقية كاملة شاملة، وبالتالي التحديات في مسائل بسيطة قد تفشل هذه المحاولة، ما بالنا بالملفات الكبيرة مثل الملف النووي.
0: وهنا نأتي إلى العقدة النووية كما تدعى الآن. واضح من الإيرانيين بأنهم في كل التصريحات يؤكدون أن ما سيناقش الآن في سويسرا لا يرتبط بالملف النووي، ومع ذلك تخرج تصريحات من بزشكيان الرئيس الإيراني وغيره بأن إيران أساسا لن تتخلى عن حقها في البرنامج النووي، يقولون إنه سلمي وكل هذه التفاصيل. من الجانب الإيراني هل تلمس بأن هذا التكنيك المعتاد، التقنية المعتادة في المفاوضات لنرفع السقف قبل أن نصل إلى هذه النقطة ليكون السقف مرتفع، أم أنه فعلا هذا الموقف الذي يعد خطا أحمرا إيرانيا؟
1: أعتقد أنه قد يكون خطا أحمرا حقيقة، أن إيران ما زالت حتى هذه اللحظات مصممة، وقد تبدو فعلا مصممة بشكل قوي على الاحتفاظ بكمية اليورانيوم المخصب، لأنه هي ما تستطيع من خلاله أن تحقق أمنياتها في المستقبل بتصنيع السلاح النووي، واللي من خلاله تستطيع أن تخلق توازنات إقليمية ودولية، لأنه تعلم تماما أنه إذا امتلكت إيران هذا السلاح لن تكون لقمة سائغة للإسرائيليين ولا للأمريكان ولا غيرهم. وبالتالي ما زالت مصرة الحكومة أو النظام في إيران حاليا على الاحتفاظ بهذه الكمية، وبالتالي احتمالية تصنيع في المستقبل النووي. ومع أنه تقول أنه نتعهد بعدم التصنيع بالسلاح النووي، لكن الحقيقة أن المؤشرات تقول أنه إيران منذ العام 2015 وحتى الآن زادت نسبة التخصيب، كانت في 2015 20% نسبة التخصيب، اليوم 60%. 20% كانت لا تؤهلها للقيام بتصنيع السلاح النووي، 60% هي قريبة جدا من تصنيع
0: السلاح النووي. وارتفع معدل التخصيب بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي.
1: يعني نتحدث عن 10 سنوات، في خلال هذه 10 سنوات استطاعت إيران أن تخصب كمية كبيرة من خلالها تستطيع تصنيع 10 قنابل نووية، وبالتالي من الممكن أن تقوم بذلك في أي لحظة إذا تيحت لها الفرصة، ولا نعلم إذا كانت تصنع أو لا تصنع في الوقت الحالي، لأنه حتى مصير الكمية المخصبة من هذا اليورانيوم لا نعلمها، لا أحد يعلم تماما إذا هي مدفونة في باطن الأرض، إذا هي
0: في مكان أو موزعة في أماكن مجموعة من المجاهيل. طيب دكتور هاني، بناء على ما تتفضل به، يعني قد يكون هذا الاحتمال أيضا قائم عند الولايات المتحدة بالخطوط الحمراء الإيرانية، بالتالي يعني كيف سيكون التعاطي في هذه الجولة تجاه هذا الموضوع؟ استمعنا لجيدي فانس يتحدث بطريقة دعنا نقول أنها إيجابية، يأمل بسلام يعم الشرق الأوسط وكل هذه الإيجابيات، في حين يهدد دونالد ترامب من الولايات المتحدة، وإن كان في ملف غير مرتبط بالملف النووي بل باللبناني، ولكن أيضا ذكر لنا مراسلنا قبل قليل بأنه ترامب وعلى غير العادة أمضى عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد، حيث يعني تعقد عادة مشاورات أمنية وسياسية ومحاطة بالسرية. من كل هذا ما الذي نستنتجه؟ ما الذي نتوقعه؟
1: نتوقع أن احتمالات نجاح المفاوضات الحالية في سويسرا قد تكون احتمالات ضعيفة، وهناك احتمال كبير بألا تتمم هذه المذكرة ولا يتم التوقيع عليها، وبالتالي إذا فشلت في هذه اللحظات معنى ذلك أنه قد نكون أمام احتمالية لعودة التصعيد ولو كان بشكل محدود. لكن حتى هذه اللحظات كل الجهود المبذولة تصب في اتجاه الوصول إلى اتفاقية أو مذكرة تفاهم محدودة تشمل بعض النقاط الأساسية المستقبلية كجدول زمني للقضايا الأساسية بما فيها الأموال المجمدة ومضيق هرمز والحصار، بالإضافة للملف النووي وهو الملف الأهم، والتزام الولايات المتحدة وإسرائيل بالملف اللبناني والعمل على الجبهات المختلفة لوقف العمليات القتالية ككل. من هنا أعتقد أنه إيران ما زالت مصممة على نقاط عديدة، وتقول أنه البند 13 هو المتعلق بالتزام الولايات المتحدة بنقاط عديدة من ضمنها جبهة لبنان والأموال المجمدة، وحتى البند اللي يثير الشك لدينا كثيرا أنه 300 مليار دولار صندوق الاستثمار ما زالت تقول أنه هذا حاليا قابل للتفسير والنقاش خلال هذه الجولة، مما يعني أنه هناك شكوك كبيرة في مدى إمكانية الوصول إلى اتفاق مبدئي. أنا لا أتحدث عن اتفاق دائم بل على اتفاق مبدئي خلال الساعات المقبلة. الآن الأصل أنه في جنيف جاء الوفدان من أجل الوصول إلى توقيع مذكرة تفاهم، لكن تفاجأنا أن هناك جلسات، جلسة أولى هذا الصباح وجلسة احتمال أن تتم هذا المساء واحتمال ألا تتم، وبالتالي نحن أمام إمكانية للتوضيح النقاط العالقة أو أنه قد لا يتم أيضا لا توضيحها ولا الوصول حتى إلى اتفاق وعودة الفود بدون أي اتفاق،
0: حتى من دون صورة بروتوكولية التي يعني لم يأخذها الوفد الإيراني وعبر عن رفضه لها لهذه الصورة. طيب بشكل عام دكتور هاني، إلى حين أن يعني نعرف ونتابع بدقة ما الذي يجري في لوسيرن في سويسرا، بند الأول وهو إيقاف الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، إيران تنظر إلى هذا البند بأنه الركيزة الأساسية لأي خطوة تأتي من بعده، ويفترض أنه هذا البند الأول في مذاكرة التفاهم التي وافقت عليها الولايات المتحدة. هل التركيز ينصب على هذا البند؟ لأنه أيضا كما تفضلت إيران تتحدث عن الإفراج عن الأرصدة، عن الأموال الإيرانية، عن 24 مليار من هنا، 300 مليار من هناك، فبالتالي أيضا إيران تدفع المسألة لأجندتها الكاملة من دون تقديم مقابل لهذا
1: يعني
0: الأمر.
1: يبدو أن الطموح الإيراني كبير وأن السقف عالي، لكن هذا كله يصطدم مع الواقع. الواقع أن الولايات المتحدة ما زالت من الناحية العسكرية ما زالت موجودة في الميدان، وعندها القوة العسكرية اللي تستطيع أن تبقي حصارها على الموانئ الإيرانية إلى مدة زمنية طويلة. معنى ذلك أن هناك استنزاف اقتصادي إيراني، ولكن الخطاب الإيراني الإعلامي والسياسي هو أعلى بكثير جدا من الواقع الميداني. الولايات المتحدة تركز على فتح مضيق هرمز لأن هناك ضائقة مالية واقتصادية كبيرة على مستوى العالم. الولايات المتحدة أيضا معنية بالوصول إلى اتفاق يتم من خلاله تنازل إيران عن ملف النووي بمعنى الكمية المخصبة من اليورانيوم ووقف التخصيب، لأنه إيران منذ العام 2015 الاتفاق الأول اللي انسحب منه ترامب، ذاك الاتفاق كانت تخصب فقط، مسموح لها أن تخصب بنسبة 3.5% لمدة 15 عام، وأنه الكمية اللي عندها اللي 20% مخصب أن تتنازل عنها أو تعيد تخصيب أو يعني تخصيبها بشكل أقل. اليوم إيران
2: راديو الحرية 92. 7 بالعشرة FM.
3: الساعة الآن 9:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
9: أصل القهوة مذاق،
8: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
10: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة.

0: مليون دولار أخرى لتغطية البضائع في خطوة تعكس حجم القلق من اتساع نطاق المخاطر في المنطقة. تحرك شركات التأمين لتجميع قدراتها وتقديم حلول متخصصة يعكس إدراكا متزايدا بأن المخاطر الجيوسياسية أصبحت عاملا أساسيا في معادلة التجارة العالمية. فالسؤال اليوم ليس فقط عن قدرة السفن على عبور المضيق بأمان، بل أيضا عن قدرة قطاع التأمين العالمي على مواكبة بيئة أمنية شديدة التعقيد والتقلب وتوفير شبكة أمان تسمح باستمرار تدفق التجارة والطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وستعمل لويدز مع شركة تشيب السويسرية الأمريكية والنقابات المشاركة للمساعدة في حشد قدرات إضافية لدعم السفن وأطقمها وشحناتها التي تعبر مضيق هرمز، ما يعكس القدرة السوقية العالمية للتحالف لدعم مرونة سلاسل الإمداد البحري. وفي وقت سابق من هذا العام استعانت الحكومة الأمريكية بشركات تأمين لإدارة مرفق التأمين البحري الخليجي الضخم الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات والمدعوم من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية. تحالف يطلق في لحظة محورية للاستقرار الإقليمي، حيث تؤثر التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وحالة عدم اليقين بشأن الأمن البحري على كل من رغبة شركات التأمين والطلب على إدارة مخاطر الحرب.
1: إلى غزة، حيث سقط شهيدان بينهما طفلة وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي من مسيرة استهدفت محيط المحكمة الشرعية غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. ونقلت الطواقم الطبية الشهداء والجرحى لمجمع ناصر الطبي وأصفت حالة المصابين بالمتوسطة. رغم مرور 8 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، لا يزال الفلسطينيون في غزة يعانون من شح المستلزمات الطبية المنقذة للحياة، ما يهدد أرصدة الدم والمواد المخبرية وأجهزة الفحوصات والتشخيص وغيرها، ما يؤثر بشكل مباشر على الخطط العلاجية للمرضى وفرص إنقاذ حياتهم.
2: يحتاج هذا الشاب الثلاثيني وحدة دم أسبوعيا كي يتمكن من غسيل الكلى، معاناة يمكن أن تتوقف لو سمح الاحتلال الإسرائيلي إدخال حقن الهيموغلوبين والحديد اللازمة لهذه الفئات من المرضى. تقول وزارة الصحة إن أكثر من 40% من مرضى الكلى توفوا منذ بداية الحرب لتعذر إجرائهم جلسات الغسل الكلوي.
3: نقص حديد، نقص دم، فمنضطر نروح نجيب وحدات دم لأنه بدوخ المريض، بتعب، بقع، ما بتحسش عليه، لازم وحدة الدم.
2: 32 جهازاً لغسيل الكلى من أصل 52 على وشك التوقف بسبب عدم توفر بودرة البايباك اللازمة لتنقية الدم، عجز يضاف لقائمة طويلة من الاحتياجات اللازمة التي يمنع الاحتلال دخولها إلى القطاع.
4: فيش عندنا علاجات متوفرة اللي هي مثل مادة الريكرمون ومادة الحديد اللي بيحتاجها المريض كل غسلة، سبب الحرب اللي بتواجهنا في غزة وبسبب الحصار اللي واجهنا في غزة. أدى الكلام هذا إلى سحب عينات دم وعطاء مرضى غسيل الكلى وحدات دم، ولكن الأمر هذا غير متوفر باستمرار بسبب الحرب أو الإصابات أو الحالات اللي بتيجي على الاستقبال تنفذ عينات الدم أو وحدات الدم.
2: أكثر من 1000 فلسطيني فقدوا حياتهم بسبب نقص المستلزمات الطبية وعدم القدرة على العلاج في الخارج، بينما يقوم الأطباء بإجراءات تقشفية لمساعدة أكبر قدر من المرضى، حيث بلغت نسبة العجز في المستهلكات المخبرية ومواد الفحص المخبري 87%.
5: تزايد يوماً بعد يوم مشكلة ونقص المواد المخبرية وأيضاً تهالك الأجهزة المستخدمة للفحص يؤثر على جودة الفحوصات وتأخر في إخراج النتائج.
2: وتطالب وزارة الصحة بضرورة توفير مخزون دائم ومريح من الدم ومشتقاته وتوفير أجهزة فحص عوضاً عن تلك التي دمرها الاحتلال، إضافة لتعزيز أرصدة المختبرات وإعادة تأهيلها لتحقيق الحد الأدنى من الاستجابة المطلوبة.
6: يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً تكتيكياً مخادعاً على غزة،
2: إذ يسمح بدخول كميات كبيرة من مواد غير أساسية كالمشروبات الغازية مثلاً، بينما يمنع بشكل متعمد دخول كثير من المستلزمات الطبية الحيوية المنقذة للحياة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء استهداف مسيرة للدعم السريع محطة للوقود في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض بالسودان. بحسب شهود عيان، أصابت المسيرة تجمعا لمواطنين أمام المحطة للحصول على الوقود، وأفاد الشهود بأن فرق الدفاع والإسعاف وصلت إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى كوستي.
6: على درب التصعيد يمضي طرف القتال في السودان. الأبيض، أم روابة وسركم، بؤر مشتعلة. قوات الدعم السريع تصعد هجماتها في المناطق الثلاث. قصف بالمسيرات استهدف مدينة أم روابة بشمال كردفان، تزامن مع إعلان قوات حميتي سيطرتها وتقدمها إلى منطقة سركم في إقليم النيل الأزرق جنوبي السودان. بثت القوات المناهضة للجيش السوداني مشاهد لمركبات عسكرية ودبابات عقب تقدمها في المنطقة، بينما تبدو نيران الحرائق شاهدة على معارك ضارية. تصعيد ينذر بالأسوأ في منطقة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. تحذيرات أممية من كارثة تهدد سكان المنطقة تعيد إلى الأذهان سيناريو مجزرة الفاشر ومناطق أخرى. قلق استنفر اجتماعا لمجلس الأمن خلص إلى تأكيد أعضائه قلقهم البالغ حيال خطر وشيك لارتكاب فظائع واسعة النطاق في الأبيض، تقديرة بهجوم على المدينة استدعى تحرك المبعوث الأممي لحث قائد قوات الدعم السريع على وقف هجومها فورا على الأبيض في ظل تأكيدات بوجود تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة.
7: أستطيع أن أبلغكم بأن المبعوث الشخصي للسودان تحدث مع القائد العام لقوات الدعم السريع، وقد شدد المبعوث الشخصي على الحاجة الملحة إلى خفض التصعيد في منطقة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تدهور الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعرض أرواح المدنيين لمزيد من الخطر.
6: تحرك أممي قد لا يكون ذا جدوى، بينما تصر قوات الدعم السريع على نفي قصفها للمدنيين مرددة مزاعم باستهدافها قوات الجيش السوداني حصرا، في حين تقر الأمم المتحدة بعجزها عن حماية المدنيين والوصول إلى أكثر من 100,000 نازح في الأبيض مع اقتراب الهجوم الوشيك.
7: لمن يسألون عن وجودنا في الأبيض، أستطيع أن أوضح أننا لا نملك وجودا دائما في المدينة، ومع ذلك وعلى الرغم من القيود المفروضة على الوصول يواصل شركاؤنا الإنسانيون العمل على الأرض والبقاء وتقديم المساعدات بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
8: راديو الحرية
9: 92.7
10: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
11: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
12: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
11: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك فاطمئن، مع تحيات الحرية FM.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: ضحايا باستهداف مسيرة مدنية أو مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة سركم.

0: نبدأ من الاجتماع الرباعي في منتجع بيركنشتوك السويسري الذي علق بعد 80 دقيقة من المباحثات بين الوفود الإيرانية والأمريكية والقطرية والباكستانية، وذلك لإجراء مشاورات داخلية. وقال أحد أعضاء فريق التفاوض الإيراني لوسائل الإعلام الرسمية إنه تسنى إنجاز مسودة تتعلق بالإعفاءات من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني. هذا ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن محادثات ثنائية بين الوفدين الإيراني والقطري بدأت عقب المفاوضات الرباعية. وفي مستهل المباحثات الرباعية قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الدوحة ستواصل دعم الوساطة والشراكة حتى الوصول إلى الحل الدائم، فيما أعرب نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عن توقعه بإحراز تقدم إضافي في هذه المفاوضات. وكانت قطر قد أعلنت تشكيل مجموعات تقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كافة جوانب مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، إضافة إلى تشكيل مجموعات متابعة تعنى بتنفيذ المذكرة ومواكبة التقدم المحرز وصولا إلى إبرام اتفاق دائم وشامل. هذا وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن بلاده تأمل في تغيير العلاقات في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا بأنه من الممكن للأوضاع أن تعود إلى ما كانت عليه.
1: لقد شهدنا تقدما كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية لضمان استمرار وقف إطلاق النار في لبنان. فإذا عدنا للنظر إلى حجم الأحداث التي كانت تجري قبل 3 أشهر مقارنة بما كان يحدث قبل 3 أسابيع، سنجد أن تقدما كبيرا قد تحقق. وإذا قارنا ما كان عليه الوضع قبل 3 أسابيع بما كان عليه قبل 3 أيام، فسنرى أن مزيدا من التقدم قد أحرز. لقد ألزمنا الرئيس بالعمل من أجل تحقيق وقف كامل لإطلاق النار على مستوى المنطقة، وقد وجدنا شركاء ممتازين للعمل معنا مثل القطريين والباكستانيين وأصدقائنا في إسرائيل، ونحن جميعا نعمل من أجل تحقيق السلام الإقليمي.
0: قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الاحتفاء الأساسي سيكون بالتوصل للاتفاق النهائي، مضيفا بأن قطر مستمرة في دعم الوساطة من أجل مستقبل أفضل للمنطقة.
2: هذا ليس احتفالنا الرئيسي، فاحتفالنا سيكون عندما نصل إلى الاتفاق النهائي، ونأمل أن يكون ما نشهده الآن مجرد بداية. أتمنى للجميع كل التوفيق، وستظل قطر ملتزمة بدعم هذه الوساطات حتى النهاية وحتى نصل إلى حل.
0: هذا وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بانطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، واصفا إياه باليوم العظيم الذي سيقود إلى سلام عالمي.
3: إنه يوم عظيم، يوم سيعزز السلام والازدهار ليس فقط في المنطقة التي خلفت فيها الأزمة فوضى عارمة، بل سيسهم في تحقيق السلام العالمي.
0: هذا وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الهجمات الأمريكية على إيران إن لم توقف فورا وكلاءها في لبنان على حد تعبيره. وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه يشعر بخيبة أمل من إسرائيل، مضيفا بأنها لا تستطيع فعل أي شيء دون هدم المباني في لبنان. وكشف ترامب أن هناك نقاشا بشأن تمكين الرئيس السوري أحمد الشرع من الدخول إلى جنوب لبنان ومواجهة حزب الله. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل حققت إنجازات لم تتنازل عنها حسب وصفه، وشدد نتنياهو على أن جيشه سيبقى في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان مهما تطلب الأمر.
4: حققنا إنجازات هائلة لن نتنازل عنها، سنبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان مهما تطلب الأمر من أجل الدفاع عن سكان الشمال. بوصف رئيس وزراء إسرائيل أصر على هذا الأمر الذي لن يثنينا عنه أي شيء.
0: ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه ما دام رئيسا للوزراء فإنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.
4: فيما يتعلق بإيران، مهما تكن التطورات السياسية فلن أسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وما دمت رئيسا لوزراء إسرائيل فهذا لن يحدث أبدا.
0: بدوره قال رئيس الأركان الإسرائيلي الزمير إن وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه بين الولايات المتحدة وإيران هش، مؤكدا ضرورة الحفاظ على درجة عالية من الجاهزية لاستئناف العمليات القتالية. وخلال وجوده في الجنوب اللبناني المحتل بمشاركة قادة عسكريين، أكد زمير أن إسرائيل ستواصل القتال ضد حزب الله، مدعيا أن النشاط في منطقتي علي الطاهر وقلعة الشقيف يهدف إلى حماية بلدات المنطقة الشمالية. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن تل أبيب تجري مداولات داخلية لبحث تنفيذ انسحاب محدود جنوبي لبنان قصد دفع الضغوط الأمريكية. وأضاف المصدر نفسه للقناة الإسرائيلية بأن المواقع التي تدرس إسرائيل الانسحاب منها تقع خارج الخط الأصفر. في الأثناء شدد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب سيتعامل مع أي خروقات إسرائيلية، كما أدان الحزب ما وصفه بمسار التفاوض المباشر بين السلطة اللبنانية وإسرائيل، معتبرا أن جولات التفاوض التي يجريها الوفد اللبناني في واشنطن تأتي استجابة لإملاءات أمريكية تمس بسيادة لبنان وتنقل موقعه السياسي إلى معسكر المتصالحين مع إسرائيل. ورأى في بيانه أن هذه المفاوضات لن تفضي إلى نتائج إيجابية، واصفا منطلقاتها بأنها خاطئة ومريبة وتهدف إلى الإذعان والاستسلام. كما اعتبر أن استمرار المشاركة في جلسات التفاوض المباشر يشكل تنفيذا لتوجيهات أمريكية تتجاوز الأصول الدستورية والميثاقية. وأكد حزب الله أن لدى الدولة اللبنانية أوراق قوة يمكن استثمارها للضغط من أجل تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل وغير مشروط من الأراضي اللبنانية، محذرا من أن السياسات الحالية تزيد من المخاطر على استقرار لبنان وسيادته واستقلاله. الآن تنضم لنا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من بيرغشتوك مراسلنا عبد الله إيماسي، من واشنطن محمد بالدين، من طهران حسام دياب، من القدس أحمد دراوشي، ومن بيروت أحمد حسين. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك عبد الله إيماسي، ما المعطيات المتوفرة حول جولة المفاوضات التي تعقد في سويسرا؟ هل انتهت هذه الجولة أم أنها مستمرة، وما أبرز النقاط التي جرى نقاشها حتى الآن؟
5: يحيى، في مداخلات سابقة كنت قد قلت نقلت عن مصادر من داخل منتجع بيرغنستوك بأن هذه المباحثات تجري في أجواء بناءة رغم التحديات التي تواجهها. وقبل نحو 40 دقيقة غرد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني الذي تتولى بلاده دورا محوريا في الوساطة في هذه المحادثات بأنه بإعادة ترحيب قطر بإنعقاد أعمال قمة بحيرة لوتيرن واستكمال المحادثات. وأضع سطرين تحت هذه العبارة، استكمال المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، شاكرا الدور البارز أيضا لباكستان. وقال محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بأنه ينبغي البناء على هذه المحادثات من أجل استدامة السلام في المنطقة. هذا يجيب عن أين وصلت هذه المحادثات، بأنها مستكملة متواصلة رغم كما قلت بعض التحديات التي تواجهها هذه المحادثات، ولكن لا يمكن أبدا الحديث عن انهيارها أو فشلها على عكس ما ذهبت إليه بعض التقارير نقلا عن مصادرها. بالعودة إلى سؤالك حول مضمون هذه المحادثات خلال الجولة الأولى التي دامت ساعة وعشرين دقيقة تقريبا، فإنها تناولت وفق المصادر الرسمية الإيرانية المقربة من الفريق التفاوضي الإيراني هنا في منتجع بيرغنستوك، تناولت مجموعة من الملفات المتعلقة بال الأرصدة الإيرانية المجمدة، وكان هناك إشارة إلى الدور القطري من أجل العمل على تنفيذ هذه النقطة، كذلك مسألة إصدار إعفاءات على النفط الإيراني، وبأن التحضيرات من أجل أن تكون المسودة النهائية جاهزة هي على قدم وساق ووشيكة الانتهاء. كل هذا يعطينا فكرة عن أن هذه المحادثات لا تزال متواصلة صامدة. كذلك أشير إلى ما نقلته وزارة الخارجية الفرنسية بأن وزير خارجيتها سيكون غدا هنا في برغنستوك من أجل إجراء محادثات مع نظيره القطري. نعلم مدى الانخراط الفرنسي في الملف اللبناني الذي يعد نقطة محورية في هذه المحادثات. أيضا من الجوانب التي تناولتها هذه المحادثات في شقها الأول هو مسألة خفض التصعيد، وحتى الآن لا يعلم إلى متى ستستمر هذه المحادثات في يومها الأول، علما أن هناك تحديات لوجستية تتعلق مثلا بتصريحات كانت قد صدرت عن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن مقامه لن يطول هنا في برغنستوك. أيضا يعني هل يمكن أن

0: في إيران إذا لم يفتح مضيق هرمز؟ كيف قرأت هذه التهديدات وكيف ينظر في واشنطن إلى مسار جولة المفاوضات الأولى في سويسرا؟
1: انتظار وترقب لما قد تسفر عنه كانت تصريحات جي دي فانس في مستهل اليوم الأول فيما يفترض أنه جلسات مفاوضات توقعات الجانب الأمريكي بأنها ستطول، تحدثه عن تحقيق بعض التقدم، تلك النبرة الإيجابية التي أشار إليها الزميل عبد الله قبل قليل، كان ذلك لافتا وأيضا انتبهت له الصحافة الأمريكية، لكن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا من جهتها أثارت كثيرا من التساؤلات، وكذلك المواقف. السناتور كريس ميرفي الديمقراطي انتقد هذه التصريحات وقال إن الولايات المتحدة تعلمت بالطريقة الصعبة أنه لا يمكن أن تسيطر على مضيق هرمز ما لم تقم بغزو بري لإيران، وتلك عملية محفوفة بالمخاطر ولا يمكن لترامب القيام بها. السناتور الجمهوري لينزي جراهام حث ترامب على القيام بتلك العملية وقال بأنه على الولايات المتحدة أن تستحوذ على المضيق وأن تتقاضى رسوم.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: وقوله إنه قد يولي هذه المهمة إلى سوريا وإلى الرئيس السوري أحمد الشرع، وهذه تتطابق مع ما كانت مصادر أمريكية قد تحدثت عنه من أنه في الاجتماع الذي عقد قبل أسابيع في البيت الأبيض بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني بحضور الجانب الأمريكي من وزارة الخارجية، وكان ذلك حتى ختامه في بث مباشر من المكتب البيضاوي عندما ألقى كل طرف إضافة إلى ترامب بكلمة حول المباحثات والجولات الأمريكية الإسرائيلية اللبنانية. نقلت وسائل الإعلام عقب ذلك أن ترامب كان عرض أن يقوم الجانب السوري ويطلب من الجانب السوري أن يقوم بمحاربة حزب الله ونزع سلاحه، واليوم يقول ترامب بأنهم ربما يكونون أكثر دقة وأكثر قدرة وكفاءة على ذلك، وانتقد عدم إنهاء إسرائيل للمهمة كما وصفه. المصادر وقت ذاك أشارت إلى أن هذا المقترح لاقى اعتراضا من الجانبين الإسرائيلي واللبناني على دخول الجانب السوري على الخط ومحاربته لحزب الله. حسب وسائل الإعلام الأمريكية، ما نقل عن مصادر في داخل جلسات المفاوضات التي على الأقل الجلسة الأولى التي دامت 80 دقيقة هو أن مسألة لبنان ومضيق هرمز استحوذتا بشكل أساسي على النقاشات، وخاصة مسألة لبنان، إضافة إلى ما نقل عن مصادر إيرانية من أن التخفيف المتعلق بالعقوبات خاصة العقوبات النفطية ربما يكون تم الاتفاق على جزء أو على مبادئ منه في هذه الجلسة الأولى، لكن لا يعرف ما إذا كانت الإدارة الأمريكية بالفعل قادرة على خلق تفاهمات أو الوصول إلى تفاهمات تنقذ مسار الاتفاق كله، لأنه كما نعلم في اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في الأسبوع الثاني من إبريل الماضي كانت العقبة دون فتح مضيق هرمز هي مسألة لبنان، والآن في هذا الاتفاق الإطاري المبدئي الذي وقعه ترامب نهاية هذا الأسبوع وبحر هذا الأسبوع على هامش مشاركته في أعمال قمة السبع بفرنسا، أيضا العقبة من جديد هي لبنان، ورغم تصريحات ترامب السابقة بأنه قادر على أن يلزم الأطراف كلها، ورغم وضوح البند الأول الذي ينص على وقف إطلاق النار ووقف الحرب عمليا بين الأطراف كلها سواء الأطراف الرئيسية أو وكلائها على جميع الجبهات.
4: شكرا لك محمد بالدين، مراسل التلفزيون العربي في واشنطن. إلى طهران مع حسام دياب. حسام، في ظل هذه التهديدات الأمريكية المتواصلة بالتزامن مع انعقاد المفاوضات

0: ما المعلومات المتوفرة من الجانب الإيراني حول سير الجولة الأولى من المفاوضات، وكيف ينظر لها في طهران وفي ظل هذه التهديدات الأمريكية المتواصلة؟
1: كثيرة هي القراءات التي تلت تصريحات أو تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي مع قناة فوكس نيوز الأمريكية. إحدى هذه السرديات أو القراءات كانت لافتة للغاية. هناك من كان يقول أو يرى بأن مسار المفاوضات حتى الآن يسير جيدا ولكن ببطء شديد وحذر من الأطراف المتفاوضة ومن الوسطاء أيضا، لكن يغلف هذا المسار على ما يبدو في جولته الافتتاحية بشيء من المناكفات السياسية والعداء إن صح التعبير. فالأطراف المتفاوضة منذ أن بدأت الفيديوهات تتسرب عن توجه الفريقين المفاوضين إلى قاعة المفاوضات الرباعية التي ضمت كل من باكستان وقطر أيضا، وطريقة تعاطي الوفد الإيراني مع الوفد الأمريكي وحالة البرود الشديدة بين الطرفين وما تلاها من تهديدات من دونالد ترامب، ولاحقا حديث عن انسحاب للفريق الإيراني المفاوض بعد الجولة التي استمرت لحوالي 80 دقيقة. تم الحديث هنا في إيران عبر وسائل الإعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني عن أنه جرى انسحاب بالفعل من هذه المباحثات. لاحقا أكسيوس نقلت عن بعض المصادر المقربة من الفرق المتفاوضة عن أن مسار المفاوضات ما يزال ساريا، وأن حركة الفريق الإيراني المفاوض أتت كشيء من كانت تحمل شيئا من الامتعاض أو الاعتراض على تصريحات أو تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا أكثر ولا أقل، لكن المباحثات جارية. دعم هذه التصريحات التي نقلتها أكسيوس بكلام من الوسطاء من ناحية الجانبين القطري والباكستاني عن أن هذه الجولة كانت بناءة، حديث وسائل إعلام إيرانية وأيضا التلفزيون الإيراني، مراسلة التلفزيون الإيراني في سويسرا التي أشارت إلى أنه جرى التوصل على ما يبدو إلى مسودات تفاهم تتعلق بمسألة سماح أمريكا للجانب الإيراني باستئناف عمليات تصدير الغاز والنفط والبتروكيماويات عبر مضيق هرمز، وأيضا مسودة أخرى تتعلق بفك التجميد عن أموال إيران، ما يعني التحرك تدريجيا من مذكرة التفاهم الأصلية نحو تفعيل عمل أو تفعيل هذه البنود التي تقول إيران بأن على الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ خطوات عملية نحو تنفيذها، أن تتحول هذه البنود من الورق إلى مسودات، يعني بأن الطرفان يحاولان دراسة كل بند على حدة. لكن السؤال المطروح حاليا هو ما الذي سيحدث عمليا على الجبهة اللبنانية؟ هل ستستمر إسرائيل في التهرب من سماع كلام أو أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وستبقى داخل الأراضي اللبنانية، خاصة وأن إيران تطالب بشكل كبير بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية بشكل كامل، وهذا ما يطالب به أيضا حزب الله اللبناني وأنصاره في الداخل اللبناني. سؤال وغموض كبير حول طريقة تعاطي الجانب الإسرائيلي مع هذه النقطة. ربما إن لم تتمكن إيران من التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية لحل هذه المسألة، هناك شكوك عن أن الطرفان المتفاوضان سيعودان إلى الوراء وقد يفشل مسار هذه المفاوضات، خاصة وأن إيران أتت إلى سويسرا وقد أغلقت مضيق هرمز وتتحدث عن أن هذا المضيق سيبقى بيد الإيرانيين إلى يوم القيامة، وأن على الجانب الأمريكي الاقتناع بهذه الفكرة وعدم المحاولة من الآن وصاعدا القيام بفتح هذا المضيق أو الضغط على إيران للقيام بفتحه بأي طريقة كانت. السردية الإيرانية مختلفة تماما، أتت على لسان الرئيس الإيراني مسعود بيزوشكيان في تصريحات مكررة خلال النهار، وأيضا نواب في البرلمان الإيراني كانوا يتحدثون عن أنه جرى التواصل مع الجانب العماني فقط لتسيير الملاحة عبر مضيق هرمز من الآن وصاعدا، وأنه لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد. ما تزال هذه الجولة في بداياتها، لم يرشح الكثير عنها كما تابعنا وكما أفاد الزملاء من سويسرا وأيضا من الولايات المتحدة الأمريكية. قيل خلال الساعات الماضية بأنه قد يتم تمديد هذه الجولة إلى عدة ساعات، لكن لا تأكيد حول هذه النقطة حتى هذه اللحظة. إيران كانت تتحدث بالأصل تفصل عن جولة لمدة يوم واحد فقط، الهدف منها فقط وفقط التأكد من هذه البنود أو الخطوط والخطوات التمهيدية التي على الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذها قبل استئناف المفاوضات في وقت لاحق.
0: شكرا لك حسام دياب، مراسل التلفزيون العربي في طهران. الآن إلى القدس مع مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوش. أهلا بك أحمد. هيئة البث الإسرائيلية تتحدث قبل قليل عن بدء الجيش الإسرائيلي تقليص قواته في لبنان، كذلك رفع القيود المفروضة على المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان. ماذا في تفاصيل ذلك؟ هل بدأت إسرائيل تفكر فعلا في الانسحاب من بعض المناطق التي تحتلها في لبنان؟
2: يحيى، أشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث الآن أمام شبكة أو وكالة أنباء GNS تعقد مؤتمرا سنويا في مدينة القدس. هذه وكالة أنباء مختصة بالشؤون اليهودية وتنشط بالأساس في الولايات المتحدة في كاليفورنيا، فربما يتطرق خلال هذه الكلمة إلى التطورات الأخيرة من المفاوضات وإلى العلاقات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على اعتبار أن جمهور وكالة الأنباء هذه هو بالأساس داخل الولايات المتحدة. القناة 12 الإسرائيلية تقول إن الجيش الإسرائيلي أو إن هناك مباحثات تجري داخل إسرائيل لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق تقدمت فيها مؤخرا خارج الخط الأصفر الأصلي. بعد وقف إطلاق النار كان هناك خط أصفر، ثم بعد ذلك عمل الاحتلال الإسرائيلي على توسيعه ليشمل مناطق جديدة، منها مجدل زون في القطاع الغربي، منها كذلك قلعة شقيف وأيضا تلة علي الطاهر. والآن بحسب ما تنقل القناة 12 الإسرائيلية فهناك مداولات داخل إسرائيل لإمكانية الانسحاب من هذه المواقع. لم يحسم هذا الجدل بعد. من بين المواقع التي هناك جدل بشأنها هي قلعة شقيف. من جهة هناك من يعتقد أن لها رمزية وإسرائيل بالغت في الترويج لهذه الرمزية، بالتالي الانسحاب منها الآن قد ينقلب على إسرائيل. لكن في المقابل هناك وجهة نظر أخرى داخل إسرائيل تقول إن بإمكان الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من هذه النقطة استباقا لأي فرض يأتي من الولايات المتحدة عليها، بمعنى بدلا من أن تفرض الولايات المتحدة على إسرائيل انسحابا من الجنوب اللبناني على ضوء تقدم المفاوضات في سويسرا، قد تلجأ إسرائيل إلى استباق هذا الأمر والترويج لأنها انسحبت من بعض المواقع في الجنوب اللبناني تمهيدا أو استباقا لأي قرار أمريكي من أجل إقناع الإدارة الأمريكية بأنها تتخذ إجراءات على الأرض ولا تتعنت. لكن في المحصلة لن يعتبر هذا الأمر انسحابا من الجنوب اللبناني. بطبيعة الحال في كل مرة يتم الإعلان فيها عن وقف لإطلاق النار يكون هناك إعادة انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي، يتم تخفيف الضغط عن جنود الاحتياط وتسريح هؤلاء الجنود. لكن في المقابل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يصر على أن وقف إطلاق النار هش، وقال إن على الجيش الاستعداد للعودة إلى القتال بفترة وجيزة جدا.
0: شكرا لك أحمد دراوش مراسل تلفزيون العربي في القدس. إلى أحمد حسين في بيروت. أهلا بك أحمد. مواقف عديدة صادرة هذا اليوم في العاصمة اللبنانية، منها مواقف لحزب الله بشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية وبشأن ما يجري في الجنوب، وكذلك حول الجولة القادمة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. نتابع معك أبرز التصريحات حول هذه الملفات. أحمد،
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
5: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية أف أم.
3: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: ترامب وكذلك الرئيس الإيراني ولو إلكترونيا هذا، واليوم هي جولة مفاوضات لنقاش عملية البنود الموجودة في مذكرة التفاهم، لكن قلت أن هناك عقبات كثيرة ما زالت تعترض سير هذه المفاوضات، كيف يمكن تذليلها؟
5: العقبات المبدئية متمثلة في مضيق هرمز، ثانيا في الجبهة اللبنانية، ثالثا في الأموال المجمدة الإيرانية، هذا في الوقت المحدد الحالي. لكن الملف النووي وهو الملف الأهم في كل هذه المسائل، والتي جاءت الولايات المتحدة من بعد مسافة آلاف الأميال إلى المنطقة من أجل ضرب إيران بسبب الملف النووي، لم يتم الاتفاق على جدولة هذا الملف وكيف سيتم التعامل معه، وبالتالي هناك عقبات كثيرة جدا وتحديات تواجه المفاوضين في هذا السياق. وبالتالي تم تأجيل الملف النووي إلى 60 يوم، ولكن على الأقل هناك عقبات ما زالت في جبهة لبنان، في مضيق هرمز كيف سيتم التعامل، وحتى في موضوع الأموال المجمدة. وهنا المفاوضات الحالية التي تسير في سويسرا من أجل ثلاث مسائل أساسية كما قلت: جبهة لبنان ووقف اطلاق النار بشكل كامل ودائم واحتمالية انسحاب الجيش الإسرائيلي، ثانيا والمسألة الأهم وهي فتح مضيق هرمز والانسحاب الأمريكي من الموانئ أو حصار الموانئ الإيرانية، وثالثا فك التجميد عن الأموال الإيرانية 6 إلى 12 مليار دولار. ما عدا ذلك من مسائل سيتم تأجيلها إلى 60 يوم من المفاوضات.
4: طيب أستاذ داهم القحطاني، كيف تتابع دول الخليج العربي جولة المفاوضات التي انطلقت في سويسرا، وما المطلوب خليجيا من أي اتفاق يمكن التوصل إليه بين الإيرانيين والأمريكيين؟
6: في الحقيقة دول الخليج تتابع من خلال وجود دولة قطر في المفاوضات، وكذلك من خلال الاتصالات الاستباقية اللي يعني تجريها عادة الولايات المتحدة عبر وزير الخارجية في وزراء الخارجية دول مجلس التعاون الخليجي. الملف الأهم لدى دول مجلس التعاون الخليجي هو عدم يعني اللجوء إلى القوة في حل النزاعات، والتأكيد على أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست طرف في هذا النزاع، لم تكن ولن تكون، ودول مجلس التعاون الخليجي كانت ترفض وباستمرار إقحام دول المجلس في هذا النزاع، وكانت يعني تقدم يعني مثال للصبر على هذه الاعتداءات الإيرانية على اعتبار أنها ستقف عند حد معين. كذلك المسألة ربما التي توازي هذه الأهمية مسألة مضيق هرمز. مضيق هرمز مسألة مصيرية جدا لدول مجلس التعاون الخليجي وللاقتصاد العالمي المرتبط بصادرات مجلس التعاون الخليجي، ليس فقط من النفط الخام بل حتى من المواد الكيميائية الداخلة في صناعات الزراعة والصناعات الطبية. ولذلك هناك موقف ثابت عبرت عنه دول مجلس التعاون الخليجي في مؤتمر باريس اللي عقدته أكثر من 33 دولة بوجود فرنسا وبريطانيا، وتم فيه التأكيد على أن مضيق هرمز سيفتح لو تم اللجوء إلى القوة العسكرية. الأمر الثاني، لا زالت دول الخليج تتابع المسائل الفنية المتعلقة بالمضيق في المنظمات الدولية المتعلقة في الملاحة. مذكرة التفاهم حسب القراءة الأولية لم تعطي إيران أو سلطنة عمان هيمنة على المضيق، بل قرنتها بما أسمته القانون الدولي، والقانون الدولي واضح في مسألة حق العبور الآمن. صحيح أنه ليست هناك مناطق دولية يعني في مياه دولية في المضيق، لكن في طبعا لضيق المضيق نفسه مضيق هرمز، لكن في الوقت نفسه اتفاقات الدولة تنظم حق يسمونه حق العبور الآمن، والذي لا يجوز لإيران ولا سلطنة عمان الاعتراض عليه. هذا الفهم يعني فهم دول الخليج وفهم الدول الاتحاد الأوروبي وحتى فهم الصين، لأن الصين وهي دولة رئيسية يعني من الدول المعارضة لأي تحكم أي دولة في مضيق هرمز. باقي المسائل لا شك أن مسألة السلاح النووي مهمة جدا، ويعني بالنهاية لو حصل هناك أي تسريب لهذا السلاح، الضحية الأولى مع الشعب الإيراني سيكون يعني شعوب دول الخليج العربي على اعتبار تداخل المياه. مهمة جدا، وهناك أمل بأن النظام الإيراني الجديد بعد أن رأى بعينه المعاناة الكبرى اللي عاناها الشعب الإيراني خلال الحرب يعني اللي تقريبا مضى عليها 3 أشهر، أنه سيغلب الحكمة، وينظرون بتقدير للاتصالات اللي أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي، ومن ضمنها اتصال في وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح الصباح، وينظرون أن هذه راح تكون بداية لشيء من التعقل الإيراني.
4: طيب أستاذ هاني، قلت أن هناك هشاشة في المفاوضات، لكن هل يمكن أن تؤسس هذه الجولة في سويسرا لمسار تفاوضي ناجح يمكن أن يوصل جميع الأطراف إلى اتفاق في نهاية الأمر، رغم أن البنود مذكرة التفاهم فضفاضة وتحمل العديد من التفسيرات؟
5: أنا كما قلت وأؤكد أن العقبات ما زالت كبيرة في ملفات عديدة، والأهم هو الملف النووي بالنسبة للولايات المتحدة. بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة أيضا الملف اللبناني ملف مهم. بالنسبة لدول الخليج والعالم مضيق هرمز هو الأهم في هذا السياق، وبالتالي هذه الملفات الثلاث الأساسية أمامها عقبات كثيرة جدا. إيران ما زالت تؤكد أنه هي تمتلك الحق في مضيق هرمز إلى يوم القيامة كما قال اليوم أحد الساسة الإيرانيين، بينما الولايات المتحدة تؤكد وتهدد بأن هناك احتمالية للعودة للعمليات القتالية وقصف إيران. بالتالي التهديدات التي تأتي من قبل الجانبين والتصريحات السلبية بنفس الوقت، هذه كلها تؤكد أن احتمالية الوصول إلى اتفاق كامل شامل خلال 60 يوم مستبعد. قد يتم تمديد 60 يوم، لكن أنا كما قلت أيضا سابقا أنه موضوع 60 يوم لم تبدأ، أنه الأصل أن يتم التوقيع بروتوكوليا على المذكرة اليوم أو يوم غدا في سويسرا. المذكرة اللي تم توقيع عليها مسبقا إلكترونيا هو جاءوا للاحتفالية، وأن يتم التوقيع في صورة واحدة من قبل الجانبين الإيراني والأمريكي بوجود الوسطاء. لكن حتى هذه اللحظات هناك مسائل فنية ما زالت عالقة في المذكرة نفسها لم يتم التوافق عليها وكيفية تنفيذها، بالتالي لم يتم الحديث عن بدء 60 يوم ومتى ستبدأ، لأنه حتى هذه اللحظات الجلسة التي تم صباح اليوم والجلسة التي قد تعقد مساء هذا اليوم أو غدا، هذه الجلسات ستحدد مصير المفاوضات والمبادئ الأساسية التي ستقام عليها هذه المفاوضات. بناء على جدول زمني محدد وقضايا محددة سيتم وضعها ضمن هذا الجدول ودعم من قبل الوسطاء، لكن يعني الملف النووي سيبقى هو العائق الأساسي أمام كل هذه الاتفاقية.
4: طيب أستاذ داهم، يعني قلت إن فهم دول الخليج لمذكرة التفاهم أنه لا يمكن لإيران التحكم بمضيق هرمز، لكن الواقع يقول عكس ذلك وإيران ترى عكس ذلك، وبالأمس كما تابعنا أن إيران أعادت إغلاق المضيق بمجرد أنها ارتأت أن مذكرة التفاهم لم تحترم من الجانب الإيراني فيما يتعلق بالساحة اللبنانية. بالتالي كيف سيكون موقف أو الموقف الخليجي من فكرة يعني جعل إيران مضيق هرمز كورقة ابتزاز للولايات المتحدة وربما للعالم، وكذلك فرض رسوم تعتبرها إيران رسوم بدل خدمات تقدم للسفن والناقلات التي تعبر من هذا المضيق؟
6: الحقيقة بالأصل إيران بررت الإجراءات الجديدة اللي اتخذتها في مضيق هرمز بأنه في حال وجود عمليات قتالية وأمور تهدد الأمن يجوز للدولة يسمونها الشاطئية أن تتخذ إجراءات لضمان أمنها، لكن هذه فقط في فترة العمليات القتالية، وإحنا لازلنا ترى في فترة العمليات القتالية، ووقف إطلاق النار هذا مؤقت. فحتى الاتفاقات الدولية تنظم مثل هذا الأمر، لكنها تمنع يعني التحكم وتوجيه مضيق هرمز، توجيه سياسي أو اقتصادي. لكن الفهم المشترك أن إيران يجوز لها ولسلطنة عمان أن تقدم خدمات تخزين أو مرور أو تسهل على السفن لمن أراد، هذا مفتوح، وهذا يعني ممكن في الوقت الحالي تقدم يعني من إيران أو لمن أراد. بعض السفن تحتاج مثلا إلى صيانة، بعض السفن تحتاج إلى مساعدة في عبور يعني مواقع معينة من مضيق هرمز. أما إجبار السفن في مسألة أنك لازم تقدم كشف، هذا رفضته كل معظم دول العالم، دول استعمار الخليج، الاتحاد الأوروبي، الصين، وكان هناك أيضا جلسة في الجمعية العامة المتحدة ناقشت مسألة أمن المضائق في العالم كله، وكان التركيز على قضية مضيق هرمز. الحقيقة دول مجلس التعاون الخليجي يعني بالتأكيد لو فرضنا أن انتهى هذا الموضوع بسيطرة كاملة لإيران على كل مضيق هرمز بما في ذلك المواقع التي تتضمن حقوق العبور الآمن حسب الاتفاقات الدولية، طبعا دول الخليج والاتحاد الأوروبي ودول أخرى ممن تتأثر بهذا الغلق ستتجه إلى مجلس الأمن، وإلى بالتأكيد يعني هذا يعني لأن المسألة مصيرية بالنسبة لدول الخليج وغيرها من الدول اللي ما يعني وهناك وسائل كثيرة يمكن إجبار إيران من خلالها على يعني العودة إلى ما قبل العمليات القتالية، ويعني الحفاظ على تعهدات الدولية المتعلقة بحق العبور الآمن.
4: شكرا لك الأستاذ داهم القحطاني الكاتب الصحفي والباحث السياسي، والشكر موصول أيضا لضيفنا هنا في الاستوديو هاني البسوس أستاذ النزاعات الدولية، شكرا لكما. إلى قطاع غزة، حيث سقط شهيدان بينهما طفلة وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمسيرة استهدف محيط المحكمة الشرعية غربية مدينة خان يونس. هذا ونقلت الطواقم الطبية الشهداء والجرحى لمجمع ناصر الطبي، وصفت حالة المصابين بالمتوسطة. رغم مرور 8 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، لا يزال الفلسطينيون في غزة يعانون من شح المستلزمات الطبية المنقذة للحياة، ما يهدد أرصدة الدم والمواد المخبرية وأجهزة الفحوصات والتشخيص وغيرها، ما يؤثر بشكل مباشر على الخطط العلاجية للمرضى وفرص إنقاذ حياتهم.
7: يحتاج هذا الشاب 30 وحدة دم أسبوعيا كي يتمكن من غسيل الكلى، معاناة يمكن أن تتوقف لو سمح الاحتلال الإسرائيلي إدخال حقن الهيموغلوبين والحديد اللازمة لهذه الفئات من المرضى. تقول وزارة الصحة إن أكثر من 40% من مرضى الكلى توفوا منذ بداية الحرب لتعذر إجرائهم جلسات الغسل الكلوي.
8: نقص حديد، نقص دم، فمنضطر نروح نجيب وحدات دم لأنه بدوخ المريض، بتعب، بقع، ما بتحسش عليه، لازم وحدة الدم.
7: 32 جهازاً لغسيل الكلى من أصل 52 على وشك التوقف بسبب عدم توفر بودرة البايباك اللازمة لتنقية الدم، عجز يضاف لقائمة طويلة من الاحتياجات اللازمة التي يمنع الاحتلال دخولها إلى القطاع.
9: في شيء عندنا علاجات متوفرة اللي هي مثل مادة الريكرمون ومادة الحديد اللي بيحتاجها المريض كل غسلة، سبب الحرب اللي بتواجهنا في غزة وبسبب الحصار اللي بواجهنا في غزة. أدى الكلام هذا إلى سحب عينات دم وعطاء مرضى غسيل الكلى وحدات دم، ولكن الأمر هذا غير متوفر باستمرار بسبب الحرب أو الإصابات أو الحالات اللي بتيجي على الاستقبال تنفد عينات الدم أو وحدات الدم.
7: أكثر من 1000 فلسطيني فقدوا حياتهم بسبب نقص المستلزمات الطبية وعدم القدرة على العلاج في الخارج، بينما يقوم الأطباء بإجراءات تقشفية لمساعدة أكبر قدر من المرضى حيث بلغت نسبة العجز في المستهلكات المخبرية ومواد الفحص المخبري 87%.
10: تزايد يوما بعد يوم مشكلة ونقص المواد المخبرية وأيضا تهالك الأجهزة المستخدمة للفحص ما يؤثر على جودة الفحوصات وتأخر في إخراج النتائج.
7: وتطالب وزارة الصحة بضرورة توفير مخزون دائم ومريح من الدم ومشتقاته وتوفير أجهزة فحص عوضا عن تلك التي دمرها الاحتلال، إضافة لتعزيز أرصدة المختبرات وإعادة تأهيلها لتحقيق الحد الأدنى من الاستجابة المطلوبة. يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا تكتيكيا مخادعا على غزة، إذ يسمح بدخول كميات كبيرة من مواد غير أساسية كالمشروبات الغازية مثلا، بينما يمنع بشكل متعمد دخول كثير من المستلزمات الطبية الحيوية المنقذة للحياة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
4: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء استهداف مسيرة للدعم السريع محطة للوقود في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض بالسودان. وبحسب شهود عيان فقد أصابت المسيرة تجمعا للمواطنين أمام المحطة كانوا يحاولون الوصول أو الحصول على الوقود. وأفاد شهود عيان بأن فرق الدفاع المدني والإسعاف وصلت إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى كوستي.
11: على درب التصعيد يمضي طرف القتال في السودان. الأبيض، أم روابة وسركم، بؤر مشتعلة. قوات الدعم السريع تصعد هجماتها في المناطق الثلاث. قصف بالمسيرات استهدف مدينة أم روابة بشمال كردفان تزامن مع إعلان قوات حميتي سيطرتها وتقدمها إلى منطقة سركم في إقليم النيل الأزرق جنوبي السودان. بثت القوات المناهضة للجيش السوداني مشاهد لمركبات عسكرية ودبابات عقب تقدمها في المنطقة، بينما تبدو نيران الحرائق شاهدة على معارك ضارية. تصعيد ينذر بالأسوأ في منطقة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. تحذيرات أممية من كارثة تهدد سكان المنطقة تعيد إلى الأذهان سيناريو مجزرة الفاشر ومناطق أخرى. قلق استنفر اجتماعا لمجلس الأمن خلص إلى تأكيد أعضائه قلقهم البالغ حيال خطر وشيك لارتكاب فظائع واسعة النطاق في الأبيض، تقديرة بهجوم على المدينة استدعى تحرك المبعوث الأممي لحث قائد قوات الدعم السريع على وقف هجومها فورا على الأبيض في ظل تأكيدات بوجود تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة.
12: أستطيع أن أبلغكم بأن المبعوث الشخصي للسودان تحدث مع القائد العام لقوات الدعم السريع، وقد شدد المبعوث الشخصي على الحاجة الملحة إلى خفض التصعيد في منطقة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تدهور الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعرض أرواح المدنيين لمزيد من الخطر.
11: تحرك أممي قد لا يكون ذا جدوى، بينما تصر قوات الدعم السريع على نفي قصفها للمدنيين مرددة مزاعم باستهدافها قوات الجيش السوداني حصرا، في حين تقر الأمم المتحدة بعجزها عن حماية المدنيين والوصول إلى أكثر من 100,000 نازح في الأبيض مع اقتراب الهجوم الوشيك.
12: لمن يسألون عن وجودنا في الأبيض، أستطيع أن أوضح أننا لا نملك وجودا دائما في المدينة، ومع ذلك وعلى الرغم من القيود المفروضة على الوصول يواصل شركاؤنا الإنسانيون العمل على الأرض والبقاء وتقديم المساعدات بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وغيره من الجهات.
11: المخاوف من حدوث مجزرة جديدة في الأبيض لا تجد صدى لها لدى سلطات المدينة. الحديث عن هجوم بري للدعم السريع على الأبيض محض إشاعات يقول والي شمال كردفان، وقد خرج رفقة قائد الفرقة الخامسة مشاة في جولة ميدانية إلى سوق الأبيض الكبير لتأكيد سيطرة الجيش على المدينة.
13: نحن نقول للميليشيا ها نحن في الأبيض.
11: وبينما تحبس الأبيض أنفاسها تتوالى التقارير الأممية المفزعة عن حصيلة حرب تزداد ضراوة ولا تبدو نهايتها وشيكة. نحو 9 ملايين نازح و4 ملايين لاجئ حصلة أكثر من 3 سنوات منذ اندلاع الحرب في السودان لم تجدي النداءات الدولية والمساعي الدبلوماسية لوقفها في ظل إصرار طرفي القتال على الاحتكام لخيار القوة.
4: حذر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي من هجوم روسي تستعد موسكو لشنه خلال الساعات المقبلة. يأتي هذا بعدما أدت هجمات روسية على مناطق متفرقة من أوكرانيا إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.
14: على وقع هجمات متبادلة يتواصل التصعيد بين روسيا وأوكرانيا. في أحدث الضربات شنت القوات الأوكرانية هجوما بالطائرات المسيرة على شبه جزيرة القرم، ما أسفر عن اندلاع حريق في منطقة الميناء بمدينة كيرتش ودوي انفجارات عنيفة هزت مدينة يفباتوريا. كما استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مصفاة نفط في منطقة تيومين غربي سيبيريا ومصفاة أخرى في موسكو 2 هذا الأسبوع. هذه الهجمات الأوكرانية تأتي في ظل تحذير الرئيس زيلينسكي من هجمات وشيكة واسعة النطاق تستعد القوات الروسية لشنها على أوكرانيا ومطالبته السكان بتوخي الحذر الشديد.
11: القوات الروسية تحضر لهجوم وشيك واسع النطاق على أوكرانيا، أرجوكم احرصوا على سلامتكم. خلال الساعات القادمة من المهم جدا الانتباه للإنذارات التي تحذر من الغارات الجوية.
14: من الجانب الآخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير أكثر من 200 طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق روسية متفرقة، لكن بالمقابل سقط جراء الهجمات الروسية قتلى وجرحى في زابوروجيا بجنوب شرق أوكرانيا. حاكم المنطقة ذكر أن القوات الروسية قصفت المدينة بقنابل انزلاقية ما تسبب في دمار في المباني التي يرجح أن بعض السكان محاصرون تحتها. الهجمات الروسية طاولت أيضا مدن سومي وخيرسون وخاركيف وبولتافا الواقعة وسط البلاد. الحرب الروسية الأوكرانية تواصل مسار التحشيد العسكري في ظل تعهد أوكرانيا بمواصلة قواتها شن ضربات متوسطة وطويلة المدى تستهدف قطاع النفط الروسي، وذلك بالتزامن مع إعلان بريطانيا أنها اختبرت أسلحة هجومية جديدة بعيدة المدى تأمل تزويد أوكرانيا بها خلال الأشهر المقبلة ضمن جهود تطوير ذخائر أقل كلفة وأسرع إنتاجا من صواريخ ستورم شادو. وزارة الدفاع البريطانية أوضحت أن الأنظمة الجديدة قادرة على ضرب أهداف تبعد أكثر من 500 كيلومتر وتحمل رؤوسا حربية تزن 225 كيلوغراما على الأقل، فيما تخطط لإجراء مزيد من الاختبارات خلال الفترة المقبلة. وبين تصعيد الميدان وتسارع التسليح تبقى الحرب مفتوحة على مزيد من المواجهة.
4: أعلنت الحكومة الكولومبية حدودها مع فنزويلا وقيدت دخول وخروج الأفراد لأسباب أمنية، وذلك قبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية اليوم. هذا وتتركز المنافسة بين المرشح الرئاسي اليساري إيفان سيبيدا والمرشح الرئاسي اليميني أبيلاردو دي لاسبيريلا بعدما أخفقا في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى من هذه الانتخابات. في خطوة وصفت بالحاسمة تفتح كاراكاس ملف ديونها الخارجية عبر إعادة الهيكلة لترميم جدار اقتصادها المتهالك، قرار مالي ثقيل يطمح لفك العزلة الدولية، لكنه يأتي وسط حقل من الأزمات السياسية والضغوط المعيشية اليومية.
15: خلف المشاهد الحيوية في شوارع كاراكاس أعباء ديون مليارية تثقل كاهل الفنزويليين. إعلان رسمي لإعادة هيكلة ديون تقدر ب 150 مليار دولار يضع فنزويلا أمام منعطف مالي وتاريخي غير مسبوق، خطوة تستهدف فك العزلة المالية لكنها تتحرك وسط اضطرابات سياسية ممتدة.
16: Es decir, Venezuela reduce el monto de la deuda فنزويلا ستخفض قيمة الدين عبر إعادة الهيكلة، وسيتعين عليها الدفع لأنها تخلفت منذ سنوات، لكن هذا يمنحها وصولا للأسواق الدولية. هذا الأمر إلى جانب سياسات أخرى كإلغاء الرقابة على سعر الصرف وتحفيز الصناعة والإنتاج النفطي قد يساهم في إعادة تعافي الاقتصاد الفنزويلي.
15: تتحدث الحكومة عن خطط للتعافي الاقتصادي، لكن آثار الأزمة والديون لا تنتظر انتهاء المباحثات الفنية مع واشنطن. حجم التحدي أكبر من قدرة البنوك المحلية، والتداولات في البورصة لا تكفي لصد موجات التضخم واضطرابات الأسعار، والعملة المحلية تواصل التدهور رغم محاولات الإنعاش.
17: هذا القرار يمنح الاقتصاد الفنزويلي ميزة إيجابية ويعزز الاقتصاد الكلي عبر تحديد المدد والشروط لدفع الديون الخارجية. هل تعتبر إعادة الهيكلة كافية لمواصلة النمو الاقتصادي؟ لا، هذا ليس كافيا، لأنها تسمح بتوضيح الشروط مع الدائنين الخارجيين، ومع ذلك ستكون هناك حاجة إلى قرارات تتخذها الحكومة تخص السياسة الضريبية والمالية وأسعار الصرف.
15: عزوف في المتاجر والأسواق، البضاعة متوفرة، لكن أمواج الأسعار العالية تغرق المواطنين وتبتلع ما تبقى من مدخراتهم المحدودة أصلا. عناوين الصحف تتصادم مع تطلعات مواطن أثقلته الوعود، وتتشابك فيها السياسة مع رغيف الخبز. مفارقات فنزويلا وأزماتها، ثروات تقابلها ديون مليارية، شعب يفاوض الأسواق كل صباح لتأمين قوته اليومي، وحكومة تناور بحثا عن مخرج مالي من الأزمة، تناقضات لا تكتفي برسم واقع فنزويلا بل تعيد تشكيله. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
4: وصلنا إلى ختام هذه الساعة، لكن التغطية تتواصل مع ديما عز الدين. إلى اللقاء.
18: شكرا يحيى، تحياتي مشاهدينا، ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، أبدأها بأبرز عناوينها. مفاوضات إيرانية أمريكية مباشرة في سويسرا، طهران تقول إن المحادثات ركزت على إنهاء الحرب وتخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، وترامب يهدد إيران بسبب ما وصفه بمشاكل حزب الله في لبنان. تزامنا مع محادثات لوسيرن، إصرار إسرائيلي على عدم الانسحاب من جنوبي لبنان، ونعيم قاسم يقول إن حزب الله سيتعامل مع أي خروقات. شهيدان فلسطينيان في قصف بمسيرات إسرائيلية غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. ضحايا باستهداف مسيرة مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة سيركون.

0: نبدأ من الاجتماع الرباعي في منتجع بيرغنشتوك السويسري الذي علق بعد 80 دقيقة من المباحثات بين الوفود الإيرانية والأمريكية والقطرية والباكستانية لإجراء مشاورات داخلية. قال أحد أعضاء فريق التفاوض الإيراني لوسائل إعلام رسمية إنه تسنى إنجاز مسودة تتعلق بالإعفاءات من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني. ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن محادثات ثنائية بين الوفدين الإيراني والقطري بدأت عقب المفاوضات الرباعية. كانت قطر قد أعلنت تشكيل مجموعات تقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كافة جوانب مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، إضافة إلى تشكيل مجموعات متابعة تعنى بتنفيذ المذكرة ومواكبة التقدم المحرز وصولا إلى إبرام اتفاق دائم وشامل. هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المحادثات ركزت على إنهاء الحرب وتخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة. وكانت وكالة تسنيم قد نقلت عن مصدر أن وفد طهران المفاوض غادر مقر المحادثات احتجاجا على تصريحات ترامب. وقال رئيس الوفد محمد باقر قليباف إن على الأمريكيين توخي الحذر في تصريحاتهم، وأضاف أنه لو كانت التهديدات الأمريكية مجدية لما وصلوا إلى حالة اليأس التي يعانون منها حاليا وفق تعبيره. بدوره التلفزيون الإيراني نقل عن عضو في الوفد المفوض قوله إن طهران لن تتفاوض بشأن الملفات الأخرى ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد باستئناف الهجمات الأمريكية على إيران إن لم توقف فورا وكلاءها في لبنان على حد تعبيره. وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه يشعر بخيبة أمل من إسرائيل، مضيفا أنها لا تستطيع فعل أي شيء دون هدم المباني في لبنان. كشف ترامب أن هناك نقاشا بشأن تمكين الرئيس السوري أحمد الشرع من الدخول إلى جنوب لبنان ومواجهة حزب الله. وأنوه مشاهدينا للعاجل نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية أوامر للجيش بوقف عمليته في تل علي الطاهر جنوب لبنان لعدم عرقلة مفاوضات الولايات المتحدة وإيران. إذن هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن أوامر للجيش بوقف عمليته في تل علي الطاهر جنوب لبنان لعدم عرقلة مفاوضات الولايات المتحدة وإيران. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن تل أبيب تجري مداولات داخلية لبحث تنفيذ انسحاب محدود جنوبي لبنان قصد دفع الضغوط الأمريكية. وأضاف المصدر نفسه للقناة الإسرائيلية أن المواقع التي تدرس إسرائيل الانسحاب منها تقع خارج الخط الأصفر. واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل حققت إنجازات لن تتنازل عنها حسب وصفه. شدد نتنياهو على أن جيشه سيبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان مهما تطلب الأمر.
1: حققنا إنجازات هائلة لن نتنازل عنها، سنبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان مهما تطلب الأمر من أجل الدفاع عن سكان الشمال. بوصف رئيس وزراء إسرائيل أصر على هذا الأمر الذي لن يثنينا عنه أي شيء.
0: وتنضم إلي الآن شبكة مراسلي تلفزيون العربي من بيرغنشتوك عبد الله إيماسي، من واشنطن محمد بدين، من طهران حسام دياب، ومن القدس أحمد دراوشة. تحياتي لكم جميعا. وأحمد دراوشة من القدس، دعني أبدأ معك نظرا للعاجل الذي نقلناه قبل قليل عن هيئة البث الإسرائيلية بصدور أوامر للجيش الإسرائيلي بوقف عملياته في تل علي الطاهر لعدم عرقلة المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ما التفاصيل أحمد؟
2: بالفعل ديما، خبر عاجل، هيئة البث الرسمية الإسرائيلية تقول إن المستوى السياسي أوعز للجيش بوقف عملياته في تلة علي الطاهر الاستراتيجية في منطقة النبطية في الجنوب اللبناني. السبب الذي يقدمه المستوى السياسي الإسرائيلي هو الرغبة بعدم عرقلة المفاوضات الأمريكية الإيرانية المنعقدة في سويسرا في هذه الأثناء، لكن بطبيعة الحال الجيش الإسرائيلي تعرض لخسائر كبيرة في هذه التلة خلال اليومين الماضيين. شملت الإقرار بمقتل 5 جنود إسرائيليين، من بينهم ضابط وقائد كتيبة، بالإضافة إلى عشرات المصابين من الجنود الإسرائيليين. يزعم الجيش الإسرائيلي أن تحت تلة علي الطاهر شبكة أنفاق ضخمة، فيها كذلك مقر عمليات أو غرفة العمليات المركزية لحزب الله اللبناني. حتى الآن من غير الواضح إن كان هو أو إن كان القرار هو فقط وقف عمليات السيطرة على هذه التلة وشبكة الأنفاق الموجودة تحتها أو الانسحاب من هذه المنطقة بالكامل، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد تباهى بالأمس فقط أنه ضرب حصارا على هذه التلة وأنه يحاصر من قدر أنهم عشرات المقاتلين في حزب الله، قال إنهم معالقون ومحاصرون في هذه التلة. فمن غير الواضح إن كان انسحب من هناك وبالتالي تمكن عناصر حزب الله من الخروج من هذه التلة، أو أنه فقط أوقف عمليات السيطرة وما زال عناصر حزب الله محاصرون في هذه المنطقة. حتى الآن طبعا لم يعلق حزب الله على مسألة حصار عناصره أو عشرات العناصر كما تزعم إسرائيل في شبكة الأنفاق تلك، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه تلقى أوامر من القيادة السياسية الإسرائيلية بوقف هذه العملية خلال الفترة الحالية.
0: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دراوشة، وإلى برغنشتوك معك عبد الله إيماسي لنتابع المجريات في سويسرا بخصوص هذه الجولة الإيرانية الأمريكية بالوساطتين الباكستانية والقطرية. يعني كما يقول أحمد ونقل لنا، الإسرائيليون يقولون رغبة في عدم عرقلة المسار، ولكن غالبا هو قد يكون ضغطا أمريكيا، فالمسار كيف يسير حتى اللحظة؟
3: وضغط أكبر مصدره الوسيطين في هذه المحادثات ديما يتعلق الأمر بقطر وباكستان، اللتين لعبتا دور كبير جدا من أجل تأمين هذه المحادثات التي تعتبر الصفحة الأولى ضمن يعني على درب تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمريكيين والإيرانيين الأسبوع الماضي، وبدلتا يعني إسلام أباد والدوحة جهود من أجل تأمين وإنقاذ هذه المحادثات، وبالتالي هناك انطلاقا من دورهما كوسيطين بالإضافة إلى دور البلد المستضيف، هناك جهود كبيرة جدا من أجل خلق أجواء أو بيئة تفاوضية بعيدا عن أي ضغوطات، خاصة أنه قبيل انطلاق الجولة الأولى من هذه المحادثات والتي استمرت 120 دقيقة يعني وفق تقديرات من داخل منتجع بيرغنشتوك هنا المطل على بحيرة لوسيرن، كنت أقول بأنه قبل هذه انطلاق هذه المحادثات كانت هناك تصريحات سواء من الجانب الأمريكي سواء من الجانب الإيراني، وبالتالي الوسيطين يعني مارسا ضغوطا قوية جدا على واشنطن وعلى طهران من أجل الكف عن هذه مثل هذه التصريحات، ويبدو أن الأمريكيون أوصلوا نفس الرسالة للإسرائيليين من أجل عدم العمل على تقويض هذه المحادثات. المحادثات في المجمل وفي ظل شح المعلومات حتى الآن لا يعلم مصيرها، اللهم بأنها يعني أجواؤها بناءة وفق التصريحات الصادرة، وبأن بأنها مستمرة، وهذا ما جاء في تغريدة لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. كذلك قبل قليل كان هناك اجتماع ثنائي بين رئيس الوزراء الباكستاني بوزير الخارجية السويسري، وشددت كل هذه الأطراف الميسرة والوسيطة على ضرورة تأمين هذه المحادثات، خلق بيئة استقرار إن صح التعبير. كذلك على مستوى الملفات التي نوقشت حتى هذه اللحظة وفق الإعلام الرسمي الإيراني تحديدا، هناك ملفات تتعلق بمصير الأرصدة الإيرانية المجمدة والجهود من أجل الإفراج عليها عنها، أو العمل على صياغة إطار من أجل الإفراج عنها. كذلك مسألة رفع العقوبات على النفط الإيراني، وبأن هناك مسودة جاهزة من أجل في صيغتها النهائية إن صح التعبير. الملف النووي الإيراني مستبعد حتى هذه اللحظة على جدول وعلى طاولة النقاش. كذلك الجبهة اللبنانية يبدو أنها حاضرة في الجولة الأولى من هذه المحادثات. بعد الانتهاء من هذه الاجتماعات التي دامت 80 دقيقة كما قلت، حتى الآن هناك صمت تام يحيط بمصير هذه الاجتماعات التي يشهدها منتجع بيرغنشتوك.
0: شكرا جزيلا من بيرغنشتوك مراسل تلفزيون العربي عبد الله وإيماسي. والآن نبقى مع واشنطن وطهران لنتابع مع مراسلينا كيف تنعكس ما يجري أو ينعكس ما يجري في بيرغنشتوك في كلا العاصمتين، وما يترافق مع ذلك من أحداث وتصريحات داخلية. وإن بدأنا من طهران معك حسام دياب.

0: هذا العراك إن صح التعبير بين بعض نواب البرلمان إلى الملاسنات، وأيضا كان هناك تصريحات حادة للغاية من محمود نبويان يوم أمس أجبرت التلفزيون الإيراني بعد انتهاء مقابلته على التلفزيون لإصدار بيان اعتذار من التصريحات التي اتلقها نبويان حول مسار المفاوضات وإلقائه اللوم بشكل كبير على الوفد الإيراني المفاوض، واعتبار نبويان أن هذه المفاوضات لن تفضي في نهاية المطاف إلى أي نتيجة ملموسة نتيجة التجارب الطويلة لإيران مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذا مبرر بالنسبة لنواب البرلمان، لديهم حصانة يستطيعون أن يتحدثوا في الطريقة التي يشاؤونها، لكن الجانب الذي يتعاطى بشكل أكثر دبلوماسية هو الحكومة الإيرانية ممثلة بالرئيس مسعود بيزشكيان الذي ما زال يحاول الابتعاد قدر الإمكان ديما عن الخوض في الحواشي والتفاصيل السياسية والتركيز على أن الهدف من هذه المفاوضات أو ما تسعى إليه الحكومة كطرف ضالع في بناء هذه المنظومة التفاوضية الإيرانية هو المردود الاقتصادي للشارع الإيراني الذي أيضا سيرخي بظلاله وعلى الحكومة الإيرانية، وستخرج فيه من خلاله الحكومة في نهاية المطاف بمشهد المنتصرة مقارنة بالحكومات السابقة. نتحدث هنا عن حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني، والتي في ظل هذه الحكومة في العام 2015 دخلت إيران أو قامت بتوقيع الاتفاق النووي، لاحقا خرج منه دونالد ترامب في العام 2018، ودخلت إيران في نفق مظلم على المستوى السياسي والاقتصادي أوصل البلاد إلى ما هي عليه اليوم. أيضا على مستوى النواب الرئيس الإيراني كمحمد رضا عارف يتحدثون بتفاؤل كبير حول مسار هذه المفاوضات. إبراهيم رضائي على سبيل المثال أيضا بالعودة إلى البرلمان، وهو المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، ولهذه اللجنة عضو متواجد حاليا مع الفريق الإيراني المفاوض المتواجد في بيرغنشتوك. رضائي قال علينا أن نحذر حاليا فقط وفقط من رافائيل غروسي، هو أخطر على الإيرانيين من إدارة قيادة العمليات الوسطى سينتكوم الأمريكية في الشرق الأوسط. قال بأنه كل مرة يتواجد فيها غروسي بالقرب من فريق إيران المفاوض تكون النتائج سلبية، هو أخطر على إيران من أي أحد آخر ويجب إبعاده بأي شكل كان عن مسار هذه المفاوضات. نعلم جميعا أو ترى إيران ديما بأن غروسي يسعى من خلال إدراج اسمه على مسار هذه المفاوضات، وبالنظر إلى رغبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة بأي شكل كان إلى إيران للإشراف على المنشآت التي تم استهدافها أمريكيا في حرب 12 يوما في العام الماضي، يحاول تحقيق انتصار شخصي له بحسب السردية الإيرانية تساعده ربما في انتخابات الأمم المتحدة كونه مرشح أيضا على ما يبدو يريد ترشيح نفسه لرئاسة الأمم المتحدة لاحقا. لا تريد إيران على ما يبدو لغروسي أن يصل إلى هذه النقطة، لأنها ترى بأن لديها ثأر طويل مع رافائيل غروسي الذي ساهم بشكل ما عبر تقاريره السلبية والمسيسة بحسب إيران بدفع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في العام الماضي ولاحقا في الحرب الأخرى حرب 40 يوما التي انتهت قبل 3 أشهر. أما الفريق الإيراني المفاوض بحسب ما رشح حتى الآن من سويسرا يتحدث أيضا عن أن المسار ما يزال بناء حتى هذه اللحظة، لكن لا معلومات إن كان بالفعل الفريق الإيراني المفاوض انزعج عمليا من ترامب ورحل نهائيا عن هذه المفاوضات وسد الباب وراءه، أم أنه ما يزال متواجد في سويسرا.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام الدياب، ونتابع معك المشهد الأمريكي من واشنطن محمد بدين.
2: ديما من حيث انتهى زميل حسام، نقطة هل استمرت المفاوضات أم لم تستمر، هل هنالك محاولات لرأب الصدع عمليا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذه تقريبا هي نقاط التركيز الآن. وتقول بعض المصادر الدبلوماسية التي تحدثت إلى CNN وخاصة مصدر دبلوماسي إيراني على اتصال بالوفد الإيراني بأن المفاوضات في مرحلة بين مرحلتين، لا هي مستمرة على نفس نمط الجلسات كما كان يحدث أو كما حدث في الواقع، الجلسة ذات 80 دقيقة ساعة وثلث تقريبا عقدت اليوم بين الوفدين بحضور الوسطاء والمستضيف، ولا هي أيضا قطعت أو انتهت، أي أن الوفد الإيراني ما يزال موجودا. يقول هذا المصدر الدبلوماسي الذي تحدث لشبكة CNN بأن الوسطاء أو

0: أن هنالك قنوات يجري من خلالها الآن محاولة استعادة طريق الدبلوماسية، أي المسار الذي قدم الوفود أو قدم الوفدان إضافة إلى الوسيطين من أجل أن يبنوا عليه، وهو نقاش التفاصيل. كان التركيز في جلسة اليوم على مسألة لبنان ومضيق هرمز، وأجلت المسألة النووية كما أشار إلى ذلك الزميل عبد الله قبل قليل، أجلت إلى وقت لاحق. في الوقت الراهن يبدو أن هنالك انتظارا لهذه الجهود الموازية التي يقوم بها الوسطاء على الأرجح في محاولة استعادة مسار وجدول الجلسات. لا ننسى أن الجلسة الطارئة بخصوص لبنان ومضيق هرمز تحديدا لبنان قد طلبها الجانب الإيراني وأضيفت اليوم. هنالك مؤشرات إيجابية ترصد في تصريحات نائب الرئيس جيدي فانس، لكن تصريحات ترامب اليوم يبدو أنها عقدت المشهد أكثر بالنسبة لمسار هذه المفاوضات، وربما تكون لها آثار سلبية عليها.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. سنبقى في العاصمة الأمريكية واشنطن، لينضم إلي الآن ريتشارد ويتس كبير الباحثين في مؤسسة ويكي ستراد للأمن الاستراتيجي والاستراتيجية العسكرية. تحياتي لك ريتشارد. سأبدأ معك بإيجابية جيدي فانس التي لمسناها من تصريحاته، وتهديدات ترامب الذي أطلقها بموازاة نقطة الانطلاق لهذه الجولة الدبلوماسية. كيف نصف المسافة بين تصريحات الرجلين ومقاربة الرجلين؟
2: ربما ثمة أدوار تكميلية بين الرجلين، ترامب هو الرجل الشرير الذي سوف يهين الناس ويهدد، وفانس هو الخير العقلاني المتوازن في القاعة والذي سيحاول أن يسر الهوى بين واشنطن وطهران. لذلك هذا يرتبط بلعب أدوار تكاملية.
1: يعني شرطي جيد شرطي سيء لعبة يلعبها الرئيس ونائبه كاحتمال، ولكن يعني برأيك تأثير تصريحات ترامب بهذه الحدية وكما وصف قبل قليل في مداخلة سابقة مراسلنا من واشنطن، وكأن الأمور يعني ما زالت في بدايتها على نفس الحدة نفس التهديدات نفس المقاربة، ألا تؤثر على سير الأمور يعني أكثر من تبادل أدوار؟ ألا تعقد الأمور وهي معقدة أصلا ريتشارد؟
2: لقد سمعنا ترامب يتحدث بهذه النبرة وعلى مدى سنتين، طبعا بيانات متعددة، لا يتعين التركيز على ما يقوله ولكن يتعين التركيز على السياسات. طبعا هو هدد وسوف يهدد، ولكن أعتقد أن الأمر الأساسي هو التركيز على السياسات. وثمة إشارات واضحة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست متحمسة لاستئناف العمليات العسكرية، والولايات المتحدة الأمريكية قد أضعفت من نشر قواتها وأنهت الحصار المناوئ الحصار البحري، وتسعى إلى الانخراط السياسي الدبلوماسي. وطبعا ثمة فرصة لرفع العقوبات وتنحية العراقيل جانبا، والرئيس ترامب ولحم فريد في نوعه أدت جهوده إلى هذه المزايا لأنه كان عدائيا، يمكنه ربما أن يقبل بالتسويات. إذا ما كان الرئيس ديمقراطيا فإن الأمور ستكون أصعب، لأن التنازلات ستجعل الرئيس ربما الديمقراطي أضعف.
1: مع هذه المؤشرات التي تتحدث عنها ريتشارد، إذا أرفقناها أيضا بالرد الفوري الإيراني كما قال كبير المفاوضين قاليباف ناصحا الأمريكيين، وهنا يقصد الرئيس الأمريكي أن يكون حذرا في تصريحاته مع كل المشهد الذي نتابعه منذ ساعات في سويسرا. هل نجحت إيران أن تضع نفسها ندا مفاوضا للولايات المتحدة بأوراقها بعدم يعني التنازل الذي جرى سواء في الحرب وصولا إلى هذه النقطة؟
2: نعم، لا أريد أن أستخدم كلمة ند، ولكن البلدان طبعا يختلفان. الولايات المتحدة الأمريكية لديها قوة عسكرية تقليدية، وطبعا إيران لديها مزية الجغرافيا. الولايات المتحدة الأمريكية لديها طبعا سياسة مختلفة، والقيادة الإيرانية على الأقل حازمة وتهمش المعارضة وهي قوية، وبطريقة طبعا يتمناها ترامب نفسه. الولايات المتحدة الأمريكية لديها طبعا اقتصاد أقوى، ولكن هذا يعني أنها تعول على المنظومة الدولية الاقتصادية، فهما ليس ندين، ولكن أعتقد أن ثمة مزيات تناظرية متماثلة. هذا يعني أن أي طرف لا يمكنه أن يرغم الطرف الآخر على القيام بما يريد.
1: بالتالي بمتابعتك لمجريات هذا اليوم ريتشارد، يعني ما سقف التوقعات الواقعي الذي يجب أن نخصصه لمجريات سويسرا في هذه المرحلة؟
2: كما تعرفين ليس ثمة سقف واضح وحد واضح أي شيء يمكن أن يحصل، لأننا شهدنا ذلك خلال الأشهر الماضية. الصفقة التي تم التوصل إليها منذ يومين على الأقل لم يتوقعها الكثيرون، الكثير من التنازلات الأمريكية وذكرت تفاهم شاملة، وبالتالي أتوقع أن لن يكون هنالك أي مفاجآت إزاء أي شيء. ولكن هدف أمريكا الأساسي هو استمرار هذا التصير، هذه العملية لكي لا تنهار. وبطبيعة الحال الأمور أصبحت جدية خلال 48 ساعة الماضية. أمريكا يجب أن تفصل ملف لبنان. الإيرانيين يعتقدون أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها سيطرة كاملة على إسرائيل كما هو شأن إيران على حزب الله، ولكن هذا بعيد عن الواقع. طبعا فتح مضيق هرمز أمر مهم ولا يجب أن يغلق مجددا، وبالتالي يتعين التركيز ربما على الملف اللبناني ومضيق هرمز.
1: لماذا الولايات المتحدة ليس لديها سيطرة أو تأثير ربما يعني بمثابة السيطرة على إسرائيل، طالما ترامب قال بأنه هو يعتقد أنه لولا وجوده لكانت تدمرت إسرائيل، فهو يعني دائما يتحدث بأنه صاحب الفضل وإلى ما ذلك؟
2: نعم، الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال لديها سيطرة بنسبة معينة. حزب الله هو فرع من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، وطبعا حزب الله ربيب إيران وكيل إيران، وطبعا الحرس الثوري يعتبر حزب الله فرعا منه من خلال تركيبته وإلى ما هنالك. أما إسرائيل فهي ليست جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية أو الحزب الجمهوري، إنها دولة مستقلة، وهنالك زعماء في إسرائيل تحدوا الولايات المتحدة الأمريكية على مدى سنوات إزاء المستوطنات ومشاكل ذلك، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها أن تضغط على إسرائيل، لديها نفوذ، ولكنها لا يمكنها أن تأمر الإسرائيليين أن يسحبوا قواتهم. يجب أن يكون هناك عملية تفاوض، يمكن الإسرائيليين أن يحصلوا على مزايا معينة، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا. ترامب ربما الرئيس الأكثر نجاعة في التأثير على إسرائيل مقارنة مع الرؤساء الآخرين، ولكنه لا يمكنه أن يسيطر على إسرائيل بالطريقة التي تسيطر فيها قيادة الحرس الثوري على حزب الله.
1: من واشنطن ريتشارد ويتس، كبير الباحثين في مؤسسة ويكيستراد للأمن والاستراتيجية العسكرية. أطلقت شركة لويدز تحالفا تأمينيا جديدا بالتعاون مع كبرى شركات التأمين بهدف توفير تغطية إضافية ضد مخاطر الحرب البحرية للسفن والبضائع المارة عبر مضيق هرمز. يأتي إطلاق هذا التحالف في توقيت بالغ الحساسية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجدد المخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية واستقرار المنطقة.
3: في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، حيث تمر إمدادات النفط والتجارة العالمية، تتحول المخاطر الجيوسياسية إلى تحد اقتصادي وتأميني من الطراز الأول. لويدز البريطانية تدشن بالتعاون مع مجموعة من شركات التأمين العالمية الكبرى تحالفا جديدا لتوفير تغطيات إضافية ضد مخاطر الحرب البحرية للسفن والبضائع العابرة للمضيق. تحالف لا يقتصر على تقديم وثائق تأمين تقليدية، بل يوفر قدرات تأمينية تصل إلى 200 مليون دولار لمخاطر السفن والحماية والتعويض، إضافة إلى 200 مليون دولار أخرى لتغطية البضائع، في خطوة تعكس حجم القلق من اتساع نطاق المخاطر في المنطقة. تحرك شركات التأمين لتجميع قدراتها وتقديم حلول متخصصة يعكس إدراكا متزايدا بأن المخاطر الجيوسياسية أصبحت عاملا أساسيا في معادلة التجارة العالمية. فالسؤال اليوم ليس فقط عن قدرة السفن على عبور المضيق بأمان، بل أيضا عن قدرة قطاع التأمين العالمي على مواكبة بيئة أمنية شديدة التعقيد والتقلب، وتوفير شبكة أمان تسمح باستمرار تدفق التجارة والطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وستعمل لويدز مع شركة تشيب السويسرية الأمريكية والنقابات المشاركة للمساعدة في حشد قدرات إضافية لدعم السفن وأطقمها وشحناتها التي تعبر مضيق هرمز، ما يعكس القدرة السوقية العالمية للتحالف لدعم مرونة سلاسل الإمداد البحري. وفي وقت سابق من هذا العام استعانت الحكومة الأمريكية بشركات تأمين لإدارة مرفق التأمين البحري الخليجي الضخم الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات والمدعوم من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية. تحالف يطلق في لحظة محورية للاستقرار الإقليمي، حيث تؤثر التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وحالة عدم اليقين بشأن الأمن البحري على كل من رغبة شركات التأمين والطلب على إدارة مخاطر الحرب.
1: إلى غزة، حيث سقط شهيدان بينهما طفلة وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي من مسيرة استهدف محيط المحكمة الشرعية غرب مدينة خان يونس. ونقلت الطواقم الطبية الشهداء والجرحى لمجمع ناصر الطبي، ووصفت حالة المصابين بالمتوسطة. كما نقلت طواقم الدفاع المدني في محافظة رفح عددا من المصابين إثر استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين في مخيم الإسراء بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. رغم مرور 8 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، لا يزال فلسطينيون في غزة يعانون من شح المستلزمات الطبية المنقذة للحياة، ما يهدد أرصدة الدم والمواد المخبرية وأجهزة الفحوصات والتشخيص وغيرها، ما يؤثر بشكل مباشر على الخطط العلاجية للمرضى وفرص إنقاذ حياتهم.
4: يحتاج هذا الشاب 30 وحدات دم أسبوعيا كي يتمكن من غسيل الكلى، معاناة يمكن أن تتوقف لو سمح الاحتلال الإسرائيلي إدخال حقن الهيموغلوبين والحديد اللازمة لهذه الفئات من المرضى. تقول وزارة الصحة إن أكثر من 40% من مرضى الكلى توفوا منذ بداية الحرب لتعذر إجرائهم جلسات الغسل الكلوي.
5: نقص حديد، نقص دم، فمنضطر نروح نجيب وحدات دم لأنه بدوخ المريض، بتعب، بقع، ما بتحسش عليه، لازم وحدة الدم.
4: 32 جهازاً لغسيل الكلى من أصل 52 على وشك التوقف بسبب عدم توفر بودرة البايباك اللازمة لتنقية الدم، عجز يضاف لقائمة طويلة من الاحتياجات اللازمة التي يمنع الاحتلال دخولها إلى القطاع.
6: في شيء عندنا علاجات متوفرة اللي هي مثل مادة الريكرمون ومادة الحديد اللي بيحتاجها المريض كل غسلة. سبب الحرب اللي بتواجهنا في غزة وبسبب الحصار اللي بواجهنا في غزة. أدى الكلام هذا إلى سحب عينات دم وعطاء مرضى غسيل الكلى وحدات دم. ولكن الأمر هذا غير متوفر باستمرار بسبب الحرب أو الإصابات أو الحالات اللي بتيجي على الاستقبال تنفد عينات الدم أو وحدات الدم.
4: أكثر من 1000 فلسطيني فقدوا حياتهم بسبب نقص المستلزمات الطبية وعدم القدرة على العلاج في الخارج، بينما يقوم الأطباء بإجراءات تقشفية لمساعدة أكبر قدر من المرضى، حيث بلغت نسبة العجز في المستهلكات المخبرية ومواد الفحص المخبري 87%.
7: تزايد يوماً بعد يوم مشكلة ونقص المواد المخبرية وأيضاً تهالك الأجهزة المستخدمة للفحص يؤثر على جودة الفحوصات وتأخر في إخراج النتائج.
4: وتطالب وزارة الصحة بضرورة توفير مخزون دائم ومريح من الدم ومشتقاته وتوفير أجهزة فحص عوضاً عن تلك التي دمرها الاحتلال، إضافة لتعزيز أرصدة المختبرات وإعادة تأهيلها لتحقيق الحد الأدنى من الاستجابة المطلوبة.
8: يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً تكتيكياً مخادعاً على غزة، إذ يسمح بدخول كميات كبيرة من مواد غير أساسية كالمشروبات الغازية مثلاً، بينما يمنع بشكل متعمد دخول كثير من المستلزمات الطبية الحيوية المنقذة للحياة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: أفادت شبكة أطباء سودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء استهداف مسيرة للدعم السريع محطة للوقود في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض بالسودان. بحسب شهود عيان، أصابت المسيرة تجمعاً لمواطنين أمام المحطة، وأفاد الشهود في أن فرق الدفاع المدني والإسعاف وصلت إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى كوستي.
9: على درب التصعيد يمضي طرف القتال في السودان. الأبيض، أم روابة وسركم بؤر مشتعلة. قوات الدعم السريع تصعد هجماتها في المناطق الثلاث. قصف بالمسيرات استهدف مدينة أم روابة بشمال كردفان، تزامن مع إعلان قوات حميتي سيطرتها وتقدمها إلى منطقة سركم في إقليم النيل الأزرق جنوبي السودان. بثت القوات المناهضة للجيش السوداني مشاهد لمركبات عسكرية ودبابات عقب تقدمها في المنطقة، بينما تبدو نيران الحرائق شاهدة على معارك ضارية. تصعيد ينذر بالأسوأ في منطقة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. تحذيرات أممية من كارثة تهدد سكان المنطقة تعيد إلى الأذهان سيناريو مجزرة الفاشر ومناطق أخرى. قلق استنفر اجتماعا لمجلس الأمن خلص إلى تأكيد أعضائه قلقهم البالغ حيال خطر وشيك لارتكاب فظائع واسعة النطاق في الأبيض، تقديرة بهجوم على المدينة استدعى تحرك المبعوث الأممي لحث قائد قوات الدعم السريع على وقف هجومها فورا على الأبيض في ظل تأكيدات بوجود تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة.
10: أستطيع أن أبلغكم بأن المبعوث الشخصي للسودان تحدث مع القائد العام لقوات الدعم السريع، وقد شدد المبعوث الشخصي على الحاجة الملحة إلى خفض التصعيد في منطقة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تدهور الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعرض أرواح المدنيين لمزيد من الخطر.
9: تحرك أممي قد لا يكون ذا جدوى، بينما تصر قوات الدعم السريع على نفي قصفها للمدنيين مرددة مزاعم باستهدافها قوات الجيش السوداني حصرا، في حين تقر الأمم المتحدة بعجزها عن حماية المدنيين والوصول إلى أكثر من 100,000 نازح في الأبيض مع اقتراب الهجوم الوشيك.
10: لمن يسألون عن وجودنا في الأبيض، أستطيع أن أوضح أننا لا نملك وجودا دائما في المدينة، ومع ذلك وعلى الرغم من القيود المفروضة على الوصول يواصل شركاؤنا الإنسانيون العمل على الأرض والبقاء وتقديم المساعدات بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وغيره من الجهات.
9: المخاوف من حدوث مجزرة جديدة في الأبيض لا تجد صدى لها لدى سلطات المدينة، الحديث عن هجوم بري للدعم السريع على الأبيض محض إشاعات، يقول والي شمال كردفان، وقد خرج رفقة قائد الفرقة الخامسة مشاة في جولة ميدانية إلى سوق الأبيض الكبير لتأكيد سيطرة الجيش على المدينة.
11: نحن نقول للميليشيا ها نحن في الأبيض.
9: وبينما تحبس الأبيض أنفاسها تتوالى التقارير الأممية المفزعة عن حصيلة حرب تزداد ضراوة ولا تبدو نهايتها وشيكة. نحو 9 ملايين نازح و4 ملايين لاجئ حصيلة أكثر من 3 سنوات منذ اندلاع الحرب في السودان لم تجد النداءات الدولية والمساعي الدبلوماسية لوقفها في ظل إصرار طرفي القتال على الاحتكام لخيار القوة.
1: حذر الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي من هجوم روسي تستعد موسكو لشنه خلال الساعات المقبلة. يأتي هذا بعدما أدت هجمات روسية على مناطق متفرقة من أوكرانيا إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.
12: على وقع هجمات متبادلة يتواصل التصعيد بين روسيا وأوكرانيا. في أحدث الضربات شنت القوات الأوكرانية هجوما بالطائرات المسيرة على شبه جزيرة القرم، ما أسفر عن اندلاع حريق في منطقة الميناء بمدينة كيرتش ودوي انفجارات عنيفة هزت مدينة يفباتوريا. كما استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مصفاة نفط في منطقة تيومين غربي سيبيريا ومصفاة أخرى في موسكو مرتين هذا الأسبوع. هذه الهجمات الأوكرانية تأتي في ظل تحذير الرئيس زيلينسكي من هجمات وشيكة واسعة النطاق تستعد القوات الروسية لشنها على أوكرانيا ومطالبته السكان بتوخي الحذر الشديد.
9: القوات الروسية تحضر لهجوم وشيك واسع النطاق على أوكرانيا، أرجوكم احرصوا على سلامتكم. خلال الساعات القادمة من المهم جدا الانتباه للإنذارات التي تحذر من الغارات الجوية.
12: من الجانب الآخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير أكثر من 200 طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق روسية متفرقة، لكن بالمقابل سقط جراء الهجمات الروسية قتلى وجرحى في زابوروجيا بجنوب شرق أوكرانيا. حاكم المنطقة ذكر أن القوات الروسية قصفت المدينة بقنابل انزلاقية ما تسبب في دمار في المباني التي يرجح أن بعض السكان محاصرون تحتها. الهجمات الروسية طاولت أيضا مدن سومي وخرسون وخاركيف وبولتافا الواقعة وسط البلاد. الحرب الروسية الأوكرانية تواصل مسار التحشيد العسكري في ظل تعهد أوكرانيا بمواصلة قواتها شن ضربات متوسطة وطويلة المدى تستهدف قطاع النفط الروسي، وذلك بالتزامن مع إعلان بريطانيا أنها اختبرت أسلحة هجومية جديدة بعيدة المدى تأمل تزويد أوكرانيا بها خلال الأشهر المقبلة ضمن جهود تطوير ذخائر أقل كلفة وأسرع إنتاجا من صواريخ ستورم شادو. وزارة الدفاع البريطانية أوضحت أن الأنظمة الجديدة قادرة على ضرب أهداف تبعد أكثر من 500 كيلومتر وتحمل رؤوسا حربية تزن 225 كيلوغراما على الأقل، فيما تخطط لإجراء مزيد من الاختبارات خلال الفترة المقبلة. وبين تصعيد الميدان وتسارع التسليح تبقى الحرب مفتوحة على مزيد من المواجهة.
1: تشهد كولومبيا الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها إيفان سبيديا المرشح الرئيسي يساري المناصر للرئيس المنتهي ولايته غوستافو بيترو واليميني ديلا إسبيرينا المدعوم من دونالد ترامب، وسيواجه الرئيس المقبل تحدي التعامل مع جماعات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني.
13: انتخابات قد تغير وجه كولومبيا. أكثر من 41 مليون ناخب توجهوا إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد، والمنافسة بين مرشحين يمثلان رؤيتين مختلفتين لمستقبل البلاد. السباق المحتدم يجمع بين المرشح اليميني المتشدد إبيلاردو ديلا إسبيرينا المدعوم من رئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيناتور اليساري إيفان سبيديا حليف غوستافو بيترو الرئيس الحالي. انتخابات تأتي بعد واحدة من أكثر الحملات الانتخابية توترا وعنفا خلال السنوات الأخيرة، فالبلاد شهدت هجمات مسلحة وتهديدات استهدفت مرشحين ومسؤولين سياسيين. الملف الأمني أصبح القضية الأبرز في المنافسة الرئاسية في مدينة بارانينكيا معقل ديلا أسبريا السياسي. احتشد المئات من أنصاره مرتدين قمصان المنتخب الكولومبي، وهناك أدلى المرشح بصوته وسط هتافات مؤيدة له. وفي المقابل يرفع إيفان سبيدا شعار السلام ويؤكد ضرورة مواصلة الحوار مع الجماعات المسلحة إلى جانب توسيع الإصلاحات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم. وفي مناطق من الساحل الكاريبي أظهر الناخبون انقساما واضحا بين الخيارين، فبينما جذب خطاب الأمن والحزم مؤيدي المرشح اليميني، حظيت الرسائل الاجتماعية لسبيديا بتأييد واسع في مناطق أخرى. أما في مدينة ميدين فتحدث ناخبون عن آمالهم في أن تضع الانتخابات حدا للاستقطاب السياسي وأن تعيد الاستقرار إلى البلاد. نتائج الجولة الأولى تشير إلى تقارب كبير بين المرشحين، ما يجعل كل صوت مؤثر في تحديد هوية الرئيس المقبل. وبين خيار التشدد الأمني وخيار مواصلة مسار السلام، يقرر الكولومبيون اليوم ليس فقط اسم رئيسهم الجديد، بل أيضا الاتجاه الذي ستسلكه بلادهم في السنوات المقبلة.
1: الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: افتتح منتخب إسبانيا انتصاراته في بطولة كأس العالم 2026 بفوز عريض على نظيره السعودي بأربعة أهداف دون رد من منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة. بذلك يعتلي منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الثامنة برصيد أربع نقاط، فيما توقف رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة. أذكر أن الأخضر السعودي سيواجه الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات، حيث يلزمه أن يفوز من أجل التأهل للدور الثاني والثلاثين. أيضا يستعد المنتخب المصري لخوض ثاني مبارياته في المونديال بمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا في مدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات المجموعة السابعة. ويأمل منتخب الفراعنة بقيادة حسام حسن استثمار البداية الإيجابية أمام بلجيكا وتحقيق انتصار عربي آخر للاقتراب أكثر من الدور الاثنين والثلاثين. وبالمعطيات والطموحات ذاتها تخوض نيوزيلندا اللقاء بحثا عن أول انتصار بعد التعادل مع إيران في المباراة الأولى.
1: احنا بنمثل افريقيا وبنمثل الوطن العربي، ان احنا نفسنا ان احنا نقدم شيء ايجابي يعبر عن ان في عندنا مواهب. الاهم بالنسبه لنا ان احنا نصل للدور الثاني، وده طموحنا اللي عايزين نقدمه للشعب المصري اللي موجود في بلدنا واللي موجود هنا والافريقيا كلها ان احنا بنمثلهم. فان شاء الله نحقق الامنيه ان احنا نوصل للدور الثاني، وده المطلوب، وان شاء الله يعني نحققه عن طريق الفوز زي ما حضرتك قلت، اول يبقى اول فوز لكاس العالم لمنتخب مصر ان شاء الله.

0: من الدوحة ينضم إلي طارق مكور، مدرب ومحلل رياضي. تحياتي لك أستاذ طارق. معك سنحلل نتيجة السعودية ونستشرف نتيجة مصر، وإن بدأنا في المجموعة الثامنة الآن بهذه الخسارة الثقيلة للمنتخب السعودي أمام إسبانيا، كيف تبدو لك حظوظه فيما تبقى؟
1: صحيح أن المباراة كانت صعبة جدا من الناحية الفنية والتكتيكية، لأنه نظن أنه كان فيها فوات كثيرة، مزيج من الأخطاء مشتركة ما بين المدرب واللاعبين. فيما يخص المدرب، أنا نظن أنه النهج التكتيكي كان مغاير جدا من مباراة يوروغواي. نظن أنه كان من الأجدر أنه يتفرج أكثر على مباراة العراق ضد إسبانيا ومباراة كاب فيردي ضد إسبانيا، وين الفريقين لعبوا 4-4-2، ثلاث بلوكات متقاربة. فالمدرب خرج بخرجة، يعني غير أكثر من 3 أو 4 لاعبين، وغير النهج التكتيكي إلى 5-4-1. كان الكتلة متخلفة جدا، ما أعطاش لنفسه أي فرصة أنه يهاجم أو يرد شوي البريشر البريس اللي كان عليه من إسبانيا. وإسبانيا اليوم ما نساوش أنه دخل باللاعب مهم جدا اللي هو يمين يامال. قبل مباراة اليوم كان الفريق يلعب على العرض، وإنما اليوم كانت فيها الفيرتيكاليتي، يعني اللعب العمودي اللي بدأ به يامال وخلص به المباراة اللاعبين الآخرين. لكن كانت فيها فوات كثيرة كان ممكن أن يتفاداها المنتخب السعودي. الحظوظ نفسها، لأنه فيه مباراة نارية رح تبقى في آخر جولة مع كاب فيردي. كاب فيردي رغم حتى ولو أنه يخسر هذه المباراة اللي عنده اليوم ضد يوروغواي، لازم يلعب على الفوز، لأنه الثالث ممكن يتأهل. فحظوظهم 50-50%
0: لكل الفريقين. طب نأتي الآن إلى المنتخب المصري، وقد أبلى بلاء جيدا حتى اللحظة بحسب المحللين والمراقبين. ونيوزيلندا أيضا تأتي لتواجه منتخب الفراعنة بنفس الطموحات وبنفس الإصرار، يعني مع ترقب الساعة 4 فجرا لمباراة مصر ونيوزيلندا، كيف تنظر إلى كفة الفريقين؟
1: المباراة تكون صعبة جدا. أولا مصر اللي ظهر من ناحية فنية ممكن متوسطة، لكن من ناحية تكتيكية كان انضباط كبير جدا ضد بلجيكا، كان ممكن أن يفوز من المباراة لو حالفه الحظ. راح يدخل في مباراة مهمة جدا مع تغييرات تكتيكية يحدثها المدرب، خاصة في تموقع محمد صلاح اللي أصبح تمويه للفرق الأخرى، يلعب في الوسط زيكو على اليمين، حسام عاشور على اليسار. يعني هذه الأشياء كلها غيرت المنظومة التكتيكية. لكن راح يلعب ضد فريق نيوزيلندا منتشي بتعادل ضد إيران، وخاصة المباراة المرجعية هي مباراة تحضيرية ضد إنجلترا، وين خسر إلا بهدف واحد. يعني ما يثبت أنه هذا الفريق تطور كثير. وما نساوش أنه هذا الفريق، يعني مباراة إيران اللي فاتت هي رابع مباراة يتعادل فيها، يعني ما يخسرش في كأس العالم. يعني ما يثبت أنه ما لازمش نحطه أنه مصر هو المرشح، وإنما عنده فرص كبيرة جدا أنه يفوز بهذه المباراة. وإذا فاز بهذه المباراة، أولا راح تكون تاريخية، أول فوز منذ 1934. ثانيا راح يشرف حقيقة إفريقيا، لأنه حامل 7 ألقاب إفريقية. يعني المفروض أنه في كل مرة يتأهل ويمر الأدوار متقدمة إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك من الدوحة طارق مكور، المدرب والمحلل الرياضي. وودع المنتخب التونسي منافسات كأس العالم بعد خسارته أمام اليابان ب4 أهداف نظيفة ضمن منافسات المجموعة السادسة. المنتخب التونسي خاض اللقاء تحت قيادة فنية جديدة بعد تولي الفرنسي هيرفي رينارد المهمة خلفا للمدرب صبري لموشي المقال بعد الخسارة الثقيلة أمام السويد في الجولة الافتتاحية. بهذا يصبح المنتخب التونسي هو المنتخبات العربية المودعة للمونديال.
2: سيدي شيء أسف، خيبة أمل كبيرة بالحق، مش نبقى كل كومبيتسيون هكا نعاني وما فما حد شيء يفرح، ما فما حد شيء يبشر بالخير. كل ماتش ب5-6 بونت وكا
3: فضيحة بأتم معنى الكلمة. 9 أهداف في 2 مباريات وماتش ودي 5 أهداف 14، المفروض هذوما يتقبلوا على 4 دورات ولا 5 دورات، فضيحة بأتم معنى الكلمة.
4: المنتخب فيش اللي فهمتني كيما المرات السابقة الأولانية، فهمتني ما تبدل فيه شيء، وزاد اليوم فهمتني فتيم بلة اليوم، فهمتني وباين لي منظومه نتاع الجامعه فاشله فهمتني، لي ديريجون اللي فيها كل المستحسن يغادروا كل ولا يتحاسبوا.
5: الله يهديهم. شيء حشم، مستوى تحت الصفر، عمرنا ما صورنا حاجه كيما هكا. خيبه امل كبيره.
0: وضمن منافسات المجموعه ذاتها، حقق المنتخب الهولندي فوزا كبيرا على نظيره السويدي بخمسه اهداف مقابل هدف واحد. بهذا الفوز رفع منتخب الطواحين رصيده إلى 4 نقاط ليضمن بذلك بطاقة العبور إلى الدور المقبل، في حين تجمد رصيد المنتخب السويدي عند 3 نقاط.

0: تواصل الصحف العالمية تسليط الضوء على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وتبعاتها على إدارة ترامب، إضافة إلى انعكاساتها على مستقبل بنيامين نتنياهو السياسي والعلاقة بين تل أبيب وواشنطن. نتابع تقرير الصحافة ومن بعده وصل معكم يحيى نافع على رأس الساعة.
1: في صحيفة تيليغراف البريطانية كتب جون بولتون عن طبيعة الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وأن مذكرة التفاهم التي أبرمها دونالد ترامب مع إيران تمثل كارثة سياسية للولايات المتحدة، وهي خطأ فادح يشبه انسحاب واشنطن من أفغانستان وربما أسوأ من ذلك. ويشير الكاتب إلى أن ترامب يدعي أن الصفقة تتجنب كارثة اقتصادية، لكن هدفها الواضح هو إنقاذ الرئيس سياسيا من أخطائه الخاصة، حيث لا يظهر أي إدراك للضرر الذي لحق به فعليا ولا أي رغبة في وقف المزيد من الخسائر. ويلفت الكاتب إلى أن الولايات المتحدة وافقت على أنه في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي فإنها لن تفرض أي عقوبات جديدة ولن تنشر قوات إضافية في المنطقة، ما يمثل تنازلات مذهلة من قبل واشنطن لطهران. ويعتبر الكاتب أن فشل ترامب في مذكرة التفاهم يشبه فشله في إقناع الشعب الأمريكي بضرورة استخدام القوة العسكرية، وفشله في التشاور مع حلفاء أمريكا والسعي للحصول على دعمهم لتغيير النظام أيا كانت أهدافه الحقيقية. ونقرأ في ساندي تايمز البريطانية مقال كاتي بولز حول الخسائر التي لحقت بالولايات المتحدة من حربها مع إيران، وأن الشكوك في واشنطن تتزايد بشأن مدى صمود الاتفاق مع طهران، وسط تحذيرات مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية من أن نهج إسرائيل تجاه لبنان حيث تخوض صراعا مع حزب الله حليف إيران من شأنه أن يقوض الاتفاق النووي الإيراني. وتلفت الكاتبة إلى أن مذكرة التفاهم تثير قلق حتى مؤيدي ترامب. الاتفاق يتضمن صندوقا لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، لكنه لا يلزم طهران بإعادة المضيق إلى حالته قبل الحرب ولا يقدم سوى التزامات نووية غامضة. وتشير الكاتبة إلى أن الديمقراطيين يتهمون ترامب بالإشراف على خطأ فادح في الأمن القومي، فيما تتعالى الأصوات في واشنطن بأن الاستسلام غير المشروط الذي تحدث عنه ترامب كان يشير إلى الولايات المتحدة وليس لإيران. وتعتقد الكاتبة أن تفاصيل وبنود مذكرة التفاهم تكشف بشكل واضح أن ترامب خائف من مواجهة مصير سيء في انتخابات التجديد النصفي، ما دفعه لتقديم تنازلات هائلة والموافقة على شروط إيرانية مقابل إنهاء الأزمة الاقتصادية. في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقرأ عن فشل سياسة الولايات المتحدة في الضغط على إيران عبر العقوبات الاقتصادية، وأن الولايات المتحدة فرضت أكثر من 1000 عقوبة على إيران خلال الأشهر 18 الماضية كجزء من حملتها الواسعة لإخضاع طهران، لكن كل تلك الضغوط فشلت أمام قدرة الإيرانيين على تجاوز العقوبات. وتضيف الصحيفة أن العقوبات الأمريكية أضرت باقتصاد إيران بشكل واضح، إلا أن الحكومة الإيرانية وجدت سبلا لمواجهة جني مليارات الدولارات من الإيرادات لا سيما عن طريق بيع النفط للصين. وتعتقد الصحيفة أن طهران لا تزال تمتلك العديد من الأوراق الرابحة بما في ذلك سيطرتها على مضيق هرمز، وقد تكون قادرة على مقاومة المطالب الأمريكية خاصة مع ازدياد إيراداتها من مبيعات النفط. وترى الصحيفة أن قدرة إيران على تجاوز العقوبات الأمريكية تعكس فشل الأسلوب الأمريكي في التعامل مع الدول التي تراها واشنطن أعداء، على غرار عقوباتها المفروضة على الصين وكوريا الشمالية وروسيا. وإلى صحيفة الجاردن البريطانية حيث ناقش سايمون تيستيل تداعيات الاتفاق بين واشنطن وطهران على رئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث أن نتنياهو هو الخاسر الأكبر في الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وسيذكر باعتباره الرجل الذي أشعل فتيل الحرب في الشرق الأوسط. ويعتقد الكاتب أن الحرب غير المبررة وغير القانونية ضد إيران تعد التعبير الأمثل عن عقيدة نتنياهو المتمثلة في استخدام القوة الغاشمة بشكل مفرط، والتي كما كان متوقعا فشلت هي الأخرى. ويلفت الكاتب إلى أن ترامب قد ينجو من هذه الأزمة رغم الشكوك العالمية، لكن العواقب المحتملة لهذه الكارثة على نتنياهو خطيرة لدرجة أنها قد تنهي مسيرته السياسية، فقد أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة عرضة للسقوط السياسي. ويرى الكاتب أن السبب الرئيسي وراء انزلاق نتنياهو نحو الهوية السياسية أنه أضعف العلاقة بين واشنطن وتل أبيب بعد أن جرى الولايات المتحدة رغما عنها إلى حرب خاسرة وليس لها مبرر ضد إيران. في ساندي تايمز البريطانية أيضا كتب ماثيو جولد عن تأثير الاتفاق على مستقبل نتنياهو السياسي وأن مذكرة التفاهم التي أبرمها ترامب مع إيران تمثل بالنسبة لبنيامين نتنياهو كارثة لا تهدد أمن إسرائيل فحسب، بل تهدد أيضا حظوظه الانتخابية وقدرته على تجنب السجن. ويؤكد الكاتب أن هذا الاتفاق يمثل أسوأ مخاوف إسرائيل، فهم يرون النظام الإيراني على وشك الإفلات من العقوبات والحصول على 300 مليار دولار مقابل تكرار تعهده القديم بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، مع ضمانات فضفاضة بأنه سيحل مسألة تخلص من المواد المخصبة المخزنة. ويشير الكاتب إلى أن مذكرة التفاهم التي تخدم إيران وواشنطن بدرجة أقل لم يرد فيها أي ذكر لمخاوف إسرائيل الأخرى كمخزونات الصواريخ الإيرانية، ولم يشار إلا إشارة عابرة إلى وكلائها. ويعتقد الكاتب أن نتنياهو لا يملك الكثير من الخيارات لتحسين صورته بين الإسرائيليين إلا من خلال الوقوف في وجه إدارة ترامب ومحاولة إفشال الاتفاق عبر تصعيد في لبنان ودفع إيران لخرق وقف إطلاق النار.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل معي أنا يحيى نافع، وهذه ملفات الليلة. مفاوضات إيرانية أمريكية مباشرة في سويسرا. طهران تقول إن المحادثات ركزت على إنهاء الحرب وتخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة. ونائب ترامب يتحدث عن إحراز تقدم، نسأل عن فرص النجاح. وفي لبنان وقف إطلاق نار هش تحت إصرار إسرائيلي على عدم الانسحاب من الجنوب. وحزب الله يقول إنه لن يقبل بحرية الحركة للاحتلال في ظل الهدنة. وفي أوكرانيا تتصاعد المواجهة الجوية بالمسيرات بين موسكو وكييف. زيلينسكي يحذر من هجوم روسي واسع، والجيش الروسي يقول إنه يحرز تقدما على الأرض. نسأل عن مسار التصعيد.

0: نهاية الجولة الأولى من المحادثات الإيرانية الأمريكية، 80 دقيقة من الحوار، اجتماع مباشر لكن بلا مصافحة، رسائل تهدئة تترافق مع تهديدات متبادلة وأولويات مختلفة تحت سقف تفاوض واحد. واشنطن تتحدث عن النووي وهرمز ولبنان، أما طهران فتقول إن النووي لم يبحث أصلاً في وقت يتحدث فيه الوسطاء عن فرصة تاريخية رغم طول الطريق وتعقيداته. فهل كانت جولة بورغنشتوك بداية مسار جديد بين الخصمين أم مجرد اختبار أولي لقياس النوايا؟ وهل يؤدي التركيز على لبنان ومضيق هرمز إلى تهيئة الأرضية للملف النووي؟ 80 دقيقة إذن من المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغشتوك السويسري بمشاركة الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان، كانت كافية لإطلاق مرحلة جديدة من الحوار بين الجانبين، لكنها لم تكن كافية لحسم الملفات المطروحة أو الكشف عن نتائج نهائية. وفيما تحدثت مصادر دبلوماسية نقلت عنها CNN عن مناقشة ملفات الحرب في لبنان ومضيق هرمز والمخزون النووي الإيراني، أكد التلفزيون الإيراني أن الجولة الأولى لم تشهد أي مفاوضات بشأن الملف النووي، وأن اجتماع سويسرا ركز على تنفيذ المادة 13 من مذكرة التفاهم مع إعطاء الأولوية للملف اللبناني. الخارجية الإيرانية كانت قد تحدثت عن كون الاجتماعات تأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة، موضحة أن جدول الأعمال يتضمن لقاءات ثنائية مع الوسطاء القطريين والباكستانيين واجتماعا مشتركا يضم جميع الأطراف. ومن الجانب الأمريكي وقبيل بداية المحادثات، نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس أكد أن الرئيس دونالد ترامب كلف فريقه بالعمل على إيجاد حلول دبلوماسية لعدد من الملفات، واصفا المباحثات بأنها بداية لمرحلة جديدة وفرصة للجلوس المباشر بين الجانبين. لنستمع لجيدي فانس.
1: لقد شهدنا تقدما كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية لضمان استمرار وقف إطلاق النار في لبنان، فإذا عدنا للنظر إلى حجم الأحداث التي كانت تجري قبل 3 أشهر مقارنة بما كان يحدث قبل 3 أسابيع، سنجد أن تقدما كبيرا قد تحقق. وإذا قارنا ما كان عليه الوضع قبل 3 أسابيع بما كان عليه قبل 3 أيام، فسنرى أن مزيدا من التقدم قد أحرز. لقد ألزمنا الرئيس بالعمل من أجل تحقيق وقف كامل لإطلاق النار على مستوى المنطقة، وقد وجدنا شركاء ممتازين للعمل معنا مثل القطريين والباكستانيين وأصدقائنا في إسرائيل، ونحن جميعا نعمل من أجل تحقيق السلام الإقليمي.
0: من جانبه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد أن الاجتماعات مجرد بداية، معربا عن الأمل في أن تقود إلى مستقبل أفضل للمنطقة. نستمع للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
2: هذا ليس احتفالنا الرئيسي، فاحتفالنا سيكون عندما نصل إلى الاتفاق النهائي، ونأمل أن يكون ما نشهده الآن مجرد بداية. أتمنى للجميع كل التوفيق، وستظل قطر ملتزمة بدعم هذه الوساطات حتى النهاية وحتى نصل إلى حل.
0: الجلسة الأولى كانت قد شهدت أيضا جانبا بروتوكوليا لافتا، إذ نقلت وكالة التسنيم والتلفزيون الإيراني أن الوفد الإيراني رفض المشاركة في مراسم المصافحة أو صورة جماعية مع الوفد الأمريكي، كما رفض الانخراط فيما وصفه بالاستعراض الإعلامي المصاحب لانطلاق الاجتماعات. إذن في هذه المحادثات، وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التي تحدث عنها بعض المشاركين، فإن الطريق نحو اتفاق شامل لا يزال طويلاً، فالعقد الجوهرية المرتبطة بأبرز الملفات وفي مقدمتها الملف النووي لم تطرح بصورة تفصيلية على طاولة التفاوض. الملف النووي لم يستبعد من المشهد بقدر ما جرى تأجيل الخوض في تفاصيله الأكثر حساسية، فالولايات المتحدة ما تزال تنظر إلى البرنامج النووي باعتباره المعيار الحاسم لأي اتفاق طويل الأمد، فيما تصر إيران على أن الأولوية يجب أن تكون لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بإنهاء الصراعات الإقليمية ورفع القيود الاقتصادية. ف فهل تنجح الجولات المقبلة في الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة جذورها؟ وهل يشكل التركيز الحالي على لبنان ومضيق هرمز تمهيدا ضروريا لفتح الملف النووي الأكثر تعقيدا؟ وهل تستطيع الوسطتان القطرية والباكستانية تضييق فجوة الثقة بين واشنطن وطهران؟ أم أن تباين الولايات الأولويات بين الطرفين سيبقي المفاوضات تدور في حلقة مفرغة؟

0: ولنقاش هذا الملف رحب بضيفي من طهران محمد مهدي شريعة مدار الدبلوماسي الإيراني السابق ومن واشنطن أو من كولورادو تحديدا إيلي بريمر مخطط استراتيجي بالحزب الجمهوري. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد محمد مهدي شريعة مدار، نهاية الجولة الأولى من المحادثات الإيرانية الأمريكية في سويسرا، ولا حديث حتى الآن عن أي مخرجات لهذه الجولة بالنسبة لإيران، هل هي مجرد اختبار للنوايا؟ وما هو المطلوب إيرانيا لإنجاح هذه المفاوضات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولمشاهدي القناة. هناك نقطتان مهمتان في هذه الجولة. أولا، هذه الجولة من المفاوضات لم يكن من المقرر أن يدخل وفدان التفاوض حول البنود الموضوعية، حول موضوعات البنود المختلفة، وإنما إيران طرحت أنها لن تدخل المفاوضات، مفاوضات 60 يوما، إلا بعد تطبيق البنود 1, 4, 5, 10 و11. وهذا ليس إصرارا إيرانيا بالمناسبة كما ورد في مقدمتك، إنما هو ما ينص عليه الاتفاق. البند 13 من الاتفاق ينص على أن المفاوضات ستبدأ بعد تطبيق هذه البنود 5. لذلك على كل الطرفين، لا سيما على الطرف الأمريكي، أن يلتزم بما نصت عليه ما نص عليه البند 13، وأن يطبق هذه البنود 5 ليشق الطريق أمام المفاوضات. النقطة الثانية والتي أدت للأسف إلى إنهاء هذا الاجتماع يعني من دون أن يكون هناك نتيجة محددة، هي التهديدات التي أطلقها ترامب بالتزامن مع هذه المفاوضات. حقيقة يعني من المضحك أن يقوم رئيس دولة تتفاوض مع دولة أخرى وفي نفس وقت المفاوضات يطلق هذه التهديدات. لذلك اعترض الوفد الإيراني على هذه التهديدات، ترك مقر الاجتماعات، ذهب إلى مقر إقامته، وأعلن أنه إن لم يتراجع ترامب ولم يعتذر عن التهديدات التي أطلقها لن يعود إلى المفاوضات، إلى طاولة المفاوضات. وهذا يعني من حقوق إيران في القانون الدولي. هناك مبدأ واضح جدا أنه لا يمكن التفاوض في ظل التهديدات. وأيضا الاتفاقية أو مذكرة التفاهم تنص على ذلك، هناك نص واضح في هذه. طيب، حتى لو لم يكن ضمن القانون الدولي هناك نص واضح على ذلك. لذلك إطلاق ترامب هذه التهديدات هو الذي أدى إلى ما حصل. إن لم يتراجع ترامب أتصور أن المفاوضات ستواجه مشكلة حقيقية.
0: طيب سيد إيلي بريمر، استمعت إلى ضيفي في طهران، تهديدات نحن جميعا استمعنا لها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتزامن مع انعقاد هذه الجولة من المباحثات والمفاوضات في سويسرا والأجواء الإيجابية في ظل وجود وفود رفيعة المستوى هناك، ويعني ترامب يهدد بقصف إيران مرة أخرى. إذا كانت الولايات المتحدة جادة في هذه المفاوضات، لماذا يذهب الرئيس ترامب إلى مثل هذه التهديدات؟
2: أمتى مساء وشكرا لهذه الدعوة. أعتقد أن السبب يرتبط بالتاريخ المديد. على مدى 47 عاما قيادة إيران كانت تحاول أن تصل إلى السلاح النووي، وكانت طبعا العدو المعلن للولايات المتحدة الأمريكية. لا نتحدث عن الآن، ولكن نتحدث عن التاريخ، لا نتحدث عن النزاع الحالي. لذلك المفاوضات سوف تكون شائكة، وأنا لست متفائل بأنها ستكون ناجحة، لأن إيران لديها هدف طويل الأمد يرتبط بالوصول إلى السلاح وتدمير
0: الولايات الأمريكية. سيد إيلي، أنا يعني سألتك سؤالا واضحا ومحددا. الآن هناك مفاوضات، كل ما أشرت إليه سيناقش في هذه المفاوضات خلال 60 يوما. اليوم الجولة الأولى والمفاوضات منعقدة بوجود شخصيات رفيعة المستوى من دول عديدة، من باكستان ومن قطر ومن غيرها. لماذا يذهب الرئيس الأمريكي إلى إطلاق هذه التهديدات بينما تستمر المفاوضات والتي يمكن أن تنسف كل هذه الجهود؟
2: نعم مفاوضاته سارية، ولكن على مدى 47 عاما النهج الأمريكي والأوروبي لم يبلي بل حسنا ولم يكن ناجحا، وهذا يرتبط بالنظام الإيراني وما هو عليه. لذلك رئيس ترامب وبوضوح يؤمن أنه يريد أن يظهر بأن ثمة تهديد، وشيك أعتقد أنه لا يثق بالقيادة الإيرانية ولذلك هذا يحصل. لا أعتقد أن هذا يمكن أن يحصل مع أي دولة أخرى، ولكن واقع الأمر أخذ بعين الاعتبار ديناميات القيادة في إيران وشح الثقة. لذلك أعتقد أن ترامب قام بما قام به. لا أدري إذا ما كانت هذه المفاوضات ستكون ناجحة، لأن هذه لم تختبر منذ قبل، ولكن أكون منصفا مع الرئيس ترامب لم يكن هنالك مساحة للوصول إلى الإيجابية على مدى 47 عاما بين البلدين. الوضع صعب وهذا ما يقوم به ترامب، يحاول أن يغير القواعد بعض الشيء لكي يرى إذا ما كان يمكن أن يصل إلى مخرجات يريدها.
0: ولكن إيران يعني عبرت بشكل واضح أكثر من مرة أنها لا يمكن أن تتفاوض تحت التهديد. إذن ما المطلوب الآن لإنجاح هذه المفاوضات، وما الذي تريده في واقع الأمر الولايات المتحدة من هذه المرحلة من المفاوضات؟
2: مجددا لكي أكون واضحا، الولايات المتحدة الأمريكية لم تحصل على ما حصلت عليه عند

0: طياراتي وتصنيعها وأيضا الصواريخ البالستية.
1: طيب سيد محمد مهدي، شريعة مدار، استمعت إلى ضيفي في واشنطن يقول إن يعني هذه المفاوضات أو هذا التهديد من الرئيس الأمريكي هو للضغط على إيران لإجبارها على التفاوض وتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق، بالتالي في حال لم يعتذر قلت الرئيس الأمريكي فإن الوفد الإيراني لن يعود إلى التفاوض، هل هذا الموقف الإيراني؟
2: يعني ما قاله ضيفك يعبر عن العقلية الأمريكية، لا معنى لا للاتفاق لا للقانون الدولي، لا يوجد أي اهتمام بأي مبدأ أخلاقي أو قانوني أو حتى احترام لإرادة الآخرين، الباكستان، قطر، الدول التي سعت لإنجاز هذا الاتفاق. هذه هي العقلية التي ليس لها عقلانية مطلقا، وإنما تحاول فقط عبر الضغوط والتهديدات. لماذا وقع الرئيس ترامب هذا الاتفاق؟ هناك نص أمامنا موقع من قبل الرئيسين الإيراني والأمريكي، عليه أن يلتزم على الأقل بما وقعه. لكن هذه هي العقلية، هذه اللي هي العنجهية الأمريكية حقيقة. ما لم يتمكن ترامب من تحقيقه خلال حربه الظالمة العدوانية على إيران وتهديداته العسكرية قبل الحرب وبعد الحرب، وما لم يتمكن من تحقيقه في المفاوضات التي استمرت بسبب الموقف الثابت الصامد من قبل إيران، وأثبتت إيران أنها بالمرصاد لأي تحرك خارج عن المبادئ القانونية، ما لم يتمكن ترامب تحقيقه في الحرب وفي المفاوضات لن يتمكن من الوصول إليه في تطبيق هذه الاتفاقية التي وقع عليها هو. فليعلم ذلك، إيران لن تعود إلى المفاوضات إلا بعد تطبيق البنود التي وردت فيها ووقع عليها ترامب. إذا كان ترامب لا يهتم ولا يحترم توقيعه هو، كيف يمكن الثقة به؟ إذا كان لم يحترم توقيعه كيف يمكن إجراء مفاوضات مع جهة لا تحترم توقيعها؟
1: طيب سيد إلي بريمر، يعني الرئيس الأمريكي كما قال ضيفي في طهران عمليا بهذا التصريح لم يحترم حتى توقيعه الشخصي على هذه المذكرة، وأنت قلت إنك لست متفائلا، لماذا لست متفائلا بإمكانية إحداث اختراق في هذه المفاوضات؟ ما العقبات التي تعترضها برأيك؟
0: الحجر العثرة يرتبط بالنظام في إيران. منذ عام 1979 والثورة الإيرانية أصبحت إيران عدوا لدودا للولايات المتحدة الأمريكية. ما نواجهه هو ليس مشكلة تكتيكية بشأن الانتشار النووي، ولكن مشكلة أصيلة مبدئية. يبدو لي أنه مع بداية الحرب الولايات المتحدة الأمريكية ربما كانت تريد أن تغير النظام رغم أنها لم تعلن عن ذلك، وعندما لم تفي بذلك يبدو أنه من غير المرجح مع نظام يريد أن يدمر الولايات المتحدة الأمريكية
1: سيد بريمر، يعني
0: ذلك
1: مضطر
0: إيجابي.
1: طيب سيد بريمر، مضطر للمقاطعة مرة أخرى، يعني تضطرني لمقاطعتك مرة أخرى. تقول المشكلة في النظام، لكن الولايات المتحدة الآن تتفاوض مع هذا النظام، والرئيس ترامب أشاد حتى ببعض أفراد وبعض أعضاء هذا النظام، بالتالي المفاوضات الأمريكية الآن جارية مع هذا النظام.
0: نعم، هناك قيادة جديدة، ولكن يبدو أن لديها الفلسفة ذاتها، وهذا هو التحدي. الرئيس ترامب يبدو أنه يؤمن بأنه يمكن أن يتفاوض مع النظام الإيراني، وهذا سيكون بعيدا عما حصل على مدى 47 عاما. بخلاف التفاصيل الأخرى، هذه المشكلة ترتبط بالنظام. أي مفاوضات يجب المضي قدما فيها للوصول إلى معادلة ما، ولكن لا يبدو أن هذا سيعمل. الرئيس ترامب طبعا وقع على مذكرة التفاهم وقال أنه يمكنه أن يصل إلى نتيجة، ما حصل ذلك فهذا الحل سيكون جيد جدا، ولكن التاريخ لا يبدو وكأننا سنصل إلى ذلك.
1: طيب أستاذ محمد مهدي، شريعة مدار، بالتأكيد لديك رد على ما قاله السيد بريمر، لكن هل تباين الأولويات ما بين الطرفين الإيراني والأمريكي ستبقي هذه المفاوضات؟

0: تدور في حلقة مفرغة؟
1: أتصور أننا يعني لا يمكن أن نتحدث عن تباين في الأولويات، هناك نص موقع أمامنا، نحن لسنا في مرحلة التفاوض للوصول إلى نص، هذا النص ملزم بالنسبة للطرفين، طبعا ملزم ليس بالمعنى بمعنى القانون أحكام القانون الدولي لأنه مذكرة تفاهم، لكن إذا أراد الطرف الأمريكي أن يعني يكون صادقا في المفاوضات وفي التوصل إلى اتفاق نهائي عليه أن يلتزم بما وقعه، عليه أن يحترم توقيعه كما قلت سابقا. إذا لم تتحقق ما نصت عليه هذه المذكرة، مذكرة التفاهم التي تقول إنه تبدأ المفاوضات بعد تنفيذ البنود الخمسة التي ذكرتها، لن تكون هناك مفاوضات، لأنه إذا في المرحلة الأولى لم يلتزم الطرف الأمريكي، من الذي سيضمن أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق ويبقى ويلتزم الطرف الأمريكي به؟ قبل يومين وقع الرئيس الأمريكي هذه المذاكرة واليوم يضرب بها بعرض الحائط، كيف يمكن الاعتماد على شخص كهذا للتفاوض معه؟ الرئيس ترامب أرسل مساعده إلى هذه المفاوضات، مساعد الرئيس الأمريكي يشارك في المفاوضات والرئيس الأمريكي يضرب بمذكرة التفاهم بعرض الحائط، كيف يمكن التعامل مع دولة هذا هو يعني تصرفها، هذا هو ديدنها في الاتفاقيات التي تتم؟ أنا أتصور أن الوفد الإيراني لن يعود إلى المفاوضات إلا بعد أن يصحح ترامب هذا الخطأ الذي ارتكبه والذي من شأنه أن ينسف ما تم الاتفاق عليه.
0: ولكن ألا تخشى إيران من انهيار الاتفاق تماما وانهيار مذكرة التفاهم والعودة للحرب وتنفيذ تهديدات ترامب التي يهدد بها يعني منذ فترة؟
1: هذه التهديدات ليست جديدة، التهديدات مستمرة منذ بداية، على الأقل منذ بداية ولاية ترامب، وكانت خلال الأشهر الماضية وفي السنة الماضية منذ الحرب 12 يوم وبعدين الحرب وما بعد الحرب 40 يوما. إيران لا تريد الحرب مطلقا، أثبتت أنها جادة في التوصل إلى اتفاق إلى إنهاء الحرب. كل ما ركزت عليه إيران خلال جولات المفاوضات هو إنهاء الحرب في المنطقة بأكملها، لذلك إيران أثبتت أنها لا تريد الحرب. لكن إذا كان الطرف الأمريكي لا يلتزم بأبسط ما يوقع عليه، كيف يمكن؟ لذا يعني إيران تعود وأعلنت أن أي خرق لهذا الاتفاق أو أي عدوان جديد سيعيد الأمور إلى الوراء، إلى ما قبل الاتفاق. لا تريد الحرب لكن مستعدة لأي احتمال يمكن أن يتحقق بسبب العنجهية الأمريكية وعدم التزام الجانب الأمريكي بالمفاوضات وبنتائج المفاوضات.
0: سيد بريمر، يعني هل من خلال السلوك الأمريكي الحالي والتصريحات التي ترافق هذه الجولة من المفاوضات يمكن أن نلخص بأن ما يجري حاليا هو محاولة لتجميد هذه الحرب وتجميد كل الأزمات الحالية لمرحلة مؤقتة تحتاجها الولايات المتحدة وربما الإدارة الأمريكية وشخص الرئيس ترامب في هذه المرحلة؟
2: نعم، أعتقد أنك محق، هذا هو حل مؤقت. والسؤال الكبير هو هل ستلتزم إيران بأي شيء؟ إيران تشتكي بأن الولايات الأمريكية لا تتبع المذكرة، ولكن إيران قالت أنها ستغلق مضيق هرمز، ووكلائها حزب الله يهاجم إسرائيل ويشتكي عن الرد الإسرائيلي. أنا طبعا متشائم في الوقت الحالي إلا إذا ما كان النظام الإيراني راغب بقبول شروط الولايات المتحدة الأمريكية. جي دي فانس نائب الرئيس وتعقيباته في سويسرلاند، هو ورئيس ترامب متفائلين وربما يتحدثان مع القيادة الإيرانية بخلاف ما تقوله القيادة الإيرانية على الملأ. يبقى هناك السيناريو كالتالي: النظام يخشى من الإطاحة به، لذلك يقول شيئا ويتفق على شيء آخر فيما وراء الكواليس، ولكن الأمر متغير دينامي، ومن صعب الإمكان أن نرى ونستشرف المستقبل بعد المذكر. أن العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية علاقة بطبيعة الحال شائكة، إلا إذا ما هزم طرف دون آخر.
0: طيب اسمحوا لي أن ننوه بهذا الخبر العاجل، موقع أكسيوس نقلا عن دبلوماسي أمريكي بشأن محادثات إيران، التركيز انصب على وضع آليات لتجنب التصعيد في لبنان. إذا موقع أكسيوس ينقل عن دبلوماسي أمريكي قوله بشأن المحادثات الجارية في سويسرا بأن التركيز انصب على وضع آليات لتجنب التصعيد في لبنان، وكذلك يشير إلى أن المحادثات أحرزت تقدما جيدا لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا. إذن سيد محمد مهدي، شريعة مدار، إذن هناك تقدم حسب ما يقول موقع أكسيوس نقلا عن دبلوماسي أمريكي بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، هل إيران مستعدة لإعادة فتح المضيق؟ وما الذي تريده بالمقابل؟
1: أولا البند 4 و5 من مذكرة التفاهم تدل، يعني تصرح بضرورة فك الحصار البحري الذي فرض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالمقابل إعادة الوضع في مضيق هرمز، وهذا ما قام به الطرفان. إيران فتحت المضيق، لكن بما أن البند الأول يصرح بضرورة إنهاء كل العمليات العسكرية في المنطقة ومنها لبنان، وبما أن الكيان الإسرائيلي قام بحملات جديدة في داخل لبنان، لذلك إيران كما أعلنت سابقا أن أي خرق للاتفاق أو أي عدوان جديد يعيد الأمور إلى الوراء، عادت وأعلنت أنها ستغلق مضيق هرمز حتى تقوم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بتحقيق البلوند 5 التي ذكرتها سابقا، ومنها موضوع العمليات العسكرية في المنطقة وبالتحديد لبنان. بعد أن أعلن عن يعني انسحاب، ولو أعلنوا أنه سيكون انسحابا جزئيا، وبعد وقف العمليات العسكرية من قبل الكيان الإسرائيلي بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تعود الأمور إلى الوراء، طبعا هذا هناك موقف آخر، وإيران تفتح مضيق هرمز. إيران لم تغلق مضيق هرمز إلا بسبب عدم الالتزام الطرف الأمريكي. إيران دائما أعلنت أنها تقوم بتنفيذ الاتفاق ومذكرة التفاهم خطوة بخطوة، أي خطوة تقوم بها الإدارة الأمريكية ستكون هناك خطوة مماثلة من جانب إيران. إذا تراجعت الإدارة الأمريكية عن خطواتها السابقة أو عن مذكرة التفاهم، إيران سترد بالمثل. هذا هو المبدأ الإيراني، وهو مبدأ قانوني واضح ومعتمد.
0: محمد مهدي، شريعة مدار، الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران، شكرا لك. الشكر موصول لإيلي بريمر، المخطط الاستراتيجي بالحزم الجمهوري، كان معنا من كولورادو. شكرا لكم.

0: بين ضغوط الميدان في جنوب لبنان ومفاوضات الكواليس في سويسرا، تتقاطع حسابات الحرب والسلام على وقع رسائل متناقضة بين واشنطن وتل أبيب وطهران. فبينما تتحدث المفاوضات عن وقف دائم للعمليات العسكرية واحترام سيادة لبنان، يؤكد المسؤولون الإسرائيليون تمسكهم بمواقفهم القائمة على البقاء في الجنوب إلى أجل غير مسمى. فهل تتحول الجبهة اللبنانية إلى العقدة الأصعب في التفاهم الأمريكي الإيراني؟ أم أن منتجع بورغنشتوك يحمل في طياته تسوية تتجاوز ضجيج التصريحات؟ إذن يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبقى في المنطقة العازلة في جنوب لبنان مهما تطلب ذلك من وقت، مؤكدا إصرار حكومته على عدم الانسحاب من جنوب لبنان، ولن يصد أي شيء عن ذلك على حد تعبيره. فلنستمع.
1: حققنا إنجازات هائلة لن نتنازل عنها، سنبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان مهما تطلب الأمر من أجل الدفاع عن سكان الشمال. بوصف رئيس وزراء إسرائيل أصر على هذا الأمر الذي لن يثنينا عنه أي شيء.
0: تصريحات نتنياهو التي أدلى بها بالتزامن مع المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران في منتجع بورغنشتوك في سويسرا جاءت بعد تصريحات حملت المضمون نفسه أدلى بها وزير الأمن إسرائيل كاتس، الذي قال إنه لا قيود على عمل قوات الجيش الإسرائيلي في لبنان لإزالة التهديدات. كما لفت كاتس إلى أن وقف إطلاق النار مع حزب الله يبقي الجيش الإسرائيلي في جميع مواقعه داخل المنطقة الأمنية التي تحمي بلدات الشمال وفق تعبيره. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زمير بعث هو الآخر بالرسالة ذاتها خلال جولة قام بها في جنوب لبنان. فقد وصف زمير وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه بين واشنطن وطهران بالهش، كما أشار إلى وجوب أن تكون القوات الإسرائيلية على درجة عالية من الجاهزية لاستئناف العمليات القتالية وإحباط التهديدات والانتقال السريع إلى الهجوم إذا اقتضت الحاجة ذلك على حد تعبيره. تشير تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشكل عام إلى عدم نيتهم الاستجابة للضغوط الهادفة إلى تحقيق هدوء تام على جبهة لبنان، تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعت بين واشنطن وطهران ونصت فقراتها الأولى على إنهاء دائم وفوري للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، مع التأكيد على سيادة لبنان ووحدة أراضيه. فقد أكد مسؤولون إسرائيليون أن نهجهم الحالي حيال جنوب لبنان يتمثل في إقامة وتوسيع المناطق العازلة لحماية المناطق الشمالية الإسرائيلية من هجمات حزب الله، كما ربطوا أي سحب مستقبلي لقواتهم بنزع سلاح الحزب. لكن القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر قولها إن إسرائيل تجري مناورات ومداولات داخلية لبحث تنفيذ انسحاب محدود جنوبي لبنان من مناطق تقع خارج ما يعرف بالخط الأصفر، وذلك لدفع الضغوط الأمريكية عن تل أبيب. الموقف الإسرائيلي هذا يقابله موقف إيراني واضح يصر على عدم فصل الملف اللبناني عن المفاوضات الجارية التي انطلقت في منتجع بورغنشتوك في سويسرا. فطهران من فكت تعتبر أن أي اتفاق نهائي يجب أن يتضمن وقفا كاملا للعمليات العسكرية في لبنان وانسحابا من المواقع التي تسيطر عليها إسرائيل. ولكن ما موقف واشنطن؟ يمكن القول إن موقف واشنطن يتمحور حول ثلاث نقاط أساسية: عدم وقف إطلاق النار وتنفيذ التفاهمات الخاصة بلبنان، وعدم تأييد البقاء الإسرائيلي غير المحدد زمنيا داخل جنوب لبنان بموازاة تفهم الذرائع الأمنية الإسرائيلية المتعلقة بمنع عودة التهديدات عبر الحدود. في خضم ذلك كله عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لغة التهديد والوعيد، فقد هدد الرئيس الأمريكي باستئناف الهجمات الأمريكية على إيران وضربها بقوة إن لم توقف فورا وكلاءها في لبنان على حد تعبيره. كما أعرب عما وصفه بخيبة أمله من إسرائيل بسبب عدم قدرتها على التخلص من حزب الله، مضيفا بأنها لا تستطيع فعل أي شيء دون هدم المباني في لبنان. أما بخصوص الموقف اللبناني الرسمي فيتمثل في التمسك الكامل بسيادة لبنان ووحدة أراضيه ورفض أي وجود عسكري إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى عدم وقف إطلاق النار واستكمال المفاوضات السياسية والأمنية برعاية أمريكية ودولية. حزب الله من جهته، من فك في خضم ذلك كله، يشدد على موقفه الداعي لإنهاء الوجود الإسرائيلي على كامل الأراضي اللبنانية وتمسكه بحق المقاومة، إلى جانب رفض مسار التفاوض المباشر بين الدولة اللبنانية وإسرائيل برعاية واشنطن. الحزب أصدر بيانا جدد فيه إدانة هذا المسار، واعتبر أن جولات التفاوض تأتي استجابة لإملاءات أمريكية تمس سيادة لبنان وتنقل موقعه السياسي لمعسكر المتصالحين مع إسرائيل وفق قوله. الأمين العام للحزب نعيم قاسم قال في سياق ذلك إن الحزب سيلتزم بوقف إطلاق النار تحت عنوان وقف العدوان الشامل، كما أكد أن الحزب لن يقبل أي خرق وسيواجه وسيتعامل معه بما يراه مناسبا، مشيرا إلى عدم وجود شيء اسمه وقف إطلاق النار مع حرية الحركة لإسرائيل. فلنستمع.
2: خلي يعرفوا الإسرائيليين وغير الإسرائيليين، البقاء على الأرض اللبنانية مستحيل، ما في مناطق أمنية لإسرائيل ولا في قطعة تشرف من داخل لبنان على لبنان بوجود الجيش الإسرائيلي.

0: وللمزيد من النقاش رحب بضيفي من بيروت خلدون الشريف السياسي والباحث، ومن حيفا دكتور مطارس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ خلدون الشريف، في ظل التعنت الإسرائيلي وموقف حزب الله الذي عبر عنه اليوم أمين عام الحزب نعيم قاسم، هل تتحول الجبهة اللبنانية إلى العقدة الأصعب في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والتي يمكن أن تفجر المفاوضات المنعقدة في سويسرا؟
1: من الواضح أن هي الآن تحتل موقع العقدة الأصعب، ولكني أستبعد أن تفجر المفاوضات، فالمفاوضات بين أمريكا وإيران هي مفاوضات استراتيجية، أحد مكوناتها هو المسألة اللبنانية أو الحرب الإسرائيلية على لبنان. فأمريكا تريد أن تستميل إيران إلى ناحيتها استراتيجيا في مواجهة الصين، وأمريكا تريد أن توقف وقف النار في إيران، لأن التكلفة عليها كأمريكا وعلى الاقتصاد الأمريكي وعلى الاقتصاد العالمي عالي جدا، وإيران تحتاج بنفس الوقت وقف لإطلاق النار، لأن الكلفة للحصار الأمريكي على الموانئ وللقصف الذي حصل كبير جدا. وكذلك حزب الله يريد وقفا لإطلاق النار، لأن التكاليف البشرية والمادية والمعنوية عليه وعلى بيئته هائل جدا. وإسرائيل الآن تعيش لحظات سقوط المشروع الذي كان مقدرا له أن ينجح فور قرروا ضرب إيران وإسقاط النظام فيها. لذلك ترى أن إسرائيل اليوم هي الأكثر تضررا من كل ما يجري، ولذلك هي ستسعى بكل ما أوتيت من قوة لخربطة أي اتفاق، ولكني أستبعد أن تمتلك تلك القدرة، خاصة مع ارتفاع سقف التحديات التي يرفعها الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس الأمريكي في وجه إسرائيل. والكل يعلم أنه بدون الولايات المتحدة الأمريكية يصعب على إسرائيل الاستمرار في أي حرب، وخاصة في هذا الظرف. إسرائيل قاتلت 1000 يوم وتعرضت لضربات كبيرة وتعرضت لأذى كبير، هذا على المستوى الداخلي، وعلى المستوى السياسي تضررت داخليا وتضررت على مستوى القاعدة الشعبية الداعمة لها في أمريكا وفي أوروبا، ونشأ بسبب تلك الحرب الرباعية العربية التي وضعت الرباعية الإقليمية التي وضعت ثوابت لا تزيح عنها من أجل وقف إطلاق النار في المنطقة ومن أجل ضمان الاستقرار في المنطقة.
0: دكتور مطانس، يعني وقف إطلاق نار هش كما تعلم تحت إصرار إسرائيلي واضح بعدم الانسحاب من المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، لكن إسرائيل اليوم عادت لتتحدث عن إمكانية الانسحاب من بعض المناطق خارج ما يسمى بالخط الأصفر، هل هي محاولة لتخفيف الضغوط الأمريكية؟
2: مساء الخير أستاذ يحيى والضيف الكريم والمشاهدين الكرام. يعني إسرائيل متخبطة، إسرائيل في أزمة، إسرائيل تحاول استيعاب وامتصاص هذا التحول أو هذا الموقف الأمريكي خاصة والضغط الأمريكي، وعلى يعني وجود شرخ جدي بين أو شرخ حتى ما بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو. هذا لم يكن متوقع إسرائيليا، يعني الوصول إلى هذا الخلاف بعد أن بادرا معا إلى حرب لأول مرة منذ دولة إسرائيل على إيران، وفي المحصلة النهائية إسرائيل لم تحقق الأهداف، أهداف الحرب الاستراتيجية، وساءت علاقتها مع الإدارة الأمريكية. الآن على مستوى التصريحات لنتنياهو ووزير الأمن كات، ساءت تصريحات موجهة للجمهور الإسرائيلي ولقواعد اليمين لإرضاء المجتمع الإسرائيلي، ولكن على أرض الواقع إسرائيل الخطوات التي تقوم بها إسرائيل عسكريا الآن في جنوب لبنان هي لإرضاء الإدارة الأمريكية، بمعنى أنه على مستوى التصريحات إسرائيل تقول أنها ستستمر بالحرب، ستستمر وستحافظ أو تحاول الاحتفاظ بحرية العمل في جنوب لبنان لمنع تشكيل أي تهديد مستقبلي وإعادة بناء قدرات وترميم قدرات حزب الله، ولكن على أرض الواقع اضطرت إسرائيل إلى وقف إطلاق النار، اضطرت إلى بدء الإعلان أو تصريح أنها ستبدأ ما تسمى إعادة انتشار، وهي صيغة أخرى لانسحاب ما لإسرائيل القوات الإسرائيلية المحتلة في جنوب لبنان. لذلك إسرائيل لم تستوعب بعد التحول في الموقف الأمريكي ومدى جدية هذا الموقف، وتحاول خلال هذه الفترة للأيام الأخيرة والأيام القادمة أن تفهم أكثر طبيعة الموقف الأمريكي ومدى جدية الرئيس الأمريكي في الضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان. أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي جد في عملية وقف إطلاق النار، سيحاول الدفع بنحو يعني إعادة انتشار أو انسحاب ما إسرائيل من جنوب لبنان، ولكن نتنياهو والتحالف الحكومي سيستصعب أن يكون أن ينفذ ذلك على أرض الواقع، لأن الثمن السياسي والانتخابي لانسحاب إسرائيلي كامل الآن من جنوب لبنان هو كارثة سياسية لنتنياهو. سيخسر الانتخابات، بل يعني يمكن أن يدمر مكانة نتنياهو الانتخابية والسياسية. لذلك ستحاول إسرائيل كالعادة المناورة نتنياهو، المناورة والمراوغة، الادعاء أنه سيقوم بإعادة انتشار انسحاب قليل إلى خلف الخط الأصفر، ولكن لن يؤدي أن يكون انسحاب كبير وشامل على الأقل لغاية الانتخابات الإسرائيلية. ستحاول إسرائيل إقناع الرئيس الأمريكي أنها بحاجة إلى وقت وأنه الآن يكفي وقت إطلاق النار، وستحاول أن يعني تبتز الحكومة اللبنانية والرئيس الأمريكي الانسحاب مقابل سحب سلاح حزب الله، ستحاول مماطله وتاخير انسحاب لكي لا يكون كارثه سياسيه لنتنياهو.
0: طيب يعني الدكتور مطانس يقول ان اسرائيل في ازمه، وانت استاذ خلدون قلت ان اسرائيل هي الاكثر تضررا، لكن لماذا لم تستغل السلطه اللبنانيه هذا الوضع وتذهب للتفاوض المباشر مع اسرائيل في واشنطن؟ لماذا لم تستثمر الحالة التي أفرزها الموقف الإيراني الصلب على طاولة المفاوضات، وكذلك موقف المقاومة اللبنانية حزب الله أقصد هنا في الميدان الذي صمد بشكل واضح أمام التوغل الإسرائيلي؟
1: بالحقيقة المستجد الجديد هو توقيع المذكرة بين أمريكا وإيران، وهذا المستجد جديد بمعنى أن جولة التفاوض المقبلة التي ستبدأ الثلاثاء المقبل سيكون موقف لبنان التفاوضي أفضل مما كان عليه سابقا، لأنه في جولات الماضية كان يطالب لبنان بوقف إطلاق النار دون استماع لأذان صاغية من الإسرائيلي. الآن يستطيع لبنان أن يبدأ بالتفاوض بشكل جدي على الانسحاب، وقد سمعنا رئيس مجلس النواب يقول أنا لا أريد أن أسمع بمناطق تجريبية، بل يجب أن يحصل الانسحاب الإسرائيلي من الأقضية، وهناك 4 أقضية تقريبا تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويجب أن يبدأ الانسحاب بقضاء قضاء على أن يغطي الجيش اللبناني الانسحاب الإسرائيلي، إضافة إلى أنه ضمن حزب الله، بمعنى ضمن أن حزب الله لن يطلق رصاصة واحدة إذا ما توقف إطلاق النار، وهذه بضمانة لبنانية أي بضمانة رئيس مجلس النواب. الأصل الآن أن يذهب المفاوض اللبناني وهو مستند إلى أن قرار وقف إطلاق النار ليس فقط لم يأتي من إيران فحسب، ولكنه أتى من الضامن للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي هي الولايات المتحدة الأمريكية. فيجب أن يصلب موقفه التفاوضي وأن يبدأ بانتزاع الانسحاب الإسرائيلي وعودة الناس وعودة الأسرى وإلى آخره، وهذا يعول عليه إذا ما أحسن الوفد التفاوضي اللبناني من الأداء والتعاطي مستندا إلى المذكرة التي تفاهم عليها الأمريكيون والإيرانيون.
0: طيب دكتور مطانس، يعني في ظل الأزمة التي أشرت إليها التي يجد بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي نفسيهما فيها، اليوم جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاد أداء إسرائيل ضد حزب الله، ولمح مرة أخرى بخيار النظام السوري الجديد للدخول على خط لبنان. هذا الخطاب الأمريكي كيف تتعامل معه الحكومة الإسرائيلية؟
2: يعني إسرائيل لا أعتقد أنها أصلاً لا أعتقد أنها مقتنعة أنه سيكون هناك أي تدخل سوري في لبنان. يعني إسرائيل تعرف تماماً لن يكون تدخل سوري، ولكن لنفترض جدلاً إسرائيل لا تريد هذا التدخل. إسرائيل لا تريد، أولاً إسرائيل تحتل أراضي سورية في الجنوب السوري احتلال جديد، وإسرائيل تعرف أنه تدخل الجيش أو تدخل النظام السوري في لبنان يعني إعادة ترميم قدرات الجيش السوري، ويعني تزويده بسلاح، ويعني أن يكون متواجد على حدود أطول في مواجهة إسرائيل. وإسرائيل تقول أنها تتعامل مع النظام السوري الجديد كعدو، وأنه في المستقبل القريب سيشكل تهديد على أمن إسرائيل. هاي منطلقات إسرائيل. سمعنا الوزير شكلي قبل أيام، وزير أعتقد على الاستراتيجية أو ما إلى ذلك، يعني هو وزير هامش لا يوجد له أي وظيفة، ولكن يطلق تصريحات ربما تعكس أجواء الكابينيت والحكومة الإسرائيلية، أنه المواجهة الإسرائيلية السورية من وجهة نظر إسرائيلية قادمة لا محال. لذلك أعتقد أن إسرائيل لا تريد هذا التدخل، وتعرف أن سوريا لن تتدخل في لبنان، وإسرائيل تقول أنها لا تثق أي طرف بعد 7 أكتوبر أن يقوم بحماية ما تسميه حماية الحدود الإسرائيلية. لذلك هي فقاعة وبالون تجارب أصدره الرئيس الأمريكي، ويعني جاء الرد السوري لم يعني تمر فترة طويلة، وجاء الرد السوري على هذا الاقتراح. إسرائيل تقول أنها تثق فقط بنفسها وتريد احتلال أراضي عربية لإقامة مناطق آمنة داخل الحدود العربية. هذا التجديد والتحول في العقيدة العسكرية والأمنية الإسرائيلية أن الدفاع سيكون من داخل الأراضي العربية وليس فقط من داخل الحدود الإسرائيلية. هذا يعني أنه جيش لا, لا, لا, لا يوجد له ثقة. الجيش الإسرائيلي لا يثق بنفسه أنه يستطيع الدفاع على الحدود الإسرائيلية داخل الحدود الإسرائيلية. لذلك هذا لا يعكس قوة، يعكس ضعف. إسرائيل تتصرف الآن وصاعد قوة لأنها تملك القوة، لكنها أضعف استراتيجيا مما كانت عليه قبل أبار الماضي.
0: شكرا لك دكتور مطنس الشحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، كنت معنا من مدينة حيفا. الشكر موصول أيضا للأستاذ خلدون الشريف السياسي والباحث من بيروت.

0: منذ أكثر من 4 سنوات تستعر الحرب في أوكرانيا وسط فشل كل المساعي السياسية لوقف الصراع. فما بدا محاولة من بوتين لإخضاع أوكرانيا تحول سريعا إلى أكبر صراع تقليدي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وبعدما كانت المواجهات البرية عنوان الحرب في سنواتها الأولى، باتت الأسلحة طويلة المدى والمسيرات رأس حربة لكلا الطرفين لتحقيق مكاسب استراتيجية وإلحاق أكبر قدر من الضرر. فما هي الرسائل التكتيكية والاستراتيجية لتكثيف كييف ضرباتها في العمق الروسي وتكرار استهدافها لمنشآت الطاقة في موسكو؟ إذن تتصاعد الحرب الروسية الأوكرانية في الأيام الأخيرة من خلال الهجمات المكثفة بالمسيرات. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي يعلن أن مستودعا للنفط في شبه جزيرة القرم ومنشأة لنقل النفط في منطقة كراسنودار جنوبية روسيا كان من بين الأهداف التي تعرضت لهجمات أوكرانية. زيلنسكي وصف الهجمات بأنها جزء من العقوبات طويلة المدى التي تفرضها أوكرانيا على البنية التحتية للطاقة الروسية، مضيفا بأن روسيا لا تفهم إلا القوة وأن قوة أوكرانيا طويلة المدى تعمل بالتأكيد من أجل السلام. حاكم القرم الذي عينته روسيا كشف أن محطات الوقود هناك أوقفت جميع المبيعات للأفراد والشركات مع قصر الإمدادات على الهيئات الحكومية التي تضمن سير العمل والأمن في شبه الجزيرة. وضمن سياق أوسع، كثفت أوكرانيا في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة على القرم، حيث أسطول روسيا في البحر الأسود مستهدفة طرق الإمداد في المنطقة، ما أدى إلى أزمة وقود متزامنة مع بدء موسم العطلات. وفي مقابل الهجوم الأوكراني، يحذر زيلنسكي من أن القوات الروسية تستعد لشن هجوم وشيك واسع النطاق على بلاده، مطالبا السكان بضرورة توخي الحذر الشديد، كما تعهد بأن الجيش الأوكراني سيواصل حملته من الضربات متوسطة وطويلة المدى. لنشاهد أبرز تصريحاته.
1: الليلة وفي الساعات القادمة من المهم للغاية الانتباه جيدا لتحذيرات الغارات الجوية. يستعد الروس لشن هجوم واسع النطاق، يرجى توخي الحذر، أرجوكم احرصوا على سلامتكم.
0: بالتوازي مع ذلك، يجدد الرئيس الأوكراني تحذير السلطات في بيلاروسيا على تفكيك محطات وسيطة، قال إنها تلعب دورا في شن هجمات المسيرات الروسية على المناطق الأوكرانية. وعلى الجانب الآخر، أعلنت روسيا استهداف مصافي نفط، هذه المرة مصافي نفط ومستودعات وقود ومنشآت للطاقة تدعم الجيش الأوكراني وتحقق تقدما وصفته بالكبير على الأرض في جميع جبهات القتال بما تسميه منطقة العملية العسكرية الخاصة. أما إنسانيا، فكشفت لجنة الإنقاذ الدولية أن تحسن موقف أوكرانيا في الحرب مع روسيا لم يخفف بعد من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها ملايين الأوكرانيين النازحين، والتي تفاقمت بسبب تراجع التمويل للمساعدات. يبدو واضحا أن روسيا لن توقف الحرب إلا إذا قبلت أوكرانيا بشروطها، وتوقف الأوروبيون عن محاولة فرض شروطهم عليها عبر الأوكرانيين. كما يقدر كثيرون أن أوكرانيا لن تستسلم قريبا، لأن الولايات المتحدة وأوروبا تمدانها بالأسلحة، ما يعزز إيمانها بقدرتها على إلحاق الهزيمة بروسيا. تتقاطع القراءات إذن بأن التصعيد الأوكراني الروسي الأخير ليس انفجارا مفاجئا، بقدر ما هو نتيجة طبيعية لانسداد المسار التفاوضي وتغيير الموازين في الميدان. فموسكو وكييف تتبنيان روايتين مختلفتين للنصر وشروطا متباعدة للتفاهم، يبدو معهما أن الطرفين يعتاشان على الحرب ولا يسعيان لوقفها.

0: للحديث أكثر عن هذا الموضوع رحب بضيفي من لندن بول جيبسون الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيد جيبسون. الرئيس زيلنسكي يتوقع ويحذر من هجوم روسي كبير خلال الساعات القادمة على أوكرانيا، هل نحن أمام تصاعد للنزاع من جديد وما هي الأسباب التي أعادت هذا النزاع إلى التصاعد بعد أن خفتت وخفت العمليات العسكرية قليلا خلال الأشهر الماضية؟
1: أعتقد أن ذلك بالفعل تصعيد. لغاية الآن الأوكران يهاجمون الأهداف الروسية في عمق روسيا، وقد شهدنا أيضا هجمات في شبه جزيرة القرم في السابق، والآن وصلت الهجمات إلى موسكو وسانت بطرسبورغ. وهناك رسالة تحدي ورسالة واضحة من الأوكران، لديهم قدرات ولديهم المدى ولديهم القدرة لكي يقوموا بهذه الهجمات. وإذا ما عدنا إلى مايو أيار عندما قام بوتين بتخفيض طموحاته سيما إبان عيد النصر والعرض العسكري الذي نظمه، بطبيعة الحال هذا ما سبب مشاكل لبوتين سياسيا، ولا يتوافق ذلك مع سرديته التي تقول إن الحرب على ما يرام، لأن هنالك بطبيعة الحال دخان يتصاعد من شوارع موسكو. الأمر صعب بالنسبة لبوتين، وربما الأوكران يتبعون خطوة منطقية. ما يحصل في أرض المعارك هو جمود استعصاء، وبطبيعة الحال الطرفان متمركزان على خطوط التماس 10 كيلومترات هنا وهناك، والمسيرات تلعب دورا أساسيا، وبالتالي ليس هنالك هجمات كبرى من أي طرف، وهذه المسيرات طويلة المدى توفر للطرفين بالفعل تعزيز هجماتهما. طبعا روسيا هاجمت البنى التحتية الحيوية في أوكرانيا منذ بداية الحرب، ولكن التطور الذي حصل هو أن أوكرانيا الآن هي ترد.
0: طيب، استهداف قطاع النفط الروسي من قبل القوات الأوكرانية وبشكل مكثف على مدار أيام، ما هي الرسائل الاستراتيجية من هذه الهجمات؟
1: أعتقد جزئيا ما نشهده سيما على ضوء الأزمة في الشرق الأوسط ومضيق هرمز وأثر ذلك على صادرات النفط من الخليج الفارسي، هذا يعني ونحو يدعو للمفارقة أن روسيا استفادت أي ما استفاد أكثر من غيرها، لأنها تصدر النفط والأسعار طبعا ارتفعت، وروسيا أبلت بلاء حسنا واستفادت من هذا الوضع. ما يقوم به الأوكران هو أنهم يحاولون أن يستهدفوا البنى التحتية للغاز والنفط لكي يقلصوا من قدرة روسيا لتعزيز صادراتها على نطاق واسع، وبالتالي براغماتيا واستراتيجيا هذه هجمات بالفعل تصل إلى الصادرات النفطية الروسية المهمة جدا لدفع رواتب الجنود وأيضا منظومة الدفاع.
0: طيب، وإلى أين يتجه برأيك هذا المسار التصاعدي للمواجهات؟ إلى أين يتجه وما هي الانعكاسات السياسية لذلك؟
1: أعتقد أن الأوكران سيما الرئيس زيلنسكي حاذق في التعبير عما يجري، وهو بطبيعة الحال تحدث عن تحذيراته بشأن الهجوم الروسي الموسع ويمارس ضغوطات على الأوروبيين والأمريكيين، يقولون نحتاج إلى المزيد، نحتاج إلى معدات دفاعية وأيضا نحتاج إلى تعزيز البنى التحتية الحيوية، والحرب ما تزال تدور روحها في أوكرانيا وهي لم تغب رغم أن هناك التركيز على مضيق هرمز والخليج. وبالتالي زيلنسكي يذكر الجميع بأن الحرب مستمرة في بلادي ويحتاج إلى دعم مستمر من الغرب، وإلى ذلك كان بالفعل ناجحا جدا.
0: ولكن استفزاز روسيا بهذا الشكل ألا يمكن أن يدفعها للانتقال إلى مستوى آخر من الهجمات والتي يمكن أن تطال كذلك حلفاء أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي؟
1: نعم، الوضع هو كالتالي. نحن طبعا في سباق تسلع. الأوكران يشكلون رأس حربة فيما يخص تطوير المسيرات المتقدمة، وهم ناجحون في التطوير وفي إبرام العقود وفي اختبارها في أرض المعارك وإعادة الكرة. بالفعل نجحوا في ذلك، ولكن الروس لم يتلكؤوا. ونحن شهدنا أمرين: الطرفان ينظران إلى تعزيز المنظومة المسيرات التي يمكن أن تكون تلقائية التشغيل، تعتمد على الذكاء الاصطناعي. إذا لم يكن هنالك نظام قيادة والسيطرة، وبالتالي فإن المسير يمكن أن تنطلق بمفردها ويمكن أن تكون ذاتية التشغيل وتصعد بمكان اعتراضها. هذا هو السباق الذي يجري بين البلدين. هل هذا تصعيد؟ أعتقد بطبيعة الحال أن الدول الغربية تنظر إلى أوكرانيا وما تقوم به ولا تعتبر أنها تصعيد كبير كما كان ربما يفكرون منذ سنتين. ربما الأمريكيون في السابق كانوا يفرضون ضغوطات وقيود على الأسلحة واستخدامها في أوكرانيا، أما هذا المفهوم فقد تغير الآن والأمر مختلف تماما.
0: شكرا لك سيد بول جيبسون الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من لندن. شكرا لك. الأخيرة لهذه الليلة انتهت، غدا ملفة جديدة ونقاش آخر بعد قليل. ساعة إخبارية مع ديما عزيزي. إلى اللقاء.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، أبدأها بأبرز عناوينها. مفاوضات إيرانية أمريكية مباشرة في سويسرا. طهران تقول إن المحادثات ركزت على إنهاء الحرب وتخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة. ترامب يهدد إيران بسبب ما وصفه بمشاكل حزب الله في لبنان. تزامنا مع محادثات لوسيرن، أوامر الجيش الإسرائيلي بوقف عملياته في تل علي الطاهر لعدم عرقلة مفاوضات الولايات المتحدة وإيران، وإصرار في تل أبيب على عدم الانسحاب من جنوب لبنان. نعيم قاسم يقول إن حزب الله سيتعامل مع أي خروقات. شهيدان فلسطينيان في قصف بمسيرة إسرائيلية غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وضحايا باستهداف مسيرة مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة سيركو.

0: نبدأ من الاجتماع الرباعي في منتجع بيرغنشتوك السويسري لجولة المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، حيث قال موقع إكسيوس نقلا عن دبلوماسي أمريكي إنه جرى إحراز تقدم جيد لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا. أضاف الموقع عن المصدر نفسه أن التركيز انصب على وضع آليات لتجنب التصعيد في لبنان. وكان الاجتماع الرباعي قد علق بعد 80 دقيقة من المباحثات لإجراء مشاورات داخلية.
1: تحت سقف واحد، محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع سويسري، لكن دون مصافحة. الجولة الأولى التي شاركت فيها قطر وباكستان بصفة وسطاء فتحت الباب أمام مرحلة جديدة من التواصل بين الجانبين، في وقت تحدثت فيه تسريبات دبلوماسية عن نقاشات تناولت الحرب في لبنان وأمن مضيق هرمز والمخزون النووي الإيراني.
2: إنه يوم عظيم، يوم سيعزز السلام والازدهار، ليس فقط في المنطقة التي خلفت فيها الأزمة فوضى عارمة، بل سيسهم في تحقيق السلام العالمي.
1: طهران أكدت أن الملف النووي لم يكن على جدول المفاوضات، وأن التركيز انصب على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إعطاء أولوية واضحة للملف اللبناني. من الجانب الأمريكي، نائب الرئيس وصف هذه المحادثات بأنها بداية مرحلة جديدة وفرصة للبحث عن حلول دبلوماسية للملفات العالقة.
3: لقد ألزمنا الرئيس بالعمل من أجل تحقيق وقف كامل لإطلاق النار على مستوى المنطقة، وقد وجدنا شركاء ممتازين للعمل معنا مثل القطريين والباكستانيين وأصدقائنا في إسرائيل، ونحن جميعا نعمل من أجل تحقيق السلام الإقليمي.
1: من جانبه، شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أن الاجتماعات تمثل خطوة أولى نحو مستقبل أكثر استقرارا للمنطقة.
4: هذا ليس احتفالنا الرئيسي، فاحتفالنا سيكون عندما نصل إلى الاتفاق النهائي، ونأمل أن يكون ما نشهده الآن مجرد بداية. أتمنى للجميع كل التوفيق، وستظل قطر ملتزمة بدعم هذه الوساطات حتى النهاية وحتى نصل إلى حل.
1: ورغم الأجواء الإيجابية الحذرة، فإن القضايا الأكثر تعقيدا لا تزال مؤجلة، فملفات تخصيب اليورانيوم وحجم المخزون النووي ومستقبل المنشآت الإيرانية إلى جانب العقوبات الأمريكية والضمانات المتبادلة لم تبحث بعد بصورة تفصيلية. الملف النووي لم يغب عن المشهد بقدر ما جرى تأجيله في انتظار جولات لاحقة قد تحدد ما إذا كانت هذه المحادثات مجرد إدارة للخلافات أم بداية فعلية لتسوية أوسع بين واشنطن وطهران.
0: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد باستئناف الهجمات الأمريكية على إيران إن لم يتوقف فورا وكلاؤها في لبنان، أو لم توقف فورا وكلاءها في لبنان على حد تعبيره. وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه يشعر بخيبة أمل من إسرائيل، مضيفا أنها لا تستطيع فعل أي شيء دون هدم المباني في لبنان. وكشف ترامب أن هناك نقاشا بشأن تمكين الرئيس السوري أحمد الشرع من الدخول إلى جنوب لبنان ومواجهة حزب الله. وينضم إلي من مراسلة تلفزيون العربي من واشنطن محمد بدين، من طهران حسام دياب، تحياتي لكم. هذه المرة سأبدأ من واشنطن. محمد، مسؤول دبلوماسي تحدث لأكسيوس بأن المحادثات على المستوى الرفيع يتوقع أن تنتهي يوم الاثنين، على أن تبقى الفرق الفنية لتواصل العمل في سويسرا. ما الذي نعرفه؟
5: هذا بالضبط ما قاله جي دي فانس نائب الرئيس يوم أمس عندما كان يغادر الولايات المتحدة في اتجاه سويسرا، يومان فقط للوفود الرئيسية لمشاركته هو، ثم بعد ذلك تواصل الفرق الفنية الجلسات. لكن من اللافت أن الأخبار الواردة خاصة على ألسن مسؤولين أمريكيين مطلعين أو مشاركين في هذه المفاوضات هو أنهم يعطون صورة إيجابية على عكس ما يسمع من المسؤولين الإيرانيين أو المصادر الإيرانية التي تدري لوسائل الإعلام الإيرانية والأمريكية بتصريحات تعطي انطباعا مغايرا. مثلا CNN مصدر دبلوماسي إيراني يتحدث لها عن أن المفاوضات لم تنتهي لكنها ليست مستمرة الآن، وتشير إلى جهود يقودها الوسطاء الآن لمحاولة استعادة مسار التفاوض إلى الخط الذي كان معدل له منذ البداية. كل ذلك حدث بسبب تلك المكالمة الهاتفية والمقابلة الهاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز هذا الصباح، والتي هدد فيها بأن يفتح مضيق هرمز وإلا فإن الولايات المتحدة ستدمر البلاد بشكل كلي ولن يكون لدى القيادات أو الوفد الإيراني بلد يعود إليه. ثم إشارة منه إلى أنه من المحتمل حتى أن تقوم الولايات المتحدة بالاستحواذ والسيطرة على مضيق هرمز وتقاضي رسوم لقاء ذلك، وهو ما شجعه أو أثنى عليه لينزي جراهام المقرب بشدة منه ومن نتنياهو. من جهة أخرى، هذه التصريحات على الأثر الذي تركته بشكل واضح وفوري في محادثات جنيف، هنالك مؤشرات تنقل عن دبلوماسيين أمريكيين لأكسيوس ولغيرها أن المفاوضات تمضي بشكل جيد، وحتى تصريحات جي دي فانس اليوم كانت توحي بنوع من الإيجابية في هذه المفاوضات. تقول المصادر الأمريكية بأن مسألة مضيق هرمز والتصعيد على الساحة اللبنانية استحوذتا على اهتمام المتفاوضين في الجلسة الأولى ذات 80 دقيقة. يقول الرئيس الأمريكي أنه قد يولي مسألة حزب الله إلى الرئيس السوري وإلى سوريا، وبأنه ربما يؤدون تلك المهمة بفعالية أكبر في انتقاد منه لعدم إنهاء إسرائيل كما قال للمهمة بفعالية وبسرعة. وبدأ وكأنه يتراجع عن تصريحات سابقة ومنشور له كان يقول فيه قبل أيام بأنه ليس من الضروري ما تقوم به إسرائيل وبأنه قد يؤدي إلى تخريب مسار التفاوض. اليوم يقول على الإيرانيين أن يحجموا حزب الله أو أن يحجموا وكلاءهم بمن فيهم حزب الله عن تخريب هذا المسار التفاوضي. عمليا نحن لا نعلم ما الذي يجري في سويسرا، ما الذي يدور في الكواليس، لكن اليوم الذي كان يفترض أن يكون على الأقل سهلا كانطلاق مرحلة يبدو أنه يصبح أكثر صعوبة مع مضي الساعات، مع التغريدات والمنشورات التي ينشرها وقد ينشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي وصل إلى البيت الأبيض قبل ساعة دون أن يدلي بأي تصريح، وللتو نشر تغريدة أو منشورا على منصته تروث سوشيال ينتقد فيه نيويورك تايمز، وعنوانا لها تقول فيه ما الذي تغير بعد 4 أشهر من بدء هذه الحرب. يقول الخبراء لا شيء يذكر أو ليس بالأمر الكبير، وهاجم هذه الصحيفة بشكل غير مسبوق.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. ونستكمل المشهد من طهران معك حسام دياب. تصريحات متباينة أو متباعدة بالأحرى بين الأمريكيين الذين يقولون بأن هناك تقدم وبين الإيرانيين، فهل الصورة واضحة إيرانيا حسام؟
6: على مستوى التصريحات غالبا ما تعتمد إيران بإطلاق تصريحات سلبية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكأن إيران دائما وانطلاقا من فكرة غياب الثقة بين الطرفين منذ سنوات طويلة تحاول أو تقوم تجري حساباتها دائما انطلاقا من النتائج الأسوأ إن صح التعبير، ما إن وطأت أقدام الفرق المتفاوضة قاعة التفاوض في بيرغنشتوك حتى سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق مثل هذه التصريحات، وكأنه يقول بأن الأمور لن تسير كما يرغب بها الإيرانيون، سأطلق تصريحات تزعج الإيرانيين تتعلق ببلادهم وإمكانية محو إيران مجددا، وأنه قادر على فتح مضيق هرمز بسردية وطريقة كلام مخالفة تماما لما يتحدث عنه الإيرانيون مرارا وتكرارا عن أن مضيق هرمز سيبقى بيد الإيرانيين حتى يوم القيامة. لن يتضح شيء حتى هذه اللحظة بحسب مراسلة التلفزيون الإيراني قبل نحو أقل من ساعة من الآن كانت تقول لن يتضح شيء حتى يعود الفريق الإيراني المفاوض إلى إيران أو يدلي بتصريحات في سويسرا أو تبدأ الخارجية أو الجهات الرسمية بإطلاق بيانات حتى يتضح أكثر ما الذي تم التوصل إليه في خلال هذه الجولة الافتتاحية من المفاوضات التي ستأخذ شكلا آخر على ما يبدو خلال الأيام القليلة المقبلة. بالنظر إلى تواجد الفرق الفنية قبل يومين تقريبا بحسب بعض التقارير من تواجد المفاوضين الرئيسيين قاليباف وجيدي فانس وآخرين، الفرق الفنية كانت متواجدة لتمهيد الطريق ربما لما تم التوصل إليه اليوم سريعا خلال 80 دقيقة مسودتان تم الحديث عنهما حتى الآن. الأولى تتعلق بالسماح لإيران باستئناف تجارة النفط والغاز والبتروكيماويات عبر مضيق هرمز. لم نعلم شيء عن تفاصيلها حتى الآن لكنها تعد ضمن الخطوات التمهيدية التي تطالب بها إيران الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذها بشكل مباشر قبل استئناف المفاوضات وصولا إلى الملف الأخير وهو الملف النووي. النقطة الأخرى هي المسودة التي قيل بأنه تم التوصل إليها أو بشكل ما بالتعاون مع الجانب القطري لمسألة تحرير أموال إيران المجمدة التي تريد إيران استلامها مباشرة عبر الجانب القطري. تقدر هذه يقدر هذا المبلغ بحوالي 6 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار من مبلغ هو الإجمالي في نهاية المطاف تريد إيران الوصول إليه، ويقدر ب 25 مليار دولار لن يتم التوصل إليه قبل بحث الملف النووي بعد انتهاء مهلة 60 يوما المقررة بين الطرفين منذ التوقيع على مذكرة التفاهم الأربعاء الماضي بين الرئيسين الإيراني والأمريكي. تسريبات تتحدث نقلا عن المصادر عن أن الأجواء كانت سلبية نسبيا، يرشح بعض القليل جدا من التصريحات على مستوى الرسميين المتواجدين في سويسرا أو حتى من في الداخل الإيراني على مستوى الرئاسة. الإعلام الإيراني واكب منذ الصباح أيضا على مختلف مستوياته مسار هذه المفاوضات، البعض كان يتحدث بنبرة إيجابية والبعض الآخر لا، لكن الداخل لديه صراعاته حاليا بالنظر إلى شح المعلومات بالنسبة للداخل الإيراني ما دفع ربما نواب في البرلمان للدخول في مواجهة انعكست على أو تعكس ربما الخلاف الحاصل منذ فترة طويلة بين التيارات الرافضة لمسار المفاوضات والأخرى الموافقة أو الداعمة لمسار المفاوضات لإخراج إيران من نفقها المظلم على المستوى السياسي والاقتصادي الذي دخلته منذ خروج دونالد ترامب من الاتفاق النووي في العام 2018. ولكن انطلاقا مما ذكرته أكسيوس نقلا عن مصدر دبلوماسي أمريكي قبل أقل من نصف ساعة، تكون هذه الجولة قد انتهت بالفعل. سيعود المفاوضون الرسميون كقاليباف وجيدي فانس إلى بلادهم ربما لإجراء مشاورات، بينما ستبقى الفرق الفنية على ما يبدو في سويسرا لاستكمال بعض التفاصيل الفنية المتعلقة بالإجراءات التمهيدية كخطوة أولى قبل العودة ربما الأسبوع القادم أو ربما مع نهاية هذا الأسبوع لاستكمال المفاوضات مرة أخرى.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون عربي حسام دياب. 14 بندة تضمنتها مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن أي من هذه البنود لم يأتي على ذكر الصواريخ البالستية التي تمتلكها طهران أو مصير هذه الصواريخ. وبعيدا عن المذكرة كان فريق مسبار في التلفزيون العربي يرصد بالخرائط وصور الأقمار الصناعية تأهيل طهران لنحو 23 موقعا صاروخياً.

هذه إلى جانب 22 موقعاً آخر. وتعد كرمانشاه أحد أهم المواقع لما بات يعرف بمدن الصواريخ، حيث توجد ترسانة صاروخية مدفونة تحت الأرض على أعماق تتراوح بين 20 متراً ومئات الأمتار. المدينة الواقعة غربية إيران شهدت في 7 يونيو الجاري احتفال الناس بصواريخ تعبر المدينة ووجهتها إسرائيل، وقالت طهران إنها رد على ضربات إسرائيلية للضاحية الجنوبية لبيروت. الصواريخ تلك أعادت تسليط الضوء على إحدى أهم المنشآت الصاروخية تحت الأرض، قاعدة كرمانشاه. تقع قاعدة كرمانشاه الشمالية تحت جبال باراو القاسية التي تعد جزءاً من سلسلة جبال زاغروس الممتدة من غرب إيران إلى جنوب شرق تركيا. وكما توضح صور الأقمار الصناعية، تمتد الأنفاق إلى قلب المنشأة عبر عدة بوابات تمثل المداخل الرئيسية للمنشأة، 4 منها تقع شمالاً على جانبي قمة خرمان التي تعد أصعب قمة في جبال باراو، وتتصل عبر طرق معبدة بمنشآت على السطح. وإلى الجنوب في وسط سفح قمة خاتونبان ثمة مدخلان رئيسيان آخران يتصلان عبر طرق ممهدة بمنشآت سطحية، وأيضاً بوابات لمنصات إطلاق الصواريخ المتنقلة. تربط هذه المداخل الرئيسية شبكة تحت الأرض من المنشآت والمخازن ومسارات الإطلاق النافذة إلى السطح. فإلى الجنوب من قمة خرمان وبين قمتي غوتا تشارمي وكابول شانيل تمتد سلسلة بوابات يعتقد أنها من منافذ لمنصات إطلاق الصواريخ والمسيرات المتنقلة. ويكشف تحليل صور الأقمار الصناعية متوسطة الجودة كيف سارعت إيران مباشرة عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي إلى إعادة تأهيل منشأة كرمانشاه الصاروخية التي قصفت، حيث تظهر عمليات مسارات جديدة وأعمال تجريف وإزالة ركام في المواقع التي يظهر قصفها مسبقا. وتظهر في الصور التالية عمليات إعادة التأهيل لمداخل ومنافذ أنفاق المنشأة في 3 يونيو مقارنة بما كانت عليه بعد القصف في 3 مارس، حيث ترى عمليات إعادة شق المسارات وإزالة الركام وإصلاح الطرق المقصوفة. وتشير الخطوط إلى إعادة شق المسارات وعمليات إزالة الركام، في حين تشير الأسهم إلى الطرق التي أصلحت بعد القصف. وتمثل كرمانشاه وهيكلها التصميمي نموذجاً لعشرات منشآت الصواريخ تحت الأرض التي تعتمد عليها إيران بشكل كبير في الدفاعات الجوية، لكنها الأهم في تطوير وتخزين الصواريخ والمقذوفات الهجومية. في قصفهما للمنشآت العسكرية تحت الأرض اعتمدت الولايات المتحدة وإسرائيل على تكتيك سد المداخل وردمها وتدمير الطرق المؤدية إليها لصعوبة تدمير المنشآت العميقة نفسها. وفقاً للتحليلات الاستخباراتية المستندة إلى صور الأقمار الصناعية، تبين أن الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي لمدن الصواريخ الإيرانية لم يتسبب في تدمير كامل للمخزون بقدر ما تدعم فرضية أن جانباً مهماً من الضربات استهدف عرقلة الوصول إلى المداخل والطرق. يفسر ذلك أيضاً تقييمات استخباراتية أمريكية نشرتها وسائل إعلام أمريكية في مايو الماضي، أي بعد وقف إطلاق النار، تقول إن إيران لا تزال تحتفظ ب70% من منصات إطلاق الصواريخ المتنقلة و70% من مخزون صواريخها. ولا تقتصر المؤشرات على منشأة كرمانشاه وحدها، إذ تظهر صور الأقمار الصناعية التي حللها فريق مسبار أن 22 موقعاً صاروخياً آخر تحت الأرض تعرض للقصف خلال الحرب، ثم شهد أعمال إعادة تأهيل متسارعة خلال وقف إطلاق النار. ففي منشأة كانغافار على سبيل المثال والواقعة في محافظة كرمانشاه أيضاً عند الإحداثيات التالية، تظهر صورة بتاريخ 10 مارس آثار القصف الذي استهدفها، ثم في صورة أخرى بتاريخ 8 يونيو الجاري يمكن رؤية نتائج إزالة الركام الناتج عن القصف وتعبيد طريق يؤدي إلى بوابتي أنفاق. أما في كاميتشا وخرم أباد وريزفول، فتظهر صور الأقمار الصناعية مسارات جديدة أو إعادة تأهيل مسارات قائمة كانت قد تعرضت لأضرار مباشرة نتيجة القصف، فضلاً عن إزالة آثار الانهيارات والردميات
عند بعض مداخل الأنفاق. لا تسمح صور الأقمار الصناعية وحدها بالجزم بحجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت تحت الأرضية أو بمستويات الجاهزية العملياتية لكل موقع على حدة، لكنها تقدم أدلة بصرية واضحة على استعادة إمكانية الوصول

0: عدد كبير منها خلال فترة قصيرة نسبياً، وهو ما يتسق مع التقديرات الاستخباراتية التي أشارت إلى احتفاظ إيران بجزء كبير من قدراتها الصاروخية رغم الحملة الجوية المكثفة التي تعرضت لها.
1: إلى الجبهة اللبنانية، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان مهما تطلب الأمر وفق تعبيره. مقابل ذلك، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب لن يقبل بأي خرق إسرائيلي وسيتعامل معه بما يراه مناسبا.
2: بالتزامن مع المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، يبعث المسؤولون الإسرائيليون برسائل متزامنة تحمل المضمون ذاته: الانسحاب من لبنان. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل ستبقى في المنطقة العازلة جنوبية لبنان مهما تطلب ذلك من وقت.
3: حققنا إنجازات هائلة لن نتنازل عنها، سنبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان مهما تطلب الأمر من أجل الدفاع عن سكان الشمال. بوصف رئيس وزراء إسرائيل، أصر على هذا الأمر الذي لن يثنينا عنه أي شيء.
2: ذلك أيضا ما أشار إليه وزير الأمن إسرائيل كاتس، الذي أكد عدم وجود قيود تحكم عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان لإزالة ما وصفها بالتهديدات. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير وصف خلال جولة في جنوب لبنان اتفاق واشنطن وطهران بأنه هش، كما لفت إلى ضرورة أن تكون القوات الإسرائيلية على درجة عالية من الجاهزية لاستئناف العمليات القتالية. توجهات إسرائيلية منفك حزب الله يحذر منها. في أحدث تصريحاته، قال الأمين العام للحزب نعيم قاسم إن الحزب سيلتزم بوقف إطلاق النار مع إسرائيل تحت عنوان وقف العدوان الشامل، كما أكد أن الحزب لن يقبل بأي خرق وسيتعامل معه بما يراه مناسبا.
4: خلي يعرفوا الإسرائيليين وغير الإسرائيليين، البقاء على الأرض اللبنانية مستحيل، ما في مناطق أمنية لإسرائيل ولا في قطعة تشرف من داخل لبنان على لبنان بوجود الجيش الإسرائيلي.
2: في سياق متصل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن حكومة نتنياهو تجري مداولات داخلية لبحث تنفيذ انسحاب محدود جنوبي لبنان من مناطق تقع خارج ما يعرف بالخط الأصفر، وذلك لدفع الضغوط الأمريكية عن تل أبيب. ليس بعيدا عن ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بصدور أوامر للجيش الإسرائيلي بوقف عملياته في تلة علي الطاهر جنوبي لبنان لعدم عرقلة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وفق قولها. تشير تصريحات المسؤولين الإسرائيليين إذن إلى عدم نيتهم الاستجابة للضغوط الهادفة إلى تحقيق هدوء تام على الجبهة اللبنانية تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران، ونصت فقرتها الأولى على إنهاء دائم وفوري للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، مع التأكيد على سيادة لبنان ووحدة أراضيه. الموقف الإسرائيلي هذا يقابله موقف إيراني يصر على عدم فصل الملف اللبناني عن المفاوضات الجارية في سويسرا وسط مخاوف عميقة من نجاح إسرائيل في عرقلة توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نهائي.
1: يخيم هدوء حذر على القرى والبلدات الجنوبية في ظل الإعلان عن تثبيت وقف إطلاق النار. مراسل تلفزيون العربي عاين الوضع في بلدة القليلي بقضاء صور المحادية للمنطقة الأمنية التي فرضتها قوات الاحتلال.
5: متواجدون الآن في بلدة القليلي قضاء صور، هذه البلدة التي تعرضت لدمار كبير نتيجة الحرب الأخيرة في هذه الساعات، ومنذ يوم أمس تحديدا عند الساعة 6 مساء كما باقي البلدات تشهد بلدة القليلي نوعا من الهدوء الحذر والترقب عن إمكانية تثبيت وقف إطلاق هذه المرة، وبالتالي هذا الأمر انعكس حركة خجولة بالعودة لأكثر من سبب. الأول أن القليلي هي إحدى البلدات التي تقع على تماس مع بلدات لبنانية محتلة، ما باتت تعرف بعرف الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة الأمنية أو خط الدفاع الأمامي، وهي مناطق لبنانية محتلة. بالصورة نشاهد بلدات المحتلة، وهي بلدة البياضة، بلدة مجدل زون التي دخلتها القوات الإسرائيلية أيضا أثناء وقف إطلاق النار. نشاهد أيضا بلدة المنصوري، هي الأقرب إلى هذه البلدات، هي ليست محتلة لكنها تعرضت لقصف وتهجير سكاني جماعي. نشاهد أيضا هنا في هذه البلدة، بلدة القليلي، دمار كبير في المباني، تعرضت لقصف إسرائيلي، وكذلك كانت عرضة لقصف مدفعي يومي في هذه الأثناء. هناك ترقب في هذه البلدة، بعض السكان عادوا لتفقد منازلهم، هناك غياب لكل مقومات الحياة من شبكة الكهرباء والمياه، وبالتالي هذا ما يرفع من مستوى التحدي بشأن عودة السكان إلى هذه البلدات. بلدة القليلي عينة عن البلدات التي تقع على تماس مع القرى والبلدات اللبنانية المحتلة، لا سيما بلدة البياضة المقابلة لهذه البلدة. نشاهد حجم الدمار في السيارات، في ممتلكات المواطنين في هذه البلدة. الآن هناك من تحدثنا معهم هنا من السكان الذين عادوا يقولون إذا الأمور استقرت من المنتظر أن ترتفع وتيرة هذه العودة خلال ساعات النهار وفي الأيام المقبلة. من بلدة القليلي في قضاء صور، رامز القاضي، التلفزيون العربي، جنوبي لبنان.
1: إلى غزة، حيث سقط شهيدان بينهما طفلة وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي من مسيرة استهدف محيط المحكمة الشرعية غرب مدينة خان يونس. ونقلت الطواقم الطبية الشهداء والجرحى لمجمع ناصر الطبي، وصفت حالة المصابين بالمتوسطة. كما نقل طواقم الدفاع المدني في محافظة رفح عددا من المصابين إثر استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين في مخيم الإسراء بمدينة خان يونس جنوب القطاع. رغم مرور 8 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، لا يزال الفلسطينيون في غزة يعانون من شح المستلزمات الطبية المنقذة للحياة، ما يهدد أرصدة الدم والمواد المخبرية وأجهزة الفحوصات والتشخيص وغيرها.
6: يحتاج هذا الشاب 30 وحدات دم أسبوعيا كي يتمكن من غسيل الكلى، معاناة يمكن أن تتوقف لو سمح الاحتلال الإسرائيلي إدخال حقن الهيموغلوبين والحديد اللازمة لهذه الفئات من المرضى. تقول وزارة الصحة إن أكثر من 40% من مرضى الكلى توفوا منذ بداية الحرب لتعذر إجرائهم جلسات الغسل الكلوي.
7: نقص حديد، نقص دم، فمنضطر نروح نجيب وحدات دم لأنه بدوخ المريض، بتعب، بقع، ما بتحسش عليه، لازم وحدة الدم.
6: 32 جهازاً لغسيل الكلى من أصل 52 على وشك التوقف بسبب عدم توفر بودرة البايباك اللازمة لتنقية الدم، عجز يضاف لقائمة طويلة من الاحتياجات اللازمة التي يمنع الاحتلال دخولها إلى القطاع.
8: فيش عندنا علاجات متوفرة اللي هي مثل مادة الريكرمون ومادة الحديد اللي بيحتاجها المريض كل غسلة، السبب سبب الحرب اللي بتواجهنا في غزة وبسبب الحصار اللي واجهنا في غزة. أدى الكلام هذا إلى سحب عينات دم وعطاء مرضى غسيل الكلى وحدات دم، ولكن الأمر هذا غير متوفر باستمرار بسبب الحرب أو الإصابات أو الحالات اللي تيجي على الاستقبال تنفذ عينات الدم أو وحدات الدم.
6: أكثر من 1000 فلسطيني فقدوا حياتهم بسبب نقص المستلزمات الطبية وعدم القدرة على العلاج في الخارج، بينما يقوم الأطباء بإجراءات تقشفية لمساعدة أكبر قدر من المرضى، حيث بلغت نسبة العجز في المستهلكات المخبرية ومواد الفحص المخبري 87%.
9: تزايد يوما بعد يوم مشكلة ونقص المواد المخبرية، وأيضا تهالك الأجهزة المستخدمة للفحص مؤثر على جودة الفحوصات وتأخر في إخراج النتائج.
6: وتطالب وزارة الصحة بضرورة توفير مخزون دائم ومريح من الدم ومشتقاته، وتوفير أجهزة فحص عوضا عن تلك التي دمرها الاحتلال، إضافة لتعزيز أرصدة المختبرات وإعادة تأهيلها لتحقيق الحد الأدنى من الاستجابة المطلوبة. يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا تكتيكيا مخادعا على غزة، إذ يسمح بدخول كميات كبيرة من مواد غير أساسية كالمشروبات الغازية مثلا، بينما يمنع بشكل متعمد دخول كثير من المستلزمات الطبية الحيوية المنقذة للحياة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء استهداف مسيرة للدعم السريع محطة للوقود في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض بالسودان. بحسب شهود عيان، أصابت المسيرة تجمعا لمواطنين أمام المحطة للحصول على الوقود، وأفاد الشهود بأن فرق الدفاع المدني والإسعاف وصلت إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى كوستي.
10: على درب التصعيد يمضي طرف القتال في السودان. الأبيض، أم روابة وسركم بؤر مشتعلة. قوات الدعم السريع تصعد هجماتها في المناطق 3. قصف بالمسيرات استهدف مدينة أم روابة بشمال كردفان، تزامن مع إعلان قوات حميتي سيطرتها وتقدمها إلى منطقة سركم في إقليم النيل الأزرق جنوبي السودان. بثت القوات المناهضة للجيش السوداني مشاهد لمركبات عسكرية ودبابات عقب تقدمها في المنطقة، بينما تبدو نيران الحرائق شاهدة على معارك ضارية. تصعيد ينذر بالأسوأ في منطقة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. تحذيرات أممية من كارثة تهدد سكان المنطقة تعيد إلى الأذهان سيناريو مجزرة الفاشر ومناطق أخرى. قلق استنفر اجتماعا لمجلس الأمن خلص إلى تأكيد أعضائه قلقهم البالغ حيال خطر وشيك لارتكاب فظائع واسعة النطاق في الأبيض، تقديرة بهجوم على المدينة استدعى تحرك المبعوث الأممي لحث قائد قوات الدعم السريع على وقف هجومها فورا على الأبيض في ظل تأكيدات بوجود تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة.
11: أستطيع أن أبلغكم بأن المبعوث الشخصي للسودان تحدث مع القائد العام لقوات الدعم السريع، وقد شدد المبعوث الشخصي على الحاجة الملحة إلى خفض التصعيد في منطقة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تدهور الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعرض أرواح المدنيين لمزيد من الخطر.
10: تحرك أممي قد لا يكون ذا جدوى، بينما تصر قوات الدعم السريع على نفي قصفها للمدنيين مرددة مزاعم باستهدافها قوات الجيش السوداني حصرا، في حين تقر الأمم المتحدة بعجزها عن حماية المدنيين والوصول إلى أكثر من 100,000 نازح في الأبيض مع اقتراب الهجوم الوشيك.
11: لمن يسألون عن وجودنا في الأبيض، أستطيع أن أوضح أننا لا نملك وجودا دائما في المدينة، ومع ذلك وعلى الرغم من القيود المفروضة على الوصول يواصل شركاؤنا الإنسانيون العمل على الأرض والبقاء وتقديم المساعدات بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وغيره من الجهات.
10: المخاوف من حدوث مجزرة جديدة في الأبيض لا تجد صدى لها لدى سلطات المدينة. الحديث عن هجوم بري للدعم السريع على الأبيض محض إشاعات، يقول والي شمال كردفان، وقد خرج رفقة قائد الفرقة 5 مشاة في جولة ميدانية إلى سوق الأبيض الكبير لتأكيد سيطرة الجيش على المدينة.
12: نحن نقول للميليشيا ها نحن في الأبيض.
10: وبينما تحبس الأبيض أنفاسها تتوالى التقارير الأممية المفزعة عن حصيلة حرب تزداد ضراوة ولا تبدو نهايتها وشيكة. نحو 9 ملايين نازح و4 ملايين لاجئ حصلة أكثر من 3 سنوات منذ اندلاع الحرب في السودان لم تجد النداءات الدولية والمساعي الدبلوماسية لوقفها في ظل إصرار طرفي القتال على الاحتكام لخيار القوة.
1: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من اليمن حيث يعاني العاملون في إنتاج العسل من تحديات متزايدة تهدد مصدر رزقهم، لكن النحال اليمني إسماعيل مفضل يواصل رحلته اليومية ويواجه صعوبات كافة.

أعتمد على تربية النحل كمصدر أساسي ووحيد لمصدر الدخل. كما تشاهدوا هذا هو عملنا لإنتاج العسل. النحالين والعاملين في قطاع تربية النحل في مواجهة صعوبات وتحديات أثرت على إنتاج العسل. شح المراعي في اليمن بسبب تغيرات المناخ وارتفاع درجة الحرارة، هذا أثر سلبا علينا في إنتاج العسل. أيضا بسبب الحروب الراهنة علينا ما عاد قدرناش نصدر العسل للخارج. بعض الصعوبات والتحديات من ضمنها غلاء أسعار مواد النحل مثل الأخشاب، مثلا الحديد عندنا كذا لو ما نشتريه. تغيرات المناخ صعوبات قاسية وشديدة على النحال حقيقة، لأنها تؤثر سلبا على إنتاج العسل. نواجه صعوبات التنقلات بين المحافظات والوديان بسبب تعقيدات أمنية واقتصادية. يعني هذا إن غلاء الوقود وانعدام أحيانا تعمل لنا خسائر فادحة في قطاع تربية النحل. تراجع إنتاج العسل في اليمن بسبب الظروف الراهنة أثر سلبا على العاملين في قطاع النحل والمنتجي العسل وتجار العسل أيضا. فقد الكثير من مصدر دخل الذي يعتبر كمصدر أساسي وحيد لهم.

0: قالت وزارة الداخلية القطرية أن انفجارا وقع داخل أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية نتيجة عطل فني أثناء التشغيل. وأكدت الوزارة أن الحادث أسفر عن عدد من الإصابات دون وقوع أي تسريب يهدد سلامة الأفراد. بدورها أفادت قطر للطاقة أن الحادث التشغيلي وقع أثناء بدء العمليات في مدينة رأس لفان الصناعية، ما أدى إلى انفجار وحريق في مصنع برزان الذي يستخدم لاحتياجات الغاز المحلية. وقالت قطر للطاقة إنه تم نشر فرق الاستجابة للطوارئ على الفور لاحتواء الحريق، وقد تمت السيطرة عليه. حذر الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي من هجوم روسي تستعد موسكو لشنه خلال الساعات المقبلة. يأتي هذا بعدما أدت هجمات روسية على مناطق متفرقة في أوكرانيا إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.
1: على وقع هجمات متبادلة يتواصل التصعيد بين روسيا وأوكرانيا. في أحدث الضربات شنت القوات الأوكرانية هجوما بالطائرات المسيرة على شبه جزيرة القرم، ما أسفر عن اندلاع حريق في منطقة الميناء بمدينة كيرتش ودوي انفجارات عنيفة هزت مدينة يفباتوريا. كما استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مصفاة نفط في منطقة تيومين غربي سيبيريا ومصفاة أخرى في موسكو مرتين هذا الأسبوع. هذه الهجمات الأوكرانية تأتي في ظل تحذير الرئيس زيلينسكي من هجمات وشيكة واسعة النطاق تستعد القوات الروسية لشنها على أوكرانيا ومطالبته السكان بتوخي الحذر الشديد.
2: القوات الروسية تحذر لهجوم وشيك واسع النطاق على أوكرانيا، أرجوكم احرصوا على سلامتكم. خلال الساعات القادمة من المهم جدا الانتباه للإنذارات التي تحذر من الغارات الجوية.
1: من الجانب الآخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير أكثر من 200 طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق روسية متفرقة، لكن بالمقابل سقط جراء الهجمات الروسية قتلى وجرحى في زابوروجيا بجنوب شرق أوكرانيا. حاكم المنطقة ذكر أن القوات الروسية قصفت المدينة بقنابل انزلاقية، ما تسبب في دمار في المباني التي يرجح أن بعض السكان محاصرون تحتها. الهجمات الروسية طاولت أيضا مدن سومي وخرسون وخاركيف وبولتافا الواقعة وسط البلاد. الحرب الروسية الأوكرانية تواصل مسار التحشيد العسكري في ظل تعهد أوكرانيا بمواصلة قواتها شن ضربات متوسطة وطويلة المدى تستهدف قطاع النفط الروسي، وذلك بالتزامن مع إعلان بريطانيا أنها اختبرت أسلحة هجومية جديدة بعيدة المدى تأمل تزويد أوكرانيا بها خلال الأشهر المقبلة، ضمن جهود تطوير ذخائر أقل كلفة وأسرع إنتاجا من صواريخ ستورم شادو. وزارة الدفاع البريطانية أوضحت أن الأنظمة الجديدة قادرة على ضرب أهداف تبعد أكثر من 500 كيلومتر وتحمل رؤوسا حربية تزن 225 كيلوغراما على الأقل، فيما تخطط لإجراء مزيد من الاختبارات خلال الفترة المقبلة. وبين تصعيد الميدان وتسارع التسليح تبقى الحرب مفتوحة على مزيد من المواجهة.
0: قالت صحيفة الأوبزيرفر البريطانية إن من المتوقع أن يستقيل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من منصبه يوم الاثنين في وقت تتحدث فيه التقارير عن احتمال خلافته من أندي بورنهام عضو حزب العمال الذي فاز في مقعد برلماني مهم في شمال إنجلترا.
3: أعلام الاتحاد الأوروبي ترتفع في قلب لندن. لا يزال كثير من البريطانيين يعتبرون خروج بلادهم من التكتل قبل 10 سنوات خطأ فادحا في التقدير.
4: أنا هنا لأقول بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بني على الأكاذيب والفساد وسوء الإدارة الفادح، لقد كان كارثيا على البلاد.
3: تحل الذكرى في ظل ظروف اقتصادية وسياسية معقدة مع تفاقم الانقسامات في الرأي العام حول المستقبل السياسي لرئيس الوزراء كير ستارمر. مستقبل قد يتحدد مساره خلال الساعات القادمة بحسب أوبسيرفر بريطانية. الصحيفة كشفت أن ستارمر قد يعلن للاثنين استقالته من منصبه مع تحديد إطار زمني لرحيله. الصحيفة قالت إن ستارمر أكد أنه لم يعد ممكنا استمراره في منصبه بعدما ارتفع عدد نواب الحزب المطالبين بمغادرته إلى نحو 100 نائب من أصل 403 نواب، وذلك عقب الفوز الكاسح الذي حققه أندي برنهام أحد المخضرمين في حزب العمال بمقعد برلماني في شمال إنجلترا. رغم أن برنهام لم يعلن حتى الآن عزمه منافسة ستارمر رسميا، لكنه استغل خطاب فوزه ليعد بمسار جديد للبلاد.
5: هذه النتيجة تمنحنا فرصة لبناء سياسة جديدة قائمة على الوحدة والأمل والابتعاد عن المسار الذي يقود إلى سياسة منقسمة. يجب علينا الآن أن نعيد هذا البلد إلى الطريق الصحيح.
3: إذا أطاح برنهام بستارمر فستكون بريطانيا قد شهدت سابع رئيس وزراء لها في غضون عقد تقريبا، وهو أعلى معدل تغيير على مدى قرنين.
0: أغلقت مكاتب التصويت في كولومبيا التي شهدت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وتستمر في هذه الأثناء عمليات فرز أصوات الناخبين، حيث يتنافس إيفان سبيديا المرشح اليساري المناصر للرئيس المنتهي ولايته غوستافو بيترو واليميني إبلاردو ديلا إسبيريا المدعوم من دونالد ترامب.
6: انتخابات قد تغير وجه كولومبيا. أكثر من 41 مليون ناخب توجهوا إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد، والمنافسة بين مرشحين يمثلان رؤيتين مختلفتين لمستقبل البلاد. السباق المحتدم يجمع بين المرشح اليميني المتشدد إبلاردو ديلا إسبيريا المدعوم من رئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيناتور اليساري إيفان سبيديا حليف غوستافو بيترو الرئيس الحالي. انتخابات تأتي بعد واحدة من أكثر الحملات الانتخابية توترا وعنفا خلال السنوات الأخيرة، فالبلاد شهدت هجمات مسلحة وتهديدات استهدفت مرشحين ومسؤولين سياسيين. الملف الأمني أصبح القضية الأبرز في المنافسة الرئاسية في مدينة بارانينكيا. معقل ديلا إسبيريا السياسي احتشد المئات من أنصاره مرتدين قمصان المنتخب الكولومبي، وهناك أدلى المرشح بصوته وسط هتافات مؤيدة له. وفي المقابل يرفع إيفان سبيدا شعار السلام ويؤكد ضرورة مواصلة الحوار مع الجماعات المسلحة إلى جانب توسيع الإصلاحات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم. وفي مناطق من الساحل الكاريبي أظهر الناخبون انقساما واضحا بين الخيارين، فبينما جذب خطاب الأمن والحزم مؤيدي المرشح اليميني، حظيت الرسائل الاجتماعية لسبيديا بتأييد واسع في مناطق أخرى. أما في مدينة ميدين فتحدث ناخبون عن آمالهم في أن تضع الانتخابات حدا للاستقطاب السياسي وأن تعيد الاستقرار إلى البلاد. نتائج الجولة الأولى تشير إلى تقارب كبير بين المرشحين، ما يجعل كل صوت مؤثر في تحديد هوية الرئيس المقبل. وبين خيار التشدد الأمني وخيار مواصلة مسار السلام، يقرر الكولومبيون اليوم ليس فقط اسم رئيسهم الجديد، بل أيضا الاتجاه الذي ستسلكه بلادهم في السنوات المقبلة.
0: في خطوة وصفت بالحاسمة تفتح كاراكاس ملف ديونها الخارجية عبر إعادة الهيكلة لترميم جدار اقتصادها المتهالك. قرار مالي ثقيل يطمح لفك العزلة الدولية، لكنه يأتي وسط حقل من الأزمات السياسية والضغوط المعيشية اليومية.
7: خلف المشاهد الحيوية في شوارع كاراكاس أعباء ديون مليارية تثقل كاهل الفنزويليين. إعلان رسمي لإعادة هيكلة ديون تقدر ب 150 مليار دولار يضع فنزويلا أمام منعطف مالي وتاريخي غير مسبوق، خطوة تستهدف فك العزلة المالية لكنها تتحرك وسط اضطرابات سياسية ممتدة.
8: فنزويلا
9: ستخفض قيمة الدين عبر إعادة الهيكلة، وسيتعين عليها الدفع لأنها تخلفت منذ سنوات، لكن هذا يمنحها وصولا للأسواق الدولية. هذا الأمر إلى جانب سياسات أخرى كإلغاء الرقابة على سعر الصرف وتحفيز الصناعة والإنتاج النفطي قد يساهم في إعادة تعافي الاقتصاد الفنزويلي.
7: تتحدث الحكومة عن خطط للتعافي الاقتصادي، لكن آثار الأزمة والديون لا تنتظر انتهاء المباحثات الفنية مع واشنطن. حجم التحدي أكبر من قدرة البنوك المحلية، والتداولات في البورصة لا تكفي لصد موجات التضخم واضطرابات الأسعار، والعملة المحلية تواصل التدهور رغم محاولات الإنعاش.
10: هذا القرار يمنح الاقتصاد الفنزويلي ميزة إيجابية ويعزز الاقتصاد الكلي عبر تحديد المدد والشروط لدفع الديون الخارجية. هل تعتبر إعادة الهيكلة كافية لمواصلة النمو الاقتصادي؟ لا، هذا ليس كافيا، لأنها تسمح بتوضيح الشروط مع الدائنين الخارجيين، ومع ذلك ستكون هناك حاجة إلى قرارات تتخذها الحكومة تخص السياسة الضريبية والمالية وأسعار الصرف.
7: عزوف في المتاجر والأسواق، البضاعة متوفرة، لكن أمواج الأسعار العالية تغرق المواطنين وتبتلع ما تبقى من مدخراتهم المحدودة أصلا. عناوين الصحف تتصادم مع تطلعات مواطن أثقلته الوعود، وتتشابك فيها السياسة مع رغيف الخبز. مفارقات فنزويلا وأزماتها، ثروات تقابلها ديون مليارية، شعب يفاوض الأسواق كل صباح لتأمين قوته اليومي، وحكومة تناور بحثا عن مخرج مالي من الأزمة، تناقضات لا تكتفي برسم واقع فنزويلا بل تعيد تشكيله. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
0: وصف وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور المعلومات التي كشفت عنها الاستخبارات الأمريكية بشأن إخفاء إدارة بايدن معلومات مهمة عن جائحة كورونا بأحدى أخطر الجرائم في التاريخ البشري. وكانت الاستخبارات الأمريكية قد حررت وثائق سرية تفيد بتمويل الحكومة الأمريكية في وقت سابق أبحاثا في معهد ووهان الصيني تتعلق بفيروس كورونا.
11: أوراق وأروقة أمريكية لا تزال تتكشف داخلها خفايا بشأن جائحة كورونا، والفصل غير الأخير ما نشرته رئيسة الاستخبارات الأمريكية المنتهية ولايتها من وثائق ترجح تمويل الحكومة الأمريكية أبحاثا خطيرة استهدفت علميا إكساب الفيروس الوظيفة. أما المكان فهو المعهد الصيني الشهير بالمدينة التي سجلت فيها أول إصابة ودارت من حولها التكهنات، ووهان. توجه الاستخبارات في عهد ترامب أصابع الاتهام إلى الرجل الأول بهذا الملف في إدارة بايدن، العالم الأمريكي أنتوني فاوتشي، فتشير إلى تعمده إخفاء المعلومات بشأن التمويل واحتمالات التسرب المختبري. لم تغير منظمة الصحة العالمية حتى الآن موقفها المعلن، إذ أصدرت قبل نحو عام تقريراً خلص إلى أن الأدلة الحالية ترجح أن الانتقال الحيواني هو التفسير المدعوم بأكبر قدر من البيانات، وأشارت إلى أن فرضية التسرب المختبري لا يمكن استبعادها في ظل إحجام بكين عن تقديم المعلومات. واليوم تفصح واشنطن إفصاحاً مثيراً للجدل، أعاد إلى الأذهان حجم الكوارث التي أفرزتها الجائحة منذ أكثر من 3 سنوات، من إصابة قرابة 700 مليون شخص إلى وفاة أكثر من 7 ملايين، ومن تعميق التمايز بين الدول عند محاولة تفعيل الحق في اللقاح إلى أزمة اقتصادية هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية. ويبقى أحد أبرز أوجهها دفع ملايين البشر حول العالم إلى المستويات الأشد حدة من الفقر والأشد إلاما.
0: والآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: افتتح منتخب إسبانيا انتصاراته في بطولة كأس العالم 2026 بفوز عريض على نظيره السعودي بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة. بذلك يعتلي منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الثامنة برصيد أربع نقاط، فيما توقف رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة. أنهى المنتخبان الإيراني والبلجيكي مباراتهما قبل قليل بتعادل سلبي دون أهداف، وفي نفس المجموعة يستعد المنتخب المصري لخوض ثاني مبارياته في المونديال بمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا في مدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات المجموعة السابعة. يأمل منتخب الفراعنة بقيادة حسام حسن استثمار البداية الإيجابية أمام بلجيكا وتحقيق انتصار عربي آخر للاقتراب أكثر من الدور 32. وبالمعطيات والطموحات ذاتها تخوض نيوزيلندا اللقاء بحثا عن أول انتصار بعد التعادل مع إيران في المباراة الأولى. تواصل الصحف العالمية تسليط الضوء على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وتبعاتها على إدارة ترامب، في إضافة إلى انعكاساتها على مستقبل نتنياهو السياسي. سنتابع تقرير الصحافة ومن بعده واصل معكم يحيى نافع على رأس الساعة.
1: التلغراف البريطانية كتب جون بولتون عن طبيعة الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وأن مذكرة التفاهم التي أبرمها دونالد ترامب مع إيران تمثل كارثة سياسية للولايات المتحدة، وهي خطأ فادح يشبه انسحاب واشنطن من أفغانستان وربما أسوأ من ذلك. ويشير الكاتب إلى أن ترامب يدعي أن الصفقة تتجنب كارثة اقتصادية، لكن هدفها الواضح هو إنقاذ الرئيس سياسيا من أخطائه الخاصة، حيث لا يظهر أي إدراك للضرر الذي لحق به فعليا ولا أي رغبة في وقف المزيد من الخسائر. ويلفت الكاتب إلى أن الولايات المتحدة وافقت على أنه في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي فإنها لن تفرض أي عقوبات جديدة ولن تنشر قوات إضافية في المنطقة، ما يمثل تنازلات مذهلة من قبل واشنطن لطهران. ويعتبر الكاتب أن فشل ترامب في مذكرة التفاهم يشبه فشله في إقناع الشعب الأمريكي بضرورة استخدام القوة العسكرية، وفشله في التشاور مع حلفاء أمريكا والسعي للحصول على دعمهم لتغيير النظام أيا كانت أهدافه الحقيقية. ونقرأ في ساندي تايمز البريطانية مقال كاتي بولز حول الخسائر التي لحقت بالولايات المتحدة من حربها مع إيران، وأن الشكوك في واشنطن تتزايد بشأن مدى صمود الاتفاق مع طهران، وسط تحذيرات مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية من أن نهج إسرائيل تجاه لبنان حيث تخوض صراعا مع حزب الله حليف إيران من شأنه أن يقوض الاتفاق النووي الإيراني. وتلفت الكاتبة إلى أن مذكرة التفاهم تثير قلق حتى مؤيدي ترامب. الاتفاق يتضمن صندوقا لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، لكنه لا يلزم طهران بإعادة المضيق إلى حالته قبل الحرب ولا يقدم سوى التزامات نووية غامضة. وتشير الكاتبة إلى أن الديمقراطيين يتهمون ترامب بالإشراف على خطأ فادح في الأمن القومي، فيما تتعالى الأصوات في واشنطن بأن الاستسلام غير المشروط الذي تحدث عنه ترامب كان يشير إلى الولايات المتحدة وليس لإيران. وتعتقد الكاتبة أن تفاصيل وبنود مذكرة التفاهم تكشف بشكل واضح أن ترامب خائف من مواجهة مصير سيء في انتخابات التجديد النصفي، ما دفعه لتقديم تنازلات هائلة والموافقة على شروط إيرانية مقابل إنهاء الأزمة الاقتصادية. في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقرأ عن فشل سياسة الولايات المتحدة في الضغط على إيران عبر العقوبات الاقتصادية، وأن الولايات المتحدة فرضت أكثر من 1000 عقوبة على إيران خلال الأشهر 18 الماضية كجزء من حملتها الواسعة لإخضاع طهران، لكن كل تلك الضغوط فشلت أمام قدرة الإيرانيين على تجاوز العقوبات. وتضيف الصحيفة أن العقوبات الأمريكية أضرت باقتصاد إيران بشكل واضح، إلا أن الحكومة الإيرانية وجدت سبلا لمواجهة جني مليارات الدولارات من الإيرادات لا سيما عن طريق بيع النفط للصين. وتعتقد الصحيفة أن طهران لا تزال تمتلك العديد من الأوراق الرابحة بما في ذلك سيطرتها على مضيق هرمز، وقد تكون قادرة على مقاومة المطالب الأمريكية خاصة مع ازدياد إيراداتها من مبيعات النفط. وترى الصحيفة أن قدرة إيران على تجاوز العقوبات الأمريكية تعكس فشل الأسلوب الأمريكي في التعامل مع الدول التي تراها واشنطن أعداء على غرار عقوباتها المفروضة على الصين وكوريا الشمالية وروسيا. وإلى صحيفة الجاردن البريطانية، حيث ناقش سايمون تيستيل تداعيات الاتفاق بين واشنطن وطهران على رئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث أن نتنياهو هو الخاسر الأكبر في الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وسيذكر باعتباره الرجل الذي أشعل فتيل الحرب في الشرق الأوسط. ويعتقد الكاتب أن الحرب غير المبررة وغير القانونية ضد إيران تعد التعبير الأمثل عن عقيدة نتنياهو المتمثلة في استخدام القوة الغاشمة بشكل مفرط، والتي كما كان متوقعا فشلت هي الأخرى. ويلفت الكاتب إلى أن ترامب قد ينجو من هذه الأزمة رغم الشكوك العالمية، لكن العواقب المحتملة لهذه الكارثة على نتنياهو خطيرة لدرجة أنها قد تنهي مسيرته السياسية، فقد أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة عرضة للسقوط السياسي. ويرى الكاتب أن السبب الرئيسي وراء انزلاق نتنياهو نحو الهوية السياسية أنه أضعف العلاقة بين واشنطن وتل أبيب بعد أن جرى الولايات المتحدة رغما عنها إلى حرب خاسرة وليس لها مبرر ضد إيران. في ساندي تايمز البريطانية أيضا كتب ماثيو جولد عن تأثير الاتفاق على مستقبل نتنياهو السياسي، وأن مذكرة التفاهم التي أبرمها ترامب مع إيران تمثل بالنسبة لبنيامين نتنياهو كارثة لا تهدد أمن إسرائيل فحسب، بل تهدد أيضا حظوظه الانتخابية وقدرته على تجنب السجن. ويؤكد الكاتب أن هذا الاتفاق يمثل أسوأ مخاوف إسرائيل، فهم يرون النظام الإيراني على وشك الإفلات من العقوبات والحصول على 300 مليار دولار مقابل تكرار تعهده القديم بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، مع ضمانات فضفاضة بأنه سيحل مسألة تخلص من المواد المخصبة المخزنة. ويشير الكاتب إلى أن مذكرة التفاهم التي تخدم إيران وواشنطن بدرجة أقل لم يرد فيها أي ذكر لمخاوف إسرائيل الأخرى كمخزونات الصواريخ الإيرانية، ولم يشار إلا إشارة عابرة إلى وكلائها. ويعتقد الكاتب أن نتنياهو لا يملك الكثير من الخيارات لتحسين صورته بين الإسرائيليين إلا من خلال الوقوف في وجه إدارة ترامب ومحاولة إفشال الاتفاق عبر تصعيد في لبنان ودفع إيران لخرق وقف إطلاق النار.
2: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. مفاوضات إيرانية أمريكية مباشرة في سويسرا، طهران تقول إن المحادثات ركزت على إنهاء الحرب وتخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة. ترامب يهدد إيران بسبب ما وصفه بمشاكل حزب الله في لبنان. تزامنا مع محادثات لوسيرن، أوامر للجيش الإسرائيلي بوقف عملياته في تلة علي الطاهر لعدم عرقلة مفاوضات أمريكا وإيران. أسرار في تل أبيب على عدم الانسحاب من جنوب لبنان، ونعيم قاسم يقول إن حزب الله يتعامل مع أي خروقات. شهدان فلسطينيان في قصف بمسيرة إسرائيلية غربية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ضحايا باستهداف مسيرة مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، وقوات دعم السريع تعلن السيطرة على منطقة سركم.

0: نبدأ من الاجتماع الرباعي في منتجع بيرنشتوك السويسري لجولة المحادثات المباشرة بين إيران وأمريكا، حيث قال موقع أكسيوس نقلا عن دبلوماسي أمريكي إنه جرى إحراز تقدم جيد لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا. أضاف الموقع عن المصدر نفسه بأن التركيز انصب على وضع آليات لتجنب التصعيد في لبنان. وكان الاجتماع الرباعي قد علق بعد 80 دقيقة من المباحثات لإجراء مشاورات داخلية.
1: تحت سقف واحد محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع سويسري، لكن دون مصافحة. الجولة الأولى التي شاركت فيها قطر وباكستان بصفة وسطاء فتحت الباب أمام مرحلة جديدة من التواصل بين الجانبين، في وقت تحدثت فيه تسريبات دبلوماسية عن نقاشات تناولت الحرب في لبنان وأمن مضيق هرمز والمخزون النووي الإيراني.
2: إنه يوم عظيم، يوم سيعزز السلام والازدهار، ليس فقط في المنطقة التي خلفت فيها الأزمة فوضى عارمة، بل سيسهم في تحقيق السلام العالمي.
1: طهران أكدت أن الملف النووي لم يكن على جدول المفاوضات، وأن التركيز انصب على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إعطاء أولوية واضحة للملف اللبناني. من الجانب الأمريكي، نائب الرئيس وصف هذه المحادثات بأنها بداية مرحلة جديدة وفرصة للبحث عن حلول دبلوماسية للملفات العالقة.
3: لقد ألزمنا الرئيس بالعمل من أجل تحقيق وقف كامل لإطلاق النار على مستوى المنطقة، وقد وجدنا شركاء ممتازين للعمل معنا مثل القطريين والباكستانيين وأصدقائنا في إسرائيل، ونحن جميعا نعمل من أجل تحقيق السلام الإقليمي.
1: من جانبه، شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أن الاجتماعات تمثل خطوة أولى نحو مستقبل أكثر استقرارا للمنطقة.
4: هذا ليس احتفالنا الرئيسي، فاحتفالنا سيكون عندما نصل إلى الاتفاق النهائي، ونأمل أن يكون ما نشهده الآن مجرد بداية. أتمنى للجميع كل التوفيق، وستظل قطر ملتزمة بدعم هذه الوساطات حتى النهاية وحتى نصل إلى حل.
1: ورغم الأجواء الإيجابية الحذرة، فإن القضايا الأكثر تعقيدا لا تزال مؤجلة، فملفات تخصيب اليورانيوم وحجم المخزون النووي ومستقبل المنشآت الإيرانية إلى جانب العقوبات الأمريكية والضمانات المتبادلة لم تبحث بعد بصورة تفصيلية. الملف النووي لم يغب عن المشهد بقدر ما جرى تأجيله في انتظار جولات لاحقة قد تحدد ما إذا كانت هذه المحادثات مجرد إدارة للخلافات أم بداية فعلية لتسوية أوسع بين واشنطن وطهران.
0: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد باستئناف الهجمات الأمريكية على إيران إن لم توقف فورا وكلاءها في لبنان على حد تعبيره. وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه يشعر بخيبة أمل من إسرائيل، مضيفا بأنها لا تستطيع فعل أي شيء دون هدم المباني في لبنان. وكشف ترامب بأن هناك نقاشا بشأن تمكين الرئيس السوري أحمد الشرع من الدخول إلى جنوب لبنان ومواجهة حزب الله. الآن ينضم لنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. أهلا بك محمد، ما الذي يتوفر من معلومات في الصحافة الأمريكية والتصريحات الرسمية حول ما يجري في محادثات سويسرا؟
5: حتى الآن يحيى هنالك جمود، المصادر آخرها ما ذكرته قبل قليل عن موقع أكسيوس، مصدر دبلوماسي منخرط في المفاوضات، تحدث عن تقدم. وعموما التصريحات الأمريكية طوال هذا اليوم كانت تعطي مؤشرات إيجابية تباعا، بدءا بتصريح جي دي فانس نائب الرئيس وانتهاءا بهذه المصادر التي صرحت، منها ما صرح لسي ان ان، منها ما صرح لأكسيوس أو سي بي أس، بأن هنالك تفاهمات على الأقل مبدئية قد وضعت في بعض الملفات، لكن التركيز ينصب وذلك بضغط إيراني على مسألتين: التصعيد في الساحة اللبنانية، ثم النقطة الثانية التي تهم الجانب الأمريكي وهي مضيق هرمز. حتى الآن من غير الواضح إذا كانت ما إذا كانت الآلية قد تم الاتفاق عليها بشكل كلي، أي آلية إدارة وترتيب وتنسيق المفاوضات للفترة اللاحقة، لأن هذا هو الهدف الأول الذي حمل جي دي فانس والوفود الرئيسية وفق التصريحات الأمريكية، هو وضع الآلية التي سيتم التفاوض من خلالها، ثم الآلية التي يمكن أن تحافظ على تماسك هذا الاتفاق. تقول المصادر خاصة مصادر CNN بأن المفاوضات لم تنتهي، لكنها بعد جولة 80 دقيقة لم تعقد من جديد، وإنما يسعى الوسطاء الوسيطان الباكستاني والقطري في محاولة رأب الصدع، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز اليوم، والتي عاد فيها من جديد نفس السياق والطريقة التي كان يهدد بها الجانب الإيراني. كان يقول بأن الإيرانيين إن لم يفتحوا مضيق هرمز على الفور، وإن لم يقوموا بتحجيم أو تحكم في وكلائهم الذين يدفعون لهم مبالغ كبيرة وغالية، ويقصد هنا حزب الله، دون تخريب هذه المفاوضات وهذا المسار الدبلوماسي، فإنه لن يبقى لديهم بلد ليعودوا إليه. يقصد بذلك الوفد الإيراني وهو باقر محمد باقر قاليباف، وكذلك عباس عراقجي، اللذان يرأسان وفد بلادهما إلى مفاوضات سويسرا. كذلك أشار إلى احتمال أن تعود الولايات المتحدة لضرب إيران بقوة، وأن تستحوذ على المضيق، وأن تقوم باستخلاص رسوم. وهذه نقطة جديدة حثه فيها أو أثنى عليها السيناتور المقرب منه ومن نتنياهو لينزي جراهام، الذي قال بأن الولايات المتحدة إن لم تستجب إيران عليها أن تستحوذ على المضيق وأن تغطي برسوم العبور عبر المضيق، تغطي بذلك تكاليف أعمالها العسكرية. لكن ترامب كان لافتا منه تصريح آخر يؤكد به ما ذهبت إليه بعض التسريبات قبل أسابيع، من أنه عرض على الجانبين الإسرائيلي واللبناني أثناء الاجتماع إحدى الجولات الثلاثية، أي الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة واشنطن، عرض عليهم أن تتدخل سوريا، وأن يطلب من الرئيس السوري أحمد الشرع أن يتدخل لمواجهة حزب الله ونزع سلاحه وإنهاء هذه المسألة، على اعتبار أنه غير راض عن أداء الجانب الإسرائيلي، قائلا إن الإسرائيليين لم يبلوا بلاء حسنا في إنهاء هذه المسألة بفعالية وسرعة، وبأن الجانب السوري قد ينهي هذه المسألة بسرعة، أي مسألة حزب الله. لكن وقت ذاك قالت التسريبات بأن الجانبين الإسرائيلي واللبناني رفضا هذه الفكرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور طرحه لها. الآن من غير الواضح أي مسلك قد يأخذه ترامب في محاولة فرض بنود الاتفاق الإطاري ومذكرة التفاهم التي وقعها مع الجانب الإيراني، والإيرانيون يبدون متمسكين بالوفاء ببنودها كاملة، خاصة وأن لبنان نص عليه في البند الأول من مذكرة التفاهم وورقة النيات التي وقعها كل من الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني عن بعد، والتي تنص على وقف أعمال الحرب بشكل كامل ونهائي. بدأ أن ترامب اليوم يعبر عن مواقف مغايرة ومختلفة عما كان عبر عنه من انتقاد ضمني وصريح في أوقات أخرى لإسرائيل، وقال بأن نتنياهو يجب عليه أن يتعقل، وبأن مسألة حزب الله أو الاستهدافات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي هي مسائل صغرى مقارنة بالهدف الكبير، أي الوصول إلى اتفاق. الواضح أيضا أن المصادر الأمريكية تقول هنالك تفاهمات مبدئية حول الآلية النووية أو النقاش حول المسألة النووية، لكن المصادر الإيرانية ومنها ما تحدث للCNN يشير إلى أن المسألة النووية ربما أجلت إلى جلسات لاحقة في انتظار الحسم في النقاط الحالية أو التي يمكن أن تشكل معرقلا حتى في مسألة التفاوض ككل.
0: شكرا لك محمد بالدين، مراسل التلفزيون العربي في واشنطن. 14 بندا تضمنتها مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلا أن أيا من هذه البنود لم يأتي على ذكر الصواريخ الباليستية التي تمتلكها إيران أو مصيرها. وبعيدا عن المذكرة، كان فريق مسبار في التلفزيون العربي يرصد بالخرائط وصور الأقمار الصناعية تأهيل طهران لنحو 23 موقعا صاروخيا.

طويت الحرب بين إيران والولايات المتحدة على الأقل لـ60 يوماً، لكن آثارها وتداعياتها لم تنتهي بعد. هنا في كرمنشاه التي كانت عرضة للقصف الصاروخي الأمريكي في 23 من مارس الماضي، ثمت أمر جديد. صور الأقمار الصناعية التي رصدها فريق مسبار بيّنت أعمال تجريف وإزالة ركام وإصلاح مسارات في المنشأة الصاروخية هذه، إلى جانب 22 موقعاً آخر. وتعد كرمنشاه أحد أهم المواقع لما بات يعرف بمدن الصواريخ، حيث توجد ترسانة صاروخية مدفونة تحت الأرض على أعماق تتراوح بين 20 متراً ومئات الأمتار. المدينة الواقعة غربية إيران شهدت في 7 من يونيو الجاري احتفال الناس بصواريخ تعبر المدينة ووجهتها إسرائيل، وقالت طهران إنها رد على ضربات إسرائيلية للضاحية الجنوبية لبيروت. الصواريخ تلك أعادت تسليط الضوء على إحدى أهم المنشآت الصاروخية تحت الأرض، قاعدة كرمنشاه. تقع قاعدة كرمنشاه الشمالية تحت جبال باراو القاسية التي تعد جزءاً من سلسلة جبال زاغروس الممتدة من غرب إيران إلى جنوب شرق تركيا. وكما توضح صور الأقمار الصناعية، تمتد الأنفاق إلى قلب المنشأة عبر عدة بوابات تمثل المداخل الرئيسية للمنشأة، 4 منها تقع شمالاً على جانبي قمة خرمان التي تعد أصعب قمة في جبال باراو، وتتصل عبر طرق معبدة بمنشآت على السطح. وإلى الجنوب في وسط سفح قمة خاتونبان ثمت مدخلان رئيسيان آخران يتصلان عبر طرق ممهدة بمنشآت سطحية، وأيضاً بوابات لمنصات إطلاق الصواريخ المتنقلة. تربط هذه المداخل الرئيسية شبكة تحت الأرض من المنشآت والمخازن ومسارات الإطلاق النافذة إلى السطح، فإلى الجنوب من قمة خرمان وبين قمتي غوتا تشارمي وكابول شانيل تمتد سلسلة بوابات يعتقد أنها من منافذ لمنصات إطلاق الصواريخ والمسيرات المتنقلة. ويكشف تحليل صور الأقمار الصناعية متوسطة الجودة كيف سارعت إيران مباشرة عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في 8 من أبريل الماضي إلى إعادة تأهيل منشأة كرمنشاه الصاروخية التي قصفت، حيث تظهر عمليات مسارات جديدة وأعمال تجريف وإزالة ركام في المواقع التي يظهر قصفها مسبقا. وتظهر في الصور التالية عمليات إعادة التأهيل لمداخل ومنافذ أنفاق المنشأة في 3 من يونيو مقارنة بما كانت عليه بعد القصف في 3 من مارس، حيث ترى عمليات إعادة شق المسارات وإزالة الركام وإصلاح الطرق المقصوفة. وتشير الخطوط إلى إعادة شق المسارات وعمليات إزالة الركام، في حين تشير الأسهم إلى الطرق التي أصلحت بعد القصف. وتمثل كرمنشاه وهيكلها التصميمي نموذجاً لعشرات منشآت الصواريخ تحت الأرض التي تعتمد عليها إيران بشكل كبير في الدفاعات الجوية، لكنها الأهم في تطوير وتخزين الصواريخ والمقذوفات الهجومية. في قصفهما للمنشآت العسكرية تحت الأرض، اعتمدت الولايات المتحدة وإسرائيل على تكتيك سد المداخل وردمها وتدمير الطرق المؤدية إليها لصعوبة تدمير المنشآت العميقة نفسها. وفقاً للتحليلات الاستخباراتية المستندة إلى صور الأقمار الصناعية، تبين أن الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي لمدن الصواريخ الإيرانية لم يتسبب في تدمير كامل للمخزون بقدر ما تدعم فرضية أن جانباً مهماً من الضربات استهدف عرقلة الوصول إلى المداخل والطرق. يفسر ذلك أيضاً تقييمات

0: خلفها، ثم في صورة أخرى بتاريخ 8 من يونيو الجاري يمكن رؤية نتائج إزالة الركام الناتج عن القصف وتعبيد طريق يؤدي إلى بوابتي أنفا. أما في كاميتشا وخرم أباد وديزفول فتظهر صور الأقمار الصناعية مسارات جديدة أو إعادة تأهيل مسارات قائمة كانت قد تعرضت لأضرار مباشرة نتيجة القصف، فضلاً عن إزالة آثار الانهيارات والردميات عند بعض مداخل الأنفاق. لا تسمح صور الأقمار الصناعية وحدها بالجزم بحجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت تحت الأرضية أو بمستويات الجاهزية العملياتية لكل موقع على حدة، لكنها تقدم أدلة بصرية واضحة على استعادة إمكانية الوصول إلى عدد كبير منها خلال فترة قصيرة نسبياً، وهو ما يتسق مع التقديرات الاستخباراتية التي أشارت إلى احتفاظ إيران بجزء كبير من قدراتها الصاروخية رغم الحملة الجوية المكثفة التي تعرضت لها.
1: إلى الجبهة اللبنية، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان مهما تطلب الأمر. مقابل ذلك، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب لن يقبل بأي خرق إسرائيلي وسيتعامل معه بما يراه مناسبا.
2: بالتزامن مع المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، يبعث المسؤولون الإسرائيليون برسائل متزامنة تحمل المضمون ذاته: الانسحاب من لبنان. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل ستبقى في المنطقة العازلة جنوبية لبنان مهما تطلب ذلك من وقت.
3: حققنا إنجازات هائلة لن نتنازل عنها، سنبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان مهما تطلب الأمر من أجل الدفاع عن سكان الشمال. بوصف رئيس وزراء إسرائيل أصر على هذا الأمر الذي لن يثنينا عنه أي شيء.
2: ذلك أيضا ما أشار إليه وزير الأمن إسرائيل كاتس الذي أكد عدم وجود قيود تحكم عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان لإزالة ما وصفها بالتهديدات. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير وصف خلال جولة في جنوب لبنان اتفاق واشنطن وطهران بأنه هش، كما لفت إلى ضرورة أن تكون القوات الإسرائيلية على درجة عالية من الجاهزية لاستئناف العمليات القتالية. توجهات إسرائيلية منفك حزب الله يحذر منها. في أحدث تصريحاته قال الأمين العام للحزب نعيم قاسم إن الحزب سيلتزم بوقف إطلاق النار مع إسرائيل تحت عنوان وقف العدوان الشامل، كما أكد أن الحزب لن يقبل بأي خرق وسيتعامل معه بما يراه مناسبا.
4: خلي يعرفوا الإسرائيليين وغير الإسرائيليين، البقاء على الأرض اللبنانية مستحيل، ما في مناطق أمنية لإسرائيل ولا في قطعة تشرف من داخل لبنان على لبنان بوجود الجيش الإسرائيلي.
2: في سياق متصل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن حكومة نتنياهو تجري مداولات داخلية لبحث تنفيذ انسحاب محدود جنوبي لبنان من مناطق تقع خارج ما يعرف بالخط الأصفر، وذلك لدفع الضغوط الأمريكية عن تل أبيب. ليس بعيدا عن ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بصدور أوامر للجيش الإسرائيلي بوقف عملياته في تلة علي الطاهر جنوبي لبنان لعدم عرقلة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وفق قولها. تشير تصريحات المسؤولين الإسرائيليين إذن إلى عدم نيتهم الاستجابة للضغوط الهادفة إلى تحقيق هدوء تام على الجبهة اللبنانية تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران، ونصت فقرتها الأولى على إنهاء دائم وفوري للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، مع التأكيد على سيادة لبنان ووحدة أراضيه. الموقف الإسرائيلي هذا يقابله موقف إيراني يصر على عدم فصل الملف اللبناني عن المفاوضات الجارية في سويسرا وسط مخاوف عميقة من نجاح إسرائيل في عرقلة توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نهائي.
1: يخيم هدوء حذر على القرى والبلدات الجنوبية في ظل الإعلان عن تثبيت وقف إطلاق النار. مراسل التلفزيون العربي عاين الوضع.

0: في بلدة القليل بقضاء سور المحاذية للمنطقة الأمنية التي فرضتها قوات الاحتلال.
1: متواجدون الآن في بلدة القليل قضاء صور، هذه البلدة التي تعرضت لدمار كبير نتيجة الحرب الأخيرة في هذه الساعات، ومنذ يوم أمس تحديدا عند الساعة 6 مساء، كما باقي البلدات تشهد بلدة القليل نوعا من الهدوء الحذر والترقب عن إمكانية تثبيت وقف إطلاق هذه المرة، وبالتالي هذا الأمر انعكس حركة خجولة بالعودة لأكثر من سبب. الأول أن القليل هي إحدى البلدات التي تقع على تماس مع بلدات لبنانية محتلة، ما باتت تعرف بعرف الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة الأمنية أو خط الدفاع الأمامي، وهي مناطق لبنانية محتلة. بالصورة نشاهد بلدات المحتلة، وهي بلدة البياضة، بلدة مجدل زون التي دخلتها القوات الإسرائيلية أيضا أثناء وقف إطلاق النار. نشاهد أيضا بلدة المنصوري، هي الأقرب إلى هذه البلدات، هي ليست محتلة لكنها تعرضت لقصف وتهجير سكاني جماعي. نشاهد أيضا هنا في هذه البلدة، بلدة القليلي، دمار كبير في المباني، تعرضت لقصف إسرائيلي، وكذلك كانت عرضة لقصف مدفعي يومي في هذه الأثناء. هناك ترقب في هذه البلدة، بعض السكان عادوا لتفقد منازلهم، هناك غياب لكل مقومات الحياة من شبكة الكهرباء والمياه، وبالتالي هذا ما يرفع من مستوى التحدي بشأن عودة السكان إلى هذه البلدات. بلدة القليلي عينة عن البلدات التي تقع على تماس مع القرى والبلدات اللبنانية المحتلة، لا سيما بلدة البياضة المقابلة لهذه البلدة. نشاهد حجم الدمار في السيارات، في ممتلكات المواطنين في هذه البلدة. الآن هناك من تحدثنا معهم هنا من السكان الذين عادوا يقولون إذا الأمور استقرت من المنتظر أن ترتفع وتيرة هذه العودة خلال ساعات النهار وفي الأيام المقبلة. من بلدة القليلي في قضاء صور، رامز القاضي، التلفزيون العربي، جنوبي لبنان.
0: أطلقت شركة لويدز تحالفا تأمينيا جديدا بالتعاون مع كبرى شركات التأمين بهدف توفير تغطية إضافية ضد مخاطر الحرب البحرية للسفن والبضائع المارة عبر مضيق هرمز. ويأتي إطلاق هذا التحالف في توقيت بالغ الحساسية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجدد المخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية واستقرار المنطقة.
2: في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، حيث تمر إمدادات النفط والتجارة العالمية، تتحول المخاطر الجيوسياسية إلى تحد اقتصادي وتأميني من الطراز الأول. لويدز البريطانية تدشن بالتعاون مع مجموعة من شركات التأمين العالمية الكبرى تحالفا جديدا لتوفير تغطيات إضافية ضد مخاطر الحرب البحرية للسفن والبضائع العابرة للمضيق. تحالف لا يقتصر على تقديم وثائق تأمين تقليدية، بل يوفر قدرات تأمينية تصل إلى 200 مليون دولار لمخاطر السفن والحماية والتعويض، إضافة إلى 200 مليون دولار أخرى لتغطية البضائع، في خطوة تعكس حجم القلق من اتساع نطاق المخاطر في المنطقة. تحرك شركات التأمين لتجميع قدراتها وتقديم حلول متخصصة يعكس إدراكا متزايدا بأن المخاطر الجيوسياسية أصبحت عاملا أساسيا في معادلة التجارة العالمية. فالسؤال اليوم ليس فقط عن قدرة السفن على عبور المضيق بأمان، بل أيضا عن قدرة قطاع التأمين العالمي على مواكبة بيئة أمنية شديدة التعقيد والتقلب وتوفير شبكة أمان تسمح باستمرار تدفق التجارة والطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وستعمل لويدز مع شركة تشيب السويسرية الأمريكية والنقابات المشاركة للمساعدة في حشد قدرات إضافية لدعم السفن وأطقمها وشحناتها التي تعبر مضيق هرمز، ما يعكس القدرة السوقية العالمية للتحالف لدعم مرونة سلاسل الإمداد البحري. وفي وقت سابق من هذا العام استعانت الحكومة الأمريكية بشركات تأمين لإدارة مرفق التأمين البحري الخليجي الضخم الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات والمدعوم من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، تحالف يطلق في لحظة محورية للاستقرار الإقليمي حيث تؤثر التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وحالة عدم اليقين بشأن الأمن البحري على كل من رغبة شركات التأمين والطلب على إدارة مخاطر الحرب.
0: إلى قطاع غزة، حيث سقط شهيدان بينهما طفل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي من مسيرة استهدف محيط المحكمة الشرعية غربية خان يونس. ونقلت الطواقم الطبية والشهداء نقلت الشهداء والجرحى لمجمع ناصر الطبي، ووصفت حالة المصابين بالمتوسطة. كما نقل طواقم الدفاع المدني في محافظة رفح عددا من المصابين إثر استهداف إسرائيلي لمجموعة مواطنين في مخيم الإسراء. ورغم مرور 8 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، لا يزال الفلسطينيون في غزة يعانون من شح المستلزمات الطبية المنقذة للحياة، ما يهدد أرصدة الدم والمواد المخبرية وأجهزة الفحوصات والتشخيص وغيرها من المواد، بما يؤثر بشكل مباشر على الخطط العلاجية للمرضى وفرص إنقاذ حياتهم.
3: يحتاج هذا الشاب 30 وحدات دم أسبوعيا كي يتمكن من غسيل الكلى، معاناة يمكن أن تتوقف لو سمح الاحتلال الإسرائيلي إدخال حقن الهيموغلوبين والحديد اللازمة لهذه الفئات من المرضى. تقول وزارة الصحة إن أكثر من 40% من مرضى الكلى توفوا منذ بداية الحرب لتعذر إجرائهم جلسات الغسل الكلوي.
4: نقص حديد، نقص دم، فمنضطر نروح نجيب وحدات دم لأنه بدوخ المريض، بتعب، بقع، ما بتحسش عليه، لازم وحدة الدم.
3: 32 جهازاً لغسيل الكلى من أصل 52 على وشك التوقف بسبب عدم توفر بودرة البايباك اللازمة لتنقية الدم، عجز يضاف لقائمة طويلة من الاحتياجات اللازمة التي يمنع الاحتلال دخولها إلى القطاع.
5: فيش عندنا علاجات متوفرة اللي هي مثل مادة الريكرمون ومادة الحديد اللي بيحتاجها المريض كل غسلة، السبب سبب الحرب اللي بتواجهنا في غزة وبسبب الحصار اللي بواجهنا في غزة. أدى الكلام هذا إلى سحب عينات دم وعطاء مرضى غسيل الكلى وحدات دم، ولكن الأمر هذا غير متوفر باستمرار بسبب الحرب أو الإصابات أو الحالات اللي بتيجي على الاستقبال تنفذ عينات الدم أو وحدات الدم.
3: أكثر من 1000 فلسطيني فقدوا حياتهم بسبب نقص المستلزمات الطبية وعدم القدرة على العلاج في الخارج، بينما يقوم الأطباء بإجراءات تقشفية لمساعدة أكبر قدر من المرضى، حيث بلغت نسبة العجز في المستهلكات المخبرية ومواد الفحص المخبري 87%.
6: تزايد يوماً بعد يوم مشكلة ونقص المواد المخبرية وأيضاً تهالك الأجهزة المستخدمة للفحص يؤثر على جودة الفحوصات وتأخر في إخراج النتائج.
3: وتطالب وزارة الصحة بضرورة توفير مخزون دائم ومريح من الدم ومشتقاته وتوفير أجهزة فحص عوضاً عن تلك التي دمرها الاحتلال، إضافة لتعزيز أرصدة المختبرات وإعادة تأهيلها لتحقيق الحد الأدنى من الاستجابة المطلوبة. يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً تكتيكياً مخادعاً على غزة، إذ يسمح بدخول كميات كبيرة من مواد غير أساسية كالمشروبات الغازية مثلاً، بينما يمنع بشكل متعمد دخول كثير من المستلزمات الطبية الحيوية المنقذة للحياة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء استهداف مسيرة للدعم السريع محطة للوقود في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض بالسودان. وبحسب شهود عيان، أصابت المسيرة تجمعا لمواطنين أمام محطة للوقود كانوا يحاولون الحصول على الوقود. وأفاد شهود بأن فريق الدفاع المدني والإسعاف وصلت إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى كوستي.
7: على درب التصعيد يمضي طرف القتال في السودان الأبيض، أم روابة وسركم بؤر مشتعلة. قوات الدعم السريع تصعد هجماتها في المناطق الثلاث. قصف بالمسيرات استهدف مدينة أم روابة بشمال كردفان، تزامن مع إعلان قوات حميتي سيطرتها وتقدمها إلى منطقة سركم في إقليم النيل الأزرق جنوبي السودان. بثت القوات المناهضة للجيش السوداني مشاهد لمركبات عسكرية ودبابات عقب تقدمها في المنطقة، بينما تبدو نيران الحرائق شاهدة على معارك ضارية. تصعيد ينذر بالأسوأ في منطقة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. تحذيرات أممية من كارثة تهدد سكان المنطقة تعيد إلى الأذهان سيناريو مجزرة الفاشر ومناطق أخرى. قلق استنفر اجتماعا لمجلس الأمن خلص إلى تأكيد أعضائه قلقهم البالغ حيال خطر وشيك لارتكاب فظائع واسعة النطاق في الأبيض، تقديرة بهجوم على المدينة استدعى تحرك المبعوث الأممي لحث قائد قوات الدعم السريع على وقف هجومها فورا على الأبيض في ظل تأكيدات بوجود تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة.
8: أستطيع أن أبلغكم بأن المبعوث الشخصي للسودان تحدث مع القائد العام لقوات الدعم السريع، وقد شدد المبعوث الشخصي على الحاجة الملحة إلى خفض التصعيد في منطقة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تدهور الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعرض أرواح المدنيين لمزيد من الخطر.
7: تحرك أممي قد لا يكون ذا جدوى، بينما تصر قوات الدعم السريع على نفي قصفها للمدنيين مرددة مزاعم باستهدافها قوات الجيش السوداني حصرا، في حين تقر الأمم المتحدة بعجزها عن حماية المدنيين والوصول إلى أكثر من 100,000 نازح في الأبيض مع اقتراب الهجوم الوشيك.
8: لمن يسألون عن وجودنا في الأبيض أستطيع أن أوضح أننا لا نملك وجودا دائما في المدينة، ومع ذلك وعلى الرغم من القيود المفروضة على الوصول يواصل شركاؤنا الإنسانيون العمل على الأرض والبقاء وتقديم المساعدات بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وغيره من الجهات.
7: المخاوف من حدوث مجزرة جديدة في الأبيض لا تجد صدى لها لدى سلطات المدينة. الحديث عن هجوم بري للدعم السريع على الأبيض محض إشاعات يقول والي شمال كردفان، وقد خرج رفقة قائد الفرقة الخامسة مشات في جولة ميدانية إلى سوق الأبيض الكبير لتأكيد سيطرة الجيش على المدينة.
9: نحن نقول للميليشيا ها نحن في الأبيض.
7: وبينما تحبس الأبيض أنفاسها تتوالى التقارير الأممية المفزعة عن حصيلة حرب تزداد ضراوة ولا تبدو نهايتها وشيكة. نحو 9 ملايين نازح و4 ملايين لاجئ حصيلة أكثر من 3 سنوات منذ اندلاع الحرب في السودان لم تجدي النداءات الدولية والمساعي الدبلوماسية لوقفها في ظل إصرار طرفي القتال على الاحتكام لخيار القوة.
0: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من اليمن حيث يعاني العاملون في إنتاج العسل من تحديات متزايدة تهدد مصدر رزقهم، لكن النحال اليمني إسماعيل مفضل يواصل رحلته اليومية ويواجه الصعوبات كافة.

أعتمد على تربية النحل كمصدر أساسي ووحيد لمصدر الدخل. كما تشاهدوا هذا هو عملنا لإنتاج العسل. النحالين والعاملين في قطاع تربية النحل في مواجهة صعوبات وتحديات أثرت على إنتاج العسل. شح المراعي في اليمن بسبب تغيرات المناخ وارتفاع درجة الحرارة، هذا أثر سلبا علينا في إنتاج العسل. أيضا بسبب الحروب الراهنة علينا ما عاد قدرناش نصدر العسل للخارج. بعض الصعوبات والتحديات من ضمنها غلاء أسعار مواد النحل مثل الأخشاب، مثلا الحديد عندنا كذا لو ما نشتري. تغيير المناخ صعوبات قاسية وشديدة على النحال حقيقة، لأنها تؤثر سلبا على إنتاج العسل. نواجه صعوبات التنقلات بين المحافظات والوديان بسبب تعقيدات أمنية واقتصادية. يعني هذا إن غلاء الوقود وانعدام أحيانا تعمل لنا خسائر فادحة في قطاع تربية النحل. تراجع إنتاج العسل في اليمن بسبب الظروف الراهنة أثر سلبا على العاملين في قطاع النحل والمنتجي العسل وتجار العسل أيضا. فقد الكثير من مصدر الدخل الذي يعتبر كمصدر أساسي وحيد لهم.

0: قالت وزارة الداخلية القطرية أن انفجارا وقع داخل أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية نتيجة عطل فني أثناء التشغيل، وأكدت أن الحادث أسفر عن عدد من الإصابات دون وقوع أي تسريب يهدد سلامة الأفراد. بدورها أفادت قطر للطاقة بأن الحادث التشغيلي وقع أثناء بدء العمليات في مدينة رأس لفان الصناعية، مما أدى إلى انفجار وحريق في مصنع برزان الذي يستخدم لاحتياجات الغاز المحلية. وقالت قطر للطاقة إنه تم نشر فرق الاستجابة للطوارئ على الفور لاحتواء الحريق وقد تمت السيطرة عليه. حذر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي من هجوم روسي تستعد موسكو لشنه خلال الساعات المقبلة. يأتي هذا بعدما أدت هجمات روسية على مناطق متفرقة من أوكرانيا أدت إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.
1: على وقع هجمات متبادلة يتواصل التصعيد بين روسيا وأوكرانيا. في أحدث الضربات شنت القوات الأوكرانية هجوما بالطائرات المسيرة على شبه جزيرة القرم، ما أسفر عن اندلاع حريق في منطقة الميناء بمدينة كيرتش وذوي انفجارات عنيفة هزت مدينة يفباتوريا. كما استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مصفاة نفط في منطقة تيومين غربي سيبيريا ومصفاة أخرى في موسكو مرتين هذا الأسبوع. هذه الهجمات الأوكرانية تأتي في ظل تحذير الرئيس زيلينسكي من هجمات وشيكة واسعة النطاق تستعد القوات الروسية لشنها على أوكرانيا ومطالبته السكان بتوخي الحذر الشديد.
2: القوات الروسية تحضر لهجوم وشيك واسع النطاق على أوكرانيا، أرجوكم احرصوا على سلامتكم. خلال الساعات القادمة من المهم جدا الانتباه للإنذارات التي تحذر من الغارات الجوية.
1: من الجانب الآخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير أكثر من 200 طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق روسية متفرقة، لكن بالمقابل سقط جراء الهجمات الروسية قتلى وجرحى في زابوروجيا بجنوب شرق أوكرانيا. حاكم المنطقة ذكر أن القوات الروسية قصفت المدينة بقنابل انزلاقية ما تسبب في دمار في المباني التي يرجح أن بعض السكان محاصرون تحتها. الهجمات الروسية طاولت أيضا مدن سومي وخرسون وخاركيف وبولتافا الواقعة وسط البلاد. الحرب الروسية الأوكرانية تواصل مسار التحشيد العسكري في ظل تعهد أوكرانيا بمواصلة قواتها شن ضربات متوسطة وطويلة المدى تستهدف قطاع النفط الروسي، وذلك بالتزامن مع إعلان بريطانيا أنها اختبرت أسلحة هجومية جديدة بعيدة المدى تأمل تزويد أوكرانيا بها خلال الأشهر المقبلة ضمن جهود تطوير ذخائر أقل كلفة وأسرع إنتاجا من صواريخ ستورم شادو. وزارة الدفاع البريطانية أوضحت أن الأنظمة الجديدة قادرة على ضرب أهداف تبعد أكثر من 500 كيلومتر وتحمل رؤوسا حربية تزن 225 كيلوغراما على الأقل، فيما تخطط لإجراء مزيد من الاختبارات خلال الفترة المقبلة. وبين تصعيد الميدان وتسارع التسليح تبقى الحرب مفتوحة على مزيد من المواجهة.
0: قالت صحيفة الأوبزيرفر البريطانية إنه من المتوقع أن يستقيل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من منصبه اليوم في وقت تتحدث فيه التقارير عن احتمال خلافته من أندي بورنهام عضو حزب العمال الذي فاز بمقعد برلماني مهم في شمال إنجلترا.
3: أعلام الاتحاد الأوروبي ترتفع في قلب لندن. لا يزال كثير من البريطانيين يعتبرون خروج بلادهم من التكتل قبل 10 سنوات خطأ فادحا في التقدير.
4: أنا هنا لأقول بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بني على الأكاذيب والفساد وسوء الإدارة الفادح، لقد كان كارثيا على البلاد.
3: تحل الذكرى في ظل ظروف اقتصادية وسياسية معقدة مع تفاقم الانقسامات في الرأي العام حول المستقبل السياسي لرئيس الوزراء كير ستارمر، مستقبل قد يتحدد مساره خلال الساعات القادمة بحسب أوبسيرفر بريطانية. الصحيفة كشفت أن ستارمر قد يعلن للاثنين استقالته من منصبه مع تحديد إطار زمني لرحيله. الصحيفة قالت إن ستارمر أكد أنه لم يعد ممكنا استمراره في منصبه بعدما ارتفع عدد نواب الحزب المطالبين بمغادرته إلى نحو 100 نائب من أصل 403 نواب، وذلك عقب الفوز الكاسح الذي حققه أندي برنهام أحد المخضرمين في حزب العمال بمقعد برلماني في شمال إنجلترا. رغم أن برنهام لم يعلن حتى الآن عزمه منافسة ستارمر رسميا، لكنه استغل خطاب فوزه ليعد بمسار جديد للبلاد.
5: هذه النتيجة تمنحنا فرصة لبناء سياسة جديدة قائمة على الوحدة والأمل والابتعاد عن المسار الذي يقود إلى سياسة منقسمة. يجب علينا الآن أن نعيد هذا البلد إلى الطريق الصحيح.
3: إذا أطاح برنهام بستارمر فستكون بريطانيا قد شهدت سابع رئيس وزراء لها في غضون عقد تقريبا، وهو أعلى معدل تغيير على مدى قرنين.
0: فاز مرشح اليمين المتطرف أبيلاردو دي لاسبيريلا بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الكولومبية. وقال مراسل التلفزيون العربي إن دي لاسبيريلا فاز بنسبة قاربت 50% على حساب مرشح اليسار إيفان. وهذه الصور تأتينا مباشرة من باركانيا وتظهر إذن من باركانيا. هذه الصور تأتينا مباشرة احتفالات على ما يبدو لأنصار مرشح اليمين المتطرف دي لاسبيريلا الذي فاز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الكولومبية على حساب مرشح اليسار، وبفارق بسيط فاز مرشح اليمين المتطرف دي لاسبيريلا.

0: في خطط وصفت بالحاسمة تفتتح كاراكاس وتفتح ملف ديونها الخارجية عبر إعادة الهيكلة لترميم جدار اقتصادها المتهالك. قرار مالي ثقيل يطمح لفك العزلة الدولية، لكنه يأتي وسط حقل من الأزمات السياسية والضغوط المعيشية اليومية.
1: خلف المشاهد الحيوية في شوارع كاراكاس، أعباء ديون مليارية تثقل كاهل الفنزويليين. إعلان رسمي لإعادة هيكلة ديون تقدر ب 150 مليار دولار يضع فنزويلا أمام منعطف مالي وتاريخي غير مسبوق. خطوة تستهدف فك العزلة المالية، لكنها تتحرك وسط اضطرابات سياسية ممتدة.
2: فنزويلا ستخفض قيمة الدين عبر إعادة الهيكلة، وسيتعين عليها الدفع لأنها تخلفت منذ سنوات، لكن هذا يمنحها وصولا للأسواق الدولية. هذا الأمر إلى جانب سياسات أخرى كإلغاء الرقابة على سعر الصرف وتحفيز الصناعة والإنتاج النفطي قد يساهم في إعادة تعافي الاقتصاد الفنزويلي.
1: تتحدث الحكومة عن خطط للتعافي الاقتصادي، لكن آثار الأزمة والديون لا تنتظر انتهاء المباحثات الفنية مع واشنطن. حجم التحدي أكبر من قدرة البنوك المحلية، والتداولات في البورصة لا تكفي لصد موجات التضخم واضطرابات الأسعار، والعملة المحلية تواصل التدهور رغم محاولات الإنعاش.
3: هذا القرار يمنح الاقتصاد الفنزويلي ميزة إيجابية ويعزز الاقتصاد الكلي عبر تحديد المدد والشروط لدفع الديون الخارجية. هل تعتبر إعادة الهيكلة كافية لمواصلة النمو الاقتصادي؟ لا، هذا ليس كافيا، لأنها تسمح بتوضيح الشروط مع الدائنين الخارجيين، ومع ذلك ستكون هناك حاجة إلى قرارات تتخذها الحكومة تخص السياسة الضريبية والمالية وأسعار الصرف.
1: عزوف في المتاجر والأسواق، البضاعة متوفرة، لكن أمواج الأسعار العالية تغرق المواطنين وتبتلع ما تبقى من مدخراتهم المحدودة أصلا. عناوين الصحف تتصادم مع تطلعات مواطن أثقلته الوعود، وتتشابك فيها السياسة مع رغيف الخبز. مفارقات فنزويلا وأزماتها، ثروات تقابلها ديون مليارية، شعب يفاوض الأسواق كل صباح لتأمين قوته اليومي، وحكومة تناور بحثا عن مخرج مالي من الأزمة. تناقضات لا تكتفي برسم واقع فنزويلا بل تعيد تشكيله. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
0: وصف وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور المعلومات التي كشفت عنها الاستخبارات الأمريكية بشأن إخفاء إدارة بايدن معلومات مهمة عن جائحة كورونا، وصفها بإحدى أخطر الجرائم في التاريخ البشري. وكانت الاستخبارات الأمريكية قد حررت وثائق سرية تفيد بتمويل الحكومة الأمريكية في وقت سابق أبحاثا في معهد ووهان الصيني تتعلق بفيروس كوفيد-19 وتعمدها إخفاء معلومات عن احتمالية التسرب المختبري للفيروس.
4: أوراق وأروقة أمريكية لا تزال تتكشف داخلها خفايا بشأن جائحة كورونا، والفصل غير الأخير ما نشرته رئيسة الاستخبارات الأمريكية المنتهية ولايتها من وثائق ترجح تمويل الحكومة الأمريكية أبحاثا خطيرة استهدفت علميا إكساب الفيروس الوظيفة. أما المكان فهو المعهد الصيني الشهير بالمدينة التي سجلت فيها أول إصابة ودارت من حولها التكهنات، ووهان. توجه الاستخبارات في عهد ترامب أصابع الاتهام إلى الرجل الأول بهذا الملف في إدارة بايدن، العالم الأمريكي أنتوني فاوتشي، فتشير إلى تعمده إخفاء المعلومات بشأن التمويل واحتمالات التسرب المختبري. لم تغير منظمة الصحة العالمية حتى الآن موقفها المعلن، إذ أصدرت قبل نحو عام تقريرا خلص إلى أن الأدلة الحالية ترجح أن الانتقال الحيواني هو التفسير المدعوم بأكبر قدر من البيانات، وأشارت إلى أن فرضية التسرب المختبري لا يمكن استبعادها في ظل إحجام بكين عن تقديم المعلومات. واليوم تفصح واشنطن إفصاحا مثيرا للجدل. أعاد إلى الأذهان حجم الكوارث التي أفرزتها الجائحة منذ أكثر من 3 سنوات، من إصابة قرابة 700 مليون شخص إلى وفاة أكثر من 7 ملايين، ومن تعميق التمايز بين الدول عند محاولة تفعيل الحق في اللقاح إلى أزمة اقتصادية هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية. ويبقى أحد أبرز أوجهها دفع ملايين البشر حول العالم إلى المستويات الأشد حدة من الفقر والأشد إيلاما.
0: الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: افتتح المنتخب الإسباني انتصاراته في بطولة كأس العالم بفوز عريض على نظيره السعودي بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعات الثامنة، وبذلك يعتلي منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، فيما توقف رصيد المنتخب السعودي عند نقطة وحيدة. يذكر أن الأخضر السعودي سيواجه منتخب الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، حيث يلزمه أن يفوز من أجل التأهل للدور 32. هذا وأنهى المنتخبان الإيراني والبلجيكي مباراتهما بتعادل سلبي دون أهداف. وفي ذات المجموعة يستعد المنتخب المصري لخوض ثاني مبارياته في المونديال لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا في مدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات المجموعات السابعة. ويأمل منتخب الفراعنة بقيادة حسام حسن استثمار البداية الإيجابية أمام بلجيكا وتحقيق انتصار عربي آخر للاقتراب أكثر من الدور 32، وبالمعطيات والطموحات ذاتها تخوض نيوزيلندا لقاء بحثا عن أول انتصار بعد التعادل مع إيران في المباراة الأولى.
1: احنا بنمثل افريقيا وبنمثل الوطن العربي، ان احنا نفسنا ان احنا نقدم شيء ايجابي يعبر عن ان في عندنا مواهب. الاهم بالنسبه لنا ان احنا نصل للدور الثاني، وده طموح بطموحنا اللي عايزين نقدمه للشعب المصري اللي موجود في بلدنا واللي موجود هنا ولافريقيا كلها ان احنا بنمثلهم. فان شاء الله نحقق الامنيه والامل ان احنا نوصل للدور الثاني، وده هو ده المطلوب، وان شاء الله يعني نحققه عن طريق الفوز زي ما حضرتك قلت، اول يبقى اول فوز لكاس العالم لمنتخب مصر ان شاء الله.

0: تواصل الصحف العالمية تسليط الضوء على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران والمفاوضات التي انطلقت في سويسرا وتبعاتها على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى انعكاساتها على مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مستقبله السياسي والعلاقة بين تل أبيب وواشنطن. تتابعون تقرير الصحافة. على أن يواصل معكم هذه التغطية الزميل حسام تكالي على رأس الساعة، في أمان الله.
1: في صحيفة تيليغراف البريطانية كتب جون بولتون عن طبيعة الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وأن مذكرة التفاهم التي أبرمها دونالد ترامب مع إيران تمثل كارثة سياسية للولايات المتحدة، وهي خطأ فادح يشبه انسحاب واشنطن من أفغانستان وربما أسوأ من ذلك. ويشير الكاتب إلى أن ترامب في صحيفة تيليغراف البريطانية كتب جون بولتون عن طبيعة الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وأن مذكرة التفاهم التي أبرمها دونالد ترامب مع إيران تمثل كارثة سياسية للولايات المتحدة، وهي خطأ فادح يشبه انسحاب واشنطن من أفغانستان وربما أسوأ من ذلك. ويشير الكاتب إلى أن ترامب يدعي أن الصفقة تتجنب كارثة اقتصادية، لكن هدفها الواضح هو إنقاذ الرئيس سياسيا من أخطائه الخاصة، حيث لا يظهر أي إدراك للضرر الذي لحق به فعليا ولا أي رغبة في وقف المزيد من الخسائر. ويلفت الكاتب إلى أن الولايات المتحدة وافقت على أنه في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي فإنها لن تفرض أي عقوبات جديدة ولن تنشر قوات إضافية في المنطقة، ما يمثل تنازلات مذهلة من قبل واشنطن لطهران. ويعتبر الكاتب أن فشل ترامب في مذكرة التفاهم يشبه فشله في إقناع الشعب الأمريكي بضرورة استخدام القوة العسكرية، وفشله في التشاور مع حلفاء أمريكا والسعي للحصول على دعمهم لتغيير النظام أيا كانت أهدافه الحقيقية. ونقرأ في ساندي تايمز البريطانية مقال كاتب وولز حول الخسائر التي لحقت بالولايات المتحدة من حربها مع إيران، وأن الشكوك في واشنطن تتزايد بشأن مدى صمود الاتفاق مع طهران، وسط تحذيرات مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية من أن نهج إسرائيل تجاه لبنان حيث تخوض صراعا مع حزب الله حليف إيران من شأنه أن يقوض الاتفاق النووي الإيراني. وتلفت الكاتبة إلى أن مذكرة التفاهم تثير قلق حتى مؤيدي ترامب. الاتفاق يتضمن صندوقا لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، لكنه لا يلزم طهران بإعادة المضيق إلى حالته قبل الحرب ولا يقدم سوى التزامات نووية غامضة. وتشير الكاتبة إلى أن الديمقراطيين يتهمون ترامب بالإشراف على خطأ فادح في الأمن القومي، فيما تتعالى الأصوات في واشنطن بأن الاستسلام غير المشروط الذي تحدث عنه ترامب كان يشير إلى الولايات المتحدة وليس لإيران. وتعتقد الكاتبة أن تفاصيل وبنود مذكرة التفاهم تكشف بشكل واضح أن ترامب خائف من مواجهة مصير سيء في انتخابات التجديد النصفي، ما دفعه لتقديم تنازلات هائلة والموافقة على شروط إيرانية مقابل إنهاء الأزمة الاقتصادية. في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقرأ عن فشل سياسة الولايات المتحدة في الضغط على إيران عبر العقوبات الاقتصادية، وأن الولايات المتحدة فرضت أكثر من 1000 عقوبة على إيران خلال الأشهر 18 الماضية كجزء من حملتها الواسعة لإخضاع طهران، لكن كل تلك الضغوط فشلت أمام قدرة الإيرانيين على تجاوز العقوبات. وتضيف الصحيفة أن العقوبات الأمريكية أضرت باقتصاد إيران بشكل واضح، إلا أن الحكومة الإيرانية وجدت سبلا لمواجهة جني مليارات الدولارات من الإيرادات لاسيما عن طريق بيع النفط للصين. وتعتقد الصحيفة أن طهران لا تزال تمتلك العديد من الأوراق الرابحة بما في ذلك سيطرتها على مضيق هرمز، وقد تكون قادرة على مقاومة المطالب الأمريكية خاصة مع ازدياد إيراداتها من مبيعات النفط. وترى الصحيفة أن قدرة إيران على تجاوز العقوبات الأمريكية تعكس فشل الأسلوب الأمريكي في التعامل مع الدول التي تراها واشنطن أعداء، على غرار عقوباتها المفروضة على الصين وكوريا الشمالية وروسيا. وإلى صحيفة الجاردن البريطانية حيث ناقش سايمون تيستيل تداعيات الاتفاق بين واشنطن وطهران على رئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث أن نتنياهو هو الخاسر الأكبر في الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وسيذكر باعتباره الرجل الذي أشعل فتيل الحرب في الشرق الأوسط. ويعتقد الكاتب أن الحرب غير المبررة وغير القانونية ضد إيران تعد التعبير الأمثل عن عقيدة نتنياهو المتمثلة في استخدام القوة الغاشمة بشكل مفرط، والتي كما كان متوقعا فشلت هي الأخرى. ويلفت الكاتب إلى أن ترامب قد ينجو من هذه الأزمة رغم الشكوك العالمية، لكن العواقب المحتملة لهذه الكارثة على نتنياهو خطيرة لدرجة أنها قد تنهي مسيرته السياسية، فقد أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة عرضة للسقوط السياسي. ويرى الكاتب أن السبب الرئيسي وراء انزلاق نتنياهو نحو الهوية السياسية أنه أضعف العلاقة بين واشنطن وتل أبيب بعد أن جرى الولايات المتحدة رغما عنها إلى حرب خاسرة وليس لها مبرر ضد إيران. في ساندي تايمز البريطانية أيضا كتب ماثيو جولد عن تأثير الاتفاق على مستقبل نتنياهو السياسي، وأن مذكرة التفاهم التي أبرمها ترامب مع إيران تمثل بالنسبة لبنيامين نتنياهو كارثة لا تهدد أمن إسرائيل فحسب، بل تهدد أيضا حظوظه الانتخابية وقدرته على تجنب السجن. ويؤكد الكاتب أن هذا الاتفاق يمثل أسوأ مخاوف إسرائيل، فهم يرون النظام الإيراني على وشك الإفلات من العقوبات والحصول على 300 مليار دولار مقابل تكرار تعهده القديم بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، مع ضمانات فضفاضة بأنه سيحل مسألة تخلص من المواد المخصبة المخزنة. ويشير الكاتب إلى أن مذكرة التفاهم التي تخدم إيران وواشنطن بدرجة أقل لم يرد فيها أي ذكر لمخاوف إسرائيل الأخرى كمخزونات الصواريخ الإيرانية، ولم يشار إلا إشارة عابرة إلى وكلائها. ويعتقد الكاتب أن نتنياهو لا يملك الكثير من الخيارات لتحسين صورته بين الإسرائيليين إلا من خلال الوقوف في وجه إدارة ترامب ومحاولة إفشال الاتفاق عبر التصعيد في لبنان ودفع إيران لخرق وقف إطلاق النار.
2: ساعة إخبارية مشاهدينا من التلفزيون العربي في لوسان، نبدأها بالعناوين. مفاوضات إيرانية أمريكية مباشرة في سويسرا. طهران تقول إن المحادثات ركزت على إنهاء الحرب وتخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة. وترامب يهدد إيران بسبب ما وصفه بمشاكل حزب الله في لبنان. تزامناً مع محادثات لسيرن، أوامر للجيش الإسرائيلي بوقف عملياته في تلة علي الطاهر لعدم عرقلة مفاوضات أمريكا وإيران، وإصرار في تل أبيب على عدم الانسحاب من جنوبي لبنان. ونعيم قاسم يقول إن حزب الله سيتعامل مع أي خروقات. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل فلسطينيين اثنين في بيت أمر بالخليل، وينفذ حملة اعتقالات في نابلس، ومستوطنون يضرمون النار في ممتلكات الفلسطينيين غربية رام الله بالضفة الغربية. مرشح اليمين المتطرف ديلاسبريا يفوز بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الكولومبية.

0: طبتم أوقاتا نبدأ من الاجتماع الرباعي في منتجع بريغنشتوك السويسري لجولة المحادثات المباشرة بين إيران وأمريكا، حيث قال موقع أكسيوس نقلا عن دبلوماسي أمريكي إنه جرى إحراز تقدم جيد لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا. وأضاف الموقع عن المصدر نفسه أن التركيز انصب على وضع آليات لتجنب التصعيد في لبنان. وكان الاجتماع الرباعي قد علق بعد 80 دقيقة من المباحثات لإجراء مشاورات داخلية.
1: تحت سقف واحد محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع سويسري، لكن دون مصافحة. الجولة الأولى التي شاركت فيها قطر وباكستان بصفة وسطاء فتحت الباب أمام مرحلة جديدة من التواصل بين الجانبين، في وقت تحدثت فيه تسريبات دبلوماسية عن نقاشات تناولت الحرب في لبنان وأمن مضيق هرمز والمخزون النووي الإيراني.
2: إنه يوم عظيم، يوم سيعزز السلام والازدهار ليس فقط في المنطقة التي خلفت فيها الأزمة فوضى عارمة، بل سيسهم في تحقيق السلام العالمي.
1: طهران أكدت أن الملف النووي لم يكن على جدول المفاوضات، وأن التركيز انصب على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إعطاء أولوية واضحة للملف اللبناني. من الجانب الأمريكي، نائب الرئيس وصف هذه المحادثات بأنها بداية مرحلة جديدة وفرصة للبحث عن حلول دبلوماسية للملفات العالقة.
3: لقد ألزمنا الرئيس بالعمل من أجل تحقيق وقف كامل لإطلاق النار على مستوى المنطقة، وقد وجدنا شركاء ممتازين للعمل معنا مثل القطريين والباكستانيين وأصدقائنا في إسرائيل، ونحن جميعا نعمل من أجل تحقيق السلام الإقليمي.
1: من جانبه، شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أن الاجتماعات تمثل خطوة أولى نحو مستقبل أكثر استقرارا للمنطقة.
4: هذا ليس احتفالنا الرئيسي، فاحتفالنا سيكون عندما نصل إلى الاتفاق النهائي، ونأمل أن يكون ما نشهده الآن مجرد بداية. أتمنى للجميع كل التوفيق، وستظل قطر ملتزمة بدعم هذه الوساطات حتى النهاية وحتى نصل إلى حل.
1: ورغم الأجواء الإيجابية الحذرة، فإن القضايا الأكثر تعقيدا لا تزال مؤجلة، فملفات تخصيب اليورانيوم وحجم المخزون النووي ومستقبل المنشآت الإيرانية إلى جانب العقوبات الأمريكية والضمانات المتبادلة لم تبحث بعد بصورة تفصيلية. الملف النووي لم يغب عن المشهد بقدر ما جرى تأجيله في انتظار جولات لاحقة قد تحدد ما إذا كانت هذه المحادثات مجرد إدارة للخلافات أم بداية فعلية لتسوية أوسع بين واشنطن وطهران.
0: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد باستئناف الهجمات الأمريكية على إيران إن لم توقف فورا وكلاءها في لبنان على حد تعبيره. وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه يشعر بخيبة أمل من إسرائيل، مضيفا أنها لا تستطيع فعل أي شيء دون هدم المباني في لبنان. وكشف ترامب أن هناك نقاشا بشأن تمكين الرئيس السوري أحمد الشرع من الدخول إلى جنوب لبنان ومواجهة حزب الله. عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة اجتماعا رباعيا ضم وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها الملف الإيراني. ويأتي الاجتماع تزامنا مع انطلاق محادثات السلام في منتجع سويسري يقودها نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف بهدف التوصل إلى تسوية دائمة تنهي الحرب بين البلدين. إلى الجبهة اللبنانية، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان مهما تطلب الأمر وفق تعبيره. مقابل ذلك، أكد الأمين العام لحزب الله ناعم قاسم أن الحزب لن يقبل بأي خرق إسرائيلي وسيتعامل معه بما يراه مناسبا.
2: بالتزامن مع المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، يبعث المسؤولون الإسرائيليون برسائل متزامنة تحمل المضمون ذاته: لا انسحاب من لبنان. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل ستبقى في المنطقة العازلة جنوبية لبنان مهما تطلب ذلك من وقت.
5: حققنا إنجازات هائلة لن نتنازل عنها، سنبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان مهما تطلب الأمر من أجل الدفاع عن سكان الشمال. بوصف رئيس وزراء إسرائيل أصر على هذا الأمر الذي لن يثنينا عنه أي شيء.
2: ذلك أيضا ما أشار إليه وزير الأمن إسرائيل كاتس الذي أكد عدم وجود قيود تحكم عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان لإزالة ما وصفها بالتهديدات. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير وصف خلال جولة في جنوب لبنان اتفاق واشنطن وطهران بأنه هش، كما لفت إلى ضرورة أن تكون القوات الإسرائيلية على درجة عالية من الجاهزية لاستئناف العمليات القتالية. توجهات إسرائيلية منفك حزب الله يحذر منها. في أحدث تصريحاته قال الأمين العام للحزب نعيم قاسم إن الحزب سيلتزم بوقف إطلاق النار مع إسرائيل تحت عنوان وقف العدوان الشامل، كما أكد أن الحزب لن يقبل بأي خرق وسيتعامل معه بما يراه مناسبا.
6: خلي يعرفوا الإسرائيليين وغير الإسرائيليين، البقاء على الأرض اللبنانية مستحيل، ما في مناطق أمنية لإسرائيل ولا في قطعة تشرف من داخل لبنان على لبنان بوجود الجيش الإسرائيلي.
2: في سياق متصل نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن حكومة نتنياهو تجري مداولات داخلية لبحث تنفيذ انسحاب محدود جنوبي لبنان من مناطق تقع خارج ما يعرف بالخط الأصفر، وذلك لدفع الضغوط الأمريكية عن تل أبيب. ليس بعيدا عن ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بصدور أوامر للجيش الإسرائيلي بوقف عملياته في تلة علي الطاهر جنوبي لبنان لعدم عرقلة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وفق قولها. تشير تصريحات المسؤولين الإسرائيليين إذن إلى عدم نيتهم الاستجابة للضغوط الهادفة إلى تحقيق هدوء تام على الجبهة اللبنانية تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران، ونصت فقرتها الأولى على إنهاء دائم وفوري للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان مع التأكيد على سيادة لبنان ووحدة أراضيه. الموقف الإسرائيلي هذا يقابله موقف إيراني يصر على عدم فصل الملف اللبناني عن المفاوضات الجارية في سويسرا وسط مخاوف عميقة من نجاح إسرائيل في عرقلة توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نهائي.
0: يخيم هدوء حذر على القرى والبلدات الجنوبية في ظل الإعلان عن تثبيت وقف إطلاق النار. مراسل التلفزيون العربية عاين الوضع في بلدة القليلة بقضاء صور المحاذية للمنطقة الأمنية التي فرضتها قوات الاحتلال.
7: متواجدون الآن في بلدة القليلة قضاء صور، هذه البلدة التي تعرضت لدمار كبير نتيجة الحرب الأخيرة في هذه الساعات، ومنذ يوم أمس تحديدا عند الساعة 6 مساء، كما باقي البلدات تشهد بلدة القليلي نوعا من الهدوء الحذر والترقب عن إمكانية تثبيت وقف إطلاق هذه المرة، وبالتالي هذا الأمر انعكس حركة خجولة بالعودة لأكثر من سبب. الأول أن القليلي هي إحدى البلدات التي تقع على تماس مع بلدات لبنانية محتلة، ما باتت تعرف بعرف الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة الأمنية أو خط الدفاع الأمامي، وهي مناطق لبنانية محتلة. بالصورة نشاهد بلدات المحتلة وهي بلدة البياضة، بلدة مجدلزون التي دخلتها القوات الإسرائيلية أيضا أثناء وقف إطلاق النار. نشاهد أيضا بلدة المنصوري، هي الأقرب إلى هذه البلدات، هي ليست محتلة لكنها تعرضت لقصف وتهجير سكاني جماعي. نشاهد أيضا هنا في هذه البلدة، بلدة القليلي، دمار كبير. في المباني تعرضت لقصف إسرائيلي، وكذلك كانت عرضة لقصف مدفعي يومي. في هذه الأثناء هناك ترقب في هذه البلدة، بعض السكان عادوا لتفقد منازلهم، هناك غياب لكل مقومات الحياة من شبكة الكهرباء والمياه، وبالتالي هذا ما يرفع من مستوى التحدي بشأن عودة السكان إلى هذه البلدات. بلدة القليلي عينة عن البلدات التي تقع على تماس مع القرى والبلدات اللبنانية المحتلة، لا سيما بلدة البياضة المقابلة لهذه البلدة. نشاهد حجم الدمار في السيارات، في ممتلكات المواطنين في هذه البلدة. الآن هناك من تحدثنا معهم هنا من السكان الذين عادوا يقولون إذا الأمور استقرت من المنتظر أن ترتفع وتيرة هذه العودة خلال ساعات النهار وفي الأيام المقبلة. من بلدة القليلي في قضاء صور، رامز القاضي، التلفزيون العربي، جنوبي لبنان.
0: أطلقت شركة لويدز تحالفا أمنيا تأمينيا عفوا جديدا بالتعاون مع كبرى شركات التأمين بهدف توفير تغطية إضافية ضد مخاطر الحرب البحرية للسفن والبضائع المارة عبر مضيق هرمز. ويأتي إطلاق هذا التحالف في توقيت بالغ الحساسية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجدد المخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية واستقرار المنطقة.
8: في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، حيث تمر إمدادات النفط والتجارة العالمية، تتحول المخاطر الجيوسياسية إلى تحد اقتصادي وتأميني من الطراز الأول. لويدز البريطانية تدشن بالتعاون مع مجموعة من شركات التأمين العالمية الكبرى تحالفا جديدا لتوفير تغطيات إضافية ضد مخاطر الحرب البحرية للسفن والبضائع العابرة للمضيق. تحالف لا يقتصر على تقديم وثائق تأمين تقليدية، بل يوفر قدرات تأمينية تصل إلى 200 مليون دولار لمخاطر السفن والحماية والتعويض، إضافة إلى 200 مليون دولار أخرى لتغطية البضائع، في خطوة تعكس حجم القلق من اتساع نطاق المخاطر في المنطقة. تحرك شركات التأمين لتجميع قدراتها وتقديم حلول متخصصة يعكس إدراكا متزايدا بأن المخاطر الجيوسياسية أصبحت عاملا أساسيا في معادلة التجارة العالمية. فالسؤال اليوم ليس فقط عن قدرة السفن على عبور المضيق بأمان، بل أيضا عن قدرة قطاع التأمين العالمي على مواكبة بيئة أمنية شديدة التعقيد والتقلب، وتوفير شبكة أمان تسمح باستمرار تدفق التجارة والطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وستعمل لويدز مع شركة تشيب السويسرية الأمريكية والنقابات المشاركة للمساعدة في حشد قدرات إضافية لدعم السفن وأطقمها وشحناتها التي تعبر مضيق هرمز، ما يعكس القدرة السوقية العالمية للتحالف لدعم مرونة سلاسل الإمداد البحري. وفي وقت سابق من هذا العام استعانت الحكومة الأمريكية بشركات تأمين لإدارة مرفق التأمين البحري الخليجي الضخم الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات والمدعوم من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية. تحالف يطلق في لحظة محورية للاستقرار الإقليمي، حيث تؤثر التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وحالة عدم اليقين بشأن الأمن البحري على كل من رغبة شركات التأمين والطلب على إدارة مخاطر الحرب.
0: إلى الضفة الغربية، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتله فلسطينيين اثنين وإصابته ثالثا بزعم إلقائهم عبوات حارقة على مستوطنة كرمتسور قرب بيت أمر شمال الخليل، دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات في الصفوف الإسرائيليين. وأظهرت مشاهد مصورة إضرام مستوطنين النار في ممتلكات المواطنين

0: رغم مرور 8 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، لا يزال الفلسطينيون في غزة يعانون من شح المستلزمات الطبية المنقذة للحياة، ما يهدد أرصدة الدم والمواد المخبرية وأجهزة الفحوصات والتشخيص وغيرها، ما يؤثر بشكل مباشر على الخطط العلاجية للمرضى وفرص إنقاذ حياتهم.
1: يحتاج هذا الشاب 30 وحدة دم أسبوعياً كي يتمكن من غسيل الكلى، معاناة يمكن أن تتوقف لو سمح الاحتلال الإسرائيلي إدخال حقن الهيموغلوبين والحديد اللازمة لهذه الفئات من المرضى. تقول وزارة الصحة إن أكثر من 40% من مرضى الكلى توفوا منذ بداية الحرب لتعذر إجرائهم جلسات الغسل الكلوي.
2: نقص حديد، نقص دم، فمنضطر نروح نجيب وحدات دم لأنه بدوخ المريض، بتعب، بقع، ما بتحسش عليه، لازم وحدة الدم.
1: 32 جهازاً لغسيل الكلى من أصل 52 على وشك التوقف بسبب عدم توفر بودرة البايباك اللازمة لتنقية الدم، عجز يضاف لقائمة طويلة من الاحتياجات اللازمة التي يمنع الاحتلال دخولها إلى القطاع.
3: فيش عندنا علاجات متوفرة اللي هي مثل مادة الريكرمون ومادة الحديد اللي بيحتاجها المريض كل غسلة، سبب الحرب اللي بتواجهنا في غزة وبسبب الحصار اللي بواجهنا في غزة. أدى الكلام هذا إلى سحب عينات دم وعطاء مرضى غسيل الكلى وحدات دم، ولكن الأمر هذا غير متوفر باستمرار بسبب الحرب أو الإصابات أو الحالات اللي بتيجي على الاستقبال تنفذ عينات الدم أو وحدات الدم.
1: أكثر من 1000 فلسطيني فقدوا حياتهم بسبب نقص المستلزمات الطبية وعدم القدرة على العلاج في الخارج، بينما يقوم الأطباء بإجراءات تقشفية لمساعدة أكبر قدر من المرضى، حيث بلغت نسبة العجز في المستهلكات المخبرية ومواد الفحص المخبري 87%.
4: تزايد يوماً بعد يوم مشكلة ونقص المواد المخبرية، وأيضاً تهالك الأجهزة المستخدمة للفحص يؤثر على جودة الفحوصات وتأخر في إخراج النتائج.
1: وتطالب وزارة الصحة بضرورة توفير مخزون دائم ومريح من الدم ومشتقاته، وتوفير أجهزة فحص عوضاً عن تلك التي دمرها الاحتلال، إضافة لتعزيز أرصدة المختبرات وإعادة تأهيلها لتحقيق الحد الأدنى من الاستجابة المطلوبة. يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً تكتيكياً مخادعاً على غزة، إذ يسمح بدخول كميات كبيرة من مواد غير أساسية كالمشروبات الغازية مثلاً، بينما يمنع بشكل متعمد دخول كثير من المستلزمات الطبية الحيوية المنقذة للحياة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء استهداف مسير للدعم السريع محطة للوقود في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض بالسودان. وبحسب شهود عيان، أصابت المسيرة تجمعا لمواطنين أمام المحطة للحصول على الوقود. وأفاد الشهود بأن فرق الدفاع المدني والإسعاف وصلت إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى كوستي. قالت وزارة الداخلية القطرية إن انفجارا وقع داخل أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية نتيجة عطل فني أثناء التشغيل، وأكدت أن الحادث أسفر عن عدد من الإصابات دون وقوع أي تسريب يهدد سلامة الأفراد. بدورها أفادت قطر للطاقة أن الحادث التشغيلي وقع أثناء بدء العمليات في مدينة رأس لفان الصناعية، ما أدى إلى انفجار وحريق في مصنع برزان الذي يستخدم لاحتياجات الغاز المحلية. وقالت قطر للطاقة أنه تم نشر فرق الاستجابة للطوارئ على الفور لاحتواء الحريق وقد تمت السيطرة عليه. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، دعاه إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو خفض التصعيد. وقال زيلينسكي إن القوات الروسية تستعد لشن هجوم وشيك واسع النطاق على أوكرانيا، مطالبا السكان بضرورة توخي الحذر الشديد.
5: تتواصل حرب المسيرات بين موسكو وكييف ويستعد

0: ومعها الصراع وسط فشل كل المساعي الدبلوماسية. الرئيس الأوكراني أعلن أن مستودعاً للنفط في شبه جزيرة القرم ومنشأة لنقله في منطقة كراسونودار جنوبي روسيا كان من بين أهداف تعرضت لهجمات أوكرانية. قالت السلطات الروسية إنها أودت بحياة 5 أشخاص. زيلينسكي وصف الهجمات بأنها جزء من العقوبات طويلة المدى التي تفرضها بلاده على البنية التحتية للطاقة الروسية، مضيفاً أن موسكو لا تفهم إلا القوة. وضمن سياق أوسع، كثفت أوكرانيا في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة على القرم، حيث أسطول روسيا في البحر الأسود مستهدفة طرق الإمداد في المنطقة، مما أدى إلى أزمة وقود متزامنة مع بدء موسم العطلات. وفي مقابل الهجوم الأوكراني، يحذر زيلينسكي من أن روسيا تستعد لشن هجوم وشيك واسع النطاق على بلاده، ويحث بيلاروسيا مجدداً على تفكيك محطات وسيطة يقول إنها تلعب دوراً في شن هجمات المسيرات على أوكرانيا. الجارة الأخرى بولندا تبادر إلى محاولة تهدئة خلاف مع كييف، إذ يصف رئيس وزرائها نشوب خلاف بين سياسيين من بلاده وأوكرانيا بخطأ استراتيجي يضر بالطرفين. على الجانب الآخر، أعلنت روسيا استهداف مصافي نفط ومستودعات وقود ومنشآت للطاقة تدعم الجيش الأوكراني وتحقيق تقدم وصفته بالكبير على الأرض في جميع جبهات القتال بما تسميه منطقة العملية العسكرية الخاصة.
1: فاز مرشح اليمين المتطرف فابيلاردو دي لاسبريا بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الكولومبية. قال مراسل التلفزيون العربي إن ديلاسبريا فاز بنسبة قرابة 50% على حساب مرشح اليسار في خطوة وصفت بالحاسمة. نذهب إلى خبر آخر. هو في خطوة وصفت بالحاسمة، تفتح كاراكاس ملف ديونها الخارجية عبر إعادة الهيكلة لترميم جدار اقتصادها المتهالك. قرار مالي ثقيل يطمح لفك العزلة الدولية، لكنه يأتي وسط حقل من الأزمات السياسية والضغوط المعيشية اليومية.
2: خلف المشاهد الحيوية في شوارع كاراكاس، أعباء ديون مليارية تثقل كاهل الفنزويليين. إعلان رسمي لإعادة هيكلة ديون تقدر ب 150 مليار دولار يضع فنزويلا أمام منعطف مالي وتاريخي غير مسبوق. خطوة تستهدف فك العزلة المالية، لكنها تتحرك وسط اضطرابات سياسية ممتدة.
3: فنزويلا ستخفض قيمة الدين عبر إعادة الهيكلة، وسيتعين عليها الدفع لأنها تخلفت منذ سنوات، لكن هذا يمنحها وصولا للأسواق الدولية. هذا الأمر إلى جانب سياسات أخرى كإلغاء الرقابة على سعر الصرف وتحفيز الصناعة والإنتاج النفطي قد يساهم في إعادة تعافي الاقتصاد الفنزويلي.
2: تتحدث الحكومة عن خطط للتعافي الاقتصادي، لكن آثار الأزمة والديون لا تنتظر انتهاء المباحثات الفنية مع واشنطن. حجم التحدي أكبر من قدرة البنوك المحلية، والتداولات في البورصة لا تكفي لصد موجات التضخم واضطرابات الأسعار، والعملة المحلية تواصل التدهور رغم محاولات الإنعاش.
4: هذا القرار يمنح الاقتصاد الفنزويلي ميزة إيجابية ويعزز الاقتصاد الكلي عبر تحديد المدد والشروط لدفع الديون الخارجية. هل تعتبر إعادة الهيكلة كافية لمواصلة النمو الاقتصادي؟ لا، هذا ليس كافيا، لأنها تسمح بتوضيح الشروط مع الدائنين الخارجيين، ومع ذلك ستكون هناك حاجة إلى قرارات تتخذها الحكومة تخص السياسة الضريبية والمالية وأسعار الصرف.
2: عزوف في المتاجر والأسواق، البضاعة متوفرة، لكن أمواج الأسعار العالية تغرق المواطنين وتبتلع ما تبقى من مدخراتهم المحدودة أصلا. عناوين الصحف تتصادم مع تطلعات مواطن أثقلته الوعود، وتتشابك فيها السياسة مع رغيف الخبز. مفارقات فنزويلا وأزماتها، ثروات تقابلها ديون مليارية، شعب يفاوض الأسواق كل صباح لتأمين قوته اليومي، وحكومة تناور بحثا عن مخرج مالي من الأزمة. تناقضات لا تكتفي برسم واقع فنزويلا بل تعيد تشكيله. معاذ موسى، التلفزيون العربي كاراكاس.
1: قالت صحيفة الأوبزيرفر البريطانية إن من المتوقع أن يستقيل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من منصبه اليوم الاثنين في وقت تتحدث فيه التقارير عن احتمال خلافته من أندي بورنام عضو حزب العمال الذي فاز بمقعد برلماني مهم في شمال إنجلترا.
5: أعلام الاتحاد الأوروبي ترتفع في قلب لندن. لا يزال كثير من البريطانيين يعتبرون خروج بلادهم من التكتل قبل 10 سنوات خطأ فادحا في التقدير.
6: أنا هنا لأقول بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بني على الأكاذيب والفساد وسوء الإدارة الفادح، لقد كان كارثيا على البلاد.
5: تحل الذكرى في ظل ظروف اقتصادية وسياسية معقدة مع تفاقم الانقسامات في الرأي العام حول المستقبل السياسي لرئيس الوزراء كير ستارمر، مستقبل قد يتحدد مساره خلال الساعات القادمة بحسب أوبسيرفر بريطانية. الصحيفة كشفت أن ستارمر قد يعلن للاثنين استقالته من منصبه مع تحديد إطار زمني لرحيله. الصحيفة قالت إن ستارمر أكد أنه لم يعد ممكنا استمراره في منصبه بعدما ارتفع عدد نواب الحزب المطالبين بمغادرته إلى نحو 100 نائب من أصل 403 نواب، وذلك عقب الفوز الكاسح الذي حققه أندي بورنهام أحد المخضرمين في حزب العمال بمقعد برلماني في شمال إنجلترا. رغم أن بورنهام لم يعلن حتى الآن عزمه منافسة ستارمر رسميا، لكنه استغل خطاب فوزه ليعد بمسار جديد للبلاد.
7: هذه النتيجة تمنحنا فرصة لبناء سياسة جديدة قائمة على الوحدة والأمل والابتعاد عن المسار الذي يقود إلى سياسة منقسمة. يجب علينا الآن أن نعيد هذا البلد إلى الطريق الصحيح.
5: إذا أطاح بورنهام بستارمر فستكون بريطانيا قد شهدت 7 رئيس وزراء لها في غضون عقد تقريبا، وهو أعلى معدل تغيير على مدى قرنين.
1: إلى أخبار مونديال 2026، حيث افتتح منتخب إسبانيا انتصاراته في بطولة كأس العالم 2026 بفوز عريض على نظيره السعودي 4 أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة، وبذلك يعتلي منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، فيما توقف رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة. ويذكر أن الأخضر السعودي سيواجه الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات، حيث يلزمه أن يفوز من أجل التأهل للدور 32. أنهى المنتخبان الإيراني والبلجيكي مباراتهما بتعادل سلبي دون أهداف، وفي نفس المجموعة يستعد المنتخب المصري لخوض ثاني مبارياته في المونديال بمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا في مدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات المجموعة 7. ويأمل منتخب الفراعنة بقيادة حسام حسن استثمار البداية الإيجابية أمام بلجيكا وتحقيق انتصار عربي آخر للاقتراب أكثر من الدور 32. وبالمعطيات والطموحات ذاتها تخوض نيوزيلندا اللقاء بحثا عن أول انتصار بعد التعادل مع إيران في المباراة الأولى. الآن يعاد لبرنامج مسبار.
8: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم، قاليباف يحرق وثيقة تفاهم وصورة حصرية لخامنئي يوم اغتياله وميني حرب بين لبنان وسوريا. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة نيويورك تايمز أن تكاليف الحرب على إيران بالنسبة لأمريكا والتي لا تزال قيد الحصر تبلغ بحسب مؤسسة موديز أناليتكس نحو 132 مليار دولار على الأقل، شاملة الانفاق العسكري وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية وأسعار الفائدة، وبعدما توقع تحليل لنفس الصحيفة أن وضع إيران كدولة خارجة عن القانون الاقتصادي الدولي قد يقترب من نهايته ما يسمح لها كبلد رائد في إنتاج النفط بإعادة بناء علاقاتها مع بقية العالم، أوحت منشورات إسرائيلية أرفقت بمقطع مصور أن إيران لا تكترث لأي أرباح قد تجنيها من الاتفاق، بل إن كبير مفاوضيها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أضرم النار في العالم الأمريكي وهتف البرلمان بأكمله بالموت لأمريكا. هذا بينما يقول ترامب هناك عاقلون في النظام الآن. ينتهي المنشور بعبارة بالتوفيق لهم. نشاهد الفيديو ثم نعود للتعليق على منشور التوفيق. المنشور مضلل ليس لأنه خاطئ من ناحية الفيديو ولكن لأنه ليس حديثا. هذا الفيديو حقيقي يعود إلى 9 مايو من عام 2018 حين لم يكن قليباف الذي تحدث عنه المنشور ليس فقط رئيسا للبرلمان الإيراني بل لم يكن ساعتها حتى نائبا في البرلمان. الفيديو حقيقة يوثق ردة فعل أعضاء مجلس الشورى الإيراني أو البرلمان على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عوداته الأولى بالانسحاب من الخطة العمل الشاملة المشتركة أو ما يعرف بالاتفاق النووي الإيراني. وخلال افتتاح جلسة البرلمان أقدم النواب على إحراق العلم الأمريكي ونسخة رمزية من الاتفاق النووي في خطوة احتجاجية عبروا من خلالها عن رفضهم إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق. كان يمكن للجهبذ الذي ضلل الخبر على منصة أكس أن يكتفي بنشر خبر هام وهو أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي وبحسب صحيفة نيويورك تايمز قد نأى بنفسه عن الاتفاق واضعا مسؤولية توقيعه على الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، بل أضاف في أول تعليق له على الاتفاق أنه وافق عليه لكنه لم يوافق على توقيعه من حيث المبدأ ولم يدلي بمزيد من التفاصيل، وقال إن ذلك كان اختيار من فاوض. وبالتالي كالعادة إيران لديها مسافات مختلفة على حسب موقع القرار من الاتفاقات مع الولايات المتحدة ومع الخارج، ولكن الفيديو قديم مجددا لذلك يعتبر فبركة اليوم. نبقى في إيران. الخبر التالي يدور حول المرشد علي خامنئي الذي اغتيل في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. فقد انفردت حسابات على منصة أكس بخبر حصولها على صورة حصرية لنعش المرشد السابق فنشرت مقطعا مصورا زعمت أنه سجل يوم مصرعه. نشاهد الفيديو سويا ثم نعلق.

هذا منشور مضلل، عثر فريق مسبار في التلفزيون العربي على نفس الفيديو منشورا على منصة إنستغرام بتاريخ 14 من شهر يونيو الجاري، مرفقا بوصف باللغة الفارسية يفيد بأنه لمراسم تشيع الحارس أو الباستار سعيد شاهي باتجاه حسينية الشهداء المجهولين، وذلك في تلبية لوصية شاهي نفسه بتاريخ 6 من مارس أذار 2026. كما أدرج الحساب مجموعة من الوسوم المصاحبة للفيديو وشملت شهيد سعيد شاهي، شهادة شهيد إمام حسين. الخبر الدقيق الذي يتناول تشييع المرشد السابق علي خامنئي يفيد بأن مراسم تشييعه ستبدأ يوم 4 يوليو المقبل، أي في اليوم الذي يصادف العيد الوطني 250 للولايات المتحدة الأمريكية، وستستمر مراسم التشييع لمدة 6 أيام، ويجول المشيعون بالنعش في مناطق إيرانية مختلفة على أن تختتم في مشهد حيث مسقط رأسه وحيث سيكون مدفنه. كلمة ميني مش عربية، لكن الحقيقة اخترنا أن نعنون بها ميني حرب فعلا. منذ ذلك اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي الذي لا يعرف له موقف ثابت أو خطة محكمة أو حكيمة كبير المهزومين بأنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع من أجل مواجهة حزب الله، حتى فاض علينا المتفسبكون الإسرائيليون بدورهم على صفحاتهم ينثرون مشاهد معارك حامية الوطيس، وجديد هذه المشاهد مقطع مصور مع خبر يقول: تسمع أصوات اشتباكات قرب قرية الطفيل اللبنانية على الحدود السورية وسط ترجيحات بأنها بين ميليشيات الجولاني وحزب الله. أنت واخد بالك من عبارة وسط ترجيحات؟ شفت الدقة؟ حساب يتوخى الموضوعية ولا يجزم لأنه حساب مفبرك متطور. شوف يا سيتي، ترجيحات على وزن خبريات على وزن فبركات، لكن لما نقول فبركات فإن مسبار بالمرصاد للفبركات. سنشاهد الفبركة، أقصد الفيديو، ثم آتيكم بالخبر اليقين عن الميني حرب.

0: منشور زائف بل كاذب، حيث أن ناشريه أخذوا المقطع من تقرير مصور عن قرية الطفيل اللبنانية منشور على الإنترنت منذ الأول من شهر يوليو من عام 2020، منذ ما يقرب من 6 سنوات، وأضافوا إليه أصوات اشتباكات بالرصاص الحي والقذائف. يعني في الأديتينج حطوا فيديو معاه صوت جديد لا علاقة له بالفيديو الأصلي. الفيديو الأصلي ناقش أوضاع القرية ومعاناتها من قطع الأشجار، وحمل عنوان بلدة طفيل تستصرخ الضمائر وتناشد أصحاب الأيادي البيضاء. هذا كله ما في الأمر. أما الميني حرب اللي ظهرت في الفيديو، فأقترح أنه نفتح مول في الطفيل نسميه مول ميني حرب. ضحك. بشار وأسماء ينفع اسم لكوميكس للأطفال، لكنه سيكون كوميكس رعب. دائما في سوريا، لكن مع خبر عن الرئيس السابق أو الهارب بشار الأسد، حيث تداولت حسابات مختلفة على منصة أكس صورا ثابتة لبشار الأسد وزوجته أسماء، مع تعليق يقول: صور جديدة متداولة للهارب بشار الأسد وزوجته في منشأة أمنية روسية. الخبر ليس صحيحا، حيث كشف التحليل الرقمي باستخدام فحص سينث اي دي، احد خدمات اوبن اي اي المتقدمه لكشف المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، ان تلك الصوره او مجموعه الصور هذه غير حقيقيه، وهي تحتوي على علامات مائيه خفيه لا ترى بالعين المجرده، لكن يستطيع الذكاء الاصطناعي اكتشافها. صراحه اختصرت الخبر رأفة بأصحاب القلوب الحرة، يعني يغيب في الحقيقة تطلعوه في الخيال وقاعد في غرفة من هذا النوع. هو صحيح يعني ممكن تشمت فيه، لكن ليس بصور مفبركة. نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد ادعت أنها توثق استقبال السعودية للقائم بأعمال السفارة الإيرانية بحفاوة وترحيب خلال زيارة حديثة أجراها إلى المملكة. وطبعا عزت هذه الحسابات ما يظهر من حفاوة في الفيديو إلى القوة، إذ يقول الحساب: عندما تكون قويا يحبك الجميع. قبل التفنيد دعونا نشاهد الفيديو ومن ثم نفند الصحيح من المضلل. قال قوة قال:
1: الله يحييكم، الله اصدقاء لنا احبابنا، الله يحييكم، الله ان شاء الله اقامه سعيده في بلدنا ان شاء الله. وتوجيهات القياده، هذه توجيهات الملك سمو سيدي ولي العهد من سمو السيد وزير الدفاع، الاهتمام فيكم وتقديم كل الرعايه وكل ما تحتاجونه.
2: والله احنا مبسوطين
3: منكم، قريب ان شاء الله. الله يحييكم. It's your country. If you need anything in the future, you are most welcome. Iran and Saudi, they are good friends, they are brother. So anytime, inshallah, we're going to see you for Hajj, Umrah, Ziyara, most welcome in any place in Saudi Arabia.
4: شكرا. Thank you very much.
3: No problem. Inshallah, inshallah, you'll have safe trip to Tehran, and we'll see you inshallah in the future. Inshallah. Thank you. Assalamu alaikum.
0: فيديو مثلج الصدر لكنه مضلل. فقد بث في تاريخ 29 نيسان 2023، أي منذ 3 سنوات قبل الحرب الأخيرة والحرب التي قبلها ذات الأيام 12 في 2025. موضوع الفيديو الذي أعيد تدويره لغاية في نفس صاحب المنشور حسن صافي المفبرك اللي كان شفته اسمه هناك، الحقيقة هو فيديو مؤلف من جزئين. يظهر استقبال قائد المنطقة الغربية العسكرية في السعودية لواء طيار أحمد الدبيس القائم بأعمال السفارة الإيرانية في السعودية أنذاك، حسن زرنكار أبرقوئي. زيارة زرنكار حينها أتت في إطار إنساني بحت، عمادها مواكبته لشؤون الرعايا الإيرانيين الذين أجلتهم السعودية من السودان إثر اندلاع الحرب السودانية، تمهيدا لعودتهم إلى طهران. وكان مشهدا مثلجا للصدر كما قلت منذ قليل. السعودية تجلي رعايا إيرانيين، والإيرانيون يتوجهون لأخذ رعاياهم إلى إيران وسط استقبال سعودي بحفاوة جيدة. هذا مما نريده في العالم الإسلامي حقيقة ولجيران الخليج. خارج أي سياق ودون مقدمات، اشتعلت صفحات وحسابات سودانية بمقطع مصور مع خبر غريب عجيب يقول: مشاهد من تشييع جثمان شهداء الوطن الذين استشهدوا غدرا جراء العدوان المصري داخل الأراضي السودانية. سنشاهد الفيديو ثم نبين حقيقة الأمر باختصار.
5: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم له الرحمة والمغفرة.
6: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
5: شو هذا كليتي؟ ربنا يرحمه.
0: يعتصر قلبي ألما حقيقة كلما شاهدت ما يحدث في السودان، لكن هذا الخبر زائف والمنشور مضلل، فقد أظهر البحث العكسي أن الفيديو يعود إلى 19 من شهر أبريل الماضي، وقد نشره صحفيون سودانيون وصفحات إخبارية سودانية في سياق الحديث عن انهيار منجم كاليتي. ومثل الانهيار في المنجم الذي تجري فيه أعمال تعدين تقليدية في شرق السودان مأساة حقيقية راح ضحيتها 7 أشخاص لقوا مصرعهم عندما انهارت إحدى الآبار المستخدمة في الوصول للنفق، فيما أصيب 6 آخرون، رحم الله من مات في سبيل لقمة العيش والشفاء العاجل للمصابين بكل تأكيد. زغرتي يا انشراح، اللي جاي أحلى من اللي راح. نصل إلى العرس الرياضي، يعني كأس العالم لكرة القدم، ولكن من زاوية حزينة نوعا ما، حيث روجت حسابات أجنبية معظمها ناطقة باللغة الإسبانية لمقطع مصور مع نص يقول: لفتة رائعة وقادرة على تجهيز إيران. خرج الاختيار الوطني الإيراني إلى مونديال 2026 بحقائب مدرسية تكريما ل 175 فتاة قتلنا في ولاية ميناب. بينما يكون عالم كرة القدم سياسيا لا يتعاطف الإيرانيون مع أطفالهم ولا يرتكبون جرائم ضدهم، لمسة كرامة وذاكرة ومقاومة، يواصل الفلسطينيون واللبنانيون والإيرانيون تسجيل شهدائهم في العالم الذي يريد رؤية شيء آخر. عموما هو منشور محمل بالأحزان رغم العبارات اللي شوية عامة وتأتي على كل المشهد في منطقتنا. سنشاهد الفيديو.
2: این تصاویر زیبا از کوله پشته‌هایی که به یاد کودکان شهید این سرزمین بر بچه‌های مدرسه میناب به نمایش در آوردن.
0: الصور والفيديوهات حقيقية، لكن المنشور مضلل. البحث العكسي أظهر لنا أن المقطع قديم، ليس من كأس العالم، هو مجتزأ من فيديو أطول يعود إلى 27 من شهر مارس الماضي، يظهر اصطفاف لاعبي إيران قبل مباراة ودية مع منتخب نيجيريا في مدينة بيليكا التركية. ونشرت وكالة رويترز في التاريخ نفسه صورا ثابتة للفتة المنتخب الإيراني، وأوضحت أن لاعبي المنتخب الإيراني ارتدوا شارات سوداء وحملوا حقائب مدرسية وردية وبنفسجية خلال عزف النشيد الوطني، في إشارة إلى شهداء مدرسة شجرة طيبة في مدينة ميناب التي تعرضت لهجوم في اليوم الأول من الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وقد أثبت فريق مسبار في تقرير معمق له يمكنكم مراجعته على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالتلفزيون العربي، أن المدرسة المذكورة قد تعرضت حينها للصواريخ الأمريكية بشكل مباشر، ما يتفق مع تقارير وسائل إعلام أمريكية مرموقة أفادت بنفس الأمر، وأنه كان استهدافا لفتيات ومعلميهم في مدرسة للأطفال في أول يوم من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار: ترامب ننهي الحرب ونشعلها من تاني. انتظرونا بعد الفاصل، فنحن ننتظركم بالتأكيد.

أهلا بكم من جديد إلى مسبار. 14 بندا تضمنتها مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلا أن أي من البنود التي تضمنتها المذكرة لم يأتي على ذكر الصواريخ الباليستية التي تمتلكها طهران أو مصيرها. وبعيدا عن المذكرة، كان فريق مسبار في التلفزيون العربي يرصد بالخرائط وصور الأقمار الاصطناعية تأهيل طهران لنحو 23 موقعا صاروخيا. التفاصيل في هذا التقرير.

0: طويت الحرب بين إيران والولايات المتحدة على الأقل لـ60 يوماً، لكن آثارها وتداعياتها لم تنتهي بعد. هنا في كرمانشاه التي كانت عرضة للقصف الصاروخي الأمريكي في 23 مارس الماضي، ثمة أمر جديد. صور الأقمار الصناعية التي رصدها فريق مسبار بيّنت أعمال تجريف وإزالة ركام وإصلاح مسارات في المنشأة الصاروخية هذه، إلى جانب 22 موقعاً آخر. وتعد كرمانشاه أحد أهم المواقع لما بات يعرف بمدن الصواريخ، حيث توجد ترسانة صاروخية مدفونة تحت الأرض على أعماق تتراوح بين 20 متراً ومئات الأمتار. المدينة الواقعة غربية إيران شهدت في السابع من يونيو الجاري احتفال الناس بصواريخ تعبر المدينة ووجهتها إسرائيل، وقالت طهران إنها رد على ضربات إسرائيلية للضاحية الجنوبية لبيروت. الصواريخ تلك أعادت تسليط الضوء على إحدى أهم المنشآت الصاروخية تحت الأرض، قاعدة كرمانشاه. تقع قاعدة كرمانشاه الشمالية تحت جبال باراو القاسية التي تعد جزءاً من سلسلة جبال زاغروس الممتدة من غرب إيران إلى جنوب شرق تركيا. وكما توضح صور الأقمار الصناعية، تمتد الأنفاق إلى قلب المنشأة عبر عدة بوابات تمثل المداخل الرئيسية للمنشأة، 4 منها تقع شمالاً على جانبي قمة خرمان التي تعد أصعب قمة في جبال باراو، وتتصل عبر طرق معبدة بمنشآت على السطح. وإلى الجنوب في وسط سفح قمة خاتونبان ثمة مدخلان رئيسيان آخران يتصلان عبر طرق ممهدة بمنشآت سطحية، وأيضاً بوابات لمنصات إطلاق الصواريخ المتنقلة. تربط هذه المداخل الرئيسية شبكة تحت الأرض من المنشآت والمخازن ومسارات الإطلاق النافذة إلى السطح، فإلى الجنوب من قمة خرمان وبين قمتي غوتا تشارمي وكابول شانيل تمتد سلسلة بوابات يعتقد أنها من منافذ لمنصات إطلاق الصواريخ والمسيرات المتنقلة. ويكشف تحليل صور الأقمار الصناعية متوسطة الجودة كيف سارعت إيران مباشرة عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي إلى إعادة تأهيل منشأة كرمانشاه الصاروخية التي قصفت، حيث تظهر عمليات مسارات جديدة وأعمال تجريف وإزالة ركام في المواقع التي يظهر قصفها مسبقا. وتظهر في الصور التالية عمليات إعادة التأهيل لمداخل ومنافذ أنفاق المنشأة في 3 يونيو مقارنة بما كانت عليه بعد القصف في 3 مارس، حيث ترى عمليات إعادة شق المسارات وإزالة الركام وإصلاح الطرق المقصوفة. وتشير الخطوط إلى إعادة شق المسارات وعمليات إزالة الركام، في حين تشير الأسهم إلى الطرق التي أصلحت بعد القصف. وتمثل كرمانشاه وهيكلها التصميمي نموذجاً لعشرات منشآت الصواريخ تحت الأرض التي تعتمد عليها إيران بشكل كبير في الدفاعات الجوية، لكنها الأهم في تطوير وتخزين الصواريخ والمقذوفات الهجومية. في قصفهما للمنشآت العسكرية تحت الأرض اعتمدت الولايات المتحدة وإسرائيل على تكتيك سد المداخل وردمها وتدمير الطرق المؤدية إليها لصعوبة تدمير المنشآت العميقة نفسها. وفقاً للتحليلات الاستخباراتية المستندة إلى صور الأقمار الصناعية، تبين أن الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي لمدن الصواريخ الإيرانية لم يتسبب في تدمير كامل للمخزون بقدر ما تدعم فرضية أن جانباً مهماً من الضربات استهدف عرقلة الوصول إلى المداخل والطرق. يفسر ذلك أيضاً تقييمات استخباراتية أمريكية نشرتها وسائل إعلام أمريكية في مايو الماضي، أي بعد وقف إطلاق النار، تقول إن إيران لا تزال تحتفظ ب70% من منصات إطلاق الصواريخ المتنقلة و70% من مخزون صواريخها. ولا تقتصر المؤشرات على منشأة كرمانشاه وحدها، إذ تظهر صور الأقمار الصناعية التي حللها فريق مسبار أن 22 موقعاً صاروخياً آخر تحت الأرض تعرض للقصف خلال الحرب، ثم شهد أعمال إعادة تأهيل متسارعة خلال وقف إطلاق النار. ففي منشأة كانغافار على سبيل المثال، والواقعة في محافظة كرمانشاه أيضاً عند الإحداثيات التالية، تظهر صورة بتاريخ 10 مارس آثار القصف الذي استهدفها، ثم في صورة أخرى بتاريخ 8 يونيو الجاري يمكن رؤية نتائج إزالة الركام الناتج عن القصف وتعبيد طريق يؤدي إلى بوابتي أنفار. أما في كاميتشا وخرم أباد وريزفول فتظهر صور الأقمار الصناعية مسارات جديدة أو إعادة تأهيل مسارات قائمة كانت قد تعرضت لأضرار مباشرة نتيجة القصف، فضلاً عن إزالة آثار الانهيارات والردميات عند بعض مداخل الأنفاق. لا تسمح صور الأقمار الصناعية وحدها بالجزم بحجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت تحت الأرضية أو بمستويات الجاهزية العملياتية لكل موقع على حدة، لكنها تقدم أدلة بصرية واضحة على استعادة إمكانية الوصول إلى عدد كبير منها خلال فترة قصيرة نسبياً، وهو ما يتسق مع التقديرات الاستخباراتية التي أشارت إلى احتفاظ إيران بجزء كبير من قدراتها الصاروخية رغم الحملة الجوية المكثفة التي تعرضت لها.
1: يكاد يكون هناك اتفاق أن الولايات المتحدة خرجت من هذه الحرب بأقل مما دخلت هذه الحرب التي جرتها إليها إسرائيل. ترامب جره نتنياهو إلى أماكن صعبة جدا في العلاقة مع منطقة الشرق الأوسط. إلى فقرة تصريحات متناقضة التي نتناول فيها موقف الإدارة الأمريكية من مذكرة التفاهم مع إيران. قدم البيت الأبيض نص الاتفاق المؤقت إلى الكونغرس بوصفه إعلانا عن إنهاء فوري ودائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما فيها لبنان، في وقت كان فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشرح الاتفاق نفسه باعتباره إطارا غير نهائي يمكن أن تعود بعده واشنطن إلى إطلاق النار وإسقاط القنابل إذا لم تتصرف طهران كما يريد ترامب. هكذا لم يعد التناقض محصورا في اختلاف بين صياغة قانونية وتصريح سياسي عابر، بل بين خطاب رسمي يقدم الاتفاق كإغلاق للحرب وخطاب رئاسي رسمي أيضا يترك الباب مفتوحا أمام استئنافها. بدأت المفارقة من النص الذي قال البيت الأبيض إنه أرسله إلى الكونغرس، إذ نقلت وكالة رويترز استنادا إلى نسخة اطلعت عليها أن الوثيقة المعنونة مذكرة تفاهم إسلام أباد بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية تبدأ بإعلان الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وتكتسب هذه الصياغة أهميتها من كونها لم ترد في تصريح إعلامي مرتجل، بل في نص قدمته الإدارة الأمريكية إلى الكونغرس بما يحمله ذلك من دلالة سياسية وقانونية في تعريف واشنطن لطبيعة الحرب ولنهايتها. لكن التصريح الأكثر وضوحا في نزع صفة الإنهاء الدائم للحرب جاء من ترامب نفسه، ففي 17 يونيو وعلى هامش قمة مجموعة 7 في فرنسا قال الرئيس الأمريكي إن الاتفاق مع إيران مذكرة تفاهم وليس اتفاقا نهائيا، مضيفا أنه إذا لم يعجبه ما يحدث أو إذا لم تتصرف طهران كما ينبغي فستعود الولايات المتحدة إلى إطلاق النار وإسقاط القنابل. وهنا يظهر التناقض بوضوح، الوثيقة الرسمية تعلن إنهاء دائما للعمليات العسكرية بينما الرئيس الأمريكي يعلن أن العودة إلى القصف تظل خيارا قائما إذا لم يرضى عن مسارية التنفيذ. الأولى تقول إن الحرب انتهت، والثانية تقول عمليا إن الحرب يمكن أن تستأنف بمجرد سقوط التفاهم أو عدم الالتزام به. هشاشة على هشاشة لا تجلب بشاشة. ولا يقف الأمر عند حدود تصريح ترامب، فمسؤول أمريكي كبير قال للصحفيين إن الطرفين يمكنهما الانسحاب من مذكرة التفاهم وإن لقاء سويسرا سيكون حاسما لمعرفة كيفية الانتقال إلى المرحلة التالية. لاحقا زادت هشاشة المشهد بعد تأجيل المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا على وقع التصعيد الذي شهده جنوب لبنان بين حزب الله وجيش الاحتلال في وقت يظل فيه التصعيد في لبنان عاملا يضغط على رواية الإنهاء الدائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات. هشاشة على التناقض، هذا دأب رب التناقض دونالد ترامب. نصل إلى آخر فقرات حلقتنا وهي فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان زائفا كما تعودتم، وهو للأسف وكالعادة مؤلم وحزين. حذرت الأمم المتحدة من خطر اندلاع موجة عنف واسعة في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بالسودان في ظل تقارير عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الدعم السريع وتصاعد ملحوظ في هجمات الطائرات المسيرة والقصف المدفعي على مدينة الأبيض ومحيطها. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومفوض حقوق الإنسان فولكر تورك إلى تحرك دولي عاجل لمنع تكرار ما جرى في الفاشر، محذرين من أن أي هجوم بري وشيك قد يعرض حياة مئات الآلاف من المدنيين لخطر جسيم ويفتح الباب لارتكاب جرائم دولية جديدة كما حدث سابقا. من جهته حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن الهجوم الوشيك على الأبيض يحمل في طياته خطر ارتكاب جرائم دولية جديدة ويعمق معاناة سكان مدنيين يرزحون أصلا تحت ظروف قاسية. وأشار إلى أن سكان المدينة التي تعد عاصمة شمال كردوفان يعيشون منذ أكثر من عام ونصف أو 18 شهرا في ظروف تشبه الحصار الخانق. واستعاد تورك مشهد الفاشر ومخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور خلال العام الماضي، محذرا من تكرار فظائع كان من الممكن تجنبها. وقال إن المدنيين يواجهون خطرا جسيما في ظل غياب إجراءات تحول دون وقوع هجوم وشيك أو مزيد من التصعيد العسكري، على أمل أن تجد هذه الدعوات أذانا صاغية، وهي لم تجدها إلى غاية هذه اللحظة أقله في داخل السودان. طبعا تعرفون أنني أدعو دائما بالسلامة لأهلنا في كل العالم العربي، بل السلامة للإنسانية. وهكذا أختم حلقة ليلة من مسبار، ونجدد موعدنا معكم يوم الثلاثاء المقبل لتفنيد كل جديد وملاحقة الأخبار والمفبركين الشطار الذين أقول لهم إنني لهم بالمسبار. إلى اللقاء.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. مفاوضات إيرانية أمريكية مباشرة في سويسرا. طهران تقول إن المحادثات ركزت على إنهاء الحرب وتخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة. ترامب يهدد إيران بسبب ما وصفه بمشاكل حزب الله في إيران في لبنان. تزامنا مع محادثات لسيرن، أوامر للجيش الإسرائيلي بوقف عملياته في تلة على الطاهر لعدم عرقلة مفاوضات أمريكا وإيران. إصرار في تل أبيب على عدم الانسحاب من جنوبي لبنان، ونعيم قاسم يقول إن حزب الله سيتعامل مع أي خروقات. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل فلسطينيين في بيت أمر في الخليل، ونفذوا حملة اعتقالات في نابلس، ومستوطنون يضرمون النار في ممتلكات الفلسطينيين غرب رام الله بالضفة الغربية. مرشح اليمين المتطرف ديلاسبريا يفوز بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الكولومبية.

فقالت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسية أمريكية أن من المتوقع أن تستمر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في منتجع بيرغنشتوك السويسري ليلا. وفي وقت سابق قال موقع أكسيوس نقلا عن دبلوماسية أمريكية أنه جرى إحراز تقدم جيد لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا. وأضاف الموقع عن المصدر نفسه أن التركيز انصب على وضع آليات لتجنب التصعيد في